0: إسلام أباد. زيارة مرتقبة لرئيس وزراء لبنان إلى دمشق ومنع تهريب السلاح إلى حزب الله على الطاولة. روبيو يرحب بإعلان الرباعية بشأن السودان ويدعو إلى خطوات ملموسة ووقف إنساني لإطلاق النار. الإبلاغ عن 6 إصابات بفيروس هانتا، ومدير الصحة العالمية يزور جزر الكناري لإجلاء المصابين. نبدأ بأحدث التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد أنه يتوقع خلال ساعات رد إيران على أحدث المقترحات الأمريكية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. ويأتي هذا فيما ذكرت وول ستريت جورنال نقلا عن مصادرها بأن إيران أعربت لأول مرة عن انفتاحها على مناقشة البرنامج النووي. ورجحت مصادر الصحيفة استئناف المحادثات بين أمريكا وإيران الأسبوع المقبل في إسلام أباد، فيما ذكر مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن لم تتلقى بعد ردا نهائيا من إيران بشأن مسودة الاتفاق. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات، ومن بينهم عدة شركات في الصين وهونغ كونغ، بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على أسلحة ومواد خام تستخدم في تصنيع طائرات شاهد الإيرانية المسيرة. أكدت الوزارة أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لمنع دعم الآلة العسكرية الإيرانية ومساعدة تجارة إيران غير القانونية. وهذه العقوبات مشاهدينا تأتي قبل تصريحات لمتحدثة المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز، التي قالت فيها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبقي على كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. ووصفت المتحدثة في تصريحات لموقع ذا أتلانتيك، وصفت الحصار البحري الأمريكي على إيران بالناجح للغاية، مضيفة أنه يخنق الاقتصاد الإيراني. فيما أكد مندوب الولايات المتحدة بالأمم المتحدة تمسك واشنطن بحرية الملاحة والقانون الدولي، داعيا دول مجلس الأمن إلى تحديد موقفها من النظام الإيراني الذي قال أنه يذبح شعبه ويحاول خنق اقتصاد العالم. نتوسع في النقاش مع ضيفينا من الموصل، ينضم إلينا المتخصص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية الدكتور فراس الياس، ومن واشنطن الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردا. أهلا بكما. وأبدأ مع السيد علي، بداية نقف معك على هذا التفاؤل الذي تبديه الولايات المتحدة إدارة ورئيسا مع كل مقترح أمريكي يسلم للجانب الباكستاني، هل الطرفان بالفعل على مقربة من اتفاق برأيك؟
1: يعني بالفعل أعتقد أنه حصل الكثير من التقدم في كل مواضيع النقاش الرئيسية بين الولايات المتحدة وإيران، لكن لم يصل بعد أي موضوع إلى النهاية المرجوة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بملف مضيق هرمز على سبيل المثال. هناك تفاهم عبر الوسيط الباكستاني، ودول أخرى شاركت في هذه الوساطة من أجل الرفع التدريجي للحصار الأمريكي بموازاة الفتح التدريجي لهذا المضيق من قبل إيران، ولكن لم يجري التوصل إلى صيغة نهائية تقبل بها إيران، لأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترفض بصورة قاطعة ما تحاول إيران الحصول عليه من جبايات وأتاوات من هذا المضيق للسفن التي تريد العبور من هناك. هذا مرفوض وهو خط أحمر بالنسبة إلى الجانب الأمريكي، ولذلك لا تزال هذه النقطة عالقة عند هذه المسألة. الآن في الملف النووي وهو في رأس أولويات الرئيس دونالد ترامب، أيضا حصل تقدم في العديد من المجالات، وبقيت نقطة عالقة تتعلق بمطلب الولايات المتحدة

0: أن تستحصل من إيران على كمية اليورانيوم المخصب بدرجة 60%. إيران
1: وهنا وهنا
0: يعني
1: ربما
0: اقترحت في
1: نذهب
0: البداية أنها
1: سيد علي،
0: ستخفف التنظيم. نعم،
1: سنذهب هنا لما قالته نيويورك تايمز، وأذهب إلى الدكتور فراس إلياس. نيويورك تايمز تنقل عن مصادر وتقول بأن الحصار سيرفع خلال 30 يوما إذا تعهدت إيران بالأمور النووية بما يتعلق بتسليم اليورانيوم عالي التخصيب، وأيضا الموافقة على تجميد عملية التخصيب. سيد دكتور فراس، هل برأيك هذا ممكن أن يتحقق؟
2: نعم ست حنين، تحياتي لكم. يبدو حتى هذه اللحظة إيران غير متفاعلة مع هذا المطلب، لأنه عمليا يبدو أن إيران هي تحاول أن تحصل على ضمانات أولية قبل أن تقدم يعني تنازلات واضحة في هذا الملف. هذا كان واضح جدا حقيقة من طبيعة سلوك التفاوض الإيراني الذي حاول تجزئة الحالة النووية أو تجزئة الملف النووي. يبدو أن هي لا تريد أن تحسم الملف النووي ضمن صفقة واحدة، هي تريد أن تجزئ الملفات عبر تقديم تعهدات بضبط نسبة تخصيب اليورانيوم، تفكيك أجهزة الطرد المركزي، الحديث حتى عن مسألة القبول بالمدة 15 عاما التي حددها رئيس ترامب لتجميد التخصيب، ومن ثم الحديث في المراحل النهائية عن مسألة أو ما يسمى بمستقبل اليورانيوم على التخصيب، لأنه يبدو أن هناك شرخ كبير جدا بالثقة بين ما تريده إدارة ترامب من إيران وبين ما تحاول إدارة ترامب تحاول إيران ترسيخه على شكل ضمانة تفاوضية. ولذلك أنا أتصور أن الجانب الإيراني نعم قد يكون منفتح على تسوية الحالة النووية أو تسوية الملف النووي، ولكن هو حقيقة يعني متردد في حسم هذا الملف ضمن صفقة واحدة، وبالتالي أنا أتصور أن هذا سوف يطيل أمد التفاوض، ما يفرض ضغوط مضاعفة على رئيس ترامب في كيفية إعادة تحليل هذا الملف وجعله ضمن صفقة واحدة وضمن سلة واحدة على الأقل تقدر ضمن مدة 30 يوما، لأنه لا أتصور أن إيران تحاول أو يعني هي تدرك تماما أن إعطاء مثل هذه الورق بشكل كامل لرئيس ترامب يعني أنها قد تكون بدون ضمانات أو بدون يعني دعني أسميه فرصة لضبط سلوك التفاوض رئيس ترامب في الجولات القادمة من المحادثات. وبالتالي أنا أتصور أن إيران نعم قد تكون منفتحة على مثل هذا التصور، ولكن هي تريد أن تجزئ الملف التفاوضي الإيراني بالإطار الذي يجعل الرئيس ترامب مضطرا لتقديم تنازلات وكذلك التوقيع على معاهدة إنهاء الحرب قبل أن تحسم ملف
1: لكن
2: اليورانيوم
1: دكتور
2: على
1: الياس،
2: التخصيب.
1: هي من طلبت 30 يوما للتوافق بشأن الملفات وحددت هذه المهلة بحسب ما تقدم من ورقة سابقة من إيران، وبالتالي نحن عندما نتحدث عن النووي هناك ملفات أخرى غابت عن الحديث حتى الآن بما يتعلق بالتسريبات. سيد علي، برأيك هذا التجزيء أو الفصل للملفات يتعلق فقط بمرحلية التفاوض أم أنه بالفعل لن يكون هناك اتفاق على الباليستي وعلى وكلاء إيران في المنطقة على أمن دول المنطقة ودول الخليج؟
0: يعني هناك سباق في أولويات إذا جاز التعبير بين الولايات المتحدة وإيران. الولايات المتحدة ترفض أن تستخدم إيران مضيق هرمز كورقة مساومة لبقية القضايا العالقة مع الولايات المتحدة، بينما الولايات المتحدة وإدارة الرئيس دونالد ترامب تريد أن تجد مخرج نهائي أولا لموضوع الملف النووي والانتقال طبعا إلى قضايا رئيسية أخرى مثل الصواريخ الباليستية، وهي أقل تعقيدا في الحقيقة من موضوع الملف النووي. وثالثا الملف الآخر وهو ما يسمى بأذرع إيران، يحاول الرئيس دونالد ترامب إنشاء مسار لبناني إسرائيلي ينهي الوضع الشاذ الذي أوجد حزب الله وأعطاه هذه القدرات الهائلة من قبل طبعا رعيته إيران. إنشاء هذا المسار يمكن أن يسير بشكل متوازن أو متزامن، ولكن ليس وهنا استخدم تعابير بالغه الاهميه في هذا القاموس الخلافي اذا جاز التعبير ايضا بين الولايات المتحده، ليس التلازم انما التزامن في تسويه المسار الامريكي الايراني مع المسار اللبناني الاسرائيلي. قد
1: والتزامن
0: يكون
1: بحد ذاته يشكل تحديا كبيرا للاداره الامريكيه. سنبقى في ملف ايران تحديدا لانه بالفعل

0: يربط كل الخيوط ببعضها. دكتور فراس، إن كانت إيران ستذهب باتجاه عقد اتفاق، نحن حتى الآن لا نتحدث عن اتفاق، نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم، بالتالي ما هو الأفق المطروح للوصول إلى اتفاق من الجانب الإيراني؟
1: برأيي الأفق المطروح أمام إيران حاليا هو إنتاج عودة طوعية لطاولة المحادثات. هي لا تريد أن تنتج عودة قسرية وفق الشروط التي يريدها الرئيس ترامب. أنا أتصور أن المقترح الإيراني أو الرد الإيراني على المقترح الأمريكي سوف يحدد النهج التفاوض الإيراني خلال الفترة القادمة. هل أن إيران جادة في بناء مثل هذا المسار الآمن، أم أنها سوف تذهب باتجاه تعطيل هذا المسار بالإطار الذي يجبر الرئيس ترامب على إعادة تشكيل أجندته التفاوضية؟ لأنه عمليا ما حدث يوم أمس وما حدث اليوم، خصوصا على مستوى التحرشات التي حدثت في منطقة مضيق المز، سوف تدفع إيران لكي تتشدد في موضوعة إنهاء حالة الحرب ومن ثم التفاوض على الملفات المشكلة عليها. لأنه أنا أتصور أنه حتى المؤشرات التي جاءت من داخل إيران قبل قليل عند اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يبدو أنه حقيقة الإيران ذاهب باتجاه عدم التقيد بالمدة الزمنية للرد على المقترح الأمريكي. ولذلك أنا أتصور أن إيران سوف تعيد تشكيل هذه الورقة بالإطار الذي يعطيها ضمانة بإنهاء حالة الحرب وإنهاء أي أعمال عدائية وفق التصور الإيراني قد تقوم به إدارة ترامب من أجل العودة إلى طاولة المحادثات والاتفاق على الملفات المشكلة عليها. ما دون ذلك لا أعتقد أن إيران سوف تنتج أي عودة مرنة وفق التصور أو وفق الطريقة التي يريدها الرئيس ترامب، على أقل تقدير ضمن المشهد الحالي.
0: سيد علي بردة، إذا صدقت هذه التسريبات وحتى ما ينقل سواء من أكسيوس، من رويترز، من نيويورك تايمز وول ستريت جورنال حتى الآن، أين تكمن القضايا التي تحل المخاوف الإسرائيلية، خاصة وأن هناك حالة تأهب؟ هناك الصحف الإسرائيلية تنقل كذلك بأن نتنياهو لم يكن على علم بالتفاصيل التي خرجت من الإدارة الأمريكية حول إمكانية بالفعل التوصل لاتفاق أو توقيع مذكرة تفاهم.
2: يعني بحسب ما أسمعه من بعض المسؤولين الأمريكيين عند إسرائيل، هاجسين رئيسيين. الهاجس الأول يتعلق بالملف النووي الإيراني، وطبعا الهاجس الآخر بأن حزب الله هو رأس حربة إيران على الحدود المباشرة من خلال لبنان مع إسرائيل. هذان الملفان رئيسيان بالنسبة إلى الإسرائيليين، وهذا ما قالوه بصورة دائمة للجانب الأمريكي. لكن الجانب الأمريكي لديه صورة أكبر واهتمامات أكبر من الاهتمامات الإسرائيلية، لأن الولايات المتحدة إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى إقامة نظام إقليمي جديد يحمي مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفائها في المنطقة. طبعا إسرائيل حليف رئيسي، ولكن هناك حلفاء آخرون في المنطقة للولايات المتحدة. العقدة هي أي دور يمكن أن تلعبه إيران في هذا النظام الإقليمي الجديد، لأنه من غير المقبول أمريكيا أن تستمر إيران حالة لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحائلا دون السلام الذي يسعى إليه الرئيس دونالد ترامب في المنطقة. وهذه واحدة من المشاكل الرئيسية الموجودة بين الولايات المتحدة وإيران. إذا تمكن الطرفان الأمريكي والإيراني من التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بالملف النووي وفيما يتعلق بمضيق هرمز وبقية الملفات الأخرى، أعتقد أن إيران يمكن أن تطلع بدور.
0: ليس الأمر بهذه السهولة كما يبدو، يعني إن كانت وول ستريت جورنال
2: ليس على الإطلاق
0: تتحدث وتقول بأن إيران لأول مرة تظهر انفتاحها على مناقشة النووي، وأنت ذكرت بأن إسرائيل معنية ودول المنطقة معنية أيضا بالبرنامج الصاروخي، هم معنيون بشكل أكبر لربما لأنهم تعرضوا لضربات أضعاف أضعاف الضربات التي تعرضت لها إسرائيل، فبالتالي أي اتفاق لا

0: من دون أدنى شك، من دون أدنى شك. لما يعني هذه الدول التي تشيرين إليها، الدول العربية والخليجية، لم تستفز إيران، هي كانت مستفزة بصورة دائمة من إيران يعني. ولكن ما أردت أن أقوله أن الهاجس النووي مهم للغاية في هذه المنطقة البالغة التعقيد. في القضايا الأخرى أيضا، إذا وافقت إيران على أنها ستتخلى عن دعم الأذرع بالطريقة الخشنة التي لطالما اعتمدتها منذ 47 عاما، وقررت أن تلعب دور القوة الناعمة على غرار كل الدول في العالم، ذاك يمكن أن يحصل توافق بين الولايات المتحدة وإيران. غير ذلك سيبقي هذه المشكلة عالقة، ولا أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يبقي هذه المشكلة عالقة، لأنه لا يمكن ترتيب نظام أقليمي جديد في ظل دولة بحجم إيران تسعى بصورة دائمة إلى زعزعة الاستقرار بدل المساهمة في الاستقرار وإحلال السلام والازدهار في هذه المنطقة.
1: دكتور فراس، أين ممكن يعني بحسب رأيك وأيضا اطلاعك، أين ممكن أن تقدم إيران تنازلات بنظرها بما يتعلق بالملف البالستي أو حتى الأذرع؟
2: يعني سيدة الكريم، أنا أعتقد أن إيران قد تقدم ضمانات، ليس من الوارد أن إيران سوف تقدم تنازلات. وحتى إذا ما فرضت هذه التنازلات، فهذه التنازلات سوف تكون نسبية وليست مطلقة، لأنه عمليا كل الملفات المشكلة عليها اليوم مع إيران هي تمس جوهر النظام في إيران. وبالتالي أنا أتصور أن النظام الحاكم في إيران اليوم يدرك تماما أن أي ثلمة أو أي تنازل في أي ملف من هذه الملفات يعني أنه سوف يكون أمام تحديات كبيرة خلال الفترة القادمة. تحديات على مستوى الاستمرار، تحديات على مستوى الشرعية، تحديات على مستوى الدور الإقليمي. ولذلك هو يدرك تماما أنه صمم نفسه بهذه الطريقة وارتكن على هذه الأدوات التي هي اليوم هي ملفات خلافية مع إدارة ترامب وحتى مع كل دول المنطقة. ولذلك أنا أتصور أن كل ما يمكن أن تقدم عليه إيران هو تقديم ضمانات، تقديم ما يسمى بتنازلات شكلية لا تؤثر على جوهر النظام ولا على جوهر هذه الملفات، لأنه يدرك تماما أنه بدون هذه الملفات لا يمكن أن يصمد في اليوم التالي من هذه الحرب أو في اليوم التالي للصفقة، لأن هناك تحديات داخلية سوف تفرض على النظام. هناك سؤال سوف يطرح بالداخل الإيراني، إذا ما جدوى أن نتحمل 47 عاما من العقوبات، من الضربات، من الحروب، إذا كان النظام قد فرط بهذه الملفات بالنهاية من أجل كسب يعني بقائه في الحكم، لأنه جزء كبير من هذه الملفات جاءت على حساب استثمار أموال كبيرة من أموال الشارع أو من أموال الشعب الإيراني وجعلها أمام العقوبات.
1: عشرات المليارات بطبيعة الحال على مدى عقود ممتدة.
2: هذا يعني نقل الحرب من الداخل من الخارج إلى الداخل، وبالتالي سوف يكون أمام تهديد مصيري. ولذلك أنا أتصور هناك تنازلات نسبية، هناك ضمانات، لكن أن نكون أمام تنازلات جوهرية أعتقد هذا الأمر غير مطروح، لأنه تقديم هذه التنازلات يعني أن النظام سوف يكون على المحك.
1: طيب،
2: ومستقبله سوف يكون.
1: أود أن أستغل الدقائق الأخيرة، أسئلة كثيرة ستطرح بعد نهاية هذه الحرب في الداخل الإيراني، ولكن حتى البنود التي عرفنا عنها حتى الآن هل تمثل قبولا بما يتعلق بالنووي؟ نحن نتحدث عن تجميد 12 سنة وأيضا العودة إلى التخصيب بعدها لدرجة 3.67% على غرار اتفاق 2015. هل تلقى قبولا دكتور فراس؟
2: برأيي عطفا على ما جاء يعني من تسريبات حول الأمور التي تم مناقشتها في الاجتماع المجلس العالمي من القوم الإيراني، هناك مسألة جوهرية، وهو أن أي عملية تخصيب تجري بعد المدة التي سوف يتم الاتفاق عليها ينبغي أن تجري على الأراضي الإيرانية. يعني من غير المقبول أن يتم التخصيب في خارج إيران. فيما يتعلق باليورانيوم على التخصيب، هناك رغبة إيرانية بأن يكون التخصيب أو أن تكون عملية النقل هي اتجاه الطرف ضامن، ليس إلى الولايات المتحدة كما يريد رئيس ترامب. وبالتالي أنا أعتقد أن هذين المسارين سوف يعقدان أي اتفاق نووي، لا أقول صفقة شاملة، أي اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، لأنه بدون هذه الاتفاق أعتقد أن إيران تريد عدم منح نصر كامل للرئيس ترامب، تريد منحه نصر منقوص، نصر شكلي لكي تقول أنني فرضت الشروط التي أريدها وأعطيته نصر شكلي لكي يسوقه للداخل الأمريكي. أعتقد هذه الطريقة التي تتحرك بها إيران حاليا.
1: شكرا جزيلا لكما، كنت معنا من الموصل المتخصص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية الدكتور فراس إلياس، وأيضا الشكر للكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة من واشنطن. نبقى في تصريحات للمسؤولين الأمريكيين، إذ قال مسؤول لصحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة

0: المتحدة ستعمل على منع إيران من استخدام ناقلات النفط الفارغة كمخازن عائمة للنفط. وأوضح المسؤول بأن هذا الإجراء يأتي في إطار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وفي تطورات متعلقة بمضيق هرمز، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مضيق هرمز لم يشهد عبور أي سفينة تجارية منذ 3 أيام. ونقلت الصحيفة عن بيانات مؤسسة S&P Global Intelligence أن عمليات العبور كانت في معظمها لسفن تابعة لأسطول غير رسمي أو سفن مملوكة لإيران تقوم بتجارة محلية. كما عبرت سفن أصغر حجما المضيق بحسب البيانات ذاتها. وميدانيا، أعلن الجيش الأمريكي أن 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تبحر حاليا في بحر العرب دعما لعمليات الحصار المفروضة على إيران. كما أضاف الجيش الأمريكي أن قواته قامت بتحييد ناقلتي نفط في خليج عمان قبل دخولهما لأحد الموانئ الإيرانية. وأيضا كشفت صور أقمار صناعية عن بقعة نفطية ضخمة قرب جزيرة خارك الإيرانية، المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني. الصور أظهرت البقعة النفطية وهي تمتد على مساحة تقرب من 45 كيلومترا مربعا غرب الجزيرة بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وأيضا رجح خبراء تحدثوا للوكالة أن تكون البقعة نتيجة فائض نفطي لم تتمكن إيران من تصديره أو تخزينه بسبب القيود المفروضة على حركة ناقلات النفط جراء الحصار الأمريكي. فيما أشار آخرون إلى احتمال حدوث تسرب من ناقلات قديمة تستخدمها طهران كمخازن عائمة للالتفاف على العقوبات. تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث بحث التطورات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية والجهود المشتركة للحفاظ على استقرار المنطقة. المدير العام للوكالة الدولية أكد للطاقة الذرية طبعا أكد أن على القضية النووية الإيرانية لا يمكن حلها إلا دبلوماسيا. أضاف جروسي عبر حسابه على منصة إكس أن شروط أي اتفاق مستدام حول الملف النووي الإيراني يجب أن تشمل رقابة دولية فعالة وتحقيق موثوق وخبرة فنية في القضايا النووية الرئيسية. ومشاهدينا، مواجهة بحرية بالأمس بين واشنطن وطهران كادت أن تعيد خلط أوراق التهدئة بين الطرفين في واحدة من أبرز الاحتكاكات المباشرة منذ وقف إطلاق النار. دعونا نتوقف عند تفاصيل هذا الهجوم الإيراني. بداية، كشفت عنه CBS نيوز، 3 مدمرات أمريكية كانت تعبر المضيق حين تعرضت لهجوم إيراني معقد. أول المدمرات هي USS تراكستون USS ميسون USS رافائيل بيرالتا. الهجوم شمل صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق سريعة اقتربت بشكل خطر من السفن. المدمرات الأمريكية ردت بسرعة، استخدمت المدافع البحرية وأنظمة الدفاع القريبة المعروفة باسم CIWS وأطلقت النار لإبعاد الزوارق. في الوقت نفسه شاركت مروحيات الأباتشي في التصدي مستخدمة صواريخ هيلفاير ورشاشات ثقيلة مع غطاء جوي من طائرة أخرى. المواجهة استمرت لعدة ساعات من دون تسجيل إصابات أو أضرار بحسب الجانب الأمريكي. وواشنطن قالت إن الهجوم غير مبرر، وأكدت أنها دمرت مصادر التهديد واستهدفت مواقع إيرانية مرتبطة بالهجوم. لكن طهران ردت برواية مختلفة، اتهمت الولايات المتحدة باستهداف ناقلة نفط ومناطق ساحلية متوعدة بالرد. فبين التصعيد والرد يبقى مضيق هرمز على حافة مواجهة مفتوحة قد تتوسع في أي لحظة.
1: أكثر من 50,000 جندي أمريكي في بحر العرب، انتشار يضع المنطقة أمام مرحلة مفصلية في المواجهة، من طائرات جاهزة لضرب أهداف إلى حشد بحري وبري. كل المعطيات تشير إلى أن القرار قد يكون قريباً. في البحر يظهر أساس هذا الانتشار، حاملتا الطائرات أبراهام لينكولن وجورج بوش تقودان مجموعتين قتاليتين تضمان بين 10 إلى 15,000 عنصر، إلى جانب مدمرات مزودة بصواريخ بعيدة المدى. هذا التموضع يمنح واشنطن قدرة على تنفيذ ضربات متواصلة وتأمين غطاء لأي تحرك.

0: ميداني. وبالتوازي مع ذلك يتكثف النشاط في الجو، مقاتلات وقاذفات وطائرات استطلاع تعمل ضمن منظومة واحدة مع بنك أهداف جاهز، ما يعني أن التنفيذ لا يحتاج سوى قرار. أما على الأرض فتدخل قوات النخبة إلى المشهد، نحو 2000 مظلي من الفرقة 82 وأكثر من 2500 من المارينز ضمن الوحدة 31 يتمركزون قرب جزر قشم ولارك وفارور. هذا الانتشار لا يرتبط بالقصف فقط، بل يفتح احتمال تنفيذ عمليات سريعة تقوم على السيطرة ثم التثبيت. في المقابل تحاول إيران كسر الطوق الأمريكي، هجمات بزوارق سريعة، مسيرات وصواريخ في مضيق هرمز بهدف خلخلة الحصار البحري الذي يشتد تدريجياً. لكن الرد الأمريكي يأتي مباشرة باستهداف منصات الإطلاق وملاحقة مصادر التهديد. سياسياً المشهد ليس تناقضاً عشوائياً، بل إدارة مزدوجة للرسائل. الرئيس الأمريكي يلوح بخيار الضرب إذا فشلت المفاوضات، بينما تتحدث الخارجية عن تهدئة واحتواء. هذا التباين يضع إيران أمام سيناريوهين في الوقت نفسه، إما ضربة قريبة أو استمرار الضغط دون مواجهة مباشرة، وهو ما يفسر استهدافها للمدمرات الأمريكية في مضيق هرمز. بكلام آخر، السياسة تبقي الباب مفتوحاً، لكن الجيش يتصرف على أساس أن كل الخيارات مطروحة. ميرنا حامد، العربية.
1: يفضل بعض قادة الحرس الثوري الإيراني استمرار الحرب بدلا من التوصل للاتفاق، وهم غير واثقين من قدرتهم على النجاة من موجة احتجاجات جديدة قد لا يسلمون منها. ليس هذا فقط، بل التوصل للاتفاق يعني فقدان مكاسب سياسية ومالية واقتصادية.
2: قد تنتهي الحرب ويفك الحصار، لكن يبدو أن الخوف يكمن في يوم ما بعد الحرب، وهذا هو ما يقلق الحرس الثوري الإيراني بحسب تحليل لموقع The Economist. قادة الحرس الثوري يفضلون استمرار الصراع بدلاً من السلام، فما الذي يخشاه الحرس الثوري إذا توصلت إيران لاتفاق؟ في اليوم التالي قد لا تكون هناك فرصة للنجاة من شعب باتت أوضاعه مهددة اقتصادياً ويعاني الأمرين، كما أن السلام الحقيقي بالنسبة للحرس الثوري وفق The Economist هو تهديد وجودي، لأنه يعني فقدان مكاسب مالية وسياسية وتفكيك الشبكات الاقتصادية التي بنيت على مدى 40 عاماً، وحتى تفكيك الميليشيات التي تحارب عن إيران بالوكالة. فالحرس الثوري يسيطر الآن على الميدان والقرار، والضوابط التي كان يفرضها رجال الدين سابقاً على جنرالات الحرس اختفت بعد مقتل علي خامنئي، وباتت السلطة الرسمية بيد مجلس الأمن القومي الذي يهيمن عليه جنرالات من قدام المحاربين كأحمد وحيدي قائد الحرس ومحمد علي جعفري وغيرهم. وعلى الجانب الآخر دور برغماتي مختلف نوعاً ما، متمثل برئيس البرلمان محمد باقر قليباف الذي يفضل الحفاظ على وقف النار والالتفاف على الحصار وخلق شبكات تهريب حدودية. انقسام واضح في الداخل الإيراني، هذا ما كرره الرئيس ترامب مراراً. سيطرة مطلقة للحرس الثوري على زمام الأمور، وانحسار لدور رجال الدين، وشبكات من أصحاب المال والنفوذ تستفيد من الأوضاع المتزعزعة في البلاد. رفاه السعد، العربية.
1: ساعتنا مستمرة وفيها السلطات السورية توقف ضابطاً من عهد الأسد متهم بالضلوع في هجوم كيميائي. ولدينا أيضاً واشنطن تدعو إلى ضرورة منع وجود أي جماعة على أرض لبنان تشكل تهديداً لسكانه وحكومته وجيرانه.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد. أبلغ رئيس وزراء كندا الرئيس اللبناني بأن أوتاوا تدعم جهود الدولة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله. شدد مارك كارني خلال اتصال مع جوزيف عون على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار الفعال وتهيئة الظروف لعودة المدنيين النازحين إلى ديارهم مع إدانة كندا للغزو الإسرائيلي غير القانوني لجنوب لبنان واستمرار هجمات حزب الله على إسرائيل. وفي السياق، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى ضرورة منع وجود أي جماعة على أرض لبنان تشكل تهديدا لسكانه وحكومته وجيرانه.
1: I think our negotiations with the Lebanese, our role is with the Lebanese government. Lebanon should be governed by the Lebanese government. It should not have a terrorist group operating within its national territory that poses a threat both to its own people, including the Shia population, and to the government, and to Israel, and to its other neighbors. So that's what we're going to focus on.
0: لبنانيا أيضا يبدأ رئيس الحكومة نواف سلام السبت زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق تستمر لساعات، حيث يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع. وبحسب مصادر العربية، فإن السلام سيناقش على رأس وفد وزاري ملفات أمنية وسياسية واقتصادية وتجارية. في سوريا، أعلنت السلطات أنها ألقت القبض على سهل فجر حسن، وهو ضابط برتبة عميد في قوات النظام بشار الأسد. وقالت الداخلية السورية في بيانها أنها اعتقلت فجر حسن خلال عملية أمنية دقيقة، مضيفة أن المقبوض عليه من القيادات العسكرية البارزة التي ساهمت في العمليات القمعية ضد الشعب السوري منذ انطلاق الثورة، حيث تدرج في مناصب قيادية وحساسة بحسب بيان الداخلية السورية. كذلك أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف ضابط من عهد نظام بشار الأسد متهمة إياه بالضلوع في هجوم بسلاح كيميائي في الغوطة الشرقية لدمشق عام 2013. قالت الداخلية في بيانها أن الموقوف يدعى خردل أحمد ديوب، وهو عميد ركن في قوات النظام السابق ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقا، مشيرة إلى ضلوعه المباشر في ارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين. أيضا نبقى في سوريا، حيث وصل العشرات من أسرى قسد الذين أفرجت عنهم الحكومة السورية إلى مدينة القامشلي وسط استقبال حاشد من ذويهم وأهليهم وفعاليات مجتمعية. أعربوا عن فرحتهم بخطوة إطلاق سراحهم، مطالبين أن يتم تبييض جميع السجون وإطلاق الأسرى كافة. كانت الحكومة قد أفرجت عن أكثر من 250 أسيرا اليوم ضمن تفاهمات تندرج في إطار تطبيق اتفاق يناير 2025، وذلك لإدماج قصد ومؤسسات الإدارة الذاتية في الجسم الحكومي السوري.
2: صراحة نحن مبسوطين لأنه فكوا الأسرى اليوم، هذا جاري.

0: عندي ابن عم شهيد بصراحة بنتمنى الكل يعني هالمماطلة لشو كل شهر شهرين ليفلتوا 100 150 200 حرام هالشي. قلوب الأمهات يعني كتير عم تتوجع كتير عم تتألم. اليوم الفرحة بهالبيت والزعل ببيت التاني.
1: ألف الحمد لله، يعني فرحتنا مو نعطيها لحدا، وفرحانين كتير بجيتهم. إن شاء الله يا رب عقبال كل الأسرة كل هالشباب يجوا بخير وسلامة يا رب، يفرح قلب الأمهات والأهالي كلتن يا رب. ومشكورين كتير، يعطيك العافية، وإن شاء الله يوصلوا بخير وسلامة يا رب.
2: أفادت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعمل على تسهيل إجراء محادثات بين لبنان وإسرائيل خلال يومي 14 و15 من مايو للدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. أضافت الخارجية الأمريكية أنها ستعمل على التوفيق بين حكومتي البلدين في مناقشات تفصيلية تعالج بشكل جوهري المشاكل الأساسية لكلا الطرفين، كما ستعمل المناقشات على استعادة لبنان لسيادته الكاملة على امتداد أراضيه وترسيم الحدود وخلق مسارات ملموسة للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي عن العثور على نفق تابع لحزب الله في بلدة الخيام جنوبي لبنان. المتحدثة باسم الجيش قالت إن النفق يقع ضمن ما وصفته بمشروع خيري يضم غرفا لإدارة القتال.
3: أتواجد هنا في بلدة الخيام جنوب لبنان تحت دكان ملابس أو كما اسموه مشروع بقية الله الخيري، والذي يبدو للوهلة الأولى مكانا مدنيا عاديا، لكن مثلما ترون تحت الحانوت وعلى عمق نحو 25 مترا تحت الأرض عثرت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي على مقر قيادة تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية. هذا الاكتشاف يكشف مرة أخرى كيف يقوم حزب الله بدمج بناه التحتية الإرهابية داخل المناطق المدنية وبين منازل ومحال السكان اللبنانيين، ما يعرض المدنيين للخطر بشكل مباشر.
2: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده منخرطة في عملية الحوار الرباعي في السودان، مشيرا إلى أن هناك تطورا إيجابيا مع إعلان المبادئ، كما دعا إلى تحويل هذا التطور إلى خطوات ملموسة ووقف نار إنساني.
4: Africa broadly, and of course Sudan being an incredible tragedy, we've been heavily engaged through that Quad process. We recently had a pretty positive announcement for the first time on a statement of principles, but we have to give it some action. What we've really been focused on in Sudan is sort of establishing a humanitarian ceasefire that allows us to provide aid to people that are suffering tremendously there, but not doing so at the expense of a broader deal. So we do want the humanitarian ceasefire where we can identify a number of communities that are safe havens for the distribution of humanitarian aid.
2: وتقدم ملموس بآخر تطورات تشكيل الحكومة العراقية بعد تسليم رئيس الوزراء المكلف علي الزيد البرنامج الحكومي إلى رئيس مجلس النواب. برنامج يتضمن 14 محورا على أن يعرض للتصويت عليه في مجلس النواب العراقي في الأيام المقبلة. جابر جمال معه التفاصيل، نتابع.
5: على وقع تحديات أمنية واقتصادية متراكمة، دخل مسار تشكيل الحكومة العراقية مرحلة حاسمة بتسليم رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي برنامجه الحكومي للبرلمان في لقاء مع رئيس المجلس النيابي يسبق جلسة منح الثقة المرتقبة.
6: وقبلها وخلال 20 يوما المتبقية من المهلة الدستورية، يتوقع أن يثري البرنامج الحكومي النقاش في المجلس النيابي لتتضح وجهات النظر وردود الفعل من فحواه.
7: سيقدم المكلف برنامج موسع تفصيلي بعد المصادقة على الحكومة. أعتقد أن الحكومة يعني لديها تحديات كبيرة ستواجه معضلات الشح المالية، الوضع الاقتصادي.
6: برنامج حكومة علي الزيدي يتركز على محاور أمنية واقتصادية وسياسية. أهم التحديات التي تضمنها البرنامج حصر السلاح بيد الدولة وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، مرورا بإصلاحات داخلية للاقتصاد، وصولا إلى إعادة رسم علاقات العراق الخارجية والنأي به عن التوترات الإقليمية. وعلى الرغم من اتساع بنود البرنامج، يبقى ملف حصر السلاح والقدرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الاختبار الأصعب للحكومة المرتقبة.
8: الشركاء في العملية السياسية وكذلك المكونات

0: الجماعات المجتمعية هي تحاول حصر السلاح بيد الدولة، والأغلب الفصائل اليوم قد اشتركت في العملية الانتخابية وحصلت على مقاعد وحصلت على حقائب وزارية في الحكومات السابقة. أنا أعتقد صعب جدا يعودون إلى ما كانوا يحملون السلاح، بالتالي كل الفصائل ستندمج في العملية السياسية ويتم تسليم السلاح إلى القوات المسلحة.
1: ومع تعاقب 5 حكومات على إدارة البلاد، ظل ملف حصر السلاح بيد الدولة أحد أبرز التعهدات غير المنجزة، إذ بقي التنفيذ محدودا على الأرض وسط ضغوط خارجية متزايدة، خصوصا من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ليبقى التحدي في قدرة الزيد وحكومته على إنهاء هذا الملف الشائك. من العاصمة العراقية بغداد، جابر جمال، العربية.
2: مستمرون معكم ولدينا بعد الفاصل. نتائج كارثية لحزب العمال بالانتخابات المحلية في مختلف أنحاء بريطانيا. ولدينا أيضا تحذيرات من التكنولوجيا الصينية التي قد تخترق شبكات الكهرباء الأوروبية.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: أهلا بكم من جديد. عبر الرئيس الأمريكي عن أمله في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ترامب قال إنه يود رؤية تمديد طويل لاتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع. في الأثناء أكد الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا لمدة 3 أيام، بالإضافة إلى تبادل أسرى بواقع 1000 أسير من كل دولة. أوضح زيلينسكي أن الاتفاق تم خلال عملية تفاوض بوساطة أمريكية. أيضا أعلن الكرملين من جهته عن موافقته على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا ل3 أيام باقتراح من ترامب، مؤكدا أنه سيتم تبادل السجناء وفق اتفاق وقف إطلاق النار ل3 أيام مع أوكرانيا. قبل ذلك وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما أوكرانيا استهدف مركزا للملاحة الجوية في مدينة روستوف جنوبي روسيا بالعمل الإرهابي. ويتزامن هذا مع تحذير موسكو بشن ضربات واسعة النطاق على أوكرانيا حال قيامها بأي عمل عسكري يستهدف احتفالات عيد النصر في روسيا.
4: بخصوص الأحداث التي وقعت فجر اليوم، ارتكب نظام كييف عملا إرهابيا آخر، وهو بلا شك عمل إرهابي، فقد شن هجوما على مركز مراقبة الحركة الجوية الإقليمي في روستوف، وكان من الممكن أن يؤثر هذا الهجوم على سلامة الطائرات المدنية هناك.
3: في بريطانيا خسارة ساحقة لحزب العمال الحاكم في الانتخابات المحلية التي جرت بالأمس في مختلف أنحاء البلاد. الرابح الأكبر في الانتخابات حزب الإصلاح اليمني ويليه حزب الخضر اليساري. ورغم أن الانتخابات المحلية لا تطيح برئيس الحكومة تلقائيا

0: إلا أن الأنظار تتوجه إلى كير ستارمر في الأيام المقبلة لرؤية مدى قدرته على إقناع نواب حزبه بضرورة بقائه. التفاصيل في هذا التقرير لمراسلة العربية في لندن عروب عبد الحق.
1: كارثية، هكذا توصف نتائج الانتخابات المحلية البريطانية بالنسبة لحزب العمال الحاكم بعدما تحولت صناديق الاقتراع إلى ساحة تصويت احتجاجي ضد أداء الأحزاب التقليدية. فحزب العمال خسر مناطق من الجدار الأحمر أي معاقله التقليدية، كما امتدت خسائره إلى ويلز أيضا، فيما خسر المحافظون أيضا مئات المقاعد. أما الرابح الأكبر فهو حزب الإصلاح الذي كان حتى وقت قريب خارج المنافسة.
2: الناس بحاجة إلى تغيير، وللأسف لا حزب العمال ولا المحافظون يمثلان الحل، وأنا دائما أقول إن أفضل العقول يجب أن تجتمع معا لإدارة البلاد.
3: أعتقد أن ذلك سيؤثر بالتأكيد على كير ستارمر، وأظن أن هناك أشخاصا داخل حزب العمال وداخل الكتلة البرلمانية للحزب سيشعرون بقلق كبير حيال ذلك.
1: لكن هل تسقط هذه النتائج كير ستارمر مباشرة؟ حتى الآن لا، فالانتخابات المحلية لا تعني تغييرا تلقائيا لرئيس الوزراء، لكنها قد تزيد الضغوط على ستارمر وتفتح الباب أمام التساؤلات المبكرة حول مستقبله.
4: رغم أن الناخبين يريدون رحيله حاليا، أعتقد أن عناده قد يتحول إلى ميزة في المستقبل، خصوصا إذا تحسن الاقتصاد وتحسنت العلاقة مع أوروبا. فحزب العمال لا يملك الآلية الواضحة نفسها التي يمتلكها حزب المحافظين لتغيير القيادة. لدى حزب العمال ما يشبه مجلسا عاليا يضم شخصيات بارزة داخل الحزب أو لجنة قيادية، وطالما استمر هؤلاء في دعمه كرئيس للوزراء، وهو ما أعتقد أنهم سيفعلونه ما لم تتدهور الأمور أكثر، فإن ذلك سيسمح له بالبقاء في السلطة لفترة أطول.
5: هذه الانتخابات رغم محليتها تحولت إلى استفتاء شعبي على حكومة ستارمر التي قد تطيح بها التطورات المتسارعة في الأيام المقبلة إذا لم يفلح رئيس الحكومة في إقناع نواب حزبه خصوصا والناخبين عموما بقدرته على استيعاب الصدمة وتغيير الاتجاه. من لندن عروب عبد الحق، العربية.
0: يواجه اعتماد أوروبا المتزايد على التكنولوجيا والمكونات الصينية في قطاع الطاقة الشمسية تحذيرات أمنية متصاعدة، والمخاوف تتزايد من احتمالية استخدام هذه التقنيات في اختراق شبكات الكهرباء الأوروبية أو تعطيلها.
6: هاجس أمني كبير تخشاه أوروبا اليوم بعدما أشرقت بالتكنولوجيا الصينية، فالطاقة الشمسية التي راهنت عليها أوروبا لتأمين مستقبلها الأخضر تحولت إلى مصدر للقلق داخل بروكسل. فبينما تتوسع القارة في الاعتماد على الطاقة المتجددة، تتصاعد التحذيرات من أن بعض التكنولوجيا الصينية المستخدمة داخل الشبكات الأوروبية قد تتحول في أي لحظة إلى نقطة اختراق أو حتى أداة تعطيل واسعة. المخاوف تتركز تحديداً على أجهزة الإنفرترز الصينية، وهي الأنظمة التي تعرف بعقل منظمات الطاقة الشمسية كونها تتحكم بتحويل الكهرباء وربطها بالشبكات، كما أنها متصلة بالإنترنت ويمكن الوصول إليها عن بعد. المشكلة بالنسبة لأوروبا أن اعتمادها على الصين بات عميقاً، بحسب مؤسسة لوم البحثية 61% من العاكسات الشمسية المستوردة عام 2024 جاء من الصين، إلى جانب استحواذها على 98% من واردات الألواح الشمسية و88% من بطاريات الليثيوم، كما أن شركات صينية وفرت بالفعل معدات مرتبطة بأكثر من 220 جيجاوات من القدرة الشمسية المركبة في أوروبا، في وقت يقول فيه خبراء بالأمن السبراني إن تعطيل نحو 10 جيجاوات فقط قد يكون كافياً لإحداث اضطرابات كبيرة في الشبكات الأوروبية. ورغم عدم تسجيل أي حادثة تعطيل فعلية داخل أوروبا حتى اللحظة، إلا أن المفوضية الأوروبية بدأت بالفعل تشديد القيود على تمويل شراء هذه التكنولوجيا، وذلك ضمن توجه أوروبي أوسع لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الصينية ليس فقط في الطاقة الشمسية.

0: بل أيضا في البطاريات والبنية التحتية الحساسة.
1: أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ حتى يوم الجمعة عن 6 حالات مؤكدة وحالتين محتملتين لفيروس هانتا. في الأثناء أعلنت منظمة الصحة بأن مديرها تيدروس أدهانوم سيتوجه اليوم السبت إلى جزيرة تنيريفي الإسبانية ولتنسيق عملية إجلاء ركاب السفينة السياحية التي تفشى فيها فيروس هانتا.
2: لم يكن مقدرا لهذه السفينة أن تكمل مسارها، فما كان رحلة سياحية استكشافية فاخرة تجوب جنوب القارة القطبية إلى شمال المحيط الأطلسي مرورا بأفريقيا، تحول لكابوس صحي ينذر العالم بقدوم جائحة جديدة. السفينة الموبوءة أنفي هونديوس التي انطلقت من مدينة أوشوايا أقصى جنوب الأرجنتين في الفاتح من أبريل الماضي تم عزلها لأيام قبالة سواحل الرأس الأخضر غرب أفريقيا عقب تفشي فيروس هانتا على متنها، قبل أن تغادر نحو جزر الكناري الإسبانية لإجلاء الركاب وإجراء التحقيقات الوبائية الضرورية. ومع تنامي المخاوف من شبح جائحة جديدة، شرعت عدة دول في اختفاء أثر ركاب السفينة لاحتواء العدوى وسط تطمينات بأن الوضع لا يشير إلى بداية وباء عالمي. منظمة الصحة العالمية طمأنت إلى أن الوضع الحالي لا ينذر ببداية وباء أو جائحة عالمية، لكنه فرصة للتذكير وفقها بأهمية الاستثمار في الأبحاث حول هانتا والعلاجات الضرورية للفيروس. ولغاية اليوم سجلت المنظمة 5 حالات مؤكدة بالفيروس من بينها 3 وفيات، لكنها لا تستبعد تسجيل مزيد من الحالات في قادم الأيام. وفي الولايات المتحدة عبر الرئيس ترامب عن آماله في أن يكون الوضع تحت السيطرة، فيما تعمل 4 ولايات أمريكية على تقييم الوضع الصحي للعائدين من السفينة الموبوءة. يتزامن هذا مع إعلان الشركة الهولندية المشغلة للسفينة أنفي هونديوس بأنها تعمل حالياً على تحديد بيانات جميع الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن السفينة منذ 20 من شهر مارس الماضي. فهل ينتهي مصير هذه السفينة بحالات عدوى محدودة يتم احتواؤها، أم تحمل للعالم بوادر جائحة جديدة؟ مولود جودي، العربية.
1: بالتزامن مع فعاليات ماراثون فلسطين الدولي الذي يقام في الضفة الغربية، شارك 20,000 شاب فلسطيني في قطاع غزة بالماراثون بشكل منفصل، وذلك بهدف تسليط الضوء على الحق في كرامة الإنسان. أخبار الرياضة في التقرير التالي.
3: توج فريق الهلال بطلا لمسابقة كأس الملك بالسعودية بعد فوزه في النهائي على الخلود 2-1، وذلك في مباراة جرت بملعب الإنماء في جدة. تستضيف الدرعية في السعودية اليوم قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا 2027 المقرر أن تقام في شهر يناير من العام المقبل. يستضيف نادي اتحاد العاصمة الجزائري نظيره الزمالك المصري لحساب ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. يحل القادسية ضيفا على الفيحاء في الجولة 32 من الدوري السعودي لكرة القدم. وفي الدوري السعودي كذلك يلتقي الخليج بضيفه الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام. بدوره يستضيف النجم صاحب المركز الأخير فريق الحزم الذي يحتل المركز 9 في الدوري السعودي. تشهد منافسات الدوري المغربي لكرة القدم اليوم ديربي الدار البيضاء بين فريقي الرجاء والوداد ضمن الجولة 20 من المسابقة. للعام 3 على التوالي توج فريق الحسين أربد بطلا للدوري الأردني لكرة القدم بعد فوزه في الجولة الأخيرة على الفيصلي بهدف دون رد. يستضيف ملعب الاتحاد مواجهة

0: مانشستر سيتي وبرينتفورد ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
1: وختاما لم يبقى سوى أن نذكركم بالعناوين. ترامب يقول إن واشنطن تنتظر من طهران ردا الليلة بشأن المقترح الأمريكي الأخير. إعلام أمريكي يرجح استئناف محادثات أمريكا وإيران الأسبوع المقبل في إسلام أباد. زيارة مرتقبة لرئيس وزراء لبنان إلى دمشق ومنع تهريب السلاح إلى حزب الله على الطاولة. روبيو يرحب بإعلان رباعية بشأن السودان ويدعو إلى خطوات ملموسة ووقف نار إنساني. الإبلاغ عن 6 إصابات بفيروس هانتا ومدير الصحة العالمية يزور جزر الكناري لإجلاء المصابين. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
7: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
8: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
9: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
10: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
11: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة جديدة إخبارية من العربية. وفي العناوين: ترامب يرجح تلقيه ردا إيرانيا خلال ساعات، ومسؤول أمريكي يتوقع استئناف

0: استئناف محادثة إسلام آباد الأسبوع المقبل. صور أقمار صناعية تكشف وجود تسرب نفطي قبالة ساحل جزيرة خاركا الإيرانية. ترامب يعلن عن هدنة بين روسيا وأوكرانيا لثلاثة أيام ويأمل في أخرى طويلة الأمد. ستارمر يقر بمسؤوليته عن خسارة حزب العمال انتخابات محلية ويرفض الاستقالة. تحذير أممي من ارتفاع أسعار الغذاء للشهر الثالث على التوالي ووصولها إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات. أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ بأحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد أنه يتوقع خلال ساعات رد إيران على أحدث المقترحات الأمريكية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات من بينهم عدة شركات في الصين وهونغ كونغ بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على أسلحة ومواد خام تستخدم في تصنيع طائرات شاهد الإيرانية المسيرة. وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لمنع دعم الآلة العسكرية الإيرانية ومساعدة تجارة إيران غير القانونية. وتأتي العقوبات هذه مشاهدينا قبل تصريحات للمتحدثة باسم البيت الأبيض التي قالت فيها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبقي على كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات لموقع ذا أتلانتيك الحصار البحري الأمريكي على إيران بالناجح للغاية، مضيفة أنه يخنق الاقتصاد الإيراني. كما أكد مندوب أمريكا بالأمم المتحدة تمسك واشنطن بحرية الملاحة والقانون الدولي، داعيا دول مجلس الأمن إلى تحديد موقفها من النظام الإيراني الذي قال إنه يذبح شعبه ويحاول خنق اقتصاد العالم. معنا مشاهدينا من واشنطن الصحفي المختص في الشأن الأمريكي ياسر الحايك. أهلا بك أستاذ ياسر معنا في هذه الساعة. هل سيطول انتظار واشنطن للحصول على رد إيراني جاد كما وصفه مارك روبيو، أم أن الضغوط التي تعانيها طهران حاليا كفيلة بإحداث اختراق ما؟
1: تحية طيبة. حقيقة اليوم إيران في موقف وكذلك توقيت حساس ومحدود، ربما إذا لم تشارك إيران أو قدر الرئيس الأمريكي مسبقا قبل أن تقول إيران أي جملة قال أن هناك انشقاقات في الداخل الإيراني والوصول إلى المرشد الجديد من الصعب على أساس أنه يختبئ في مكان ما، وربما الحصول على موافقاته للشعب العملية الاستئناف المفاوضات هي قد تأخذ وقت، وقد هذا تبريرا يعطيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن تتحدث إيران، وربما هي علامات على أن الرئيس الأمريكي يحاول الضغط على إيران بكل الاتجاهات حتى يقبلوا شروط التفاوض. هذه شروط تفهمها إيران، وربما تحدث بها وزير الخارجية ماركو روبيو أنها شروط استسلام، وبالتالي حتى التصعيد الأخير في مضيق هرمز والضربات على بندر عباس أو حتى ضربات الإيرانية على السفن الأمريكية ربما هي حفظ ماء لوجه كلا الطرفين قبل أن يذهبوا إلى اتفاق، ربما تتفق إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية على الشروط الموضوعة، بالتالي ستكون هناك انفراجة. أما إذا اكتشف وكما قال الرئيس الأمريكي كان أحد المراسلين يسأله أنه إذا ما كانت إيران تماطل، وبالتالي يعرف الرئيس الأمريكي جيدا خصوصا دونالد ترامب أن إيران تستخدم لغة المماطلة والحوار المستمر لسنوات طويلة، وبالتالي يريد أن يقطع هذا الطريق عليهم. بالتالي أمام إيران فرص محدودة ووقت ضيق، إذا لم توافق على الشروط الأمريكية ربما سنشهد اختراقا أمريكيا عسكريا على إيران، تحدث عنه الرئيس الأمريكي يقول أنه لا يكون شبيه بسابقاته من الضربات العسكرية، وربما أكدت هذا عليه إسرائيل بأن إذا ما استؤنفت الضربات فإنها ستستهدف منصات الطاقة.
0: طيب دكتور ياسر، يعني قبل الحديث عن الرد العسكري، يعني أنت أشرت إلى أن هناك شروط مقدمة أمريكيا وصفت ب

0: شروط استسلام حتى لا يتشتت المشاهد في ظل تعدد الأوراق وحرب التعديلات القائمة حاليا بين واشنطن وطهران. ما الذي تريده واشنطن تحديدا من إيران؟
1: شروط واشنطن حقيقة واضحة ومنذ البداية، منذ مفاوضات جنيف، أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، أن تسلم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أو ربما ستكون هناك وساطات لدولة أخرى. يجب أن تحدد مديات الصواريخ البالستية أن تكون دفاعية ب 300 أو 400 كيلومتر، إيقاف صناعة المسيرات، قطع الإمداد المالي والعسكري عن الجماعات المسلحة في خارج إيران، وإيقاف تنفيذ العمليات أو الإشراف على العمليات العسكرية خارج إيران. هذه الشروط، وتندرج ضمنها كذلك شروط أخرى وهي تتعلق بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يجب أن يكون هناك تفتيشا حاضرا، وأن تكون المصانع والمعامل وكل ما يحيط التكنولوجيا الإيرانية خصوصا النووية أن تدخل إليها المنظمة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي هذا يتيح الوصول إليها بشكل كامل. ليس فقط هذه الشروط الصعبة، ولكن يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كذلك، أو الإدارة الأمريكية تضع شروطا، إذا وافقت إيران على هذه البنود فستكون هناك انفراجة اقتصادية كبيرة على إيران، ستكون هناك استثمارات أمريكية وتفاهمات، وكذلك إرجاع الأموال المجمدة إلى الجانب الإيراني، وبالتالي تكون هناك انفراجة اقتصادية. هذا يعني هذه أبرز الشروط وكذلك أبرز المكاسب إذا ما إيران وافقت على الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، شكرا لك من واشنطن، كنت معنا الصحفية المختص في الشأن الأمريكي ياسر الحائك، تحياتي لك.
1: شكرا جزيلا.
0: قال مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة ستعمل على منع إيران من استخدام ناقلات النفط الفارغة كمخازن عائمة للنفط. وأوضح المسؤول أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وفي تطورات متعلقة بمضيق هرمز، كشف صحيفة وول ستريت جورنال أن مضيق هرمز لم يشهد عبور أي سفينة تجارية منذ 3 أيام. ونقلت الصحيفة عن بيانات مؤسسة S&P Global Intelligence أن عمليات العبور كانت في معظمها لسفن تابعة لأسطول غير رسمية أو سفن مملوكة لإيران تقوم بتجارة محلية، كما عبرت سفن أصغر حجما المضيق بحسب البيانات ذاتها. ميدانيا، أعلن الجيش الأمريكي أن 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تبحر حاليا في بحر العرب دعما لعمليات الحصار المفروض على إيران. كما أضاف الجيش الأمريكي أن قواته قامت بتحييد ناقلتي نفط في خليج عمان قبل دخولهما أحد الموانئ الإيرانية. وفي السياق، كشفت صور وأقمار صناعية عن بقعة نفطية ضخمة قرب جزيرة خاركا الإيرانية، المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني. وأظهرت الصور بقعة نفطية تمتد على مساحة تقارب 45 كيلومترا مربعا غرب الجزيرة بحسب ما نقلت وكالة رويترز. ورجح خبراء تحدثوا لرويترز أن تكون البقعة نتيجة فائض نفطي لم تتمكن إيران من تصديره أو تخزينه بسبب القيود المفروضة على حركة ناقلات النفط جراء الحصار الأمريكي، فيما أشار آخرون إلى احتمال حدوث تسرب من ناقلات قديمة تستخدمها طهران كمخازن عائمة للالتفاف على العقوبات. وقبل ذلك، كشف معهد العلم والأمن الدولي عن مجموعة صور للأقمار الصناعية تظهر استهداف القصف الأمريكي والإسرائيلي المشترك ما بين 6 إلى 9 مواقع نووية إيرانية في الحرب الأخيرة، مضيفا أن الحرب التي بدأت في فبراير استهدفت التقويض الشامل لكيان البرنامج النووي.
2: مرحلتان محوريتان عبرتهما الحرب ضد إيران بين يونيو 2025 وأبريل الماضي، لكن فيما ركزت الأولى على شل منشآت التخصيب، جاءت الثانية لترسم مشهد التفكيك الاستراتيجي الشامل عبر تدمير مراحل الإنتاج 3 وتصفية العقول المدبرة، محولة المواجهة من عرقلة تقنية إلى تقويض شامل لكيان البرنامج. فيما يتعلق بدورة الوقود، حسمت المعركة بشل أطرافها من المنبع إلى المصب، حيث أخرج مصنع أردكان لإنتاج الكعكة الصفراء من الخدمة نهائياً، فيما دمرت محطة المياه الثقيلة في أراك بكافة مراحل إنتاجها. أما مجمع نطنز فمعزول تماماً بعد تدمير مداخل أنفاق

0: حقه ليصبح ما تبقى من اليورانيوم المخصب رهينة أقبية محصنة لكن مرصودة. الشلل التقني امتد إلى مجمع أصفهان الذي يضم أكثر من نصف مخزون اليورانيوم المخصب، ورغم عدم تعرضه لهجمات جديدة إلا أن حرب 12 يوماً أغلقت أنفاقه بالحواجز وأفقدته مركز قيادته ودفاعه. الاستهدافات طالت كذلك موقع مينزاداي السري المخصص لصناعة قلب اليورانيوم النووي، وفي مجمع بارشين تهاوت حصون استراتيجية أبرزها منشأة طالقان 2 المخصصة لتقنيات التفجير النووي إثر ضربات دقيقة بأسلحة خارقة للتحصينات. النيران امتدت لتلتهم مراكز أبحاث حيوية ومختبرات فيزياء نووية في جامعتي مالك الأشتر والإمام الحسين، بل استهدفت تصفية العقول المدبرة للبرنامج النووي وأبرزهم رئيس منظمة سباند لإحداث فجوة معرفية تستعصي على الترميم.
1: نشرتنا مستمرة مشاهدين، وفيها زيارة مرتقبة لرئيس وزراء لبنان إلى دمشق ومنع تهريب السلاح إلى حزب الله على الطاولة. ولدينا أيضا واشنطن تدعو إلى ضرورة منع وجود أي جماعة على أرض لبنان تشكل تهديدا لسكانه وحكومته وجيرانه.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. شريان الحياة الذي يغذي طهران اقتصاديا وعسكريا بات اليوم مشاهدينا في مرمى نيران واشنطن. نحن لا نتحدث عن أهداف عادية بل عن استهداف منظومة الدفاع الإيرانية بضربة واحدة. هذه الخطة تستهدف تفكيك بندر عباس وجزيرة قشم وهما الرئتان اللتان تتنفس منهما إيران في مياه الخليج. بندر عباس مشاهدينا هي باختصار العقل المدبر لكل تحرك بحري إيراني. فيها مقر قيادة الأسطول الأول ومركز إدارة العمليات في الخليج العربي وبحر عمان، ومنها تصدر الأوامر لزوارق الحرس الثوري السريعة ومنصات صواريخه الجوالة التي تتركز في منطقة الجنوب البحرية. وعندما ننظر إلى الجبال المحيطة ببندر عباس كما نتابع في هذه الصورة نجدها محاطة بمدن صواريخ كاملة تحت الأرض. هذه الصوامع المخفية تضم صواريخ كروز مضادة للسفن، وهي السلاح الذي تعول عليه إيران في أي صراع بحري. الأمر لا يتوقف عند السلاح فقط، فبندر عباس مشاهدينا هي الوريد الاقتصادي الأول، إذ يمر عبر ميناء رجائي أكثر من 60% من تجارة إيران الخارجية. وبالقرب من هذا الزخم التجاري تبرز مصفات ستارة الخليج كهدف استراتيجي لا يقل

أهمية. هذه المصفاة مشاهدينا هي المسؤولة عن تأمين احتياجات البلاد من البنزين. إذا كان القفل في بندر عباس فالمفتاح في قشم. هذه الجزيرة التي تشبه الدولفين هي أخطر نقطة في هرمز وحاملة طائرات طبيعية لا تغرق. بين كخرد والقلعة البرتغالية يخزن الحرس الثوري فيها صواريخ نور وقادر، واليوم باتت الجزيرة منصة الانطلاق الرئيسية للمسيرات التي تصطاد السفن العابرة.

0: أكثر من 50,000 جندي أمريكي في بحر العرب، انتشار يضع المنطقة أمام مرحلة مفصلية في المواجهة، من طائرات جاهزة لضرب أهداف إلى حشد بحري وبري. كل المعطيات تشير إلى أن القرار قد يكون قريباً. في البحر يظهر أساس هذا الانتشار، حاملتا الطائرات أبراهام لينكولن وجورج بوش تقودان مجموعتين قتاليتين تضمان بين 10 إلى 15,000 عنصر، إلى جانب مدمرات مزودة بصواريخ بعيدة المدى. هذا التموضع يمنح واشنطن قدرة على تنفيذ ضربات متواصلة وتأمين غطاء لأي تحرك ميداني. وبالتوازي مع ذلك يتكثف النشاط في الجو، مقاتلات وقاذفات وطائرات استطلاع تعمل ضمن منظومة واحدة مع بنك أهداف جاهز، ما يعني أن التنفيذ لا يحتاج سوى قرار. أما على الأرض فتدخل قوات النخبة إلى المشهد، نحو 2000 مظل من الفرقة 82 وأكثر من 2500 من المارينز ضمن الوحدة 31 يتمركزون قرب جزر قشم ولارك وفارور. هذا الانتشار لا يرتبط بالقصف فقط، بل يفتح احتمال تنفيذ عمليات سريعة تقوم على السيطرة ثم التثبيت. في المقابل تحاول إيران كسر الطوق الأمريكي، هجمات بزوارق سريعة، مسيرات وصواريخ في مضيق هرمز بهدف خلخلة الحصار البحري الذي يشتد تدريجياً. لكن الرد الأمريكي يأتي مباشرة باستهداف منصات الإطلاق وملاحقة مصادر التهديد. سياسياً المشهد ليس تناقضاً عشوائياً، بل إدارة مزدوجة للرسائل. الرئيس الأمريكي يلوح بخيار الضرب إذا فشلت المفاوضات، بينما تتحدث الخارجية عن تهدئة واحتواء. هذا التباين يضع إيران أمام سيناريوهين في الوقت نفسه، إما ضربة قريبة أو استمرار الضغط دون مواجهة مباشرة، وهو ما يفسر استهدافها للمدمرات الأمريكية في مضيق هرمز. بكلام آخر، السياسة تبقي الباب مفتوحاً، لكن الجيش يتصرف على أساس أن كل الخيارات مطروحة. ميرنا حامد، العربية.
1: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصاله بناظره التركي هاكان فيدان، قال إن انعدام الأمن بمضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لتجاوزات الولايات المتحدة وفق تعبيره، مضيفا أن هذا الأمر يعرض حرية الملاحة والشحن الدوري لمخاطر متزايدة. أكد مسؤولون أمريكيون مطلعون لشبكة ABC أن واشنطن لم تتلق حتى الآن ردا نهائيا من إيران بشأن مسودة المقترح الذي يهدف إلى إنهاء الحرب. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن محادثات مع إيران تجرى في الآونة الأخيرة عبر وسطاء مختلفين. من لندن مشاهدينا معنا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أهلا بك سيد وجدان، إلى أي حد أنت متفائل أو متشائم ربما بشأن الرد الإيراني المرتقب وإمكانية حدوث اختراق ما أيضا، ما يمهد لنهاية هذه الأزمة ربما بين واشنطن وطهران؟
2: تحياتي لك أستاذ أحمد ولمتابعيك الكرام. هو الموضوع ليس تفاؤل أو تشام، وإنما هنالك وقائع على الأرض موجودة تظهر لنا ما هو المتوقع. نعرف أنه لدى ترامب هنالك شروط، ولدى النظام الإيراني مطالب. لا تزال هذه التباعد موجود ما بين المطالب الإيرانية والشروط الأمريكية، بل الأمر ازداد أكثر تعقيدا. ترامب بدأ الحملة العسكرية بسبب عدم تنفيذ إيران الاستجابة للشروط الأمريكية التي حددها وأرسلها للمرشد الإيراني الأسبق علي خامنئي، وكانت واضحة. لكن ترامب ليس فقط لم يصل لنتائج بخصوص هذه الشروط، وإنما ازدادت هنالك بعض التعقيدات، منها موضوع مضيق هرمز الذي زاد التعقيدات، موضوع الهجمات الإيرانية على الدول الخليجية.

0: نعم
1: التضييق على الاقتصاد العالمي، مطالب إيران أيضا ازدادت، ولذلك لا أتصور بأن الرد الإيراني على الورقة المكونة من صفحة واحدة لترامب أن تكون إيجابية.
0: نعم، ولكن يعني وفق هذا التصور أيضا سيد وجدان، كيف يمكن أن نفهم أسلوب إيران إذن في التفاوض؟ يعني هل ما تقوم به الآن هو تجسيد لسياسة حافة الهاوية لتحسين شروطها، وهل هي مغامرة أم استراتيجية محسوبة منها في هذه المرحلة؟
1: إيران طبعا بالمفاوضات هي تحسب كل الموضوع بدقة متناهية، ليس فقط فيما يتعلق بموضوع المفاوضات، وإنما حتى في موضوع التصعيد العسكري. إيران تعمل بالتصعيد المنضبط، ولذا إنها تحاول من خلال الورقة أيضا تماطل لكسب بعض المطالب، لكن هذه المطالب التي تبحث عنها إيران خاصة بعد مقتل المرشد الإيراني والضربات الموجعة التي تلقاها النظام، أصبح التيار المتشدد في الداخل الإيراني وبالتحديد الحرس الثوري الإيراني أكثر هيمنة، ووجود العسكر عادة يشدد أكثر من الدبلوماسية أو
0: نعم.
1: من الحكومة الإيرانية.
0: هل هي أزمة ثقة أستاذ وجدان تلك التي يعيشها النظام الإيراني حاليا؟ هل فقدت طهران الثقة في أي تعهد أمريكي بعد تجربة الانسحاب من الاتفاق السابق في 2018؟ كيف تفكر طهران تحديدا في هذه النقطة؟
1: قريب أبدي أعلن بأنه منذ اليوم الأول عندما وافقنا للذهاب لباكستان والمفاوضات مع الجانب الأمريكي، وكنا متأكدين من وجود عدم ثقة بيننا وبين الجانب الأمريكي، وهذا هو ما يزيد من التعقيدات. يعني حتى إذا كانت إيران لديها نوايا لبعض التنازل، أمريكا لديها نوايا سيئة بسبب السجل الإيراني الطويل بالانتهاكات وعدم الالتزام بما تتوعد به. وأيضا من الجانب الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا أيضا هي وعدت والتزمت بكثير من القضايا في الاتفاقيات لكنها لم تلتزم، أو إيران تجد أنه خلال فترة المفاوضات إيران تقوم باستهدافها، ولذلك عدم وجود الثقة هو أحد العوامل الرئيسية. وما زاد الأمر أكثر تعقيدا هو موضوع عدم سرية المفاوضات، وهذا ما يضر بسير المفاوضات، لأن التيار المتشدد لديه إمكانية العرقلة. المفاوضات السرية في فترة ترامب استطاعت حكومة حسن روحاني إنجاز مهام والتوصل لاتفاقية، لكن في هذه المرة
0: نعم،
1: بصراحة الموضوع أكثر تعقيدا أستاذ أحمد.
0: واضح. شكرا لك ولوجودك معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن.
2: قد تنتهي الحرب ويفك الحصار، لكن يبدو أن الخوف يكمن في يوم ما بعد الحرب، وهذا هو ما يقلق الحرس الثوري الإيراني بحسب تحليل لموقع The Economist. قادة الحرس الثوري يفضلون استمرار الصراع بدلاً من السلام، فما الذي يخشاه الحرس الثوري إذا توصلت إيران لاتفاق؟ في اليوم التالي قد لا تكون هناك فرصة للنجاة من شعب باتت أوضاعه مهددة اقتصادياً ويعاني الأمرين، كما أن السلام الحقيقي بالنسبة للحرس الثوري وفق The Economist هو تحديد وجودي، لأنه يعني فقدان مكاسب مالية وسياسية وتفكيك الشبكات الاقتصادية التي بنيت على مدى 40 عاماً، وحتى تفكيك الميليشيات التي تحارب عن إيران بالوكالة. فالحرس الثوري يسيطر الآن على الميدان والقرار، والضوابط التي كان يفرضها رجال الدين سابقاً على

0: على جنرالات الحرس اختفت بعد مقتل علي خامنئي، وباتت السلطة الرسمية بيد مجلس الأمن القومي الذي يهيمن عليه جنرالات من قدام المحاربين كأحمد وحيدي قائد الحرس ومحمد علي جعفري وغيرهم. وعلى الجانب الآخر دور برغماتي مختلف نوعاً ما، متمثل برئيس البرلمان محمد باقر قليباف الذي يفضل الحفاظ على وقف النار والالتفاف على الحصار وخلق شبكات تهريب حدودية. انقسام واضح في الداخل الإيراني، هذا ما كرره الرئيس ترامب مراراً. سيطرة مطلقة للحرس الثوري على زمام الأمور، وانحسار لدور رجال الدين، وشبكات من أصحاب المال والنفوذ تستفيد من الأوضاع المتزعزعة في البلاد. رفح السعد، العربية.
1: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الضربات العسكرية الأمريكية أمس الخميس كانت عملية دفاعية فقط جراء استهداف إيران لمدمرات أمريكية أثناء إبحارها.
2: What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. That's what you saw. That's separate and distinct from Operation Epic Fury.
1: عبر الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير عن أمله في أن يتم حل أزمة مضيق هرمز قريبا، وأكد أن الولايات المتحدة ستستعمل كل الوسائل الممكنة لضمان أمنها.
3: Whenever I'm speaking with the president, there's always some discussion of the Iran war and the status, the operations over there. The reality is the president is always looking to settle these issues. That's why he's been going around the world, finding these latent conflicts or problems that have been going on for the United States for decades in some cases, and trying to settle them and trying to use the power of the United States, whether it's military power or economic power, to get everything on a better footing so that Americans can have more peace, more prosperity.
1: وفي موقف أوروبي دعت الخارجية الفرنسية إلى ضرورة الفتح الفوري لمضيق هرمز، معتبرة أن استمرار الإغلاق يهدد عصب الاقتصاد العالمي والسلم الدولي. وأكدت باريس أن تحركاتها العسكرية بما في ذلك نشر حاملة طائرات تأتي في إطار تأمين الملاحة بالتوازي مع جهود دبلوماسية لمعالجة الأزمة.
4: الأولوية القصوى الآن هي إعادة فتح المضيق فورا، فالأمر يتعلق باستقرار الاقتصاد العالمي. حرية الملاحة مصلحة دولية عامة سندافع عنها، وهو ما يفسر وجود حاملة الطائرات جون باخ في المنطقة. نحن نعمل ضمن مهمة عسكرية تضم 50 دولة، مع تأكيدنا أن الحل العسكري لا يغني عن إطار دبلوماسي يعالج جوهر الأزمة.
1: وصلت تداعيات أزمة مضيق هرمز والحرب في إيران إلى مناخ التوظيف في ألمانيا، ما يعمق من أزمتها الاقتصادية. وبحسب مؤشر إيفو الاقتصادي، فقد ازدادت حدة تراجع مناخ التوظيف في الأسابيع الأخيرة بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع الأسعار.
5: يتصفح ماكس بشكل يومي مواقع التوظيف بحثا عن عمل، فهو منذ تخرجه بماجستير في العلوم السياسية قبل عام ما زال من دون وظيفة، ولا يعتقد أن الآفاق جيدة.
6: ما زلت آمل في العثور على وظيفة، ولكن الأمر شاق. في بعض الأيام أتساءل لماذا يحدث هذا، وهل ارتكبت خطأ ما، وما الذي كان بإمكاني فعله بشكل أفضل، وهل يجدر بي أن أسلك مسارا مختلفا تماما، وإلى متى سيستمر هذا الوضع؟
5: واقع ماكس يعكس صورة أوسع في ألمانيا التي يشهد اقتصادها تراجعا بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتأثر سلسلة الإمدادات مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.
7: عدم اليقين انعكس هنا على مناخ التوظيف العام الذي شهد تراجعا في الفترة الأخيرة، ازداد حدة بسبب الحرب في إيران في الأسابيع الماضية، ووصل إلى أدنى مستوياته منذ 6 أعوام بحسب مؤشر آيفو لمناخ العمل.
5: ولا يقتصر تأثير الأزمة على الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بل يمتد أيضا إلى من هم فيه بالفعل. في قطاع الضيافة تعمل جوال لساعات طويلة في شركة خدمات للفنادق، هي لا تخشى فقدان وظيفتها، لكنها من دون شك تشعر بالآثار الاقتصادية للأزمة.
8: بكل الأحوال ارتفعت أسعار الوقود والمواد الغذائية بشكل ملحوظ، وأرى الفرق في

0: حسابي في البنك في نهاية الشهر حين يتبقى لي مبلغ أقل.
1: الخبراء هنا لا يتوقعون تحسن مناخ العمل من دون أن تتغير حالة عدم اليقين حول مضيق هرمز وحرب إيران. راغدة بهنام، العربية، برلين.
2: أبلغ رئيس وزراء كندا الرئيس اللبناني بأن أوتاوا تدعم جهود الدولة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله. وشدد مارك كارني خلال اتصال مع جوزيف عون على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار فعال وتهيئة الظروف لعودة المدنيين النازحين إلى ديارهم مع إدارة كندا للغزو الإسرائيلي غير القانوني لجنوب لبنان واستمرار هجمات حزب الله على إسرائيل. وفي السياق، دعا وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إلى ضرورة منع وجود أي جماعة على أرض لبنان تشكل تهديدا لسكانه وحكومته وجيرانه.
3: I think our negotiations with the Lebanese, our role is with the Lebanese government. Lebanon should be governed by the Lebanese government. It should not have a terrorist group operating within its national territory that poses a threat both to its own people, including the Shia population, and to the government, and to Israel, and to its other neighbors. So that's what we're going to focus on.
2: أفادت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعمل على تسهيل إجراء محادثات بين لبنان وإسرائيل خلال يومي 14 و15 من مايو للدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. وأضافت الخارجية الأمريكية أنها ستعمل على التوفيق بين حكومتي البلدين في مناقشات تفصيلية تعالج بشكل جوهري المشاكل الأساسية لكلا البلدين، كما ستعمل المناقشات على استعادة لبنان لسيادته الكاملة على امتداد أراضيه وترسيم الحدود وخلق مسارات ملموسة للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على نفق تابع لحزب الله داخل متجر ملابس مدنية في بلدة الخيام جنوب لبنان. وقالت المتحدثة باسم الجيش إن النفق يقع ضمن ما وصفته بمشروع بقية الله الخيري ويضم غرفا لإدارة القتال.
4: أتواجد هنا في بلدة الخيام جنوب لبنان تحت دكان ملابس أو كما اسموه مشروع بقية الله الخيري، والذي يبدو للوهلة الأولى مكانا مدنيا عاديا، لكن مثلما ترون تحت الحانوت وعلى عمق نحو 25 مترا تحت الأرض عثرت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي على مقر قيادة تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية. هذا الاكتشاف يكشف مرة أخرى كيف يقوم حزب الله بدمج بناه التحتية الإرهابية داخل المناطق المدنية وبين منازل ومحال السكان اللبنانيين، ما يعرض المدنيين للخطر بشكل مباشر.
2: يبدأ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم السبت زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق تستمر ساعات، حيث يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع. وبحسب مصادر للعربية فإن سلام سيناقش على رأس وفد وزاري ملفات أمنية وسياسية واقتصادية وتجارية. أعلنت السلطات السورية أنها ألقت القبض على سهل الفجر حسن، وهو ضابط برتبة عميد في قوات النظام السابق. وقالت الداخلية السورية في بيان إنها اعتقلت سهل الفجر حسن خلال عملية أمنية دقيقة، مضيفة أن المقبوض عليه من القيادات العسكرية البارزة التي ساهمت في العمليات القمعية ضد الشعب السوري منذ انطلاق الثورة، حيث تدرج في مناصب قيادية وحساسة بحسب بيان للداخلية السورية. كما أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف ضابط من عهد نظام الأسد متهمة إياه بالضلوع في هجوم بسلاح كيماوي في الغوطة الشرقية لدمشق عام 2013. وقالت الداخلية في بيان إن الموقوف يدعى خردل أحمد ديوب، وهو عميد ركن في قوات النظام السابق ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقا، مشيرة إلى ضلوعه المباشر في ارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين. ونبقى في سوريا، حيث وصل العشرات من أسرى قسد الذين أفرجت عنهم الحكومة السورية إلى مدينة القامشلي وسط استقبال حاشد من ذويهم وأهليهم وفعاليات مجتمعية، حيث أعربوا عن فرحتهم بخطوة إطلاق سراحهم مطالبين أن يتم تبييض جميع السجون وإطلاق الأسرى كافة. وكانت الحكومة أفرجت عن أكثر من 250 أسيرا يوم أمس ضمن تفاهمات تندرج في إطار تطبيق اتفاقية يناير 2025 لإدماج قسد ومؤسسات الإدارة الذاتية في الجسم الحكومي السوري.
5: صراحة نحن مبسوطين لأنه فكوا الأسرى اليوم، هذا جاري، ومبارحة أنا عندي ابن عم شهيد.

0: بصراحة بنتمنى الكل يعني هالمماطلة لشو كل شهر شهرين ليفلتوا 100 150 200. حرام هالشي، قلوب الأمهات يعني كتير عم تتوجع كتير عم تتألم. اليوم الفرحة بهالبيت والزعل ببيت التاني.
1: ألف الحمد لله، يعني فرحتنا مو نعطيها لحدا، وفرحانين كتير بجيتهم. إن شاء الله يا رب عقبال كل الأسرة كل هالشباب يجوا بخير وسلامة يا رب، يفرح قلب الأمهات والأهالي كلهم يا رب. ومشكورين كتير، يعطيك العافية، وإن شاء الله يوصلوا بخير وسلامة يا رب.
2: في موقف داعم لرئيس وزراء العراق المكلف علي الزيدي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لاختياره، واصفا الخيار بأنه انتصار عظيم.
3: So we had a great election in Iraq. We had somebody that I very strongly endorsed. He won by a lot, and I wasn't happy with the person who was there previously. So it was a great victory. We had a lot of great victories. We had a big victory. We had a big victory today in Virginia, as you know, and we have a lot of victories. But the victory in Iraq was really great.
4: على وقع تحديات أمنية واقتصادية متراكمة، دخل مسار تشكيل الحكومة العراقية مرحلة حاسمة بتسليم رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي برنامجه الحكومي للبرلمان في لقاء مع رئيس المجلس النيابي يسبق جلسة منح الثقة المرتقبة.
5: وقبلها وخلال 20 يوما المتبقية من المهلة الدستورية، يتوقع أن يثري البرنامج الحكومي النقاش في المجلس النيابي لتتضح وجهات النظر وردود الفعل من فحواه.
6: سيقدم المكلف برنامج موسع تفصيلي بعد المصادقة على الحكومة. أعتقد أن الحكومة يعني لديها تحديات كبيرة ستواجه، معضلات الشح المالية، الوضع الاقتصادي.
5: برنامج حكومة علي الزيدي يتركز على محاور أمنية واقتصادية وسياسية. أهم التحديات التي تضمنها البرنامج حصر السلاح بيد الدولة وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، مرورا بإصلاحات داخلية للاقتصاد، وصولا إلى إعادة رسم علاقات العراق الخارجية والنأي به عن التوترات الإقليمية. وعلى الرغم من اتساع بنود البرنامج، يبقى ملف حصر السلاح والقدرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الاختبار الأصعب للحكومة المرتقبة.
7: الشركاء في العملية السياسية وكذلك المكونات المجتمعية هي تحاول حصر السلاح بيد الدولة، والأغلب الفصائل اليوم قد اشتركت في العملية الانتخابية وحصلت على مقاعد وحصلت على حقائب وزارية في الحكومات السابقة. أنا أعتقد صعب جدا يعودون إلى ما كانوا يحملون السلاح، بالتالي كل الفصائل ستندمج في العملية السياسية ويتم تسليم السلاح إلى القوات المسلحة.
5: ومع تعاقب 5 حكومات على إدارة البلاد، ظل ملف حصر السلاح بيد الدولة أحد أبرز التعهدات غير المنجزة، إذ بقي التنفيذ محدودا على الأرض وسط ضغوط خارجية متزايدة، خصوصا من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ليبقى التحدي في قدرة الزيدي وحكومته على إنهاء هذا الملف الشائك. من العاصمة العراقية بغداد، جابر جمال، العربية.
2: نشاطنا مستمر مشاهدينا، وفيها من مالي. العربية ترصد الوضع في مدينة كيدال الواقعة تحت سيطرة الأزوات. ولدينا أيضا برعاية أمريكية هدنة روسية أوكرانية تشمل تبادل مئات الأسرى.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق.

0: الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نواصل من مالي، حيث تلوح في الأفق بوادر استئناف القتال في ولاية كيدال شمالية مالي الواقعة تحت سيطرة جبهة تحرير أزواد بالتحالف مع جماعة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة. موفد العربية رصد الوضع في مدينة كيدال في هذا التقرير.
7: تحاول كيدال التقاط أنفاسها بعد نحو أسبوعين من معركة ضارية دارت على بواباتها وداخل شوارعها لمدة يومين، وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار سمح للقوات الروسية والمالية بالانسحاب خارجها لتخضع لسيطرة جبهة تحرير أزواد وحليفتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.
8: اندلعت معركة كيدال يوم 25 شهر 4 أبريل 2026 ما بين 7:30 و8 صباحا، واستمرت حتى اليوم الثاني، وتكبر العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وبعد ذلك طلب الهدنة والانسحاب، وتم الانسحاب في اليوم الثاني.

0: وما يبدو في ظاهره هدوءا تعيشه المدينة ليس إلا تأهبا لمعركة وشيكة تدق طبولها في باماكو ويتردد صداها في كل مدن الشمال، معركة ستكون كدال الواقعة بين معسكري أجلهوب وأنفيف في قلبها بكل تأكيد. لقناتي العربية والحدث، إبراهيم مصطفى، كدال، إقليم أزواد، شمالية مالي.
1: قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو إن مؤشرها لأسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 2% في أبريل مقارنة بالعام السابق ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2023. وقالت الفاو إن الزيوت النباتية شهدت أكبر زيادة فيما ارتفعت أسعار القمح بسبب المخاوف بشأن الجفاف في الولايات المتحدة وأستراليا، فضلا عن ارتفاع أسعار الأسمدة المرتبطة بالحرب. وأوضحت فهو أن المخاوف بشأن انخفاض الإنتاج في جنوب شرق آسيا تؤدي أيضا إلى ارتفاع الأسعار. في السودان أيضا يواجه القطاع الزراعي ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة واضطراب سلاسل الإمداد، ما يهدد موسم الزراعة ويعمق أزمة الأمن الغذائي في بلد يعاني أساسا من تبعات حرب داخلية ممتدة ونقص حاد في الغذاء.
2: ما جينا خاشين هنا بعد سنتين لقينا الاراضي دي ما بتتدخل ذاته من الـ من الـ الشجر ومن الـ القشوش ومن الكلام الوسخ يعني، وتعبنا يمكن قريبنا شهرين بنظف. والله
3: التدريب ذات كانت غابات، سدت شوك، سدت الشدر زي الشدر ده كده. لما تاني جينا الجماعه بيشتغلوا بالنظافه شويتين شويتين شويتين، الناس كثرت يعني، بدل دجا الناس ترفقت بويك تشتغل يعني، مش البرادس ما كابلة، لكن انتاجيتها قليلة، ما زي الانتاجات الزمان. انتاجية هسه السنة دي بالذات ما يعني ما زي السنين اللي فاتت قبل الحرب.
2: كله أي حاجة بتخش الزراعة دي أثرت فيها، حتى العيش اللي بناكله ده أثرت فيه، ما في حاجة يعني. جاز الليلة من 130 آخر جركان اشتريت الأسبوع اللي فات، الليلة جاني خبر قالوا لي بقت 146.
3: قلل الزراعة يعني، انت ما مستطيع تقول الأرض دي نص زارعين ونص ما زارعين، ليه؟ ما في سيولة يعني، ما في الحي اللي بتكفي لنا مجال الأرض.

0: كده اللي بره ما زرعت لسه نصها ما زرع. بص الزرع من هنا وقدام كده هذا الريلة جرجير، لكن باقي يا ودي لسه الجاز بقى غالي، الملح بقى ما فيه، المشاكل يعني كثيرة.
1: إلى بريطانيا، حيث وصف رئيس الوزراء كير ستارمر نتائج الانتخابات المحلية بأنها مؤلمة وقاسية للغاية، مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية الخسارة في الانتخابات لكنه لن يستقيل. ستارمر قال أيضا لوسائل إعلام محلية أنه يتوقع أن يظل زعيما لحزب العمال في الانتخابات العامة المقبلة. صحيفة الغارديان ذكرت أن كبار نواب الحزب باتوا يضغطون على رئيس الوزراء كير ستارمر كي يقدم استقالته من المنصب في غضون عام. وأوضحت مصادر بريطانية أن ستارمر وبعد خسارة الانتخابات المحلية سيلقي خطابا أوصف بالهام هذا الأسبوع، يطرح خلاله رؤية متفائلة لمستقبل البلاد.
2: كارثية، هكذا توصف نتائج الانتخابات المحلية البريطانية بالنسبة لحزب العمال الحاكم بعدما تحولت صناديق الاقتراع إلى ساحة تصويت احتجاجي ضد أداء الأحزاب التقليدية. فحزب العمال خسر مناطق من الجدار الأحمر أي معاقله التقليدية، كما امتدت خسائره إلى ويلز أيضا، فيما خسر المحافظون أيضا مئات المقاعد. أما الرابح الأكبر فهو حزب الإصلاح الذي كان حتى وقت قريب خارج المنافسة.
3: الناس بحاجة إلى تغيير، وللأسف لا حزب العمال ولا المحافظون يمثلان الحل، وأنا دائما أقول إن أفضل العقول يجب أن تجتمع معا لإدارة البلاد.
4: أعتقد أن ذلك سيؤثر بالتأكيد على كير ستارمر، وأظن أن هناك أشخاصا داخل حزب العمال وداخل الكتلة البرلمانية للحزب سيشعرون بقلق كبير حيال ذلك.
2: لكن هل تسقط هذه النتائج كير ستارمر مباشرة؟ حتى الآن لا، فالانتخابات المحلية لا تعني تغييرا تلقائيا لرئيس الوزراء، لكنها قد تزيد الضغوط على ستارمر وتفتح الباب أمام التساؤلات المبكرة حول مستقبله.
5: رغم أن الناخبين يريدون رحيله حاليا، أعتقد أن عناده قد يتحول إلى ميزة في المستقبل، خصوصا إذا تحسن الاقتصاد وتحسنت العلاقة مع أوروبا. فحزب العمال لا يملك الآلية الواضحة نفسها التي يمتلكها حزب المحافظين لتغيير القيادة. لدى حزب العمال ما يشبه مجلسا عاليا يضم شخصيات بارزة داخل الحزب أو لجنة قيادية، وطالما استمر هؤلاء في دعمه كرئيس للوزراء، وهو ما أعتقد أنهم سيفعلونه ما لم تتدهور الأمور أكثر، فإن ذلك سيسمح له بالبقاء في السلطة لفترة أطول.
6: هذه الانتخابات رغم محليتها تحولت إلى استفتاء شعبي على حكومة ستارمر التي قد تطيح بها التطورات المتسارعة في الأيام المقبلة إذا لم يفلح رئيس الحكومة في إقناع نواب حزبه خصوصا والناخبين عموما بقدرته على استيعاب الصدمة وتغيير الاتجاه. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
1: تعليقا على الوجهة المحتملة للقوات الأمريكية في حال سحبها من ألمانيا، أكد الرئيس دونالد ترامب أن بولندا قد تكون الوجهة المحتملة، ووصف ترامب علاقة بلاده مع بولندا وبرئيسها بأنها ممتازة.
7: We have a great relationship with Poland. I have a great relationship with the president. Do you remember? I endorsed him, and he won. And he came from way behind, and he won. He's a great fighter. He's a great guy. I like him a lot. So that's positive.
1: وفي حرب أوكرانيا وتطوراتها، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام تمتد من 9 إلى 11 من مايو الجاري. وقال ترامب إن الهدنة تتضمن وقف العمليات القتالية وتبادلا للأسرى يشمل 1000 أسير من كل جانب، معربا عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة بداية النهاية لحرب أوكرانيا.
7: It could be nice. I'd like to see it stop. Russia, Ukraine, it's the worst thing since World War II in terms of life. 25,000 young soldiers every month. It's crazy. So it could very well be.
1: أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ

0: حتى يوم الجمعة عن 6 حالات مؤكدة وحالتين محتملتين لفيروس هانتا. في الأثناء أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مديرها العام تيدروس أدهانوم سيتوجه اليوم السبت إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية لتنسيق عملية إجلاء ركاب السفينة السياحية التي تفشى فيها فيروس هانتا.
1: لم يكن مقدرا لهذه السفينة أن تكمل مسارها، فما كان رحلة سياحية استكشافية فاخرة تجوب جنوب القارة القطبية إلى شمال المحيط الأطلسي مرورا بأفريقيا، تحول لكابوس صحي ينذر العالم بقدوم جائحة جديدة. السفينة الموبوءة أنفي هونديوس التي انطلقت من مدينة أوشوايا أقصى جنوب الأرجنتين في الفاتح من أبريل الماضي، تم عزلها لأيام قبالة سواحل الرأس الأخضر غرب أفريقيا عقب تفشي فيروس هانتا على متنها، قبل أن تغادر نحو جزر الكناري الإسبانية لإجلاء الركاب وإجراء التحقيقات الوبائية الضرورية. ومع تنامي المخاوف من شبح جائحة جديدة، شرعت عدة دول في اقتفاء أثر ركاب السفينة لاحتواء العدوى، وسط تطمينات بأن الوضع لا يشير إلى بداية وباء عالمي. منظمة الصحة العالمية طمأنت إلى أن الوضع الحالي لا ينذر ببداية وباء أو جائحة عالمية، لكنه فرصة للتذكير وفقها بأهمية الاستثمار في الأبحاث حول هانتا والعلاجات الضرورية للفيروس. ولغاية اليوم سجلت المنظمة 5 حالات مؤكدة بالفيروس، من بينها 3 وفيات، لكنها لا تستبعد تسجيل مزيد من الحالات في قادم الأيام. وفي الولايات المتحدة عبر الرئيس ترامب عن آماله في أن يكون الوضع تحت السيطرة، فيما تعمل 4 ولايات أمريكية على تقييم الوضع الصحي للعائدين من السفينة الموبوءة. يتزامن هذا مع إعلان الشركة الهولندية المشغلة للسفينة أنفي هونديوس بأنها تعمل حالياً على تحديد بيانات جميع الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن السفينة منذ 20 من شهر مارس الماضي. فهل ينتهي مصير هذه السفينة بحالات عدوى محدودة يتم احتواؤها، أم تحمل للعالم بوادر جائحة جديدة؟ مولود جودي، العربية.
0: في شأن أمريكي، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن توسيع نطاق حملتها لسحب الجنسية من المواطنين الأمريكيين المولودين في الخارج، وتتركز الحملة على من يثبت حصوله على الجنسية بطريقة احتيالية. وكشفت وزارة العدل عن قضايا سحب جنسية ضد 12 مواطنا ولدوا في الخارج ومتهمون بارتكاب جرائم منها الإرهاب أو تزوير طار قوانين الهجرة. بالتزامن مع فعاليات ماراثون فلسطين الدوري الذي يقام في الضفة الغربية، شارك 20,000 شاب فلسطيني في قطاع غزة في الماراثون بشكل منفصل، وذلك بهدف تسليط الضوء على الحق في كرامة الإنسان. في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. ترامب يرجح تلقيه ردا إيرانيا خلال ساعات، ومسؤول أمريكي يتوقع استئناف محادثة إسلام باد الأسبوع المقبل. صور أقمار صناعية تكشف وجود تسرب نفطي قبالة ساحل جزيرة خارك الإيرانية. ترامب يعلن عن هدنة بين روسيا وأوكرانيا ل3 أيام ويأمل بأخرى طويلة الأمد. ستارمر يقر بمسؤوليته عن خسارة حزب العمال انتخابات محلية ويرفض الاستقالة. تحذير أممي من ارتفاع أسعار الغذاء للشهر الثالث على التوالي ووصولها إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات. نهاية هذه النشرة، في أمان الله.

0: التقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
6: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
7: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع خلال ساعات رد إيران على أحدث المقترحات الأمريكية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. هذا وذكرت وول ستريت جورنال نقلا عن مصادرها بأن إيران أعربت لأول مرة عن انفتاحها على مناقشة البرنامج النووي. ورجحت مصادر الصحيفة استئناف المحادثات بين أمريكا وإيران الأسبوع المقبل في إسلام أباد، فيما ذكر مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن لم تتلقى بعد ردا نهائيا من إيران بشأن مسودة الاتفاق. يبدأ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم السبت زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق تستمر لساعات، حيث يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع. وبحسب مصادر العربية فإن سلام سيناقش على رأس وفد وزاري ملفات أمنية سياسية واقتصادية وتجارية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: توصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام تمتد من 9 إلى 11 من مايو الجاري. قال ترامب أن الهدنة ستتضمن وقف العمليات القتالية وتبادلا للأسرى يشمل 1000 أسير من كل جانب، معربا عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة بداية النهاية للحرب المستمرة بين موسكو وكييف. نهاية الموجز، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: منذ 28 من فبراير تكبدت إيران خسائر كبيرة بلغت نحو 270 مليار دولار بسبب الضربات و4 مليارات و800 مليون دولار جراء الحصار. مع مقتل قيادة بارزة ورغم اضطراب أسواق الطاقة واستمرار الغموض السياسي لم يسقط النظام، فهل هي مناورة أم مجازفة؟ وهل تستطيع الصمود؟ محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت صعوبة الاقتراب، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. بين خبرة عقود في استغلال الوقت وضغط غير مسبوق تحت الحصار والبحر، المفاوض الإيراني مناور أم انتحاري؟

0: ما خود را برای این لحظات آماده کردیم و برای همه سناریوها برنامه ریزی کردیم.
1: هي انتحار، هي مش ممكن تكون منورة،
2: هي في حالة الدفاع عن النفس.
3: خليش شو خصو؟
4: هي الآن منتحرة أصلاً،
5: ما حدا بيوقف بوش أمريكا.
6: هي ند قوي للولايات المتحدة،
7: إمكانياتها ما تسمحش.
8: البدو يقتل شو بيعمل؟
9: انتحار. كل ما هن عم يعملوا حرب عليها كل ما هي عم تقوى.
10: الآن هي تحاري من حالة اقتصادية غير عادية، المواطن لديها يعيش في كرب.
11: هلا عم تراهن إيران على النووي اللي عندها.
12: ليس هناك رهان على شيء معين إلا على الوقت،
13: لأن إيران نفسها في الحرب طويل جدا.
14: معروفة هي بالصبر الاستراتيجي.
13: الوقت مش في مصلحة إيران.
15: النظام الإيراني ميت سريريا يعني الآن، بدليل لا توجد قيادة.
16: لا أعتقد أنها ستقوم لها قائمة.

0: في قانون السوق كل شيء خاضع للربح والخسارة، احتمالاً تضعهما الظروف والحاجة وربما التوقيت وكما الأسواق تكون المفاوضات. نتحدث هنا عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية. إيران وعلى مدى عقود تحملت خسائر جمة جراء العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، راهنت على سياسة الصبر الاستراتيجي، تحملت الضغوط من أجل ما تعتبره حقها في امتلاك برنامج النووي، وعندما تعرضت للهجوم هاجمت الجار القريب قبل العدو البعيد. سكنت الحرب قليلا وعادت المفاوضات لسيرتها الأولى النووي، لكن بعد ماذا؟ بلد محاصر يعصف به التضخم وانهيار العملة، النفط الذي يعتبر عماد اقتصادها محبوس في آباره، قدرات ردع تقول التقديرات إنها شبه مدمرة، ومع كل يوم يمضي تزداد الخسائر وتكبر. لكن يعرف عن الإيرانيين أنهم يحسنون استغلال الوقت والمناورة، حتى ترامب نفسه اعترف بذلك. لكن يبقى السؤال، هل استحق الأمر كل هذا؟ وهل بقي لدى طهران ما تراهن عليه أم أنها تنتحر؟
1: في العاصمة الإيرانية بعض الزوايا تبدو هكذا وأخرى هكذا، تقول التقديرات إنه غيض من فيض مما لم يظهر. في تحليل أجرته بلومبيرغ مؤخرا، فإن خسائر إيران جراء الحرب الأخيرة بلغت نحو 270 مليار دولار، خسائر تزداد مع الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. مع غياب الحلول وتفاقم الأزمات، يطرح السؤال الأبرز، على ماذا تراهن إيران؟ سؤال ربما أجاب عليه إسماعيل بقائي، متحدث وزارة الخارجية الإيرانية.
2: أمريكا يك أبر قدرت است. شما چه ابزاري و بشتواني دارد براي مقابله با آن دارد؟ چرا عقب نشيني نمي كنيد يا كتاه نمي آيد؟
3: ما هم أبر قدرتي.
1: تجادل إيران أنها قصفت إسرائيل بشكل لم يحدث منذ عقود، وأغلقت هرمز ما أدى لإشعال أسعار النفط العالمية، وهي اليوم تضع العالم أمام شلل في التنقلات الجوية، لكن لغة الأرقام تظهر إحصائيات صعبة من الخسائر. فإيران فقدت الصفوف الأولى من قياداتها السياسية وحتى العسكرية، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، بل وحتى نجله مجتبى المختفي عن الأنظار منذ توليه منصبه. ولهذا يصفها الرئيس الأمريكي بأنها دولة بلا قادة أو قيادة، وفقدت قدرات دفاعية هامة على رأسها أسلحة الجو والدفاعات الجوية والبحرية، وهي محاصرة ينهار اقتصادها الذي كان يعاني أصلاً منذ عقود من العقوبات الدولية، كما يعصف تضخم بحملتها وعمالتها. نفطها يخبو وقد يجف إلى غير رجعة، وباتت دولة منبوذة من الجوار ومعظم دول العالم. بين واشنطن وطهران وكما المسافات، تكثر إحصائيات الفوز والخسارة، لكن الرهان على ما يبدو أصبح رهانا على الوقت وقدرة التحمل في مياه مفتوحة. فمن سيغرق أولا؟
0: محل نقاش. أرحب بضيوفي معنا في هذه الحلقة من فرنسا، المحلل السياسي الأستاذ هلال العبيدي. مرحبا بك أستاذ هلال. ومن الكويت ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ أحمد المليفي. أهلا بك أستاذ أحمد. وينضم إلينا الدكتور عباس خميار، الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بك معنا سيد خميار. ومن العراق أيضا ينضم إلينا الباحث السياسي نبيل العزاوي. مرحبا بك سيد نبيل. بداية أستاذ هلال، رغم كل الصمود الذي تبديه إيران دوما، والتي لم تخرج يوما من أي مفاوضات خاسرة حتى باعتراف خصمها الرئيس الأمريكي نفسه، إلا أنك تعتبر أن ما يقوم به المفاوض الإيراني هو انتحار وليس مناورة، لماذا؟

0: تحية لحضرتك مدام رشا وضيوفك الكرام والمشاهدين. حقيقة يعني إيران تاريخيا هي تستمر بحروب طويلة، يعني حربها مثلا في عام 1804 1813 تسع سنوات حاربت إيران الفارسية الدولة الروسية، يعني وخسرت هذه الحرب بالمطاولة، هي تطاول والمفاوض الإيراني يعني لا تصل إلى اتفاق، لكنها خسرت أجزاء، يعني خسرت القوقاز ثم في حربها من عام 1826 1928 ايضا خسرت يعني أرمينيا، خسرت جزء من اراضي أذربيجان. لذلك العبرة بالنتائج، المطاولة هي يعني خسارة بالنتيجة لإيران. حرب الثمان سنوات مع العراق ماذا أدت؟ أدت إلى تجرع الخميني كأس السم، وأيضا لم تؤدي إلى نتيجة. لذلك هذه المطاولة اليوم في هذه الحرب، ما أريد أن أصل إليه أن المفاوض الإيراني هو انتحاري، لأن الحرس الثوري هو حرس انتحاري، هم لا يمثلون أنفسهم، هم يمثلون بلد. يعني هناك علينا أن نفرق بين إيران الثورة وإيران الدولة. هم الآن يمثلون إيران الثورة وإيران الدولة، ولا يملكون سوى ورقتين فقط، ورقة الضغط على الداخل يعني لتركيعه وإذلاله عن طريق سلة الطعام، والآن نشاهد الارتفاع في الأسعار والوضع الاقتصادي الصعب وانهيار العملة، ويملكون المراوغة في الخارج. لذلك هم لا يريدون، يعني الحرس الثوري،
1: ولكن الكثيرون يعتبرون أن هذه المراوغة
0: مع الولايات المتحدة الأمريكية،
1: هذه المراوغة أو هذه المناورة من قبل يعني توصيفات عديدة تعد ميزة للمفاوض الإيراني، قادر على أن يستغل الوقت حتى آخر اللحظات.
0: كل يوم يمر يضيق الحبل على المفاوض الإيراني، كل يوم يمر يضيق الخناق على الحرس الثوري الإيراني. هناك استحقاقات في اليوم الثاني لوصول إلى، حتى لو وصلنا إلى تفاهمات، أنا لا أؤمن أن هذه الحرب ستنتهي بالتفاهمات، لا أعتقد ذلك. هذه الحرب ستنتهي بتركيع النظام في إيران. وأعتقد أيضا أنه هذا كل مسيرة، كل صاروخ أطلقت على دول الجوار، هناك توثيق لهذه الحالات، وسيدفعها الدولة في إيران، ستدفع كل هذه.
1: ولكن إذا كان الوضع هكذا في الحقيقة، يعني أن ترامب لم ينجح حتى الآن،
0: ليس في صالحهم ستعرف.
1: نعم، ولكن حتى الآن الرئيس ترامب لم يستطيع أن يجبرهم على أي اتفاق لا يريدونه، وبالتالي البعض يعتقد أن من هذا المنطلق هم بارعون.
0: لذلك أنا أقول أنها لن تنتهي بالمفاوضات، هناك شروط. يعني ماذا يتبقى من النظام إذا تخلى عن المشروع النووي، وهو صدع رؤوسنا 47 عام بمشروعه النووي؟ ماذا يتبقى من النظام إذا تخلى عن أذرعه؟ ماذا يتبقى من النظام إذا تخلى عن برنامجه الباليستي وكل هذه؟
1: ولم يتخلى حتى اللحظة،
0: مطروحة ولكن للنقاش. ولكن ثم أين هو اليوم؟ اليوم يا مدام رشا، اليوم يعني تخلوا حتى عن فكرة السردية الإيرانية بتحرير القدس، بمحو إسرائيل من الوجود، تخلوا عنها. أصبح الهدف اليوم أمام أتباعهم هو فقط بقاء النظام، هم يعتبرون منتصرين إذا بقى هذا النظام. يعني
1: طيب،
0: هذا بقاء النظام يعتبروه إنجاز وانتصار.
1: نعم، لذلك
0: حتى هذه السردية لم تصمد حقيقة.
1: طيب، أنقل إلى دكتور عباس خميار. استمعت إلى ما قاله السيد العبيد الآن، هو يرى أن الوقت ليس لصالح إيران، وإذا كانت تعتبر أن هذه ميزة لها كمناور في هذه المفاوضات، فإن ما تقوم به هو انتحار بالنسبة له. بماذا ترد عليه؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا ولكل المشاهدين. هذه سردية ورواية أمريكية نسمعها على مدى 47 عاما. عندما يتحدثون عن التاريخ الإيراني، هو جهل بامتياز بالنسبة لهذا التاريخ. عندما دخل ستالين ورؤساء ثلاثة، بريطانيا وأمريكا وروسيا، دخلوا إيران، كانت قبل الثورة. عندما دخلوا السفارة الروسية في طهران واجتمعوا، ولن يسمحوا لشاه إيران أن يدخل هذه المفاوضات، وقسموا إيران. بعد انتصار الثورة لن يستطيع أحد، ولا كل الحرب التي شنت على إيران لمدة 8 سنوات

سنوات بتسليح أمريكي وغربي وتمويل عربي اعترفت بها الدول العربية بعد ذلك، لا تستطيع أن تستلزم من إيران شبرا واحدا، وما زالت الأمور في هذا الاتجاه.

0: الداخليه، البنيه التحتيه، الحصار على الموانئ الايرانيه، الا تعد كل هذه خسائر تدفع البعض للاعتقاد ان استخدام المناور الايراني للوقت هو نوع من الخسائر المتراكمه على مدى الايام؟
1: قلت هذه روايه امريكيه، وهذه الضبابيه وهذه الصوره القاتمه تعطيها الاستخبارات الامريكيه والحرب النفسيه. من يكون الان في ايران ويشاهد الملايين في شوارع ايران ولليوم السبعين في ساحاتها وفي شوارعها وفي ميادينها في طهران وفي كل المدن الايرانيه، والذين يضغطون على المفاوض الايراني ان لا يستسلم، يعرف ماذا اقول. حرب شنت على ايران بهذه الدرجه وبهذه الشده لن ينقطع الكهرباء عنها ساعه واحده. هذه سرديه امريكيه هي ضمن الحرب النفسيه التي تشن على طهران ونسمعها.
0: طيب ما هي المفاوضات التي ربحت فيها إيران تاريخيا لتقدم لنا بعض النماذج؟ يعني الأستاذ العبيدي أشار إلى الخسائر التي منيت بها إيران في الكثير من المفاوضات، ما هي المفاوضات التي ربحت فيها إيران؟
1: المفاوضات يعني عندما نضع الأهداف الأمريكية أو الأهداف العدائية في مختلف الأزمات نضعها ونضع النتائج تلك الحروب والأزمات، نعرف جيدا بأن إسقاط هذه الأهداف هو بحد ذاته مكسب وانتصار كبير. أتى الرئيس ترامب وهدد وقصف وقتل واستهدف القيادة واستهدف الشعب الإيراني
0: ولكن أنا أسألك تاريخيا عن المفاوضين الإيرانيين، يعني في حرب العراق ما أشار السيد
1: اسمحي لي لأكمل. عندما نضع هذه الحرب التي هي حرب بلا يعني الحرب الأكبر بلا استثناء، عندما نضع الأهداف الأمريكية التي كانت تريد إبادة الشعب إيراني، وهذا ما اعترف به نتنياهو والرئيس ترامب، عندما نصل الآن إلى هذه الدرجة الذين هم يطلبوا ويتوسلوا ويتوسطوا من دول أخرى لكي تقوم إيران بتقبل المفاوضات، هذا يعني بحد ذاته انتصار وبحد ذاته مكسب.
0: ولكن أنا لا أناقش مفهوم الانتصار يا دكتور أو الهزيمة.
1: عدم تقسيم إيران وعدم.
0: طيب أنا لا أناقش مع حضرتك مفهوم الانتصار والهزيمة، أنا أناقش هنا مسألة المفاوض وكيف يتحرك الإيراني. أنا أسألك، في حرب العراق كما قال السيد الهلالي خسر خامنئي وتجرع السم، في اتفاق أوباما حتى رغم كل عيوبه في 2015 قبلت إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، إذن ما هي المكاسب التي تحصلون عليها بعد مضي وقت طويل في المفاوضات؟
1: تسمحي لي أكمل ولا لا؟
0: تفضل.
1: صدام حسين كان يريد أن يتغدى في منطقة في مدينة أهواز ويتعشى في طهران، وكان بدعم عربي مالي كبير ودعم عسكري غربي كبير أيضا، أراد تقسيم إيران وتجزئة إيران وانفصال محافظة خوزستان ومحافظات أخرى عن إيران، وفي النهاية استسلم وطلب النجدة من هذه الدول، ومن ثم لن تخسر إيران شبرا واحدا من أراضيها، هذا بحد ذاته يعتبر انتصار كبير.
0: طب ما هو السم الذي تجرعه إذن الخميني إذا كانت الانتصارات كانت تلاحق إيران بهذه الصورة، ما هو السم الذي تجرعه؟
1: السم الذي قاله الإمام الخميني رحمة الله عليه كان يتحدث عن وقف إطلاق النار، لأنه كان يريد أن يعني كانت إيران تريد أن تحاكم المعتدي عليها والذي شن الحرب عليها، ولكن نعرف ماذا حدث على المستوى الإقليمي وعلى مستوى الدعم اللامتناهي للطاغية في تلك الوقت صدام حسين، ومن ثم تجرع السم لوقف إطلاق النار، ولكنه لن يخسر شبرا واحدا.
0: طيب
1: من أراضيه.
0: يا دكتور لا أنقل هذا الحديث لأستاذ أحمد
1: إيران.
0: طيب
1: بالنسبة لـ2000 اسمحي لي، أنت سألتي يجب أن أجيب.
0: طيب بالنسبة لـ2000 فقط.

0: بالنسبة ل 2015 إيران قبلت التفاوض، وقبلت لأن أساسا المشروع لم يكن مشروع نووي عسكري وإنما كان مشروع سلمي. إيران قبلت التفاوض واتفقت مع الدول الترويكا الأوروبية ومعها الصين وروسيا على نسبة مهمة جدا، وهذه النسبة لا تمكن إيران من صنع قنبلة نووية التي لا تريدها أصلا. لذلك ترامب هو الذي خسر هذه المفاوضات.
1: طيب واضحة الفكرة يا دكتور عباس، واضحة الفكرة. أنقل إلى الأستاذ أحمد في الكويت. كما استمعت إلى دكتور خميار الآن، هو يقول متى خسرت إيران؟ إيران لم تخسر يوما، قدمت نموذجا في الصمود، نجحت في عدم التخلي عن ثوابتها الوطنية، لم يحتل شبر من أراضيها، أرغم ترامب على طلب التفاوض بل والتوسط لدى الدول لإقناع إيران بالتفاوض. بماذا ترد عليه؟
2: تحية لك أستاذة رشا، وتحية لضيوفك الكرام، وتحية للمشاهدين الكرام. حقيقة يعني أعرج على فقط يعني سريعا على قضية هل الجانب أو المفاوض الإيراني يعني ناجح أم خاسر، أو نقول انتحاري أو مفاوض جيد. أنا أعتقد أن المفاوض الإيراني هو يفاوض على حافة التصعيد، وهو يراهن على أن الطرف الآخر قد يكون متردد، وهو أيضا يراهن على أن الطرف الآخر قد لا يريد إسقاط النظام وإنما يريد يعني بعض المكاسب. وهذه المراهنة حقيقة قد تأتي ثمارها وقد تكون خطيرة للغاية. أقول قد تأتي ثمارها إذا كان يعني هو يستغل عامل الوقت، لأن كل يوم في متغيرات في هذا العالم، وهم يراهنون حتى على حياة ترامب أنه قد يستقر قد لا يستقر. كل هذه المراهنات هم يراهنون عليها. ولكن الخطورة في الموضوع أن هناك عندنا فريقين من المفاوضين. عندنا فريق ما يسمى بالمفاوض الرسمي، ممثل بالرئيس الإيراني، وممثل برئيس مجلس الشورى، وممثل أيضا بالوزير الخارجية. وهؤلاء الثلاثة يعتبرون مفاوضين يعني رسميين عاقلين، مفاوضين جيدين. ولكن هناك خطورة كبيرة وعظيمة أن في المقابل هناك من يغلب هؤلاء المفاوضين، ومن يفرض رأيه، ومن هو انتحاري حقيقي، وهو ما يسمى بالحرس الثوري، والذي لا نعرف من يقوده، لا نعرف إلى هذه اللحظة من يقوده.
1: لماذا تعتبر أنه انتحاري؟ لماذا تعتبر أنه انتحاري؟
2: أنا طبعا هو انتحاري حقيقة، لأن عامل الوقت أحيانا والرهان على أن الطرف المقابل يعني لا يريد تصفيته، هذا قد ينجح مع آخرين لكن لا ينجح أبدا مع ترامب. أنا أريد أقول يعني معلومة عن ترامب. أنا أجزم على أن منذ يعني ظهور هذا النظام الإيراني منذ 47 سنة إلى هذه اللحظة لم يواجه ألاعيب هذا النظام ومراوغة هذا النظام، وأنا أقول مراوغة هذه اللفظة الذي أطلقها ترامب عليهم على فكرة، لم يواجه أحدا يعرف كيف يواجههم، وكما يقال يجعلهم في الزاوية الضيقة ويكشفهم حق يعني كما يقال العلم بالشيء صحيح. هو ترامب، ترامب هو أنجح رجل على وجه الأرض استطاع أن يفاوض هؤلاء، لأنهم حقيقة هم يحسنون المراوغة بشكل لا يصدقه عقل. ولكن هذه المراوغة قد تنجح كما قلنا مع صدام حسين، مع مش عارف مين. وأنا حقيقة أستغرب من هذا الأخ الخنياري الذي يقول أنه يعني حاول هناك صدام من قبل أن يعني يواجه النظام الإيراني ولم يستطع. هناك فرق شاسع يا خنيار بين صدام وبين ترامب. هناك فرق بين مدى يعني لا حد له من الأرض إلى السماء. ولذلك حتى هذه السردية التي يقول أن يعني إيران منذ 40 سنة ومنذ أكثر لم تركع ولم إلى آخره، أنا أقول لك أن النظام الإيراني منذ 40 سنة وهو ليس عنده غير سردية واحدة، أن الشيطان الأكبر هو أمريكا. ومنذ 47 سنة للعلم عزيز المشاهد، منذ أن ولد هذا النظام الخميني إلى هذا إلى ما قبل تقريبا شهور قليلة، لم تحصل حرب على وجه الأرض حقيقية بين إيران وبين النظام الأمريكي وبين النظام الإسرائيلي تحديدا، لم تحصل أبدا إلا قبل هذه الشهور البسيطة. وهذا يدل على أكذوبة ما

0: يسمى بالشيطان الأكبر، وسنواجههم وسنقتلعهم إلى آخره، حتى ما كانوا يمنون به. حتى ما كانوا يمنون ليكمل
1: وسترد عليه دكتور خميار.
2: يكمل جملة لكي يرد، لأنه هو خاطبني.
0: حتى ماشي لحتى أكمل، حتى ما كانوا يعني يكذبون به على هؤلاء المساكين في غزة، وأنها حربهم وأنهم سيواجهون الموت معهم، رأيناهم اليوم لا يعترفون لا بغزة ولا بأهل غزة ولا حتى لبنان هذه التي يعني استطاعوا أن يجعلوها كما يقال من ضمن شروطهم أن يتوقف الاعتداء عليه. وهو تدخل، على فكرة، تدخل في الحق اللبناني وفي الدولة اللبنانية. ومع ذلك نحن نقول أن حتى هذا التدخل قد يكون هو فقط لذر رماد في العيون، وإلا اليوم النظام الإيراني يريد فقط شيء واحد، يريد أن يبقى. وأنا أقول لكم سر عزيزي المشاهد، هذا السر يتمثل كالتالي، أن هذا ما يسمى باحتلال مضيق هرمز، هم احتلوه، هو أصلا لم يكن من ضمن الأجندات ومن ضمن المصائب في هذا المكان. هم أحدثوه واحتلوه ليقولوا للمفاوض الأمريكي، يقول له نطلق هذا الاحتلال ونطلق.
1: طب ما هذه قدرة على المناورة، استطاع
0: قابل أن تتركونا.
1: لا
2: محلي لكي أرد.
1: سترد يا دكتور خميار، بالتأكيد يا دكتور سترد، ولكن أعاقب فقط.
0: ولكن أنا أقول سوف لن تقبل أمريكا بهذا الشرط المفروض.
1: طيب، ولكن في النهاية
0: الغبي.
1: هم
0: أمريكا لن تقبل إلا بخلع هذا النظام. أنا أقول لكم لن تقبل أمريكا إلا بإسقاط هذا النظام. وهناك أسباب أخرى سأقول لماذا.
1: طيب،
0: في
1: يرد دكتور خميار. تفضل دكتور خميار لأنقل إلى ضيفي من العراق أيضا السيد نبيل، حتى لا أكون ظالمة في توزيع الوقت. سريعا دكتور خميار.
2: هذا الحديث الهابط الذي سمعناه هو يأتي من الشخص ومن أسيادي الذين دعموا.
1: لا دكتور، يعني هو تحدث معك بلغة مهذبة للغاية. أنا لن أسمح بأن يتم. لا، هو لم يهين، وأنا أقيم الحوار والمشاهد أيضا. أرجوك، المسألة ليست شخصية. أنا أقدر حضرتك جدا دكتور عباس، ولكن لو سمحت في إطار مناقشة الأفكار وليس.
0: خنيار، أنا أعذرك لأن تحتك شيء يغلي.
1: طيب،
0: أنا أعذرك لأن تحتك شيء يغلي.
1: أدير الحوار.
0: أنت تحترق، أنا أعذرك يا خنيار.
1: احترام المشاهد. تفضل.
2: عندما دعموا صدام حسين ومن ثم احتلوا الكويت، هؤلاء هربوا وتركوا للمقاومين الذي هو يتحدث عنهم.
1: من هرب يا دكتور؟ هذا أمر غير مقبول. أنت تتحدث عن الشعب الكويتي. لم يهرب أحد يا دكتور.
2: أنت لم تقاطعيه ولكنك تقاطعيني، وهذه أنا أعرف طريقتك، بس خليني أحكي.
1: يعني المفترض أن تهين الشعب الكويتي وأن أصمت؟ أنت تقول أنهم يهربون. من هرب يا دكتور؟
2: الذين هربوا هم يهربوا يعرفهم. الذين هربوا هم يعرفهم.
1: من هم؟
2: من هرب؟ الذين كانوا يجب أن يقفوا ويحرروا الكويت هم هربوا. لكن في نفس الوقت نحن
1: وقفوا
2: في إيران
1: وحرروا وطنهم يا دكتور. مع أنت الشعب الإيراني لا احترامه والشعب الكويتي يعني لا احترامه أيضا.
2: أنا لا أهين الشعب الكويتي. أنت يعني تريدين أن تغير الحوار. أنا أقول هذا الشخص والمجموعة الذين هربوا، لم أقول الشعب الكويتي. الشعب الكويتي بقى وصمد وقاوم. هؤلاء الذين مولوا صدام حسين ضد إيران بحربه ضد إيران لمدة 8 سنوات، هؤلاء الذين هربوا. ومن ثم عندما هربوا إيران فتحت أجوائها وفتحت أبوابها وفتحت أراضيها واستقبلتهم بكل محبة.
1: أرجوك يا دكتور
2: وبكل محبة. إيران دخلت لإطفاء آبار
1: يا دكتور
2: صدام حسين.
1: لو سمحت يا دكتور، الحلقة عن المفاوض الإيراني، هل هو مناور أم انتحاري؟ أرجو أن نحافظ على، وإحنا اتفقنا مع حضرتك وإحنا نعد لهذه الحلقة أن هذا هو مفهوم الحلقة كما اتفقنا مع بقية الضيوف. أنت تقول أنه مفاوض بارع وليس انتحاري. السيد أحمد والسيد هلال يرون أنه مفاوض انتحاري. هذه وجهات النظر التي يجب أن نركز عليها. سيد نبيل، إذا كان يمكن أن تعقب، يقول السيد هلالي ويقول السيد مليفي أن الوقت هذه المرة ليس في صالح إيران، وأن اللعبة التي كانت تستطيع أن تربح بها في مفاوضات سابقة لن تربح بها مع شخصية مثل رئيس ترامب. ماذا تعقب؟
3: شكرا لحضرتك، تحية إليك للضيوف الكرام. هسه بعيدا عن السرديه التاريخيه

0: اللي تفضل الضيوف وتناقشوا واختلفوا بها. خلينا نتكلم بالواقعية الآنية. الآن ثلاث قضايا تذهب للانتحار. هو يعني دائما نقول الإشكال واليأس والانكسار يؤديان إلى الانتحار. هذه ثلاث أمور أني كقارئ كباحث أني ما لاحظتها بهذه المعركة التي حصلت. لم يحدث هنالك انكسار، لم يحصل هنالك انهزام، بل ذهبت إيران بقضية يمكن لأول مرة راح أطرحها، بأنه عولمت هذه الحرب، بمعنى أنها أصبحت القضية قضية المضيق، قضية عالمية. العالم كله من شرقه إلى غربه، من أقصاه إلى أقصاه، يتكلم عن كيفية فتح المضيق، وكأنه انتهت كل الأمور، والأمور جيدة جدا، والباليستي والنووي وكل الإشكالات في كفة، وفتح المضيق في كفة. هذه قضية. القضية الثانية أنه إيران اليوم بصراحة أتكلم يعني نوع من الندية البراغماتية اللي عندها، تناورني أناورك، تحاربني أحاربك، تفاوضني أفاوضك، وكأنه أصبح للولايات المتحدة ند عتيد صعب أن يعني تتناغم وياه. وبالتالي بالمقارنة اللي حصلت، كمقارنة بسيطة، من الذي تأذى أو من الذي دفع الضرائب؟ هل الشعب الإيراني أم العالم؟ الشعب الإيراني اليوم أنا اطلعت على تقارير بأنه هنالك رخاء، وهنالك هي دولة أصلا دولة منتجة، يعني منتجة دائما، غير يعني ما تستورد. اثنين، هنالك إشكال بالولايات المتحدة لأول مرة بتاريخ الولايات المتحدة أستاذة رشا، هنالك إشكال، الإشكال الاقتصادي يسمى بالعجز التوأم، وهذا أخطر أنواع الإشكال حينما تمر به دولة. ويقولون أحد أعضاء الكونغرس يتكلم قبل يومين، يقول لسنا منظمة مجتمع مدني ولسنا منظمة خيرية، نعطي هبات بالمليارات وتوجد إشكالات، وإلا لماذا المظاهرات التي، هل المظاهرات خرجت في إيران أم خرجت في الولايات المتحدة؟ على هذا الأساس أبني تصوري وأقول.
1: طيب يعني الأوضاع الاقتصادية صعبة للغاية التي اعترف بها الرئيس الإيراني نفسه بالأمس، الرئيس بازشكيان تحدث عن هذا الوضع الاقتصادي السيء. أيضا قليباف قال إن السياسة الأمريكية والإسرائيلية تحاول محاصرة الاقتصاد الإيراني وتحاول الضغط عليه. هذه فعلا اعترافات من القادة أنفسهم.
0: فعلا فعلا هنالك مشكلة اقتصادية. يعني هذا احنا بالتحليل الواقعي دا نتكلم. التحليل الواقعي يقول نعم اكو اشكال اقتصادي كبير، لكن هل ان هذا الاشكال الاقتصادي كانت ردودة على الشعب الايراني وهنالك مشكلة في الغذاء والماء والكهرباء؟ 47 سنة استاذ ايران متحضرة لهذا اليوم، واللي يقرأ بالسردية الايرانية وبعقل الايرانيين ماكو شيء بقاموسهم اسمه استسلام او انهزام، اكون او لا اكون. هكذا رأيت الإيرانيين حينما بحثت في يعني فلسفة وفكر وعقيدة الإيرانيين.
1: طيب في هذه المعركة أي تفاوض لكي يكون المفاوض الإيراني رابح، لابد أن يحقق الأمن والسلام والرفاهية للشعب الإيراني. هل حقق المفاوض الإيراني هذا الأمر أم لا؟
0: المفاوض الإيراني أثبت للعالم، وليس كلامنا، ارجعي لكلام الجارديان، تقول المفاوض الإيراني عنيد، أثبت للعالم أنه ليس بالسهل. يعني كانت السردية بالبداية بأربعة أيام أو خمسة أيام هكذا قالوا، وأنه ستنتهي إيران وتكون هنالك تأليب للشارع الرأي، هنالك مشكلة إيرانية. أنا حقيقة وجدت أن إيراني محكومين بالإعدام، عادوا لإيران يقولون نموت في إيران، لأن النظام أصبح على خطر، وبالتالي يجب أن يكون تعاضد. الاقتصاد الإيراني نعم هنالك مشكلة كبيرة، لكن هذه المشكلة تعززت بأنه هنالك أكو بالعقلية الإيرانية أنه كل ما تكون أزمة، كلما تكون هنالك إدارة أزمة بفن العلاقات وبفن إدارة الأزمات، إيران نجحت بإدارة هذه الحرب. أكو حرب في علم الحروب وأكو إدارة حرب. في الآن ترامب الذي متذبذب، يعني لأول مرة نتكلم أن هنالك من يقول بأنه هنالك سردية أمريكية تقول بأنه وجب إنهاء هذه الحرب، لأن الإيرانيين سوف لن، يعني ليس في أربعة أشهر أو 40 سنة سينهزمون، أكون أو لا أكون. وبالتالي هنالك مفاجآت. إيران تكلمت بورقة مضيق هرمز، لكن نسينا ورقة أخطر وأعمق، هي ورقة باب المندب. أحد ضيوفك أعرج على يعني سرديته يمكن من الكويت، يقول بأنه ترامب أفضل مفاوض عرفته التاريخ أو

0: مفاوض كبير. يا سيدي الكريم، أي مفاوض كريم؟ هذا الرجل هو يفاوض نفسه، يقول أفاوض مجموعة من الإيرانيين، وبالتالي يقولون من الذي يفاوض هذا الشخص؟ يفاوض نفسه، لا يوجد جهة يفاوضها، وبالتالي يقول انتهت إيران، إذا يفاوض من؟
1: طيب.
0: يعني ما أعرف من هي الجهة اللي يفاوضها.
1: طيب.
0: يقول
1: لننقل...
0: أنا سأدمر طيب. الحضارة وأدمر التاريخ وأعيد طيب. إلى الحصر... العصر طيب. الحجري
1: طيب.
0: تسمحي لي بهذه الثانية.
1: لا.
0: هذا يؤطر جرائم حرب. هذه جرائم حرب.
2: أنا يحزنني أن العزاوي العراقي
0: مشكلة كبيرة.
2: هو المفاوض عن إيران.
0: حتى الآن
2: أنا يحزنني
0: الحقيقة.
1: طيب أرجو أن نضبط الحوار.
0: خلينا نخاطب العقل البشري.
1: أكمل الجملة سريعا يا سيد نبيل، لأنتقل إلى السيد المليفي ليعاقب. لدينا فاصل بس، ولكن لديك جملة سريعة، تفضل.
0: خلي نتجرد من اي انتماء ونتكلم بالواقعيه. خلينا نخاطب العقول البشريه بالواقعيه. الواقعيه اين تكون نتكلم بها، واي خلل نتكلم بالخلل حتى نوصل للنتيجه من خلال الحوار هذا.
1: طيب انقل طيب انقل لي يا سيد مليفي تعقيب سريع قبل ان انتقل الى فاصل واعود بعده للسيد العبيدي، ولكن قل لي، هو يقول لك قدمت إيران نموذجا في الصمود، لم تستسلم، لم ترضخ للضغوط الأمريكية، صحيح أنها تعاني من أوضاع اقتصادية ولكن الشعب ملتف حول قيادته، ألا ترى أن كل هذه هي مكاسب نجح المفاوض الإيراني في تحقيقها نتيجة عدم تقديمه أي تنازلات للجانب الأمريكي؟
2: دعني أمر مرور سريع على قبل أن أصل للمفاوض. أنا أقول، هل تعلم أيها المستمع أو المشاهد الكريم أن الشاه حين ترك إيران كان سعر التومان الإيراني المليون تومان يعادل 200 ألف دولار؟ المليون تومان يعادل 200 ألف دولار. اليوم الذي خرج الشاه من إيران، هل تعلم كم سعر اليوم المليون تومان إيراني اليوم
3: سنة.
2: يعادل أقل من 20 دولار؟
1: يعني نحن لا يجب أن نعود إلى هذا التاريخ يا سادة. التاريخ يعني طويل، التاريخ طويل. أنا أسألك بشكل واضح، هذا المفاوض الإيراني نجح حتى اللحظة في الصمود على طاولة المفاوضات ولم يقدم أي تنازلات لأمريكا؟
3: جهل بكل ما تملك الكلمة من معنى.
1: طيب لو سمحت يا دكتور،
3: يتحدث قبل 50 سنة.
1: يا دكتور
3: لو سمحت دعني أدير الحوار.
1: يا سيد مليفي، على طاولة المفاوضات لم يقدم المفاوض الإيراني أي تنازل حتى الآن كما ذكر دكتور خميار وكما ذكر السيد نبيل. ما الذي يجعلك تقول أنه انتحاري؟ هو لم يقدم تنازلات.
2: جيد. على كل حال، أنا حقيقة يعني إذا كان يوجد للأخوة حب مهدئ أرجو أن يأخذوه ليستقروا قليلا.
1: طيب من طيب نأخذ جميعا مهدئ، نحتاج جميعا إلى مهدئات هذه الأيام.
2: أما قضية
3: نتفاوض مع جائر،
2: أنهم استطاعوا أن يديروا الحوار بشكل يعني أطول وإلى آخره، هذه مراوغة، وذكرها ترامب، لست أنا من يقول هذا الكلام، ترامب من ذكر أنهم مراوغين. ولكن في المقابل هذه المراوغة كم ستعطيهم أمد؟ اليوم لا يعلمون أن ممكن يصبح الصبح وليس هناك صبح، قد يصبح صبح وليس هناك صبح في إيران. المصيبة أن تتحدثون عن من يملك القرار ومن يملك أن يمحو.
1: طيب.
2: هذا الذي يقول إيران تقطع عنه الكهرباء. هذه الكهرباء هي سويتش أون أوف بيد ترامب، إذا شاء اليوم يطفئكم وينيركم.
1: طيب.
2: يعني كثير من الكلمات مردود عليكم. وأخيرا أقول، أنا أستغرب من هذا العراقي الذي نصب نفسه مدافعا عن إيران. أين وطنك؟ أنت محتل يا رجل، أنت من يدير العراق إيراني، أنت المفروض تدافع عن وطنك ضد إيران، أنت تنصب نفسك مدافع عن الإيراني، هذا شيء والله مخجل يعني.
1: طيب لو سمحت يا سيد هلال، هو وفقا طيب لو سمحت وفقا لهذا العرض يا سيد هلال لو سمحت وفقا لهذا العرض السيد نبيل والسيد خميار يقولون بشكل واضح أن المفاوض الإيراني رابح حتى اللحظة، لم يقدم تنازلات، صامد، لم يخسر. هم يرون هذا الأمر، بماذا ترد عليهم؟
2: يعني تاريخيا انا ذكرت يا ست رشا تاريخيا بلاد فارس
1: ارجوك لا انا اعود للتاريخ استاذنك يا دكتور يا سيدي لا يا سيدي
2: تاريخيا يعني
1: لا اريد ان اعود الى التاريخ
2: الان
1: حدثني عن المفاوضات الحاليه نعم.

0: نعم. الآن من يتكلم عن الواقعية السياسية والمفاوض الإيراني، يعني مع الأسف ضيفك من بغداد يمكن لا يدرك أن الأنترنت في إيران صار له 68 يوم مقطوع. لماذا؟ لنسأله لماذا مقطوع الأنترنت؟ هل هذا جزء من الرخاء الاجتماعي الذي تعيشه إيران؟ أم خوفا من الشعب؟ هناك حالة انكسار وهو ذكرها في داخل المجتمع الإيراني، ولكن من يخرج إلى الشارع يقتل، وشاهدنا عمليات القتل للمتظاهرين السلميين من قبل الحرس الثوري والباسيج. لذلك علينا أن نكون واقعيين، أن لا نعطي صك غفران للحرس الثوري. هؤلاء قتلوا ومجرمون، وأول من قتلوا قتلوا شعبهم بكل دم بارد، وكل
1: مجرم
0: شاهدنا
1: المجرم
0: والقتل في المستشفيات. اسمح لي ما قاطعتك، اسمح لي
2: اسمح لي أكمل. طيب أنا أريد أن أحافظ على أدبيات هذا الشيء. طيب فاصل قصير ياسين، ونعود مرة بعد ذلك لمواصلة هذا الحوار. فاصل قصير.

فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: أخرى إلى محل النقاش وأذهب إلى السيد هلال ليكمل ما كان يطرحه قبل الفاصل. السيد هلال، بالمفاوضات الحالية، هل إيران مفاوض بارح حتى اللحظة باعتبار أنه لم يقدم تنازلات كما ذكر الدكتور خميار والسيد نبيل، أم أنك ترى أنه بذلك يضع نفسه على حافة الهاوية والانتحار؟
1: ست رشا، الولايات المتحدة الأمريكية تملك كل الوقت وتملك كل الوسائل، وكما هي المفاوض الإيراني يتلاعب أيضا ترامب يتلاعب بهم. ترامب لديه مصالح الآن يقضيها، لديه بترول يبيعه الآن، حتى قلق مضيق هرمز يصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية ولا يؤذي الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس الوقت ترامب يراهن على سحب الأوروبيين إلى حربه من خلال غلق مضيق هرمز. لذلك الإيراني الآن بدون أن يدري يؤدي خدمة إلى ترامب في ضمن مفاوضات ترامب، لأن هناك استراتيجية موضوعة، والداخل الإيراني هو الذي يعاني. الأنترنت مقطوع، سعر المواد الغذائية مرتفع،
2: هذا الكلام نفس الإنترنت،
1: عدم تصدير
2: البترول، هاي السردية نفسها أستاذ هلال من البترول. أي تتركها هاي السردية؟
0: لو سمحت يا سيد نبيل أعطي له الحق وسأعود إليك.
2: أرجوك، هاي السردية، لا لا لا، هاي سردية الإنترنت ما راح تفيدك، ما راح تفيدك. اتكلم بالواقعية، الواقعية
0: اعرف
2: أنت عايش في كوكب الأرض.
0: لو سمحتوا، لو سمحتوا، لو سمحتوا، هنقفل على الضيف اللي يتجاوز. على فكرة
1: تدري أن
0: نستطيع أن نفعل ذلك؟
1: أم لا تدري أنهم يقتلون المتظاهرين؟
3: رشا،
1: لا تدري أنهم يقتلون المتظاهرين؟
3: رشا، اسمح لي لكي أجيب.
1: من يخرج إلى الشارع يقتل، لأن حكم عسكري.
2: أنت تكرر الوطنية وتطعن بالوطنية وتطعن، أنت ما أعرف أنت شنو انتمائك، أنت ما أعرف أنت تطعن بالوطنية والانتماء، أنت منو نصبك أنت تدافع عن الشعوب؟
1: أنت شنو شغلة بانتمائي؟ ناقش الموضوع، شنو شغلة بانتمائي؟
2: وكأنك أمريكي،
1: أنت منو
2: شغلة؟ أنت إنسان عربي،
1: منو قال لك تدافع عن إيران؟
0: يا سادة، يا سادة،
2: أي أمريكي؟
0: يا سادة،
2: نسيت الجرائم.

0: الصهيونية حرب غزة، مئات الآلاف أبيدوا اليوم في جنوب لبنان، في أين أنت من هذا الدم؟
1: هو يقول لك
2: وقتهم في حرب. طيب
1: لو سمحتوا،
2: إيران من
1: وسط الغزاويين، لو سمحتوا،
2: وانسحبت إيران مثل الجرذ، انسحبوا
1: لو سمحتوا.
0: هذا كلامك، هذا كلامك لا يدين،
1: يا سادة، يا سادة أنتم قادة رأي، من المفترض أن تظهروا للمشاهدين برأي موضوعي هادئ يطرح بشكل واقعي ونستمع إلى بعضنا البعض. يا سيد نبيل أعطي له الفرصة ليكمل ثم أتي. أنت قطعته وهو يتحدث
2: عن بلدك.
0: هو اللي
2: محتل.
1: لا لو سمحت،
0: هو بدا طعن بالعراقيه، طعن بعراقيتي وانا سكتت.
1: لم يطعن في عراقيتك. الذي يتحدث هو السيد المليفي حينما قال لك دافع عن العراق وليس عن ايران. ولكن
3: رشا كون انت موضوعيه.
1: طيب
0: اذا كلامي للشخص اللي طعن، انا
1: طيب
0: كلامي للشيخ.
1: طيب
0: للشخص اللي طعن.
1: يا ساده ننظم الحوار،
3: كوني حياديه.
1: ساوزع الوقت على كل طرف. يا دكتور، على فكره الدكتور عباس، لن اشتبك معك الليله، يعني لن أشتبك معك الليل أرجوك. أنا واخدة مهدئ زي ما السيد المليفي قال، لن أشتبك معك الليل. أعود إلى السيد هلال ليقول إجابته باختصار لأنقل إلى بقية الضيوف. تفضل السيد هلال باختصار شديد لو سمحت.
2: يا سيدتي، الانترنت مقطوع في إيران، سعر الغذاء، سعر الدواء، هناك حصار، هناك قتل يومي ممنهج، يوميا يعدمون الناس في إيران يوميا من المتظاهرين الذين خرجوا ضد هذا النظام. هذا النظام آيل للسقوط، وهي مسألة أيام أسابيع. هناك شرق أوسط جديد يتشكل، وهذه السرديات التاريخية عفى عليها الزمن. لا يجوز لهذا النظام أن يملك سلاح نووي. هذا نظام رجعي في ديمقراطي، يؤمن بالخرافات، يؤمن بالدجل. هذا النظام ليس له وجود في المنطقة. لذلك أعتقد أنها مسألة أيام وسنخلص من هذه السرية.
1: طيب
2: أنقل تحرير فلسطين وتحرير القدس.
1: أنقل لدكتور عباس.
2: يحاولون البقاء على على على هذا النظام، يحاولون فقط البقاء، يعتبروا إنجاز.
1: طيب يا سيد خميار، هو يقول لحضرتك أن المؤشرات على الأرض تقول أن إيران في وضع اقتصادي ربما وصلت به إلى حافة الهاوية، وأن مرور الوقت وليس لصالح إيران كما كانت تعتقد دائما. هناك نزيف الآن على الأرض من الاقتصاد الإيراني، من تدمير قدرات إيران العسكرية والمدنية على حد سواء. إذا كنتم تعتقدون أن الوقت لصالحكم فهو ليس لصالحكم، لأنه يعني الخسائر. لترد حضرتك.
3: طيب أولا اسمحي لي ولا تقاطعوني كلام لم تقاطعيه. النقطة الأولى، المجرم تعرفين من هو المجرم؟ المجرم الذي حكم في محكمة لاهاي، المحكمة الجنائية الدولية، لقتله 70,000 فلسطيني من أطفال ونساء. هو ذلك المجرم، والمجرمون الذين أشد إجراما هو من دافع ومن يدافع في الإعلام عنهم، ومنهم ضيفك.
1: لا أحد يدافع عن نتنياهو لو سمحت.
3: يتحدث
1: هذا لا غير صحيح. لا قلت لي نقطتين حينما تتهم ضيفي.
3: هو قال الحرس مجرمون.
1: لو سمحت، قال الحرس هو مجرمون. قال أن الحرس يقتل المواطنين الإيرانيين.
3: قال الحرس مجرمون. طيب. وهو أكثر إجراما الذي يدافع عن نتنياهو.
1: هو لم يدافع عن نتنياهو. أنا لم أسمع كلمة نتنياهو، كلمة واحدة.
3: يدافع عن ترامب. ترامب
1: هو لم يدافع عن ترامب أيضا. هو لم يدافع عن ترامب. هو يقول الحرس الثوري يقتل المواطنين.
3: شوفي طريقتك كيف قاطعتيه.
1: طيب
3: قاطعتي
1: يعني عايز تخليه يقول كلام على لسانه ولم يقوله وأمرره.
3: لا
1: يعني
3: هو عندما يدافع عن ترامب، عندما يدافع عن السياسة الأمريكية، يعني يدافع عن المدافع الأول والداعم الأول.
2: ماذا تقول عندما تقتلون المتظاهرين؟ جاوبني. ماذا تقول عندما تقتلون المتظاهرين؟ جاوبني.
3: لن أقاطعك، أخرس.
1: طيب. لا لا لا لا لا لا لا غير. يا دكتور ضبط أعصابنا على الهواء. ضبط أعصابنا على الهواء. أنا لا أصدق أن هذه لغة حوار يا دكتور.
3: لا يقاطعوني.
1: طيب ولكن ليس من حق حضرتك أن تستخدم هذا الفعل. ليس من حقك.
3: أنا لم أقاطعه.
1: ليس من حقك أدبيا أن تقول له أخرس.
3: أنا لم أقاطعه. لا يقاطعوني.
1: طيب قل له لا تقاطعني. هذه كلمة منضبطة. اتفضل رد يا دكتور عباس.
3: النقطة الثانية، ضيفك عندما يتحدث، ضيفك من الكويت يتحدث عن ترامب، هنيئا له بسبب قدوته.
1: تم ترد على المضمون يا دكتور. رد على المضمون. هو بيقول لحضرتك أن إيران تنزف وأن الأيام ليست في صالح إيران كما
3: أنا سمعته. مش من الضرورة تكرري. أنا سمعته وأريد أن أجيب.

0: واسمحي لي لكي أجيبه. ترامب الذي هو يعني يعتبره أسوة وقدوة، هذا ترامب هو الذي يعتبر هذا الشخص الكويتي بأنه بقرة حلوب.
1: يا سيد
0: عندما
1: يا سيد يا
0: عندما
1: سيد يا
0: هذا
1: سيد
0: كلام
1: عباس،
0: ترامب، هذا
1: أرجوك
0: كلام ترامب،
1: يا دكتور عباس، ده
0: هذا
1: أنت
0: كلام
1: أكاديمي،
0: ترامب،
1: أنت
0: هذا مش
1: أكاديمي
0: كلامي
1: يا دكتور عباس، أنت
0: أنا
1: أكاديمي.
0: أكاديمي، نعم
1: طيب
0: هذا كلام
1: أكاديمي،
0: ترامب،
1: طيب لو سمحت رد على ما قاله في
0: هذا
1: مسألة
0: كلام
1: النزيف
0: ترامب،
1: الإيراني وأن الوقت ليس لصالحكم كما تعتقدون، رد على
0: هذا
1: هذا
0: كلام
1: الكلام.
0: رشا، هذا كلام ترامب، ترامب يقول بقرة حلوب، بوش
1: أنا
0: أنا أقول،
1: أريدك أن ترد
0: أنا
1: على ما
0: أنقل،
1: طرحه. يا
0: هو
1: ما
0: يقول
1: علاقة هذا
0: كلمتين،
1: بالحوار؟ رد على مضمون الإجابات،
0: هو
1: رد على
0: يقول
1: مضمون
0: أفضل
1: الإجابات.
0: رئيس جمهورية في العالم وأكبر مفاوض وأحسن إنسان
2: دعني أرد
0: ترامب،
2: عليه أستاذ
0: أنا
2: رشا، دعني
0: أقول
2: أرد عليه،
0: أنا أقول ترامب يعتبر هذا الشخص وأمثاله يعتبرون،
1: لا لا لا لا لا لا، ليست هذه اللغة يا دكتور عباس، أنت الأكاديمي، رد على الأفكار المطروحة لو سمحت.
0: أنا أنقل
1: تنقل
0: لو
1: ماذا؟
0: فرضنا
1: هذه ليست مفاوضات للمضيع فيها الوقت، هذه ليست مفاوضات للمضيع فيها
0: ترامب
1: الوقت
0: الذي يعتبره قدوة، أنا أنقل ما يقوله
1: طب لو
0: ترامب.
1: سمحت رد على السؤال، إيران تنزف وستغرق مع مرور الأيام إذا استمر نهجها التفاوضي بهذا الشكل، تتفق أم تختلف؟ هذا هو السؤال.
0: بالتأكيد أختلف، إيران رفعت رأس الأمة، إيران وقفت بكل صمود، إيران وقفت وما زالت تقف، هذه الملايين الجموع البشرية التي نشاهدها في هذه اللحظة في الساحات وفي الميادين في العاصمة طهران وفي المدن الأخرى، هؤلاء يدافعون عن الأمة، يدافعون عن الكرامة،
2: كل واحد معطينا
0: يدافعون
2: دولار
0: عن
2: عشان يقف
0: السيادة،
2: بالساحة.
0: يدافعون عن يدافعون عن السيادة
1: يا دكتور، لا أسألك، ما الملايين خرجت قبل ذلك أيضا للتنديد بسياسات النظام
2: نعم
1: والأوضاع
2: نعم
1: الاقتصادية، خرجت بذلك أيضا، أنا لا أسألك عن هذا، أنا أسألك
0: هذا سردية أمريكية، هذه سردية أمريكية.
2: أستاذ رشا أرجو أن يكون لي
0: طيب، كيف
1: طيب
0: يسمح الرئيس
1: تعقيب لأن
0: الأمريكي؟
1: الوقت انتهى، تعقيب لأن الوقت انتهى، تفضل يا سيد ميل، تعقيب سريع لو سمحت.
2: نعم، أنا أقول بالنسبة لما يتعلق في هذه الكلام الذي يعني الأخ تفضل فيه
1: باختصار لأن الوقت
2: من
1: انتهى،
2: إيران ونحن لا نريد أن ننزل إلى نعم. أنا أقول على كل حال أن ما يتكلم عن إنجازات إيران، إيران ليس لها إنجازات إلا شيء واحد، إيران هي من احتلت العراق، إيران من احتلت اليمن، إيران من احتلت لبنان، إيران من أشعلت الحروب في المنطقة، إيران من دخلت خلايا الإرهاب في المنطقة.
1: يعني أنا
2: ماذا نحن نتعامل اليوم مع أمريكا بل حتى مع إسرائيل؟
3: إيران سبب الكورونا، إيران سبب يا أخي
2: إيران سبب وجودك أنت الآن معنا ونسمع ترهاتك، إيران هي اللي جلبت واحد مثلك نسمع ترهاتك.
1: هذا حوار لا يستطيع أبدا يا سادة لو سمحتوا، إحنا الحوار كان بشكل واضح، مناور أم انتحاري المفاوض الإيراني. أعود إلى السيد هلال سريعا، سيد هلال، هم يقولون أنهم لم يخسرون وأن الله
3: أستاذ رشا ما أعطيتني مجال أرد.
1: طب تفضل رد جملة سريعة لو سمحت، جملة سريعة.
0: هو دوره كيف
3: من يمتلك السلاح النووي، من يمتلك ويهدد العالم إسرائيل، من يضرب العالم دون أحد أن يلتفت إليه ويتكلم، الضيوف
1: طيب جملة
3: الضيف
1: جملة
3: من الكويت يمكن، مع الأسف. لذلك أقول وبجملة واحدة، على الكل أن يراجع حساباته. إيران ما بعد هذه الحرب هي ليست إيران ما قبل
1: طيب
3: الحرب.
1: انتهى وقت هذه الحلقة،
3: وحتى دول الخليج
1: شكرا لكم، شكرا لكم، وصلنا لختام محل نقاش، إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف

0: كيف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. الوقت يؤثر
2: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
3: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحد.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز. كشفت مصادر مطلعه لوول ستريت جورنال ان محادثات الولايات المتحده وايران قد تستأنف الاسبوع المقبل في العاصمه الباكستانيه اسلام اباد. وذكرت الصحيفه ان ايران اعربت لاول مره عن انفتاحها على مناقشه البرنامج النووي دون تفاصيل عن اي مده بتخصيب اليورانيوم. مسؤولون امريكيون اشاروا الى وجود وثائق تتضمن صفقات محتمله تم تبادلها بين واشنطن وطهران ودول وسيطه. بسبب تداعيات حرب إيران، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي. وفق مؤشرات المنظمة، فإن مواد أساسية مثل الرز واللحوم والسكر ارتفعت بأكثر من 1.5% خلال شهر أبريل الماضي. يبدأ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق اليوم السبت. وبحسب مصادر للعربية، فإن سلام سيلتقي بالرئيس السوري وسيناقش ملفات بينها تهريب سلاح إلى حزب الله. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام بدءا من 9 مايو الجاري. وصف الرئيس الأمريكي الوضع بشأن فيروس هانتا بأنه على ما يرام، وأشار ترامب إلى أن انتقال فيروس هانتا ليس سهلا، معبرا عن أمله في أن يكون هذا الاعتقاد صحيحا.

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

المرمى مساء جديد للرياضة، طابت أوقاتكم. ولي العهد يتوج الهلال بأغلى الكؤوس. وفي شوط واحد إنزاغي ينهي مغامرة باكنغهام. نيفز وأندورام بلا أرقام. وقصر سلوى يحتضن قرعة آسيا اليوم في الرياض. نجح في تونس.

السلام عليكم. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، توج الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فريق الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي بعد فوزه على الخلود في النهائي الذي أقيم على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. النهائي الكبير شهد تقدم الخلود مبكرا عبر لاعبه راميرو أنريكي، ونجح الهلال في إدراك التعادل في الدقيقة 42 عبر لاعبه ناصر الدوسري قبل أن يضيف الفرنسي تيو هرنانديز هدف الفوز الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. النتيجة بقيت على حالها في شوط المباراة الثاني ليحصد الهلال اللقب العاشر في سجل أبطال كأس الملك.

إذا أولها ألقاب الموسم السعودي الجاري تذهب لصالح الهلال ونحن نذهب إلى وقفة بعد ذلك نفتح الملف الكبير للمباراة. إنزاغي ينهي مغامرة باكنغهام في شوط واحد. نيفز وأندورا مهام دفاعية ولا أرقام في الهجوم.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

هذه كانت فكرتي، قلت نروح بدري نتكي عندك ملعب، نفرش السجادة ومعنا قهوة ومعنا شاهي، فاقترحت على الوالد ووافق فمشينا بدري.

0: أول مرة نلعب نهائي من فريق متوسط زي كذا، الخروج أصل المرحلة زي هذه شيء كبير.
1: جاي من الشمال عشانهم.

ليلة جميلة إذن في عروس البحر الأحمر مدينة جدة الهلال بالخبرة يحبط أمل الخلود ويبقى خالدا في منصات التتويج.

الخلود امتص حمس الهلال سريعا بثلاث لمسات سريعة، هي كل ما احتاجه الخلود لوضع إنريكي وجها لوجه مع ياسين بونو. روميرو يرسم اللوحة الأولى للفريق القادم من الرأس. بعد الهدف ظهر التوتر على لاعبي أزرق العاصمة. كرة بنزيما طار لها كوزاني، والفرنسي أراد ركلة جزاء. أما الضغط الهلالي سيكون ثقيلا على الحارس الأرجنتيني. إنريكي قرأ تحركات المدافعين وخدعهم للمرة الثانية. الجماهير الهلالية رفعت التيفو الخاصة بها بعد مرور نصف ساعة. هاتان للمرة الثانية يستعين بالطاقم الطبي ولاعبو الهلال يحيطون به. ضغط الهلال أدى لانفجار الحناجر في المدرجات بعد أن سكنت كرة ناصر الدوسري شباك الخلود. أزرق الرياض أراد إنهاء الشوط متقدما، تسديدة حملت معها عبق العطر الفرنسي ثيو يهدي إنزاغي التقدم قبل التوجه لغرف الملابس. الشوط الثاني ينطلق واللعب سجال بين الفريقين. الجماهير الزرقاء تشجع ومحمد كنو يطيح بالكرة عاليا، تسديدة من بين سبع تسديدات أطلقها لاعب الهلال خارج الخشبة الثلاث. ثيو هيرنانديز سقط دون احتكاك وبعد لحظات غادر أرض الملعب. في الأنفاس الأخيرة من اللقاء سلطان مندش لم يتمكن من وضع الكرة في الشباك الخالية، هي ثالث الفرص المحققة للهلال.

0: الهلال في هذا اللقاء. بعدها بلحظات أطلق الحكم صافرة النهاية. الهلال يتوج بطلا لكأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه، والخلود يحل وصيفا في أول ظهور له بالنهائي. عصام عامر، العربية.
1: إذا نهائي كبير وحضور كبير، تشريف للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في حضور يدل على مدى الدعم وحجم الدعم الكبير الذي توليه القيادة للرياضة، والذي أنتج الكثير من الفعاليات والحضور فيها الأعوام الماضية القريبة. عادل، مساء الخير، حياك الله.
2: الله يحييك فتان.
1: ليلة جميلة قبل ما أدخل في المباراة، وحتى الملعب كان شكله جميل، والتيفو كان شكله جميل، والتشريف أجمل،
2: كل شيء جميل. الكلمة الأخيرة، أعتقد أن كل لاعب أو كل مسؤول يحظى بهذا الشرف، يعني أنا أعتقد بيتسجل فيه، يضعها في تاريخه الرياضي. يعني مثل هالحضور، أنا أعتقد كان يعني يكفي أن نقول كل ما حصل لنا في رياضتنا الفترة الأخيرة خلفها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. بالتأكيد هو إذا كان في نجاح بصراحة فهو يجير. أنا أتكلم عن مشروع وليس عن مباراة ولا دوري ولا تفاصيل صغيرة، لكن كمشروع كبير يعني. وحضوره أعتقد تقدير، خلينا نقول لكل الشباب، صح، لكل الرياضيين في المملكة، هذا التشريف وهذا الحضور
1: جميل. المباراة خلنا نبدأ بدقيقة وبعدين نرجع أسألك شو تقول.
2: شو بتال تعرف لما أنا ماني بكثير يعني مؤمن لما نقول خسر بشرف، لكن هالمرة أحيي وأقول إنه فريق بصراحة قدم مباراة، خلينا نقول وصل الفريق للنهائي. أنا أقول هارد لك لفريق الخلود الذي يعني قدم مباراة ما كنا متوقعينها، وأنا واحد منهم. اثنين، ألف ألف مبروك للهلال اللي أضاف لرصيده من البطولات بطولة مهمة. التاريخ سيسجل للهلال مثل هذه البطولة بغض النظر عن المباراة وتفاصيلها، لكن بالتأكيد الجماهير من حقها أن تفرح، من حقها أن تزف فريقها لهذا الإنجاز الكبير. الهلال يصل للمرة العاشرة في كأس خادم الحرمين الشريفين، هذا تأكيد عن أن البطولات والهلال صنوان لا يفترقان في مثل هذه النتائج. للنصف الدقيقة الأخرى، المباراة بصراحة فيها أشياء حلوة، ولكن فيها أشواء،
1: فيها شوط حلو،
2: يعني خلينا نقول مثير أكثر من أنه جميل.
1: يعني ينشاف كرة، فيش كرة،
2: صحيح، لكن وين الغرابة بالتالي؟ في كرة القدم أكثر أو خانة لا تمس، ارجع أنت بتاريخك للأندية الكبيرة أو للمنتخبات السعودية تلقى فيه خط لا يمس إلا في ظروف ضيقة، إما إصابة أو إيقاف، هو خط الدفاع.
1: اليوم قلبي الدفاع تحديدا،
2: قلبي الدفاع وإلى حد ما ظهيري الجنب.
1: طيب
2: اليوم الهلال لا، يعني بدأ بطريقة غريبة.
1: خلني استوقفك هنا. أنا أزعم إني أفهم كورة، أزعم.
2: مؤكد.
1: أزعم، ها؟ مؤكد إني أزعم ولا
2: لا؟ مؤكد إنك تفهم.
1: طيب.
2: لأنك لعبت كورة.
1: أنا الصراحة ما فهمت ليش، يعني ما فهمت التركيبة حق تنزاجي في المنطقة الخلفية. يعني هرنانديز مثلا ظهير.
2: صحيح.
1: شوي تشوف متعب فاتح مرة ويلعب باثنين سناترة. فجأة تشوفه لا يلعب ب ليبرو وسنترين، وفجأة تشوف لا حسان يروح ظهير. ما في أحد يعطي حرية للمدافعين في الحركة، هذا أولا.
2: طيب،
1: فأنا ما فهمت التركيبة، ممكن تشرحها؟
2: أنا كنت بقول لك وش تفهم، لكن لقيت أن الأمر صعب، صعب على أي أحد متذوق لكرة القدم. خلنا أقول لك، هو أحيانا أنا خليني أقول أدخل في قناعاته أو تفكيره، هو مؤمن أن ثيو لا يؤدي أدوار دفاعية، في بعض المرات يلعب متعب قلب دفاع علشان، وتشوف في كل المرات اللي واحد على مش المباراة ذي، في كل المرات يطلع متعب، يستثمر إيش سرعة متعب. ليش ما وقع مثلا على البلاي في الهلال؟ لأنه ما يقدر يغطي مع ثيو. اليوم لعب هذه الطريقة، وين ودي؟ أحسن مدافع سعودي وأحد يكون يمكن أحسن لاعب في المباراة هذه طبعا مع مالكم اللي هو حسان تنبكتي، يعني لعبه في البداية ظهير يمين، ثم تراجع الشوط الثاني طلع متعب ولعب يوسف التركي، وأصبحنا نشوف أحيانا نفز هو الظهير، يعني بدأت تلعب ثلاثة مدافعين وتعطي ثيو الحرية بشكل أكبر. إذا كنت أنت في مباراة نهائية وتجد التغييرات اللي تصير في خط دفاعك في الطريقة وفي الأسماء، إذن أنت عندك مشكلة في قناعاتك. إحنا الآن في أول موسم تقول ما تعرفت على اللاعبين، أنت وصلت لمباراة نهائية وتلعب في هالطريقة، أنت خسرت كوليبالي لا شك، كوليبالي خسارة كبيرة، لكن هذا لا يعني أنك يعني حساباتك تتلخبط بهذا الشكل أمام فريق مع تقدير لفريق

0: الخلود، هو ما يمكن يلعب في ملعبك، ما يمكن يلعب كثير من المرات في نص ملعبك.
1: فهد وحده وحده متعب، وش يلعب
0: بدايه المباراه؟
1: وش لعب
0: يلعب هو قلب دفاع، مسؤوليته تغطيه الثغرات اللي بيأديها ثيوده تقدم.
1: انت تعرف الكره

0: ترى في هذا الكلام انت لما تشوف والله بالتالي
1: تعرف اليوم واحد جنبي يتابع ويا المباراه فاقول له مين ظهير الهلال اليمين؟ قال والله دوخنا انزاجي. قلت له يا اخي ركز معي مين ظهير اليمين؟ قال تدري ما ان الا نشوف من اللي يلعب الاوتات.
0: والله فيها وجهه نظر.
1: قال خلينا نشوف اللي يلعب الاوتات من ذا الجهه اكيد هو الظهير اليمين. فصار مالكم اللي يلعب.
0: بس على فكره ما راح يكتشف صديقك هذا ليش؟ لان الهلال اصبح قوه احيانا في الاوتات اللي ترمى في يعني ما والله ما ودي اقول هالكلام لكن هذه هي الحقيقه. ما يمكن والله بالتالي انا عشت مع مدربين تصدق اكثر كلام يؤدونه مع المدافعين مع الطريقه الدفاعيه كيف توقف. احيانا يجيك لاعب مبدع في حاله الهجوميه عنده حلول لكن في الدفاع لا.
1: ترى الهلال فايز ببطوله الليله وانت قاعد توجه انتقادات قويه على
0: اوجه زي. للدفاع للمدرب أي. والطريقه لكن الهلال لا كسب لانه عنده قدرات فرديه عاديه لكن من يوظف هذه القدرات من يستثمرها؟ سافيتش اليوم مو في احسن حالاته بسبب الطريقه. انا مؤمن سافيتش يؤدي ثلاث ادوار في دور واحد أي. وهذه مشكله في الهلال لكن ايضا يحسب زي ما قلت لك للهلال. شوف انت تفاجئ بهدف انك ترجع للمباراه من خلال أي. الشوط الاول هذا امر ايضا يحسب للاعب الهلال أي. العوده للمباراه ولاحظ اللي سجل الاهداف يعني ناصر الدوسري سجل. اذا انت كان عندك الفرصه انك تلعب في الثلث الاخير من الملعب
1: لعب ملعب الخلود
0: المباراه كلها يعني ما كان في ردت ما كان في عندهم باكلي اذا مسك الكوره وانريكي اللي طلع في منتصف الشوط الثاني احد يقول مصاب. انه مصاب واحد يقال انه تغييره خطا بصراحه
1: لا هو لعب مصاب
0: اذا كان عنده جاهزيه 70% أنا في رأيي إنه ما يخرج لأنه كان هو الوحيد اللي يقدر يتحرك في المساحات ويطلب الكرة. لكن
1: خلينا نروح الجهة الثانية باكينغهام أدارها كما يجب
0: وفق اللي المتاح له. بس المباراة سارت بالشكل جيد بالنسبة لأنك تسجل في الدقائق الأولى من المباراة الدقيقة الثالثة هذا أمر ممتاز بالنسبة لك. حاول أنت ماسك لكن بالأخير لا يمكن يعني ما يمكن لمدرب الخلود أو لاعب الخلود أنه يكون أكثر من اللي حصل في المباراة اليوم. عشان كذا أنا أقول لك يحيى هذا الفريق في أداء في هذه المباراة لكن الهلال بصراحة بلاعبيه واستشعارهم مسؤولية أنت أيوة. أمامك بطولة أمام فريق أقل منك فنيا بالتالي أنت لو حطيتها في الميزان شفت تنقل الكرة اليوم في فوارق فنية بصراحة كبيرة بين الهلال لا على مستوى الأفراد ولا حتى يعني شوف الضغط اللي يحصل على دفاع الفريق المنافس يمكن نقول الحارس اليوم كان أحد نجوم المباراة اللي هو حارس الخلود هذا تأكيد على أن الفريق أنت لما تشوف اللي سجل ثيو وناصر الدوسري كلهم وين سجلوا ثيو من على خط 18 من قوسها وناصر من داخل 18 وش يعني هذا ان الفريق يلعب
1: مندفعين
0: يعني ضاغط على الفريق المنافس للفوارق الفنيه اللي موجوده في الفريقين لكن صحيح. انت بونو اليوم ما شفناه بصراحه ماشفنا. كثير
1: خلينا ناخذ منك بتعليقات على بنزيما ايش هذا يعني
0: الله يعين صراحه يعني انا اقصد انه بنزيما
1: عطني تعليق
0: لاعب عظيم تعليق. لاعب عظيم لكن
1: لا اتكلم عن 90 دقيقه اليوم
0: لا 90 دقيقه اليوم واللي امس بعد مو بس ليناردو انا
1: كيف تعليقك على بنزيما فنيا
0: لا اقل من عادي اليوم
1: سالم الدوسري
0: مقبول وليس جيد لاحظ يعني اتكلم عن سالم ترى مقبول مو بجيد يعني لا يمكن اقول سالم زي بنزيما
1: نفس تحب تشوفها في الليبرو ولا
0: لا انا نفس اليوم الرأي يعني من يعني أسوأ الأشياء اللي قاعد يسويها إنزاغي إنه خسرنا نفس نفس كان لاعب الأهم في الدوري اليوم ما ندري هو مرة ظهير ومرة سنتر ومرة
1: خسر الهلال خسر الهلال قصدك
0: خسر الهلال كثير خسرنا إحنا متذوقي كرة القدم
1: يعني جميل
0: لكن في أحد يعني إن شاء الله اليوم مالكم أدى مباراة ممتازة سافيتش اللي أنا أحبه وأعتبره من أفضل لاعبين
1: هو كان لاعب باكينغهام كان لاعب أندورام لصيق لسافيتش لما الكرة تكون مع الهلال
0: اي بس
1: فكان يراقبه دائما يعني يعرف انه مفتاح خطر
0: بس بتال ميزة سافيتش شفت حلقتك اللي انت وعبده مختلف سافيتش مو باللاعب اللي يوقف على الكورة ومنظم لعب هو يلعب ويروح
1: صحيح
0: بس هذا يتطلب جهد كبير وهذا اللي خسره لما تتطلب منه ادوار دفاعية
1: صحيح وميزته اللعب من لمسة
0: ولاعب خطير على المرمى
1: من اسهل الكؤوس اللي فاز فيها الهلال ولا فيها اسهل؟
0: لا في مباراة أعتقد من هي كأس ولي العهد اللي أمام الوحدة كانت في مكة 5-0 وهذه تعتبر قبل المباراة سهلة في داخل المباراة صعوبات كثير
1: شكرا جزيلا عادل البطيء
0: شكرا
1: وبالأرقام كيف كان نيفز وأندورام
2: المواجهة الثالثة بين البرتغالي نيفز والفرنسي أندورام في مسيرتهما الاحترافية أندورام قبل صفيرة البداية يقدم تعليمات لزملائه في وسط الملعب أولى الدقائق نيفيز لم يقم بالتغطية الجيدة والخلود يخطف هدف التقدم

نيفيز حاضر في الركنيات وكرته يلتقطها الحارس. اندورامي يشارك في بناء هجمة من الوسط ونيفيز يفشل من جديد في المراقبة والخلود كاد يخطف الثاني. أرقام البرتغالي بقيت أفضل من الفرنسي بعد نصف ساعة من اللعب. نيفيز دائما وراء الكرة الثابتة دون خطورة، واندورام يقوم بواجباته الدفاعية بنجاح. هدف التعادل للهلال قبل نهاية الشوط الأول، واندورام لم يقم بالضغط الدفاعي على ناصر الدوسري. نيفيز يساهم في بناء هجمة في آخر دقائق الشوط الأول لم يتم استغلالها بنجاح.

اندرام برز بمحاولتين على مرمى المنافس مع بداية الشوط الثاني دون خطورة قبل أن يغادر عند الدقيقة 63. تسديدة واحدة خارج الخشبة الثلاثة لمس الكرة 30 مرة، تمريراته توقفت عند 19 تمريرة لزملائه 13 منها ناجحة. لم يقم بأي تدخل وقطع الكرة مرة واحدة. نيفيز واصل مهمته الدفاعية بنجاح مؤمنا تقدم فريقه في المباراة، وساهم بهجمة في آخر دقائقها لم يحسن زميله سافيتش استغلالها.

0: ليس هناك الكثير من الأرقام لنيفيز في هذه المباراة في الشق الهجومي ولا حتى لندورام كيفن دورام. وأذهب إلى دويت يورك يلتحق بنا الآن. دويت مساء الخير، أهلا بك، اشتقنا لك عودا حميدا. دويت في دقيقة، كيف رأيت المباراة؟ بعدين نروح لكيفن ونيفيز.
1: Well, I think when you make the comparison,
2: عندما نجري المقارنة بين فريقي نادي الهلال، بلا شك كان هو الفريق المرشح للفوز حتى قبل المباراة، وبالتالي توقعنا أن يهيمن على المباراة، ولكن النادي الخلود تقدموا بالمباراة في وقت مبكر، ونعرف بأن هذه المباراة مهمة جدا، خاصة نهاية كأس الملك، في مباراة كبيرة وهامة للفريقين، ولكن الكل كان يتوقع بأن نادي الهلال هو الذي سوف يحقق الفوز، على الرغم من أن نادي الخلود كانت لديه فرصة ولو صغيرة، ولكن بشكل عام الفريق الأفضل هو الذي فاز، ونادي الخلود بلا شك كفريق بعد خسارته سيشعر ربما بعض الحزن، لديه بعض الفرص لم ربما يستغلها بشكل جيد، ولكن حالما سجل الهلال التعادل كان واضحا من سيفوز في نهايه المباراه.
0: جميل، نروح لكيفن ونيفيز. يعني اليوم نيفيز فاجانا، انزاغي انه لعبوا ليبرو خلف المدافعين في وقت كبير من المباراه، مش كل المباراه بس في وقت الاكبر من المباراه، ولذلك قل في الشق. انت تحب تشوف نيفيز في المحور سته حقيقي، سته تقليدي، ولا تشوفه خلف بين السناترة؟
2: أنا أحبه كرقم ستة تقليدي، لأن هذا هو المركز اللي عرفناه في الدوري الإنجليزي الممتاز، يسيطر على الكرة ويبدأ هجمات الفريق من الدفاع، هو بارع جدا في ذلك، ولكن أحيانا عندما يحتاجه

0: الفريق في مراكز مختلفة أو أدوار مختلفة، خاصة في مباريات مهمة مثل هذه، فيجب أن نلعب هذا الدور، الدور القيادي. مرة أخرى خبرته مهمة جدا، حقق انتصارات كبيرة ولديه الخبرة لقيادة الفريق. وفي الختام يبدو أنه مرتاح جدا في هذا المركز، ولا أعتقد بأن فريق الخصم خلق فرص كثيرة ربما للتأثير عليه، ولكن دوره كان دور القائد والسيطرة بسبب خبرته، وهذا الذي قادهم إلى الفوز في النهاية.
1: جميل دوايت، الشق الهجومي لا أرقام لنيفز، مع أنه إذا لعب في ستة دائما عنده أرقام، عنده طوليات، عنده صناعات، عنده مساهمات، عنده مفتاحية. بسبب المركز اليوم لا يوجد لديه أي أرقام في الهجوم.
0: عندما يلعب لاعب في مركز أو رقم ستة يجب أن يكون منضبطا ولا يتقدم كثيرا ليشارك في الهجوم، على الرغم من أنه يريد دعم المهاجمين. هو الذي تبدأ عنده الهجمة وليس الذي يبتكر أو يعطي التمريرات الحاسمة. هذا هو الدور الحاسم والأساسي والرئيسي للفريق، وبالتالي يجب أن يكون منضبطا. وهكذا لم يكن منضبطا، خاصة مع القوة الهجومية التي يمتلكها الهلال، ويواجهون الخصم أو نادي الخلود تفوق عليه على مدى السنوات الماضية، بالتالي لم يشعروا بالتهديد، وبالتالي لم تكن هناك ضرورة لتقدم نيفز. وأهم شيء في النهاية هي النتيجة، والهلال حقق النتيجة يرغب بها وعاد لتحقيق الفوز بكأس الملك وخادم الحرمين.
1: نعم، عندما تلعب بنيفز كاليبرو أنت تخسره في رأيك؟
0: نعم، بلا شك لديه القدرة للانتقال من الهجوم من الدفاع إلى الهجوم بسرعة كبيرة. هو ليس مشهورا بتسجيل الأهداف الكثيرة، ولكنه يسجل أهدافا كثيرة حاسمة، ولديه قدرة كبيرة على تسجيل الأهداف. وعندما يكون لديه لاعب بارع مثله ويشارك في الهجوم، فأنت ربما تفقد بعض السيطرة التي ذكرتها. لديك بنزيما مثلا في الملعب، ربما بالتالي لا يكون بحاجة لمشاركة نيفز في الهجوم. هذا هو السبب، ولكن أحيانا يجب أن يضحي المدرب ليضمن تحقيق الفوز في النهاية. وفي هذه المباراة نيفز يجب أن يلعب في دوري الستة التقليدي، والفريق حقق النتيجة المرغوبة.
1: كيف أن أندورام اليوم كان يعني دائما كان هو لعب محطة في تغير بين في الدفاع إلى الهجوم في فريق الخلود. اليوم أعطاه المدرب أيضا مهام مراقبة سافيتش بشكل كبير، ملاحقة سافيتش حتى لا يستلم كرة عندما تكون الكرة مع الهلال تحديدا. أيضا باكينغهام خسر كيفين بهذه الطريقة.
0: نعم بلا شك، وعندما ننظر إلى أندورام كان بحاجة إلى الفريق بأكمله ليقدم أداء متميزا وأفضل ما قدمه طوال الموسم لكي يفوز على الهلال، وأندورام جزء كبير جدا من ذلك. فأندورام عندما لا يقدم أفضل مستوياته ستكون مشكلة الفريق بأكمله. هم بحاجة إلى كل لاعبي الفريق، على الأقل 90% من الفريق، أن يؤدي أعلى من مستواه المعهود إذا ما أرادوا تحقيق النتيجة الإيجابية. بالتالي كانت المباراة صعبة على الفريق بأكمله، ولكن أندورام هو أكثر اللاعبين المؤثرين، لم يقدم أفضل مستوياته، والهلال حالما سجل نادي التعادل سيطر على المباراة بالكامل وتولى السيطرة على نادي الخلود أيضا.
1: جميل، بالنسبة لك يعني كمدرب من أدار المباراة بعيدا عن النتيجة؟ أحيانا تدير المباراة بس ما تمشي معك لأن أدواتك أضعف، وأحيانا أدواتك تساعدك، لكن كمدرب من أدار المباراة بشكل أفضل، إنزاغي أو باكينغهام؟
0: أنا متأكد من أنهم سيقولون مدرب الفريق الفائز، وإنزاغي سيكون هو الأفضل، ولكن ربما تكون لديك أساليب تكتيكية وتعد الفريق. أهم شيء دائما هي النتيجة، وإنزاغي دائما يحقق نتائج، وهذا هو الشيء الأهم. أحيانا لا يجب أن تلعب أكثر أو أجمل المباريات ولا تهيمن على المباريات ولا يقدم الفريق كما ترغب، ومع الفريق الآخر تسنح له فرص أكثر، لكن

0: الختام مثل المباريات لأنها مباراة واحدة في النهائي، أهم شيء النتيجة. فإنزاغي بالنسبة لي هو الأكثر متعة، ربما نادي الهلال سيحتفلون كثيرا، وفريق الخصم أو نادي الخلود بلا شك لن يكون في مزاج الاحتفال الليلة.
1: شكرا جزيلا دوايت يورك. وباكينغهام كان قد أحدث مغامرة قوية في بداية المباراة، لكنه عاد إلى الاستسلام أمام السيل الكبير الجارف الذي أحدثه إنزاغي ولاعبوه.

ببدلته الزيتية يحضر الإنجليزي ديز باكينغهام أمامه الإيطالي إنزاغي الذي يحضر بقميصه الأسود في ليلة النهائي الكبير، يحتضنان بعضهما قبيل المعركة التكتيكية بينهما. إنزاغي دخل بثلاثي دفاعي في الخلف فيه ظهير ولاعب وسط، واضعا تيو ومالكوم على طرفي الملعب في خط الوسط، بينما التزم الإنجليزي بطريقة لعبه المعتادة بالأربعة أربعة اثنين، وإن كان هتان بهابري يميل للعب كلاعب تسعة ونصف خلف الأرجنتيني إنريكي. مع مطلع الشوط الثاني يبدأ إنزاغي التغييرات. أكتشيتك بدلا من الحربي، عادة إنزاغي الدائمة تحضر، استبدال اللاعب ذي البطاقة الصفراء قبل أن يحاول باكينغهام تنشيط الهجوم بتغيير ثلاثي شمل الثنائي إنريكي وبهبري، الأول لا يبدو راضيا عن القرار. واصل الهلال اللعب بثلاثي الخط الخلفي، وانتقل مالكوم لاحقا للعب بجوار البديل ماركوس ليوناردو، وذلك حين خرج بنزيما وسالم الدوسري وشارك البرازيلي مع سلطان مندش. ثيو تعثر وسقط، غادر الملعب للإصابة، بديله كان دارسي، ذلك قبل أن يقرر الإيطالي استبدال متعب الحربي بعد الحصول على البطاقة الصفراء. غادر الحربي الملعب وشارك لجامي، نيفيز تقدم إلى منتصف الملعب. محاولات الخلود للاقتراب من مرمى الهلال اصطدمت بالتركيز الأزرق لينتصر إنزاغي ويفوز بلقبه الأول في السعودية، ويخسر الإنجليزي باكينغهام المباراة لكن يكسب احترام الجميع. محمد القناص، العربية.

0: دكتور حياك الله دكتور تركي العواد. طبعا دكتور هذا تقريرنا عن قرارات المدربين في المباراة، بس قبل ما نحكي في قراراتهم دقيقتك المعتادة اللي صحيح. بتقول فيها ما تريد.
1: طبعا هي مباراة ننتظرها سنة بعد سنة بكل تأكيد، يعني الجماهير والرياضيين وكل من هو موجود في هذا المجال الرائع والواعد ينتظر التكريم الكبير تحت رعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين، واليوم تشريف سمو سيدي ولي عهد للمباراة أضاف للمباراة شيء كبير. شفنا الجمهور حتى في كل يعني لقطة لسمو سيدي ولي العهد تطلع على الشاشة كان في تفاعل كبير، وهذا الفرح، هذا فعلا اللي احنا نحسه كرياضيين، ان نكرم كل سنة أكثر من مرة، ولكن في هذا النهاية نكرم بشكل خاص جدا كرياضيين، نفخر كثير بهذا التكريم. دائما الدعم اللي يأتينا من سمو سيدي ولي العهد كبير، ولكن حضوره وتشريفه وتسليمه للكأس الفريق الفائز بكل تأكيد هو قمة التكريم. فيعني مبروك لكل الرياضيين، مبروك لسمو وزير الرياضة أيضا هذا التنظيم الرائع وهذا النجاح الكبير، مبروك لكل من كان مسؤول عن هذه المباراة وخرجت بشكل رائع وحدث عظيم فعلا، لقاء بين القيادة وبين الرياضة كانت الأجمل، وإحنا أكثر ناس سعيدين اللي هم موجودين في هذا المجال.
0: عن المباراة؟
1: المباراة يعني مباراة جميلة في شوطها الأول، كانت صراحة مفاجأة أن الخلود هو من يتقدم وهو من يبادر وهو من يسجل، وتوقعنا الهلال بيعاني في المباراة، ولكن فعلا الهلال عنده ثبات انفعالي رائع، ما مش من الفرق اللي يروح يجيب الكرة بسرعة، هو عارف أنه راح يعود في المباراة، لذلك السنة هذه من أكثر الفرق اللي رجعت رومنتادا كان الهلال يسجل فيه ويعود في المباراة ويفوز، فكان فيه ثقة كبيرة من الهلال أنه قادر على العودة. لكن المفاجأة الحقيقة أنه الخلود لعب مباراة راكز في الملعب، ما لعب يعني لو رجعنا ل 6-0 قبلها يمكن 3 أسابيع أو 4 أسابيع

0: كان الفريق منهار. أن تلعب بهذا الشكل وتسجل في الهلال وتتقدم وتعطي فريقك وجمهورك أيضا الأمل أنه ممكن يفوزون، أتصور أنه كان شيء رائع وأداء ممتاز. ما ضيعوا الوقت بالشكل الكبير، لعبوا مباراة مفتوحة مع الهلال. فأعجبني في المباراة فريق الخلود ومدربة أكثر مما أعجبني فريق الهلال، لكن فريق الهلال بكل تأكيد بشخصيته بطريقته قدرنا يحسم مباراة.
1: جميل. هي طبعا انتهت مغامرة الخلود في الشوط الأول تماما يعني بهدفي الهلال. صحيح. لكن عن قرارات المدربين اللي استعرضناها في التقرير، أنت أكثر قرار من إنزاغي أعجبك اليوم؟
0: إخراج متعب. يعني بالنسبة لي قرار جدا مهم. متعب لعب في المباراة كقلب دفاع مع ثلاثة مدافعين، هو نفسه ما يدري وين مكانه.
1: طبعا فيها قولان إنه قلب دفاع،
0: يعني على الأقل اللي قاعدين نشوفه في الملعب والتركيبة هو ما يطلع على الظهير، ثيو هو اللي يطلع على الظهير واللي يتقدم ويلعب مع سالم، فعلى الأقل تعطينا هذه إشارة إنه هو لعب في هذا المكان، إضافة لأنه حتى الكرة اللي أخذ فيها كارت أصفر هو ما كان على الطرف وكان في العمق وطالع كمدافع، فالمؤشرات تعطيك بكل تأكيد. أنا معك ترى، وكثير من الناس اللي شافوا المباراة يحسون في خلل موجود في الهلال ناقص، كأنه لاعب مطرود، وهذه أنا أعتقد أنها مشكلة. إذا الهلال لعب بهذه الفوضى،
1: خلينا نأخذ قرارات إنزاغي واحد
0: زين.
1: واحد
0: زين،
1: دفاعة تركيبة
0: البداية.
1: الدفاع
0: من البداية يعني
1: تركيبة الدفاع
0: الشوط الأول يعني تركيبة غريبة جدا وضد فكرة.
1: فهمت منها أنت؟
0: فهمت منها أنه يبغى يلعب بالثلاثة
1: المراكز.
0: الظهير اللي يلعب بالثلاثة مالكم
1: مالكم
0: فضائي،
1: انت مع صديق اللي يقول مالكم هو اللي يلعب الاوتات، خلاص
0: مش بس الاوتات، لا هو يعني صحيح تنبكتي مايل اكثر، وهي طبيعه ثلاثة مدافعين ومتعب مايل اكثر، لكن الليبرو الواضح هو نيفز، فهذه الثلاثه في الوسط بكل تاكيد مالكم مع تيو وثلاثي.
1: طيب هل هذه التركيبه طبيعيه انه مالكم يكون؟
0: لا هذه الشكل
1: تسميها شكل، هذا القرار تسميه
0: في فوضى كبيره. انا اقول لك هو لو لعب بهذه الفوضى قدام النصر
1: هذا قرار خاطئ،
0: يعني بتكون الامور صعبه.
1: لكن ما حيلعب كذا قدام النصر،
0: ما تدري يعني. ما تدري، لانه انا اتصور انه هذه المباراه
1: هو برضو تركي لازم نوجد لاعب، هو ما عنده ظهير لا بديل ولا اساسي.
0: معلش انا اقول لك، انت افضل لاعب موجود عند في الهلال هو نيفز، ودائما اي مدرب يقول لك اللاعب الكويس هتغير مركزه،
1: ممتاز
0: هو رجع لسته وانت دبر عمرك في القلبين دفاع.
1: طيب يلا
0: عندي مشكله يلعب بمتعب.
1: معليش خلينا ندبره، خلينا نقول لك انت دبره
0: زين،
1: دبره من الظهير اليمين في الهلال حاليا.
0: يقدر يلعب دارسي، يقدر يلعب
1: تقول دارسي.
0: انا اقول لك انه عنده خيارات.
1: لا انت
0: كثيرة.
1: انت الحين قرار قرارك.
0: طيب بس بقول لك نقطه مهمه ونبني عليها وش بنسوي. انت دور المركز اللي عندك مشكله فيه وحل مشكلته، لا تغير اربع مراكز عشان تحل مشكله.
1: لا تسوي اخطاء ثانيه،
0: اخطاء كثيره. طيب. انت الحين صار عندك مشكله،
1: خلينا نحل المشكله قبل مباراه الدوري.
0: عندك دارسي
1: من ظهيره،
0: عندك مندش، انا شفت انه
1: ظهير يمين.
0: لا لاعب اليوم يسار ويمين،
1: يعني دكتور
0: انت الحين
1: اذا حطيت مندش ظهير انت لا تنتقد انه مالكم ظهير.
0: لا ما انتقد، انا اقول لك انت الان عندك مشكله واحده حلها، لا تسبب مشاكل اخرى في مراكز اخرى وتخلي الفريق في جانب من العشوائيه، واللاعبين الكره طويله وينتظرونه ما يدرون من يدخل على المهاجم على انريكي ويسجل. لانه بكل انا اتذكر مدرب الهلال، اتذكر في ذيك الفتره كان لازاروني في مباراه النهائي امام النصر في 95 1415 كان قلوب الدفاع في الهلال هما محورين، منصور موينع وسيرجيو.
1: صحيح.
0: وكانت أجمل مباراة لمجد عبد الله. بكل تأكيد دائما اللاعب المحور ما يفكر كثير في اللي وراه، لأن عارف اللي وراه قلبين دفاع، فالفراغات اللي وراه ما تفرق واجد عنده. اليوم نيفز وهو يركض مع اللاعب على باله أنه تنبكتي وراه أو واحد وراه، فلذلك هذه مشكلة كبيرة. ما يكون عندك فراغات المحور بطبيعة تفكيره مختلفة.
1: صحيح.
0: بس
1: ترى ذاك الموسم سيرجيو لعب كل الموسم قلب دفاع، ما كانت المباراة بس
0: كان
1: الحالة.
0: عنده أخطاء. أدري بس هو كان عنده أخطاء كثير.
1: طيب دكتور،
0: لكنها تطلع في مباراة نهائية هنا
1: شكلها 3-5-2 اليوم، فهمتها؟
0: هي 3-5-2
1: 3-5-2
0: لأن لعب بسالم.
1: تأيدها؟
0: لا ما أيد، أنا ضد ثلاثة مدافعين أبدا. أنا ضد، أنا مع الأربعة 3-3
1: للهلال الحالي،
0: للهلال أربعة
1: إمكانيات الهلال الحالي
0: 4-3-3 تلعب في بسافيتش ونيفز وكنو أو ناصر، هذول الثلاثة، والثلاثي مالكم بكل تأكيد وبنزيما وسالم، وعندك تيو ويعني واحد من المدافعين إذا ما رجع يعني الدفاع ما اكتمل، تلعب بقلبين دفاع والظهير. انت هنا انت تقدر تقول انا بفكر دارسي يلعب، متعب يلعب، او مندش يلعب، لكن انك انت تقعد تضيع

0: لاعبين كلهم.
1: انت من تقول؟
0: انا مع متعب، انا مع متعب يلعب في هذا المركز، متعب ضاع في اكثر من مركز، لكن المشكله الكبيره انا ودي بس اقول شيء لمتعب. متعب مشكله كبيره انه عندنا الاظهره يعتقدون انه المهاره الفرديه وتسحيب اللاعبين هو جزء لا يتجزا من مهام الظهير. الظهير ما يسحب، الظهير يلعب يمرر، ما هو دخل على اللاعب يعطيه
1: كوبري ليس ما يلعب يمين يا كابتن.
0: معليش معليش الحين هذه هذه هذه تعطي يعني دعم اكثر انه يمرر، ما يحتاج انك تسحب في النص. رساله ثانيه سالم الدوزري، سالم لاعب رائع جدا، لكن سالم عمرك 34، لا تعتمد على سرعتك اليوم، انت مرر وامشي. كل الكور اللي يعتمد على سرعته اخذها اللاعب قبله وهو اضطر انه يدخل.
1: مين افضل لاعب اليوم في البطل؟
0: ناصر لعب مباراه رائعه ما في شك، تيو لعب مباراة رائعة، سافيتش أيضا قدم مباراة رائعة، بونو يعيد الأخطاء نفس مباراة سد الأهداف اللي قريبة منه وكنا ميب قريبة منه.
1: تتلذ الكرة
0: يعني مو معقول يعني كرة واحدة وتسديدة كان
1: بإمكانه. خلينا نأخذ رأيك في بنزيما.
0: بنزيما
1: أنت سمعت عادل إيش قال عنه؟
0: لا والله ما سمعت عادل إيش قال، بس خليني أقولك بنزيما
1: يعني قال يعني متواضع.
0: لا بنزيما
1: وسالم قال عنه كذا.
0: لا لا لا سالم رائع بس
1: أسمع كلامك عن بنزيما أولا.
0: بنزيما يعني أنا أعتقد أن بنزيما يجب أن يكون دائما موجود في 18، ما يطلع خارج 18 لأنه قاعد يرهق نفسه. خليك أنت ثابت،
1: حلو
0: إمكانياتك، كرة ساقطة مدافعين غلطانين تكون جاهز تسجل بالرأس أو بالرجل، لكن أنه هو يطلع ويساعد الفريق أتصور أنه هروب من عدم التسجيل. كنت أتمنى أن يكون موجود
1: سالم.
0: سالم نرجع للنقطة،
1: سالم مع إنزاغي مو سالم.
0: شوف طب إنزاغي كنا مانشيني زين اللي ما يلعب على الأطراف، ما يعطي فرصة للاعبين أنهم يلعبون بشكل جيد، فيه لخبطة يعني فنية، لكن لو لعب على الطرف الوحدة ممكن أكثر. لكن أنا مدام نحن مقبلين على كأس العالم أتمنى من سالم أنه يمرر بشكل كبير. اليوم شفنا أكثر من كورة سالم اعتمد على سرعته، المدافع أخذها قبله وهو ضرب فيه، فلذلك السرعة ليست الآن من الأشياء القوية عند سالم.
1: نجم المباراة الأول
0: ناصر الدوسري،
1: إنزاغي انتصر بمخه الفني وعلى باكنغام ولا بأدواته العالية؟
0: ما في شك فوارق اللاعبين، أنا عندي أنه إنزاغي ما بدأ المباراة بشكل جيد، لكن اللاعبين شالوا الفريق، لكني أنا ترى من محبين إنزاغي مش ضد إنزاغي.
1: جميل، بارك جلسة أجل مع عادل وعبده. شكرا.
0: لا مانع.
1: شكرا دكتور توكي العواد. ذوي العصام عبد الفتاح الدولي السابق الحكم الجميل. عصام مساء الخير.
2: مساء الخير يا بتال.
1: ما رصدت يا كابتن ولا حالة للخلود، مساكين ما جالهم شيء في 18، كله للهلال.
2: في
1: مش ذنبك طبعا.
2: في حالة أخيرة ممكن الحالة الرابعة للخلود.
1: الحالة الحارس. طيب خلاص خلينا نشوف حالة الحكم. أول شيء كابتن دانيال سيبرت الحكم الألماني، هو من حكام النخبة كابتن؟
2: صحيح، من حكام النخبة وحكم في كأس العالم 2022.
1: نعم.
2: وحكم نهائي كأس العرب وحكم مباريات كبيرة في الدوري الأوروبي. يمكن آخرهم أعتقد أتلتيكو مدريد وأرسنال. فهو من الحكام الكبار فعلا، يعني عنده خبرة كبيرة، 10 سنوات في القائمة الدولية.
1: جميل،
2: عنده خبرة كبيرة الحقيقة.
1: خلينا نروح لسقوط بنزيما كابتن داخل الجزاء في الدقيقة 23، فيها إعاقة تستحق قرار أم لا؟
2: هنشوف. السقوط أول حالة عندنا في مباراة اليوم هي سقوط بنزيما داخل منطقة الجزاء. الحقيقة الحكم كان قريب وشايف التفاصيل الدقيقة للحالة وسامح باستمرار اللعب، لأن الحقيقة الاحتكاك اللي تم هو احتكاك طبيعي جدا في كرة القدم، ولا يوجد خطأ على مدافع الخلود، واستمرار اللعب كان هو القرار الصحيح، وأيضا تقنية الفار يعني أكدت قرار الحكم.
1: 58 كابتن، 58 في لقطة سالم الدوسري، نسمع تعليقك عنها.
2: هنشوف في الدقيقة 58 سقوط سالم الدوسري داخل منطقة الجزاء. هنشوف في خطأ أو لا ضد مدافع الخلود. هنشوف هنا سالم بيحاول يعدي، ولكن سالم هو اللي راح لجسم المدافع، هو اللي اصطدم بجسم المدافع، فلا وجود لخطأ، والحكم أيضا كان قريب وسمح باستمرار اللعب وقراره صحيح، لا وجود لركل الجزاء.
1: 67 كابتن، ايضا سالم الدوسري طالب في هاللقطه بجزائيه.
2: يمكن اللقطه دي شويه كانت غريبه يا بتال، لان الحكم هنا احتسب خطا على سالم الدوسري، رغم ان سالم الدوسري هو اللي كان في الامام وهو اللي سقط، فهو احتسب خطا حتى

0: نلاقي مدافع احد مدافعين الخلود بيقول له اديله انذار ان هو بيعمل تمثيل، فالمدافع هنا عنده حق هنا، لا اما يسمح باستمرار اللعب، لا اما لو هيحسب خطا على سالم الدوسري يبقى هيحسب تحايل ويحسب تمثيل، فكان يجب انذار سالم الدوسري في هذه الحاله. فدي يمكن الحاله الغريبه بس للحكم في هذه المباراه الحقيقه.
1: جميل كابتن، نروح لحالة الخلود لحكام دانييل أيضا. الوقت بدل الضائع في المباراة، هل هناك خطأ؟ الحارس يعني ما أعرف، أنا شفت احتج كثير في هاللقطة بس ما أعرف احتج على إيش، أنا ما فهمت اللقطة.
0: هو احتج إن قدم مدافع الهلال اتصدمت بيه، ولكن كان
1: الحين واضح
0: قفز، كان كان هناك قفز ما بين مدافع الهلال والحارس. مدافع الهلال نجح في لعب الكرة، والاحتكاك البدني اللي حصل في الهواء ما بينهم هو اللي خلى رجل مدافع الهلال تصطدم بيه. فأنا شايف إن هنا لا يوجد خطأ الحقيقة، لأن المدافع نجح في لعب الكرة وقرار الحكم صحيح باستمرار اللعب وعدم وجود ركلة الجزاء لنادي الخلود في هذه الحالة.
1: حكم كابتن كيف كانت شخصيته في نهائي احنا نحكي؟
0: الحياة كان هادي جدا يا بتال، واستخدم خبراته بشكل كبير في إدارة المباراة، ويعني والحقيقة هو خبراته ساعدته كتير جدا في السيطرة على المباراة، وقدم مباراة جيدة الحقيقة، ما عندوش أخطاء مؤثرة إطلاقا في هذه اللقاء.
1: مباراة تقيمها كابتن مباراة بالغة الصعوبة، متوسطة، عادية؟
0: لا متوسطة الحقيقة، مباراة متوسطة الصعوبة، وهو بخبرته الكبيرة قدر يسيطر عليها وقدر يقدم مباراة جيدة الحقيقة تليق بنهائي كأس الملك.
1: التفاهم كابتن بينه وبين المساعدين كيف كشفته؟ هنتكلم على نهائي، لذلك أسألك كثير.
0: كان التفاهم جيد الحقيقة بينه وبين المساعدين، وما فيش اختلاف تم وما فيش أخطاء حصلت الحقيقة من المساعدين، فكان التعاون جيد ما بينهم وده ساعد في إنجاح المباراة التحكيمية.
1: نعم، هل الحكام كابتن يتلقون أي تنبيهات خاصة في نهائيات دائما الكؤوس؟
0: لا يعني ما فيش تنبيهات خاصة إلا إذا كانت تنبيهات خاصة بالمباراة، هل بعد انتهاء الوقت هيكون في وقت إضافي، هل هيكون في ركلات جزاء، دي التنبيهات اللي بياخدوها من لجنة المسابقات. ولكن تنبيهات خاصة بالنسبة للتحكيم لا، ده حكم كبير ومن الصعب أن حد يفرض عليه أي شيء يعني.
1: أنا ما أتكلم طبعا عن قرارات أنه يفرض كابتن، بس يعني أتكلم عن البروتوكول وأتكلم عن أشياء، هل هي يعني يكون هناك فيها توجيهات خاصة؟ لأن نهايات كؤوس ملوك وكؤوس بلاد مثلا، بس هذا كان قصدي.
0: صحيح.
1: شكرا.
0: صحيح.
1: شكرا جزيلا كابتن عصام عبد الفتاح. وقفة ثانية بعد ذلك نعود ونذهب إلى قصر سلوى في الدرعية الذي يحتضن الآسيويين اليوم في الرياض.

تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أهلا بكم. يستضيف قصر سلوى في الدرعية في السعودية اليوم السبت قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا 2027. ترسم القرعة ملامح البطولة من خلال تحديد دور المجموعات، ليتم توزيع 24 منتخبا على 6 مجموعات يضم كل منها 4 فرق. من المقرر أن تقام البطولة في المدن السعودية في يناير المقبل.

داعم الرياضة الكبير كان حضوره تشريفا لكل الرياضيين، وهو من يخطط ويقود هذه القفزات الهائلة في الرياضة السعودية. ألقاكم.

مبروك يا زعيم، الكأس الغالية من يد سمو سيدي ولي العهد الهلال بطلا لكأس الملك المرة العاشرة، أغلى كوس كأس خادم الحرمين الشريفين.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار،

0: لتكتمل الصورة.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
2: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية. وفي العناوين: ترامب يقول إنه يتوقع الليلة ردا إيرانيا على مقترح إنهاء الحرب بين البلدين. قبيل زيارة ترامب المرتقبة إلى الصين، واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شركات صينية بتهمة دعم الجيش الإيراني. واشنطن تؤكد دعمها لاختيار علي الزيدي رئيسا جديدا للحكومة العراقية. برعاية أمريكية، وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا. الصحة العالمية تعلن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس هانتا وحالتين محتملتين. البداية من آخر التطورات المتعلقة بالحصار الأمريكي على موانئ إيران وجهود الوساطة بين واشنطن وطهران. استهل الملف بتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها أنه يتوقع خلال ساعات رد إيران على أحدث المقترحات الأمريكية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. قبل ذلك كان مسؤولون أمريكيون مطلعون أكدوا لشبكة ABC أن واشنطن لم تتلقى حتى الآن ردا نهائيا من إيران بشأن مسودة المقترح الذي يهدف إلى إنهاء الحرب. أضاف المسؤولون الأمريكيون أن المحادثات مع إيران

0: تجرى في الآونة الأخيرة عبر وسطاء مختلفين. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات، ومن بينهم عدة شركات في الصين وهونغ كونغ، بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على أسلحة ومواد خام تستخدم في تصنيع طائرات شاهد الإيرانية المسيرة. أكدت الوزارة أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لمنع دعم الآلة العسكرية الإيرانية ومساعدة تجارة إيران غير القانونية. تأتي هذه العقوبات قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة للصين والمقررة في 15 من هذا الشهر. والعقوبات تأتي كذلك قبل تصريحات لمتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز قالت فيها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبقي على كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات لموقع ذا أتلانتيك، وصفت الحصار البحري الأمريكي على إيران بالناجح للغاية، مضيفة أنه يخنق الاقتصاد الإيراني. والمزيد من المناقشة في هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن الباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد. أهلا بك سيد ماركو. بدأت الإدارة الأمريكية سواء الرئيس ترامب أو ماركو روبيو متفهما جدا للتأخر في الرد الإيراني، وهو بالفعل تأخر إذا ما قارناه بكل المؤشرات التي سبقت من 48 ساعة فقط مهلة للرد. برأيك لماذا هذا التفهم الأمريكي؟
1: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. يعني في اعتقادي هذا التفاهم يكون بسبب أن الرئيس دونالد ترامب أصلا يقول بأن المفاوضات هي الخيار المفضل له، ويريد أن يعطي هذه المفاوضات أو دعنا نقول لهذه الانقسامات أو دعنا نقول من الوضع الداخلي الإيراني، يريد أن يعطيه فرصة ويريد أن يتحلى بالصبر الاستراتيجي. لماذا؟ لأنه يقول بأننا يعني نركن كل يوم خسارة اقتصادية كبيرة للنظام الإيراني، في حين أن نحن لا نتحمل تكاليف اقتصادية لهذه الحرب ولا نقوم باستفزاز النظام الإيراني للتحول إلى هذه الحرب. الرئيس دونالد ترامب يقول هذا الصبر الاستراتيجي من حتى نصل إلى اتفاق أو حتى نصل إلى ورقة إيرانية موحدة يكون ممزوجا بهذا الضغط العسكري الكبير ودعنا نقول الحصار البحري وأيضا العقوبات الاقتصادية الموجودة على أفراد ومؤسسات ومنشآت في إيران وحتى في الصين. فإذا يقول دونالد ترامب دعنا ننتظر بعد ساعات أو حتى يوما حتى نسمع الصورة الكاملة من النظام الإيراني، وهذا لا بأس به لأنه أصلا الحصار البحري يؤثر بشكل سلبي. هذه الخطوات التي يستخدمها دونالد ترامب، اتحدث هنا عن الخطوات الغير العسكريه وايضا الخطوات العسكريه ضمن مشروع الحريه. فاذا بالنسبه لدونالد ترامب ان نجحت المفاوضات فسوف يكون له يعني سوف يكون هذا انتصار كبير بالنسبه لدونالد ترامب اكثر من انه لا ينتظر ثم يعود للعمل العسكري، وبكل تاكيد العمل العسكري يكون له يعني حسابات او دعنا نقول احتماليه للتصعيد، وبكل تاكيد دونالد ترامب لا يريد ذلك.
0: طب وترامب يتحدث بتفاؤل كبير عن اقتراب التوصل لاتفاق، هل بالفعل برأيك الجانب الإيراني والأمريكي على مقربة من ذلك؟
1: الرئيس دونالد ترامب طالما كان يتحدث بهذه اللهجة ساعات يتحدث بهذه اللهجة الإيجابية ثم يتحدث ويكون إن لم يصل النظام الإيراني إلى اتفاق فسوف نقوم بإبادتهم وسوف نقوم بمحو الحضارة الإيرانية. هذه هي تصريحات دونالد ترامب وطريقة دونالد ترامب في إعطاء رسائل إيجابية سواء لأسواق المال أو أسواق النفط في العالم وفي الداخل الأمريكي، وحينما يعني لا يفعل ذلك شيء أو دعنا نقول يريد الانتظار أو الانتظار طال فيقوم بإعطاء هذه التهديدات. فدعنا نقول بأن النظام الإيراني ما زال يماطل في الوقت وما زال يحاول يعني التركيز على قضايا فرعية كورقة مضيق هرمز، ولكن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يركز على القضايا الأصلية التي أصلا بدأت الحرب من أجلها. نتحدث عن الملف النووي، الملف الصاروخي الباليستي، ملف الميليشيات، ولكن هل النظام الإيراني الآن متغير؟ هل لديه أو أعطى رسائل إيجابية من التغيير؟ فاعتقادي هذا فقط ما يعلمه دونالد ترامب أو على الأقل.
0: عذرا على المقاطعة ولكن استغل الدقيقة الأخيرة في هذه المقابلة، هل بالفعل بدا لك وأن الرئيس دونالد ترامب يركز على الأمور الأساسية؟ لأن في الورقة أو ربما ما تسرب عنها لا يوجد للصواريخ الباليستية ولا حتى موضوع وكلاء إيران، يعني أي حيز في ذلك؟
1: بكل تأكيد نتحدث الآن فقط على الملف النووي الإيراني، وهذا في اعتقادي بالنسبة لدونالد ترامب مهم حتى لو كان لم يتضمن الملفين الآخرين، ولكن دعنا نقول إن وصل دونالد ترامب

0: التزامات افضل مما حدث مع اوباما عام 2015. في اعتقادي دونالد ترامب سوف يزيد من الضغط او يواصل هذا الضغط للتركيز على الملفين الاخرين، لان دونالد ترامب يريد ان ينهي هذه المساله وللابد، يعني لا يريد ان تجعل الولايات المتحده الامريكيه هذا الحصار البحري، لا تريد ان تكرره، بكل تاكيد لا يريد ان يكرره دونالد ترامب في عودته. ففي اعتقادي ما يحدث الان من دونالد ترامب هو يريد التركيز على الملف النووي الايراني، ان نجح في ذلك بالفعل سوف يكون انتصار كبير. لماذا؟ لان اصلا ياخذ من تركيز النظام الايراني، من التركيز على ورقه مضيق هرمز، ثم التركيز على ملف حيوي واساسي وهو الملف النووي الايراني بكل تاكيد.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن الباحث في العلاقات الدوليه ماركو مصعد. وفي التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، أكد مندوب أمريكا بالأمم المتحدة تمسك واشنطن بحرية الملاحة والقانون الدولي، داعيا دول مجلس الأمن إلى تحديد موقفها من النظام الإيراني الذي قال أنه يذبح شعبه ويحاول خنق اقتصاد العالم. هذا وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مضيق هرمز لم يشهد عبور أي سفينة تجارية منذ 3 أيام. ونقلت الصحيفة عن بيانات مؤسسة S&P Global Intelligence، نقلت أن عمليات العبور كانت في معظمها لسفن تابعة لأسطول غير رسمي أو سفن مملوكة لإيران تقوم بتجارة محلية، كما عبرت سفن أصغر حجما المضيق بحسب البيانات ذاتها. كما حذر تقرير للصحيفة من أن نحو 20,000 بحار باتوا يعانون من نقص في الإمدادات والمؤن الأساسية منذ أكثر من شهرين جراء إغلاق مضيق هرمز. نقل التقرير عن بحارة مخاوفهم من تحريك سفنهم خشية خطر الألغام الإيرانية، موضحا بأن أكثر من 800 سفينة تأمل في مغادرة المضيق. التقرير ذكر أيضا أن الاتحاد الدولي لعمال النقل تلقى نحو 200 طلب من سفن تعاني طواقمها من نقص في الطعام أو الوقود أو الماء. كذلك أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستعمل على منع إيران من استخدام ناقلات النفط الفارغة كمخازن عائمة للنفط. أوضح المسؤول أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وميدانيا، أعلن الجيش الأمريكي أن 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تبحر حاليا في بحر العرب دعما لعمليات الحصار المفروض على إيران. كما أضاف الجيش الأمريكي أن قواته قامت بتحييد ناقلتي نفط في خليج عمان قبل دخولهما أحد الموانئ الإيرانية. وفي السياق، كشفت صور أقمار اصطناعية عن بقعة نفطية ضخمة قرب جزيرة خارك الإيرانية نشاهدها الآن. خارك المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني. بطبيعة الحال أظهرت الصور البقعة النفطية التي تمتد على مساحة تقرب من 45 كيلومترا مربعا غرب الجزيرة بحسب ما نقلت وكالة رويترز. ورجح خبراء تحدثوا للوكالة أن تكون البقعة تأتي نتيجة فائض نفطي لم تتمكن إيران من تصديره أو تخزينه بسبب القيود المفروضة على حركة ناقلات النفط جراء الحصار الأمريكي. فيما أشار آخرون إلى احتمال حدوث تسرب من ناقلات قديمة تستخدمها طهران كمخازن عائمة للالتفاف على العقوبات. وقبل ذلك، كشف معهد العلم والأمن الدولي عن مجموعة صور للأقمار الصناعية تظهر استهداف القصف الأمريكي والإسرائيلي المشترك ما بين 6 إلى 9 مواقع نووية إيرانية في الحرب الأخيرة، مضيفا أن الحرب التي بدأت في فبراير استهدفت التقويض الشامل لكيان البرنامج النووي.
2: مرحلتان محوريتان عبرتهما الحرب ضد إيران بين يونيو 2025 وأبريل الماضي، لكن فيما ركزت الأولى على شل منشآت التخصيب، جاءت الثانية لترسم مشهد التفكيك الاستراتيجي الشامل عبر تدمير مراحل الإنتاج الثلاث وتصفية العقول المدبرة، محولة المواجهة من عرقلة تقنية إلى تقويض شامل لكيان البرنامج. فيما يتعلق بدورة الوقود، حسمت المعركة بشل أطرافها من المنبع إلى المصب، حيث أخرج مصنع أردكان لإنتاج الكعكة الصفراء من الخدمة نهائياً، فيما دمرت محطة المياه الثقيلة في أراك بكافة مراحل إنتاجها، أما مجمع نطنز فمعزول

0: تماماً بعد تدمير مداخل أنفاقه، ليصبح ما تبقى من اليورانيوم المخصب رهينة أقبية محصنة لكن مرصودة. الشلل التقني امتد إلى مجمع أصفهان الذي يضم أكثر من نصف مخزون اليورانيوم المخصب، ورغم عدم تعرضه لهجمات جديدة إلا أن حرب 12 يوماً أغلقت أنفاقه بالحواجز وأفقدته مركز قيادته ودفاعه. الاستهدافات طالت كذلك موقع مينزاداي السري المخصص لصناعة قلب اليورانيوم النووي، وفي مجمع بارشين تهاوت حصون استراتيجية أبرزها منشأة طالقان 2 المخصصة لتقنيات التفجير النووي إثر ضربات دقيقة بأسلحة خارقة للتحصينات. النيران امتدت لتلتهم مراكز أبحاث حيوية ومختبرات فيزياء نووية في جامعتي مالك الأشتر والإمام الحسين، بل استهدفت تصفية العقول المدبرة للبرنامج النووي وأبرزهم رئيس منظمة سباند لإحداث فجوة معرفية تستعصي على الترميم.
1: ساعتنا مستمرة وفيها زيارة مرتقبة لرئيس وزراء لبنان إلى دمشق ومنع تهريب السلاح إلى حزب الله على الطاولة. واشنطن تدعو إلى ضرورة منع وجود أي جماعة على أرض لبنان تشكل تهديداً لسكانه وحكومته وجيرانه.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: أهلا بكم من جديد. نكمل من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي أكد أن الضربات العسكرية الأمريكية أمس الخميس كانت عملية دفاعية فقط لجراء استهداف إيران لمدمرات أمريكية أثناء بحارها.
1: What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. That's what you saw. That's separate and distinct from Operation Epic Fury.
0: إذن بعد أن استمعنا لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول ضربات يوم الأمس، دعونا نطلعكم على تفاصيل المواجهة البحرية بين واشنطن وطهران والتي كادت أن تعيد خلط أوراق التهدئة بين الطرفين. ففي واحدة من أبرز الاحتكاكات المباشرة منذ وقف إطلاق النار، كشفت شبكة سي بي أس نيوز عن تفاصيل الهجوم الإيراني. فأثناء عبور ثلاث مدمرات أمريكية لمضيق هرمز، تعرضت المدمرات الأمريكية لهجوم إيراني معقد. هنا نتحدث عن المدمرات يو اس اس تراكستون ويو اس اس ميسون ويو اس اس بيرالتا. الهجوم شمل صواريخ، طائرات مسيرة، زوارق سريعة، واقتربت بشكل خطر من السفن. والمدمرات الأمريكية ردت بسرعة، استخدمت المدافع البحرية وأنظمة الدفاع القريبة وأطلقت النار لإبعاد الزوارق. وفي الوقت نفسه شاركت مروحيات أمريكية، مروحيات أباتشي

في التصدي مستخدمة صواريخ هيل فاير ورشاشات ثقيلة مع غطاء جوي من طائرات أخرى. والمواجهة استمرت لعدة ساعات من دون تسجيل إصابات أو أضرار، وذلك بحسب الجانب الأمريكي. واشنطن قالت إن الهجوم غير مبرر.

وشريان الحياة الذي يغذي طهران اقتصاديا وعسكريا بات اليوم مشاهدينا في مرمى نيران واشنطن. ونحن لا نتحدث عن أهداف عادية بل عن استهداف منظومة الدفاع الإيرانية بضربة واحدة. هذه الخطة تستهدف تفكيك بندر عباس وجزيرة قشم، وهما الرئتان اللتان تتنفس منهما إيران في مياه الخليج. بندر عباس باختصار العقل المدبر لكل تحرك بحري إيراني، فيها مقر قيادة الأسطول الأول ومركز إدارة العمليات في الخليج العربي وبحر عمان، ومنها تصدر الأوامر لزوارق الحرس الثوري السريعة ومنصات صواريخه الجوالة والتي تتركز في منطقة الجنوب البحرية. وعندما ننظر إلى الجبال المحيطة بالمدينة نجدها محاطة بمدن من الصواريخ كاملة تحت الأرض. هذه الصوامع المخفية تضم صواريخ كروز مضادة للسفن، وهي السلاح الذي تعول عليه إيران في أي صراع بحري. والأمر لا يتوقف عند السلاح فقط. بندر عباس هي الوريد الاقتصادي الأول، إذ يمر عبر ميناء رجائي أكثر من 60% من تجارة إيران الخارجية. بالقرب من هذا الزخم التجاري تبرز مصفات ستارة الخليج كهدف استراتيجي لا يقل أهمية. هذه المصفاة هي المسؤولة عن تأمين احتياجات البلاد من البنزين تحديدا. وإذا كان القفل في بندر عباس فالمفتاح في قشم، هذه الجزيرة التي تشبه الدلفين هي أخطر نقطة في هرمز، وحاملة طائرات طبيعية لا تغرق بين كوخرد والقلعة البرتغالية يخزن الحرس الثوري صواريخ نور وقادر. اليوم باتت الجزيرة منصة الانطلاق الرئيسية للمسيرات التي تصطاد السفن العابرة. وحتى نضعكم في صورة المشهد، نحن نتحدث عن منطقة يمر عبرها يوميا 30% من نفط العالم. هذا الثقل الاستراتيجي يجعل منها كنزا في بنك الأهداف وصيدا ثمينا لواشنطن.

أكثر من 50,000 جندي أمريكي في بحر العرب، انتشار يضع المنطقة أمام مرحلة مفصلية في المواجهة، من طائرات جاهزة لضرب أهداف إلى حشد بحري وبري. كل المعطيات تشير إلى أن القرار قد يكون قريباً. في البحر يظهر أساس هذا الانتشار، حاملتا الطائرات أبراهام لينكولن وجورج بوش تقودان مجموعتين قتاليتين تضمان بين 10 إلى 15 ألف عنصر، إلى جانب مدمرات مزودة بصواريخ بعيدة المدى. هذا التموضع يمنح واشنطن قدرة على تنفيذ ضربات متواصلة وتأمين غطاء لأي تحرك ميداني. وبالتوازي مع ذلك يتكثف النشاط في الجو، مقاتلات وقاذفات وطائرات استطلاع تعمل ضمن منظومة واحدة مع بنك أهداف جاهز، ما يعني أن التنفيذ لا يحتاج سوى قرار. أما على الأرض فتدخل قوات النخبة إلى المشهد، نحو 2000 مظلي من الفرقة 82 وأكثر من 2500 من المارينز ضمن الوحدة 31 يتمركزون قرب جزر قشم ولارك وفارور. هذا الانتشار لا يرتبط بالقصف فقط، بل يفتح احتمال تنفيذ عمليات سريعة تقوم على السيطرة ثم التثبيت. في المقابل تحاول إيران كسر الطوق الأمريكي، هجمات بزوارق سريعة، مسيرات وصواريخ في مضيق هرمز بهدف خلخلة الحصار البحري الذي يشتد تدريجياً. لكن الرد الأمريكي يأتي مباشرة باستهداف منصات الإطلاق وملاحقة مصادر التهديد.

0: ثانياً، المشهد ليس تناقضاً عشوائياً بل إدارة مزدوجة للرسائل. الرئيس الأمريكي يلوح بخيار الضرب إذا فشلت المفاوضات، بينما تتحدث الخارجية عن تهدئة واحتواء. هذا التباين يضع إيران أمام سيناريوهين في الوقت نفسه، إما ضربة قريبة أو استمرار الضغط دون مواجهة مباشرة، وهو ما يفسر استهدافها للمدمرات الأمريكية في مضيق هرمز. بكلام آخر، السياسة تبقي الباب مفتوحاً، لكن الجيش يتصرف على أساس أن كل الخيارات مطروحة. ميرنا حامد، العربية.
1: إذن نذهب إلى التصريحات الإيرانية أيضا، إذ قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال بنظيره التركي هاكان فيدان، قال إن انعدام الأمن بمضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لتجاوزات الولايات المتحدة وفق تعبيره، مضيفا أن هذا الأمر يعرض حرية الملاحة والشحن الدولي لمخاطر متزايدة. إذن ونشير إلى أحدث الأخبار والعواجل التي تأتي عن مصادر لنيويورك بوست، وبداية الحديث عن الرد الإيراني بأنه تأخر بسبب الاقتتال الداخلي على السلطة، ذلك بحسب الصحيفة. أيضا مصادر لنيويورك بوست تقول بيزشكيان، قاليباف وعراقجي يؤيدون التفاوض والحرس الثوري يعرقل الأمر. إذن هذه في طور الانتظار للرد الإيراني، تأتي هذه التصريحات لمصادر لصحيفة نيويورك بوست حول خلافات في الداخل الإيراني واقتتال بحسب وصف الصحيفة، إضافة إلى أن الفريقان منقسمان، فريق بيزشكيان قاليباف عراقجي، هم مع التفاوض والحرس الثوري يعرقل الأمر. بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران، أيضا كشفت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال أن محادثات بين البلدين قد تستأنف الأسبوع المقبل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. بحسب المصادر، أعربت إيران لأول مرة عن انفتاحها على مناقشة البرنامج النووي دون تفاصيل عن مدة أي تعليق لتخصيب اليورانيوم، مع معارضة نقل المواد النووية للولايات المتحدة. مسؤولون أمريكيون قالوا إن هناك وثائق متعددة تتضمن صفقات محتملة تم تبادلها بين واشنطن وطهران وعواصم الدول الوسيطة. ينضم إلينا الآن من الموصل المتخصص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية الدكتور فراس الياس، أهلا بك مجددا على شاشة العربية. أبدأ معك من هذه الأخبار عن مصادر للنيويورك تايمز، واسمح لي أن أضيف ما يرد في الصحيفة، الحرس الثوري يعرقل التفاوض لأن بقائه في السلطة مرتبط باستمرار الحرب. هذا بحسب المصادر التي ذكرت أيضا بأن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي تأخر بسبب الاقتتال الداخلي، ودعنا نتوقف عند هذه النقطة. انقسام الفريق الإيراني إلى فريقين، هل هذا في إطار ما هو متوقع؟ هل هذا في إطار ما عادة تدرج عليه الأمور عند مناقشة يعني موضوع كهذا؟ النووي ليس جديدا، إن كنا نتحدث عن اتفاق 2015 سبقته سنوات من المناوشات الداخلية، فبالتالي هنا نحن نتحدث عن فريق بيزشكيان قاليباف وعراقجي مقابل الحرس الثوري.
2: نعم أستاذ حنين، تحياتي لكم مجددا. يعني بالتأكيد مثل هذا الانقسام يعني موجود وقد يتعمق وقد يتشكل بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، خصوصا وأن ما حدث خلال اليومين الماضيين ساهم بشكل أو بآخر بإعادة إنتاج تصور جديد في الداخل الإيراني وبين تيارين. تيار ينظر إلى أن هذه التحرشات العسكرية أو الابتزازات العسكرية التي تقوم بها القوات الأمريكية في منطقة مضيق هرمز توحي بشكل أو بآخر إلى أن إدارة ترامب غير جادة بالتوصل إلى اتفاق، ولو كانت جادة لكانت حافظت على ما يسمى بموضوعات وقف إطلاق النار دون إعادة تشكيل وضع عسكري جديد قد يختلف تماما عن ما تم الاتفاق عليه كإطار تفاهم للعودة إلى طاولة المحادثات. المسار الثاني ينظر إلى أن هذه الابتزازات هي جرس إنذار بضرورة عدم التشدد وإبداء مرونة بالرد على المقترح الأمريكي وإعادة إنتاج ورقة تفاوضية من الممكن أن نتفاهم عليها وننهي حالة الحرب ونذهب باتجاه الصفقة. ولذلك أنا أتصور أن هذين المسارين سوف يفرضان نفسهما

0: حول طبيعة الشكل الذي من الممكن أن ترد به إيران على المقترح الأمريكي، لأنه عمليا يبدو أن مسألة التأخر في الرد الأمريكي هي كانت واردة، ليس بالضرورة أن يكون هو ردا على طبيعة ما قامت به الولايات المتحدة، ولكن هو أعتقد بشكل أو بآخر أعاد تشكيل تصورات صناع القرار وكذلك المعنيين بالملف التفاوضي حول طبيعة الملفات التي من الممكن أن نتفاوض عليها. هل أننا سوف نذهب بضرورة إنهاء حالة الحرب ومن ثم التفاوض على الملفات المشكل عليها، أم أننا نتفاوض على هذه الورقة كما هي دون إجراء أي تعديلات عليها، وبالتالي علينا أن نتحمل تبعات ذلك؟ ولذلك أنا أعتقد نعم الانقسامات موجودة وقد تتعمق. الفارق كما تفضلت سيدتي الكريمة على عام 2015 أنه في عام 2015 كان هناك مرشد علاء حاضر مؤثر صاحب قرار
1: وهنا
0: يمنح حالة
1: بحسب
0: الانقسام.
1: CNN تقديرات استخباراتية بأن مجتبى خامنئي يشارك في صياغة استراتيجية الحرب. نحن نعلم أنه التقى بمسعود بازشكيان، ولكن إلى أي مدى هو منخرط بالفعل في صنع القرار بحذافيره بتفاصيله؟ الحرس الثوري لديه كل وسائل الضغط على المستوى السياسي في إيران وحتى الدبلوماسي وكل شيء، ولكن مجتبى خامنئي هل اتضحت الصورة بما يتعلق بالمساحة التي يدور فيها الدور أو يجري فيها أخذ قراراته على صعيد الحرب بتفاصيلها؟
0: يعني سيدتي الكريمة أنا أعتقد أنه قد يكون حاضرا ولكنه ليس بالضرورة أن يكون مؤثر، لأنه عمليا لا يمكن أن نتحدث عن دور مؤثر للمرشد الأعلى في ظل الحالة الصحية التي تصور على أنها هي لا زالت غير مكتملة، وبالتالي كيف نتحدث عن إدارة مشهد استراتيجي معقد مثل المشهد الذي تواجهه إيران في ظل الوضع الصحي الصعب الذي يعيشه؟ أنا أتصور أن كل ما يمكن أن يقوم به المرشد الأعلى اليوم هو أنه يوفر غطاء شرعيا ودستوريا للنظام الحاكم في إيران لأدوات صنع القرار في إيران، لأنه عمليا وفق الدستور الإيراني هو المظلة التي تتحرك كل مؤسسات الدولة الإيرانية فيها.
1: ينهي الانقسام الذي تتحدث عنه المصادر لنيويورك بوست.
0: لا أعتقد أنه قد يكون قادرا على إنهاء هذا الانقسام، لأنه عمليا كل ما يقوم به أو كل صورة المرشد الأعلى اليوم اختزلت بالإجراءات التي يقوم بها الحرس الثوري، ولذلك أنا أتصور أنه مهما يكون من أمر فإنه لن يكون قادرا على ضبط هذا الانقسام كما كان يفعل والده في عام 2015 عندما أرد أن نشر مقارنة بين الأجواء التفاوضية اليوم والأجواء التفاوضية في الأمس. ولكن أنا أعتقد أن هناك ضوء أخضر على ما يبدو للمرشد الأعلى بالذهاب مع خيارات الحرس الثوري، لأنه يدرك تماما أنه هو المعني اليوم بحفظ الأمن الداخلي وحفظ الاستحقاقات الخارجية لإيران، وكل ما يثار على أن هناك وفد تفاوض إيراني يتحدث باسم إيران أو أن هناك وجوه تقود الحالة التفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية هي ليست فقط إلا أسماء تدور وفق الفلك وفق المسار الذي وضعه الحرس الثوري، لأنه عمليا هذه المؤسسات أو هذه الشخصيات لا يمكن أن تشكل حالة وازنة أمام نفوذ ودور الحرس
1: واضح.
0: الثوري اليوم في إيران. ولذلك أنا أتصور أنه قد ينهي هذا الانقسام ولكنه بالشكل الذي يعزز دور ورؤية الحرس الثوري لا أن يعزز دور ورؤية الطرف الآخر المختلف، يبدو حتى هذه اللحظة مع رؤية وتصور الحرس الثوري لطبيعة المحادثات مع إدارة ترامب.
1: شكرا جزيلا لك المتخصص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية دكتور فراس إلياس. إذن مشاهدينا نشير أيضا بحسب CNN لا يزال مجتبى خامنئي يتلقى العلاج من حروق شديدة في جانب كامل من جسده. أيضا تقديرات استخباراتية تنقل عنها القناة تشير إلى أن دور مجتبى خامنئي لم يساعد في إنهاء الانقسام الإيراني. نذهب الآن إلى التطورات في لبنان، حيث أبلغ رئيس وزراء كندا رئيس اللبناني بأن أوتاوا تدعم جهود الدولة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله. شدد مارك كارني خلال اتصال مع جوزيف عون على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار فعال وتهيئة الظروف لعودة المدنيين النازحين إلى ديارهم مع إدانة كندا للغزو الإسرائيلي غير القانوني لجنوب لبنان واستمرار هجمات حزب الله على إسرائيل. في الأثناء دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى ضرورة منع وجود أي جماعة على أرض لبنان تشكل تهديدا لسكانه وحكومته وجيرانه.
2: I think our negotiations with the Lebanese, our role is with the Lebanese government. Lebanon should be governed by the Lebanese government. It should not have a terrorist group operating within its national territory that poses a threat both to its own people, including the Shia population, and to the government, and to Israel, and to its other neighbors. So that's what we're going to focus on.
1: هذا وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعمل على تسهيل إجراء محادثات بين لبنان وإسرائيل خلال يومي 14 و15 من مايو للدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. أضافت الخارجية الأمريكية

0: أنها ستعمل على التوفيق بين حكومتي البلدين في مناقشات تفصيلية تعالج بشكل جوهري المشاكل الأساسية لكلا الجانبين. كما ستعمل المناقشات على استعادة لبنان لسيادته الكاملة على امتداد أراضيه وترسيم الحدود وخلق مسارات ملموسة للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي عن العثور على نفق تابع لحزب الله داخل متجر ملابس مدني في بلدة الخيام جنوبي لبنان. المتحدثة باسم الجيش قالت إن النفق يقع ضمن ما وصفته بمشروع بقية الله الخيري ويضم غرفا لإدارة القتال.
1: أتواجد هنا في بلدة الخيام جنوب لبنان تحت دكان ملابس أو كما اسموه مشروع بقية الله الخيري، والذي يبدو للوهلة الأولى مكانا مدنيا عاديا، لكن مثلما ترون تحت الحانوت وعلى عمق نحو 25 مترا تحت الأرض عثرت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي على مقر قيادة تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية. هذا الاكتشاف يكشف مرة أخرى كيف يقوم حزب الله بدمج بناه التحتية الإرهابية داخل المناطق المدنية وبين منازل ومحال السكان اللبنانيين، ما يعرض المدنيين للخطر بشكل مباشر.
0: يبدأ اليوم السبت رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، وتستمر لساعات، حيث يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع. وبحسب مصادر العربية فإن سلام سيناقش على رأس وفد وزاري ملفات أمنية وسياسية واقتصادية وتجارية، منها مسألة ضبط الحدود بين البلدين ومنع عمليات تهريب الأسلحة التابعة لحزب الله. وفي سوريا، أعلنت السلطات السورية أنها ألقت القبض على سهل فجر حسن، وهو ضابط برتبة عميد في قوات نظام بشار الأسد. قالت الداخلية السورية في بيان أنها اعتقلت سهل فجر حسن خلال عملية أمنية دقيقة، مضيفة أن المقبوض عليه من القيادات العسكرية البارزة التي ساهمت في العمليات القمعية ضد الشعب السوري منذ انطلاق الثورة، حيث تدرج في مناصب قيادية وحساسة بحسب بيان الداخلية السورية. أيضا، أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف ضابط من عهد نظام بشار الأسد متهمة إياه بالضلوع في هجوم بسلاح كيميائي في الغوطة الشرقية لدمشق عام 2013. قالت الداخلية في بيانها إن الموقوف يدعى خردل أحمد ديوب، وهو عميد ركن في قوات النظام السابق ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقا، مشيرة إلى ضلوعه المباشر في ارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين. قبل الذهاب إلى فصل، دعونا نشير مشاهدينا إلى أن مصادر لCNN تشير إلى أن التواصل مع مجتبى خامنئي متقطع، لا يحدث سوى عبر وسيط موثوق. إذن مستمرون معكم ولدينا بعد قليل. من مالي، العربية ترصد الوضع في مدينة كيدال الواقعة تحت سيطرة الأزوات. برعاية أمريكية، هدنة روسية أوكرانية تشمل تبادل مئات الأسرى.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا

0: أهلا بكم من جديد. نستكمل معكم هذه الساعة من العراق. ففي موقف داعم لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، أعرب رئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لاختياره، واصفا الخيار بأنه انتصار عظيم.
1: So we had a great election in Iraq. We had somebody that I very strongly endorsed. He won by a lot, and I wasn't happy with the person who was there previously. So it was a great victory. We had a lot of great victories. We had a big victory today in Virginia, as you know, and we have a lot of victories. But the victory in Iraq was really great.
0: والآن إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام تمتد من 9 إلى 11 من مايو الجاري. قال ترامب أن الهدنة ستتضمن وقف العمليات القتالية وتبادلا للأسرى يشمل 1000 أسير من كل جانب، معربا عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة بداية النهاية لحرب أوكرانيا.
1: I mean, it could be. It'd be nice. I'd like to see it stop. Russia, Ukraine, it's the worst thing since World War II in terms of life. 25,000 young soldiers every month. It's crazy. So it could very well be.
0: وفي الأثناء أكد الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا لمدة 3 أيام، بالإضافة إلى تبادل أسرى بوقع 1000 أسير من كل دولة. أوضح زيلينسكي أن الاتفاق تم خلال عملية تفاوض بوساطة أمريكية. كما أعلن الكرملين من جهته عن موافقته على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا ل3 أيام باقتراح من ترامب، مؤكدا أنه سيتم تبادل السجناء وفق اتفاق وقف إطلاق النار لأيام 3 مع أوكرانيا. وقبل ذلك، وعن الوضع الميداني، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما أوكرانيا استهدف مركزا للملاحة الجوية في مدينة روستوف جنوبي روسيا بالعمل الإرهابي.
2: بخصوص الأحداث التي وقعت فجر اليوم، ارتكب نظام كييف عملا إرهابيا آخر، وهو بلا شك عمل إرهابي. فقد شن هجوما على مركز مراقبة الحركة الجوية الإقليمي في روستوف، وكان من الممكن أن يؤثر هذا الهجوم على سلامة الطائرات المدنية هناك.
0: ومن موسكو تنضم إلينا الآن باحثة في العلاقات الدولية لانا بدفان. أهلا بك يا لانا. ما الذي فرض هذه الهدنة من 3 أيام برأيك؟
3: صباح الخير عزيزتي وللمشاهدين. لربما الأسباب التي أدت إلى فرض الهدنة تأمين الساحة الحمراء، حيث الاحتفالات بعيد النصر التي ستجري اليوم من المهم جدا تأمينها دون أن يكون هناك أي حوادث لربما مأساوية مثل استهداف مسيرات أو صواريخ. فلذا هو يوم احتفال لجميع أو عموم روسيا، فبالتالي روسيا سعت أن يكون هناك تأمينات ضرورية، منع استهداف مسيرات لمنشآت الطاقة أو البنى التحتية أو البنى السكنية، لأن جميع السكان الروس في هذا اليوم يخرجون لاحتفال بغض النظر عن ما إشكالية أو العملية العسكرية بين روسيا وأوكرانيا. فيجب تأمين هذا اليوم لئلا يكون هناك أي استهداف مدني أو عسكري أو للمنشآت الطاقة. النقطة الثانية وهي المهمة، اختبار ممر السلام لترامب، حيث أن هذه أول مرة هدنة عملية واقعية ميدانية تجري بين الجانب الأوكراني والروسي برعاية ترامب على وجه الخصوص. وهذا اختبار حسن نية قدمته روسيا لإدارة ترامب بأن روسيا تسعى إلى محاولة حيلولة العملية العسكرية وحيلولة العناد العسكري بينها وبين الجانب الأوكراني، وأنها مستعدة فعليا لإيقاف إطلاق النار بشكل مؤقت وديمومة إيقاف إطلاق النار بحال كان هناك بوادر إيجابية من الجانب الأوكراني، ومن ثم الحديث عن مفاوضات كاملة ومسودة مفاوضات وإنهاء العملية العسكرية أو حالة الحرب العسكرية بين كلا الطرفين. ولربما أيضا السبب الثالث هو تعزيز السردية الداخلية، بمعنى أن روسيا اليوم دائما ما تقدم سردية داخلية للشعب الروسي بمحاربة النازية، بأن هناك نازية في الداخل الأوكراني. فمع احتفالات عيد النصر وهذه الهدنة، لربما هذا الأمر ساهم في تعزيز السردية أكثر

0: في عقول الشعب الروسي الذي ما زال إلى حد هذه اللحظة جزء يرفض استكمال هذه العملية، وجزء ربما يؤيد استكمال العملية العسكرية مهما طالت السنوات.
1: لا لا،
0: فلذا إيقاف إطلاق النار لربما عزز بشكل كامل هذه السردية.
1: ولكن 3 أيام هل هي كافية لنبني عليها ما قاله الرئيس دونالد ترامب؟ ربما تشكل بداية النهاية، وكما ذكرتي بداية التحضير لمرحلة وقف إطلاق النار وما بعدها وصولا إلى اتفاق. هل تكفي 3 أيام؟
0: لربما فعليا هي اختبار لحسن النية من قبل الجانب الروسي ومن قبل الجانب الأوكراني، وأيضا اختبار حسن نية الإدارة الأمريكية بمنع استهداف أي منشآت طاقة أو بنى تحتية اليوم في الداخل الروسي، سواء كان من قبل الجهة الأوكرانية أو حتى من قبل جهة حلف شمال الأطلسي. النقطة الثانية المهمة وهي تبادل الأسرى، فبالتالي هذه الهدنة كانت عملية بشكل بحت وواضحة، بمعنى أنها ليست فقط إيقاف إطلاق النار مؤقت، وإنما تبادل الأسرى بين الطرفين، مما يعني احتفالات وأيضا احتفالات كبيرة بإطلاق أسرى روس من الجيش الروسي وإعادتهم إلى ذويهم وإلى عائلتهم لاستكمال احتفالات بعيد النصر. فلذا هناك وقائع عملية، هناك وقائع لربما ميدانية عسكرية تساهم بشكل كبير خلال هذه الهدنة المؤقتة ربما رفع منسوب إعادة الحوار بين الطرف الروسي والأوكراني، كونها أول هدنة عملية، كونها أول هدنة بدعم إدارة أمريكية. فلذا هذا اختبار عملي ملموس، هل لربما تنجح أوكرانيا في كبح جماحها بضرب روسيا؟ هل لربما روسيا أيضا تنجح في استكمال هذه الهدنة المؤقتة؟ لأن ما شاهدناه من تصريحات وزارة الدفاع الروسية، بحال أقدمت أوكرانيا على خرق هذه الهدنة فإن سيكون هناك ضربات موجعة، ضربات متتالية على العاصمة كيف،
1: سنتابع
0: فبالتالي إما
1: ونرى.
0: سلام أو حرب.
1: سنتابع ونرى. إذن شكرا جزيلا لك من موسكو الباحثة في العلاقات الدولية لانا بدفان. إلى بريطانيا الآن، حيث وصف رئيس الوزراء كير ستارمر نتائج الانتخابات المحلية بأنها مؤلمة وقاسية للغاية، مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية الخسارة في الانتخابات ولكنه لن يستقيل. ستارمر قال أيضا لوسائل إعلام محلية أنه يتوقع أن يظل زعيما للحزب في الانتخابات العامة المقبلة.
2: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives, people who put so much into their communities, so much into our party and our movement. And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. I was elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos. Well, they've sent a message that the change that we promised isn't being delivered in a way they can feel. And also, frankly, they're fed up with years of the status quo. But we were elected to deal with those challenges, and I'm not going to walk away from that and to plunge the country into chaos.
1: وصحيفة The Guardian ذكرت أن كبار نواب الحزب باتوا يضغطون على رئيس الوزراء كير ستارمر كي يقدم استقالته من منصب في غضون عام. أوضحت مصادر بريطانية بأن ستارمر وبعد خسارة الانتخابات المحلية سيلقي خطابا وصف بالهام هذا الأسبوع، يطرح خلاله رؤية متفائلة لمستقبل البلاد. ينضم إلينا الآن من لندن مستشار العربية للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج. أهلا بك دكتور أحمد. إلى أي مدى يمكن القول أن هذه النتائج التي وصفت بالنتائج التاريخية في بريطانيا تمثل نهاية البنية التاريخية الحزبية المعهودة في البلاد؟
3: صباح الخير لك ولمشاهدي العربية. طبعا هي هزة أرضية بامتياز لكنها متوقعة. هذه الانتخابات هي مفترض أن تكون انتخابات بلدية، يعني تعني بالشؤون الخاصة للمواطنين داخل البلديات، لكنها تحولت إلى مسألة التصويت على أداء رئيس الحكومة وعلى حزب العمال. وهذا الأداء كان مفجعا حقيقة، لأن حزب الإصلاح هو أصبح الحزب الأكبر في بريطانيا، وهو حزب شعبوي وحزب يعني يدعمه أصحاب المال وبالتحديد أصحاب العملات الرقمية. وهذا يدل على أن السياسة في بريطانيا ستتغير الآن، ولن يكون هناك مسألة الحزبين إذا تكررت هذه الظاهرة في الانتخابات البرلمانية.

0: القادمة. مجلس النواب في المجلس أو البرلمان في بريطانيا يعني معد لحزبين، حزب العمال أو المحافظين. الآن 5 أحزاب ستدخل إلى البرلمان إذا ما حدثت انتخابات عامة، وبالتالي نوعية السياسة وطبيعة السياسة في بريطانيا كلها ستتغير، ومن هنا يمكن وصف ما حدث بأنه هزة سياسية كبرى في بريطانيا.
1: وغريب يعني أنا بعد معاقل حزب العمال أعطت أصواتها لخارج الحزب، بالتالي نسأل هنا ما الذي نجح فيه حزب الإصلاح وفشل في تقديمه وتحقيقه حزب العمال؟
0: طبعا يعني حزب الإصلاح يعني حزب غير معروف، والناخب أمام خيارات. الناخب الآن عنده مشاكل كثيرة، عنده مشكلة اقتصادية، عنده مشكلة تضخم، عطالة عن العمل، أسعار فائدة عالية، مسألة الهجرة، الثقافة، كل هذه الأمور موجودة، والحزب المحافظين والعمال فشل بها. وحزب الإصلاح ينادي بسياسات كما يسمى يعني مثالية جدا: أنا سأعيد البلاد إلى وضعها الطبيعي، سأتخلص من قضية الهجرة. يعني حزب العمال وعد بأنه عفوا حزب الإصلاح وعد أنه إذا ما وصل إلى السلطة فإنه سيتمكن من تهجير حوالي يعني 2 مليون شخص غير قانوني موجودين في بريطانيا، منهم بأعدادين أحكام جرمية، ومنهم دخلوا البلاد بصورة غير شرعية. هذه يعني تستهوي الناخب، لذلك الناخب يقول هو أمام خيارين: أن يجرب حزبين، جربهما ولم يفعل أي شيء هذين الحزبين بل زاد الوضع سوءا، أو أن يراهن على حزب الإصلاح، مع أنه حزب الإصلاح يعني ليس بالحزب يعني الذي يمكن أن نقول أنه جيد جدا، لأن هذا الحزب لديه مشكلة. يعني هناك تمويل كبير له من رجل أعمال موجود في تايلاند، وهذا يعني هوربون، وهذا الرجل دفع 5 ملايين جنيه استرليني لفراج، وقبلها دفع 4 ملايين، وبالتالي هو يمول الحزب بنسبة الثلثين، ومع ذلك الناخب يقول: ماذا أفعل؟ أراهن على الذي لا أعرفه أو أراهن على الذي أعرفه وقادني إلى أسوأ الحالات؟ فالآن أعطى هذا الصوت لفراج على أمل أن يكون أفضل من الحزبين الآخرين.
1: وسيفرض هذا المشهد تغييرات كبيرة وربما كبرى في بريطانيا، سنتابع ماذا سيحدث كذلك بما يتعلق بالتصريحات التي ستأتي من كير ستارمر. شكرا جزيلا لك، وتمام
0: شكرا لك
1: المستشار العربية للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج.
0: شكرا لك.
1: أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ حتى يوم الجمعة عن 6 حالات مؤكدة وحالتين محتملتين لفيروس هانتا. كما أعلنت المنظمة بأن مديرها العام تدرس أدهنوم سيتوجه اليوم السبت إلى جزيرة تنريفي الإسبانية لتنسيق عملية إجلاء ركاب السفينة السياحية التي تفشى فيها فيروس هانتا. وبدوره وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع بشأن فيروس هانتا بأنه يبدو على ما يرام. قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه يعتقد بأن انتقال فيروس هانتا ليس سهلا، معبرا عن أمله في أن يكون هذا الاعتقاد صحيحا. في الولايات المتحدة أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي عن توسيع نطاق حملتها لسحب الجنسية من المواطنين الأمريكيين المولودين في الخارج. تتركز الحملة على من يثبت حصوله على جنسية بطريقة احتيالية. كشفت وزارة العدل عن قضايا سحب جنسية ضد 12 مواطنا ولدوا في الخارج متهمون بارتكاب جرائم ومنها الإرهاب أو تزوير طال قوانين الهجرة. وفي شأن أمريكي آخر، تخطط إدارة الهجرة والجمارك لنشر 330 عنصرا من شرطة الهجرة في مدن بأكثر من 40 ولاية بالإضافة إلى بورتوريكو. ووفقا لسجلات اطلعت عليها صحيفة USA Today، تأتي عملية نشر شرطة الهجرة بعد عدة أشهر من تقليص إدارة الرئيس دونالد ترامب بشكل كبير استخدامها لعمليات المداهمة والحملات الأمنية واسعة النطاق في مدن مثل مينيابوليس مينيسوتا. أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي عن تنفيذ ضربة عسكرية استهدفت قارباً في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخصين ونجاة شخص

ختام هذه النشرة وكان فيها. ترامب يقول إنه يتوقع الليلة ردا إيرانيا على مقترح إنهاء الحرب بين البلدين. قبيل زيارة ترامب المرتقبة إلى الصين، واشنطن تفرض عقوبة جديدة على شركات صينية بتهمة دعم الجيش الإيراني. واشنطن تؤكد دعمها لاختيار علي الزيدي رئيسا جديدا للحكومة العراقية. برعاية أمريكية، وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا. الصحة العالمية تعلن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس هانتا و1 حالتين محتملتين. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
8: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
9: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
10: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق راجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

حياكم الله، إنها الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية من العربية نبدأها بالعناوين. ترامب يتوقع الليلة ردا إيرانيا على مقترح إنهاء الحرب، ومصادر تتهم الحرس الثوري بعرقلة التفاوض. مضيق هرمز لم يشهد عبور أي سفينة تجارية منذ 3 أيام، وتقرير يحذر من أن 20,000 بحار يعانون نقصا في الإمدادات. إسرائيل تعلن حالة تأهب القصوى للعودة للقتال في إيران، وتدعو لتدمير بنيتها التحتية خلال 24 ساعة. قبيل زيارة ترامب المرتقبة إلى الصين، واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شركات صينية بتهمة دعم الجيش الإيراني. واشنطن تؤكد دعمها لاختيار علي الزيدي رئيسا جديدا للحكومة العراقية. تأخرت إيران في الرد على المقترح الأمريكي حول اتفاق إنهاء الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه يتوقع خلال ساعات أن تسلم إيران ردها الذي كان يفترض أن تسلمه أمس الجمعة لإبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. أهلا بكم. وكان مسؤولون أمريكيون مطلعون أكدوا لشبكة ABC أن واشنطن لم تتلقى حتى الآن ردا نهائيا من إيران بشأن مسودة المقترح الذي يهدف إلى إنهاء الحرب. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن محادثات مع إيران تجرى الآن في الآونة الأخيرة عبر وسطاء مختلفين. وفي التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، أكد مندوب أمريكا بالأمم المتحدة تمسك واشنطن بحرية الملاحة والقانون الدولي، داعيا دول مجلس الأمن إلى تحديد موقفها من النظام الإيراني الذي قال إنه يذبح شعبه ويحاول خنق اقتصاد العالم. هذا وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مضيق هرمز لم يشهد عبور أي سفينة تجارية منذ 3 أيام. ونقلت الصحيفة عن بيانات مؤسسة S&P Global Intelligence أن عمليات العبور كانت في معظمها لسفن تابعة لأسطول غير رسمية.

0: أو سفن مملوكة لإيران تقوم بتجارة محلية، كما عبرت سفن أصغر حجما المضيق بحسب البيانات ذاتها. كما حذر تقرير للصحيفة ذاتها من أن نحو 20,000 بحار باتوا يعانون من نقص في الإمدادات والمؤن الأساسية منذ أكثر من شهرين جراء إغلاق مضيق هرمز. ونقل التقرير عن بحارة مخاوفهم من تحريك سفنهم خشية خطر الألغام الإيرانية، موضحا بأن أكثر من 800 سفينة تأمل في مغادرة المضيق. التقرير ذكر أيضا أن الاتحاد الدولي لعمال النقل تلقى نحو 200 طلب من سفن تعاني طواقمها من نقص في الطعام أو الوقود أو الماء. كما أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستعمل على منع إيران من استخدام ناقلات النفط الفارغة كمخازن عائمة للنفط. وأوضح المسؤول أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. معنا من ولاية كنتاكي الأمريكية أستاذ العلوم السياسية في جامعة موريستيت الدكتور إحسان الخطيب. أهلا بك دكتور. لماذا تأخر الرد الإيراني حتى الآن؟
1: تحياتي، شكرا للدعوة. يعني إذا القراءة الأمريكية أن هناك خلافات داخلية في النظام، انقسام في النظام، هناك علامات استفهام، هل هناك فعلا هناك مرشد؟ هل هناك علامات استفهام؟ هل هو على قيد الحياة؟ هل هو قادر أن يمارس مهامه؟ هناك شك في ذلك، وهناك أيضا أكيد يعني معلومة أكيد عند الأمريكي أن هناك انقسام في الداخل الإيراني بين المتشددين وبين البراغماتيين الذين يقولون نتوجه إلى كارثة اقتصادية، لا يمكن أن نستمر في هذه المواجهة. لذلك ليس هناك قرار، والأمريكي لا يستطيع أن ينتظر. أنا أعتقد ترامب عنده كل الخيارات موجودة بقوة على الطاولة.
0: صحيح، كل الخيارات،
1: عنده قدرة على العودة للحرب. نعم، هو نعم. عنده قدرة على تدمير إيران يعني بشكل كبير، ولكن هو يتريث في ذلك. طيب. لأنه يعتبر يعني يفضل التفاهم معهم.
0: ذكرت جملة دعني أستند عليها في طرح السؤال القادم، المرتبطة بأن الإدارة الأمريكية لديها الآن حالة من الشك في قدرة اتخاذ القرار أو في هذه الخلافات الآن الموجودة، سواء كان على المستوى السياسي على المستوى العسكري في الداخل الإيراني. كيف يمكن التعاطي مع حالة الشك هذه؟ هل يتم التعاطي معها بواسطة المفاوضات وتمديد توقيت المفاوضات إلى ما شاء الله، أم أنه يمكن أن تفتح صفحة تصعيد جديدة الآن من قبل الجانب الأمريكي؟
1: صحيح، يعني مشكلة الإيران أين هي تكمن؟ في أن هذا الرجل ترامب، قرار الحرب، قرار كل شيء بيده، ليس هناك أي ضوابط بالعالم على ترامب. وهو أكيد يعني نتنياهو له صوت في هذا الموضوع، ولكن القرار بيد ترامب، ليس هناك أي ضوابط. يعني كل الضغط الاقتصادي، المهلة الدستورية القانونية، كل هذه الأمور لا تؤثر عليه، هو القرار بيده تماما. وممكن أن يعود إلى الضربات، ممكن يشدد، يستمر في تشديد الخناق، يمكن يعود إلى خيار نتنياهو، التدمير الشامل، كل هذه الأمور واردة. طيب. ولكن حسب قراءتي يعني لتصرفاته هو وكلامه، يعتقد هو في وارد أن ينتظر، ليس مستعجل في هذا الموضوع. يعني أبدأ برودة في التعامل حتى مع موضوع الهجوم على الأمريكيين.
0: طيب، ما حدث قبل أقل من 48 ساعة في مضيق هرمز، وأيضا الروايات المتضاربة أمريكيا وإيرانيا فيما يتصل بالمدمرات، عبرت أو لم تعبر هذه السردية التي كنا نستمع إليها من كل طرف، هل ما حدث يمثل بالونة اختبار لعدم رغبة كل طرف في الدخول مجددا في شكل من أشكال التصعيد، وإنما يعني تم اختيار الطرق الدبلوماسية؟ هل أفضى هذا المشهد إلى أن الدبلوماسية أفضل من العمل العسكري؟
1: بالنسبة لإيران أكيد هو يبحث عن يعني ماذا يستطيع أن يفعل، وأن لا يكون هناك يعني رد فعل، فدائما يعني pushing the envelope بسموها، يعني بتكلم بشوف ماذا يستطيع أن يفعل ولا تكون هناك عواقب كبيرة. والأمريكي يعني يعتبر أنه طالما ترامب لم يقتل أمريكيين أو يجرح أمريكيين، طالما هو مرتاح. وهم يحاولون دائما، يعني عندهم رأي عام داخلي، عندهم حرس ثوري، عندهم أنه إيران دولة عظيمة، يحاول أن يحركوا هذا الملف. وهو يعرف انه يعني عندهم ضغط داخلي، يحاول ان يظهروا انهم يعني يقاومون، انهم يقوموا بافعال، ولكن في نهايه المطاف هذه القطعه العسكريه الضخمه هذه لا يستطيعوا ان يفعلوا اي شيء معها. لذلك ينتقموا من السفن المدنيه. طيب. يضربوا اهداف مدنيه في المنطقه، لانه غير قادرين على

0: في ده أهداف ضد الأمريكيين؟
1: لدي أقل من دقيقة، يعني بغض النظر عن حالة الشك الموجودة وما يقال كذلك من تباين وجهات النظر والخلافات السياسية داخل إيران، الآن ما هي الحسابات رغم هذه الاختلافات؟ ما هي الحسابات الإيرانية في الرد على واشنطن فيما يتصل بالمقترح الأخير؟
0: يعني دائما الايراني يراهن على المماطله، يعني ربما يقول اعطوني وقت نحن نتباحث، هناك فريق نحاول اقناعه. دائما يعني يعني عندهم عندهم طريقه في التعامل مع الاخرين، دائما يماطل يحاول يشراء الوقت ويقولوا دائما هناك متشددين وهناك يعني نحاول اقناعهم كل هذه الامور، ولكن مشكلتهم اين هي؟ انه هناك نتنياهو في تل ابيب وهناك ترامب في البيت الابيض، يعني يلعبوا بالنار في هذا الموضوع، لانه خيار تدمير الشام الموجود على الطاوله، ويمكن ترامب يقتنع يقول انا انهي المعركه، اقول ربحت الحرب، ادمر ما استطيع تدميره، ياخذ 20 سنه لاعاده البناء، واستمر في الحصار الاقتصادي، فهم في وضع صعب جدا، ولكن يعني يغامروا في مستقبل البلد وليس النظام، البلد مقومات البلد يغامر فيها، وهي تصرف غير مسؤول
1: نعم.
0: اطلاقا منهم.
1: من ولاية كنتاكي الأمريكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مور ستيت، الدكتور إحسان الخطيب، تحياتي لك. نستكمل مشاهدينا من التطورات المتعلقة بالمفاوضات بين واشنطن وطهران. فقد كشفت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال أن محادثات بين البلدين قد تستأنف الأسبوع المقبل في العاصمة الباكستانية اسلام آباد. وبحسب المصادر، أعربت إيران لأول مرة عن انفتاحها على مناقشة البرنامج النووي دون تفاصيل عن مدة أي تعليق لتخصيب اليورانيوم، مع معارضة نقل المواد النووية للولايات المتحدة. وقال مسؤولون أمريكيون إن هناك وثائق متعددة تتضمن صفقات محتملة تم تبادلها بين واشنطن وطهران وعواصم الدول الوسيطة. وحول تأخر إيران في الرد على المقترح الأمريكي، أفادت مصادر أمريكية لنيويورك بوست أن رد إيران على المقترح متأخر بسبب الاقتتال الداخلي على السلطة. وأكدت المصادر أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي يؤيدون التفاوض، لكن الحرس الثوري يعرقل المفاوضات لأن بقاءه في السلطة مرتبط باستمرار الحرب بحسب المصادر. عبر الهاتف معنا من كراتشي الصحفي أسامة ألطاف. أسامة، أسألك إن كان شيء ما يدور في الكواليس فيما يتصل بتواصل الوسيط الباكستاني مع الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، خاصة وأن الكل الآن ينتظر رد الجانب الإيراني.
2: نعم، صباح الخير لك وللمشاهدين. نعم، باكستان تحاول دفع الفريقين لطاولة المفاوضات من خلال القنوات الخلفية. الآن نرى المباحثات كلها تمر عبر القنوات الخلفية، وما زال الباكستانيون يواصلون جهودهم في إيصال الرسائل من الطرفين. وفي خلال الأيام الأخيرة رأينا أن الجانب الباكستاني كان لديه تفاؤل كبير حول تقدم المفاوضات، رغم أننا رأينا على أرض الواقع كانت هناك اشتباكات وكانت هناك اعتداءات من الجانبين، خاصة في مضيق هرمز. لكن الجانب الباكستاني لديه تفاؤل كبير بأن الرد الإيراني هذه المرة سيكون ردا عمليا، وربما سيفتح الباب لعقد جولة أخرى من المفاوضات إن لم يفتح الباب للتوقيع على اتفاق.
1: أن يكون ردا عمليا هذا وارد، لكن هل سيكون ردا عمليا مقنعا مرضيا لواشنطن؟
2: خلال الردود الأخيرة التي أرسلتها إيران لم تكن مرضية لواشنطن، لأنها لم تدرس أو لم تحل مشكلة تخصيب اليورانيوم. هذه المشكلة الكبرى والمعضلة الكبرى بين الجانبين. الجانب الأمريكي يضغط على الجانب الإيراني بأن يعطيه ضمان على تصفير تخصيب اليورانيوم، والجانب الإيراني كان يماطل سابقا، ورأينا أن الرد السابق كان يتضمن بندا يقول بأننا سنؤجل ملف النووي، وهذا حتى عندما كنا نشارك في النشرات قلنا سابقا بأن الولايات المتحدة لن ترضى بهذا، لأن الملف النووي هو الملف الأهم والأكبر. فالرد الإيراني ربما هم يتأخرون لأنهم يناقشون هذا الملف، هو الملف الأهم والأعقد، وهو الذي يعتبر مفتاح المشكلة. لو قاموا لو أعطوا ضمانا حول تخصيب اليورانيوم بأنهم لم يخصبوا اليورانيوم

0: لمدة زمنية معينة، ربما هذا سيكون مفتاح المشكلة، وربما سيفتح الباب لعقد الاتفاق بين الجانبين.
1: أسامة، هل التركيز على موضوع الملف النووي كان على حساب بقية الملفات فيما هو مرتبط بالبرنامج الصاروخي، فيما هو مرتبط أيضا بوكلاء إيران؟ بدأ وكأن التركيز كله الآن مؤخرا على هذه الجزئية، مسألة الملف النووي.
0: نعم بالتأكيد، سؤال جيد حقيقة، لأنه بداية المفاوضات، عندما بدأت المفاوضات كانت الملفات كلها على الطاولة، التي تتضمن الأذرع الإيرانية في المنطقة وكذلك البرنامج الصاروخي. لكن رأينا مع تسارع الأوضاع ومع تقدم المفاوضات، رأينا الجانب الأمريكي كان يصب تركيزه على موضوع واحد، وهو موضوع الملف النووي، والإيرانيون يفاوضون على المقابل الذي سيأخذونه مقابل وقف التخصيب. يعني هم يريدون رفع العقوبات ورفع التجميد الأموال الإيرانية مقابل تخصيب اليورانيوم. فهذه الملفين أو هذا الملف هو الأهم والأبرز، والإيرانيون مستعدون، ربما يكونوا مستعدين للتنازل مقابل رفع العقوبات. أما الملفات الثانية فالولايات المتحدة تحديدا ربما لم تركز عليها، لأنها تتعلق بالإقليم، والولايات المتحدة لن تتأثر بالأذرع الإيرانية بطبيعة الحال، ولن تتأثر بالصواريخ الإيرانية بطبيعة الحال. هذه الملفات ربما تكون موضوع مفاوضات لاحقة، تكون في الإقليم وتشترك فيها الجوانب الإقليمية، دول الخليج، ربما إسرائيل تتدخل في هذا الملف لأنها هي الأكثر تضررا أو الأكثر حساسية حول هذا الموضوع.
1: عبر الهاتف من كراتشي الصحفي أسامة ألطاف، شكرا جزيلا لك. أكدت مصادر لشبكة CNN أن التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي متقطع ولا يحدث سوى عبر وسيط موثوق، مضيفة أنه لا يزال يتلقى العلاج من حروق شديدة في جانب كامل من جسده. هذا وأشارت تقديرات استخباراتية إلى تضرر النظام الإيراني بشدة، وأنه لا يستطيع سوى أن يزيد معاناة شعبه وفق ما نقلته CNN. وفي وقت أكدت مشاركة مجتبى خامنئي في صياغة استراتيجية الحرب إلا أنها نفت تقديم دوره لأي مساعدة في إنهاء الانقسام الإيراني. نشرتنا مستمرة وفيها تقديرات إسرائيلية تؤكد أن الخلافات بين طهران وواشنطن لا تزال قائمة. ولدينا أيضا الجيش الأمريكي يعلن تحييد ناقلتي نفط حاولتا خرق الحصار المفروض على إيران.

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

أهلا بكم من جديد. كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى للعودة للقتال ضد إيران بعد تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز. وأضافت القناة أن تل أبيب أخبرت واشنطن بأن العودة للقتال ضد إيران

0: تقول هيئة البث الإسرائيلية، إضافة أيضا إلى أن جاريد كوشنر وكذلك ستيف ويتكوف قالا أنه يمكن لإيران أن تقدم تنازلات، وبالتالي تم إلغاء فكرة العودة واستئناف القتال مجددا خلال الأيام الماضية. فيما القناة 12 فعلا قالت إن الخلافات ما زالت واسعة بين الطرفين، لكن في ذات الوقت فإن الطرفين ليسا قريبين من العودة إلى القتال في ذات الوقت، بمعنى أن الحالة التي تسود اليوم يمكن أن تطول لأيام وربما لأسابيع. فالطرفان على ما يبدو مقتنعان، ما زالا مقتنعين بإمكانية التوصل إلى اتفاق رغم هذه الفجوات البعيدة. لكن كانت هناك رسالة إسرائيلية خلال الأيام الماضية إلى الولايات المتحدة، هذه الرسالة مفادها بأنه يجب العودة إلى القتال، يجب استئناف العمليات العسكرية وعدم الحفاظ على الوضع الراهن، هذه أولا. ثانيا، إن عادت العمليات العسكرية يجب أن تشمل البناء التحتية وبناء الطاقة الإيرانية، وإن كانت جولة سريعة. إسرائيل تقول أنه بالإمكان استئناف العمليات العسكرية في جولة سريعة لأيام، يتم ضرب كل البناء التحتية وبناء الطاقة، وبالتالي جعل النظام الإيراني مشلولا.
1: واضح.
0: إن لم يكن هناك إمكانية لإسقاط هذا النظام، فمن المنظور الإسرائيلي يجب أن يبقى هذا النظام مشلولا. لكن كما يعني هذه دائما الرسائل الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة، في النهاية القرار هو بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: إفادة وافية تماما، أشكرك عليها محمد الصياد مراسل العربية من القدس. أعلن الجيش الأمريكي أن 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تبحر حاليا في بحر العرب دعما لعمليات الحصار المفروض على إيران. كما أضاف الجيش الأمريكي أن قواته قامت بتحييد ناقلتي نفط في خليج عمان قبل دخولهما أحد الموانئ الإيرانية. في السياق، كشفت صور أقمار اصطناعية عن بقعة نفطية ضخمة قرب جزيرة خارك الإيرانية، المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني. وأظهرت الصور بقعة نفطية تمتد على مساحة تقارب 45 كيلومترا مربعا غرب الجزيرة بحسب ما نقلت وكالة رويترز. ورجح خبراء تحدثوا لرويترز أن تكون البقعة نتيجة فائض نفطي لم تتمكن إيران من تصديره أو تخزينه بسبب القيود المفروضة على حركة ناقلات النفط جراء الحصار الأمريكي، فيما أشار آخرون إلى احتمال حدوث تسرب من ناقلة قديمة تستخدمها طهران كمخازن عائمة للالتفاف على العقوبات. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصاله بنظيره التركي هاكان فيدان، قال إن انعدام الأمن بمضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لتجاوزات الولايات المتحدة وفق تعبيره، مضيفا أن هذا الأمر يعرض حرية الملاحة والشحن الدولي لمخاطر متزايدة.

شريان الحياة الذي يغذي طهران اقتصاديا وعسكريا بات اليوم مشاهدين في مرمى نيران واشنطن. نحن لا نتحدث عن أهداف عادية بل عن استهداف منظومة الدفاع الإيرانية بضربة واحدة. هذه الخطة تستهدف تفكيك بندر عباس وجزيرة قشم، وهما الرئتان اللتان تتنفس منهما إيران في مياه الخليج. بندر عباس هي باختصار شديد مشاهدينا العقل المدبر لكل تحرك بحري إيراني، فيها مقر قيادة الأسطول الأول ومركز إدارة العمليات في الخليج العربي وكذلك أيضا في بحر عمان، ومنها نعم تصدر الأوامر لزوارق الحرس الثورية السريعة ومنصات الصواريخ الجوالة التي تتركز في منطقة الجنوب البحرية. وعندما ننظر إلى الجبال المحيطة بهذه المدينة نجدها محاطة بمدن صواريخ كاملة تحت الأرض. هذه الصوامع المخفية، نعم هذه المضاءة الآن تنطلق منها

0: صواريخ كروز مضادة للسفن، وهي السلاح الذي تعول عليه إيران في أي صراع بحري. الأمر لا يتوقف عند السلاح فقط، فبندر عباس هي الوريد الاقتصادي الأول، إذ يمر عبر ميناء رجائي أكثر من 60% من تجارة إيران الخارجية. وبالقرب من هذا الزخم التجاري تبرز مصفات ستارة الخليج كهدف استراتيجي لا يقل أهمية. هذه المصفاة هي المسؤولة عن تأمين احتياجات البلاد من البنزين. إذا كان القفل في التي ذكرناها بندر عباس، فالمفتاح في قشم. هذه الجزيرة التي تشبه الدولفين هي أخطر نقطة في هرمز. نعم، هي أخطر نقطة، وحامل الطائرات طبيعية لا يمكن أن تغرق تماما. بين كوخرد والقلعة البرتغالية يخزن الحرس الثوري صواريخ نور وقادر كذلك. واليوم باتت هذه الجزيرة منصة الانطلاق الرئيسية للمسيرات التي تصطاد السفن العابرة. وحتى نضعكم في صورة المشهد كاملا متكاملا مشاهدينا، نحن نتحدث عن منطقة يمر عبرها 30% من نفط العالم. هذا الثقل الاستراتيجي يجعل منها كنزا وكنزا مهما في بنك الأهداف، وكذلك أيضا صيدا ثمينا لواشنطن.
1: أكثر من 50,000 جندي أمريكي في بحر العرب، انتشار يضع المنطقة أمام مرحلة مفصلية في المواجهة، من طائرات جاهزة لضرب أهداف إلى حشد بحري وبري. كل المعطيات تشير إلى أن القرار قد يكون قريبا. في البحر يظهر أساس هذا الانتشار، حاملتا الطائرات أبراهام لينكولن وجورج بوش تقودان مجموعتين قتاليتين تضمان بين 10 إلى 15 ألف عنصر، إلى جانب مدمرات مزودة بصواريخ بعيدة المدى. هذا التموضع يمنح واشنطن قدرة على تنفيذ ضربات متواصلة وتأمين غطاء لأي تحرك ميداني. وبالتوازي مع ذلك يتكثف النشاط في الجو، مقاتلات وقاذفات وطائرات استطلاع تعمل ضمن منظومة واحدة مع بنك أهداف جاهز، ما يعني أن التنفيذ لا يحتاج سوى قرار. أما على الأرض فتدخل قوات النخبة إلى المشهد، نحو 2000 مظلي من الفرقة 82 وأكثر من 2500 من المارينز ضمن الوحدة 31 يتمركزون قرب جزر قشم ولارك وفارور. هذا الانتشار لا يرتبط بالقصف فقط، بل يفتح احتمال تنفيذ عمليات سريعة تقوم على السيطرة ثم التثبيت. في المقابل تحاول إيران كسر الطوق الأمريكي، هجمات بزوارق سريعة، مسيرات وصواريخ في مضيق هرمز بهدف خلخلة الحصار البحري الذي يشتد تدريجياً. لكن الرد الأمريكي يأتي مباشرة باستهداف منصات الإطلاق وملاحقة مصادر التهديد. سياسياً المشهد ليس تناقضاً عشوائياً، بل إدارة مزدوجة للرسائل. الرئيس الأمريكي يلوح بخيار الضرب إذا فشلت المفاوضات، بينما تتحدث الخارجية عن تهدئة واحتواء. هذا التباين يضع إيران أمام سيناريوهين في الوقت نفسه، إما ضربة قريبة أو استمرار الضغط دون مواجهة مباشرة، وهو ما يفسر استهدافها للمدمرات الأمريكية في مضيق هرمز. بكلام آخر، السياسة تبقي الباب مفتوحاً، لكن الجيش يتصرف على أساس أن كل الخيارات مطروحة. ميرنا حامد، العربية.
0: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات، من بينهم عدة شركات في الصين وهونغ كونغ، بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على أسلحة ومواد خام تستخدم في تصنيع طائرات شاهد الإيرانية المسيرة. وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لمنع دعم الآلة العسكرية الإيرانية ومساعدة تجارة إيران غير القانونية. وتأتي هذه العقوبات قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة للصين والمقررة في 15 من هذا الشهر. وتأتي هذه العقوبات قبل تصريحات

0: لمتحدثة البيت أو متحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا وولز، قالت فيها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبقى على أو يبقي على كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات لموقع ذا أتلانتيك، وصفت الحصار البحري الأمريكي على إيران بالناجح للغاية، مضيفة أنه يخنق الاقتصاد الإيراني. هذا وكشفت بيانات الجمارك الصينية انخفاض واردات الصين من النفط بنحو 20% بسبب الأوضاع المتوترة في مضيق هرمز، ويعد هذا أدنى مستوى لها منذ يوليو عام 2022، فيما انخفضت واردات الغاز بنحو 13%. وذكرت البيانات أن واردات الطاقة الصينية انخفضت بشكل حاد في شهر أبريل الماضي نتيجة التوقف شبه التام للشحنات عبر المضيق، مما أدى إلى شل قناة حيوية للنفط الخام والغاز الطبيعي. وصلت تداعيات أزمة مضيق هرمز والحرب في إيران إلى مناخ التوظيف في ألمانيا، ما يعمق من أزمتها الاقتصادية. وبحسب مؤشر إيفو الاقتصادي، فقد ازدادت حدة تراجع مناخ التوظيف في الأسابيع الأخيرة بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع الأسعار.
1: يتصفح ماكس بشكل يومي مواقع التوظيف بحثا عن عمل، فهو منذ تخرجه بماجستير في العلوم السياسية قبل عام ما زال من دون وظيفة ولا يعتقد أن الآفاق جيدة.
2: ما زلت آمل في العثور على وظيفة، ولكن الأمر شاق. في بعض الأيام أتساءل لماذا يحدث هذا، وهل ارتكبت خطأ ما، وما الذي كان بإمكاني فعله بشكل أفضل، وهل يجدر بي أن أسلك مسارا مختلفا تماما، وإلى متى سيستمر هذا الوضع؟
1: واقع ماكس يعكس صورة أوسع في ألمانيا التي يشهد اقتصادها تراجعا بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتأثر سلسلة الإمدادات مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.
3: عدم اليقين انعكس هنا على مناخ التوظيف العام الذي شهد تراجعا في الفترة الأخيرة، ازداد حدة بسبب الحرب في إيران في الأسابيع الماضية، ووصل إلى أدنى مستوياته منذ 6 أعوام بحسب مؤشر آيفو لمناخ العمل.
1: ولا يقتصر تأثير الأزمة على الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بل يمتد أيضا إلى من هم فيه بالفعل. في قطاع الضيافة تعمل جوال لساعات طويلة في شركة خدمات للفنادق، هي لا تخشى فقدان وظيفتها، لكنها من دون شك تشعر بالآثار الاقتصادية للأزمة.
4: بكل الأحوال ارتفعت أسعار الوقود والمواد الغذائية بشكل ملحوظ، وأرى الفرق في حسابي في البنك في نهاية الشهر حين يتبقى لي مبلغ أقل.
1: الخبراء هنا لا يتوقعون تحسن مناخ العمل من دون أن تتغير حالة عدم اليقين حول مضيق هرمز وحرب إيران. راغدة بهنام، العربية، برلين.
0: نشرتنا مستمرة وفيها استعدادات لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، وعلى الطاولة ملف سيادة لبنان وترسيم الحدود. ولدينا أيضا برعاية أمريكية وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا.
5: يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
6: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
7: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم

0: ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
0: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. الآن إلى التطورات في لبنان، حيث أبلغ رئيس وزراء كندا الرئيس اللبناني بأن أوتاوا تدعم جهود الدولة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله. وشدد مارك كارني خلال اتصال مع جوزيف عون على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار فعال وتهيئة الظروف لعودة المدنيين النازحين إلى ديارهم، مع إدانة كندا للغزو الإسرائيلي غير القانوني لجنوب لبنان واستمرار هجمات حزب الله على إسرائيل. في الأثناء، دعا وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إلى ضرورة منع وجود أي جماعة على أرض لبنان تشكل تهديدا لسكانه وحكومته وجيرانه.
5: I think our negotiations with the Lebanese, our role is with the Lebanese government. Lebanon should be governed by the Lebanese government. It should not have a terrorist group operating within its national territory that poses a threat both to its own people, including the Shia population, and to the government, and to Israel, and to its other neighbors. So that's what we're going to focus on.
4: هذا وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعمل على تسهيل إجراء محادثات بين لبنان وإسرائيل خلال يومي 14 و15 من مايو للدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. وأضافت الخارجية الأمريكية أنها ستعمل على التوفيق بين حكومتي البلدين في مناقشات تفصيلية تعالج بشكل جوهري المشاكل الأساسية لكلا البلدين. كما ستعمل المناقشات على استعادة لبنان لسيادته الكاملة على امتداد أراضيه وترسيم الحدود وخلق مسارات ملموسة للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على نفق تابع لحزب الله داخل متجر ملابس مدني في بلدة الخيام جنوبي لبنان. وقالت المتحدثة باسم الجيش إن النفق يقع ضمن ما وصفته بمشروع بقية الله الخيري ويضم غرفا لإدارة القتال.
6: أتواجد هنا في بلدة الخيام جنوب لبنان تحت دكان ملابس، أو كما اسموه مشروع بقية الله الخيري، والذي يبدو للوهلة الأولى مكانا مدنيا عاديا، لكن مثلما ترون تحت الحانوت وعلى عمق نحو 25 مترا تحت الأرض عثرت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي على مقر قيادة تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية. هذا الاكتشاف يكشف مرة أخرى كيف يقوم حزب الله بدمج بناه التحتية الإرهابية داخل المناطق المدنية وبين منازل ومحال السكان اللبنانيين، ما يعرض المدنيين للخطر بشكل مباشر.
4: يبدأ اليوم السبت رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، تستمر لساعات حيث يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع. وبحسب مصادر للعربية، فإن سلام سيناقش على رأس وفد وزاري ملفات أمنية وسياسية واقتصادية وتجارية، منها مسألة ضبط الحدود بين البلدين ومنع عمليات تهريب الأسلحة التابعة لحزب الله. إلى سوريا، حيث أعلنت السلطات السورية أنها ألقت القبض على سهل فجر حسن، وهو ضابط برتبة عميد في قوات النظام نظام بشار الأسد. وقالت الداخلية السورية في بيان إنها اعتقلت سهل فجر حسن خلال عملية أمنية دقيقة، مضيفة أن المقبوض عليه من القيادات العسكرية البارزة التي ساهمت في العمليات القمعية ضد الشعب السوري منذ انطلاق الثورة، حيث تدرج في مناصب قيادية وحساسة بحسب بيان الداخلية السورية. كما أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف ضابط من عهد نظام بشار الأسد متهمة إياه

0: بالضلوع في هجوم بسلاح كيميائي في الغوطة الشرقية لدمشق عام 2013. وقالت الداخلية في بيان إن الموقوف يدعى خردل أحمد ديوب، وهو عميد ركن في قوات النظام السابق ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقا، مشيرة إلى ضلوعه المباشر في ارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين. في موقف داعم لرئيس وزراء العراق المكلف علي الزيدي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لاختيار الزيدي، واصفا الخيار بأنه انتصار عظيم.
1: So it was a great victory. We had a lot of great victories. We had a big victory today in Virginia, as you know, and we have a lot of victories, but the victory in Iraq was really great.
2: على وقع تحديات أمنية واقتصادية متراكمة، دخل مسار تشكيل الحكومة العراقية مرحلة حاسمة بتسليم رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي برنامجه الحكومي للبرلمان في لقاء مع رئيس المجلس النيابي يسبق جلسة منح الثقة المرتقبة.
3: وقبلها وخلال 20 يوما المتبقية من المهلة الدستورية، يتوقع أن يثري البرنامج الحكومي النقاش في المجلس النيابي لتتضح وجهات النظر وردود الفعل من فحواه.
4: سيقدم المكلف برنامج موسع تفصيلي بعد المصادقة على الحكومة. أعتقد أن الحكومة يعني لديها تحديات كبيرة ستواجه، معضلات الشح المالية، الوضع الاقتصادي.
3: برنامج حكومة علي الزيدي يتركز على محاور أمنية واقتصادية وسياسية. أهم التحديات التي تضمنها البرنامج حصر السلاح بيد الدولة وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، مرورا بإصلاحات داخلية للاقتصاد، وصولا إلى إعادة رسم علاقات العراق الخارجية والنأي به عن التوترات الإقليمية. وعلى الرغم من اتساع بنود البرنامج، يبقى ملف حصر السلاح والقدرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الاختبار الأصعب للحكومة المرتقبة.
5: الشركاء في العملية السياسية وكذلك المكونات المجتمعية هي تحاول حصر السلاح بيد الدولة، والأغلب الفصائل اليوم قد اشتركت في العملية الانتخابية وحصلت على مقاعد وحصلت على حقائب وزارية في الحكومات السابقة. أنا أعتقد صعب جدا يعودون إلى ما كانوا يحملون السلاح، بالتالي كل الفصائل ستندمج في العملية السياسية ويتم تسليم السلاح إلى القوات المسلحة.
3: ومع تعاقب 5 حكومات على إدارة البلاد، ظل ملف حصر السلاح بيد الدولة أحد أبرز التعهدات غير المنجزة، إذ بقي التنفيذ محدودا على الأرض وسط ضغوط خارجية متزايدة، خصوصا من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ليبقى التحدي في قدرة الزيدي وحكومته على إنهاء هذا الملف الشائك. من العاصمة العراقية بغداد، جابر جمال، العربية.
0: وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام تمتد من 9 إلى 11 من مايو الجاري. وقال ترامب إن الهدنة ستضمن وقف العمليات القتالية وتبادلا للأسرى يشمل 1000 أسير من كل جانب، معربا عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة بداية النهاية لحرب أوكرانيا. في الأثناء، أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الهدنة تتضمن اتفاقا لتبادل أسرى بواقع 1000 أسير من كل دولة. وأوضح زيلينسكي أن الاتفاق تم خلال عملية تفاوض بوساطة أمريكية. كما أعلن الكرملين عن موافقته على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا لمدة 3 أيام. قبل ذلك وعن الوضع الميداني، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما أوكرانيا استهدف مركزا للملاحة الجوية في مدينة روستوف جنوبي روسيا بالعمل

0: إرهابي.
1: بخصوص الأحداث التي وقعت فجر اليوم، ارتكب نظام كييف عملا إرهابيا آخر، وهو بلا شك عمل إرهابي، فقد شن هجوما على مركز مراقبة الحركة الجوية الإقليمي في روستوف، وكان من الممكن أن يؤثر هذا الهجوم على سلامة الطائرات المدنية هناك.
0: وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نتائج الانتخابات المحلية بأنها مؤلمة وقاسية للغاية، مؤكدا بأنه يتحمل مسؤولية الخسارة في الانتخابات ولكنه لن يستقيل. قال ستارمر أيضا لوسائل إعلام محلية أنه يتوقع أن يظل زعيما للحزب في الانتخابات العامة المقبلة. في الأثناء، صحيفة الغارديان ذكرت أن كبار نواب الحزب باتوا يضغطون على ستارمر كي يقدم استقالته من المنصب في غضون عام.
2: كارثية، هكذا توصف نتائج الانتخابات المحلية البريطانية بالنسبة لحزب العمال الحاكم، بعدما تحولت صناديق الاقتراع إلى ساحة تصويت احتجاجي ضد أداء الأحزاب التقليدية. فحزب العمال خسر مناطق من الجدار الأحمر أي معاقله التقليدية، كما امتدت خسائره إلى ويلز أيضا، فيما خسر المحافظون أيضا مئات المقاعد. أما الرابح الأكبر فهو حزب الإصلاح الذي كان حتى وقت قريب خارج المنافسة.
3: الناس بحاجة إلى تغيير، وللأسف لا حزب العمال ولا المحافظون يمثلان الحل، وأنا دائما أقول إن أفضل العقول يجب أن تجتمع معا لإدارة البلاد.
4: أعتقد أن ذلك سيؤثر بالتأكيد على كير ستارمر، وأظن أن هناك أشخاصا داخل حزب العمال وداخل الكتلة البرلمانية للحزب سيشعرون بقلق كبير حيال ذلك.
2: لكن هل تسقط هذه النتائج كير ستارمر مباشرة؟ حتى الآن لا، فالانتخابات المحلية لا تعني تغييرا تلقائيا لرئيس الوزراء، لكنها قد تزيد الضغوط على ستارمر وتفتح الباب أمام التساؤلات المبكرة حول مستقبله.
5: رغم أن الناخبين يريدون رحيله حاليا، أعتقد أن عناده قد يتحول إلى ميزة في المستقبل، خصوصا إذا تحسن الاقتصاد وتحسنت العلاقة مع أوروبا. فحزب العمال لا يملك الآلية الواضحة نفسها التي يمتلكها حزب المحافظين لتغيير القيادة. لدى حزب العمال ما يشبه مجلسا عاليا يضم شخصيات بارزة داخل الحزب أو لجنة قيادية، وطالما استمر هؤلاء في دعمه كرئيس للوزراء، وهو ما أعتقد أنهم سيفعلونه ما لم تتدهور الأمور أكثر، فإن ذلك سيسمح له بالبقاء في السلطة لفترة أطول.
6: هذه الانتخابات رغم محليتها تحولت إلى استفتاء شعبي على حكومة ستارمر التي قد تطيح بها التطورات المتسارعة في الأيام المقبلة إذا لم يفلح رئيس الحكومة في إقناع نواب حزبه خصوصا والناخبين عموما بقدرته على استيعاب الصدمة وتغيير الاتجاه. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
0: من لندن معنا الكاتب الصحفي محمد شبارو. أهلا بك محمد. أسألك عن هذه الحالة التي تعتري حزب العمال، بدأ وكأن أعضاءه حتى الآن في حالة صدمة مما حدث. كير ستارمر يقول هو يتوقع أن يبقى زعيما للحزب، بينما في المقلب الآخر هنالك نواب الآن يضغطون من أجل استقالته. ما الذي يحدث وإلى أين يمكن أن يفضي هذا المشهد؟
7: صباح الخير لك والمشاهدين. يعني بكل تأكيد أن الانتخابات المحلية أفضت إلى ما كان متوقعا، وهو يعني خسارة حزب العمال لعدد كبير من المقاعد. لا يجب أن ننسى أن حوالي 16 ألف مقعد مجلس محلي، كان هناك انتخابات فقط على 5000 منها، أي الثلث في هذه الدورة. ثم الانتخابات العامة هي بعد 3 سنوات وليست قريبة. كل ذلك يعطي المساحة لكير ستارمر، ويجب إبقاء هذه الخسارة ضمن سياقها. نعم، الأخطر على بريطانيا حاليا وهو ما يتداوله أعضاء في الحزب الحاكم العمال وأيضا في الأحزاب الرئيسية من محافظين ومن ديمقراطيين أحرار، هو تجدي الحياة السياسية وظهور أحزاب متعددة قد تغير شكل الساحة السياسية البريطانية. بالنسبة لستارمر، أعتقد أنه سينجح في ركوب هذه الموجة،

0: ويعني يحاول شتشدة الدعم له داخل يعني جوانب الحزب الحاكم، لكن بشكل أضعف مما كان عليه، وربما يفتح المجال أمام صعود شخصيات قوية، ولكن ليس بعد. يعني رحيل ستارمر أعتقد أنه مؤجل، لكن تأثير تشظي التأييد على المستوى السياسي للرأي العام البريطاني هو الخطورة التي تحيق بالنظام السياسي.
1: هل سيعول على هذه الجزئية؟ بمعنى هل سيجعلها عنوانا للانطلاق للبقاء، وحتى لا يستقيل أن يحذر من مغبة حالة التشظي التي يمكن أن تحدث في النسيج السياسي؟
0: يعني من دون شك أن ذلك يشكل تحدي ليس فقط لبريطانيا وكير ستارمر، فنحن نشهد تعدد الأحزاب من متشددة يسارية إلى متشددة يمينية في فرنسا، في هولندا نفسها، في ألمانيا أيضا، يعني الAFD من التغيير من أجل ألمانيا، كل هذه موجة يمينية وموجة يسارية متشددة ضد ما يسمى الحزب التقليدي السياسي العادي، ومسألة أن الرأي العام يسير خلف سرديات تعده بكثير من دون أي فائدة. لكن هذا تصويت احتجاجي برأي كثيرين هنا، والانتخابات العامة قد تشهد مسألة أخرى، لا سيما تحالفات لإبقاء على المشهد السياسي ومشهد حكم الحزبين ربما.
1: يعني هذا ما يتداول أيضا في بعض وسائل الإعلام، أن هذا تعبير للاحتجاج على سياسات كير ستارمر وما يقوم به حزب العمال. الآن أود أن أسألك، إذا ما وضعنا حسابات الفائدة والخسارة، من هو المستفيد مما حدث في حزب العمال سريعا؟
0: من دون شك أن اليمين المتطرف هو القوة الصاعدة، وأيضا نرى مشهدية أن المناطق التي أيدت الخروج من أوروبا هي أيضا من يعني يصوت لصالح اليمين في هذه الفترة، على خلفية أن الأحوال سيئة في البلد، وأن الاقتصاد والنمو سيء، وأن الأوضاع الدولية أيضا سيئة. هذا ما يجري، وهذه حالة الاستقطاب القوية أيضا يدفعها وسائل التواصل الاجتماعي، وكثير منها مدسوس في معلوماته وتفاصيله كما جرى إبان بريكسيت.
1: أشكرك محمد شبارو الصحفي والكاتب، كنت معنا من لندن، تحياتي لك. أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة أن 8 أشخاص أصيبوا بالعدوى، من بينهم 3 توفوا في تفشي لفيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية، حيث تم تأكيد 6 حالات وحالتين محتملتين. وقالت المنظمة أن 6 حالات تم تأكيد إصابتها بسلالة الإنديز، إحدى سلالات فيروس هانتا. ويذكر أن السفينة كانت تقل 147 من الركاب وأفراد الطاقم عندما تم الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة في 2 مايو، بينما كان 34 آخرون قد غادروا السفينة بالفعل.
2: لم يكن مقدرا لهذه السفينة أن تكمل مسارها، فما كان رحلة سياحية استكشافية فاخرة تجوب جنوب القارة القطبية إلى شمال المحيط الأطلسي مرورا بأفريقيا، تحول لكابوس صحي ينذر العالم بقدوم جائحة جديدة. السفينة الموبوءة أنفي هونديوس التي انطلقت من مدينة أوشوايا أقصى جنوب الأرجنتين في الفاتح من أبريل الماضي، تم عزلها لأيام قبالة سواحل الرأس الأخضر غرب أفريقيا عقب تفشي فيروس هانتا على متنها، قبل أن تغادر نحو جزر الكناري الإسبانية لإجلاء الركاب وإجراء التحقيقات الوبائية الضرورية. ومع تنامي المخاوف من شبح جائحة جديدة، شرعت عدة دول في اختفاء أثر ركاب السفينة لاحتواء العدوى، وسط تطمينات بأن الوضع لا يشير إلى بداية وباء عالمي. منظمة الصحة العالمية طمأنت إلى أن الوضع الحالي لا ينذر ببداية وباء أو جائحة عالمية، لكنه فرصة للتذكير وفقها بأهمية الاستثمار في الأبحاث حول هانتا والعلاجات الضرورية للفيروس. ولغاية اليوم سجلت المنظمة 5 حالات مؤكدة بالفيروس، من بينها 3 وفيات، لكنها لا تستبعد تسجيل مزيد من الحالات في قادم الأيام. وفي الولايات المتحدة عبر الرئيس ترامب عن آماله في أن يكون الوضع تحت السيطرة، فيما تعمل 4 ولايات أمريكية

0: على تقييم الوضع الصحي للعائدين من السفينة الموبوءة. يتزامن هذا مع إعلان الشركة الهولندية المشغلة للسفينة أنفي هونديوس بأنها تعمل حالياً على تحديد بيانات جميع الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن السفينة منذ 20 مارس الماضي. فهل ينتهي مصير هذه السفينة بحالات عدوى محدودة يتم احتواؤها، أم تحمل للعالم بوادر جائحة جديدة؟ مولود جودي، العربية.
1: أختم بالعناوين. ترامب يتوقع الليلة رداً إيرانياً على مقترح إنهاء الحرب، ومصادر تتهم الحرس الثوري بعرقلة التفاوض. مضيق هرمز لم يشهد عبور أي سفينة تجارية منذ 3 أيام، وتقرير يحذر من أن 20,000 بحار يعانون نقصاً في الإمدادات. إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى للعودة للقتال في إيران، وتدعو لتدمير بنيتها التحتية خلال 24 ساعة. قبيل زيارة ترامب المرتقبة إلى الصين، واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شركات صينية بتهمة دعم الجيش الإيراني. هذه النشرة تكاملت تماما. ميسون وهي تلتقيكم على رأس الساعة القادمة.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي. الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: هذه إشارة تودك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. أنا ميسون واهد أحييكم. نبدأ بالعناوين. ترامب يتوقع رد إيران خلال ساعات ويبقي على كافة الخيارات لضمان منعها من امتلاك النووي. بانتظار الرد الإيراني، حشود عسكرية أمريكية وانتشار جوي وبحري واسع في بحر العرب. إغلاق هرمز يفتح باب الأزمة في الصين، انخفاض كبير في وارداتها من النفط والغاز. روبيو يقلل من أهمية سحب الجنود الأمريكيين من ألمانيا، وترامب يرجح بولندا مقرا جديدا لها. واشنطن ترحب باختيار الزيدي رئيسا لحكومة بغداد، وترامب يعتبره انتصارا عظيما. أهلا بكم. نبدأ النشرة من التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه يتوقع خلال ساعات رد إيران على أحدث المقترحات الأمريكية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبقي على كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. ويلز في تصريحات لموقع ذا أتلانتيك وصفت الحصار البحري الأمريكي على إيران بالناجح للغاية، مضيفة أنه يخنق الاقتصاد الإيراني. في الأثناء أفادت مصادر أن الرئيس الأمريكي لا يرغب باستئناف العمليات القتالية ضد إيران، كما يرغب بإبرام اتفاق لإنهاء الحرب. وحول تأخير إيران في الرد على المقترح الأمريكي، أفادت مصادر أمريكية لنيويورك بوست أن رد إيران على المقترح متأخر بسبب الاقتتال الداخلي على السلطة. كما أكدت المصادر أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي يؤيدون التفاوض، لكن الحرس الثوري يعرقل المفاوضات لأن بقائه في السلطة مرتبط باستمرار الحرب بحسب المصادر. من واشنطن ينضم إلي الكاتب السياسي والمختص في الشأن الأمريكي سعيد البستاني. أستاذ سعيد، أهلا بكم معنا. إلى أي حد حقيقة الولايات المتحدة مقتنعة بالروايات التي تتحدث بأنه هناك جناحين في إيران، جناح السياسي قليباف عرقجي وبازشكيان، وبالتالي الجناح الآخر هو الحرس الثوري؟
1: يعني لو كنا نتحدث منذ 3 أسابيع أو 4 أسابيع لربما كانت هذه الأمور لا تعكس الواقع تماما، ولكن مؤخرا ظهرت إشارات كثيرة وتقاطعت معلومات من مصادر كثيرة. هذا بالإضافة إلى هنا يعني من هم على اطلاع على أجواء الاستخبارات ومجتمع الاستخبارات في واشنطن، بات واضحا أن هناك مشكلة. كان في فترة معينة كان هناك شك من أن هناك يعني توزيع للأدوار. هذا الاحتمال، احتمال توزيع الأدوار، لا يزال قائما، ولكن موضوع الانقسامات أو موضوع يعني التضارب فيما يجب فعله في هذا الموضوع، أكان مفاوضات أو غير مفاوضات، المؤشرات الأخيرة باتت أكثر موثوقية من أن هناك يعني عدم اتفاق في داخل النظام الإيراني بهذا الشأن.
0: طب إذن الآن الولايات المتحدة هي أمام معضلة كبيرة، وهي بأنها يعني لا تعرف مع من تتحاور، والذين تتحاور معهم يبدو بأنه ليس القرار بيدهم. هل هذا هو السبب الذي يجعل الولايات المتحدة كما يقال يعني تأخذ

0: وقتها وتتحمل هذا التأخير بالرد الإيراني؟ هل لهذا السبب؟
1: تحمل الولايات المتحدة للتأخير هو يعني تقني لوجستي، بمعنى أن ما هو مؤكد أن التواصل بين أفراد النظام الإيراني بطيء، ويعني هناك يعني مخاطر أمنية كبيرة، وبالتالي هذا يأخذ وقتا. هذا معلوم، والوسطاء الباكستانيون أيضا عادة ما ينقلون أجواء من هذا النوع. ولكن الآن هل تعرف الولايات المتحدة مع من تتفاوض؟ يعني في النتيجة أي ورقة ستخرج أكان عن انقسام أو عن وحدة في الداخل الإيراني، هناك ورقة ستأخذ ردا إيرانيا سيأتي، وهناك مجموعة من المفاوضين سيأتون إلى طاولة المفاوضات. ولكن في هذه النقطة وظيفة أيضا الضغوط العسكرية، وكنت أستمع إلى العناوين قبل أن أبدأ المداخلة معك، الحشود العسكرية لها وظيفة أيضا في الضغط على الداخل الإيراني بموضوع اتخاذ القرار.
0: ولكن هذا ألا يحرج الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية؟ لأنهم هم كانوا يقولوا ويضعوا سقفا، يعني 48 ساعة أو 24 ساعة، وبالتالي لا يأتيهم هذا الرد. ألا يحرجهم ذلك بأنه يعني هناك أيضا إخفاق من الناحية أو من ناحية الولايات المتحدة الأمريكية، وبأن إيران ما زالت قادرة وقوية أن تفرض الوقت الذي يناسبها للرد بإيجاز لو سمحت؟
1: لا، هنا صرنا بموضوع آخر. نحن نتحدث عن انقسام، وأن هذا الانقسام أو عدم القدرة على التواصل بسرعة هو سبب التأخير. ولكن إذا كان الأمر غير ذلك هذا بحث ثاني، لكن إذا كان التأخير سببه فقط عدم قدرة، لنكن واقعيين، يعني بالنتيجة رؤوس كبيرة في النظام الإيراني أطيح بها بالقصف الجوي، وهم الآن يأخذون تدابير وإجراءات، وخاصة فيما يتعلق بالمرشد، خوفا من انكشاف أماكنهم. يعني علي لاريجاني خرج في تظاهرة بعد يومين قتل، وبالتالي الأمر يعني مفهوم من ناحية الأمنية. ودعينا هنا لا ننسى أن حتى الوفد المفاوض لو لم يعني تعطي الولايات المتحدة ضمانات بعدم التعرض لهم، لا يستطيعون حتى عباس عرقجي السفر إلى هنا وهناك. يعني هذا الأمر تحت السيطرة الأمنية، ولكن يبدو أن هناك مشكلة في العودة أو بالتأخير. إذا التأخير زاد عن حده وبدأ أن هناك تأخيرا متعمدا، سيكون لهذا الموضوع أمر آخر. يعني
0: شكرا لك من واشنطن الكاتب السياسي والمختص بالشأن الأمريكي سعيد البستاني.
1: شكرا.
0: مصادر مطلعة لول ستريت جورنال كشفت أن محادثات الولايات المتحدة وإيران قد تستأنف الأسبوع المقبل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وبحسب المصادر أعربت إيران لأول مرة عن انفتاحها على مناقشة البرنامج النووي دون تفاصيل عن مدة أي تعليق لتخصيب اليورانيوم، مع معارضة نقل المواد النووية للولايات المتحدة. وقال مسؤولون أمريكيون أن هناك وثائق متعددة تتضمن صفقات محتملة تم تبادلها بين واشنطن وطهران وعواصم الدول الوسيطة. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن القضية النووية الإيرانية لا يمكن حلها إلا دبلوماسيا. غروسي أضاف عبر حسابه على منصة إكس أن شروط أي اتفاق مستدام حول الملف النووي الإيراني يجب أن تشمل رقابة دولية فعالة وتحقيقا موثوقا وخبرة فنية في القضايا النووية الرئيسية. أكد مسؤولون أمريكيون مطلعون لشبكة ABC أن واشنطن لم تتلقى حتى الآن ردا نهائيا من إيران بشأن مسودة المقترح الذي يهدف إلى إنهاء الحرب. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن محادثات مع إيران تجرى في الآونة الأخيرة عبر وسطاء مختلفين. وفي ضوء كل هذه التكهنات، أكدت مصادر لشبكة CNN أن التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي متقطع ولا يحدث سوى عبر وسيط موثوق، مضيفة أنه لا يزال يتلقى العلاج من حروق شديدة في جانب كامل من جسده. هذا وأشار

0: أشارت تقديرات استخباراتية إلى تضرر النظام الإيراني بشدة، وأنه لا يستطيع سوى أن يزيد معاناة شعبه وفق ما نقلته CNN. وفي وقت أكدت التقديرات مشاركة مجتبى خامنئي في صياغة استراتيجية الحرب، إلا أنها نفت دوره بتقديم أي مساعدة لإنهاء الانقسام الإيراني. من إسلام أباد ينضم إلينا الصحفي عبد الرحمن حياة. أستاذ عبد الرحمن، أهلا بكم معنا في هذه النشرة على العربية. أولا، أين أصبحت جهود إسلام أباد حتى الآن؟ الرد الأمن الإيراني لم يأتي لإسلام أباد، وهناك طبعا تقارير تتحدث بأن هناك أيضا وسطاء مختلفين يدخلون لحل هذه الأزمة وإيقاف الحرب. ماذا لدينا من تفاصيل؟
1: نعم، بعد التحية وصباح الخير. الوسطاء الباكستانيون رسميا يؤكدون بأن عملية الوساطة مستمرة، وأن إسلام أباد تقوم بنقل الرسائل عبر القنوات الدبلوماسية بين إسلام أباد بين واشنطن وطهران. الوسيط الباكستاني يؤكد دائما بأنه حريص على عدم الإفشاء أو الإفصاح عن هذه التفاصيل، لكنه يشير إلى وجود تفاؤل، ودائما يؤكد بأن هناك إيجابية وأن الأمور تتجه نحو التوصل إلى اتفاق سلام قريبا. كلنا هذا الأسبوع يعني لنترقب حدوث انفراجة، أو على الأقل يعني الإعلان عن توصل لاتفاق أو لموعد للاتفاق المرتقب. لكن
0: طب ماذا عن الفرقاء الآخرين الذين يتم الحديث عنهم؟ من هي هذه الدول؟ هل ينسقون أيضا مع إسلام أباد أم يعملون بالتوازي مع ما تقوم به إسلام أباد؟
1: ما نعلمه في إسلام أباد، الوساطة تجري فقط عبر إسلام أباد، لكن الوساطة الباكستانية هي مدعومة من أطراف أخرى، من دول داعمة لعملية السلام. صحيح، حاولت إيران تدويل الوساطة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حاولت إشراك دول أخرى، لكن تلك الدول هي دول صديقة لباكستان، ونصحت إيران بأن لا تشتت عملية الوساطة وأن يعني تعتمد فقط على باكستان. وبعد ذلك لاحظنا أن هناك تصريحات يعني كانت الأسبوع الماضي من جانب الخارجية الإيرانية، ووزير الخارجية الإيراني أكد بأن بلاده يعني تتوسط فقط عبر باكستان وتثق في باكستان. الجانب الأمريكي منذ البداية ومن خلال متابعتي لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهو دائما يشيد بباكستان ويؤكد أن الوساطة تستمر عبر باكستان. سألت إيران يعني مؤخرا إلى إشراك روسيا في الوساطة. أعتقد أن الجانب الروسي حاول أن يوصل بعض الرسائل إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، لكن أعتقد أن الوساطة الرئيسية والتي يعني يتم من خلالها مناقشة النقاط التي قدمها الجانب الأمريكي.
0: طب إسلام أباد إلى ماذا تعزو تأخير الرد الإيراني؟ هل إسلام أباد أيضا مع هذه التقارير التي تتحدث بأن هناك انقسام كبير لاتخاذ القرار بالداخل الإيراني، هل هي مقتنعة أيضا بهذه التقارير وهذه الأنباء؟
1: رسميا لا توجد اي يعني تصريحات سلبيه او تعليق على المماطله من الجانب الايراني، لكن كمراقبون او جهات قريبه من دوائر الحوار ترى انه يوجد خلل في النظام الايراني في اتخاذ القرار، وترى فئه اخرى من المراقبين ان النظام الايراني يتعمد في المماطله والمراوغه وتاخير التجاوب مع الجانب الأمريكي لعدم التوصل إلى اتفاق سلام بشكل سريع لعدة أسباب، منها أنه في حال تم الموافقة على الشروط الأمريكية أو التنازل عن بعض الأمور السيادية التي تتعلق بالمصالح الإيرانية مثل اليورانيوم والمشروع النووي، فهذا سيكون يعني محرج بالنسبة للنظام الإيراني في الداخل الإيراني، وقد يكون بداية لنهاية نظام الثورة الإيرانية، وسيؤدي في مراحل متقدمة إلى القضاء على الحرس الثوري من خلال ضغط شعبي داخل إيران. فهناك طرف متشدد لا يريد التنازل عن أي شيء مقابل الاتفاق مع الجانب الأمريكي، فيوجد خلل في النظام الإيراني.
0: شكرا لك. من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة. كشفت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى للعودة للقتال.

0: ضد إيران بعد تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز. وأضافت القناة أن تل أبيب أخبرت واشنطن بأن العودة للقتال ضد إيران ستشمل تدمير منشآت الطاقة الإيرانية، مشيرة إلى أن تقديرات داخل إسرائيل ترى أنه يمكن دفع إيران للتفاوض خلال 24 ساعة فقط في حال استهداف منشآت الطاقة. القناة الإسرائيلية لفتت أيضا إلى أن التقديرات الإسرائيلية تعتبر الخلافات بين الأمريكيين والإيرانيين لا تزال قائمة. الاستنفار الأمريكي في بحر العرب يدخل مرحلة غير مسبوقة. حشود عسكرية، انتشار جوي وبحري واسع، تواكبه تجهيزات لضرب أهداف داخل إيران. وبين تصعيد ميداني ورسائل سياسية متناقضة، تقترب المواجهة من نقطة قد تغير مسارها بالكامل. متابع.
1: أكثر من 50,000 جندي أمريكي في بحر العرب. انتشار يضع المنطقة أمام مرحلة مفصلية في المواجهة، من طائرات جاهزة لضرب أهداف إلى حشد بحري وبري. كل المعطيات تشير إلى أن القرار قد يكون قريبا. في البحر يظهر أساس هذا الانتشار، حاملتا طائرات أبراهام لينكولن وجورج بوش تقودان مجموعتين قتاليتين تضمان بين 10 إلى 15 ألف عنصر، إلى جانب مدمرات مزودة بصواريخ بعيدة المدى. هذا التموضع يمنح واشنطن قدرة على تنفيذ ضربات متواصلة وتأمين غطاء لأي تحرك ميداني. وبالتوازي مع ذلك يتكثف النشاط في الجو. مقاتلات وقاذفات وطائرات استطلاع تعمل ضمن منظومة واحدة مع بنك أهداف جاهز، ما يعني أن التنفيذ لا يحتاج سوى قرار. أما على الأرض فتدخل قوات النخبة إلى المشهد. نحو 2000 مظلي من الفرقة 82 وأكثر من 2500 من المارينز ضمن الوحدة 31 يتمركزون قرب جزر قشم ولارك وفارور. هذا الانتشار لا يرتبط بالقصف فقط، بل يفتح احتمال تنفيذ عمليات سريعة تقوم على السيطرة ثم التثبيت. في المقابل تحاول إيران كسر الطوق الأمريكي. هجمات بزوارق سريعة، مسيرات وصواريخ في مضيق هرمز بهدف خلخلة الحصار البحري الذي يشتد تدريجياً. لكن الرد الأمريكي يأتي مباشرة باستهداف منصات الإطلاق وملاحقة مصادر التهديد. سياسياً المشهد ليس تناقضاً عشوائياً، بل إدارة مزدوجة للرسائل. الرئيس الأمريكي يلوح بخيار الضرب إذا فشلت المفاوضات، بينما تتحدث الخارجية عن تهدئة واحتواء. هذا التباين يضع إيران أمام سيناريوهين في الوقت نفسه، إما ضربة قريبة أو استمرار الضغط دون مواجهة مباشرة، وهو ما يفسر استهدافها للمدمرات الأمريكية في مضيق هرمز. بكلام آخر، السياسة تبقي الباب مفتوحاً، لكن الجيش يتصرف على أساس أن كل الخيارات مطروحة. ميرنا حامد، العربية.
0: من بيروت تنضم إلي مستشارات العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. ست راغدة، أهلا بك معنا كما تابعنا في
2: هذا التقرير. صباح الخير.
0: حشود عسكرية يعني لم يسبق للخليج العربي أن شهدها. هذه الرسائل الأمريكية المزدوجة، يعني روبيو ما زال يتحدث عن التفاوض وأهميته وبأنه من الممكن أن يصل إلى نتيجة، وبالتالي هذه الحشود والرسائل التصعيدية من قبل الرئيس الأمريكي، كيف يمكن

0: دونالد ترامب، إنما الفشل سيكون مكلفا له شخصيا أيضا. ومن هنا علينا أن ننظر إلى ماذا يفعل دونالد ترامب الآن. هو يحاول التضليل صراحة. ليس هناك اختلاف في الآراء داخل الإدارة الأمريكية بين صقور وحمائم، بين من يفضل الخروج الآن من الحرب وأن يريد حسمها عسكريا، لكن لا أعتقد أن الفارق ما بين وزارة الخارجية والبيت الأبيض يعني هو خلاف جدي، إنه لربما سياسة مدروسة لتضليل الطرف الإيراني الذي هو عائم في الخلافات، طبعا نعرف ذلك، وغير قادر على أن يجد من يمثل إيران سوى الحرس الثوري الإيراني الحاكم في إيران، وهو راديكالي ولا يتصرف بعقلانية.
1: إذا يبدو بأن هناك قناعة أصبح الآن، وخاصة من التقارير الاستخباراتية التي تصل، بأنه ما يجري في إيران ليس تبادل أدوار كما اعتدنا على النظام الإيراني، إنما حقيقة يبدو بأن هناك هو بين السياسيين وبين الحرس الثوري.
0: ليس في إيران زميلتي ميسون من هو قادر أن يفعل ما فعله خامنئي، آية الله خامنئي، عندما وجد أن الحرب في مع العراق ليست قابلة للنصر الإيراني، وبالتالي تجرع كأس السم. هنا العقلية مختلفة، هنا يعتقدون في الحرس الثوري الحاكم في طهران أنهم يعني الاستسلام ليس واردا، أن الخسارة ليست موجودة، لا يقرون بها وهي تدق الأعصاب والاقتصاد وكل شيء، وهم يفضلون الانتحار. واضح أنهم يفضلون الانتحار على الاستسلام. هذه
1: يعني
0: هي
1: أنت مع التقارير التي تتحدث بأنه الحرس الثوري يعني مصر على عدم إنهاء الحرب لأنه بنهاية الحرب سينتهي دوره؟
0: بالتأكيد الحرس الثوري يريد استمرار الحرب، استئناف الحرب، لأن المفاوضات ليست في صالحه. ثم أن هناك، لا تنسي أنهم جميعا في إيران لا ينسون ما حدث في العراق، وهم يكنون الحقد لكل من شارك في إنهاء تلك الحرب لمصلحة العراق على حساب إيران، إن كانت الدول الخليجية العربية وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا هناك يعني تلك النزعة لنتذكر ماذا حدث من خسارة ومن هزيمة. المهم حاليا صراحة هو أن نتذكر جميعا أن تلك المكوكية في البنود والردود أصبحت مسرحية إلى حد ما. خطر على الإعلام أن يأخذ بها كما هي يوميا بساعة انتظار، خاصة الإعلام الأمريكي. بصراحة أنا أعرف الإعلام الأمريكي جيدا. فهنا يعني تحدث بلبلة.
1: نعم.
0: إيران حتى الآن ليست مستعدة يا زميلتي أن تتخلى عن العقيدة الأساسية النووية الصاروخية وتلك المتعلقة بالأزرع.
1: ونحن نتحدث معك استاذ راغدة، كان هناك خبر عاجل على شاشة العربية، يعني كثر الحديث في هذه الأيام عن مجتبى خامنئي ومدى يعني معرفة التفاصيل حول صحته. اليوم تسنيم تؤكد بأنه يتعافى وبأنه حقيقة تعافى بشكل كامل. يبدو بأنه أيضا عادت الأنظار بشكل كبير لمجتبى خامنئي لطبعا تسليط الضوء عليها. أستاذي راغدة، دائما نحن نسعد بوجودك معنا، وسنكون معك طبعا في النشرات اللاحقة للحديث تتم، وبلكي بيكون أجى الرد الإيراني.
0: لا تتوقعي، لا تتفائلي.
1: شكرا لك من بيروت، مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام.
0: شكرا.
1: نشرتنا مستمرة فيها أيضا. العربية ترصد السفن العالقة في الخليج العربي بسبب التهديدات الإيرانية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوجمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. رصدت كاميرا العربية السفن العالقة في مياه الخليج العربي بسبب التهديدات الإيرانية لمضيق هرمز، وأظهرت الصور شبه توقف للحركة في المياه وسط تحذيرات من وضع البحارة الإنساني بعد أن علقوا لأكثر من شهرين مع تعرضهم طبعا لتهديدات الطائرات المسيرة والصواريخ.

0: كشفت بيانات الجمارك الصينية انخفاض واردات الصين من النفط بنحو 20% بسبب الأوضاع المتوترة في مضيق هرمز، ويعد هذا أدنى مستوى لها منذ يوليو عام 2022، فيما انخفضت واردات الغاز بنحو 13%. كما ذكرت البيانات أن واردات الطاقة الصينية انخفضت بشكل حاد في شهر أبريل الماضي نتيجة التوقف شبه التام للشحنات عبر المضيق، ما أدى إلى شل قناة حيوية للنفط الخام والغاز الطبيعي. من أوتاوا ينضم إلينا المستشار الاقتصادي أسامة القاضي. أستاذ أسامة، أهلا بك، صباح الخير. سأتحدث عن الأرقام، يعني حسب بيانات الجمارك الصينية نتحدث عن انخفاض الواردات ب 20%، 13% من الطاقة الصينية في شهر أبريل نتيجة هذا التوقف، وطبعا هناك أيضا تأثيرات على الغاز الطبيعي. عندما نسمع بهذه الأرقام سنكون نحن أمام أي مشهد في الصين التي تعد تقريبا ثاني قوة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. هذا المشهد هو المشهد المتوقع منذ أول أزمة مضيق هرمز، وأنا قلت سابقا أن أول من سيتدخل وربما يعني يفصلنا يعني حوالي أقل من أسبوع على لقاء الرئيس ترامب الرئيس الصيني أنها ستتدخل، لأنه الألم وصل إلى الساحة الصينية. احتياطيات النفطية الموجودة لدى الصين لن تكفيها إلى شهرين أو ثلاثة أشهر أخرى. كان لديها بالأصل حوالي 120 يوم أو أقل، كان أول شيء الأنباء والمعلومات على 90 يوم، ثم 120 يوم لأكثر الناس يعني تفاؤلا في وضع الصين، لكن الحقيقة لم يبقى معها إلا ربما أقل من 60 يوم. وينظر

0: نطلب النفط الاحتياطي اللي موجود، ومع الحصار الموجود على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، عرفت الولايات المتحدة الأمريكية أن هذا هو الحل، صحيح مش الأسرع لكن هو الأنجع مع إيران، لأنه إما هي ستتوقف أو أن قوى دولية ضخمة مثل الصين ستتدخل.
1: طب أستاذ أسامة، إلى أي حد أيضا من الممكن أن يكون الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية كما يقال بالعامية يعني ضربوا عصفورين بحجر واحد، يعني أيضا أوجعوا الصين بطريقة أو بأخرى، وبالتالي أيضا يحاولون أن يوقفوا ما تقوم به إيران في المنطقة من زعزعة للاستقرار، وطبعا من ممارسة كما يصفها الأمريكيون البلطجة في محيط أو في مضيق هرمز؟
0: لا، أنا يعني هو الحقيقة أنت يعني وضعت يدك على المسألة بشكل رائع، لأنه هو أنت تضغطي على العدو وحلفائه، فالحلفاء إيران هم أهم من إيران أصلا. الحرب ما بين الحزام والطريق والمشروع الضخم ثم مشروع بهارات الأمريكي، الهند، المملكة العربية السعودية، أوروبا، هذا بدأ ليس اليوم، لكن وبدأ هناك حتى نادي المحيط الهادي الذي يحاصر الصين ب 14 دولة بما فيها يعني اليابان ومعظم دول آسيا من أجل حصار الصين. اليوم صار في سبب لأنه نحن نقطع النفط عن الصين لأننا نحاصر إيران، فهي ليست حرب معلنة لكن تقريبا بالوكالة نحن.
1: ولكن أستاذ أسامة، يعني الصين هي على الرغم من أنه هي حليفة دائمة كانت لإيران، ولكن مصالحها أيضا مع المنطقة هي أهم. إلى أي حد اجتماع ترامب والرئيس الصيني من الممكن أن يكون منه ينطلق هذا الحل والضغط الحقيقي على إيران؟ بإيجاز لو سمحت.
0: أنا أعتقد أنه هو الحل الأنجع والوحيد، شبه الوحيد المتبقي. الدالة الصين لها دالة كبيرة على إيران، هي أيضا مستفيدة، وبالمناسبة أيضا الصين تستطيع أن تقول أنني أيضا ألعب بالورقة الإيرانية، لأنكم في النهاية تحتاجون دولة تستطيع الضغط عليها. واضح أن روسيا ليست يعني حليف كبير لإيران وليست مصالحها كثيرة مع إيران، على اعتبار أن كليهما يصدر نفط يعني.
1: صحيح.
0: يعني المشكلة اليوم أنه أنت بدك دولة تكون لها دالة. الهند ليست لها دالة على إيران، صحيحة تصدر لها النفط، لكن الصين نعم، الصين لديها مشاريع ضخمة. في يوم من الأيام طلبوا قاعدة عسكرية صينية في إيران، 5000 عسكري. العلاقات الصينية الإيرانية علاقات ممتازة.
1: نعم.
0: فأعتقد أن الصين أيضا تقول لأمريكا إذا أردت أن نوقف كل هذا فلنجتمع في معا ولنضع حد لهذا، وخاصة أن هناك مئات المليارات يعني الاستثمارات الأمريكية في الصين وكذلك الصين في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لك من أوتاوا المستشار الاقتصادي أسامة القاضي. حذر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال من أن نحو 20,000 بحار باتوا يعانون من نقص في الإمدادات والمؤن الأساسية منذ أكثر من شهرين جراء إغلاق مضيق هرمز. ونقل التقرير عن بحارة مخاوفهم من تحريك سفنهم خشية خطر الألغام الإيرانية، موضحا بأن أكثر من 800 سفينة تأمل بمغادرة المضيق. التقرير ذكر أيضا أن الاتحاد الدولي لعمال النقل تلقى نحو 200 طلب من سفن تعاني طواقمها من نقص في الطعام أو الوقود أو الماء. كشفت صور أقمار اصطناعية عن بقعة نفطية ضخمة قرب جزيرة خارك الإيرانية، المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني. وأظهرت الصور بقعة نفطية تمتد على مساحة تقارب 45 كيلومترا مربعا غرب الجزيرة بحسب ما نقلت وكالة رويترز. كما رجح خبراء تحدثوا لرويترز أن تكون البقعة نتيجة فائض نفطي لم تتمكن إيران من تصديره أو تخزينه بسبب القيود المفروضة على حركة ناقلات النفط جراء الحصار الأمريكي. فيما أشار آخرون إلى احتمال حدوث تسرب من ناقلات قديمة تستخدمها طهران كمخازن عائمة للالتفاف على العقوبات. أفادت وسائل إعلام إيرانية بتوقيف ناقلة نفط تحمل اسم أوشن كوي من قبل القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني. وذكر الإعلام الإيراني أن الناقلة كانت تحمل شحنة نفطية إيرانية.

0: قائلة إنها استغلت ظروف المنطقة بهدف الإضرار بصادرات النفط والمصالح الإيرانية دون توضيح مزيد من التفاصيل. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت هذه الناقلة بدورها في فبراير من هذا العام على لائحة العقوبات المرتبطة بتصدير النفط والمنتجات النفطية الإيرانية. صح، لم يشهد عبور أي سفينة تجارية منذ 3 أيام. ونقلت الصحيفة عن بيانات مؤسسة S&P Global Intelligence أن عمليات العبور كانت في معظمها لسفن تابعة لأسطول غير رسمي أو سفن مملوكة لإيران تقوم بتجارة محلية، كما عبرت سفن أصغر حجما المضيق بحسب البيانات ذاتها. عبر الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير عن أمله في أن يتم حل أزمة مضيق هرمز قريبا، وأكد أن الولايات المتحدة ستستعمل كل الوسائل الممكنة لضمان أمنها.
1: Whenever I'm speaking with the president, there's always some discussion of the Iran war and the status, the operations over there. The reality is the president is always looking to settle these issues. That's why he's been going around the world finding these latent conflicts or problems that have been going on for the United States for decades in some cases, and trying to settle them and trying to use the power of the United States, whether it's military power or economic power, to get everything on a better footing so that Americans can have more peace, more prosperity.
0: أما الخارجية الفرنسية دعت إلى ضرورة الفتح الفوري لمضيق هرمز، معتبرة أن استمرار الإغلاق يهدد عصب الاقتصاد العالمي والسلم الدولي. باريس أكدت أن تحركاتها العسكرية بما في ذلك نشر حاملة طائرات تأتي بإطار تأمين الملاحة بالتوازي مع جهود دبلوماسية لمعالجة الأزمة.
2: الأولوية القصوى الآن هي إعادة فتح المضيق فورا، فالأمر يتعلق باستقرار الاقتصاد العالمي. حرية الملاحة مصلحة دولية عامة سندافع عنها، وهو ما يفسر وجود حاملة الطائرات جونباخ في المنطقة. نحن نعمل ضمن مهمة عسكرية تضم 50 دولة، مع تأكيدنا أن الحل العسكري لا يغني عن إطار دبلوماسي يعالج جوهر الأزمة.
0: في ذات السياق، أكد مندوب أمريكا في الأمم المتحدة مايك وولز تمسك واشنطن بحرية الملاحة والقانون الدولي، داعيا دول مجلس الأمن إلى تحديد موقفها من النظام الإيراني الذي قال إنه يذبح شعبه ويحاول خنق اقتصاد العالم. وكان أعضاء مجلس الأمن بدأوا في وقت سابق محادثات بشأن نص مشروع قرار أمريكي خليجي يطالب إيران بوقف الهجمات ووقف زرع الألغام في مضيق هرمز. شريان الحياة الذي يغذي طهران اقتصاديا وعسكريا بات اليوم مشاهدينا في مرمى نيران واشنطن. نحن حقيقة لا نتحدث عن أهداف عادية، بل عن استهداف منظومة الدفاع الإيرانية بضربة واحدة. هذه الخطة تستهدف تفكيك بندر عباس وأيضا جزيرة قشم، وهما الرئتان اللتان تتنفس منهما إيران في مياه الخليج. بندر عباس باختصار العقل المدبر لكل تحرك بحري إيراني، فيه مقر قيادة الأسطول الأول ومركز إدارة العمليات في الخليج العربي وبحر عمان. أيضا من هذا الميناء أو من هذه المنطقة أيضا تتحرك زوارق الحرس الثوري السريعة ومنصات صواريخه الجوالة التي تتركز بمنطقة الجنوب البحرية. وعندما ننظر إلى الجبال المحيطة بهذه المنطقة مشاهدينا، نجدها محاطة بمدن، بل بمدن صواريخ كاملة كما نتابع في هذه الصورة. وهذه الصواريخ هي كلها تحت الأرض. هذه الصوامع المخفية تضم صواريخ كروز مضادة للسفن، وهي طبعا السلاح الذي تعول عليه إيران في أي صراع بحري. الأمر لا يتوقف فقط عند هذا السلاح الذي تبعناه، فبندر عباس هي الوريد الاقتصادي الأول، فيمر عبرها أكثر من 60% من تجارة إيران الخارجية. وبالقرب من هذا الزخم التجاري تبرز أيضا مصفات ستارة الخليج كهدف استراتيجي لا يقل أهمية. ما هي هذه المصفات؟ هي المسؤولة عن تأمين احتياجات البلاد من البنزين.

المدينة. وإذا أردنا أن نتحدث عن أن القفل هو في بندر عباس، فإن المفتاح هو هنا في هذه النقطة من الخريطة في قشم. هذه الجزيرة التي تشبه الدلفين هي أخطر نقطة في هرمز، حاملة طائرات طبيعية لا تغرق بين كوخرد والقلعة البرتغالية. هنا في هذه النقطة يخزن الحرس الثوري صواريخ نور وقادر. واليوم باتت أيضا هذه الجزيرة منصة انطلاق رئيسية للمسيرات التي تصطاد كل السفن العابرة في هذه المنطقة. حتى أضعكم في صورة المشهد، نحن نتحدث هنا عن منطقة يمر عبرها يوميا 30% من نفط العالم. إذن هذا الثقل الاستراتيجي يجعل منها كنزا في بنك الأهداف، وطبعا سيكون صيدا ثمينا لواشنطن.

0: تعليقا على الوجهة المحتملة لقواته في حال سحبها من ألمانيا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بولندا قد تكون الوجهة لذلك.
1: Will you move them to Poland or maybe some other countries on the eastern flank?
2: Well, Poland would like that. We have a great relationship with Poland. I have a great relationship with the president. Do you remember? I endorsed him, and he won. And he came from way behind, and he won. He's a great fighter. He's a great guy. I like him a lot. So that's possible.
0: أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قلل من أهمية الانسحاب المرتقب ل5000 جندي أمريكي من ألمانيا، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بشأن تقليص إضافي للقوات الأمريكية في أوروبا. روبيو أوضح أن خفض القوات الذي أعلنه البنتاغون الأسبوع الماضي كان مخططا له مسبقا، مشيرا إلى أن القوات المنسحبة تمثل أقل من 14% من الوجود العسكري لبلاده في ألمانيا. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل، برعاية أمريكية، وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: نتابع مشاهدينا هذه الساعة الإخبارية من الشأن الروسي الأوكراني. أكد مستشار الشؤون الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف أن بلاده وافقت على مبادرة الرئيس ترامب بشأن وقف إطلاق نار مؤقت مع أوكرانيا. أوشاكوف أفاد أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد اتصالات هاتفية مع الإدارة الأمريكية التي بدورها أجرت عدة اتصالات مع الجانب الأوكراني. وذكر ترامب بأن قادة روسيا وأوكرانيا وافقوا على طلبه بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام وأيضا لتبادل الأسرى، مضيفا أن هذه الخطوة قد تكون بداية لنهاية صراع طويل بين البلدين. عبر الرئيس الأمريكي عن أمله بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقال ترامب أنه يود رؤية تمديد طويل لاتفاق وقف النار بين طرفي الصراع. نستمع.
5: It's the worst thing since World War II in terms of life.

0: 25,000 young soldiers every month. It's crazy. So it could very well be.
1: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات من بينهم عدة شركات في الصين وهونغ كونغ بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على أسلحة ومواد خام تستخدم بتصنيع طائرات شاهد الإيرانية المسيرة. وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لمنع دعم الآلة العسكرية الإيرانية ومساعدة تجارة إيران غير القانونية. الولايات المتحدة أعلنت أيضا أنها ستعود إلى فرض رسوم جمركية أعلى على سلع الاتحاد الأوروبي إذا لم تلتزم بروكسل بالموعد النهائي المحدد في الرابع من يوليو. وصرح الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير لفوكس بزنس أن المسؤولين التجاريين الأوروبيين يعملون على إجراء التغييرات اللازمة.
2: 7-8 months later, the EU has not actually implemented any single part of their trade deal obligations. Whereas during, for the past 7 months, the US has been in compliance. We adjusted our tariffs. They have lower tariffs on autos than the rest of the world. So at some point, you have to say, well, if the EU is not in compliance, we'll wait to be in compliance until they are as well. I just came back from Europe, where I spoke with a number of my counterparts from different countries and from the European Commission, and I would say their minds are focused. They have told me they're committed to compliance. We hope that's the case, but we're watching very closely. And if it's not the case, then we'll just, the U.S. will go back to its other tariff structure for the EU.
1: ننتقل الآن إلى الشأن العراقي. ففي موقف داعم لرئيس وزراء العراق المكلف علي الزيدي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لاختيار الزيدي، واصفا الخيار بأنه انتصار عظيم.
0: We had a great election in Iraq. We had somebody that I very strongly endorsed. He won by a lot, and I wasn't happy with the person who was there previously. So it was a great victory. We had a lot of great victories. We had a big victory today in Virginia, as you know, and we have a lot of victories, but the victory in Iraq was really great.
3: على وقع تحديات أمنية واقتصادية متراكمة، دخل مسار تشكيل الحكومة العراقية مرحلة حاسمة بتسليم رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي برنامجه الحكومي للبرلمان في لقاء مع رئيس المجلس النيابي يسبق جلسة منح الثقة المرتقبة.
4: وقبلها وخلال 20 يوما المتبقية من المهلة الدستورية، يتوقع أن يثري البرنامج الحكومي النقاش في المجلس النيابي لتتضح وجهات النظر وردود الفعل من فحواه.
5: سيقدم المكلف برنامج موسع تفصيلي بعد المصادقة على الحكومة. أعتقد أن الحكومة لديها تحديات كبيرة ستواجه، معضلات الشح المالية، الوضع الاقتصادي.
4: برنامج حكومة علي الزيدي يتركز على محاور أمنية واقتصادية وسياسية. أهم التحديات التي تضمنها البرنامج حصر السلاح بيد الدولة وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، مرورا بإصلاحات داخلية للاقتصاد، وصولا إلى إعادة رسم علاقات العراق الخارجية والنأي به عن التوترات الإقليمية. وعلى الرغم من اتساع بنود البرنامج، يبقى ملف حصر السلاح والقدرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الاختبار الأصعب للحكومة المرتقبة.
6: الشركاء في العملية السياسية وكذلك المكونات المجتمعية هي تحاول حصر السلاح بيد الدولة، والأغلب الفصائل اليوم قد اشتركت في العملية الانتخابية وحصلت على مقاعد وحصلت على حقائب وزارية في الحكومات السابقة. أنا أعتقد صعب جدا يعودون إلى ما كانوا يحملون السلاح، بالتالي كل الفصائل ستندمج في العملية السياسية ويتم تسليم السلاح إلى القوات المسلحة.
4: ومع تعاقب 5 حكومات على إدارة البلاد، ظل ملف حصر السلاح بيد الدولة أحد أبرز التعهدات غير المنجزة، إذ بقي التنفيذ محدودا على الأرض وسط ضغوط خارجية متزايدة، خصوصا من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ليبقى التحدي في قدرة الزيدي وحكومته على إنهاء هذا الملف الشائك. من العاصمة العراقية بغداد، جابر جمال، العربية.
1: أيضا بالنسبة للبنان والمفاوضات مع إسرائيل، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية

0: كيا أنها ستعمل على تسهيل إجراء هذه المحادثات بين لبنان وإسرائيل خلال يومي 14 و15 من مايو للدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. وأضافت الخارجية الأمريكية أنها ستعمل على التوفيق بين حكومتي البلدين في مناقشات تفصيلية تعالج بشكل جوهري المشاكل الأساسية لكلا البلدين. كما ستعمل المناقشات على استعادة لبنان لسيادته الكاملة على امتداد أراضيه وترسيم الحدود وخلق مسارات ملموسة للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان. دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى ضرورة منع وجود أي جماعة على أرض لبنان تشكل تهديدا لسكانه وحكومته وجيرانه أيضا.
1: Our negotiations with the Lebanese, our role is with the Lebanese government. Lebanon should be governed by the Lebanese government. It should not have a terrorist group operating within its national territory that poses a threat both to its own people, including the Shia population, and to the government, and to Israel, and to its other neighbors. So that's what we're going to focus on.
0: من جهتها اعتبرت المسؤولة عن إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي حجة الحبيب أن وقف الصراع في لبنان يقع على عاتق حزب الله من خلال نزع سلاحه، كما يجب على إسرائيل وقف استهداف المدنيين والبنية التحتية في لبنان.
2: لكي يؤدي وقف إطلاق النار إلى السلام نحتاج إلى الشجاعة السياسية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع. يجب على حزب الله أن يوقف هجماته وأن يتم نزع سلاحه، ويجب على إسرائيل أن تنهي هذا القصف الذي استهدف مرارا البنية التحتية المدنية والجسور والمستشفيات والمدارس.
0: ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على نفق تابع لحزب الله داخل متجر ملابس مدني في بلدة الخيام جنوب لبنان. وقالت المتحدثة باسم الجيش أن النفق يقع ضمن ما وصفته بمشروع بقية الله الخيري ويضم غرفا لإدارة القتال.
3: أتواجد هنا في بلدة الخيام جنوب لبنان تحت دكان ملابس، أو كما اسموه مشروع بقية الله الخيري، والذي يبدو للوهلة الأولى مكانا مدنيا عاديا، لكن مثلما ترون تحت الحانوت وعلى عمق نحو 25 مترا تحت الأرض عثرت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي على مقر قيادة تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية. هذا الاكتشاف يكشف مرة أخرى كيف يقوم حزب الله بدمج بناه التحتية الإرهابية داخل المناطق المدنية وبين منازل ومحال السكان اللبنانيين، ما يعرض المدنيين للخطر بشكل مباشر.
0: يواجه القطاع الزراعي في السودان ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة واضطراب سلاسل الإمداد، ما يهدد موسم الزراعة ويعمق أزمة الأمن الغذائي في بلد يعاني أساسا من تبعات حرب داخلية ممتدة ونقص حاد في الغذاء.
4: ما جينا خاشين هنا بعد سنتين لقينا الاراضي دي ما بتتدخل ذاته من الشجر ومن القشوش ومن الكلام الوسخ يعني، وتعبنا يمكن قريبنا شهرين بنظف. والله
5: التدبير ذات كانت غابات، سدت شوك، سدت الشدر زي الشدر ده كده. لما تاني جينا الجماعه بيشتغلوا بالنظافه شويتين شويتين شويتين، الناس كترت يعني، بدا دجا دجا دجا ودجا ودجا، الناس رفقت بقى تشتغل يعني. مش البطاطس ما كعب، لكن انتاجيتها قليله، ما زي الانتاجات الزمان. انتاجيه هسه السنه دي بالذات ما يعني ما زي السنين اللي فاتت قبل الحرب.
4: كله اي حاجه بتخش الزراعه دي اثرت فيها، حتى العيش اللي بناكله ده اثرت فيه. ما في حاجه يعني جاهزه الليله من 130 اخر جرجان اشتريتها الاسبوع اللي فات، الليلة جاني خبر قالوا بيقعد 846.
5: قلل الزراعة يعني، أنت ما مستطيع تلقي السيارة دي نصها دارين ونصها ما دارين. ليه؟ ما في سيولة يعني، ما في الحي اللي بتكفي لنا مجال الأرض كده اللي ورا، ما زرعت لسه نصها ما زرعت. نصها الزرع من هنا وقدام كده، هذا الريلة جرجير. لكن بقى يا هود لسه. الجاز بقى غالي، الملح بقى ما فيه، المشاكل يعني كثيرة.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 8 أشخاص أصيبوا بالعدوى، من بينهم 3 توفوا في تفشي لفيروس هانتا مرتبط بالسفينة السياحية، حيث تم تأكيد 6 حالات وحالتين محتملتين. وقالت المنظمة أن 6 حالات تم تأكيد إصابتها بسلالة الأنديز، إحدى سلالات فيروس هانتا. يذكر أن السفينة كانت تقل 117

40 من الركاب وأفراد الطاقم عندما تم الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة في 2 مايو، بينما كان 34 آخرون قد غادروا السفينة بالفعل. في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، شارك 20,000 شاب فلسطيني في قطاع غزة بماراثون فلسطين الدولي لتسليط الضوء على الحق في الحركة وكرامة الإنسان وتحدي الحواجز والحدود. قبل أن نذهب إلى التقرير، اسمحوا لي أيضا أن أذكر بهذا الخبر العاجل. مصادر العربية تقول إيران أبلغت واشنطن ضرورة عدم إطالة أمد التفاوض. والآن نتابع. ومذكرين مشاهدينا، نذكر بالأخبار العاجلة أمامنا. مصادر العربية تقول تل أبيب ناقشت مع واشنطن خيارات تصعيد محتملة بينها استهداف منشآت الطاقة. كما قالت إيران أبلغت واشنطن ضرورة عدم إطالة أمد التفاوض مع إيران. إلى العناوين. ترامب يتوقع رد إيران خلال ساعات ويبقي على كافة الخيارات لضمان منعها من امتلاك النووي. بانتظار الرد الإيراني، حشود عسكرية أمريكية وانتشار جوي وبحري واسع في بحر العرب. إغلاق هرمز يفتح باب الأزمة في الصين، انخفاض كبير في وارداتها من النفط والغاز. وروبيو يقلل من أهمية سحب الجنود الأمريكيين من ألمانيا، وترامب يرجح بولندا مقرا جديدا لها. كما أن واشنطن ترحب باختيار الزيدي رئيسا لحكومة بغداد، وترامب يعتبره انتصارا عظيما. في أمان الله.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.

0: حياكم الله، إنها العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت غرينتش، ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي عناوينها. ترامب يتوقع ردا إيرانيا الليلة بشأن مقترح إنهاء الحرب، ومسؤول يرجح استئناف المحادثات الأسبوع المقبل. العربية ترصد السفن العالقة بسبب إغلاق مضيق هرمز، ووسائل إعلام أمريكية تقول إن نحو 20,000 بحار باتوا يعانون من نقص الإمدادات. CNN تقول إن المرشد الإيراني يشارك في صياغة استراتيجية الحرب، ومسؤول إيراني يؤكد أن مجتبى يتمتع بصحة جيدة. رئيس الحكومة اللبنانية يتوجه اليوم إلى دمشق لبحث مسألة الحدود ومنع تهريب السلاح إلى حزب الله. ترامب يعلن عن وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام، ويعرب عن أمله في تمديد الهدنة. البداية من آخر التطورات المتعلقة بالحصار الأمريكي على موانئ إيران وجهود الوساطة بين واشنطن وطهران. أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع خلال ساعات رد إيران على أحدث المقترحات الأمريكية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. قبل ذلك كان مسؤولون أمريكيون مطلعون أكدوا لشبكة ABC أن واشنطن لم تتلقى حتى الآن ردا نهائيا من إيران بشأن مسودة المقترح الذي يهدف إلى إنهاء الحرب. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن محادثات مع إيران تجرى في الآونة الأخيرة عبر وسطاء مختلفين. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات، من بينهم عدة شركات في الصين وهونغ كونغ، بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على أسلحة ومواد خام تستخدم في تصنيع طائرات شاهد الإيرانية المسيرة. وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لمنع دعم الآلة العسكرية الإيرانية ومساعدة تجارة إيران غير القانونية. وتأتي هذه العقوبات قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة للصين والمقررة في 15 من هذا الشهر. وتأتي هذه العقوبات قبل تصريحات لمتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا وولز، قالت فيها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبقي على كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات لموقع ذا أتلانتيك، وصفت الحصار البحري الأمريكي على إيران بالناجح للغاية، مضيفة أنه يخنق الاقتصاد الإيراني. من واشنطن ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك سيد طارق. ما هو المتغير الذي حدث في الفترة الأخيرة؟ ربما البعض يتحدث عن ما حدث في مضيق هرمز وتبادل إطلاق النار عندما أرادت المدمرات الأمريكية العبور من مضيق هرمز. كيف ستنسحب هذه الحادثة أو ما حدث على مقتضيات الرد الإيراني المتوقع اليوم؟
1: في الواقع أستاذ محمد، يعني ليس من الواضح ما تأثير ذلك على الإيرانيين، لكن كان هناك تصريح لافت لوزير الخارجية الإيراني هو

0: كان يتعلق باستهداف الولايات المتحدة لناقلتي النفط فارغتين كانتا في طريقهما إلى الموانئ الإيرانية لمحاولة يعني استخدامهما ك يعني مخازن للنفط المتنقلة وتخفيف الأثر الناتج عن الحصار الأمريكي الشديد لإيران. ربما هذا هو ما يضايق الإيرانيين أكثر لأنه يعرض الآبار النفطية هناك لخطر شديد، وبالتالي سنظل نرى يعني نوع من التأثير الشديد على الإيرانيين في المرحلة المقبلة. قد يؤدي ذلك إلى محاولة يعني تعطيل من جانب إيران لفترة يعني وجيزة، لا أعتقد أنهم سينتظرون طويلا لتقديم الرد، لكنهم يحاولون إضفاء نوع من التعديلات على المقترحات الأمريكية الأخيرة. ولا نعلم ما إذا كانت طبيعة هذه التعديلات، هل ستكون مقبولة أم لا، هل هي تعديلات طفيفة أم تعديلات كبيرة، هذا غير واضح حتى الآن. ولا أعتقد أن الأمريكيين يمكن أن يتنازلوا كثيرا في يعني الملف النووي على وجه الخصوص. أما فتح مضيق هرمز فلا توجد خلافات كبيرة وخلافات محدودة يمكن تجاوزها، خاصة من خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين وإثارة هذا الموضوع، لأن هناك رهانات أمريكية على أن تلعب الصين دورا مهما في هذا الإطار، خصوصا وأن الصين هي أكبر مشتري للنفط وتتأثر مثل ما يتأثر العالم كله بسبب إغلاق المضيق.
1: أود أن أفكك معك بعض ما نقل في بعض وسائل الإعلام الأمريكية، وكذلك أيضا بعض التحليلات التي أشارت إلى أن المقترح الأمريكي الأخير ركز بشكل أساسي على مسألة الملف النووي، وربما لم يركز بشكل أساسي أيضا على الملف الصاروخي وكذلك أيضا على ملف وكلاء إيران في المنطقة. هل هذه استراتيجية لواشنطن فيما يتصل بهذه المرحلة تحديدا، وإرجاء تلك القضايا إلى وقت لاحق لتصبح فيما بعد هي عنوان للمفاوضات بين إيران وواشنطن؟ ثم أين إسرائيل من استثناء هذه الملفات، الملف الصاروخي وأيضا ملف الوكلاء؟
0: هذا السؤال وجيه للغاية، لأنه الولايات المتحدة حتى الآن تركيزها أصبح أكثر يعني تركيزا أو انصبابا على مسألة فتح المضيق. هذا هو الألم الحقيقي الذي يؤدي إلى يعني إصابة المجتمع الدولي والولايات المتحدة بمزيد من الأضرار. لهذا التركيز الأمريكي على أولا فتح المضيق، ثم أنها لن تقبل ب يعني عدم صياغة التزامات واضحة من الجانب الإيراني فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، خاصة إخراج اليورانيوم المخصب عن التخصيب بنسبة 60% خارج إيران، وكذلك أن تكون المنشآت النووية الإيرانية فوق الأرض وليس تحتها، بالإضافة إلى مدة التوقف الإيراني عن التخصيب لسنوات طويلة قادمة. هذا هو جوهر التحديد الأمريكي. أما مسألة الصواريخ والميليشيات التابعة لإيران في المنطقة والتي تهدد الإقليم ككل، أعتقد أنها ستكون مدرجة، ربما سيتم صياغتها أيضا في الإطار العام للاتفاق الإطاري أو مذكرة التفاهم المتوقعة، ولكن المفاوضات حولها ربما تأخذ شوطا طويلا، لأنه حتى المفاوضات التي سوف تستمر 30 يوما ربما تنصب على التفاصيل الدقيقة الخاصة بالملف النووي وفتح مضيق هرمز وما إلى ذلك. نعم. لكن النقاط الأخرى ربما تأخذ مدى أبعد لأنها نقاط تفصيلية، كما أن الإيرانيين حتى الآن يقولون أنهم لم يوافقوا عليها، وأعتقد أن هذا سيتطلب يعني دورا أمريكيا ضاغطا أكثر على الإيرانيين في المرحلة المقبلة.
1: من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، شكرا جزيلا لك. أكدت مصادر العربية أن إسرائيل أبلغت واشنطن ضرورة عدم إطالة أمد التفاوض مع إيران، وأضافت مصادرنا أن تل أبيب ناقشت مع واشنطن خيارات تصعيد محتملة من بينها استهداف منشأة الطاقة، مشيرة إلى أن نتنياهو أبلغ البيت الأبيض أن أي اتفاق لا يضمن تفكيكا فعالا للبرنامج النووي الإيراني لن يكون كافيا. في سياق متصل، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى للعودة للقتال ضد إيران بعد تبادل إطلاق

0: النار في مضيق هرمز، وتماشيا مع ما أفادت به مصادر العربية. أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب أخبرت واشنطن بأنها وضعت منشآت الطاقة الإيرانية ضمن أهدافها في حال تجدد القتال، مشيرة إلى أن تقديرات داخل إسرائيل ترى أنه يمكن دفع إيران للتفاوض خلال 24 ساعة فقط في حال تم استهداف منشآت الطاقة. القناة الإسرائيلية لفتت أيضا إلى أن التقديرات الإسرائيلية تعتبر الخلافات بين الأمريكيين والإيرانيين لا تزال قائمة. من رام الله معنا المختص في شؤون الإسرائيلية عصمت منصور، أهلا بك. بحسب ما أفادت به مصادر العربية ثمة نقاشات الآن بين الجانب الإسرائيلي والجانب نتنياهو، تم التجديد في هذه النقاشات على الخطوط الحمراء فيما يتصل بالحرب على إيران، وأن أي اتفاق لا يضمن تفكيكا كاملا للبرنامج النووي لا يعتبر جيد بالنسبة لإسرائيل. ولكن ثمة نقطة كنا قد اختتمنا فيها مع السيد طارق الشامي فيما يتصل بالورقة الأمريكية الأخيرة الموضوعة للتفاوض، أنه تم تجاوز البرنامج الصاروخي، وكذلك أيضا تم تجاوز وكلاء إيران والتركيز كذلك على الملف النووي. كيف ترى حجم التنسيق الإسرائيلي الأمريكي فيما يتصل بالخطوط الحمر ومحددات الحوار مع إيران؟
1: صباح الخير والتحية لكم والمتابعين. هو يعني ما كشفتم عنه هو من خلال مصادركم يعكس تماما المخاوف الإسرائيلية في هذه المرحلة من المفاوضات. القراءة في إسرائيل أنه ترامب راغب جدا في الوصول لاتفاق، وكذلك الإيرانيين، ولكن رغم الفجوة الكبيرة بين الطرفين، وأنه يعني يمتنع حتى الآن عن التسرع في العودة للقتال أو إعطاء ضوء أخضر لإسرائيل على الأقل أن تضرب. ولذلك هذا الجو بالنسبة لإسرائيل هو خطير، لأنه قد يدفع ترامب إلى التنازل عن قضايا تعتبرها هي جوهرية، وتحديدا مسألة الباليستي ومسألة الأذرع، وأيضا رفع العقوبات عن إيران في ظل وجود نفس النظام. وبالتالي هذا سيعني تدريجيا عودة ربما في موقع أقوى مما كانوا فيه في السابق. ولذا أنا أعتقد أنه يعني الآن إسرائيل حجم الاتصالات مكثفة، أن يجري خلال 24 ساعة اتصالين مباشرين بين ترامب ونتنياهو، هذا يعكس أنه نتنياهو يحاول من جهة أن يحث على عدم الرهان على المفاوضات كثيرا، هو يشكك جدا في رغبة الإيرانيين وقدرة الإيرانيين على التوصل للاتفاق، وأيضا إذا كان لابد من الذهاب للاتفاق أن يتضمن هذه القضايا التي تعتبر خطوط حمراء كما قلتم بالنسبة لإسرائيل. إلى أي درجة يتجاوب ترامب هذا يعني يتوقف على شخصيته التي لا أحد يستطيع أن يتنبأ بها، ولكن أيضا في إسرائيل ربما التطمينات أنه الموقف الإيراني لازال بعيد ولا يمكن أن يتلاقى مع الحد الأدنى الذي يمكن لترامب أن يقبل به. طيب، بعد هذه المغامرة،
0: هذا البعد في المسافات والفجوات بين الموقف الأمريكي والموقف الإيراني، إلى أي مدى هذا البعد قد يغري إسرائيل للمضي قدما في إقناع الجانب الأمريكي بضرورة استهداف المنشآت، منشآت الطاقة؟ بالمناسبة هذا ما دار في هذه المباحثات بحسب ما كشفت مصادر العربية، أنه تم النقاش حول يعني صيغة محتملة لاستهداف منشآت الطاقة الإيرانية، هذا ما كشفت عنه مصادر العربية. ثمة عنوان آخر أود أن أضعه بين يديك، أنه تم النقاش حول إبلاغ يعني أو أن إيران أبلغت واشنطن ضرورة عدم إطالة أمد التفاوض، كما أن تل أبيب ناقشت مع واشنطن خيارات التصعيد المحتملة من بينها كذلك استهداف الطاقة. إلى أي مدى هذه الفجوات قد تكون مغرية لإسرائيل لإقناع أمريكا بضرورة استئناف التصعيد مجددا؟
1: هي بالفعل تساعد إسرائيل على إقناع الولايات المتحدة، بمعنى التصلب الإيراني والتناقض أحيانا في التصريحات الإيرانية، سواء يعني بينما يصل عبر القنوات والوسطاء أو حتى بطريقة مباشرة أو بينما ينشر في الوكالات الرسمية ويوزع على الإعلام، هذا يجعل الهامش أمام إسرائيل لإقناع الأمريكان أكثر. بالأمس مثلا كشفت القناة 11 أو هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل كانت جاهزة لضربة، وترامب كان يميل جدا لتوجيه الضربة وهي ضربة موجهة بالذات لهذه المنشآت، ولكن في اللحظة

0: الأخيرة يبدو أنه مرونة إيرانية مع تأثير من مستشاريه يعني كوشنير وويتكوف جعلاه يؤجل. لذلك إسرائيل لديها قناعة أن ترامب سيذهب إلى هذا الخيار، آجلا أم عاجلا ستفشل هذه المفاوضات وسيذهب إلى الخيار. لذلك هذا يغريها بأنه أن لا تستسلم من جهة، وأيضا أن تحضر، هي تحضر خطط، تحضر بنك أهداف، وتهيئ المسرح لضربة تكون قصيرة. أحد أدوات إسرائيل لإقناع ترامب بإعطائها ضوء أخضر هي وعدها له أن العملية ستكون قصيرة زمنيا، يعني لن تكون طويلة وأيام، ربما 24 ساعة 48 ساعة، ومركزة ضد أهداف تضعف النظام الإيراني، وربما تقول له هذا ما الذي سيجعلهم يأتون إليك ليفاوضوا أو سيجسر الفجوة في المواقف بينكم وبينهم.
1: طيب إذن هل نحن أمام يعني هذه الخطوة، قد نكون أقرب إلى هذه الخطوة بعد هذه النقاشات أو التفاهمات الإسرائيلية الأمريكية؟ هل نحن أمام تصعيد جديد أم أننا أمام وسائل ضغط إضافية للوصول إلى اتفاق ما قد يكون مرضيا للجميع؟
0: ربما هذا التلويح يكون أحد الأدوات للضغط، وحتى قد يكون تقاسم أدوار. التسريبات أحيانا لا تكون بريئة. تعلمنا في الصيف الماضي عندما كانت تصدر عناوين عن خلافات بين نتنياهو وترامب وصراخ وشتائم، وفي النهاية اتضح أنهما ينسقان لخطوة، وخرجت على شكل حرب الصيف الماضي. لذلك قد يكون هذه التسريبات جزء من عملية الضغط والحرب النفسية على الوفد الإيراني، هذا موارد. ولكن أيضا هي قد تكون تعكس الحقيقة، وأن هذا الخيار يبقى مطروح على الطاولة.
1: نعم.
0: الآن الجميع في انتظار الرد الإيراني، الكرة بتقديري في ملعب إيران. إذا أحسنت قراءة المشهد وعلمت كيف يعني تستميل ترامب، على الأقل لكسب مزيد من الوقت للتفاوض.
1: نعم.
0: ربما تؤجل هذه الضربة، ولكن أيضا ترامب يعني يضع سقف زمني ولا يستطيع أن يود حتى النهاية في هذه المفاوضات دون نتائج.
1: نعم. ملموسة. المختص في شؤون الإسرائيلية عصمت منصور، كنت معنا من رام الله، تحياتي إليك. وفي جديد التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، رصدت كاميرا العربية سفن العالقة في مياه الخليج العربي بسبب التهديدات الإيرانية لمضيق هرمز، وأظهرت الصور شبه التوقف للحركة في المياه وسط تحذيرات من وضع البحار الإنساني، وذلك بعد أن علقوا لأكثر من شهرين مع تعرضهم لتهديدات الطائرات المسيرة والصواريخ.

هذا وكشفت صحيفة والستريت جورنال أن مضيق هرمز لم يشهد عبور أي سفينة تجارية منذ 3 أيام. ونقلت الصحيفة عن بيانات مؤسسة SMB Global Intelligence إن عمليات العبور كانت في معظمها لسفن تابعة لأصول غير رسمي أو سفن مملوكة لإيران تقوم بتجارة محلية، كما عبرت سفن أصغر حجما المضيق بسبب أو بحسب البيانات ذاتها. كما حذر تقرير للصحيفة ذاتها من أن نحو 20,000 بحارا باتوا يعانون من نقص في الإمدادات والمؤن الأساسية منذ أكثر من شهرين جراء إغلاق مضيق هرمز. ونقل التقرير عن بحار مخاوفهم من تحريك سفنهم خشية خطر الألغام الإيرانية، موضحا بأن أكثر من 800 سفينة تأمل في مغادرة المضيق. التقرير ذكر أيضا أن الاتحاد الدولي لعمال النقل تلقى نحو 200 طلب من سفن تعاني طواقمها من نقص في الطعام أو

الوقود أو الماء. في الأثناء أكد مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة ستعمل على منع إيران من استخدام ناقلات النفط الفارغة كمخازن عائمة للنفط. وأوضح المسؤول أن هذا الإجراء يأتي في

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: أهلا بكم من جديد. كشفت صور أقمار اصطناعية عن بقعة نفطية ضخمة قرب جزيرة خارك الإيرانية، المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني. وأظهرت الصور بقعة نفطية تمتد على مساحة تقارب 45 كيلومترا مربعا طبعا غرب الجزيرة بحسب ما نقلت وكالة رويترز. ورجح خبراء تحدثوا لرويترز أن تكون البقعة نتيجة فائض نفطي لم تتمكن إيران من تصديره أو تخزينه بسبب القيود المفروضة على حركة ناقلات النفط جراء الحصار الأمريكي، فيما أشار آخرون إلى احتمال حدوث تسرب من ناقلات قديمة تستخدمها طهران كمخاز عائمة للالتفاف على العقوبات. قبل ذلك كشف معهد العلم والأمن الدولي عن مجموعة صور للأقمار الاصطناعية تظهر استهداف القصف الأمريكي والإسرائيلي المشترك ما بين 6 إلى 9 مواقع نووية إيرانية في الحرب الأخيرة، مضيفا أن الحرب التي بدأت في فبراير استهدفت التقويض الشامل لكيان البرنامج النووي.
1: مرحلتان محوريتان عبرتهما الحرب ضد إيران بين يونيو 2025 وأبريل الماضي، لكن فيما ركزت الأولى على شل منشآت التخصيب جاءت الثانية لترسم مشهد التفكيك الاستراتيجي الشامل عبر تدمير مراحل الإنتاج الثلاث وتصفية العقول المدبرة، محولة المواجهة من عرقلة تقنية إلى تقويض شامل لكيان البرنامج. فيما يتعلق بدورة الوقود، حسمت المعركة بشل أطرافها من المنبع إلى المصب، حيث أخرج مصنع أردكان لإنتاج الكعكة الصفراء من الخدمة نهائياً، فيما دمرت محطة المياه الثقيلة في أراك بكافة مراحل إنتاجها. أما مجمع نطنز فمعزول تماماً بعد تدمير مداخل أنفاقه ليصبح ما تبقى من اليورانيوم المخصب رهينة أقبية محصنة لكن مرصودة. الشلل التقني امتد إلى مجمع أصفهان الذي يضم أكثر من نصف مخزون اليورانيوم المخصب، ورغم عدم تعرضه لهجمات جديدة إلا أن حرب 12 يوماً أغلقت أنفاقه بالحواجز وأفقدته مركز قيادته ودفاعه. الاستهدافات طالت كذلك موقع مينزاداي السري المخصص لصناعة قلب اليورانيوم النووي، وفي مجمع بارشين تهاوت حصون استراتيجية أبرزها

0: منشأة طالقان 2 المخصصة لتقنيات التفجير النووي إثر ضربات دقيقة بأسلحة خارقة للتحصينات. النيران امتدت لتلتهم مراكز أبحاث حيوية ومختبرات فيزياء نووية في جامعتي مالك الأشتر والإمام الحسين، بل استهدفت تصفية العقول المدبرة للبرنامج النووي وأبرزهم رئيس منظمة سباند لإحداث فجوة معرفية تستعصي على الترميم.
1: أكدت مصادر لشبكة CNN أن التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي متقطع ولا يحدث سوى عبر وسيط موثوق، مضيفة أنه لا يزال يتلقى العلاج من حروق شديدة في جانب كامل من جسده. هذا وأشارت تقديرات استخباراتية إلى تضرر النظام الإيراني بشدة وأنه لا يستطيع سوى أن يزيد من معاناة شعبه وفق ما نقلته CNN. هذا وأكدت CNN أيضا مشاركة مجتبى خامنئي في صياغة استراتيجية الحرب، إلا أنها نفت تقديم دوره لأي مساعدة في إنهاء الانقسام الإيراني. في الأثناء أكد مظاهر حسيني مسؤول شؤون اللقاءات في مكتب المرشد الإيراني أن مجتبى خامنئي يتمتع حاليا بصحة جيدة بعد تعرضه لإصابة سابقة. وذكر مظاهر حسيني أن مجتبى أصيب نتيجة انفجار في بداية الحرب يوم 28 من فبراير الماضي، لكنه تعافى بشكل كامل، وتابع أن حالة المرشد الصحية مستقرة ولا توجد أي مخاوف بشأن وضعه الصحي. وحول تأخر إيران في الرد على المقترح الأمريكي، أفادت مصادر أمريكية لنيويورك بوست أن رد إيران على المقترح متأخر بسبب الاقتتال الداخلي على السلطة. وأكدت المصادر أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي يؤيدون التفاوض، لكن الحرس الثوري يعرقل المفاوضات لأن بقاءه في السلطة مرتبط باستمرار الحرب بحسب المصادر. وبشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال أن محادثات بين البلدين قد تستأنف الأسبوع المقبل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وبحسب المصادر أعربت إيران لأول مرة عن انفتاحها على مناقشة البرنامج النووي دون تفاصيل عن مدة أي تعليق لتخصيب اليورانيوم، مع معارضة نقل المواد النووية للولايات المتحدة. وقال مسؤولون أمريكيون إن هناك وثائق متعددة تتضمن صفقات محتملة تم تبادلها بين واشنطن وطهران وعواصم الدول الوسيطة. ينضم إلينا الآن الصحفي المختص بشأن الإيراني في شبكة العربية موسى شريفي. أهلا بك سيد موسى.
2: أهلا أستاذ.
1: لماذا تأخر الرد الإيراني حتى الآن؟
2: يعني لعدة عوامل، أعتقد إحداهما هو أسلوب تفاوض إيراني. عادة استراتيجية إيران دائما كانت تتأخر وتماطل في التوقيت. هناك مشكلة في التوازن، توازن صنع القرار داخل إيران. كما تعرف أن قرارات كقرار الملف النووي دائما كان يمر عبر مؤسسات وخلافات كثيرة بين هذه المؤسسات حول الاستنتاج أو الوصول إلى نتيجة نهائية. فهو يمر عبر مجلس الأمن القومي الذي يترأسه ذو القدر الآن ذو القدر، وهو من خلفية الحرس الثوري، بيت المرشد. والمرشد الآن حسب كل التقارير هو تقريبا مغيب شيئا ما، أو عاجز عن يكون يفرض إرادته على القرار. لذلك هناك الحرس الثوري. هذه التوازنات في رسم قرار كهذا، قرار النووي، لأن النووي والسياسة الخارجية لا تمر عبر مؤسسة واحدة، هي تشكل توازن بين القوى داخل النظام الإيراني. أعتقد التأخير أيضا، أرادت إيران من هذا التأخير قراءة وتقييم للبيئة الإقليمية والدولية والأوروبية. أرادت إيران تتأخر وتجس النبض، هل هناك تصعيد مباشر بعد هذا التأخير؟ هل هناك يعني ضغط أوروبي، ضغط أمريكي كما كان في السابق؟ فهي تريد تقيم، لربما من هذا التقييم تحصل على نتائج وتناور أكثر في قضية الملف النووي. ثالثا، إيران تريد من خلال التأخير إرسال بعض الرسائل.

0: يعني حول مواد الرد، هناك تريد أن تحسم موضوع الرد قبل إعطائه كي يرفض أو لا يرفض. لذلك هناك مصادر باكستانية تقول نحن في تواصل، تواصل مباشر. لذلك هذه
1: أستاذنا فقط اشرح لي هذه النقطة الأخيرة لعلني لم أفهمها بشكل جيد.
0: نعم، التأخير لربما يكون يعني السبب لتعديل بعض البنود من الجانب الإيراني، وإرسال هذه البنود والتعديلات للوسيط الباكستاني كي يعطيها للولايات المتحدة، حتى إيران إذا ردت ردها النهائي لا يكون مرفوضا تماما من الولايات المتحدة. لذلك هذا التأخير
1: بمعنى هذا التأخير الآن يعني جوهره فكرة هندسة بعض المواد. نعم. وتعديل بعض المواد بحيث عندما يخرج للإعلام يخرج متكاملا ومقبولا بالنسبة للجانب الأمريكي.
0: نعم، هذا جانب، هو يعني أبعاد مختلفة كما أشرنا، مسألة التوازن في صنع القرار لازم أن يمر عبر مؤسسات ويتم الاتفاق عليه، هذه المؤسسات التي يعني متضاربة متباينة شيئا ما. مسألة تقييم البيئة الإقليمية والدولية والأوروبية، ممكن يعني هناك تواصل بين الجانب الروسي والصيني أيضا على هذا الاتفاق، على البنود. لذلك عدة عوامل.
1: طيب سأتحدث معك عن هذا العامل الأخير.
0: نعم.
1: مسألة التواصل مع الجانب الروسي، التواصل مع الجانب الصيني وفق كل المعطيات والمؤشرات التي حدثت خلال الأيام.
0: نعم.
1: هل
0: نعم.
1: تعتقد أن هذا يعتبر عنصر متغير في هذا الرد الأخير؟ بمعنى هذا التواصل مع الجانب الصيني مع الجانب الروسي، هل يمكن أن يغير شيء ما في الرد الإيراني اليوم يجعله أكثر مقبولية لدى واشنطن؟
0: نعم، خاصة وأن يعني الآن إيران انفتحت على موضوع البحث والحديث عن النووي. لذلك عندما تتكلم إيران عن انفتاحها على موضوع النووي واليورانيوم المخصب، ونفس الوقت إيران ترفض أن تعطيه للولايات المتحدة كما يعني يجري يوميا على لسان المسؤولين الإيرانيين. لذلك ممكن في هذا التأخير هناك مفاوضات حول روسيا وحول الصين، انتقال هذا اليورانيوم إلى هذه الدولتين. طيب. مثلا أسباب مختلفة هي يعني تحيط بهذا التأخير، لكن الأهم من كل هذه الأسباب التي ذكرناها هو استراتيجية إيران في المماطلة وكسب الوقت، يعني حتى تأخذ يعني مسارات جديدة في التفاوض.
1: بمعنى أفهم من كلامك أنه ممكن أن يكون رد إيران اليوم ردا يمكن النقاش حوله كذلك، ومن
0: نعم
1: بعد ذلك
0: نعم
1: هي تشتري الوقت وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: طيب هنا أود أن أسأل، يعني ما هي النقطة الفاصلة التي تجعل طهران يعني تتنازل من أعلى الشجرة وتقدم مقترحا أو تقبل بعض المقترحات التي قدمت لها من الجانب الأمريكي؟ متى هي هذه النقطة الفاصلة بعد أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه؟
0: نعم، أهم شيء عند الإيرانيين هو يعني إعطاء نوع من الانطباع الداخلي أننا لن نتنازل عن برنامجنا النووي، وهذا البرنامج إيران تلح على أنه تكسب حق التخصيب، يعني حق التخصيب يكون لها مضمون. لذلك عندما أصبحت قضية التخصيب والنووي هي العقدة الأساسية، إيران تريد مخرج يعني لتبين لشعبها للداخل أننا فاوضنا واستطعنا نكسب هذا المكسب ونستمر بتخصيبنا. طيب. المدني الذي كانت دائما هي تصر أنه مدني.
1: حتى الآن هي لم تجد هذه الصيغة.
0: نعم، لحد الآن
1: حتى الآن لم تجدها.
0: لم تجدها،
1: لم تجد الصيغة التي تبرر بها للداخل الإيراني أنها انتصرت وأنها يعني ما زالت صامدة رغم ما حدث لها. حتى الآن لم تجد.
0: نعم، لحد الآن بشكل رسمي وعلني لن يتواصلوا إلى اتفاق. لذلك أعتقد هذه النقطة ممكن تجعل إيران أن تتنازل في مواقف أخرى.

أشكرك المختص بشأن الإيراني في شبكة العربية موسى شريفي، تحياتي إليك. في لبنان وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان عدد من البلدات والقرى في الجنوب اللبناني، دعا فيه السكان إلى إخلاء منازلهم فورا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه مناطق مفتوحة، مشيرا إلى أن الجيش سيعمل ضد مواقع تابعة لحزب الله، حيث اتهم الحزب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. كما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات استهدفت أكثر من 85 من المباني والبنى التحتية التابعة لحزب الله في عدة مناطق لبنانية. وأوضح الجيش أن الضربات شملت مواقع عسكرية ومنشآت قال إنها تستخدم في أنشطة الحزب.

0: أما على الصعيد الدبلوماسي فأبلغ رئيس وزراء كندا الرئيس اللبناني بأن أوتوا تدعم جهود الدولة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله. وشدد مارك كارني خلال اتصال مع جوزيف عون على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار فعال وتهيئة الظروف لعودة المدنيين النازحين إلى ديارهم مع إدانة كندا للغزو الإسرائيلي غير القانوني لجنوب لبنان واستمرار هجمات حزب الله على إسرائيل. في الأثناء دعا وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إلى ضرورة منع وجود أي جماعة على أرض لبنان تشكل تهديدا لسكانه وحكومته وجيرانه. هذا وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعمل على تسهيل إجراء محادثات بين لبنان وإسرائيل خلال يومي 14 و15 من مايو للدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. وأضافت الخارجية الأمريكية أنها ستعمل على التوفيق بين حكومتي البلدين في مناقشات تفصيلية تعالج بشكل جوهري المشاكل الأساسية لكلا البلدين. كما ستعمل المناقشات على استعادة لبنان لسيادته الكاملة على امتداد أراضيه وترسيم الحدود وخلق مسارات ملموسة للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان. يبدأ اليوم السبت رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق تستمر لساعات، حيث يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع. وبحسب مصادر للعربية فإن سلام سيناقش على رأس وفد وزاري ملفات أمنية وسياسية واقتصادية وتجارية، منها مسألة ضبط الحدود بين البلدين ومنع عمليات تهريب الأسلحة التابعة لحزب الله. في موقف داعم لرئيس وزراء العراق المكلف علي الزيدي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه للاختيار علي الزيدي، وصفا الخيار بأنه انتصار عظيم. So we had a great election in Iraq. We had somebody that I very strongly endorsed. He won by a lot and I wasn't happy with the person who was there previously. So it was a great victory. We had a lot of great victories. We had a big victory today in Virginia, as you know, and we have a lot of victories, but the victory in Iraq was really great.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. روبيو يقلل من أهمية سحب الجنود الأمريكيين من ألمانيا. ولدينا أيضا الصحة العالمية تعلن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس هانتر.

آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ.

0: ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
3: أهلا بكم من جديد. الآن إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام تمتد من 9 إلى 11 من مايو الجاري. وقال ترامب إن الهدنة ستتضمن وقف العمليات القتالية وتبادلا للأسرى يشمل 1000 أسير من كل جانب، معربا عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة بداية النهاية لحرب أوكرانيا. في الأثناء أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا لمدة 3 أيام بالإضافة إلى تبادل أسرى بواقع 1000 أسير من كل دولة. وأوضح زيلينسكي أن الاتفاق تم خلال عملية تفاوض بوساطة أمريكية. على الجانب الآخر، أكد مستشار الشؤون الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف أن بلاده وافقت على مبادرة الرئيس ترامب بشأن وقف إطلاق النار المؤقت مع أوكرانيا. وأفاد أوشاكوف أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد اتصالات هاتفية مع الإدارة الأمريكية، والتي بدورها أجرت عدة اتصالات مع الجانب الأوكراني. الآن إلى بريطانيا، حيث وصف رئيس الوزراء كير ستارمر نتائج الانتخابات المحلية بأنها مؤلمة وقاسية للغاية، مؤكدا بأنه يتحمل مسؤولية الخسارة في الانتخابات ولكنه لن يستقيل. قال ستارمر أيضا لوسائل إعلام محلية إنه يتوقع أن يظل زعيما للحزب في الانتخابات العامة المقبلة.
4: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives, people who put so much into their communities, so much into our party and our movement. And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. I was elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos. Well, they've sent a message that the change that we promised isn't being delivered in a way they can feel. And also, frankly, they're fed up with years of the status quo. But we were elected to deal with those challenges, and I'm not going to walk away from that and to plunge the country into chaos.
3: صحيفة الغارديان ذكرت أن كبار نواب الحزب باتوا يضغطون على رئيس الوزراء كير ستارمر كي يقدم استقالته من المنصب في غضون عام. وأوضحت مصادر بريطانية بأن ستارمر وبعد خسارة الانتخابات المحلية سيلقي خطابا وصف بالهام هذا الأسبوع، يطرح من خلاله رؤية متفائلة لمستقبل البلاد.
5: كارثية، هكذا توصف نتائج الانتخابات المحلية البريطانية بالنسبة لحزب العمال الحاكم، بعدما تحولت صناديق الاقتراع إلى ساحة تصويت احتجاجي ضد أداء الأحزاب التقليدية. فحزب العمال خسر مناطق من الجدار الأحمر أي معاقله التقليدية، كما امتدت خسائره إلى ويلز أيضا، فيما خسر المحافظون أيضا مئات المقاعد. أما الرابح الأكبر فهو حزب الإصلاح الذي كان حتى وقت قريب خارج المنافسة.
6: الناس بحاجة إلى تغيير، وللأسف لا حزب العمال ولا المحافظون يمثلان الحل. وأنا دائما أقول إن أفضل العقول يجب أن تجتمع معا لإدارة البلاد.
7: أعتقد أن ذلك سيؤثر بالتأكيد على كير ستارمر، وأظن أن هناك أشخاصا داخل حزب العمال وداخل الكتلة البرلمانية للحزب سيشعرون بقلق كبير حيال ذلك.
5: لكن هل تسقط هذه النتائج كير

0: ستارمر مباشرة حتى الآن لا. فالانتخابات المحلية لا تعني تغييراً تلقائياً لرئيس الوزراء، لكنها قد تزيد الضغوط على ستارمر وتفتح الباب أمام التساؤلات المبكرة حول مستقبله.
1: رغم أن الناخبين يريدون رحيله حالياً، أعتقد أن عناده قد يتحول إلى ميزة في المستقبل، خصوصاً إذا تحسن الاقتصاد وتحسنت العلاقة مع أوروبا. فحزب العمال لا يملك الآلية الواضحة نفسها التي يمتلكها حزب المحافظين لتغيير القيادة. لدى حزب العمال ما يشبه مجلساً عالياً يضم شخصيات بارزة داخل الحزب أو لجنة قيادية، وطالما استمر هؤلاء في دعمه كرئيس للوزراء، وهو ما أعتقد أنهم سيفعلونه ما لم تتدهور الأمور أكثر، فإن ذلك سيسمح له بالبقاء في السلطة لفترة أطول.
2: هذه الانتخابات رغم محليتها تحولت إلى استفتاء شعبي على حكومة ستارمر التي قد تطيح بها التطورات المتسارعة في الأيام المقبلة إذا لم يفلح رئيس الحكومة في إقناع نواب حزبه خصوصا والناخبين عموما بقدرته على استيعاب الصدمة وتغيير الاتجاه. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
3: مشاهدينا، نذكر بهذا العنوان الذي يظهر الآن أسفل شاشة العربية. البرلمان الإيراني يعلن عقد أول جلسة له منذ بدء الحرب يوم غد عبر الإنترنت. إذن البرلمان الإيراني يعلن عقد أول جلسة له منذ بدء الحرب غدا، وذلك عبر الإنترنت، علما مشاهدينا أن خدمة الإنترنت هي مقطوعة أو قطعت بواسطة السلطات الإيرانية منذ بداية هذه الحرب. خدمة الإنترنت هي مقطوعة تماما عن الداخل الإيراني. نفتح الآن ملف العلاقات الأمريكية الأوروبية، وتحديدا ما يتعلق بالشق العسكري وتعليقا على الوجهة المحتملة لقواته في حال سحبها من ألمانيا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بولندا قد تكون الوجهة لذلك.
4: If you decide to pull troops from Germany, will you move them to Poland or maybe some other countries on the eastern flank?
5: Well, Poland would like that. We have a great relationship with Poland. I have a great relationship with the president. Do you remember, I endorsed him and he won. And he came from way behind and he won. He's a great fighter. He's a great guy. I like him a lot. So that's possible.
3: أما وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو فقلل بدوره من أهمية الانسحاب المرتقب ل5000 جندي أمريكي من ألمانيا، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بشأن تقليص إضافي للقوات الأمريكية في أوروبا. وأوضح روبيو أن خفض القوات الذي أعلنه البنتاغون الأسبوع الماضي كان مخططا له بشكل مسبق، مشيرا إلى أن القوات المنسحبة تمثل أقل من 14% من الوجود العسكري لبلاده في ألمانيا. أما على الجانب الاقتصادي، فأعلنت الولايات المتحدة أنها ستعود إلى فرض رسوم جمركية أعلى على سلع الاتحاد الأوروبي إذا لم تلتزم بروكسل بالموعد النهائي المحدد في 4 يوليو. وصرح الممثل التجاري الأمريكي جامسون غرير لفوكس بيزنس أن المسؤولين التجاريين الأوروبيين يعملون على إجراء التغييرات اللازمة.
6: 7-8 months later, the EU has not actually implemented any single part of their trade deal obligations. Whereas during, for the past 7 months, the US has been in compliance. We adjusted our tariffs. They have lower tariffs on autos than the rest of the world. So at some point, you have to say, well, if the EU is not in compliance, we'll wait to be in compliance until they are as well. I just came back from Europe, where I spoke with a number of my counterparts from different countries and from the European Commission, and I would say their minds are focused. They have told me they're committed to compliance. We hope that's the case, but we're watching very closely. And if it's not the case, then we'll just the U.S. will go back to its other tariff structure for the EU.
3: معنا الآن من لندن مستشار العربية للشؤون الأوروبية دكتور أحمد عجاج. أهلا بك دكتور. أبدأ معك بما قاله دونالد ترامب أن 5000 جندي المسحوبين من ألمانيا ربما تكون وجهتهم إلى بولندا. لماذا بولندا، ولماذا اختار دونالد ترامب بولندا لأن يتجه هؤلاء الجنود إلى هناك؟ هل فقط لأنه معجب بالرجل، دعمه وأيضا ساهم في أن يفوز بواسطة الدعم الأمريكي، هكذا هو قال؟
7: طبعا هذا ممكن جدا، وبولندا كما تعرف هي على نقطة تماس مع التوتر الروسي لأنها قريبة من أوكرانيا، وبولندا داعمة

0: بشكل كبير جدا لأوكرانيا، فنقل الجنود إلى بولندا سيساعد الأوروبيين على الوقوف في وجه روسيا، وهذه خطوة يعني يرحب بها. لكن قبل أن يقول بولندا في تصريحات سابقة قال أنه قد يبعثها إلى بولندا أو حتى إلى غرينلاند، وهنا توتر الأوروبيون أن يرسل هذه القوة إلى غرينلاند وهي يعني الجزيرة التي يريدها لنفسه، يعني أثار الكثير من القلق. الآن يقول بولندا، وهذا شيء مريح للقادة الأوروبيين جدا.
1: طيب، أتجه إلى الجانب الاقتصادي والشق الاقتصادي، ولعله هو المهم وعصب ما يمكن أن نتحدث عنه خلال هذه الفترة. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعود إلى فرض رسوم جمركية أعلى إذا لم تلتزم بروكسل بالموعد النهائي والمحدد كذلك في 4 يوليو. إلى أي مدى هذا التلويح ربما يؤثر أكثر وأكثر على شكل العلاقة بين أمريكا وأوروبا، هذه العلاقة التي أصبحت أوهن من ذي قبل؟
0: طبعا سيؤثر على العلاقة، ولكن يجب أن نعرف أن السبب في التأخير لا يعود إلى الحكومات الأوروبية بل يعود إلى البرلمان الأوروبي. البرلمان الأوروبي الآن يوجد يعني داخله نواب يقولون أن هذه الاتفاقية يجب أن نعيد النظر بها، بمعنى أن نضع بعض الشروط عليها. وهذه الاتفاقية قد تم التوصل إليها يعني بين الاتحاد الأوروبي وترامب، وبالتحديد بين ممثلة الاتحاد فان ديرن لاين في اسكتلندا، لكن الأوروبيون يقولون يجب أولا الآن أن نضمن أن الرئيس ترامب سيلتزم بهذا الاتفاق ولا يغير رأيه، لأنهم يقولون دائما يغير رأيه. ثانيا أن يكون هناك مدة تنتهي في هذه الاتفاقية يعني في عام 2028، ثم نعيد النظر في تجديدها مرة أخرى. كما ذلك البرلمانيون وجدوا في إلغاء المحكمة الدستورية الأمريكية الضرائب التي وضعها ترامب، وقالوا أنها ضرائب غير شرعية، يعني قوى من عصبهم وأصبحوا يطالبون يعني بضمانات أخرى، مثل أن يعني يوسعوا التخفيض الجمركي على الفولاذ ومشتقاته. هذه أمور كلها إضافية يعتبر الأمريكيون أنها لم تكن مشمولة في اتفاقهم، وبالتالي هذا هو الخلاف الموجود الآن. لكن شيء أكيد واضح أن الحكومات يضغطون، الحكومات
1: نعم،
0: الأوروبية وهي
1: واضح.
0: 27 دولة تضغط على البرلمان الأوروبي لتسريع هذا الاتفاق، لكن ليس بوسع الحكومات الأوروبية فعل أي شيء إذا ما استمر البرلمانيون في تأخير المصادقة عليه.
1: من لندن، مستشار العربية للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج، تحياتي لك. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ حتى يوم الجمعة عن 6 حالات مؤكدة وحالتين محتملتين لفيروس هانتا. كما أعلنت المنظمة بأن مديرها العام تيدروس أدهانوم سيتوجه اليوم السبت إلى جزيرة تينيرفي الإسبانية لتنسيق عملية إجلاء ركاب السفينة السياحية التي تفشى فيها فيروس هانتا. بدوره وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع بشأن فيروس هانتا بأنه يبدو على ما يرام، وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه يعتقد بأن انتقال فيروس هانتا ليس سهلا، معبرا عن أمله في أن يكون هذا الاعتقاد صحيحا. في الولايات المتحدة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توسيع نطاق حملتها لسحب الجنسية من المواطنين الأمريكيين المولودين في الخارج، وتتركز الحملة على من يثبت حصوله على الجنسية بطريقة احتيالية. وكشفت وزارة العدل عن قضايا سحب جنسية ضد 12 مواطنا ولدوا في الخارج، وهم متهمون بارتكاب جرائم منها الإرهاب أو تزوير طال قوانين الهجرة. في شأن أمريكي آخر، تخطط إدارة الهجرة والجمارك لنشر 330 عنصرا من شرطة الهجرة في مدن بأكثر من 40 ولاية بالإضافة إلى بورتوريكو. ووفقا لسجلات اطلعت عليها صحيفة USA Today، تأتي عملية نشر شرطة الهجرة بعد عدة أشهر من تقليص إدارة الرئيس دونالد ترامب بشكل كبير استخدامها لعمليات المداهمات والحملات الأمنية واسعة النطاق في مدن مثل مينيابوليس. أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي عن تنفيذ ضربة عسكرية استهدفت قارب

في شرق المحيط الهادئ ما أسفر عن مقتل شخصين ونجاة شخص آخر في أحدث هجوم على قوارب يشتبه في نقلها للمخدرات. إلى العناوين. ترامب يتوقع ردا إيرانيا الليلة بشأن مقترح إنهاء الحرب، ومسؤول يرجح استئناف المحادثات الأسبوع المقبل. العربية ترصد السفن العالقة بسبب إغلاق مضيق هرمز، ووسائل إعلام أمريكية تقول إن نحو 20,000 بحار باتوا يعانون من نقص الإمدادات. CNN تقول إن المرشد الإيراني يشارك في صياغة استراتيجية الحرب، ومسؤول إيراني يؤكد أن مجتبى يتمتع بصحة جيدة. رئيس الحكومة اللبنانية يتوجه اليوم إلى دمشق لبحث مسألة الحدود ومنع تهريب السلاح إلى حزب الله. ترامب يعلن عن وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام، ويعرب عن أمله في تمديد الهدنة. هذه النشرة تكاملت تماما. ميسون نويهر تلتقيكم على رأس الساعة، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: ثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بيهم. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. أنا ميسون نويهد أحييكم. نبدأ بالعناوين. إيران تسلم ردها اليوم على مقترح إنهاء الحرب وتدعو واشنطن لعدم إطالة أمد التفاوض. إسرائيل تبلغ واشنطن أن الاتفاق غير كاف وتبحث معها استئناف الهجمات لتدمير منشآت الطاقة الإيرانية. إغلاق هرمز يفتح باب الأزمة في الصين، انخفاض كبير في وارداتها من النفط والغاز. الجيش الإسرائيلي يوجه موجة قصف جديدة جنوب لبنان ويعلن استهداف 85 موقعا لحزب الله منذ أمس. في ظل هدنة هشة بين روسيا وأوكرانيا، موسكو تقلص احتفالات عيد النصر ولا استعراضات عسكرية. بينما تترقب واشنطن أن تسلم إيران ردها على مقترح وقف الحرب اليوم، رجحت مصادر أمريكية أن سبب التأخر في الرد يعود لخلافات داخلية يقف على رأسها الحرس الثوري. فيما كشفت مصادر أخرى انفتاح إيران على ملفات البرنامج النووي في المفاوضات والتي لا تعول عليها إسرائيل، حيث أعلنت حالة تأهب قصوى لاستئناف الهجمات ضد إيران. أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة. إذن كشفت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال أن محادثات بين البلدين قد تستأنف الأسبوع المقبل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وبحسب المصادر، أعربت إيران لأول مرة عن انفتاحها على مناقشة البرنامج النووي دون تفاصيل عن مدة أي تعليق لتخصيب اليورانيوم مع معارضة نقل المواد النووية للولايات المتحدة. وقال مسؤولون أمريكيون إن هناك وثائق متعددة تتضمن صفقات محتملة تم تبادلها بين واشنطن وطهران وعواصم الدول الوسيطة. وحول تأخير إيران في الرد على المقترح الأمريكي، أفادت مصادر أمريكية لنيويورك بوست أن رد إيران على المقترح متأخر بسبب الاقتتال الداخلي على السلطة. وأكدت المصادر أن الرئيس الإيراني مسعود باسشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي يؤيدون هذا التفاوض، لكن الحرس الثوري يعرقل المفاوضات لأن بقاءه في السلطة مرتبط باستمرار الحرب بحسب هذه المصادر. من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع خلال ساعات رد إيران. وينضم إلي زميلنا موسى الشريفي الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية. موسى، أهلا بك معنا. ما زلنا ندور في نفس الحلقة، انتظار رد وتأخر رد، ومن ثم يتم هذا الرد ويتم رفضه. هذا التأخير هل يعود للمؤسسات داخل النظام الإيراني بأنه يمرر عبر عدة مؤسسات حتى يتم اتخاذ القرار، أم استراتيجية إيرانية؟
1: نعم، هو يعني ممكن النظر إليه من أبعاد مختلفة. أولا، التأخير في الرد دائما كان من استراتيجية إيران، يعني تتأخر وتتحكم بإيقاع التفاوض دائما. حتى أيام روحاني كانت إيران تتأخر دائما. هذا أولا جزء من استراتيجية إيران في التفاوض، دائما تتأخر، تحاول مماطلة، كسب الوقت الأكثر، المناورة أكثر، الشد والرخاء مع الطرف الآخر حتى يعني تكسب بعض المكاسب.
0: يعني برأيك هي تفاوض بغير شكل علني؟
1: نعم.
0: وهي بنفس الوقت قبل ما ترد على
1: نعم. هناك أيضا بعد

0: ممكن يعني ممكن أن نراه هو الأهم، هو التوازن، التوازن في صنع القرار داخل إيران. يعني الملف النووي كان أهم الملفات دائما، لا يمر عبر مؤسسة واحدة أو عبر الحكومة المعلنة رسميا كحكومة بزشكيان وعراقجي، بل كان هذا الملف والسياسة الخارجية الإقليمية الأذرع وغيرها، هذه ملفات مهمة جدا بالنسبة لإيران، لذلك كانت تمر عبر بيت المرشد، مجلس الأمن القومي، الحرس الثوري بهذا التسلسل يعني. ومن ثم تأتي بعد كل هذه المؤسسات والعبور منها تأتي إلى الحكومة، والحكومة كأداة يعني إيصال لهذه
1: توصل للرد المعين،
0: توصل للرد المعين. مسألة ثانية أو ثالثة هي مسألة قراءة التقييم السياسي. إيران تحاول من خلال هذا التأخير تقرأ البيئة الإقليمية، البيئة الأوروبية.
1: يعني تقصد ردود الفعل أنه مثلا الولايات المتحدة الأمريكية يعني ما في مع مزح يعني من يومين قامت باشتباكات،
0: نعم،
1: مع الجانب الإيراني.
0: هو هذا كان إحدى محاولات إيران لقراءة التقييم، يعني تأخرت ثم تحركت في مضيق هرمز وجاء الرد الأمريكي، فإيران هنا حصلت على هذا التقييم السياسي العسكري. وتريد أن تفهم إيران من خلال التأخير هل هناك تصعيد عسكري يأتي بعد هذا التأخير، هل هناك ضغوط أوروبية إقليمية يعني موازية مع
1: الضغوط. طب ما حصل من يومين أكد لإيران بأنه الخيار العسكري ما زال على الطاولة.
0: نعم، ما زال على الطاولة، لكن بنفس الوقت الولايات المتحدة أكدت أنها ملتزمة بوقف إطلاق النار.
1: نعم.
0: لذلك هي يعني تحاول من عدة قنوات، يعني مثلا التأخير يمكن يكون يعني إحدى محاولاتها لتحسين شروط التفاوض. يعني الآن هي متأخرة، هي لم ترد، لكن تحت الستار يعني في الخفاء تراسل باكستان حول البنود، تناقش البنود وتقيم يعني المكاسب الاقتصادية.
1: على كل هناك تقارير تتحدث بأنه أيضا هناك أطراف أخرى بدأت تدخل بموضوع المفاوضات. ولكن موسى هناك نقطة مهمة جدا، مجتبى خامنئي، في الأيام الماضية عدنا وبدأنا نشعر بأن هناك تركيز على شخصه، يعني موضوع بازشكيان. والآن أيضا هناك تفاصيل جديدة حوله. حقيقة من مصادر لشبكة CNN قالت أن التواصل مع المرشد مجتبى خامنئي هو متقطع، لا يحدث سوى عبر وسيط موثوق. أيضا أضافت الصحيفة أنه لا يزال يتلقى العلاج من حروق شديدة من جانب كامل من جسده. أيضا تقديرات استخباراتية أشارت إلى تضرر النظام الإيراني بشدة، وأنه لا يستطيع سوى أن يزيد من معاناة شعبه، ودائما وفق ما تنقله CNN. أيضا CNN أكدت مشاركة مجتبى خامنئي بصياغة استراتيجية الحرب، لكنها حقيقة نفت دوره بتقديم أي مساعدة لإنهاء الانقسام الإيراني. أيضا موسى، مظاهر حسيني مسؤول شؤون اللقاءات بمكتب المرشد أكد بأنه مجتبى خامنئي يتمتع حاليا بصحة جيدة بعد طبعا تعرضه لهذه الإصابة السابقة. مظاهر حسيني ذكر أن مجتبى أيضا أصيب نتيجة الانفجار في بداية الحرب طبعا في 28 من فبراير، لكنه تعافى بشكل كامل. أيضا تحدث بأن حالة المرشد الصحية مستقرة ولا توجد أي مخاوف بشأن وضعه الصحي. لماذا عدنا للحديث بشكل كبير الآن عن مجتبى؟ هل هي مقدمة ومؤشر لعودته إلى المشهد أم على العكس؟ هذا الكلام الكثير عنه يعود ويطرح علامات استفهام حول مصيره.
0: لا، هو مطرح يعني طرح موضوع مجتبى خامنئي، وهو يعني له منصب مهم في هيكل الدولة الإيرانية يعني بعد الثورة،
1: القائد الأعلى للقوات المسلحة،
0: القوات المسلحة، المرشد الذي يتحكم بكل مفاصل الدولة. يعني نتذكر في هذا الجانب على أهمية المرشد تحذير الذي أعطاه بزشكيان قبل الحرب الأربعين. قال بزشكيان في إحدى مقابلاته لنكون حذرين أن لا يقتل المرشد، وإذا قتل المرشد بنفس الكلام، إذا قتل المرشد سوف لا تحتاج إسرائيل ضربنا، نتقاتل ما بيننا وننهي على

0: أنفسنا في قتال بيننا. يعني أهمية المرشد في إيقاع التوازنات في داخل المؤسسة الإيرانية مهم جدا.
1: ولكن CNN تقول بأنه لم يلعب دور إنهاء هذا الانقسام إذا كان حقيقة هناك في انقسام.
0: نعم هو لا يمتلك الكاريزما التي كان والده يمتلكها، لأنه والده كان ذا خبرة طويلة من مهندسين الثورة، وحتى عند المفاوضات كان يمسك العصا من الوسط حتى لا يحرج عندما يتراجع.
1: وكان فقيها، وهذا ما يؤخذ على مستبى بأنه ليس فقيها.
0: أتذكر إحدى مقابلاته عندما ذهب روحاني وظريف للمفاوضات وهو أعطاهم الضوء الأخضر، لكن أكد أنه أنا ليس متفائلا بهذه المفاوضات، ما معناه أنه فتح بابا للخروج فيما بعد إذا فشلت المفاوضات. وعندما فشلت وخرج خرج ترامب 2018، جاء خامنئي وقال أنا قلت لكم أنا ليس متفائلا. لذلك هذه الكاريزما وهذا التغيير، وعندما قال نحن نتفاوض من موقع الليونة البطولية أو ما شابه ذلك، أو استحضاره التاريخ للإمام الحسن
1: وغيره. انتهى وقت موسى، ولكن برأيك مجتبى خامنئي ما زال هو صاحب القرار؟
0: هو صاحب القرار، لكن هو ضعيف ليس كوالده، تتحكم فيه بعض الجهات، الحرس الثوري أو غيرها، لذلك هو لا يستطيع التحكم كما كان والده.
1: شكرا موسى، زميلنا موسى الشريفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية. أكدت مصادر العربية أن إسرائيل أبلغت واشنطن ضرورة عدم إطالة أمد التفاوض مع إيران، وأضافت المصادر أن تل أبيب ناقشت مع واشنطن خيارات تصعيد محتملة بينها استهداف منشآت الطاقة، مشيرا إلى أن نتنياهو أبلغ البيت الأبيض أن أي اتفاق لا يضمن تفكيكا فعالا للبرنامج النووي الإيراني لن يكون كافيا. في سياق متصل، كشفت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى للعودة للقتال ضد إيران بعد تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز، وتماشيا مع ما أفادت به مصادر العربية. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أكدت أن تل أبيب أخبرت واشنطن بأنها وضعت منشآت الطاقة الإيرانية ضمن أهدافها في حال تجدد القتال، مشيرة إلى أن تقديرات داخل إسرائيل ترى أنه يمكن دفع إيران للتفاوض خلال 24 ساعة فقط في حال استهدفت منشآت الطاقة. القناة الإسرائيلية لفتت أيضا إلى أن التقديرات الإسرائيلية تعتبر الخلافات بين الأمريكيين والإيرانيين لا تزال قائمة. من القدس ينضم إلي مراسل العربية محمد الصياد. محمد أهلا بك معنا، ماذا لدينا من تفاصيل حول هذه المواقف الإسرائيلية بأنه يجب استئناف الحرب أقله أو الضربات على المنشآت؟ لماذا الإصرار على المنشآت، وكيف كان تعامل الولايات المتحدة أو رد الولايات المتحدة حول هذه الاقتراحات من قبل إسرائيل؟
2: هذا صحيح ميسون، يقولون في إسرائيل بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قريبا من اتخاذ قرار، أو كان يميل الأسبوع الماضي إلى إمكانية استئناف العمليات العسكرية المشتركة ضد إيران مرة أخرى، لكن في اللحظات الأخيرة غير رأيه وألغى ذلك، خصوصا بعد أن كان هناك ضغوط داخلية ربما أمريكية عليه بألا يستأنف القتال، أي يعطي الفرصة الدبلوماسية مرة أخرى، وأن تكون هذه الفرصة ربما يتم استنفاذها بشكل كامل قبل أن تستأنف العمليات العسكرية. أيضا يقولون بأن المستشارين جاريد كوشنر وكذلك ستيف ويتكوف أقنعا دونالد ترامب بأنه يمكن لإيران أن تقدم تنازلات قبل اتخاذ قرار نهائي بإمكانية استئناف العمليات العسكرية. لكن أيضا يقولون في إسرائيل والتقديرات بأن كان هناك رسالة إلى الولايات المتحدة، هذه الرسالة مفادها بأنه يمكن إجبار إيران على العودة إلى التنازل إلى طاولة المفاوضات بتنازلات كبيرة، تنازلات تستوفي الشروط الأمريكية وكذلك الإسرائيلية، إذا ما تم استئناف العمليات العسكرية لعدة أيام تم في خلالها ضرب البناء التحتية، بناء المنشآت الطاقة والبنى التحتية التابعة للنظام والدولة الإيرانية، بمعنى

0: في هذه الأيام القليلة يمكن ضرب كل البنى التحتية وكل منشآت الطاقة التي هي على ضمن بنك الأهداف في إسرائيل، وبالتالي بعدها سيكون النظام الإيراني شبه مشلول وسيقدم تنازلات من أجل أن يحافظ على بقائه. على الأقل هذا ما تعتقده إسرائيل، وهذا المنظور الإسرائيلي في بعض الأحيان، لكن لم يكن هناك ربما رد أمريكي حاسم فيما يتعلق بهذه المحاولات، لكن هذه المحاولات الإسرائيلية مستمرة لإقناع الإدارة الأمريكية.
1: طيب محمد،
0: بذلك
1: هناك نقطتان أيضا أريد أن أعرف عنهما. موضوع حالة التأهب كما ذكرنا في أخبارنا، هل هو تغير عن السابق أم هناك حالة تأهب مختلفة؟ والموضوع الآخر أيضا، هل علمت إسرائيل، لأنه كما تعرف بباكستان يعني لا يتحدث عما يجري في هذه المفاوضات، هل هناك أي تسريبات أو معلومات من الجانب الإسرائيلي حول النقاط التي حتى الآن ما زالت عالقة وهي التي تؤخر الرد الإيراني؟
0: فعلا لو بدأنا بالشق الثاني في إسرائيل، أيضا المصادر تقول بأن إيران لا تقدم الكثير من التنازلات، وبذات الوقت الولايات المتحدة لا تريد أن تظهر إيران بأنها خرجت بصورة يعني صورة المنتصر إن صح التعبير، هكذا تقول المصادر الإسرائيلية، وبالتالي الولايات المتحدة لن تتراجع أيضا بحسب التقديرات تل أبيب. في ذات الوقت الفجوات لا زالت كبيرة بين الجانبين، أي من الجانبين لا يقدم أي من التنازلات حاليا، لكن في ذات الوقت كلا الجانبين لا يريدان ولا يستعجلان الخوض في الحرب والعمليات العسكرية مرة أخرى، هذا ما يقوله المسؤولون الإسرائيليون وما يسربونه للصحافة. بالنسبة لحالة التأهب هي مستمرة، وكأن إسرائيل من المتوقع أن تستأنف العمليات العسكرية في أي وقت، هذا واضح. وأيضا حالة التأهب حتى منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار هي مستمرة، لكن ازدادت ربما بعد التوتر الأخير في مضيق هرمز وتبادل إطلاق النار إن صح التعبير بين القوات الأمريكية وكذلك الإيرانية في الأيام الأخيرة.
1: أشكرك محمد على كل هذه المعلومات والتفاصيل. كنت معي من القدس محمد صياد. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل، العربية ترصد السفن العالقة في الخليج العربي بسبب إغلاق مضيق هرمز. لدينا أيضا تقارير تحذر 20,000 بحار يعانون من نقص في الإمدادات.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أهلا بكم من جديد. في جديد التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، رصدت كاميرا العربية السفن العالقة في مياه الخليج العربي بسبب التهديدات الإيرانية لهذا المضيق، وأظهرت الصور شبه توقف للحركة في المياه وسط تحذيرات من وضع البحارة الإنساني، وذلك بعد أن علقوا لأكثر من شهرين مع تعرضهم لتهديدات الطائرات المسيرة والصواريخ.

0: هذا وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مضيق هرمز لم يشهد عبور أي سفينة تجارية منذ 3 أيام، كما نقلت الصحيفة عن بيانات مؤسسة S&P Global Intelligence أن عمليات العبور كانت في معظمها لسفن تابعة لأسطول غير رسمي أو سفن مملوكة لإيران تقوم بتجارة محلية، كما عبرت سفن أصغر حجما المضيق بحسب البيانات ذاتها. كما حذر تقرير للصحيفة ذاتها من أن نحو 20,000 بحار باتوا يعانون من نقص في الإمدادات والمؤن الأساسية منذ أكثر من شهرين جراء إغلاق مضيق هرمز. ونقل التقرير عن بحارة مخاوفهم من تحريك سفنهم خشية خطر الألغام الإيرانية، موضحا بأن أكثر من 800 سفينة تأمل بمغادرة المضيق. التقرير ذكر أيضا أن الاتحاد الدولي لعمال النقل تلقى نحو 200 طلب من سفن تعاني طواقمها من نقص في الطعام أو الوقود أو الماء. في الأثناء أكد مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة ستعمل على منع إيران من استخدام ناقلات النفط الفارغة كمخازن عائمة للنفط، وأوضح المسؤول أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. من عمان ينضم إلينا المحلل الاقتصادي حسام عايش. أستاذ حسام أهلا بكم معنا. يبدو بأنه الوضع يعني يتفاقم أكثر وأكثر، خاصة بالنسبة للسفن العالقة في مضيق هرمز. إلى أي حد وضع البحارة أقله الإنساني من الممكن أن يشكل ضغطا دوليا لفتح المضيق أقله لتمرير مثل هذه السفن اللي هي أكثر من يعني عددها صار كبير جدا؟
1: نعم، لا شك أننا نتحدث عن ربما مئات وآلاف البحار العالقين بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج، وهؤلاء البحارة هم يعني بمثابة رهائن متبادلين للطرفين الأمريكي والإيراني، وبالتالي نحن نتحدث عن حالة لا شك أنها إنسانية من هذا الجانب، لكنها في النتيجة النهائية هي حالة حربية. هذه الدول تستخدم المضيق وبالتالي السفن وبالتالي البحارة كورقات إما تفاوض عسكري أو تفاوض سياسي، وأيضا من أجل الضغط الاقتصادي، وهذا هو عنوان إغلاق مضيق هرمز. لذلك لا شك أن هؤلاء البحارة الآن لا ناقة لهم ولا جمل فيما يحدث، لكنهم يعني بالصدفة كانوا متواجدين في هذه المنطقة، ولذلك هم يتعرضوا لمثل الحالة التي يتعرض لها
0: استاذ حسام
1: حتى المواطنون في نعم.
0: اقتصاديا طبعا العالم كله أصبح يعلم بأنه أزمة مضيق هرمز تؤثر على العالم بأكمله، ولكن بالنسبة لإيران إذا أردنا أن نتحدث أكثر عن الاقتصاد الإيراني، وخاصة كما تبعنا أيضا حسب بعض التقارير بأن الولايات المتحدة حتى ستمنع إيران من استخدام البواخر القديمة العائمة لتخزين نفطها، إيران أمام أي مشهد؟ وكم من الوقت قادرة أن تستمر في ظل هذا الحصار؟ لأنه العديد من التباينات في الآراء حول وضع إيران الاقتصادي وموضوع النفط بالذات.
1: هي لا شك أن إيران تعاني من وضع اقتصادي صعب قبل هذه الحرب بسبب العقوبات وأثناءها وبعدها، وجاء الحصار لكي يكمل هذه العقوبات بصورة أشد. الأخطر من هذا وذاك أن إيران تنتج النفط من حقولها النفطية ولم تعد قادرة على تصدير الكميات التي كانت تصدرها، حوالي 1.5 مليون برميل، حتى أن بعض التقارير قالت أكثر من 2 مليون برميل يوميا، وبالتالي ذهبت لتخزين هذا الإنتاج، لأن مخاطر يعني الإضرار بالحقول النفطية في حال عدم أو وقف الإنتاج منها ربما يفوق استمرار إنتاجها، ولذلك تحاول إيران أن تبقي الإنتاج، لكن الإشكالية في التخزين. ربما استخدمت أو استهلكت إيران كل الفرص التخزينية وهي ذاهبة لتخزين منتجاتها في السفن.

0: بخطورة هذا الأمر أستاذ حسام أقله بيئيا، لأنه بالأمس كان هناك حديث بأنه يعني كانت الصور الأقمار الاصطناعية تؤكد بأنه هناك بعض النفط حول جزيرة خارق اللي هي أساسية بالنسبة لإيران وتصدر أكثر من 90% إيران عبرها. هذا الأمر أيضا كيف سيؤثر بيئيا واقتصاديا على إيران؟
1: نعم، الحقيقة يعني هو بيئيا سيؤثر على كل دول الخليج وعلى المنطقة بالكامل، واقتصاديا لا شك أنه يعني أن إيران لم تعد قادرة على تخزين النفط بالشكل الفني المطلوب، وبالتالي تتدفق بعض النفط إلى خارج المخازن. والأمر الثالث لا شك أن إجابة على سؤالك مدى قدرة إيران على الاستمرار، إيران هي بين بقاء هذا النظام أو عدم بقائه، وبالتالي فالنظام سيظل يعني محتفظا بكل الإمكانيات المتاحة لكي يبقى، ما يعني أن التصعيد الاقتصادي ربما سيضر الاقتصاد الإيراني، لكن المسألة الأكبر هي النظام الذي سيحاول بقدر ما يمكن أن يبقى متماسكا.
0: ولكن هذا النظام أستاذ حسام معروف بأنه اقتصاده هو اقتصاد أيديولوجي، والتعامل مع الاقتصاد الأيديولوجي يختلف عن التعامل مع الاقتصاد في الدول الطبيعية يعني. هذا الأمر أيضا إلى أي حد سيساعد إيران بالبقاء، أم خلص يعني فقدت كل أوراقها وبالنهاية يجب أن تنزل عن هذه الشجرة من أجل إبقاء النظام وإبقاء الاقتصاد، لأنه هو الشريان الأساسي اقتصاد بالنسبة لها؟
1: نعم، النزول عن الشجرة يعني الاستسلام، وبالتالي النظام إذا استسلم معناه أن كل فكرة هذه الثورة الإيرانية لم تعد موجودة، وعلى هذا الأساس هو سيكرس ما أسميته بالاقتصاد الأيديولوجي، وهو قبل ذلك تحدث عن عسكرة الاقتصاد، وهو عايش العقوبات منذ قيام الثورة الإيرانية في عام 79، ويملك طرق ووسائل وأدوات وتقنيات ربما لتعويض بعض النقص في مدخلاته الاقتصادية أو حتى في المنتجات التي يحتاجها المواطنون، لكن ذلك لا يعني أنه مزيدا من الانخفاض في مستويات المعيشة، مزيد من الكلف الإضافية، مزيد من الضغوط على الاقتصاديات الفرعية والجزئية، وبالتالي مزيد من هذه عدم الاستقرار المعيشي والاجتماعي وربما السياسي في مرحلة لاحقة. لذلك الولايات المتحدة أيضا حتى نكون منصفين هي الأخرى تعاني، يعني لا يعني أنها تفرض الحصار أنها يعني العالم كله يتأثر بالحصار الأمريكي، وبالتالي فكأن العالم الآن يعني رهينة بين الأمرين فيما يتعلق أيضا بقدرته على تحمل التداعيات.
0: أستاذ حسام، سؤال أخير، هل كان هناك أي تجربة في العالم كإيران واستطاعت أن يعني تصمد أمام كل هذه التطورات؟ عم نحكي اقتصاديا، يعني استمرارها اقتصاديا. نعم،
1: يعني ما يحدث التجربة الإيرانية هذه ربما تكون فريدة، يعني تجربة ربما نتحدث عن تجارب سابقة لم تكن فيها القدرة على فرض الحصار بمثل ما هو مفروض حاليا، وأيضا نحن نتحدث عن حصار بعد حرب، ونتحدث عن حرب بعد عقوبات مستمرة من 40 عاما و 47 عاما. الحالة الإيرانية قد تكون فريدة وربما تؤسس لحالة أو لسياسات أو لأفكار وحتى لأنظمة وقوانين وسياسات عالمية جديدة فيما يتعلق بالتعامل مع مثل هذه الحالات، الأمر الذي يعني أنها حالة يعني من الصعب القياس عليها، وبالتالي القول إن هذه الدولة تحمل. إيران دولة كبيرة وعايشت هذه العقوبات، وربما تستطيع بالحد الأدنى أن تستمر، لكن الاستمرار سيكون بكلفة عالية جدا اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا أيضا.
0: شكرا لك من عمان المحلل الاقتصادي حسام عايش على هذه المشاركة معنا، سعدنا بمشاركتك في هذه الساعة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات من بينهم عدة شركات في الصين وهونغ كونغ. من ضمن الشركات الصينية المعاقبة 3 شركات للأقمار

0: أقمار صناعية تجارية، وذلك لتقديمها صور أقمار صناعية مكنت إيران من تنفيذ ضربات على مواقع في الشرق الأوسط وأيضا على أصول عسكرية أمريكية. كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات أخرى لاتهامها بمساعدة الجيش الإيراني في الحصول على أسلحة ومواد خام تستخدم بتصنيع طائرات شاهد الإيرانية المسيرة. هذه العقوبات تأتي طبعا قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة للصين والمقررة في 15 من هذا الشهر. العقوبات الأمريكية طالت شركة The Earth Eye الصينية، وهي شركة لمحطات الأقمار الصناعية الأرضية. اتهمتها أمريكا بتزويد طهران بصور أقمار صناعية كما ذكرنا. وكانت صحيفة Financial Times أفادت في أبريل بأن الحرس الثوري حصل على قمر صناعي صيني بني وأطلق بواسطة شركة The Earth Eye، وساعد طهران باستهداف أصول عسكرية أمريكية. أيضا تمت معاقبة شركة ميزار فيجن، وهي شركة متخصصة بالاستخبارات الجغرافية المكانية، وكانت وفرت صورا للحشود العسكرية الأمريكية قبل انطلاق الحرب. هناك أيضا شركة أخرى تشانغانغ ساتلايت تكنولوجي، وهي مجموعة متخصصة في صور الأقمار الصناعية التجارية. وقالت واشنطن أنها زودت إيران بصور لأصول عسكرية أمريكية، كما زودت الحوثيين بصور في العام الماضي. هذه العقوبات تأتي قبل تصريحات لمتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز، التي قالت فيها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبقي على كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. كما وصفت ويلز في تصريحات لموقع ذا أتلانتيك الحصار البحري الأمريكي على إيران، وصفته بالناجح للغاية، مضيفة أنه يخنق الاقتصاد الإيراني. بالنسبة للصين، كشفت بيانات الجمارك الصينية انخفاض واردات الصين من النفط بنحو 20% بسبب الأوضاع المتوترة في مضيق هرمز، ويعد هذا أدنى مستوى لها منذ يوليو عام 2022، فيما انخفضت واردات الغاز بنحو 13%. وذكرت البيانات أن واردات الطاقة الصينية انخفضت بشكل حاد في شهر أبريل الماضي نتيجة التوقف شبه التام للشحنات عبر المضيق، ما أدى إلى شل قناة حيوية للنفط الخام والغاز الطبيعي. وصلت تداعيات أزمة مضيق هرمز والحرب في إيران إلى مناخ التوظيف في ألمانيا، وهذا ما عمق من أزمة ألمانيا الاقتصادية. وبحسب مؤشر إيفو الاقتصادي، ازدادت حدة تراجع مناخ التوظيف في الأسابيع الأخيرة بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع الأسعار. نتابع.
1: يتصفح ماكس بشكل يومي مواقع التوظيف بحثا عن عمل، فهو منذ تخرجه بماجستير في العلوم السياسية قبل عام ما زال من دون وظيفة، ولا يعتقد أن الآفاق جيدة.
2: ما زلت آمل في العثور على وظيفة، ولكن الأمر شاق. في بعض الأيام أتساءل لماذا يحدث هذا، وهل ارتكبت خطأ ما، وما الذي كان بإمكاني فعله بشكل أفضل، وهل يجدر بي أن أسلك مسارا مختلفا تماما، وإلى متى سيستمر هذا الوضع؟
1: واقع ماكس يعكس صورة أوسع في ألمانيا التي يشهد اقتصادها تراجعا بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتأثر سلسلة الإمدادات مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.
3: عدم اليقين انعكس هنا على مناخ التوظيف العام الذي شهد تراجعا في الفترة الأخيرة، ازداد حدة بسبب الحرب في إيران في الأسابيع الماضية، ووصل إلى أدنى مستوياته منذ 6 أعوام بحسب مؤشر آيفو لمناخ الأعمال.
1: ولا يقتصر تأثير الأزمة على الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بل يمتد أيضا إلى من هم فيه بالفعل. في قطاع الضيافة تعمل جوال لساعات طويلة في شركة خدمات للفنادق، هي لا تخشى فقدان وظيفتها، لكنها من دون شك تشعر بالآثار الاقتصادية للأزمة.
4: بكل الأحوال ارتفعت أسعار الوقود والمواد الغذائية بشكل ملحوظ، وأرى الفرق في حسابي في البنك في نهاية الشهر حين يتبقى لي مبلغ أقل.
1: الخبراء هنا لا يتوقعون تحسن مناخ العمل من دون أن تتغير حالة عدم اليقين حول مضيق هرمز وحرب إيران. راغدة بهنام، العربية، برلين.
0: في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل: روبيو يقلل من أهمية سحب الجنود الأمريكيين من ألمانيا. لدينا أيضا الصحة العالمية تعلن تسجيل 6

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. نتابع من الشأن اللبناني، حيث وجه الجيش الإسرائيلي سلسلة جديدة من الغارات جنوبي لبنان بعد أوامر إخلاء شملت أكثر من 8 بلدات وقرى. وبحسب مراسلة العربية، شن الجيش غارات على بلدات حروف وكفر تبنيت. وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا تنفيذ غارات استهدفت أكثر من 85 بنية تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق لبنانية. كما أوضح الجيش أن الضربات شملت مواقع عسكرية ومنشآت قال إنها تستخدم في أنشطة الحزب.

0: هذا وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعمل على تسهيل إجراء محادثات بين لبنان وإسرائيل خلال يومين 14 و15 من مايو للدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. وأضافت الخارجية الأمريكية أنها ستعمل على التوفيق بين حكومتي البلدين في مناقشات تفصيلية تعالج بشكل جوهري المشاكل الأساسية لكلا البلدين. كما ستعمل المناقشات على استعادة لبنان لسيادته الكاملة على امتداد أراضيه وترسيم الحدود وخلق مسارات ملموسة للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان. من بيروت تنضم إلينا مراسلة العربية نهد يوسف. نهد، هل يمكن أن تطلعينا على آخر تطورات الميدانية، موضوع الإنذارات بإخلاء بعض القرى وطبعا الوضع الميداني على الأرض والقتال بين حزب الله وإسرائيل؟
1: بالنسبة للإخلاءات ميسون، انذارات الإخلاءات هي لا تتوقف، أتت يومية منذ وقف إطلاق النار أو الاتفاق على هذه الهدنة، وحتى اليوم انذارات يومية. اليوم كان هناك 9 بلدات أنذر بإخلائها، تقع ضمن قضاء صور في جنوب لبنان. أكثر من 60 بلدة حتى هذه اللحظة ميسون تم الإنذار بإخلائها منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وحتى اليوم ميسون قطع الاتصال. نرجو من الزملاء إعادة الاتصال بنا. بالنسبة للغارات، منذ ساعتين وحتى هذه اللحظة لم تتوقف الغارات على جنوب لبنان. سلسلة من الغارات آخرها كانت شنت على بلدة أرزون، وهي ضمن البلدات التي كان أنذر بإخلائها. سبقتها غارات على النبطية، على كفر رمان، على كفر تبنيت، على حاروف، على برج رحل التي أيضا كانت أنذر بإخلائها وأدت إلى مقتل 3 أشخاص. أيضا غارات على منطقة النبطية، مدينة النبطية بحسب المعلومات، أيضا أدت إلى مقتل 3 أشخاص. هذه الغارات بمعظمها باتت توقع قتلى. أكثر من 400 قتيل ميسون منذ اتفاق وقف إطلاق النار وحتى اليوم سقطوا جراء هذه الغارات التي تشن على جنوب لبنان، التي يوميا توقع قتلى. يوم أمس 9 قتلوا جراء هذه

0: هذه الغارات معظمهم من المدنيين، خصوصا وأن العديد من الأهالي كانوا لا يزالون يتواجدون في جنوب لبنان. بالنسبة لحزب الله كان حتى هذه اللحظة فقط أعلن عن عملية واحدة، وهي قام بها عند منتصف أو عند الواحدة بعد فجر هذه الليلة. قال بأنه استهدف آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين في منطقة البياض، هذه المنطقة التي تقع في جنوب لبنان بالقرب من منطقة النقورة، والتي كانت تشهد منذ أيام مواجهات صاروخية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.
1: على كل ناهد، طبعا الآن أنت تسمعينني، نريد أن نعرف أكثر، يعني موضوع المفاوضات طبعا هو بعد 5 أيام، ليس هناك أي جديد يعني غير التصريحات اللي سمعناها باليومين الماضيين، ولكن هناك أيضا أمر مهم اليوم هو زيارة رئيس الوزراء إلى دمشق. هل لدينا أيضا أي معلومات، تفاصيل الملفات والأولوية التي سيتم بحثها اليوم؟
0: منذ دقائق وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق، سيكون فور وصوله سيلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع. توجه الرئيس اللبناني، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ميسون قطع الاتصال مجددا، نرجو من الزملاء إعادة الاتصال بنا. إذن سلام كان توجه إلى دمشق على رأس وفد وزاري يضم وزراء الطاقة والأشغال والاقتصاد، وبالتالي معظم الملفات التي ستبحث هي ملفات اقتصادية تجارية والتعاون بين البلدين. على أهم هذه الملفات موضوع استجرار الطاقة، هذا الملف الذي كان جمد بسبب العقوبات الأمريكية على سوريا سابقا إبان النظام السابق. الآن عادت هذه المحادثات التي ستكون بين لبنان وسوريا والأردن، أيضا ملفات الحدود وموضوع التهريب بين الحدود، ضبط التهريب لا سيما السلاح، موضوع ملف المعابر أيضا بين البلدين، وخصوصا وأنه سابقا أو منذ فترة كانت السلطات السورية أعلنت عن كشف أنفاق لحزب الله بالقرب من حدودها، أيضا موضوع ضبط الحدود، موضوع أيضا السجناء، خصوصا وأن لبنان كان وقع مذكرة قضائية في مطلع هذا العام في فبراير من هذا العام، وتم تسليم أول دفعة أكثر من 130 سجين سوري في لبنان ضمن هذه المذكرة، واليوم هناك سيعود الحديث من أجل دفعة ثانية من هؤلاء ضمن هذه المذكرة التي تم توقيعها بين البلدين. العديد من الملفات حقيقة ستبحث اليوم، لن يكون هناك توقيع لاتفاقيات، ولكن سيكون هناك، لأنها بتحتاج طبعا هذه الملفات إلى المزيد من المباحثات.
1: شكرا لك ناهد يوسف مراسلة العربية، كنت معي من بيروت. وبالانتقال إلى العراق، في موقف داعم حقيقة لرئيس وزراء العراق المكلف علي الزيدي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لاختيار الزيدي، وصفا الخيار بأنه انتصار عظيم.
2: So we had a great election in Iraq. We had somebody that I very strongly endorsed. He won by a lot, and I wasn't happy with the person who was there previously. So it was a great victory. We had a lot of great victories. We had a big victory today in Virginia, as you know, and we have a lot of victories, but the victory in Iraq was really great.
1: شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فعاليات الاحتفال بيوم النصر في الساحة الحمراء في موسكو في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، وتوصف فعاليات هذا العام بالاحتفالات المصغرة، حيث لم يتم استعراض العتاد العسكري الثقيل كما هو معتاد. هذه الاحتفالات تقام في ظل هدنة هشة بين روسيا وأوكرانيا، وطبعا بالتزامن مع تهديد روسيا بقصف كييف إذا حاولت استهداف الفعاليات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف يوم النصر بالعيد المقدس لروسيا، وقال بوتين في كلمته خلال الاحتفال أن المقاتلين الروس في حرب أوكرانيا يقاومون العدوان المدعوم من الناتو حسب وصفه، مضيفا أن الانتصار على النازية يلهم المشاركين في الحرب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام تمتد من 9 إلى 11 مايو الجاري. كما قال ترامب إن الهدنة ستتضمن وقف العمليات القتالية وتبادلا للأسرى يشمل 1000 أسير من كل جانب، معربا عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة بداية النهاية لحرب أوكرانيا. تعليقا على الوجهة المحتملة للقوات الأمريكية في حال سحبها من ألمانيا، أكد الرئيس دونالد ترامب أن بولندا قد تكون الوجهة لذلك.

0: Germany. Will you move them to Poland or maybe some other countries on the eastern flank?
1: Well, Poland would like that. We have a great relationship with Poland. I have a great relationship with the president. Do you remember? I endorsed him, and he won. And he came from way behind, and he won. He's a great fighter. He's a great guy. I like him a lot. So that's positive. But
2: أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قلل بدوره من أهمية الانسحاب المرتقب لخمسة آلاف جندي أمريكي من ألمانيا، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بشأن تقليص إضافي للقوات الأمريكية في أوروبا. وأوضح روبيو أن خفض القوات الذي أعلنه البنتاغون الأسبوع الماضي كان مخططا له بشكل مسبق، مشيرا إلى أن القوات المنسحبة تمثل أقل من 14% من الوجود العسكري لبلاده في ألمانيا. أما على صعيد ما أعلنته الولايات المتحدة أنها ستعود إلى فرض رسوم جمركية أعلى على سلع الاتحاد الأوروبي إذا لم تلتزم بروكسل بالموعد النهائي المحدد في الرابع من يوليو، صرح الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير لفوكس بيزنس أن المسؤولين التجاريين الأوروبيين يعملون على إجراء التغييرات اللازمة.
3: 7-8 months later, the EU has not actually implemented any single part of their trade deal obligations. Whereas during, for the past 7 months, the U.S. has been in compliance. We adjusted our tariffs. They have lower tariffs on autos than the rest of the world. So at some point, you have to say, well, if the EU is not in compliance, we'll wait to be in compliance until they are as well. I just came back from Europe, where I spoke with a number of my counterparts from different countries and from the European Commission, and I would say their minds are focused. They have told me they're committed to compliance. We hope that's the case, but we're watching very closely. And if it's not the case, then we'll just, the U.S. will go back to its other tariff structure for the EU.
2: إلى بريطانيا، حيث وصف رئيس الوزراء كير ستارمر نتائج الانتخابات المحلية بأنها مؤلمة وقاسية للغاية، مؤكدا بأنه يتحمل مسؤولية الخسارة في الانتخابات لكنه لن يستقيل. ستارمر قال أيضا لوسائل إعلام محلية أنه يتوقع أن يظل زعيما للحزب في الانتخابات العامة المقبلة.
4: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives, people who put so much into their communities, so much into our party and our movement. And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. May was elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos. Well, they've sent a message that the change that we promised isn't being delivered in a way they can feel, and also, frankly, they're fed up with years of the status quo. But we were elected to deal with those challenges, and I'm not going to walk away from that and to plunge the country into chaos.
2: صحيفة غارديان ذكرت أن كبار نواب الحزب باتوا يضغطون على رئيس الوزراء كير ستارمر كي يقدم استقالته من المنصب في غضون عام. وأوضحت مصادر بريطانية بأن ستارمر وبعد خسارة الانتخابات المحلية سيلقي خطابا وصف بالهام هذا الأسبوع، يطرح خلاله رؤية متفائلة لمستقبل البلاد. من لندن ينضم إلينا مراسل العربية مصطفى زارو. مصطفى، أهلا بك معنا. ماذا نتوقع من هذه الكلمة وأي ملفات سيتم الحديث عنها من أجل بث التفاؤل من جديد ببريطانيا؟
5: حقيقة هذه انتخابات كانت مزلزلة لحزب العمال وكير ستارمر كقائد، ولكن في محاولة لاحتواء الغضب داخل الحزب يستعد كير ستارمر لطرح ما يصفه مقربون منه بأنها رؤية جديدة لتسريع التغيير وأيضا تحسين الأوضاع المعيشية بالتزامن مع خطاب الملك المرتقب يوم الأربعاء المقبل وبرنامج حكومي جديد يركز على الاقتصاد والخدمات العامة. لا تفاصيل بخصوص هذا الخطاب لأنه سري يعني إلى حد ما، وأيضا فيما يتعلق بالبرنامج الحكومي، ولكن التحليلات تشير بأن كل يعني ما سيتم طرحه من قبل الملك في مجلس اللوردات يوم الأربعاء المقبل وهو سلسلة سياسات لمحاولة

0: حاول التخفيف معاناة المواطنين البريطانيين من كلفة المعيشة، وأيضا ربما قوانين جديدة يعني سيتم يعني طرحها لمحاولة تمريرها في البرلمان. يعني حقيقة هذه الانتخابات أفرزت رابحين جدد في المشهد السياسي، ولربما حزب الريفورم أو الإصلاح بقيادة نايجل فراج حقق اختراقات كبيرة في شمال ووسط إنجلترا.
1: طب إلى أي حد مصطفى هذه الانتخابات
0: إلى حزب الخضر
1: من الممكن أن تعطينا فكرة كيف يمكن أن تكون نتائج الانتخابات للأحزاب، يعني الانتخابات في السنوات القادمة، أو صورة أو طبيعة الحكم كيف سيكون طبيعة الحكم بالنسبة للحكومة بالنسبة للانتخابات العامة؟
0: إذا ما تم ترجمة ما جرى أمس هنا في بريطانيا إلى الانتخابات العامة، فهذا يعني أن نايجل فراج وحزبه الإصلاح سيكون الأكبر، خصوصا بعد أن كسب أكثر من 29 صوت بشكل عام في البلاد، وبالتالي هذا مؤشر مقلق للأحزاب التقليدية التي اعتادت أن تسيطر على أصوات الناخبين، خصوصا حزب العمال وحزب المحافظين. هذا يعني أن الوضع السياسي اختلف، خصوصا مع هيمنة حزب العمال في ويلز، والآن فقد حزب العمال يعني البرلمان المحلي هناك لأول مرة منذ تشكيله عام 97.
1: نعم.
0: بالإضافة إلى اسكتلندا التي استمر حزبها الحزب القومي الاسكتلندي في يعني أخذ الأكبر نسبة من المقاعد هناك للمرة الخامسة على التوالي، وبالتالي نتائج مقلقة لحزب العمال وأيضا لحزب المحافظين.
1: صحيح.
0: لكن هناك ترقب ما إن سيكون هذا التحول في الناخب البريطاني إلى انتخابات عامة، وربما ستكون كارثة أكبر.
1: شكرا لك مصطفى زارو مراسل العربية من لندن. وطبعا هناك فيروس بدأ يشغل بال العالم، ولكن أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ حتى يوم الجمعة عن 6 حالات مؤكدة وحالتين محتملتين لفيروس هانتا. وأعلنت المنظمة بأن مديرها العام تيدروس أدانوم سيتوجه اليوم إلى جزيرة تنيريفي الإسبانية لتنسيق عملية إجلاء ركاب السفينة السياحية التي تفشى فيها فيروس هانتا. بدوره وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع بشأن فيروس هانتا بأنه يبدو على ما يرام. ترامب قال للصحفيين في البيت الأبيض إنه يعتقد بأن انتقال فيروس هانتا ليس سهلا، معبرا عن أمله في أن يكون هذا الاعتقاد صحيحا. في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية شارك 20,000 شاب فلسطيني في قطاع غزة بماراثون فلسطين الدولي لتسليط الضوء على الحق في الحركة وكرامة الإنسان وتحدي الحواجز والحدود. ختام النشرة نذكر بالعناوين. إيران تسلم ردها اليوم على مقترح إنهاء الحرب، ومصادر تكشف موافقتها على بحث البرنامج النووي. إسرائيل تبلغ واشنطن أن الاتفاق غير كاف وتبحث معها استئناف الهجمات لتدمير منشآت الطاقة الإيرانية. إغلاق هرمز يفتح باب الأزمة في الصين، انخفاض كبير في وارداتها من النفط والغاز. الجيش الإسرائيلي يوجه موجة قصف جديدة جنوب لبنان ويعلن استهداف 85 موقعا لحزب الله.

أمس. في ظل هدنة هشة بين روسيا وأوكرانيا، موسكو تقلص احتفالات عيد النصر ولا استعراضات عسكرية. قبل أن ننهي النشر نذكر بالخبر العاجل، البحرين تتحدث عن ضبط تنظيم مرتبط بولاية الفقيه والحرس الثوري. أشكر لكم طيب المتابعة، نلتقي بعد ساعة من الآن. محمد عثمان بعد لحظات، كونوا معه.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
7: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

حياكم الله، إنها 12 بتوقيت مكة المكرمة، 9 بتوقيت غرينتش، ساعة إخبارية من العربية وهذه عناوينها. بانتظار الرد الإيراني، ترامب يبقي على خيار الحرب مفتوحا إذا لم تستجب طهران للمطالب. تل أبيب أبلغت واشنطن بخيارات التصعيد المحتملة ضد إيران.

0: استهداف منشآت الطاقة على رأسها. واشنطن تفرض عقوبة على بكين بتهمة مساعدة إيران في الحصول على أسلحة ومواد لتصنيع المسيرات. الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع جديدة جنوب لبنان ويعلن استهداف 85 موقعاً لحزب الله منذ أمس. خشية من ضربة أوكرانية، موسكو تقلص احتفالات عيد النصر وتلغي عادة استعراض الأسلحة. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ بالتذكير بآخر الأخبار التي ترد الآن أسفل شاشة العربية ووردت قبل قليل، نقلا عن الداخلية البحرينية التي أعلنت أنها قامت بضبط 41 شخص ضمن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني. البحرين أعلنت ضبط تنظيم مرتبط بولاية الفقيه والحرس الثوري، كما أن الداخلية البحرينية كشفت عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري والتخابر كذلك مع جهات خارجية. هذه هي آخر العناوين التي وردت وآخر المستجدات التي نستطلعها من البحرين وما أعلنت عنه وزارة الداخلية البحرينية، أنها قامت بضبط 41 شخص هم ضمن تنظيم هو مرتبط بالحرس الثوري الإيراني. سنوافيكم بكل ما يستجد في هذه النشرة أو ربما النشرات اللاحقة. نبدأ أيضا هذه النشرة من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه يتوقع خلال ساعات رد إيران على أحدث المقترحات الإيرانية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبقي على كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. ويلز في تصريحات لموقع ذا أتلانتيك وصفت الحصار البحري الأمريكي على إيران بالناجح للغاية، مضيفة أنه يخنق الاقتصاد الإيراني. في الأثناء أفادت مصادر أن الرئيس الأمريكي لا يرغب في استئناف العمليات القتالية ضد إيران ويرغب بإبرام اتفاق لإنهاء الحرب. وحول تأخر إيران في الرد على المقترح الأمريكي، أفادت مصادر أمريكية لنيويورك بوست أن رد إيران على المقترح متأخر بسبب الاقتتال الداخلي على السلطة. وأكدت المصادر أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي يؤيدون التفاوض، لكن الحرس الثوري يعرقل المفاوضات لأن بقاءه في السلطة مرتبط باستمرار الحرب بحسب المصادر. معنا الآن من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس، أهلا بك دكتور. يعني والساعات تمضي والترقب ما زال موجودا لانتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير، هل تتوقع أي مفاجآت في هذا الرد؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. يعني هناك احتمال مفاجآت، يعني الرئيس ترامب ليس شخصا صبورا كما يعرف معظمنا، لكنه هنا يعني أظهر صبرا لافتا، الهدنة يجددها وينتظر، يعني وانتظاره ليس انتظارا هادئا، هناك الكثير من التبرم من التأخر الإيراني وبعض التهديدات، لكن يبدو من مصادر مختلفة ليس فقط الرئيس ترامب، مصادر باكستانية، تسريبات من مصادر خليجية، مصادر استخبارية أمريكية، أن هناك تطورا جديا. ما نوع هذا التطور ليس واضحا. الخطوط العريضة التي لدينا أنه إدخال الملف النووي، إيران عمليا قدمت تنازلين بخصوص الملف النووي، إخراج اليورانيوم المخصب و التجميد التخصيب. أكثر من هذا لا نعرف، هل أعطت إيران موافقة رسمية على هذين التنازلين؟ الولايات المتحدة أيضا ثم التسريبات تحاول أن تدخل بسبب ضغوط من حلفائها في المنطقة ملف الصواريخ الباليستية، لكن لا يبدو لحد الآن أنه إيران مستعدة. عموما هناك الكثير من الغموض، لكن أيضا هناك الكثير من الأمل. طيب، الذي يصاحب هذا الغموض.
0: أتيت على كلمة أود أن أستفسر منها، يعني تحدثت أن دونالد ترامب كان صبورا للغاية

0: في هذه الفترة، ما الذي يجعله صبورا إلى هذا الحد؟
1: أعتقد مصالحه السياسية، أنه يشعر أنه الذهاب في الحرب أكثر لن يحقق المصالح التي يريدها عن طريق السلم. إيران أبدت يعني بعض المرونة في سياقات معينة، ويشعر أيضا أنه لا يحتاج الحرب بعد إعلان الحصار البحري. الحصار يعني ما يشبه الإجماع أنه ناجح، لكنه يحتاج وقتا طويلا كي تظهر نتائجه السياسية. فهو يحاول أن يضغط سياسيا للوصول إلى تلك النتائج، ولكنه أيضا في آخر المطاف لا أعتقد أن صبره بلا نهاية. في وقت ما إذا لا يشعر أن هناك تنازلا إيرانيا جديا، ربما سيضطر للعودة إلى الحرب أو إعادة تفعيل ما سمي عملية الحرية، محاولة فتح مضيق هرمز.
0: إذا لم تقدم اليوم طهران في الرد المنتظر اليوم، ما يجعل دونالد ترامب راضيا؟ هل سندخل هذه المرحلة، مرحلة التصعيد المباشر، أم أنه فقط سيكتفي بورقة الحصار؟
1: لا، أنا لا أعتقد هو سيكتفي بورقة الحصار، ليس بالضرورة اليوم، يمكن يوم أو يوم آخر، لكنه واضح أنه عمليات خرق وقف إطلاق النار من الجانبين تتصاعد في علامة ربما لنفاذ الصبر الذي سيحدث على الأكثر المعروض على الطاولة، هي ضربات محدودة مع إعادة تفعيل عملية الحرية البحرية التي أطلقها الرئيس ترامب. وإذا هذا لا ينتج التنازل الإيراني الذي يتمناه الرئيس ترامب، فربما نعود إلى يعني الحرب بشكلها الكامل تحت تسمية جديدة.
0: دكتور عقيل، يعني دعني أستشرف معك محددات الرد الإيراني. الزيارات الأخيرة أو التحركات الأخيرة لإيران باتجاه الصين وباتجاه أيضا روسيا، وما طرأ في ملف العلاقات وما إلى ذلك، هل يعتبر هذا محددا أو متغيرا جديدا يمكن أن ينسحب على طبيعة الرد الإيراني اليوم؟
1: يعني واضح أنه الرئيس ترامب طلب مساعدة الروس، وهناك حديث ربما مع الصينيين، الصين يعني طرف متضرر من هذه، وإيران تتواصل معهم على الأكثر للحديث عن موضوعين: الضمانات التي يمكن أن تحصل عليها بخصوص رفع العقوبات، عدم حصول حرب ضدها من جديد، إخراج اليورانيوم المخصب، يعني هذا الجانب الإيراني. وأعتقد أن الولايات المتحدة تشتغل مع هاتين الدولتين من أجل دفع إيران بهذا الاتجاه. الطرف الوحيد المستفيد من استمرار هذه الحرب هو روسيا، لأن سبب أسعار النفط تستطيع أن تبيع الآن على نحو أكثر، رفعت العقوبات الأمريكية مؤقتا عن بيعها للنفط، لكنها أيضا تريد أن يعني تجلب الرئيس ترامب إلى جانبها في حرب أوكرانيا، موضوع استراتيجي ومهم بالنسبة لها. أما الصين فهي ربما الطرف الأكثر رغبة الآن بدفع الطرفين إيران والولايات المتحدة إلى صفقة سلمية.
0: من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عاقل عباس، تحياتي لك.
2: أهلا وسهلا.
0: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه. وأكدت الوزارة أنه تم القبض على 41 شخصا من التنظيم، مضيفة أن الاتهامات تشمل التخابر مع جهات خارجية وتعاطف مع العدوان الإيراني. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن عمليات البحث والتحري لا تزال مستمرة لاتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم. من المنامة معنا عبر الهاتف مراسلة العربية تمام أبو صافي. تمام، أود أن أسألك، ما هي المعلومات المتوفرة لديك حتى الآن فيما يتصل بعناصر تم اعتقالها، يبلغ عددهم 41 شخص هم على علاقة بولاية الفقيه؟
3: نعم، وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية الذي صدر قبل قليل، أن هناك عملية طبعا رئيسية وكبيرة عندما نتحدث عن 41 شخصا، وقد يعني قالت الداخلية أن هذا التنظيم الرئيسي، يعني هنا لا نتحدث عن مجرد مجموعات صغيرة مجدت الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين، وإنما هذه عملية رئيسية. من الواضح أنها قد أخذت وقتا طويلا في عمليات البحث والتحري والتأكد من ارتباطه بالحرس الثوري. كذلك كما ورد في بيان الداخلية أن لا زال

0: التحقيقات جارية لمعرفة أيضا لربما هناك أشخاص آخرين سوف يتم الكشف عن تورطهم في ذات القضية. طبعا بطبيعة الحال إنه أنا لا أنا نلاحظ خلال الفترة الماضية منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين كان هناك عدة خلايا قد تم القبض عليها وكان هناك ارتباط لديها، يعني أحد هذه الخلايا كانت مرتبطة بحزب الله في لبنان، وهناك خلايا أخرى مرتبطة كانت عبر خلية موجودة في البحرين بالتخابر مع الحرس الثوري. لكن أعتقد أن هذه القضية تحديدا هي تعد القضية الرئيسية، ومن الواضح أن الداخلية لا زالت أو الجهات الأمنية طبعا المختصة لا زالت تعمل أيضا على الكشف المزيد عن هذه الارتباطات.
1: طيب وأسألك عن هذه الارتباطات وهذا التنظيم، يعني نحن نتحدث عن رقم ليس بالهين، نتحدث عن 41 شخص تم اعتقالهم هم على صلة بولاية الفقيه، وكذلك أيضا هم متهمون بالتخابر مع جهات خارجية. هل ثمة أي كشف عن نوايا لهذه الخلية التي تم القبض عليها، بمعنى أنها تقوم برفع إحداثيات لمواقع استراتيجية أو حتى تقوم بالتخطيط لإحداث شيء ما بالبحرين؟
0: طبعا وفق ما ورد من بيان الداخلية حتى الآن لم يتم الكشف عن ما كانت تخطط له هذه الخلية، ولكن عندما أطلقت صفة الرئيسية عليها مما يدل على أن هناك مخطط كبير سوف يتم لربما الكشف عنه لاحقا، لأن من الواضح أن القضية أيضا لا زالت قيد التحقيق لاستكمالها لإحالتها أيضا بعد ذلك إلى النيابة العامة التي تمثل الادعاء العام التي ستكشف بدورها عن ما كانت تخطط له. لكن لو عدنا قليلا إلى الوراء، عندما تم الكشف خلال الشهر الماضي عن خلية أخرى كانت مرتبطة بحزب الله اللبناني وتلقت تدريبات، أحد الجوانب التي تم التركيز عليها كانت تتعلق ليس فقط في التخابر وتصوير الإحداثيات، وإنما كانت أيضا تخطط لاستهداف أيضا منشآت داخل مملكة البحرين، مما يدل أن هناك مخطط يتم بالارتباط مع الحرس الثوري لاستهداف الأمن القومي داخل مملكة البحرين. نعم.
1: مراسلة العربية تمام أبو صافي، كنت معنا عبر الهاتف من المنامة، وسنعود إليك متى ما جد جديد في هذا الملف. مصادر مطلعة لول ستريت جورنال كشفت أن محادثات الولايات المتحدة وإيران قد تستأنف الأسبوع المقبل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وبحسب المصادر أعربت إيران لأول مرة عن انفتاحها على مناقشة البرنامج النووي دون تفاصيل عن مدة أي تعليق لتخصيب اليورانيوم، مع معارضة نقل المواد النووية للولايات المتحدة. وقال مسؤولون أمريكيون أن هناك وثائق متعددة تتضمن صفقات محتملة تم تبادلها بين واشنطن وطهران وعواصم الدول الوسطى. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن القضية النووية الإيرانية لا يمكن حلها إلا دبلوماسيا. وأضاف غروسي عبر حسابه على منصة إكس أن شروط أي اتفاق مستدام حول الملف النووي الإيراني يجب أن يشمل رقابة دولية فعالة وتحقيق موثوق وخبرة فنية في القضايا النووية الرئيسية. أكد مسؤولون أمريكيون مطلعون لشبكة ABC أن واشنطن لم تتلقى حتى الآن ردا نهائيا من إيران بشأن مسودة المقترح الذي يهدف إلى إنهاء الحرب. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن محادثات مع إيران تجرى في الآونة الأخيرة عبر وسطاء مختلفين. وفي ضوء كل هذه التكهنات، أكدت مصادر لشبكة CNN أن التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي متقطع ولا يحدث سوى عبر وسيط موثوق، مضيفة أنه لا يزال يتلقى العلاج من حروق شديدة في جانب كامل من جسده. هذا وأشارت تقديرات استخباراتية إلى تضرر النظام الإيراني بشدة، وأنه لا يستطيع سوى أن يزيد معاناة شعبه وفق ما نقلته CNN. وفي وقت أكدت التقديرات مشاركة مجتبى خامنئي في صياغة استراتيجية الحرب، إلا أنها نفت دوره بتقديم أي مساعدة في إنهاء الانقسام الإيراني. وبالحديث عن مجتبى خامنئي، أكد مظاهر حسيني مسؤول شؤون اللقاءات في مكتب المرشد الإيراني أن مجتبى خامنئي يتمتع حاليا بصحة جيدة بعد تعرضه لإصابة سابقة. ذكر مظاهر حسيني أن مجتبى أصيب نتيجة انفجار في بداية الحرب يوم 28 من فبراير الماضي، لكنه تعافى بشكل كامل، وتابع أن حالة المرشد الصحية مستقرة ولا توجد أي مخاوف بشأن وضعه. ينضم إلينا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. أهلا بك. اعذرني أن أبدأ معك بما ذكرناه من عواجل قبل

0: قليل، وأن البحرين قامت بضبط مجموعة يبلغ عددها 41 شخص هم على انتماء بفكر ولاية الفقيه، وهم متهمون بالتخابر مع الحرس الثوري. إلى أي مدى هذا الأمر يفتح الباب واسعا باتجاه النفوذ الإيراني، والذي يجب أن يكون هذا الملف حاضرا في مفاوضات إسلام آباد؟
1: نعم، إيران كانت تسعى من البداية، طبعا البحرين وضعها يختلف عن بعض الدول التي تمددت فيها إيران. البحرين خلفية الصراع مع البحرين هو خلفية تاريخية حتى تسبق الثورة، ثورة عام 1979. يعني كانت إيران تدعي أن البحرين جزءا من أرضها، ولكن حسم هذا الآن بواسطة الأمم المتحدة، واستطاعت البحرين أن تأخذ استقلالها بعدما كانت بريطانيا محتلة البحرين وتركت، وإيران ادعت أنه هذه الأرض لنا كما حصل للجزر الإماراتية. لذلك يعني هذا الصراع كان قبل الثورة انتهى، والشاه كان يعني متعاطي مع هذه الملفات باحترام القانون الدولي، وقبل باستغلال البحرين عام 1971 واعترف به. بعد الثورة عندما تبنت إيران خطاب تصدير الثورة للدول الإسلامية، كانت الدول التي فيها جيوب شيعية أو عدد سكان من المواطنين الشيعة، هذه الدول هي كانت المستهدفة بالمرحلة الأولى، منها العراق، منها البحرين، جنوب لبنان، هذه الدول التي فيها مواطنين شيعة، ولو انتمائها أو المواطنين غالبا يكون للوطن وليس لإيران. لذلك البحرين كانت مستهدفة في احتجاجات عام 2011. إيران توقلت داخل البحرين، ولكن استطاع الدرع الخليج أن يمنع هذه الاضطرابات.
0: أشكرك على ذكر هذه التراتبية التاريخية، ولكن يظل سؤال قائما، يعني إلى أي مدى ما حدث يفتح الباب واسعا أمام أن يكون هذا الملف حاضرا في التفاوض في إسلام آباد بين الجانب الأمريكي أيضا والجانب الإيراني؟
1: نعم، هو هذا أحد مطالب الدول العربية، يعني مطلب أساسي، عدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية. إيران الآن تدعي إنه البحرين يعني تحتضن أسطول الخامس البحري الأمريكي، هي تنظر إلى البحرين نظرة أمنية، ولذلك تزج بجواسيسها و المخربين والذين يعطوها احداثيات وغير ذلك. لكن هذا الواقع هو ليس وليد الساعة. إيران كانت تتدخل بالبحرين، تنشر عناصر، تتواصل مع عناصر تسميها معارضة وما شابه ذلك، وتحاول دعمهم. لذلك في عام 2011 كانت البحرين اتهمت إيران بالتدخل في الشأن الإيراني، وإيران يعني علنا، أتذكر كان وزير خارجية إيران صالحي اشتكى رسميا على البحرين في الأمم المتحدة، وهو هذا بحد ذاته كان تدخل يعني رسمي من قبل إيران، لأنه الأمر لا يخص إيران. لذلك الأمور أعتقد الآن يجب أن تكون إحدى شروط الاتفاق هو عدم التدخل في شؤون الدول العربية.
0: انتهى وقتي تماما. المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي، تحياتي لك.
1: شكرا لكم.
0: أعلن البرلمان الإيراني عقد أول جلسة له منذ بدء الحرب عبر الإنترنت، وقال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان إن الجلسة ستعقد يوم غد على أن تركز على ملف التضخم. أكدت مصادر العربية أن إسرائيل أبلغت واشنطن ضرورة عدم إطالة أمد التفاوض مع إيران، وأضافت مصادرنا أن تل أبيب ناقشت مع واشنطن خيارات تصعيد محتملة بينها استهداف منشآت الطاقة، مشيرة إلى أن نتنياهو أبلغ البيت الأبيض أن أي اتفاق لا يضمن تفكيكا فعالا للبرنامج النووي الإيراني لن يكون كافيا. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. إغلاق هرمز يفتح باب الأزمة في الصين، انخفاض كبير في وارداتها من النفط والغاز.

أهلا بكم من جديد. رصدت كاميرا العربية السفن العالقة في مياه الخليج العربي بسبب التهديدات الإيرانية لمضيق هرمز، وأظهرت الصور شبه توقف للحركة في المياه وسط تحذيرات من وضع البحار الإنساني بعد أن علقوا لأكثر من شهرين مع تعرضهم لتهديدات الطائرات المسيرة والصواريخ.

كشفت بيانات الجمارك الصينية انخفاض واردات الصين من النفط بنحو 20% بسبب الأوضاع المتوترة في مضيق هرمز، ويعد هذا أدنى مستوى لها منذ يوليو للعام 2022، فيما انخفضت واردات الغاز بنحو 13%. وذكرت البيانات أن واردات الطاقة الصينية انخفضت بشكل حاد في شهر أبريل الماضي نتيجة التوقف شبه التام للشحنات عبر المضيق، ما أدى إلى شل قناة حيوية للنفط الخام والغاز الطبيعي. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات، من بينهم عدة شركات في الصين وهونغ كونغ. ومن ضمن الشركات الصينية المعاقبة 3 شركات للأقمار الاصطناعية تجارية، وذلك لتقديمها صور أقمار اصطناعية مكنت إيران من تنفيذ ضربات على مواقع في الشرق الأوسط، وأيضا أصول عسكرية أمريكية. كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات أخرى لاتهامها بمساعدة الجيش الإيراني في الحصول على أسلحة ومواد خام تستخدم في تصنيع طائرات شاهد الإيرانية المسيرة. تأتي هذه العقوبات قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة للصين والمقررة في 15 من هذا الشهر. العقوبات الأمريكية طالت شركة The Earth Eye الصينية، وهي شركة لمحطات الأقمار الاصطناعية الأرضية، اتهمتها أمريكا بتزويد طهران بصور أقمار اصطناعية. وكانت صحيفة Financial Times قد أفادت في أبريل بأن الحرس الثوري حصل على قمر صناعي صيني بني وأطلق بواسطة شركة The Earth Eye، وساعد طهران في استهداف أصول عسكرية أمريكية. أيضا تمت معاقبة شركة ميزار فيجن، وهي شركة متخصصة في الاستخبارات الجغرافية المكانية، وكانت قد وفرت صورا للحشود العسكرية الأمريكية قبل انطلاق الحرب. وكذلك أيضا شركة جانج جوانج

0: ساتلايت تكنولوجي، وهي مجموعة متخصصة في صور الأقمار الاصطناعية التجارية. وقالت واشنطن إنها زودت إيران بصور لأصول عسكرية أمريكية، وأيضا زودت الحوثيين بصور في العام الماضي. من بكين معنا الصحفي تشاو تشي جيون. أهلا بك تشاو، كيف ترد الصين على هذه الاتهامات بل والعقوبات الآن الأمريكية على بعض من الشركات الصينية التي اتهمتها واشنطن بأنها قدمت دعما لوجستيا لهذه أو لإيران في هذه الحرب برفع بعض الإحداثيات المواقع العسكرية والأهداف الأمريكية؟
1: نعم، شكرا على الاستضافة. أعتقد أن من منظور بكين تحافظ الصين دائما يعني التعاون وثيقة مع إيران في كثير من المجالات، وبما في ذلك المعلومات و يعني اللوجستيات، وأيضا يعني هناك تعاون في مجال يعني الأقمار الاصطناعية. فأعتقد أن الصين لن تتخلى عن هذا النوع من التعاون يعني تحت يعني قانون دولية، يعني بسبب يعني العقوبات وضربات أمريكية ضد إيران. فأعتقد أن من منظور بكين الصين س يعني تواصل يعني هذه التعاون مع إيران، لأن الصين وإيران تتمسك ب يعني علاقات شريكة الجيدة. ف الصين يعني أعتقد أن أدركت بكين أن العقوبات اتهامات أمريكية تهدف إلى زيادة يعني أداة التفاوضية قبل يعني زيارة دونالد ترامب إلى الصين. فأعتقد أن الصين إذا يعني فرضت العقوبات على شركات صينية، فأعتقد أن الصين سترد بنفس العقوبات وبنفس يعني إجراءات.
0: ما الفكرة سيد تشاو؟ ما الفكرة أن يستبق دونالد ترامب أو أن تستبق أمريكا هذه الزيارة بهذه العقوبات؟ يعني أنت تحدثت أن لهذا أثر تفاوضي فيما يتصل بالملفات التي هي على طاولة التفاوض بين يعني الرئيسين. ما الرسالة التي تريد واشنطن إرسالها بأن تعاقب هذه الشركات؟ بل هي وقدمت أدلة أن هذه الشركات The Earth Eye وغيرها كذلك من الشركات المعاقبة هي قدمت صور أقمار اصطناعية لمواقع عسكرية، بل وأكثر من ذلك أن الصين قامت بتزويد إيران بمواد ساعدتها في يعني صناعة مسيرات شاهد وغيرها كذلك من المواد العسكرية نتحدث.
1: نعم، يعني هناك تعاون يعني مشروع بين الصين وروسيا وبين الصين وإيران، وفعلا يعني من منظور بكين الصين ستحافظ أو تواصل يعني كل هذه العلاقات يعني
0: حتى لو كان ذلك على حساب علاقتها بواشنطن؟
1: نعم، يعني الصين هناك منافسة يعني شديدة بين بكين وواشنطن، وطبعا من منظور واشنطن يعني لا تريد الصين يعني قدمت وتقديم كل هذه المعروبات ومساعدات ويعني تعاون لروسيا ولإيران، ولكن يعني الصين يعني لمبدأ الاستراتيجية والخارجية الصينية، فالاستراتيجية الصينية لن تتأثر بالعقوبات ويعني فكرة خارجية. فأعتقد أن الصين س يعني تؤكد على استراتيجيتها يعني خلال زيارة دونالد ترامب إلى الصين وخلال محادثات وتنسيق مع واشنطن.
0: نعم، تشاو تشي جيون صحفي من بكين، تحياتي لك.
2: هنا تقرأ الأزمة في صمت المكاتب، فمع انسداد مضيق هرمز دخلت الملاحة العالمية سباقا محموما مع الزمن. العالم الذي لا يتحرك إلا بالوقود يدرك الآن أن نضوب الكيروزين يعني السكون التام، وفي غرف القرار تشتبك الحلول

0: بحثاً عن مخرج للأزمة، معادلة صعبة جعلت من تأمين البديل معركة وجودية. ألمانيا مثلاً تلتهم وحدها نحو 9 ملايين طن سنوياً من الكيروزين، وبينما تسعى لتأمين احتياجاتها يظل موسم العطلات الصيفية مهدداً بسبب نقص الإمدادات، وهنا يبرز وقود النفّثات كطوق نجاة عاجل. إنه الحل الأمريكي الذي تراه برلين خطوة لا غنى عنها لتفادي سكون المدارج. أعباء ثقيلة يحاول القطاع نفضها عبر حلول سريعة، أولها وقود الطائرات النفاثة. هذا الحل الأمريكي الذي يمتاز بقدرة فائقة على مقاومة التجمد في أقصى الظروف. واليوم تضغط هيئة الطيران المدني الألمانية بكل ثقلها لاعتماده كخطة إنقاذ لا تقبل التأجيل. لكن طموح البدائل المستدامة يصطدم بجدار التكلفة. نتحدث هنا عن وقود التدوير المستخلص من زيوت الطهي والنفايات العضوية. تخيل حجم الفجوة. تكلفة الوقود لرحلة واحدة قد تقفز من $1,000 إلى 5,000 بمجرد تغيير النوع. هذا هو التحدي الصادم، فسعره يصل إلى 5 أضعاف الكيروزين التقليدي. وفي الأفق يبرز الهيدروجين كأكثر البدائل كفاءة. ميزته الكبرى هي توفير الطاقة المهدرة في عمليات التحويل، لكن العقبة تكمن في التفاصيل التقنية. فالهيدروجين يتطلب تحويله إلى سائل 253 درجة مئوية تحت الصفر وخزانات لا تمتلكها طائرة اليوم. لكن حتى ذلك الحين يبقى السؤال معلقاً في الجو، هل تنجح حلول الطاقة في تأمين وقود لا تحرقه نيران الحرب؟ علي الماجري، العربية.
1: بينما يترقب العالم آل المعركة بين واشنطن وطهران، تتصاعد المخاوف في المطارات العالمية من أزمة وقود قد تعطل حركة الطيران بسبب تهديد إمدادات الكيروسين مع اضطراب شريان هرمز. فهل تنجح المصافي والتقنية الحديثة وخيارات الوقود البديل في تعويض ما قطعته الحرب؟ إذن مشاهدين، حذر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال من أن نحو 20,000 بحار باتوا يعانون من نقص في الإمدادات والمؤن الأساسية منذ أكثر من شهرين جراء إغلاق مضيق هرمز. ونقل التقرير عن بحارة مخاوفهم من تحريك سفنهم خشية خطر الألغام الإيرانية، موضحا بأن أكثر من 800 سفينة تأملوا في مغادرة المضيق. التقرير ذكر أيضا أن الاتحاد الدولي لعمال النقل تلقى نحو 200 طلب من سفن تعاني طواقمها من نقص في الطعام أو الوقود أو الماء. كشفت صور أقمار اصطناعية عن بقعة نفطية ضخمة قرب جزيرة خارك الإيرانية، المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني. وأظهرت الصور بقعة نفطية تمتد على مساحة تقارب 45 كيلومترا مربعا غرب الجزيرة بحسب ما نقلت وكالة رويترز. ورجح خبراء تحدثوا لرويترز أن تكون البقعة نتيجة فائض نفطي لم تتمكن إيران من تصديره أو تخزينه بسبب القيود المفروضة على حركة ناقلات النفط جراء الحصار الأمريكي. فيما أشار آخرون إلى احتمال حدوث تسرب من ناقلات قديمة تستخدمها طهران كمخازن عائمة للالتفاف على العقوبات. أفادت وسائل إعلام من إيرانية بتوقيف ناقلة نفط تحمل اسم أوشان كوي من قبل القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني. وذكر الإعلام الإيراني أن الناقلة كانت تحمل شحنة نفطية إيرانية، قائلة إنها استغلت ظروف المنطقة بهدف الإضرار بصادرات النفط والمصالح الإيرانية دون توضيح لمزيد من التفاصيل. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت الناقلة في فبراير من هذا العام على لائحة العقوبات المرتبطة بتصدير النفط والمنتجات النفطية الإيرانية. صحيفة وول ستريت جورنال كشفت أن مضيق هرمز لم يشهد عبور أي سفينة تجارية منذ 3 أيام. ونقلت الصحيفة عن بيانات مؤسسة S&P Global Intelligence أن عمليات العبور كانت

0: كانت في معظمها لسفن تابعة لأسطول غير رسمي أو سفن مملوكة لإيران تقوم بتجارة محلية، كما عبرت سفن أصغر حجما المضيق بحسب البيانات ذاتها. إذن مشاهدينا، نذكر بهذه الأخبار والعناوين التي تظهر الآن أسفل شاشة العربية. مسؤول أمريكي لنيويورك تايمز يقول شحنات روسيا لإيران عبر قزوين تساعدها في إعادة بناء ترسانتها. إذن أيضا مسؤولون أمريكيون لنيويورك تايمز يتحدثون أن روسيا صدرت لإيران سلعا عبر بحر قزوين بعد إغلاق هرمز. كما أن بعض المسؤولين الأمريكيين لنيويورك تايمز تحدثوا أن روسيا أرسلت مكونات طائرات مسيرة لإيران عبر بحر قزوين. إذن آخر ما كشف عنه بعض المسؤولين الأمريكيين لنيويورك تايمز أن شحنات روسيا لإيران عبر قزوين هي تساعدها في إعادة بناء ترسانتها. وأيضا أكدوا كذلك أن روسيا هي صدرت لإيران سلعا عبر بحر قزوين بعد إغلاق مضيق هرمز. إذن هذا ما كشف عن طريق هؤلاء المسؤولين الذين تحدثوا أن روسيا قامت بتصدير بعض السلع عبر بحر قزوين، وذلك في أثناء إغلاق مضيق هرمز. إذن في الوقت الذي يغلق فيه مضيق هرمز ثمة طريق آخر استخدمته روسيا لتقديم سلع لإيران، وذلك عن طريق بحر قزوين. إذن مشاهدينا، نتابع في الأخبار. في ذات السياق أكد مندوب أمريكا بالأمم المتحدة مايك وولتز تمسك واشنطن بحرية الملاحة والقانون الدولي، داعيا دول مجلس الأمن إلى تحديد موقفها من النظام الإيراني الذي قال إنه يذبح شعبه ويحاول خنق اقتصاد العالم. وكان أعضاء مجلس الأمن بدأوا في وقت سابق محادثات بشأن نص مشروع قرار أمريكي خليجي يطالب إيران بوقف الهجمات ووقف زرع الألغام في مضيق هرمز. تعليقا على الوجهة المحتملة لقواته في حال سحبها من ألمانيا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بولندا قد تكون الوجهة لذلك.
1: We have a great relationship with Poland. I have a great relationship with the president. Do you remember? I endorsed him, and he won. And he came from way behind, and he won. He's a great fighter. He's a great guy. I like him a lot. So that's positive.
0: أما وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو قلل من أهمية الانسحاب المرتقب لخمسة آلاف جندي أمريكي من ألمانيا، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بشأن تقليص إضافي للقوات الأمريكية في أوروبا. وأوضح روبيو أن خفض القوات الذي أعلنه البنتاغون الأسبوع الماضي كان مخططا له مسبقا، مشيرا إلى أن القوات المنسحبة تمثل أقل من 14% من الوجود العسكري لبلاده في ألمانيا. شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فعاليات الاحتفال بيوم النصر في الساحة الحمراء في موسكو في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي السابق على ألمانيا النازية. وتوصف فعاليات هذا العام بالاحتفالات المصغرة، حيث لم يتم استعراض العتاد العسكري الثقيل كما هو معتاد. وتقام الاحتفالات في ظل هدنة هشة بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا مع تهديد روسيا بقصف كييف إذا ما حاولت استهداف الفعاليات. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم النصر بالعيد المقدس لروسيا. وقال بوتين في كلمة له خلال الاحتفال إن المقاتلين الروس في حرب أوكرانيا يقاومون العدوان المدعوم من الناتو، مضيفا أن الانتصار على النازية يلهم المشاركين في الحرب. قبل ذلك أكد مستشار الشؤون الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف أن بلاده وافقت على مبادرة الرئيس ترامب بشأن وقف إطلاق نار مؤقت مع أوكرانيا. وأفاد أوشاكوف أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد اتصالات هاتفية مع الإدارة الأمريكية التي بدورها أجرت عدة اتصالات مع الجانب الأوكراني. وذكر ترامب بأن قادة روسيا وأوكرانيا وافقوا على طلبه بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام وتبادل الأسرى، مضيفا أن هذه الخطوة قد تكون بداية لنهاية صراع طويل بين البلدين. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعود إلى فرض رسوم جمركية أعلى على سلع الاتحاد الأوروبي

0: إذا لم تلتزم بروكسل بالموعد النهائي المحدد في الرابع من يوليو. وصرح الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير لفوكس بيزنس أن المسؤولين التجاريين الأوروبيين يعملون على إجراء التغييرات اللازمة.
1: 7-8 months later, the EU has not actually implemented any single part of their trade deal obligations. Whereas during, for the past 7 months, the US has been in compliance. We adjusted our tariffs. They have lower tariffs on autos than the rest of the world. So at some point, you have to say, well, if the EU is not in compliance, we'll wait to be in compliance until they are as well. I just came back from Europe, where I spoke with a number of my counterparts from different countries and from the European Commission, and I would say their minds are focused. They have told me they're committed to compliance. We hope that's the case, but we're watching very closely. And if it's not the case, then the U.S. will go back to its other tariff structure for the EU.
0: يواجه اعتماد أوروبا المتزايد على التكنولوجيا والمكونات الصينية في قطاع الطاقة الشمسية تحذيرات أمنية متصاعدة، والمخاوف تتزايد من احتمالية استخدام هذه التقنيات في اختراق شبكات الكهرباء الأوروبية أو تعطيلها.
2: هاجس أمني كبير تخشاه أوروبا اليوم بعدما أشرقت بالتكنولوجيا الصينية، فالطاقة الشمسية التي راهنت عليها أوروبا لتأمين مستقبلها الأخضر.
0: إذن مشاهدينا نتابع هذه الصور لاستقبال الرئيس السوري أحمد الشرع لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في هذه الزيارة التي تستمر لساعات برفقة عدد من المسؤولين اللبنانيين والسوريين كذلك. إذن هذه الصور تأتينا أو وصلتنا قبل قليل من قصر الشعب، هذه الصورة مباشرة تأتينا من قصر الشعب لدى استقبال أحمد الشرع الرئيس السوري لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام. إذن عدد من الملفات سيتم مناقشتها خلال هذه الزيارة المرتقبة، والتي من المفترض أن تناقش العديد من القضايا والملفات بين البلدين فيما يتصل بترسيم الحدود، وكذلك أيضا وقف سلاح حزب الله، وكذلك أيضا عدد من الملفات المهمة التي تختص بالبلدين. إذن هذه الصورة التي تصلنا من قصر الشعب في دمشق، استقبال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في سوريا تحديدا في قصر الشعب في دمشق. إذن مشاهدينا، في موقف داعم لرئيس وزراء العراق المكلف علي الزيدي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لاختيار الزيدي، واصفا الخيار بأنه انتصار عظيم.
3: So we had a great election in Iraq. We had somebody that I very strongly endorsed. He won by a lot, and I wasn't happy with the person who was there previously. So it was a great victory. We had a lot of great victories. We had a big victory today in Virginia, as you know, and we have a lot of victories, but the victory in Iraq was really great.
4: على وقع تحديات أمنية واقتصادية متراكمة، دخل مسار تشكيل الحكومة العراقية مرحلة حاسمة بتسليم رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي برنامجه الحكومي للبرلمان في لقاء مع رئيس المجلس النيابي يسبق جلسة منح الثقة المرتقبة.
5: وقبلها وخلال 20 يوما المتبقية من المهلة الدستورية، يتوقع أن يثري البرنامج الحكومي النقاش في المجلس النيابي لتتضح وجهات النظر وردود الفعل من فحواه.
6: سيقدم المكلف برنامج موسع بتفصيلي بعد المصادقة على الحكومة. أعتقد أن الحكومة لديها تحديات كبيرة، ستواجه معضلات الشحة المالية، الوضع الاقتصادي.
5: برنامج حكومة علي الزيدي يتركز على محاور أمنية واقتصادية وسياسية. أهم التحديات التي تضمنها البرنامج حصر السلاح بيد الدولة، وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، مرورا بإصلاحات داخلية للاقتصاد، وصولا إلى إعادة رسم علاقات العراق الخارجية والنأي به عن التوترات الإقليمية. وعلى الرغم من اتساع بنود البرنامج، يبقى ملف حصر السلاح والقدرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الاختبار الأصعب للحكومة المرتقبة.
7: الشركاء في العملية السياسية.

0: سياسية، وكذلك المكونات المجتمعية هي تحاول حصر السلاح بيد الدولة. والأغلب الفصائل اليوم قد اشتركت في العملية الانتخابية وحصلت على مقاعد وحصلت على حقائب وزارية في الحكومات السابقة. أنا أعتقد صعب جدا يعودون إلى ما كانوا يحملون السلاح، بالتالي كل الفصائل ستندمج في العملية السياسية ويتم تسليم السلاح إلى القوات المسلحة.
1: ومع تعاقب 5 حكومات على إدارة البلاد، ظل ملف حصر السلاح بيد الدولة أحد أبرز التعهدات غير المنجزة، إذ بقي التنفيذ محدودا على الأرض وسط ضغوط خارجية متزايدة، خصوصا من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ليبقى التحدي في قدرة الزيدي وحكومته على إنهاء هذا الملف الشائك. من العاصمة العراقية بغداد، جابر جمال، العربية.
2: وفق بيان نشره عبر منصة إكس، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات استهدفت أكثر من 85 بنية تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق داخل لبنان. وأوضح الجيش أن الضربات شملت مواقع عسكرية ومنشآت قال إنها تستخدم في أنشطة الحزب.

0: أفادت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعمل على تسهيل إجراء محادثات بين لبنان وكذلك إسرائيل خلال يومي 14 و15 من مايو للدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. وأضافت الخارجية الأمريكية أنها ستعمل على التوفيق بين حكومتي البلدين في مناقشات تفصيلية تعالج بشكل جوهري المشاكل الأساسية لكلا البلدين، كما ستعمل على استعادة لبنان لأيضا سيادته وخلق مسارات ملموسة للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان.
1: I think our negotiations are with the Lebanese, our role is with the Lebanese government. Lebanon should be governed by the Lebanese government. It should not have a terrorist group operating within its national territory that poses a threat both to its own people, including the Shia population, and to the government, and to Israel, and to its other neighbors. So that's what we're going to focus on.
0: من جهتها اعتبرت المسؤولة عن إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي حج الحبيب أن وقف الصراع في لبنان يقع على عاتق حزب الله من خلال نزع سلاحه، كما يجب على إسرائيل وقف استهداف المدنيين والبنية التحتية في لبنان.
2: لكي يؤدي وقف إطلاق النار إلى السلام نحتاج إلى الشجاعة السياسية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع. يجب على حزب الله أن يوقف هجماته وأن يتم نزع سلاحه، ويجب على إسرائيل أن تنهي هذا القصف الذي استهدف مرارا البنية التحتية المدنية والجسور والمستشفيات والمدارس.
0: في السودان يواجه القطاع الزراعي ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة واضطراب سلاسل الإمداد، ما يهدد موسم الزراعة ويعمق أزمة الأمن الغذائي في بلد يعاني أساسا من تبعات حرب داخلية ممتدة ونقص حاد في الغذاء.
3: بعد سنتين لقينا الأراضي دي ما بتتدخل ذاته من الشجر ومن القشوش ومن الكلام الوسخ يعني. وتعبنا يمكن قريبنا شهرين بنظف والله.
4: التدريب ذات كانت غابات. سدت الشوك، سد الشدر زي الشدر زي كده. لما تاني جينا الجماعه بيشتغلوا بالنظافه. شويتين شويتين شويتين الناس كترت يعني بدأوا دجا. الناس ترفقت بقت تشتغل. يعني مش البطاطس ما كعب لكن انتاجيتها قليله ما زي الانتاجات الزمان. انتاجيه هسه السنه دي بالذات ما يعني ما زي السنين اللي فاتت قبل الحرب.
3: كله اي حاجه بتخش الزراعه دي اثرت فيها، حتى العيش اللي بناكله ده اثرت فيه. ما في حاجه يعني جاهزه الليله من 130 اخر جركان اشتريتها الاسبوع اللي فات، الليله جاني خبر قالوا بيبقى 846.
4: قلل الزراعه يعني انت ما مستطيع تقول سعر دي نصها دارين ونصها ما دارين. ليه؟ ما في سيوله يعني ما في الحيل بتكفلنا مجال الارض.

0: ده اللي وراها ما زرعت لسه نصها ما زرعت نصها الزرع من هنا وقدام كده هذا الريلة جرجير لكن بقى يا هود لسه
1: نعود مشاهدينا للمشاهد التي رأيناها قبل قليل من داخل قصر الشعب بدمشق واستقبال الرئيس السوري أحمد الشرع لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام. على أي حال لمعرفة ما التفاصيل وماذا يجري وما هي العناوين؟ معنا من دمشق مراسل العربية محمد هارون. أهلا بك محمد، ما هي عناوين هذه الزيارة؟
2: نعم، الملفات المطروحة خلال هذه الزيارة التي هي الزيارة الثانية عمليا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أولا ملف الحدود وضبطها أولوية قصوى بالنسبة للبلدين، أيضا نتحدث عن جزئية ضبط المعابر الرسمية، كذلك الأمر ملف حزب الله وملف استيراد الطاقة باتفاق ثلاثي بين سوريا ولبنان والأردن لسد حاجة لبنان من الطاقة، أيضا لدينا ملف متابعة السجناء. الحقيقة هذه الزيارة هي زيارة هامة من حيث التوقيت، خاصة وأن لبنان حقيقة يعني يعيش حالة من الحرب على أرضه ما بين حزب الله وإسرائيل. حقيقة العلاقة ما بين الجانبين، العلاقة السورية اللبنانية، تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين والاحترام المتبادل. ما إن تحدثنا عن استراتيجية سوريا بكل أحوال في موضوع إعادة تفعيل العلاقات أو الاتصال مع المحيط العربي، فسوريا تقوم استراتيجيتها على مبدأ يعني السياسة المتوازنة، الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية. الجانبين كما يقولان دائما بأنهما عانيا من تدخلات من بعض الأطراف في شؤونهما الداخلية، وبالتالي هم يريدون أن يفتحوا صفحة جديدة في هذا الإطار.
1: بالنظر إلى من يرافق نواف سلام في هذه الزيارة، وهنا الحديث عن الوفود التي ستجتمع مع بعضها البعض، نتحدث عن لقاءات أمنية على هامش هذه الزيارة، لقاءات اقتصادية، طبيعة اللقاءات التي تأتي على هامش هذه الزيارة؟
2: الحقيقة نعم، هنالك أولا سيجري الرئيس أو نواف سلام رئيس وزراء لبنان لقاء مع الرئيس أحمد الشرع، أيضا سيكون هنالك لقاءات ما بين الوزراء اللبنانيين مع نظرائهم السوريين، نتحدث عن وزير الاقتصاد والصناعة والزراعة والأشغال العامة والنقل. فيما بعد سيكون هنالك من المتوقع أن يكون لقاء جماعي، وبالتالي الزيارة هذه الحقيقة هي تحمل طابع اقتصادي أمني. الزيارة السابقة التي كانت الحقيقة خلال العام الماضي كانت زيارة تحمل طابع عسكري أمني أكثر، لأنه كان في ذلك الوفد وزير الدفاع ووزير الداخلية، ويمكن القول بأن التعاون ما بين البلدين يعني هو حقيقة في أعلى درجاته، خاصة في ملف مكافحة المخدرات والمطلوبين. وكان قد تحدث
1: أكتفي معك بهذا القدر مراسل العربية محمد هارون من دمشق، تحياتي إليك، إلى اللقاء.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.

0: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
6: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. أنا ميسون واهد أحييكم. نبدأ بالعناوين. ترامب يقول إنه ينتظر ردا إيرانيا خلال ساعات، والبيت الأبيض يكشف أن كل الخيارات مطروحة. مصادر العربية تكشف عن طلب إسرائيلي لواشنطن بعدم إطالة فترة المفاوضات وإبقاء خيارات التصعيد. الداخلية البحرينية تطيح بتنظيم جديد مرتبط بالحرس الثوري وتقبض على 41 شخصا مرتبطا به. الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع جديدة جنوب لبنان ويعلن استهداف 85 موقعا لحزب الله منذ أمس. وسط هدنة هشة مع

نبدأ نشرتنا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه يتوقع خلال ساعات رد إيران على أحدث المقترحات الأمريكية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبقي على كل الخيارات أن تبقى مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. ويلز في تصريحات لموقع ذا أتلانتيك وصفت الحصار البحري الأمريكي على إيران بالناجح للغاية، أضافت أيضا أنه يخنق الاقتصاد الإيراني. في الأثناء أفادت مصادر أن الرئيس الأمريكي لا يرغب باستئناف العمليات القتالية ضد إيران، لكنه يرغب أيضا بإبرام اتفاق لإنهاء الحرب. مصادر مطلعة لول ستريت جورنال كشفت أن محادثات الولايات المتحدة وإيران قد تستأنف الأسبوع المقبل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وبحسب المصادر أعربت إيران لأول مرة عن انفتاحها على مناقشة البرنامج النووي دون تفاصيل عن مدة أي تعليق لتخصيب اليورانيوم مع معارضة نقل المواد النووية للولايات المتحدة. وقال مسؤولون أمريكيون إن هناك وثائق متعددة تتضمن صفقات محتملة تم تبادلها بين واشنطن وطهران وعواصم الدول الوسيطة.

0: أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن القضية النووية الإيرانية لا يمكن حلها إلا دبلوماسيا. غروسي أضاف عبر حسابه على منصة إكس أن شروط أي اتفاق مستدام حول الملف النووي الإيراني يجب أن يشمل رقابة دولية فعالة وتحقيقا موثوقا وخبرة فنية في القضايا النووية الرئيسية. أكد مسؤولون أمريكيون مطلعون لشبكة ABC أن واشنطن لم تتلقى حتى الآن ردا نهائيا من إيران بشأن مسودة المقترح الذي يهدف إلى إنهاء الحرب. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن محادثات مع إيران تجرى في الآونة الأخيرة عبر وسطاء مختلفين. من بيروت تنضم إلي مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. ست راغدة أهلا بك معنا. عندما يتم الحديث عن أنه حسب طبعا المسؤولين الأمريكيين بأنه هذه المحادثات مع إيران تجرى في الآونة الأخيرة عبر وسطاء مختلفين، هل هذا سيسهل الوصول إلى رد إيراني ويكون إيجابي لإنهاء هذه الحرب، أم على العكس من الممكن أن يعقد المشهد عندما يصبح هناك أكثر من طرف متداخل في هذه المحادثات؟
1: أكثر من طهي، في تبقى مجهولة، مجهولة العناصر، مجهولة يعني كم من الوقت ستستغرق. فعلا تعدد الوسطاء هو شيء، هو أمر تريده إيران، ولكن أيضا باكستان تريد الاحتفاظ بمنصب الوسيط الأول لأنها تجد في ذلك مكانة لها إذا نجحت في إنهاء الحرب. بدأت بالطبع في الرغبة بأن يتم ترسيخ وقف النار نو، والآن هي تتحدث عن طبعا مذكرة لإنهاء الحرب. لعل عاصم منير طبعا هو قائد الجيش في باكستان، لعله يحلم كما يحلم دونالد ترامب بأن يعني نوبل للسلام، لأن الإنجاز مثل هذا الإنجاز سيكون عظيما. ولكن المشكلة أن ليس هناك أي مؤشر حتى الآن بأن إيران على استعداد لتناول كافة النقاط التي هي مطروحة، إن كانت النووية أو الصاروخية بالتأكيد، وليس الوكلاء الآن.
0: ولكن حسب التقارير الأمريكية تقول بأنه يبدو أنه هذه المرة الأولى التي تكون إيران منفتحة على موضوع النووي.
1: نعم، قالت إيران أنها مستعدة للتحدث عن المسائل النووية لاحقا، لنركز على كلمة لاحقا.

0: ليس كمطلع، وهي منذ البداية تقول ذلك، لأنها ما زالت حتى الآن حسب معلوماتنا ما زالت تتمسك بمواقفها المتعلقة بالنووي وبمضيق هرمز. لعل هناك نوع من محاولة صينية لتساهل ما في مسألة مضيق هرمز، ولكن في المسألة النووية نعم التحدث عنها لاحقا. هناك أشرت زميلتي إلى استخدمت كلمة جيدة، وثائق متعددة. صحيح هناك الخوف من تلك الوثائق المتعددة، نسخ مختلفة منها ما هو مخفي، منها ليس معلنا. ماذا يحدث وراء الكواليس؟ من يصيغ هذه الوثائق؟ ولماذا ليست فقط مثلا الدول العربية المهمة في تلك الاتفاقات، لماذا هي مغيبة وغائبة؟ طبعا باكستان تحيطها علما، ولكن من يقوم بكتابة هذه الوثائق والنسخ؟ هل بعضها سري لأنها
1: يعني على كل، ولكن ست راغدة، يعني الدول العربية أو يعني أقلها، نتحدث عن دول الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية، صحيح هي لا يعني تجلس على طاولة المفاوضات، ولكن كل المباحثات وكل الاتصالات هي أيضا تعنى بها. فلذلك يعني نفهم من حديثك هناك التخوف بأن يتم تغييب مصلحة المنطقة العربية عن هذا الاتفاق.
0: نعم زميلتي ميسون، أنا أخشى أن يكون هناك تغييب متعمد، لأن الفرصة تكون متاحة لقيام التفاهم ما بين الولايات المتحدة والحرس الثوري الإيراني، بين إدارة ترامب والحرس الثوري الحاكم في إيران، لأن الذي يحكم في إيران هو الحرس الثوري الراديكالي الذي هو يقرر ماذا يريد. وما يريده هو صفقة تجعل من إيران قوة إقليمية عالمية عبر مضيق هرمز، وبالتأكيد لاحقا إذا ما نجحت المفاوضات طبعا على صعيد الشراكة مع الولايات المتحدة. المهم أيضا هو تغييب حتى الآن من حيث المبدأ، تقول الولايات المتحدة إنها ستتطرق إلى الأمور الأخرى الصاروخية وإلى الوكلاء، ولكن الأمر مريب لأن هذه المسائل غيبت حتى الآن. حتى النووي، تلك النسخ وتلك الردود وتلك البنود فعلا تثير الريبة، وأعتقد أنه كلاهما يشتري الوقت، ولكن في نهاية الأمر إن الاستراتيجية الأمريكية كدولة وليس كدونالد ترامب فقط مع أنه صاحب القرار الأخير، الاستراتيجية الأمريكية ما زالت تقوم على الحصار البحري للموانئ الإيرانية، وقد يطلق مرة أخرى ما سمي بمشروع حرية بلس، يعني المشروع الذي سحبه مؤقتا ولكن يزداد تشددا فيه.
1: على كل، يعني بالأمس كان هناك تقارير تحدثت بأنه من الممكن أن يعيد الرئيس ترامب هذا المشروع، ولكن هذه المرة من الممكن أن يكون تحت غطاء دولي، وطبعا تحت غطاء المنطقة أيضا، يعني أن يكون هناك استشارة المنطقة، لأنه أعلن عن هذا الأمر لوحده بل يأخذ
0: صحيح أحداً. وأثار الاستياء، كلامك صحيح تماما، وأثار الاستياء بذلك، يعني فاجأ المنطقة قادة المنطقة بذلك، لعله يفكر بأكثر. على أي حال الخيار العسكري ليس هو يعني يعني ما زال على الطاولة، ليس فعالا الآن قبل زيارته إلى الصين، لكنه ما زال على الطاولة.
1: شكرا لك، أكدت هذا الموضوع أيضا أوليفيا ويلز المتحدثة باسم البيت الأبيض. شكرا لك راغدة درغام، مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية، دائما نسعد بوجودك معنا، كنت معي من بيروت.
0: شكرا لك زميلتي.
1: أكدت مصادر لشبكة CNN أن التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي متقطع ولا يحدث سوى عبر وسيط موثوق، مضيفة أنه لا يزال يتلقى العلاج من حروق شديدة في جانب كامل من جسده. هذا وأشارت تقديرات استخباراتية إلى تضرر النظام الإيراني بشدة، وأنه لا يستطيع سوى أن يزيد معاناة شعبه، ودائما وفق ما نقلته CNN. وفي وقت أكدت التقديرات مشاركة مجتبى خامنئي في صياغة استراتيجية الحرب، لأنها نفت دوره بتقديم أي مساعدة بإنهاء الانقسام الإيراني. وبالحديث عن مجتبى خامنئي، أكد مظاهر حسيني مسؤول شؤون اللقاءات في مكتب المرشد الإيراني أن مجتبى خامنئي يتمتع حاليا بصحة جيدة بعد تعرضه لإصابة سابقة. كما ذكر أن مجتبى أصيب نتيجة انفجار في بداية الحرب يوم 28 من فبراير الماضي، لكنه تعافى بشكل كامل، وتابع أيضا

0: حالة المرشد الصحية مستقرة ولا توجد أي مخاوف بشأن وضعه. أعلن البرلمان الإيراني عقد أول جلسة له منذ بدء الحرب عبر الإنترنت، وقال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان إن الجلسة ستعقد غدا على أن تركز على ملف التضخم. وحول تأخير إيران في الرد على المقترح الأمريكي، أفادت مصادر أمريكية لنيويورك بوست أن رد إيران على المقترح متأخر بسبب الاقتتال الداخلي على السلطة. وأكدت المصادر أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي يؤيدون التفاوض، لكن الحرس الثوري يعرقل المفاوضات لأن بقاءه في السلطة مرتبط باستمرار الحرب ودائما بحسب هذه المصادر. الزميل موسى الشريفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية ينضم إلي هنا في الاستوديو. موسى أهلا بك معنا. تقريبا منذ ساعتين تم إعلان بأن البرلمان سيجتمع غدا عبر الإنترنت لطبعا يبحث موضوع التضخم. كيف يمكن أن نفهم هذه الخطوة؟ ويعني تقريبا أيضا من يومين كانت أيضا الحكومة الإيرانية طلبت من الموظفين في المؤسسات الرسمية بأن يعودوا إلى أعمالهم بشكل يعني شخصي إلى المؤسسات. هل هذا يدلل بأن إيران تحاول أن تقول كأن الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها؟
1: نعم، هي محاولة من الحكومة الإيرانية إعطاء هذا الانطباع للداخل وحتى للخارج أنه الأمور تسير كما هي قبل الحرب. يعني البرلمان كما تعرفين هو إحدى مؤسسات صنع القرار في إيران، في كل قانون يصدر يجب أن يتم تمريره عبر البرلمان الإيراني. لذلك البرلمان كان مغيبا تماما طيلة هذه الفترة الحرب، لم نسمع منه شيء، بينما بالأساس هو يعد يعني المركز التشريع لكل القوانين. لكن إيران كانت تبرر هذا الغياب أنه في حالة حرب ولا يمكن للمندوبية يجتمعوا في ظل القصف الأمريكي والإسرائيلي.
0: على كل سيجتمعون عبر الإنترنت، يعني للمفارقة. نعم. الإنترنت مقطوع بإيران من أكثر من 3 أشهر. نعم. ولكن يبدو يسمح للبرلمانيين الآن استخدامه.
1: نعم، هناك إنترنت داخلي يعني يعملون فيه الإيرانيين حسب معلومات تصلنا، لكن هذا الإنترنت تحت المراقبة ويتم عبر إنترنت داخلي. النقالات يجب أن تكون شريحة إيرانية ويعمل كما هو الإنترنت الخارجي، لكن منفصل عن الخارج. هناك إنترنت دولي فقط للمسؤولين والوزارات الحكومية، المخابرات مثلا، الوزارة الخارجية والمسؤولين.
0: إذن الإنترنت حتى بخلال 3 أشهر الماضيين كان الإنترنت الداخلي متوفر، ولذلك يمكن بس كان يعني كيف كانت تصل كل هذه الفيديوهات وكل هذه الأمور؟ تهريب عبر إنترنت مهرب؟
1: يعني عبر الإنترنت أو عبر بعض الوسائل مثل البروكسي أو الأشياء اللي يلتفون على الإنترنت، أو عبر هاي اللي أعطاها لهم
0: ستارلينك.
1: نعم، هنا وهناك، يعني قليل كانت تظهر وكانت تصلنا بعد يوم
0: أو بعد. صحيح.
1: لذلك أعتقد هذه المحاولة هي محاولة أنه الوضع كما يرام. نحن ندرس التضخم، نهتم بالوضع الداخلي، الأمور يعني كما تكون طبيعية، لكن الواقع ليس هكذا. يعني ماذا يستطيع البرلمان الإيراني يفعل لحل مشكلة التضخم والبلاد محاصرة؟
0: صحيح.
1: والعملة يعني اقتربت من المليونين الدولار الواحد، العملة الصعبة. لذلك هي مجرد يعني أمور شكلية تعطي الانطباع للمواطن الإيراني أن الدولة مهتمة، الدولة يعني تعمل على قدم وساق لتحسين الأوضاع،
0: يمكن لامتصاص الغضب الشعبي.
1: نعم.
0: حول الوضع الاقتصادي،
1: الوضع في إيران متدهور جدا اقتصاديا. يعني البطالة، الغلاء، الوضع المعيشي، يعني كل شيء خاصة العملة الصعبة. أكثر التجار في إيران في السنوات الأخيرة بسبب اضطرابات الريال الإيراني ويعني عدم ثبات قيمة الريال الإيراني كانوا يتعاملون طبقا للدولار.

0: نعم.
1: فعندما الدولار يصعد ويصعد يعني يصبح
0: يتكبدون الخسائر يعني.
1: لذلك يصعد
0: يعني على كل نحن طبعا سنبقي عيوننا على الرد الإيراني، لأنه حتى الآن يعني كان المفروض بالأمس. نعم. وترامب يقول قريب جدا أو خلال ساعات مفروض يتلقى الرد، ولكن حتى الآن لم يتسنى لنا معرفة أي أمر عن هذا الرد. سنبقي نعم. عيوننا على هذا التطور. نعم. أشكرك.
1: سوف نرى ماذا تريد إيران، ماذا تعدل في الرد، هل يكون رد كما هي يعني المطلوب، ترد وتقبل الشروط أم لا تريد تعديل ونستمر في المماطلة.
0: نشكرك زميلنا موسى الشريفي المختص بالشأن الإيراني في الشبكات العربية.
1: شكرا لكم.
0: وكانت كاميرا العربية رصدت السفن العالقة في مياه الخليج العربي بسبب التهديدات الإيرانية لمضيق هرمز، وأظهرت الصور شبه توقف للحركة في المياه وسط تحذيرات من وضع البحارة الإنساني بعد أن علقوا لأكثر من شهرين مع تعرضهم لتهديدات الطائرات المسيرة والصواريخ.

كشفت بيانات الجمارك الصينية انخفاض واردات الصين من النفط بنحو 20% بسبب الأوضاع المتوترة في مضيق هرمز، ويعد هذا أدنى مستوى لها منذ يوليو عام 2022، فيما انخفضت واردات الغاز بنحو 13%. وذكرت البيانات أن واردات الطاقة الصينية انخفضت بشكل حاد في شهر أبريل الماضي نتيجة التوقف شبه التام للشحنات عبر المضيق، ما أدى إلى شل قناة حيوية للنفط الخام والغاز الطبيعي. حذر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال من أن نحو 20,000 بحار باتوا يعانون من نقص في الإمدادات والمؤن الأساسية منذ أكثر من شهرين جراء إغلاق مضيق هرمز. ونقل التقرير عن بحارة مخاوفهم من تحريك سفنهم خشية خطر الألغام الإيرانية، موضحا بأن أكثر من 800 سفينة تأمل بمغادرة المضيق. التقرير ذكر أيضا أن الاتحاد الدولي لعمال النقل تلقى نحو 200 طلب من سفن تعاني طواقمها من نقص في الطعام أو الوقود أو الماء.

كشفت صور أقمار اصطناعية عن بقعة نفطية ضخمة قرب جزيرة خارك الإيرانية، المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني. وأظهرت الصور بقعة نفطية تمتد على مساحة تقارب 45 كيلومترا مربعا غرب الجزيرة بحسب ما نقلت وكالة رويترز. كما رجح خبراء تحدثوا لرويترز أن تكون البقعة نتيجة فائض نفطي لم تتمكن إيران من تصديره أو تخزينه بسبب القيود المفروضة على حركة ناقلات النفط جراء الحصار الأمريكي. فيما أشار آخرون إلى احتمال حدوث تسرب من ناقلات قديمة تستخدمها طهران كمخازن عائمة للالتفاف على العقوبات. أفادت وسائل إعلام إيرانية بتوقيف ناقلة نفط تحمل اسم أوشن كوي من قبل القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني. وذكر الإعلام الإيراني أن الناقلة كانت تحمل شحنة نفطية إيرانية، قائلة إنها استغلت ظروف المنطقة بهدف الإضرار بصادرات النفط والمصالح الإيرانية دون توضيح مزيد من التفاصيل. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت الناقلة في فبراير من هذا العام على لائحة العقوبات المرتبطة بتصدير النفط والمنتجات النفطية الإيرانية. صحيفة وول ستريت جورنال كشفت أن مضيق هرمز لم يشهد عبور أي سفينة تجارية منذ 3 أيام. ونقلت الصحيفة عن بيانات مؤسسة S&P Global Intelligence أن عمليات العبور كانت في معظمها لسفن تابعة لأسطول غير رسمي أو سفن مملوكة لإيران تقوم بتجارة محلية، كما عبرت سفن أصغر حجما المضيق بحسب البيانات ذاتها. أعلنت

وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات من بينهم عدة شركات في الصين وهونغ كونغ. من ضمن الشركات الصينية المعاقبة 3 شركات للأقمار الصناعية التجارية، وذلك لتقديمها صور أقمار صناعية مكنت

0: الرئيس الأمريكي المرتقبة للصين والمقررة في 15 من هذا الشهر. العقوبات الأمريكية طالت شركة The Earth Eye الصينية، هي شركة لمحطات الأقمار الصناعية الأرضية، اتهمتها أمريكا بتزويد طهران بصور أقمار صناعية. وكانت صحيفة Financial Times أفادت في أبريل بأن الحرس الثوري حصل على قمر صناعي صيني بني وأطلق بواسطة هذه الشركة أي Earth Eye طهران، وساعد طهران باستهداف أصول عسكرية أمريكية. أيضا تمت معاقبة شركة ميزار فيجن، وهي شركة متخصصة بالاستخبارات الجغرافية المكانية، وكانت وفرت صورا للحشود العسكرية الأمريكية قبل انطلاق الحرب. هناك أيضا شركة تشانغانغ ساتلايت تكنولوجي، وهي مجموعة متخصصة في صور الأقمار الصناعية التجارية. وقالت واشنطن أنها زودت إيران بصور لأصول عسكرية أمريكية، كما زودت الحوثيين بصور في العام الماضي. أكدت مصادر العربية أن إسرائيل أبلغت واشنطن ضرورة عدم إطالة أمد التفاوض مع إيران. وأضافت مصادر العربية أن تل أبيب ناقشت مع واشنطن خيارات تصعيد محتملة بينها استهداف منشآت الطاقة، مشيرة إلى أن نتنياهو أبلغ البيت الأبيض أن أي اتفاق لا يضمن تفكيكا فعالا للبرنامج النووي الإيراني لن يكون كافيا. من القدس ينضم إلي مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي حلبي. أستاذ مجدي أهلا بك معنا. ماذا يجري على خط تل أبيب واشنطن، وإلى أي حد نتنياهو أو حكومته ما زالوا قادرين على إقناع ترامب بالاستمرار بهذه العملية العسكرية حتى ولو كانت لأيام لاستهداف المنشآت منشآت الطاقة؟
1: بالطبع هناك محاولات إسرائيلية حثيثة وجدية في هذا المجال، وتحاول إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة وتأثير على الجانب الأمريكي لهذا الأمر، ولكن حتى الآن هذا الأمر لم ينجح منذ بداية الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، وحتى هذه الأيام أن إسرائيل تحاول لكن دون نجاح حتى هذه اللحظة. هناك أيضا من يقول بأن الرئيس الأمريكي قرر بعدم العودة إلى الحرب بكل ثمن من جهة، من جهة أخرى هناك من يقول أيضا ومن يعتقد بأن مسألة الضربات السريعة والقاسمة كما يقولون في إسرائيل ستكون، ولكن هذا سيأخذ بعض الوقت لأن إيران تريد أن تستنفذ كل الإمكانيات أيضا إرضاء للحلفاء مثل باكستان والسعودية وقطر والإمارات وغيرها الذين يرغبون من الولايات المتحدة عدم العودة إلى الحرب، لأن ذلك سوف يؤثر سلبا على الاقتصاد الخليجي وأيضا على الدول الخليجية، لأن إيران سوف تعتدي على هذه الدول في حال عادت الحرب. على الأقل هذا هو ما
0: إلى أي حد من الممكن أن يغامر نتنياهو ويقوم بهذه العملية العسكرية السريعة من دون موافقة الرئيس ترامب؟
1: من الصعب جدا أن نرى نتنياهو يغامر بهذا الشيء، يعني هذا الاحتمال وارد، هناك من يقول بأن هذا وارد إسرائيليا وأن نتنياهو قد يلجأ إلى مثل هذا الأمر، ولكن الاحتمالات ضئيلة وضئيلة جدا بحسب السياسة الإسرائيلية وحسب ما يدور في إسرائيل وبحسب العلاقة المتينة والثقة بين الرئيس الأمريكي وبين نتنياهو. نتنياهو عمل جاهدا كي يحصل على هذه الثقة والثقة الكبيرة جدا من الرئيس الأمريكي الذي يسانده أيضا داخليا في إسرائيل سياسيا ويطالب بالعفو عنه وما إلى ذلك، لن يغامر يعني هدم كل هذه العلاقة من أجل أن يهاجم إيران.
0: يعني رأينا أستاذ يعني مجدي الرئيس ترامب شخصيا طلب وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن حتى الآن نتنياهو والجيش يعني لا يكترثون لما قاله، ولم تتوقف حقيقة العمليات ولا الجرف
1: ولكن هناك
0: ولا الغارات على الجنوب اللبناني وحتى على البقاع وحتى وصلت للضاحية.
1: نعم صحيح، ولكن الفرق بين لبنان وبين إيران هو في النتيجة، النتيجة ستكون العودة إلى الحرب، وهذا ما لا يريده الرئيس الأمريكي في هذه المرحلة على الأقل بحسب تصريحاته. ولكن في لبنان كان هناك اتفاق بين الجانبين، وكان هناك في بيان الخارجية تلك الجملة التي تستغلها إسرائيل وتقول أنتم منحتمونا ذلك، مسألة الدفاع عن النفس، وإسرائيل تقول نحن نحارب في الجنوب اللبناني في المناطق التي نحن نسيطر عليها وحزب الله يهاجمنا طيب تلك المناطق، لذلك نحن نقوم بالرد. هناك في إسرائيل يرون أن هذا الأمر

0: مختلف تماما عن مسألة العودة إلى الحرب بشكل أحادي الجانب من إسرائيل في إيران.
1: طب أستاذ مجدي، بشكل سريع، ماذا نتوقع إذا كان هذا الاتفاق ووصل الرد الإيراني، وهذا الاتفاق لا يناسب إسرائيل؟ بإيجاز لو سمحت.
0: إسرائيل ستلتزم بأي اتفاق وستحاول أن تؤثر على الولايات المتحدة لأن يكون الاتفاق أفضل وأن تتضمن الاتفاقيات المقبلة وربما المفاوضات المقبلة الأمور الإسرائيلية ومسألة الخطوط الحمراء الإسرائيلية والأمريكية فيما يتعلق بالأهداف الثلاثة النووي الباليستي وأيضا
1: نعم،
0: الأذرع في المنطقة.
1: شكرا لك. من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. في نشرتنا نتابع بعد الفاصل. الرئيس السوري يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية في قصر الشعب.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: أهلا بكم من جديد. سنتابع النشرة من آخر التطورات التي حصلت في البحرين، حيث أعلنت وزارة الداخلية البحرينية الكشف عن تنظيم مرتبط بالحارس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه. وأكدت الوزارة أنه تم القبض على 41 شخصا من هذا التنظيم، مضيفة أن الاتهامات تشمل التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن عمليات البحث والتحري لا تزال مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم. جعفر سلمان الكاتب الصحفي انضم إلي من المنامة. أستاذ جعفر أهلا بك معنا، ماذا لدينا من تفاصيل حول هذه الخلية اللي طبعا ليست هي الخلية الأولى ولكن عددها كبير جدا، ماذا نعرف عنها؟
1: مساء الخير رجل، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. قبل يومين تحديدا أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بيانا حذرت فيه من هذا الفكر، فكر ولاية الفقيه، حذرت فيه من التماهي والتحالف مع الولي الفقيه الموجود في إيران ومع إيران أو حتى التعاطف مع العدوان الإيراني. وذكرت شيء لافت في هذا البيان، وهو أنها منتبهة، أنها حققت وبحثت وتابعت هذا الموضوع، والذي كان

0: خصوصا فكر ولاية الفقيه، هذا الفكر المتطرف والذي كان يستهدف الناس. يعني تخيلي منذ السنوات الأولى للتعليم أو السنوات الأولى لحياة الإنسان إلى أن يكبر، وتعهدت وزارة الداخلية بحماية المجتمع، ودعيني أضع بين قوسين خصوصا حماية أبناء الطائفة الشيعية من هذا الفكر. الذي جرى بعد يومين، اليوم القبض على 41 شخص مرتبطين بهذا الفكر، مرتبطين بالتخارب التخابر عفوا. واللافت في الأمر أن بعضهم رجال دين، طبعا هناك آلاف المعممين رجال الدين الشيعة في البحرين، لكن من جرى القبض عليهم هم بضعة من هؤلاء رجال الدين الذين يعني جميعنا كنا نشهد على الأقل بعضهم وهم ينشطون في فكر التبشير بولاية الفقيه.
1: طب أستاذ جعفر، الخطوات التالية ويعني لماذا الآن، يعني منذ بداية هذه الحرب حتى الآن بدأنا نسمع بهذه الأعداد الكبيرة من الخلايا المنتشرة ليس فقط في البحرين ولكن أيضا هناك خلايا أخرى تم القبض عليها في العديد من الدول الخليجية؟
0: هي كأحجار الدومينو، كل هذه الخلايا طبعا مرتبطة أو يجب أن تكون مرتبطة ببعضها البعض. يعني نرى خلية تسقط في الكويت فتتبع خلية في الدوحة فتتبع خلية في البحرين ثم الإمارات ثم السعودية وهكذا. لماذا؟ لأن المصدر واحد، مصدر هذه الخلايا واحد. لكن من أعود إلى البحرين، لا يمكن أبدا أن تقوم حكومة البحرين بالقبض على أشخاص وفق الظنون. هناك متابعات، هناك دراسات، هناك أبحاث تجريها وزارة الداخلية، هناك عملية بحث وتحري مستمرة إلى أن تتأكد من وجود على الأقل شبهات معتبرة ضد هذا الشخص.
1: أستاذ جعفر، أريد أن أعلق على هذه النقطة. يعني احنا قلنا بالخبر أنه المؤسسات الأمنية طبعا البحرينية ستستمر بالبحث والتحري. هل يعني نريد أن نفهم، هل هناك أكثر من 41 شخص من هذه الخلية مثلا لم يستطيعوا أن يلقوا القبض عليه أو يوقفوه أم لا؟ هي تقصد بشكل عام أي خلية أخرى تحاول أيضا أن تتحرك داخل البحرين وتبث هذا الفكر؟
0: يا سيدتي الكريمة، هذا الفكر البحرين تعاني منه ومنذ 47 عاما، ليس الأمر جديد. كان هناك في السابق نوع من الحساسية المذهبية الذي تحاول حكومة البحرين تجنبها، التي تحاول السلطات البحرين تجنبها. اليوم قررت السلطات في البحرين البدء بما كنا، وأنا محدثك شيعي كنت أكتب دائما انتقادا لحكومة البحرين بأنها يجب أن تتدخل لحماية المكون الشيعي في البحرين من هذه الأفكار. اليوم نرى تحرك جاد، حاليا قبض على 41 شخص، لكن هل يعني ذلك انتهاء المشكلة؟ ربما نعم ربما لا. لن تستطيع تقرير ذلك إلا بمزيد من البحث، بمزيد من التحري، بمزيد من النظر في خلفية هؤلاء، مع من يتعاملون، مع من يتعاطون. وربما أقول ربما، أنا لا أعلم، لكن ربما نشهد أيضا وصول السلطات في البحرين إلى المزيد من المتخابرين، المزيد من المتعاطفين مع هذا الفكر. هذا الفكر في البحرين حاليا لا يؤثر على البحرين فقط، هو يؤثر على المنظومة الخليجية بالكامل.
1: لكن هذه الخلايا كلها تنسق مع بعض أستاذ جعفر؟ يعني هل تمكنتم من معرفة إذا كل هذه الخلايا تنسق مع بعضها؟ يعني منذ بداية الحرب حتى الآن هناك يعني العشرات من الأشخاص، يعني أكثر من 100 وأكثر من هذا العدد تم توقيفهم، كلهم ينسقون مع بعض أم خلايا كل خلية يعني تعمل بشكل منفرد؟
0: في الواقع ليس لدي اطلاع شخصي على مجريات التحقيق، لكن ومن خلال القراءة العامة للوضع، عندما أرى خلية في الكويت تسقط ثم تتلوها خلية في الدوحة مثلا، ثم تتلوها خلية في البحرين، ثم تتلوها خلية في السعودية، ثم خلية في الإمارات، ثم خلية في البحرين، لا أستطيع رفض احتمال وجود التواصل بين هذه الخلايا. يعني الموضوع بالنسبة لي مجرد قراءة منطقية للأحداث. وطبعا كلنا نرى كيف تحاول هذه الخلايا التمدد ليس في البحرين فقط وإنما في الخليج بشكل عام، ورأينا أثرها، رأينا أثرها في دول كلبنان، دول كالعراق، لأنها تهدف إلى ماذا؟ تهدف إلى خلق كيانات تشبه الدولة داخل هذه الدول وتكون موالية إلى إيران وتحديدا إلى الولي الفقيه، وهذا أخطر ما يمكن أن تسمح به أي دولة لكي يتواجد على أراضيها.
1: على كل نحن دائما

0: دائما نتابع قراءاتك منى، اذا ما كنت معنا على الشاشه نتابع قراءاتك على اكس، لانه حتى نفهم الصوره بشكل اوضح. سعدنا فيك الكاتب الصحفي جعفر سلمان، كنت معي من المنامه. استقبل الرئيس السوري أحمد الشارع في قصر الشعب في دمشق رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال زيارة إلى سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية أن سلام ترأس وفدا لبنانيا بهدف بحث تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصاد والنقل والطاقة. في شأن لبناني آخر، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعمل على تسهيل إجراء محادثات بين لبنان وإسرائيل يومي 14 و15 من مايو للدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. وأضافت الخارجية الأمريكية أنها ستعمل على التوفيق بين حكومتي البلدين في مناقشات تفصيلية تعالج بشكل جوهري المشاكل الأساسية لكلا البلدين. كما ستعمل المناقشات على استعادة لبنان لسيادته الكاملة على امتداد أراضيه وترسيم الحدود وخلق مسارات ملموسة للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان. ميدانيا، ووفق بيان نشره عبر منصة اكس، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات استهدفت أكثر من 85 بنية تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق في لبنان. وأوضح الجيش أن الضربات شملت مواقع عسكرية ومنشآت قال إنها تستخدم في أنشطة الحزب. زميلة نهد يوسف تنضم إلي الآن من بيروت، مراسلة العربية. نهد، ماذا لدينا معلومات أوفى حول هذه الاستهدافات اليوم والمناطق التي أيضا تم تحذيرها من أجل يعني أن تنتقل من هذه المناطق؟
1: بداية ميسون، هناك بالفعل تصعيد نراه اليوم في جنوب لبنان منذ 4 ساعات أو 3 ساعات، وحتى هذه اللحظة لم تتوقف الغارات الإسرائيلية مطلقا على جنوب لبنان. يعني كل 5 دقائق بتنا نرصد غارة تشن، إن كان من الطائرات الحربية أو من مسير. منذ بعض الوقت كان هناك مسيرة استهدفت آلية في بلدة بنين جنوب لبنان، غارة استهدفت أيضا بلدة قلية في البقاع الغربي، هي المرة الرابعة التي يستهدف البقاع بعد وقف إطلاق النار. قلية كانت من البلدات التي كانت أنذرت إبان الحرب بإخلائها، اليوم تم استهدافها. أيضا سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي شنت على مناطق في جنوب لبنان بعد أيضا إنذارات كانت جديدة اليوم بالإخلاء. 9 بلدات طلب الجيش الإسرائيلي بإخلائها تقع ضمن قضاء صور في جنوب لبنان. هذه البلدات أيضا تمت الإغارة عليها، بالإضافة إلى 10 البلدات الأخرى. العديد من الغارات كانت أوقعت قتلى، وزارة الصحة كانت تحدثت عن قتيل سوري وجرح ابنته البالغة من العمر 12 عاما عندما كان على متن دراجة نارية في منطقة النبطية، تم استهدافهما ب3 صواريخ. بحسب معلومات العربية أيضا، غارات أخرى قتل فيها عدد من المواطنين في برج رحال، 3 قتلى في مدينة النبطية، غارة أخرى أيضا 3 قتلى. هذا حتى الساعة هي حصيلة أولية. نتحدث ميسون عن العشرات من القتلى الذين يقعون يوميا في هذه الغارات. منذ وقف إطلاق النار وحتى اليوم نتحدث عن أكثر من 400 قتيل. الإخلاءات أيضا تستمر يوميا. أيضا منذ وقف إطلاق النار وحتى اليوم أكثر من 60 بلدة تم الطلب بإخلاء، هذا غير البلدات المحتلة، نتحدث عن 55 بلدة تحتلها إسرائيل والتي تقع ضمن الخط الأصفر، وأكثر من 60 بلدة ميسون تم الطلب بإخلائها، يعني أكثر من 100 بلدة. يعني نتحدث عن ثلث مساحة الجنوب اليوم هو تحت سيطرة، إما سيطرة الإسرائيلي بتواجد
0: أو تحت النيران،
1: أو السيطرة الإسرائيلية النارية عبر الغارب. نعم، وبالتالي هذه ثلث مساحة جنوب لبنان الذين لا يزالون أهلهم أو العائلات من عائلات أو سكان هذه البلدات لا يزالون يتواجدون ضمن مراكز الإيواء في كامل لبنان أو على أو في الخيام المنتشرة على الطرقات في بيروت، وهم أكثر من 1 مليون نازح حتى هذه اللحظة.
0: شكرا نهد يوسف على كل هذه المعلومات والتفاصيل، مراسلة العربية من بيروت. والآن إلى الشأن الروسي، حيث شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فعاليات الاحتفال بيوم النصر في الساحة الحمراء في موسكو في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي السابق على ألمانيا النازية. وتوصف فعاليات هذا العام بالاحتفالات المصغرة، حيث لم يتم

استعراض العتاد العسكري الثقيل كما هو معتاد. وتقام هذه الاحتفالات في ظل هدنة هشة بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا مع تهديد روسيا بقصف كييف إذا حاولت استهداف الفعاليات.

0: وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم النصر بالعيد المقدس لروسيا، وقال في كلمته خلال الاحتفال إن المقاتلين الروس بحرب أوكرانيا يقاومون العدوان المدعوم من الناتو حسب وصفه، مضيفا أن الانتصار على النازية يلهم المشاركين في الحرب. عبد الجواد الرشدي ينضم إلي الآن مدير مكتب العربية من موسكو. عبد الجواد، ما هي التبريرات لعدم إقامة احتفال موسع بل كان مصغر من دون العتاد العسكرية التي اعتدنا عليها كل عام في مثل يوم النصر في موسكو؟
1: ميسون، تم استبعاد الآليات العسكرية الثقيلة طبعا من هذا العرض العسكري، وهي خطوة غير مسبوقة وغير معتادة في مثل هذا الاحتفال على خلفية التجديدات الأمنية. لذلك طبعا اليوم عيد النصر في نسخته 81 يعني يقتصر على عرض وحدات من الجنود من فرق مختلفة، بالإضافة إلى مقاتلات طبعا أقلعت وطارت وحلقت في سماء مدينة موسكو من فوق الساحة الحمراء. العرض يعني هذا العرض العسكري والاحتفال يعني تم وضع بنود أساسية له منذ أيام، وهي ضرورة الضرورات الأمنية التي تفرض قطع بشكل مباشر لشبكات الاتصالات ونظام تحديد المواقع. لذلك الآليات العسكرية حسب بعض التقارير تشير إلى أن تحرك الآليات العسكرية يحتاج إلى تحديد مواقع الملاحة. يعني لك أن تتخيلي كيف يمكن للدبابات أن تتحرك وهي قريبة على بعضها البعض دون تلك الأنظمة. لذلك طبعا اقتصر هذا العرض على الجنود وعلى الطائرات في السماء طبعا من دون مشاركة المروحيات، وهو أمر طبعا أيضا غير معتاد. ميسون،
0: شكرا لك عبد الجواد الرشد مدير مكتب العربية على هذه المعلومات. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل، الصحة العالمية تعلن بأن جميع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس هانتا لها صلة بالسفينة السياحية.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
6: أهلا بكم من جديد. في السودان يخيم هدوء حذر على منطقة التكم الواقعة شرقي مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بعد مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للسيطرة على منطقة التكم التي يسيطر عليها الجيش. وفي غرب كردفان أكدت مصادر العربية أن مسيرات الجيش استهدفت مركبات لقوات الدعم السريع داخل مدينة أبو زبد. يواجه القطاع الزراعي في السودان ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة واضطراب سلاسل الإمداد، ما يهدد موسم الزراعة ويعمق أزمة الأمن الغذائي في بلد يعاني أساسا من تبعات حرب داخلية ممتدة ونقص حاد في الغذاء.
7: ما نجينا خاشين هنا بعد سنتين لقينا الأراضي دي ما بتدخل ذاته من

0: من الشجر ومن القشوش ومن الكلام الوسخ يعني. وتعبنا يمكن قريبنا شهرين بنظف والله.
1: التدريب ذات كانت غابات، سد الشوك، سد الشدر زي الشدر ده كده. لما تاني جينا الجماعه بيشتغلوا بالنظافه شويتين شويتين شويتين، الناس كثرت يعني، بدا دجا الناس رفقت بقت تشتغل يعني. مش البطاطس ما كعب، لكن انتاجيتها قليله، ما زي الانتاجات الزمان. انتاجيه هسه السنه دي بالذات ما يعني ما زي السنين اللي فاتت قبل الحرب.
0: كله اي حاجه بتخش الزراعه دي اثرت فيها، حتى العيش اللي بناكله ده اثرت فيه. ما في حاجه يعني جاهزة الليلة من 130 أخذ جرقانة شريت الأسبوع الفات، الليلة جاني خبر قالوا بيقعد 146.
1: قلل الزراعة يعني، أنت ما مستطيع تقل سيارة دي نص ساعة زرعين ونص ساعة ما زرعين. ليه؟ ما في سيولة يعني، ما في الحياة اللي بتكفي لنا مجال الأرض كده اللي برا. ما زرعت لسه نص ساعة، ما زرع نص ساعة زرع من هنا وقدام كده، هذا الرجلة جرجير. لكن باقا يا هود لسه الجاز بقى غالي، الملح بقى ما فيه، المشاكل يعني كثيرة.
2: تعليقا على الوجهة المحتملة لقواته في حال سحبها من ألمانيا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بولندا قد تكون الوجهة لذلك.
3: We have a great relationship with Poland. I have a great relationship with the president. Do you remember? I endorsed him, and he won. And he came from way behind, and he won. He's a great fighter. He's a great guy. I like him a lot. So that's possible.
2: أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعود إلى فرض رسوم جمركية أعلى على سلع الاتحاد الأوروبي إذا لم تلتزم بروكسل بالموعد النهائي المحدد في 4 يوليو. وصرح الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير لفوكس نيوز أن المسؤولين التجاريين الأوروبيين يعملون على إجراء التغييرات اللازمة.
4: Months later, the EU has not actually implemented any single part of their trade deal obligations. Whereas during, for the past 7 months, the US has been in compliance. We adjusted our tariffs. They have lower tariffs on autos than the rest of the world. So at some point, you have to say, well, if the EU is not in compliance, we'll wait to be in compliance until they are as well. I just came back from Europe, where I spoke with a number of my counterparts from different countries and from the European Commission, and I would say their minds are focused. They have told me they're committed to compliance. We hope that's the case, but we're watching very closely. And if it's not the case, then we'll just the U.S. will go back to its other tariff structure for the EU.
2: يواجه اعتماد أوروبا المتزايد على التكنولوجيا والمكونات الصينية في قطاع الطاقة الشمسية تحذيرات أمنية متصاعدة، والمخاوف أيضا تتزايد من احتمالية استخدام هذه التقنيات باختراق شبكات الكهرباء الأوروبية أو حتى تعطيلها. نتابع.
5: هاجس أمني كبير تخشاه أوروبا اليوم بعدما أشرقت بالتكنولوجيا الصينية، فالطاقة الشمسية التي راهنت عليها أوروبا لتأمين مستقبلها الأخضر تحولت إلى مصدر للقلق داخل بروكسل. فبينما تتوسع القارة في الاعتماد على الطاقة المتجددة، تتصاعد التحذيرات من أن بعض التكنولوجيا الصينية المستخدمة داخل الشبكات الأوروبية قد تتحول في أي لحظة إلى نقطة اختراق أو حتى أداة تعطيل واسعة. المخاوف تتركز تحديداً على أجهزة الإنفرترز الصينية، وهي الأنظمة التي تعرف بعقل منظمات الطاقة الشمسية، كونها تتحكم بتحويل الكهرباء وربطها بالشبكات، كما أنها متصلة بالإنترنت ويمكن الوصول إليها عن بعد. المشكلة بالنسبة لأوروبا أن اعتمادها على الصين بات عميقاً، بحسب مؤسسة لوم البحثية 61% من العاكسات الشمسية المستوردة عام 2024 جاء من الصين، إلى جانب استحواذها على 98% من واردات الألواح الشمسية و88% من بطاريات الليثيوم. كما أن شركات صينية وفرت بالفعل معدات مرتبطة بأكثر من 220 جيجاوات من القدرة الشمسية المركبة في أوروبا، في وقت يقول فيه خبراء بالأمن السبراني إن تعطيل نحو 10 جيجاوات فقط قد

0: يكون كافياً لإحداث اضطرابات كبيرة في الشبكات الأوروبية. ورغم عدم تسجيل أي حادثة تعطيل فعلية داخل أوروبا حتى اللحظة، إلا أن المفوضية الأوروبية بدأت بالفعل تشديد القيود على تمويل شراء هذه التكنولوجيا، وذلك ضمن توجه أوروبي أوسع لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الصينية، ليس فقط في الطاقة الشمسية بل أيضا في البطاريات والبنية التحتية الحساسة.
1: أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي تنفيذ ضربة عسكرية استهدفت قاربا في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخصين ونجاة شخص واحد في أحدث هجوم على قوارب يشتبه بنقلها للمخدرات. وأسفرت غارات الجيش الأمريكي على هذه القوارب في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ عن مقتل أكثر من 190 شخصا منذ سبتمبر الماضي.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 8 أشخاص أصيبوا بالعدوى، من بينهم 3 توفوا في تفشٍ لفيروس هانتا مرتبطة طبعا بالسفينة السياحية، حيث تم تأكيد 6 حالات وحالتين محتملتين. المنظمة قالت أن 6 حالات تم تأكيد إصابتها بسلالة الأنديز، إحدى سلالات فيروس هانتا. ويذكر أن السفينة كانت تقل 147 من الركاب وأفراد الطاقم عندما تم الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة في 2 مايو، بينما كان 34 آخرون قد غادروا السفينة بالفعل. ختاما نذكر بالعناوين. ترامب يقول إنه ينتظر ردا إيرانيا خلال ساعات، والبيت الأبيض يكشف أن كل الخيارات مطروحة. مصادر العربية تكشف عن طلب إسرائيلي لواشنطن بعدم إطالة فترة المفاوضات وإبقاء خيارات التصعيد. الداخلية البحرينية تطيح بتنظيم جديد مرتبط بالحرس الثوري وتقبض على 41 شخصا مرتبطا بها. الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع جديدة جنوب لبنان ويعلن استهداف 85 موقعا لحزب الله منذ أمس. وسط هدنة هشة مع أوكرانيا، روسيا تقيم احتفالات مصغرة بيوم النصر. في أمان الله.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحد.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ساعة إخبارية بالعربية وإليكم آخر التطورات. ترامب يتوقع ردا إيرانيا الليلة على مقترح وقف الحرب، ومصادر تؤكد تأخره بسبب الاقتتال الداخلي على سوريا. عقوبات أمريكية جديدة على 10 شركات صينية، والسبب دعم الجيش الإيراني خلال الحرب. تل أبيب أبلغت واشنطن بوضع منشآت الطاقة الإيرانية ضمن قائمة استهدافاتها حال تجدد القتال. وتجدد الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع بغرب كردفان، وهدوء حذر يخيم على ولاية جنوب كردفان. تزامنا مع سريان هدنة الأيام الثلاثة، بوتين يقول إن روسيا تقاوم عدوانا مدعوما بقوى حلف الناتو في أوكرانيا. البداية من آخر التطورات المتعلقة بالحصار الأمريكي على موانئ إيران وجهود الوساطة بين واشنطن وطهران. إذا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع خلال ساعات رد إيران على أحدث المقترحات الأمريكية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط.

0: an intentionally slower length process.
1: We'll find out soon enough.
0: Mr. President, yesterday.
2: هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات من بينهم عدة شركات في الصين وهونغ كونغ بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على أسلحة ومواد خام تستخدم في تصنيع طائرات شاهد الإيرانية المسيرة. وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لمنع دعم الآلة العسكرية الإيرانية ومساعدة تجارة إيران غير القانونية. وتأتي هذه العقوبات قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة للصين والمقررة في 15 من هذا الشهر. العقوبات الأمريكية طالت شركة The Earth Eye الصينية، وهي شركة لمحطات الأقمار الاصطناعية الأرضية، اتهمتها واشنطن بتزويد طهران بصور أقمار اصطناعية. وكانت صحيفة Financial Times قد أفادت في أبريل بأن الحرس الثوري حصل على قمر صناعي صيني بني وأطلق بواسطة الشركة وساعد طهران في استهداف أصول عسكرية أمريكية. أيضا تمت معاقبة شركة ميزار فيجن، وهي شركة متخصصة في الاستخبارات الجغرافية المكانية، وكانت وفرت صورا للحشود العسكرية الأمريكية قبل انطلاق الحرب. أيضا شركة شانغ غانغ ساتلايت تكنولوجي، وهي مجموعة متخصصة في صور الأقمار الصناعية التجارية. وقالت واشنطن إنها زودت إيران بصور لأصول عسكرية أمريكية، وأيضا زودت الحوثيين في اليمن بصور في العام الماضي. تأتي هذه العقوبات قبل تصريحات لمتحدثة البيت الأبيض أوليفيا وولز التي قالت فيها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبقي على كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات لموقع ذا أتلانتيك الحصار البحري الأمريكي على إيران بالناجح للغاية، مضيفة أنه يخنق الاقتصاد الإيراني. نتابع التطورات من واشنطن مع الكاتب والمحلل السياسي طارق الشم. أهلا بك سيد طارق. الرئيس ترامب يتوقع وصول الرد الإيراني خلال ساعات، وطهران تقول بأنها ليست مستعجلة في الرد. من أين أتى الرئيس ترامب بهذه المعلومات، خاصة بأن إيران تظهر وبشكل واضح بأنها غير مهتمة بالرد خلال يوم أو حتى أيام؟
3: تحياتي لك أنا أستاذ محمد الجمهور الكريم. يعني أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يعتمد على ما سمعه من تصريحات وتأكيدات من الجانب الباكستاني من ناحية، ومن ويتكوف الذي هو يبدو على أنه على اتصال دائم بوزير الخارجية الإيراني عراقجي، الذي ربما أشار إلى أن الرد الإيراني يعني سوف يستغرق ربما ساعات قليلة. لكن أعتقد أن التصريح الذي يعني صدر من طهران بأن الإيرانيين يعني حانقون من استهداف الولايات المتحدة لناقلتين نفطيتين يعني تم تعطيبهما أو اعطابهما من قبل البحرية الأمريكية، لأنهما كان في طريقهما إلى موانئ إيرانية، وكان يستهدفان يعني أن تستخدمهما إيران في كحاويات تأخذ النفط الإيراني، ويعني يخفف من العبء الذي يفرضه الحصار الأمريكي على إيران، والذي من شأنه أن يؤدي إلى يعني الإضرار بالنفط أو آبار النفط الإيرانية. لذلك ربما كان الإيرانيون يشعرون بغضب من هذا الأمر، وقد يعطل ذلك الرد الإيراني، لكن لا أتوقع أنه سيعطله كثيرا، لأنه في النهاية قد يفقد الرئيس الأمريكي صبره ويأمر ب يعني اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد إيران، وإن كان ذلك يعني على الأرجح لن يحدث قبل زيارته إلى الصين، لأنه يعول كثيرا على هذه الزيارة من ناحية الضغوط التي يمكن أن تمارسها الصين على إيران.
2: طيب، ولكن بهذه الزيارة أطلقت الحكومة الأمريكية المزيد من العقوبات على الصين في ظل وجود أصلا فرض ضرائب ورسوم مبالغ فيها مقارنة ببقية دول العالم على بكين. هكذا يمهد الرئيس ترامب لزيارته للصين؟
3: نعم، هي طريقة يعرفها الأمريكيون والصينيون أيضا، وهي تعظيم الضغوط الأمريكية قبل زيارة الرئيس الأمريكي، حتى يشعر الصينيون بأنهم في موقف دفاعي خلال جلسة المفاوضات التي

0: يعتقد بأنها ستعقد يوم الجمعة القادم، وهي أول زيارة للرئيس الأمريكي إلى الصين منذ زيارته الأخيرة في نوفمبر عام 2017، أي منذ نحو 9 سنوات. ويراهن الصينيون على أنها ستكون زيارة مهمة لإحداث انفراجة في ملفات عديدة، لكن الملف الإيراني يكتسب أهمية خاصة في هذا الأمر، لأنه الولايات المتحدة تشعر بأن الصين ما زالت تقدم مساعدات يعني خفية أو علنية للجيش الإيراني، وأنه يستفيد بها بشكل كبير، وبالتالي هي توقع هذه العقوبات حتى تدرك الصين بأن الاستمرار في يعني المساعدات هو يضر بالولايات المتحدة ويضر حتى بحلفاء يعني الولايات المتحدة في المنطقة، وهذه الدول دول الخليج تتعامل اقتصاديا بدرجة كبيرة مع الصين، وبالتالي لا ينبغي على الصين أن تواصل هذا الدعم العسكري والاقتصادي للصين لإيران، خاصة وأن الصين هي أكبر مشتري للنفط الإيراني، ومن ثم يجب عليها أن تتعامل بمنطق مختلف يضغط على إيران كي تفتح مضيق هرمز وتخفف من العبء الاقتصادي الذي يكابده العالم كله، ومنها الصين أيضا التي تأتي على رأس هذه الدول لأنها متضررة اقتصاديا، لأنها يعني كما قلت تشتري غالبية النفط الإيراني، والآن هي قد تكون مضطرة لشرائه من السوق العالمية بأسعار مرتفعة جدا عما تحصل عليه من إيران.
1: كاتب المحلل السياسي طارق هشامي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: أكدت مصادر العربية أن إسرائيل أبلغت واشنطن ضرورة عدم إطالة أمد التفاوض مع إيران، وأضافت مصادرنا أن تل أبيب ناقشت مع واشنطن خيارات تصعيد محتملة بينها استهداف منشآت الطاقة، مشيرة إلى أن نتنياهو أبلغ البيت الأبيض أن أي اتفاق لا يضمن تفكيكا فعالا للبرنامج النووي الإيراني لن يكون كافيا. وفي سياق متصل، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى للعودة للقتال ضد إيران بعد تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز. وتماشيا مع أفادت به مصادر العربية، أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب أخبرت واشنطن بأنها وضعت منشآت الطاقة الإيرانية ضمن أهدافها في حال تجدد القتال، مشيرة إلى أن تقديرات داخل إسرائيل ترى أنه يمكن دفع إيران للتفاوض خلال 24 ساعة فقط في حال استهداف منشآت الطاقة بها. القناة الإسرائيلية لفتت أيضا إلى أن التقديرات الإسرائيلية تعتبر الخلافات بين الأمريكيين والإيرانيين لا تزال قائمة. وفي جديد التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، رصدت كاميرا العربية السفن العالقة في مياه الخليج العربي بسبب التهديدات الإيرانية لمضيق هرمز، وأظهرت الصور شبه توقف للحركة في المياه وسط تحذيرات من وضع البحارة الإنساني، وذلك بعد أن علقوا لأكثر من شهرين مع تعرضهم لتهديدات الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية.

هذا وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مضيق هرمز لم يشهد عبور أي سفينة تجارية منذ 3 أيام. ونقلت الصحيفة عن بيانات مؤسسة S&P Global Intelligence أن عملية العبور كانت في معظمها لسفن تابعة لأسطول غير رسمي أو سفن مملوكة لإيران تقوم بتجارة محلية، كما عبرت سفن أصغر حجما المضيق بحسب البيانات. أيضا حذر تقرير للصحيفة ذاتها من أن نحو 20,000 بحار باتوا يعانون من نقص في الإمدادات والمؤن الأساسية منذ أكثر من شهرين جراء إغلاق مضيق هرمز. ونقل التقرير عن بحارة مخاوفهم من تحريك سفنهم خشية خطر الألغام الإيرانية، موضحا بأن أكثر من 800 سفينة تأمل في مغادرة المضيق. التقرير ذكر أن الاتحاد الدولي لعمال النقل تلقى نحو 200 طلب من سفن تعاني طواقمها من نقص في الطعام أو الوقود أو الماء.

0: وفي الأثناء أكد مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة ستعمل على منع إيران من استخدام ناقلات النفط الفارغة كمخازن عائمة للنفط. وأوضح المسؤول أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. معنا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. أهلا بك سيد عصمت. إذن الاستعدادات على قدم وساق في إسرائيل لمواجهة أو لتجدد المواجهة مرة أخرى مع إسرائيل، ما آخر المعلومات المتوفرة بشأن ذلك، وما مدى احتمالية وجود مواجهة جديدة في الخليج العربي؟
1: تحياتي لكم. هو يعني عدا عن التحضيرات المستمرة في إسرائيل وتحديث بنك الأهداف، الجهد كله ينصب الآن باتجاه الإدارة الأمريكية، وهو يسير في مسارين: من جهة محاولة تأثير على الاتفاق إذا كان سيكون هناك اتفاق، أن يأخذ بالاعتبار المطالب الإسرائيلية وأن لا يغفلها، وخاصة في موضوع الباليستي وأيضا الأذرع. والمسار الآخر هو الحث على أنه اتفاق يتطلب ضربة عسكرية. إسرائيل لا تنكر أنه في النهاية يجب أن يكون هناك اتفاق، أو قد يكون هناك اتفاق، ولكن هي تقول أنه الذي يمكن أن يدفع إيران إلى التنازل ويقلص الفجوة بين الموقف الأمريكي والمطالب الأمريكية والموقف الإيراني هو ضربة عسكرية تستهدف منشآت استراتيجية تضعف النظام أكثر وأكثر. وهي يعني تحاول أن تقنع الإدارة الأمريكية أن مثل هذه الضربة لن تستغرق وقتا طويلا. ترامب بدأ يعني يبدو حساس جدا لمسألة طول أمد الحرب وتجددها. الأجواء في الولايات المتحدة، في القاعدة، في حتى لدى الجمهوريين، الأوضاع الاقتصادية العالمية وكل هذه الاعتبارات تجعله لا يرغب في تجدد القتال، لكن الإسرائيليين يحاولون إقناعه أنه إذا تجددت لن يكون فترة طويلة، ربما أيام قليلة أو ساعات، حتى 24-48 ساعة يمكن أن تفي بالغرض، وهم بذلك يحققون الضربة الختامية التي يرغبون بها، والتي حتى لو لم تجد اتفاق بالنسبة لهم ستبقي إيران في وضع شلل أو ضعف، وهو وضع أفضل من التوصل لاتفاق. اتفاق يعيد لإيران قدرتها على استعادة أموالها ويرفع العقوبات عنها ويهيئها أن تعود قوة في المستقبل.
0: طيب، ولكن هل إسرائيل مطمئنة من الصواريخ البالستية الإيرانية؟ هل ترى بأنه تم تدمير جزء كبير من تلك الصواريخ حتى لا تعاود مرة أخرى إيران ضرب المدن الإسرائيلية؟
1: لا، إسرائيل قلقة جدا بهذا الشأن. أولا المنظومة الأمنية في إسرائيل، وهذا كشفت عنه بالأمس القناة 12 وأيضا هيئة البث الإسرائيلية، تقول إنه الولايات المتحدة لن يعني تضحي بالاتفاق من أجل هذه الجزئية. إذا وصلت الاتفاق وأصر الإيرانيين على هذه الجزئية، ترامب سيتنازل عنها. إسرائيل حاولت خلال 40 يوم من الاستهداف في إيران والضرب أن تقضي على الصواريخ، منصات إطلاق الصواريخ وصناعات الصواريخ، سلسلة المصانع والصناعات العسكرية التي تنتج الصواريخ، ولكن هذا لا يضمن لها أن لا تعيد إيران، خاصة إذا رفعت عنها العقوبات ولم يكن هناك نص يقيدها في هذا الأمر بشكل حقيقي، لن يمنع أن تعيد بناء هذه المنظومة من جديد. ولذلك هي فعلا تبدي قلق عميق، وربما من هنا إصرارها ورغبتها في عودة القتال كي تستكمل هذا الهدف، أو كي تضعه كشرط يعني في أي اتفاق قادم.
0: من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، شكرا جزيلا لك. هذه الساعة مستمرة وفيها بعد الفاصل. مسؤول إيراني يؤكد أن المرشد مجتبى خامنئي يتمتع حاليا بصحة جيدة بعد تعرضه لإصابة سابقة. أيضا بعد الفاصل، ترامب يعلن عن وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: هذه النشرة مستمرة من العربية. كشف المسؤول الأمريكي لصحيفة نيويورك تايمز أن روسيا تواصل إرسال شحنات إلى إيران عبر بحر قزوين في خطوة تهدف إلى مساعدتها على إعادة بناء ترسانتها العسكرية بعد الأضرار التي لحقت بها مؤخرا. وأضاف مسؤولون أمريكيون للصحيفة أيضا أن موسكو صدرت إلى طهران سلعا ومعدات عبر بحر قزوين عقب إغلاق مضيق هرمز، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن بعض الشحنات تضمنت مكونات خاصة بالطائرات المسيرة. أكدت مصادر لشبكة CNN أن التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي متقطع ولا يحدث سوى عبر وسيط موثوق، مضيفة أنه لا يزال يتلقى العلاج من حروق شديدة في جانب كامل من جسده. هذا وأشارت تقديرات استخباراتية إلى تضرر النظام الإيراني بشدة، وأنه لا يستطيع سوى أن يزيد معاناة شعبه وفق ما نقلته القناة. CNN أكدت أن مشاركة مجتبى خامنئي في صياغة استراتيجية الحرب، إلا أنها نفت تقديم دوره لأي مساعدة في إنهاء الانقسام الإيراني. وفي الأثناء أكد مظاهر حسيني مسؤول شؤون اللقاءات في مكتب المرشد الإيراني أن مجتبى خامنئي يتمتع حاليا بصحة جيدة بعد تعرضه لإصابة سابقة. ذكر مظاهر حسيني أن مجتبى أصيب نتيجة انفجار في بداية الحرب، وبالتحديد في 28 من فبراير، لكنه تعافى بشكل كامل، متابعا أن حالة المرشد الصحي مستقرة ولا توجد أي مخاوف بشأن وضعه الصحي. وحول تأخير إيران الرد على المقترح الأمريكي، أفادت مصادر أمريكية لنيويورك بوست أن رد إيران على المقترح متأخر بسبب الاقتتال الداخلي على السلطة. وأكدت المصادر أن الرئيس الإيراني مسعود بسكشيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي يؤيدون التفاوض، لكن الحرس الثوري يعرقل المفاوضات لأن بقاه في السلطة مرتبط باستمرار الحرب بحسب المصادر.
1: خيوط الدولة الإيرانية باتت أشبه بالعرائس المتحركة، فهوية الممسك بأطرافها مجهولة طالما أنها تدار من خلف الستار. رغم تواريه عن الأنظار منذ الهجوم الذي غيب والده، إلا أن المقربين منه يؤكدون أن المرشد مجتبى خامنئي بصحة جيدة ولا يزال في مرحلة التعافي من حروق بالغة الشدة بحسب مصادر لCNN، لكنه يعيش نمطاً بدائياً بالتواصل بعيداً عن أعين التكنولوجيا، معتمداً على وسطاء موثقين كسعة لنقل رسائله. ليتحول مكانه إلى لغز استخباراتي عصي على تأكيد البصري حتى اللحظة.

0: جزء من تكتيك إدارة الأزمة وصراع البقاء.
1: خامنئي يتعافى من إصابته وهو الآن بصحة جيدة.
0: وفيما الضبابية تحيط بموازين القوى في طهران، أحدث

0: بصياغة استراتيجية الحرب، أمر استبعدته مصادر أخرى كما نقلت CNN، مضيفة أنه بمعزل إلى حد كبير عن عملية صنع القرار، ورجحت تجديد قبضة الحرس الثوري على الحكم والعمليات الفعلية اليومية. لا بل استغلال الجنرالات لغيابه وتعذر الوصول إليه إلا نادراً، وذلك بهدف توظيف سلطته لخدمة أجنداتهم الخاصة. فالحرس الثوري يستغل ذروة نفوذه حالياً لفرض كلمته في ملفات السلام وتعزيز مصالحه الاستراتيجية عبر هجمات مدروسة تستفز واشنطن لكن دون تفجير الوضع.
1: وبشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال أن محادثات بين البلدين قد تستأنف الأسبوع المقبل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وبحسب المصادر، أعربت إيران لأول مرة عن افتتاحها على مناقشة البرنامج النووي دون تفاصيل عن مدة أي تعليق للتخصيب، مع معارضة نقل المواد النووية للولايات المتحدة. قال مسؤولون أمريكيون إن هناك وثائق متعددة تتضمن صفقات محتملة تم تبادلها بين واشنطن وطهران وعواصم الدول الوسيطة. داخليا، أعلن البرلمان الإيراني عقد أول جلسة له منذ بدء الحرب ولكن عبر الإنترنت. وقال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان أن الجلسة ستعقد يوم غد على أن تركز على ملف التضخم. معنا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أهلا بك مسعود. هل الانقسام داخل إيران هو ما أخر الرد الإيراني؟
2: صعوبة الوصول إلى المرشد في النهاية. في التقرير يتحدث بأن المرشد يتخذ القرارات الاستراتيجية، لذا هو فوق الانقسامات، فوق خلافات وجهات النظر، فوق كل شيء بصفته المرشد الذي يمنحه الدستور الإيراني قيادة الحرس الثوري والسلطات الثلاث الأخرى تكسب شرعيته منه وفقا للدستور الإيراني.
1: والتقرير يقول التأخر في الوصول إلى المرشد والحصول على رد مباشر بالضبط، هل هو بسبب الوضع الصحي له أم الخوف على سلامته من أي استهداف إسرائيلي أمريكي؟
2: الاثنين مع بعض. تقارير عدة تقول بأنه بحاجة إلى عمليات جراحية، عمليات جراحية قد تكون بعضها عمليات تجميلية أيضا. هذا ما نسمعه من خلال كثير من التقارير الرسمية والغير الرسمية التي تأتي من داخل إيران. هو بحاجة لذلك. ومن الناحية الأمنية، إيران لا تريد أن تجازف مجازفة بأن يتم استهدافه إذا تم كشف مكانه. ربما تفشل المفاوضات، ربما الولايات المتحدة الأمريكية تشن الحرب، ربما إسرائيل تسبق الولايات المتحدة الأمريكية في الهجمات، وهو طرح اسمه مرارا وتكرارا بأنه في صدر قائمة التصفيات إذا بدأ الحرب. لذا الوصول إليه عملية تتم من خلال دائرة ضيقة للغاية حتى لا يتم كشف مكانه. أنا لا أعرف، ربما تم كشف مكانه، ولكن هذه هي محاولة إيرانية في الوقت الحاضر.
1: طب ولكن هل نستطيع القول بأن وجوده ضروري في هذه المرحلة وحمايته من أي استهداف، نظرا لأن هناك مفاوضات جارية بين واشنطن وطهران؟
2: ضروري جدا، لأن النظام مبني على ولاية الفقيه، نظام اسمه جمهورية ولكن مضمونه ولاية فقيه. إذا حذف ولي الفقيه ينهار النظام بالكامل. من هو الرأس؟ من هو القائد؟ هل الحرس الثوري يقود البلد؟ هل رئيس الجمهورية يقود البلد؟ البرلمان يقود البلد؟ هناك يتم تفكك. هو في واقع الأمر خيط السبحة الذي يجمع كافة مؤسسات هذا النظام الديني في إيران، نظام ولاية الفقيه.
1: طيب ولكن لماذا تتمسك إيران أكثر من مرة بالسردية بأنه هناك خلاف انقسام داخل طهران وهناك معسكرين معنا؟

0: تفكك هو في واقع الأمر خيط السبحة الذي يجمع كافة مؤسسات هذا النظام الديني في إيران، نظام ولاية الفقيه.
1: طيب ولكن لماذا تتمسك إيران أكثر من مرة بالسردية بأنه هناك خلاف انقسام داخل طهران وهناك معسكرين، مع أن وجود مجتبى خامنئي كما تقول ينفي هذا الانقسام؟
0: الانقسام الذي تحدث عنه الرئيس الإيراني وتم تسليط الضوء عليه هو ليس بس في السابق شاهدنا الصراع على السلطة. قطار النظام الإيراني منذ 1979 هو سار على سكة الصراع على السلطة، وتم من يريد أن ينزل ينزلوه في المحطات إن لم ينزل بنفسه. هذا هو ديدن النظام الإيراني. ولكن الآن في الوقت الحاضر عندما يواجهون الخطر، خطر وجودي أن يكون النظام أو لا يكون، أعتقد من الناحية المنطقية تتراجع كافة الخلافات حتى يستمروا في الحكم. الآن ليس وقت الخلاف على السلطة بقدر ما هو الحفاظ على السلطة. أنا هكذا أنظر للأمر. أي صورة أخرى تحاول إيران أيضا تستفيد منها في التأجيل والتأخير، أخذ الوقت حتى لو كان هذا الأسلوب لفترة قصيرة، من خلاله تستطيع أن تبعث رسائل بأننا لسنا مهتمين بالمفاوضات كما الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة. لذا الرد متأخر،
1: لأن الرد الإيراني سيكون خلال ساعات. كان هناك توقعات بأن يكون الرد يوم أمس، هذا لم يحدث. الآن الرئيس ترامب يتحدث خلال ساعات، هل هي 3-4 يوم كامل، يومين، لا أحد يعلم، ولكن الانتظار الآن للرد الإيراني. ولكن سؤال مهم يتعلق بفك الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. هل هناك حصار أمريكي أيضا على الموانئ الإيرانية على بحر قزوين؟
0: على بحر قزوين لا يوجد حصار على بحر قزوين، لأنه الأمريكان ليست لديهم قطعة بحرية في بحر قزوين. بحر قزوين مشاطئة بواسطة إيران، أذربيجان، روسيا، قزاقستان وتركمانستان. هذه الدول هي يعني بحر قزوين هي ليست بحر، في واقع الأمر هي أكبر بحيرة على الكرة الأرضية يطلق عليها بحر، هي غير مرتبطة بالمياه الدولية.
1: هل تستطيع طهران الحصول على إمداداتها كما تقول المصادر، حتى من روسيا، حتى معدات عسكرية كطوق نجاة من خلال قزوين؟
0: أعتقد بأنه حتى لو حصلت إيران على أي قطعة سلاح، على أي تجديد لقدراتها، لا يمكنها أن تخلق توازن عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية. التوازن ليس لصالح إيران، هذا ترميم صورتها العسكرية فقط، لن يغير الواقع على الأرض. الواقع على الأرض شاهدناه خلال 39 يوما أو 40 يوما من الحرب، الطائرات الأمريكية والإسرائيلية تجول في كافة مناطق إيران وتقصف المنشآت الحيوية العسكرية الإيرانية، وانتقلت إلى المنشآت ذات الاستخدام المزدوج، وشاهدنا ذلك خلال 39 يوما. لا أعتقد هذه المساعدات تغير الخارطة.
1: هناك تهديدات إسرائيلية الآن باستهداف أو بوجود خطة لاستهداف منشآت الطاقة، ولكن لا نتكلم عن ذلك الآن حتى يتم. نتحدث عن الحديث عن جولة مفاوضات جديدة في إسلام أباد. هل هذه الجولة ستكون بعد الرد الإيراني أم قبل الرد الإيراني؟
0: الجولة ستكون طبعا بعد الرد الإيراني، لأنه الرد الإيراني يحدد طريقة التفاوض وإيقاع التفاوض. أيضا إيران لم تحاول أن لا تدخل في المفاوضات وفقا للإيقاع الذي اختاره الرئيس الأمريكي. هي حاولت كثيرا بأن التفاوض حول النووي سيكون في نهاية المطاف، ولكن الإصرار الأمريكي أراد بأن يتم التفاوض حول النووي أولا ثم الحديث حول الملفات الأخرى. الولايات المتحدة ترى بأن النووي هو الأساس، هو أساس الخلاف مع إيران، هو أساس التخوف من أنشطة إيران، والملفات الأخرى تأتي لاحقا بعد النووي.
1: مسعود الفك، شكرا لوجودك معنا في هذه التغطية.
0: شكرا لك.
1: أيضا عن جديد، التداعيات الاقتصادية المترتبة على إغلاق مضيق هرمز، فكشفت بيانات الجمارك الصينية انخفاض واردات الصين من النفط بنحو 20% بسبب الأوضاع المتوترة في المضيق. يعد هذا أدنى مستوى لها منذ يوليو.

0: عام 2022. فيما انخفضت واردات الغاز بنحو 13%، وذكرت البيانات أن واردات الطاقة الصينية انخفضت بشكل حاد في شهر أبريل الماضي نتيجة التوقف شبه التام للشحنات عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى شل قناة حيوية للنفط الخام والغاز الطبيعي لبكين. تدرس شركة إير إنديا اتخاذ إجراءات تشمل خفض الرحلات وتقليل النفقات بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة. وبحسب بلومبرغ، بحث مجلس إدارة الشركة منح بعض الموظفين إجازات غير مدفوعة إلى جانب خفض السعة التشغيلية للرحلات بأكثر من 20% خلال الأشهر الثلاث المقبلة إذا استمر الوضع الحالي دون تحسن.
1: هنا تقرأ الأزمة في صمت المكاتب، فمع انسداد مضيق هرمز دخلت الملاحة العالمية سباقا محموما مع الزمن. العالم الذي لا يتحرك إلا بالوقود يدرك الآن أن نضوب الكيروزين يعني السكون التام، وفي غرف القرار تشتبك الحلول بحثا عن مخرج للأزمة. معادلة صعبة جعلت من تأمين البديل معركة وجودية. ألمانيا مثلاً تلتهم وحدها نحو 9 ملايين طن سنوياً من الكيروزين، وبينما تسعى لتأمين احتياجاتها يظل موسم العطلات الصيفية مهدداً بسبب نقص الإمدادات. وهنا يبرز وقود النفّثات كطوق نجاة عاجل. إنه الحل الأمريكي الذي تراه برلين خطوة لا غنى عنها لتفادي سكون المدارج. أعباء ثقيلة يحاول القطاع نفضها عبر حلول سريعة، أولها وقود الطائرات النفاثة. هذا الحل الأمريكي الذي يمتاز بقدرة فائقة على مقاومة التجمد في أقصى الظروف. واليوم تضغط هيئة الطيران المدني الألمانية بكل ثقلها لاعتماده كخطة إنقاذ لا تقبل التأجيل. لكن طموح البدائل المستدامة يصطدم بجدار التكلفة. نتحدث هنا عن وقود التدوير المستخلص من زيوت الطهي والنفايات العضوية. تخيل حجم الفجوة. تكلفة الوقود لرحلة واحدة قد تقفز من $1,000 إلى 5,000 بمجرد تغيير النوع. هذا هو التحدي الصادم، فسعره يصل إلى 5 أضعاف الكيروزين التقليدي. وفي الأفق يبرز الهيدروجين كأكثر البدائل كفاءة. ميزته الكبرى هي توفير الطاقة المهدرة في عمليات التحويل، لكن العقبة تكمن في التفاصيل التقنية. فالهيدروجين يتطلب تحويله إلى سائل 253 درجة مئوية تحت الصفر وخزانات لا تمتلكها طائرة اليوم. لكن حتى ذلك الحين يبقى السؤال معلقا في الجو، هل تنجح حلول الطاقة في تأمين وقود لا تحرقه نيران الحرب؟ علي الماجري، العربية.
0: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه. وأكدت الوزارة أنه تم القبض على 41 شخصا من التنظيم، مضيفة أن الاتهامات تشمل التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن عمليات البحث والتحري لا تزال مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم. في لبنان قتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة برج رحال جنوبية البلاد وسط تصعيد متواصل على المناطق الحدودية. وشن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات حاروف وكفر تبنيت، إضافة إلى غارة استهدفت بلدة حداثة، كما تعرضت النبطية لغارات إسرائيلية في حين استهدفت غارتان بلدة المنصوري بالجنوب اللبناني. قبل ذلك كان الجيش الإسرائيلي وجه إنذارا عاجلا إلى سكان عدد من البلدات والقرى في الجنوب اللبناني، دعا فيه السكان إلى إخلاء منازلهم فورا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1,000 متر باتجاه مناطق مفتوحة، مشيرا إلى أن الجيش سيعمل ضد مواقع

التابعة لحزب الله، حيث اتهم الحزب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات استهدفت أكثر من 85 بنية تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق لبنانية. وأوضح الجيش أن الضربات شملت مواقع عسكرية ومشاة، قال إنها تستخدم في أنشطة الحزب.

0: على صعيد آخر، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قصر الشعب في دمشق خلال زيارة سلام إلى سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية إن سلام ترأس وفدا لبنانيا بهدف بحث تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات وخاصة الاقتصاد والنقل والطاقة. في السودان تشهد منطقة توكما الواقعة شرقي مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان حالة من الهدوء الحذر، وذلك بعد مواجهة عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وفي غرب كردفان أكدت مصادر العربية أن مسيرات الجيش استهدفت مركبات لقوات الدعم السريع داخل مدينة أبو زيد، وكانت قوات الدعم وفقا للمصادر قدمت دعما عسكريا لقواتها من الحدود الغربية للسودان لمدينة النهود بغرب كردفان في ساعات الماضية. الله أكبر. إنسانيا، كشف مفوض المساعدات الإنسانية في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن وصول أعداد النازحين القادمين لشمال السودان من دارفور وكردفان إلى 600,000 نازح، معظمهم وصل بعد السيطرة على الفاشر أواخر أكتوبر الماضي. أوضح المفوض الإنساني أنهم يعملون على إنشاء مراكز جديدة لإيواء النازحين بمحليتي دلجو وحلفة ومناطق أخرى. وفي ظل هذه الظروف يواجه القطاع الزراعي في السودان ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة واضطراب سلاسل الإمداد، ما يهدد موسم الزراعة ويعمق أزمة الأمن الغذائي في بلد يعاني أساسا من تبعات حرب داخلية ممتدة ونقص حاد في الغذاء.
1: خاشين هنا بعد سنتين لقينا الأراضي دي ما بتتدخل ذاته من الشجر ومن القشوش ومن الكلام الوسخ يعني، وتعبنا يمكن قريبنا شهرين بنظف. والله
2: التدريب ذات كانت غابات، سدت شوك، سدت الشدر زي الشدر ده كده. لما تاني جينا الجماعه بيشتغلوا بالنظافه شويتين شويتين شويتين، الناس كثرت يعني بدل دجا الناس رفقت بقت تشتغل يعني، مش البرادس ما كابله، لكن انتاجيتها قليله، ما زي الانتاجات الزمان. انتاجيه هسه السنه دي بالذات ما يعني ما زي السنين اللي فاتت قبل الحرب.
1: كله اي حاجه بتخش الزراعه دي اثرت فيها، حتى العيش اللي بناكله ده اثرت فيه، ما في حاجه يعني. جاز الليله من 130 اخر جركان اشتريت الاسبوع اللي فات، الليله جاني خبر قالوا لي بقت 146.
2: قلل الزراعه يعني، انت ما مستطيع تقول الارض دي نص ساعه زارعين ونص ساعه ما زارعين، ليه؟ ما في سيوله يعني، ما في الحي اللي بتكفي لنا مجال الارض كده اللي ورا، ما زرعت لسه نص ساعه ما زرع. نص ساعه زرع من هنا وقدام كده، هذا الريله جرجير. لكن بقى يا هود لسه الجاز بقى غالي، الملح بقى ما فيه، المشاكل يعني كثيرة.
0: معنا من أم درمان مراسل العربية نزار البقداوي. أهلا بك نزار، فنتحدث خلال هذه المداخلة عن نقطتين مهمتين، تطورات ميدانية والوضع الإنساني في ظل استمرار هذه التطورات، ما الجديد ميدانيا؟
3: الجديد ميدانيا هو ما يحدث حاليا في إقليم النيل الأزرق في الأجزاء الجنوبية الشرقية من السودان. الجيش ما زال يواصل عمليات التمدد في مساحات إضافية نحو مدينة الكرمك الاستراتيجية التي ما زالت تدور فيها رحى المعارك، حيث تنشط عسكريا قوات الحركة الشعبية شمال تحالف جوزيف توكا بمعية قوات الدعم السريع. خلال الساعات الماضية معلومات العربية

0: تتحدث عن وصول قوات الجيش وبسط السيطرة بشكل كامل على منطقة الكيلي، وهي تقع في الأجزاء الشمالية الشرقية لمدينة الكرموك. أيضا المعلومات تشير وتؤكد بأن الجيش ما زال يواصل العمليات العسكرية في هذه المنطقة، وصولا كما يؤكد دائما ويقول إلى تحرير كل الأجزاء الجنوبية الشرقية لإقليم النيل الأزرق، بموازاة ما يحدث في إقليم النيل الأزرق. أيضا منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان أيضا هي تظل من النقاط النشطة عسكريا بحكم ما حدث خلال الساعات الماضية من معارك بين الجيش والحركة الشعبية شمال والدعم السريع، لكن المؤكد أيضا بأن الجيش ما زال يمسك بزمام الأمر والمبادرة في هذه المنطقة. إنسانيا، وصل صباح هذا اليوم وفد من البرلمان الفرنسي وصل إلى منطقة العفاط شمالي السودان، حيث يوجد نازحون قدموا من ولايات دارفور وكردفان. هذا الوفد وصل قبل قليل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، سيلتقي بطبيعة الحال بفاعلين وبناشطين وبحاكم إقليم دارفور، وسيستمعون أيضا إلى إفادات وإلى شرح واف حول ما حدث بالتحديد في مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور، إبان هجوم الدعم السريع عليها عندما اندلعت شرارة الحرب في السودان في أبريل من العام 2023.
1: طيب، ولكن نزار، هل تغيرت حركة النزوح؟ البلدات التي سيطر عليها مثلا الدعم السريع أو استعاد الجيش السوداني سيطر عليها، هل عاد سكانها؟
0: ليس بعد. كل المناطق التي ما زالت تصنف بأنها نشطة عسكريا لا يستطيع المدنيون ولا يستطيع المواطنون بطبيعة الحال أن يعودوا إليها، تحتاج إلى تجهيزات، تحتاج إلى تهيئة البيئة المدنية، تحديدا في إقليم النيل الأزرق مناطق الكرمك وغيسان وما حولها لا يمكن للمواطنين في الظرف الراهن أن يعودوا. كذلك في إقليم دارفور تحديدا مدينة الفاشر وما حولها ليس باستطاعة المدنيين أن يعودوا، كذلك في كردفان. إذا ما استمرت الأوضاع الأمنية والعسكرية على هذا المنوال وعلى هذا الحال، يصعب على المدنيون أو على المدنيين أن يعودوا إلى تلك المناطق. لكن الواقع الآن يقول بأنهم توزعوا في شمال السودان، توزعوا في كردفان، توزعوا في النيل الأبيض، توزعوا في حاضرة النيل الأزرق. هذا هو المعطى الراهن، وهذه خارطة النزوح التي بدأ العالم الآن وفق ما يحدث من تحركات أوروبية وصلت إلى الخرطوم تستمع وتقترب من هذه المأساة التي دخلت عامها الرابع في السودان.
1: نزار بغداوي، شكرا جزيلا لك. أيضا مستمرون معكم في هذه الساعة وبعد العناوين. روبيو يقلل من أهمية سحب الجنود الأمريكيين من ألمانيا. الصحة العالمية تعلن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس هانت.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: أهلا بكم من جديد. إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، إذا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام تمتد من 9 إلى 11 من مايو الجاري. وقال ترامب إن الهدنة

0: تتضمن وقف العملية القتالية وتبادلا للأسرى يشمل 1000 أسير من كل جانب، معربا عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة بداية النهاية للحرب.
1: It's the worst thing since World War II in terms of life. 25,000 young soldiers every month. It's crazy. So it could very well be.
0: وفي الأثناء أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا لمدة 3 أيام بالإضافة إلى تبادل أسرى بواقع 1000 أسير من كل دولة. وأوضح زيلينسكي أن الاتفاق تم خلال عملية تفاوض بوساطة أمريكية. وعلى الجانب الآخر، أكد مستشار الشؤون الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف أن بلاده وافقت على مبادرة الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار المؤقت مع أوكرانيا، وأفاد أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد اتصالات هاتفية مع الإدارة الأمريكية التي قامت بدورها باتصالات مع الجانب الأوكراني. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف يوم النصر في روسيا بالعيد المقدس لموسكو، وقال بوتين في كلمته خلال الاحتفال إن المقاتلين الروس في حرب أوكرانيا يقاومون العدوان المدعوم من الناتو، مضيفا أن الانتصار على النازية يلهم المشاركين في الحرب. كما شهد الرئيس الروسي فعاليات الاحتفال بيوم النصر في الساحة الحمراء في موسكو في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألبانيا النازية. وتوصف فعاليات هذا العام بالاحتفالات المصغرة، حيث لم يتم استعراض العتاد العسكري الثقيل كما هو معتاد، وتقام الاحتفالات في ظل هدنة هشة بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا مع تهديد موسكو بقصف كييف إذا حاولت استهداف الفعاليات.
2: إن الإنجاز العظيم لجيل المنتصرين يلهم الجنود الذين ينفذون اليوم مهام العملية العسكرية الخاصة. إنهم يقاومون قوة عدوانية مسلحة ومدعومة من قبل حلف شمال الأطلسي بأكمله، وعلى الرغم من ذلك يواصل أبطالنا التقدم.
0: في بريطانيا، تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنه سوف يستمع إلى الناخبين بعد تعرض حزب العمال لهزيمة تاريخية في الانتخابات المحلية والإقليمية، حيث أيد الناخبون أحزاب أقصى اليمين والأحزاب القومية في انتخابات يوم الخميس الماضي. وحقق حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للمهاجرين مكاسب في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن الأحزاب القومية في اسكتلندا وويلز حصلت على النصيب الأكبر من المقاعد البرلمانية. وعن العلاقات الأمريكية الأوروبية، وتحديدا ما يتعلق بالشق العسكري، تعليقا على الوجهة المحتملة لقواته في حال سحبها من ألمانيا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بولندا قد تكون الوجهة.
3: We have a great relationship with Poland. I have a great relationship with the president. Do you remember? I endorsed him, and he won. And he came from way behind, and he won. He's a great fighter. He's a great guy. I like him a lot. So that's positive.
0: أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فقلل بدوره من أهمية الانسحاب المرتقب ل5000 جندي أمريكي من ألمانيا، مؤكدا أن الرئيس ترامب لم يتخذ قرارا بشأن تقليص إضافي للقوات الأمريكية في أوروبا. وأوضح روبيو أن خفض القوات الذي أعلنه البنتاغون الأسبوع الماضي كان مخططا له بشكل مسبق، مشيرا إلى أن القوات المنسحبة تمثل أقل من 14% من الوجود العسكري لبلاده في ألمانيا. وعلى الجانب الاقتصادي، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعود إلى فرض رسوم جمركية أعلى على سلع الاتحاد إذا لم تلتزم بروكسل بالموعد النهائي المحدد في 4 يوليو. وصرح الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير لفوكس بيزنس أن المسؤولين التجاريين الأوروبيين يعملون على إجراء التغييرات المطلوبة.
4: 7-8 months later, the EU has not actually implemented any single part of their trade deal obligations. Whereas during, for the past 7 months, the US has been in compliance. We adjusted our tariffs.

0: They have lower tariffs on autos than the rest of the world. So at some point, you have to say, well, if the EU is not in compliance, we'll wait to be in compliance until they are as well. I just came back from Europe, where I spoke with a number of my counterparts from different countries and from the European Commission, and I would say their minds are focused. They have told me they're committed to compliance. We hope that's the case, but we're watching very closely. And if it's not the case, then we'll just, you know, the U.S. will go back to its other tariff structure for the EU.
1: أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ حتى يوم الجمعة عن 6 حالات مؤكدة وحالتين محتملتين لفيروس هانتا. كما أعلنت المنظمة بأن مديرها العام تيدروس أدهانوم سيتوجه اليوم إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية لتنسيق عملية إجلاء ركاب السفينة السياحية التي تفشى فيها الفيروس. بدوره وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع بشأن فيروس هانتا بأنه يبدو على ما يرام. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه يعتقد بأن انتقال فيروس هانتا ليس سهلا، معبرا عن أمله في أن يكون هذا الاعتقاد صحيحا. في شأن أمريكي آخر، تخطط إدارة الهجرة والجمارك لنشر 330 عنصرا من شرطة الهجرة في مدن بأكثر من 40 ولاية بالإضافة إلى بورتوريكو، وفقا للسجلات التي اطلعت عليها صحيفة USA Today. تأتي عملية نشر شرطة الهجرة بعد عدة أشهر من تقليص إدارة الرئيس دونالد ترامب بشكل كبير استخدامها لعمليات المداهمات والحملات الأمنية واسعة النطاق في مدن مثل مينيابوليس. أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي عن تنفيذ ضربة عسكرية استهدفت قاربا في شرق المحيط الهادئ. هذه الضربة أسفرت عن مقتل شخصين ونجاة شخص واحد في أحدث هجوم على قوارب يشتبه في نقلها للمخدرات.

في الصين أعلنت وزارة الدفاع أن الجيش يجري دوريات وعمليات تدريب بالقرب من جزيرة تايوان، وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تعد قانونية تماما. كما قالت الدفاع الصينية أن بكين لا تعترف بما يسمى خط الترسيم الأوسط في مضيق تايوان، إذ تعتبر الجزيرة جزءا من الأراضي الصينية. ووصفت الوزارة في بيان لها حكومة تايبيه بالعناصر الانفصالية والتي تتسبب في زعزعة السلام. إلى إندونيسيا، حيث استنفت السلطات عمليات البحث عن 3 متسلقين مفقودين وهم مواطنين سنغافوريين وثالث إندونيسي بعد ثوران بركان جبل دوكونو في جزيرة هالاماهيرا بالمحيط الهادئ، حيث بدأ البركان بالثوران صباح يوم الجمعة، ما ترتب عليه صعود الرماد البركاني إلى ارتفاع بلغ 10 كيلومترات وفقا لما ذكرته وكالة البراكين الإندونيسية. هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الساعة، تبقى تذكير بالعناوين. ترامب يتوقع ردا إيرانيا الليلة على مقترح وقف الحرب، ومصادر تؤكد تأخره بسبب الاقتتال الداخلي على السلطة في إيران. عقوبات أمريكية جديدة على 10 شركات صينية، والسبب دعم الجيش الإيراني خلال الحرب. تل أبيب تبلغ واشنطن بوضع منشآت الطاقة الإيرانية ضمن قائمة استهدافاتها حال تجدد القتال. تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع غرب كردفان، وهدوء حاضر يخيم على ولاية جنوب كردفان. وتزامنا مع سريان هدنة الأيام الثلاثة، بوتين يقول إن روسيا تقاوم عدوانا مدعوما من الناتو. إلى اللقاء.

0: هذا هو الورق. وحتى حين نستشف تمهل نبضه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأثره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس، 8:00 على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، نبدأها بالعناوين. واشنطن تترقب الرد الإيراني وتبقي خياراتها مطروحة، وإسرائيل تبحث استئناف الحرب لضرب منشآت الطاقة. البحرين تكشف عن تنظيم جديد مرتبط بالحرس الثوري وتوقف 41 شخصا متورطين في الخلية. واشنطن تكشف عن دعم تجاري روسي لإيران عبر بحر قزوين وعن دعم صيني عسكري للجيش الإيراني. تفاصيل جديدة حول صحة المرشد الإيراني، تقييمات تؤكد أنه يتعافى ويشارك في صياغة استراتيجية الحرب. روسيا تحتفل بعيد النصر على خجل رغم الهدنة، وتقول إن طريق السلام مع أوكرانيا طويل جدا. أهلا بكم. بينما تترقب واشنطن أن تسلم إيران ردها على مقترح وقف الحرب اليوم، رجحت مصادر أمريكية أن سبب التأخر في الرد يعود لخلافات داخلية يقف على رأسها الحرس الثوري. في الأثناء أكدت مصادر أخرى انفتاح إيران على بحث البرنامج النووي على طاولة التفاوض، بينما على الجانب الآخر تبقي واشنطن على جميع الخيارات فيما تتأهب إسرائيل لاستئناف الحرب على إيران في أي لحظة. إذن كشفت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال أن محادثات بين البلدين

قد تستأنف الأسبوع المقبل في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وبحسب المصادر، أعربت إيران لأول مرة عن انفتاحها على مناقشة البرنامج النووي دون تفاصيل عن مدة أي تعليق لتخصيب اليورانيوم مع معارضة نقل المواد النووية للولايات المتحدة. وقال مسؤولون أمريكيون إن هناك وثائق متعددة تتضمن صفقات محتملة تم تبادلها بين واشنطن وطهران وعواصم الدول الوسيطة. من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع خلال ساعات رد إيران. We'll find out soon enough.

0: معنا من اسلام اباد الصحفي عامر لطيف. اهلا بك عامر. هل هناك اي مؤشرات على رد قريب ايراني على المقترح الامريكي؟
1: سمعت تقارير تفيد بأن إيران قبلت بإرسال ردها للولايات المتحدة الليلة أو غدا، وعلى أساس هذا الرد سوف يتخذ القرار فيما إذا كانت الجولة المقبلة من المفاوضات يمكن عقدها في إسلام أباد أم لا. إذن الآن كل ما يقال هو استنادا إلى تقارير، ليس ثمة أي بيان رسمي من أي طرف. وما يمكن أن أقوله اليوم هو أن هناك مصادر تؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها باكستان والتي تحاول إيجاد مخرج للطرفين. نحن ندرك جميعا بأن الآن هناك عدد لا بأس به من القضايا التي تم تسويتها بين الجانبين. على سبيل المثال رفع التجميد على الأصول الأمريكية إضافة إلى مسائل أخرى، لكن المشكلة الأساسية هي البرنامج النووي الإيراني الذي لا يزال محل اختلاف كبير.
0: طيب، ولكن تقارير تقول بأن إيران أبدت لأول مرة انفتاحها على مناقشة البرنامج النووي الإيراني. هل هناك يعني أي تقارير تسريبات في إسلام أباد تؤكد هذه النقطة؟
1: نعم، هناك تقارير تفيد بأن إيران يمكن أن تذهب في هذا الاتجاه بعد رفضها القاطع في السابق لبحث هذه المسألة وتأجيلها لوقت لاحق. التركيز الآن هو على المقترح الذي هو يقع في صفحة واحدة، ولكن يبدو أن إيران أظهرت بعض الانفتاح على بحث المسألة النووية. إذن سنرى ما سيكون عليها الرد الإيراني، لأنه في الوقت الراهن ليس لدينا أي تأكيد رسمي لذلك.
0: طيب، أيضا هل من الوارد بحسب ما يتم تداوله في إسلام أباد أن تعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين الطرفين الأسبوع المقبل؟
1: نعم، يوجد تقارير تفيد بذلك، كما أن وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية وحتى بعض وسائل الإعلام الإيرانية أفادت كلها بأنه سيكون هناك جولة ثانية من المفاوضات في إسلام أباد. ولكن أؤكد مرة أخرى أن ذلك يتوقف على الرد الإيراني الذي سوف يسلم إلى باكستان اليوم أو غدا. إذن يتم بحث الموقف الإيراني اللين إلى حد ما في الوقت الراهن كما جاء في التقارير المختلفة، ولكن نفس الوضع يظل قائما. الجانبان يتمسكان بموقفيهما فيما يخص القضية النووية.

0: وفي هذا الحال سوف يكون ذلك مشكلة.
1: شكرا لك الصحفي عامر لطيف، كنت معنا من إسلام آباد. وحول تأخير إيران في الرد أو تأخرها في الرد على المقترح الأمريكي، أفادت مصادر أمريكية لنيويورك بوست أن رد إيران على المقترح متأخر بسبب الاقتتال الداخلي على السلطة. وأكدت المصادر أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي يؤيدون التفاوض، لكن الحرس الثوري يعرقل المفاوضات لأن بقائه في السلطة مرتبط باستمرار الحرب بحسب المصادر. لمناقشة هذه المستجدات ينضم إلينا المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفك. أهلا بك أستاذ مسعود. لا أدري إن كنت استمعت وأيانا إلى الصحفي من باكستان وأيضا التقارير الأمريكية، هناك وكأنه إجماع على حلحلة ما الرد الإيراني على ما يبدو مرتقب الليلة، وإيران تقول بأنها منفتحة على مناقشة برنامجها النووي. هل تعتقد فعلا بأنه رد إيران سيكون إيجابيا، بمعنى ستناقش هذه النقاط الأساسية، أم هي محاولة لكسب المزيد من الوقت ومناورة إيرانية كما هو المعتاد؟
2: إيران لا وقت أمامها للمناورة بسبب العقوبات وبسبب الحصار البحري. أعتقد إيران بشكل ما سيكون ردها رد جاد بهذا الخصوص، لأن الوقت ليس لصالحها. كل ما استمر الوضع، كل ما ارتفع التضخم في إيران. اليوم البرلمان الإيراني أعلن بأنه غدا سيبدأ، وأول ملف يريد أن يدرسه ملف التضخم في إيران. هذا أكبر دليل على أن الحصار الأمريكي أثر على الاقتصاد الإيراني. الدولار 190، التضخم 70%، وفي المواد الغذائية 160، ومن 140 إلى 160%. هذا الوضع يجعل إيران أمام انتخاب وقرار وخيار ملح في الوقت الحاضر. أعتقد بأن المشكلة كانت بين إيران
1: هل ممكن أن تكون إيجابية لدرجة أنه تتنازل للجانب الأمريكي، أو تقدم فعلا يعني تلاقي الجانب الأمريكي إلى منتصف الطريق للوصول إلى اتفاق؟
2: أعتقد بأنه الإعلان الإيراني لن يكون بخصوص المواد التي يمكن التوافق عليها، لأنها الرد الإيراني سيكون بخصوص خارطة الطريق للتفاوض. التفاوض وقته 30 يوما. الولايات المتحدة الأمريكية أرادت إيقاع التفاوض يبدأ مع التفاوض حول النووي أولا، وليس النووي لاحقا كما أرادها وزير الخارجية الإيراني، أو كما أرادته إيران في واقع الأمر. الآن إذا وافقت إيران على أن يتم الحديث والتوافق حول النووي أولا ثم الانتقال إلى الملفات الأخرى، الولايات المتحدة الأمريكية ستعتبر ذلك قرارا إيجابيا يجعلها تقدم بعض التنازلات أو موقف يكون أكثر مرونة بخصوص الحصار المفروض على إيران.
1: طيب، بما أنك ذكرت قضية التضخم، دعنا نقرأ بعض الأخبار ذات الصلة ومن ثم نعود إليك لاستكمال هذا النقاش. البرلمان الإيراني إذن أعلن عقد أول جلسة له منذ بدء الحرب عبر الإنترنت، وقال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان إن الجلسة ستعقد يوم غد على أن تركز على ملف التضخم. أستاذ مسعود، ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟ يعني في ظل استمرار الحصار وعلى ما يبدو عدم رغبة الولايات المتحدة بفكه في أي وقت قريب، ما خيارات البرلمان الإيراني لرفع التضخم؟
2: الخيارات الإيرانية محدودة وقليلة للغاية. إيران كانت في السابق بإمكانها أن تلتف على العقوبات، لها 1000 حيلة وحيلة لكي تلتف على العقوبات، وهي تعتبر الالتفاف على العقوبات هو إفشال العقوبات وفقا للأدبيات الإيرانية، وتعتبر العقوبات ظالمة غير قانونية، لذا كانت تعتبر الالتفاف على العقوبات أو إفشالها كما تقول هو عمل قانوني. ولكن هل إيران لديها إمكانية الآن الالتفاف على الحصار؟ هذا مستحيل. لذا
1: طيب، بهذا الإطار واشنطن كشفت عن دعم روسي تجاري لإيران عبر بحر قزوين، ما طبيعة هذا الدعم باعتقادك؟
2: طبعا هذا التبادل التجاري الإيراني الروسي سيكون محدود. روسيا ليست منتجة كبيرة في كافة المجالات. إذا في مجال القمح

0: إيران إلى حد ما هي لديها اكتفاء ذاتي في مجال القمح. روسيا أكبر مصدر من ناحية المواد الغذائية، القمح والذرة وما شابه ذلك، ولكن إيران بحاجة إلى التجارة البحرية وهي أساس التبادل التجاري. طبعا روسيا قد تنقل المواد الغذائية لإيران عبر بحر قزوين، ولكن بحر قزوين هو بحيرة في واقع الأمر غير مرتبط بالبحار الدولية، ولكن بسبب كبرها وبما أنها أكبر بحيرة على الكرة الأرضية يطلق عليها بحر قزوين، وهي بحيرة في واقع الأمر محصورة بين دول معدودة. روسيا قد تأخذ من إيران وتعطيها بعض الأمور، ولكن لن تعوض عن الحصار البحري المفروض على الاقتصاد الإيراني.
1: شكرا لك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك.
0: شكرا لك.
1: أكدت مصادر العربية أن إسرائيل أبلغت واشنطن ضرورة عدم إطالة أمد التفاوض مع إيران، وأضافت مصادرنا أن تل أبيب ناقشت مع واشنطن خيارات تصعيد محتملة بينها استهداف منشآت الطاقة، مشيرة إلى أن نتنياهو أبلغ البيت الأبيض أن أي اتفاق لا يضمن تفكيكا فعالا للبرنامج النووي الإيراني لن يكون كافيا. في سياق متصل، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى للعودة للقتال ضد إيران بعد تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز. وتماشيا مع ما أفادت به مصادر العربية، أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب أخبرت واشنطن أنها وضعت منشآت الطاقة الإيرانية ضمن أهدافها في حال تجدد القتال، مشيرة إلى أن تقديرات داخل إسرائيل ترى أنه يمكن دفع إيران للتفاوض خلال 24 ساعة فقط في حال استهدفت منشآت الطاقة فيها. القناة الإسرائيلية لفتت أيضا إلى أن التقديرات الإسرائيلية تعتبر الخلافات بين الأمريكيين والإيرانيين لا تزال قائمة. بعد تضارب المعلومات حول أوضاعه الصحية، أكد مكتب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أنه يتعافى وبصحة جيدة. أما أحدث تقييمات الاستخبارات الأمريكية فتشير إلى مشاركته في صياغة استراتيجيات القرار رغم تغيبه عن المشهد والحديث عن انقسامات السلطة.
2: خيوط الدولة الإيرانية باتت أشبه بالعرائس المتحركة، فهوية الممسك بأطرافها مجهولة طالما أنها تدار من خلف الستار. رغم تواريه عن الأنظار منذ الهجوم الذي غيب والده، إلا أن المقربين منه يؤكدون أن المرشد مجتبى خامنئي بصحة جيدة ولا يزال في مرحلة التعافي من حروق بالغة الشدة بحسب مصادر لCNN، لكنه يعيش نمطا بدائيا بالتواصل بعيدا عن أعين التكنولوجيا، معتمدا على وسطاء موثقين كسعة لنقل رسائله، ليتحول مكانه إلى لغز استخباراتي عصي على تأكيد البصري حتى اللحظة، وجزء من تكتيك إدارة الأزمة وصراع البقاء.
3: خامنئي يتعافى من إصابته وهو الآن بصحة جيدة.
2: وفيما الضبابية تحيط بموازين القوى في طهران، أحدث التقييمات الاستخباراتية الأمريكية وضعت مجتبى خامنئي كالعقل المدبر لاستراتيجيات المواجهة والتفاوض رغم غيابه عن السمع والنظر.
4: لا يوجد ما يشير إلى أن مجتبى خامنئي يصدر الأوامر بشكل مستمر، لكن لا يوجد أيضا ما يثبت عكس ذلك.
2: غير أن مشاركة خامنئي بصياغة استراتيجية الحرب أمر استبعدته مصادر أخرى كما نقلت CNN، مضيفة أنه بمعزل إلى حد كبير عن عملية صنع القرار، ورجحت تجديد قبضة الحرس الثوري على الحكم والعمليات الفعلية اليومية، لا بل استغلال الجنرالات لغيابه وتعذر الوصول إليه إلا نادرا، وذلك بهدف توظيف سلطته لخدمة أجنداتهم الخاصة. فالحرس الثوري يستغل ذروة نفوذه حالياً لفرض كلمته في ملفات السلام وتعزيز مصالحه الاستراتيجية عبر هجمات مدروسة تستفز واشنطن لكن دون تفجير الوضع.
1: وبالعودة إلى التصريحات الإسرائيلية بشأن استئناف الضربات ضد إيران قبل إبرام الاتفاق، ينضم إلينا من القدس مراسل العربية محمد الصياد. محمد، ذكرنا بأنه إسرائيل لا تزال في حالة

0: التوهب هي تراهن على الانقسامات القائمة بين الإيرانيين والأمريكيين، وتقول بأن ضرب منشآت الطاقة سيجبر الإيرانيين على التفاوض في مدة أقصاها 24 ساعة. ما الأجواء في هذا الإطار؟ هل فعلا ممكن يعني أو ينسقون مع الأمريكيين من أجل ذلك، خصوصا وبأنه بالمقلب الآخر هناك حديث عن إمكانية أو انفتاح إيران على مناقشة برنامجها النووي؟
1: هذا صحيح، هذه رسالة إسرائيلية للإدارة الأمريكية بأنه يمكن إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات بتنازلات أكبر إذا ما استؤنفت العمليات العسكرية المشتركة، لكن هذه قد تكون في غضون أيام قليلة، بمعنى أن هذه العمليات العسكرية قد تكون لفترة قصيرة لأيام سيتم خلالها أو يتم خلال هذه العمليات ضرب البناء التحتية، منشآت الطاقة، الغاز، النفط، كل ما يمت للدولة الإيرانية بصلة وكل ما تعتمد عليه من مرافق اقتصادية، بحيث أن تبقى الدولة الإيرانية ويبقى النظام الإيراني شبه مشلول، وبالتالي لا خيار أمامه إلا العودة إلى طاولة المفاوضات، وكذلك بتقديم تنازلات وفقا أو تتناسب والاشتراطات الأمريكية والإسرائيلية. هذه هي الرسالة الإسرائيلية وهذا هو التقدير الإسرائيلي دائما في محاولة وفي مسعى لإقناع الإدارة الأمريكية، لأنه وفقا للتقدير الإسرائيلي فإن الإدارة الأمريكية وتحديدا الرئيس دونالد ترامب كان قريبا وكان يميل خلال الأسبوع الماضي للعمليات العسكرية لاتخاذ قرار بهذا الشأن، لكن على ما يبدو بأنه غير رأيه وألغى هذه الخطة في الفترة في الأيام الماضية، خصوصا بعد ضغوط داخلية ازدادت عليه، وكذلك بعد تدخل وفقا لما تقول مصادر الإسرائيلية لهيئة البث، أيضا غير رأيه بعد تدخل من المستشارين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، اللذان يريان بأنه يجب استنفاذ أولا كل المساعي الدبلوماسية والسياسية قبل أن يكون هناك قرار ربما باستئناف العمليات العسكرية.
0: شكرا لك محمد الصياد مراسل العربية، كنت معنا من القدس أيضا في هذه النشرة، ولكن بعد الفاصل. مسؤول أمريكي يكشف عن إرسال روسيا شحنات لإيران ساعدتها في إعادة بناء ترسانتها خلال الحرب. وبالتزامن واشنطن تفرض عقوبات على شركات صينية وفرت للجيش الإيراني صور أقمار صناعية.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

أحييكم من جديد. وفي آخر تطورات المتعلقة بمضيق هرمز، رصدت كاميرا العربية السفن العالقة في مياه الخليج العربي بسبب التهديدات الإيرانية لمضيق هرمز، وأظهرت الصور شبه توقف للحركة في المياه وسط تحذيرات من وضع البحار الإنساني، وذلك بعد أن علقوا لأكثر من شهرين مع تعرضهم لتهديدات الطائرات المسيرة والصواريخ.

0: هذا وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مضيق هرمز لم يشهد عبور أي سفينة تجارية منذ 3 أيام. ونقلت الصحيفة عن بيانات مؤسسة S&P Global Intelligence أن عمليات العبور كانت في معظمها لسفن تابعة لأسطول غير رسمي أو سفن مملوكة لإيران تقوم بتجارة محلية، كما عبرت سفن أصغر حجما للمضيق بحسب البيانات ذاتها. كما حذر تقرير للصحيفة ذاتها من أن نحو 20,000 بحار باتوا يعانون من نقص في الإمدادات والمؤن الأساسية منذ أكثر من شهرين جراء إغلاق مضيق هرمز. ونقل التقرير عن بحارة مخاوفهم من تحريك سفنهم خشية خطر الألغام الإيرانية، موضحا بأن أكثر من 800 سفينة تأمل في مغادرة المضيق. التقرير ذكر أيضا أن الاتحاد الدولي لعمال النقل تلقى نحو 200 طلب من سفن تعاني طواقمها من نقص في الطعام أو الوقود أو الماء. في الأثناء أكد مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة ستعمل على منع إيران من استخدام ناقلات النفط الفارغة كمخازن عائمة للنفط. وأوضح المسؤول أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. إلى البحرين، حيث أعلنت وزارة الداخلية الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه. وأكدت الوزارة أنه تم القبض على 41 شخصا من التنظيم، مضيفة أن الاتهامات تشمل التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن عمليات البحث والتحري لا تزال مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم. من المنامة تنضم إلينا مراسلة العربية تمام أبو صافي. أهلا بك، هل هناك تفاصيل عن هذه الخلية وعن جنسيات المرتبطين بها؟ نتحدث عن تقريبا 41 شخصا.
1: نعم كريستين، قبل أن نتحدث عما كشفت عنه وزارة الداخلية اليوم، سنعود إلى مساء يوم الأربعاء الماضي عندما أعلنت الداخلية في بيان ما وصفته بمراجعة شاملة لكافة الممارسات الغير قانونية، وقالت في هذا البيان أن هناك استغلال لجماعات فكرية لمؤسسات تعليمية منها المدارس، وأيضا لمنصات إعلامية، وأيضا إلى أيضا منصات للعمل الخيري تستغل لنشر الفكر المتطرف. وهذا طبعا ما ذكرته الداخلية حينها استندت به على دراسة شاملة وعلى تباحث وعلى تحري، وأيضا على ربما ما جاءت به أقوال أفراد تم القبض عليهم يتبعون لجماعات مختلفة في وقت سابق من الشهر الماضي. اليوم الداخلية أعلنت عن تفكيك أو لنقل التفكيك التنظيم الرئيسي التابع للحرس الثوري، وطبعا جميعهم طبعا من البحرين. وقالت في بيانها أنها لا زالت أيضا تقوم في عمليات البحث والتحري وأيضا التأكد من ارتباطات أشخاص آخرين قد يكونوا مرتبطين، وقد يرتفع هذا العدد من 41 شخص إلى أكثر. أيضا عندما بحثنا لنعرف أكثر عن هذا عن الأشخاص الذي تم القبض عليهم في هذا التنظيم الرئيسي، والذي يشكل طبعا هو رقم كبير عندما نقول 41، إذن هذا التنظيم هو الرئيسي، وجدنا أن ما تناقلته مواقع غير رسمية تحدثت عن 41 شخصا معظمهم من رجال الدين، وهم ليسوا شباب صغار، مما يدل أن هذا التنظيم الرئيسي الذي تم اليوم الكشف عن تفكيكه في البحرين هو يضم

0: ما يمكن تسميتهم بالقيادات التي تشرف على تعزيز هذا الفكر المتطرف، تعزيز انتشار إيديولوجية الولي الفقيه في المدارس، حتى في رياض الأطفال، وأيضا في المؤسسات الخيرية، في دور العبادة، في كل منصة لها تأثير مجتمعي. أيضا عندما أيضا تطلعنا إلى أسماء الذين ألقي القبض عليهم، هم شخصيات رجال دين، في منهم متقدمين بالعمر ومنهم في منتصف العمر، وليهم تأثير اجتماعي في داخل مجتمعاتهم المحلية، عندما نتحدث عن القرى على وجه المثال. نعم،
1: شكرا لك مراسلة العربية تمام أبو صافي، كنت معنا من المنامة. كشف مسؤول أمريكي لصحيفة نيويورك تايمز أن روسيا تواصل إرسال شحنات إلى إيران عبر بحر قزوين في خطوة تهدف إلى مساعدتها على إعادة بناء ترسانتها العسكرية بعد الأضرار التي لحقت بها مؤخرا. وفي ذات الصدد أضاف مسؤولون أمريكيون للصحيفة أن موسكو صدرت إلى طهران سلعا ومعدات عبر بحر قزوين عقب إغلاق مضيق هرمز، مشيرين إلى أن بعض الشحنات تضمنت مكونات خاصة بالطائرات مسيرة. بموازاة ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات، من بينهم عدة شركات في الصين وهونغ كونغ. ومن ضمن الشركات الصينية المعاقبة 3 شركات للأقمار الصناعية التجارية، وذلك لتقديمها صور أقمار صناعية مكنت إيران من تنفيذ ضربات على مواقع في الشرق الأوسط وأيضا على أصول عسكرية أمريكية. كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات أخرى لاتهامها بمساعدة الجيش الإيراني في الحصول على أسلحة ومواد خام تستخدم في تصنيع طائرات شاهد الإيرانية المسيرة. تأتي هذه العقوبات قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة للصين والمقررة في 15 من هذا الشهر. العقوبات الأمريكية طالت شركة The Earth Eye الصينية، وهي شركة لمحطات الأقمار الصناعية الأرضية، اتهمتها أمريكا بتزويد طهران بصور أقمار صناعية. وكانت صحيفة Financial Times قد أفادت في إبريل بأن الحرس الثوري حصل على قمر صناعي صيني بني وأطلق بواسطة شركة The Earth Eye، وساعد طهران في استهداف أصول عسكرية أمريكية. أيضا تمت معاقبة شركة Mizar Vision، وهي شركة متخصصة في الاستخبارات الجغرافية المكانية، وكانت وفرت صورا للحشود العسكرية الأمريكية قبل انطلاق الحرب. وأيضا شركة تشانغوانغ ساتلايت تكنولوجي، وهي مجموعة متخصصة في صور الأقمار الصناعية التجارية. وقالت واشنطن إنها زودت إيران بصور لأصول عسكرية أمريكية، وأيضا زودت الحوثيين بصور العام الماضي. تأتي هذه العقوبات قبل تصريحات لمتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز، قالت فيها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبقي على كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات لموقع ذا أتلانتيك، وصفت الحصار البحري الأمريكي على إيران بالناجح للغاية، مضيفة أنه يخنق الاقتصاد الإيراني. هذا وكشفت بيانات الجمارك الصينية انخفاض واردات الصين من النفط بنحو 20% بسبب الأوضاع المتوترة في مضيق هرمز، ويعد هذا أدنى مستوى لها منذ يوليو عام 2022، فيما انخفضت واردات الغاز بنحو 13%. وذكرت البيانات أن واردات الطاقة الصينية انخفضت بشكل حاد في شهر إبريل الماضي نتيجة التوقف شبه التام للشحنات عبر المضيق، ما أدى إلى شل قناة حيوية للنفط الخام والغاز الطبيعي. هذا وتدرس شركة إير إنديا اتخاذ إجراءات تشمل خفض الرحلات وتقليل النفقات، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة. وبحسب بلومبرغ، بحث مجلس إدارة الشركة منح بعض الموظفين إجازات غير مدفوعة، إلى جانب خفض السعة التشغيلية للرحلات بأكثر من 20% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إذا استمر الوضع الحالي دون تحسن. كما ناقشت الإدارة تقليص المكافآت وخفض الرواتب من يشغلون منصب نائب الرئيس وما فوق، وسط توقعات بالإعلان قريبا عن خطة رسمية لتقليل التكاليف.
2: هنا تقرأ الأزمة في صمت المكاتب، فمع انسداد مضيق هرمز دخلت الملاحة العالمية سباقا محموما مع الزمن. العالم الذي لا يتحرك إلا بالوقود يدرك الآن أن

0: ذوب الكيروزين يعني السكون التام، وفي غرف القرار تشتبك الحلول بحثاً عن مخرج للأزمة. معادلة صعبة جعلت من تأمين البديل معركة وجودية. ألمانيا مثلاً تلتهم وحدها نحو 9 ملايين طن سنوياً من الكيروزين، وبينما تسعى لتأمين احتياجاتها يظل موسم العطلات الصيفية مهدداً بسبب نقص الإمدادات. وهنا يبرز وقود النفّثات كطوق نجاة عاجل. إنه الحل الأمريكي الذي تراه برلين خطوة لا غنى عنها لتفادي سكون المدارج. أعباء ثقيلة يحاول القطاع نفضها عبر حلول سريعة. أولها وقود الطائرات النفاثة، هذا الحل الأمريكي الذي يمتاز بقدرة فائقة على مقاومة التجمد في أقصى الظروف. واليوم تضغط هيئة الطيران المدني الألمانية بكل ثقلها لاعتماده كخطة إنقاذ لا تقبل التأجيل. لكن طموح البدائل المستدامة يصطدم بجدار التكلفة. نتحدث هنا عن وقود التدوير المستخلص من زيوت الطهي والنفايات العضوية. تخيل حجم الفجوة. تكلفة الوقود لرحلة واحدة قد تقفز من $1,000 إلى 5,000 بمجرد تغيير النوع. هذا هو التحدي الصادم، فسعره يصل إلى 5 أضعاف الكيروزين التقليدي. وفي الأفق يبرز الهيدروجين كأكثر البدائل كفاءة. ميزته الكبرى هي توفير الطاقة المهدرة في عمليات التحويل، لكن العقبة تكمن في التفاصيل التقنية. فالهيدروجين يتطلب تحويله إلى سائل 253 درجة مئوية تحت الصفر، وخزانات لا تمتلكها طائرة اليوم. لكن حتى ذلك الحين يبقى السؤال معلقاً في الجو، هل تنجح حلول الطاقة في تأمين وقود لا تحرقه نيران الحرب؟ علي الماجري، العربية.
1: في هذه النشرة أيضاً ولكن بعد الفاصل. في السودان تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع غرب كردفان وهدوء حذر في جنوبها. ولدينا أيضا تزامنا مع هدنة هشة روسيا تقلص احتفالات عيد النصر ولا استعراضات عسكرية.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

أحييكم من جديد ونتابع من لبنان، حيث قتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة برج رحال جنوبي البلاد وسط تصعيد متواصل على المناطق الحدودية. وشن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات حروف وكفر تنبيت، إضافة إلى غارة استهدفت بلدة حداثة. كما تعرضت النبطية لغارات إسرائيلية في حين استهدفت غارتان بلدة المنصوري في الجنوب اللبناني. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات استهدفت أكثر من 85 بنية تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق لبنانية. وأوضح الجيش أن الضربات شملت مواقع عسكرية ومنشآت قال إنها تستخدم في أنشطة الحزب.

0: في شأن لبناني آخر، استقبل الرئيس السوري أحمد الشارع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قصر الشعب في دمشق خلال زيارة سلام إلى سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية إن سلام ترأس وفدا لبنانيا بهدف بحث تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات وخاصة الاقتصاد والنقل والطاقة. من بيروت تنضم إلينا مراسلة العربية ناهد يوسف. أهلا بك ناهد، هل يعني علمت الأسباب غير المعلنة لزيارة نواف سلام إلى سوريا؟
1: يعني حتى اللحظة لم يصدر بيان عن رئاسة الحكومة كريستيان، ولكن بحسب معلومات العربية كانت الأجواء إيجابية جدا، تم البحث في العديد من الملفات والاتفاق على العديد من الخطوات في مختلف المجالات. بداية كان هناك لقاءات بين الوزراء الذين حضروا مع الرئيس نواف سلام إلى دمشق مع نظرائهم السوريين، تم الاتفاق على العديد من الملفات. بالنسبة للاقتصاد تم الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال مشترك على أن تكون الخطوة الأولى تعيين رجال أعمال لبنانيين يقومون بزيارة دمشق الشهر المقبل من أجل إنشاء مجلس أعمال مشترك سوري لبناني، اتفاقيات تتعلق بالتجارة، موضوع استجرار الطاقة، خصوصا وأن هذا الملف كان جمد بفعل العقوبات الأمريكية السابقة على النظام السابق نظام بشار الأسد. اليوم عاد الحديث عنه، والذي يتعلق بمحادثات بين لبنان وسوريا والأردن. أيضا موضوع تأمين الحدود، ضبط التهريب، حركة ترانزيت تأمينها، ضبط المعابر. كان هناك تمن من وزير الأشغال اللبناني على إعادة فتح معبر العبودية الذي يقع في شمال لبنان لأنه معبر حيوي ومهم. وبالتالي كل هذه الملفات التي تهم الطرفين. أيضا بالنسبة لتأمين الحدود، خصوصا بعد أن كانت السلطات السورية تحدثت سابقا عن أو مؤخرا عن اكتشاف أو وجود أنفاق لحزب الله على مقربة من الحدود، وبالتالي كل هذه الملفات تم التطرق إليها إن كان باللقاءات الثنائية التي حصلت بين الوزراء أو إن كان باللقاء الموسع الذي كان جمع الرئيس رئيس الحكومة ونواف سلام والرئيس السوري أحمد الشرع والوفد اللبناني المرافق مع طبعا نظرائهم السوريين. وكان سبق ذلك أيضا لقاء بين الرئيس سلام والرئيس الشرع. حتى اللحظة لم يصدر أي بيان عن الرئاسة اللبنانية أو رئاسة الحكومة اللبنانية، ولكن كانت طبعا هذه معلومات العربية حول هذه الزيارة.
0: شكرا لك مراسلة العربية ناهد يوسف على كل هذه المعلومات، كنت معنا من بيروت. نذكر مشاهدينا بالأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل عن وزارة الخارجية السعودية التي أعربت عن دعم المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمنها واستقرارها. وأشادت الخارجية السعودية بكفاءة أجهزة الأمن البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديدا للأمن الوطني البحريني. إلى السودان، وهدوء حذر يخيم على منطقة التكمة الواقع

0: شرقي مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بعد مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال للسيطرة على منطقة توكوما التي يسيطر عليها الجيش. وفي غرب كردفان أكدت مصادر العربية أن مسيرات الجيش استهدفت مركبات لقوات الدعم السريع داخل مدينة أبو زبد. وكانت قوات الدعم السريع وفقا للمصادر قدمت دعما عسكريا لقواتها من الحدود الغربية للسودان لمدينة النهود بغرب كردفان في الساعات الماضية. إنسانيا، كشف مفوض المساعدات الإنسانية بالولاية الشمالية شمال السودان وائل محمد شريف عن وصول أعداد النازحين القادمين لشمال السودان من دارفور وكردفان إلى 600,000 نازح، معظمهم وصل بعد السيطرة على الفاشر أواخر أكتوبر الماضي. وأوضح المفوض أنهم يعملون على إنشاء مراكز جديدة لإيواء النازحين بمحليتي دلقلو وحلفة ومناطق أخرى. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الطريق لا يزال طويلا جدا للتوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا وفقا لما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية. وأكدت الوكالة أن موسكو وكييف اتفقتا على وقف إطلاق نار لمدة 3 أيام بواسطة واشنطن من 9 مايو حتى 11 منه. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل في تمديد وقف إطلاق النار. تزامنا مع هدنة هشة بين روسيا وأوكرانيا أعلن عنها 3 أيام برعاية أمريكية، أحيت روسيا احتفالات عيد النصر بشكل مصغر. وتوصف فعاليات هذا العام بالاحتفالات الخجولة، حيث لم يتم استعراض العتاد العسكري الثقيل كما هو معتاد. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حضر الاحتفالات في الساحة الحمراء في موسكو قال في كلمته إن روسيا ستواصل التقدم وستنتصر رغم الدعم الغربي الواسع لأوكرانيا.
1: إن الإنجاز العظيم لجيل المنتصرين يلهم الجنود الذين ينفذون اليوم مهام العملية العسكرية الخاصة. إنهم يقاومون قوة عدوانية مسلحة ومدعومة من قبل حلف شمال الأطلسي بأكمله، وعلى الرغم من ذلك يواصل أبطالنا التقدم.
0: من موسكو ينضم إلينا مدير مكتب العربية عبد الجواد الرشد. عبد الجواد، هل يعني هذه الهدنة يتم احترامها من قبل الطرفين، وهل ممكن أن يتم تمديدها بحسب ما تسمعه في موسكو؟
2: كريستيان، في الحقيقة يعني هذه الهدنة لم ترى النور أو لم تولد حتى يعني من مصدرها على خلفية الانتهاكات من قبل الجانب الأوكراني كما تشير موسكو، وردت فعل موسكو الانتقامية بضربات مماثلة على تلك النقاط التي تم من خلالها توجيه ضربات نحو العمق الروسي. طبعا هناك عدد من الإصابات ظهرت في بيلغراد وفي مناطق أخرى، بالإضافة إلى تدمير زوارق مسيرة في أسطول يعني في مياه البحر الأسود كانت متجهة نحو سفن روسية. لذلك لا يمكن الحديث بأي شكل من الأشكال عن أن أي طرف من الأطراف يعني هو ملتزم بالهدنة أو ملتزم بها بشكل جزئي. يعني الضربات بالمئات كما يتم الإشارة إليها حسب بيانات وزارة الدفاع وحسب التقارير العسكرية. بما يخص طبعا عملية التمديد، يتحدث منذ قليل يوري أوشاكوف مساعد فلاديمير بوتين بأنه لا توجد الآن أي تفاصيل أو أي توقعات أو أي جديد بما يخص عملية تمديد تلك الهدنة. على ما يبدو بأن هذه الهدنة يعني لن ترى النور حتى يعني يوم غد أو يوم بعد غد، يعني تلك التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 3 أيام يعني يتم خرقها بشكل واضح اليوم. يعني القاصي والداني في الداخل الروسي كريستيان يعرف بشكل واضح بأن مثل هذه الهدنة لا يمكن يعني أن ترى النور في مثل هذه الأوضاع، ولا سيما طبعا مع تلك الخروقات التي أشرت إليها. على العموم طبعا كريستيان، يعني تلك الخروقات دفعت موسكو إلى عدد كبير من التجديد من نقاط التجديد الأمني في البلاد. يعني حتى هذه اللحظة شبكات الاتصال ويعني تلك التي تعمل يعني باستخدام مواقع التحديد يعني ونظام الجي بي اس لا تعمل بشكل كما كانت عليه يعني قبل أيام، إذا ما تم مقارنة هذه الأيام بالأيام التي سبقتها. لذلك الوضع صعب مستمر، التجديد الأمني واضح في المدينة. لكن في نقطة هامة أخرى لو سمحت لي بها كريستيان، يعني لقاء فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء السلوفاكي يعني أشار من خلاله يوري أوشاكوف مساعد فلاديمير بوتين بأن يعني الممثل الأوروبي خلال هذا الحفل خلال لقائه مع فلاديمير بوتين لم يحمل أي

0: رسائل من زيلينسكي لفلاديمير بوتين، لكن الأزمة الأوكرانية والصراع في أوكرانيا يعني كان الملف الأول للحوار بين الزعيمين.
1: شكرا لك مدير المكتبة العربية عبد الجواد الرشيد، كنت معنا من موسكو. تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنه سوف يستمع إلى الناخبين بعد أن تعرض حزب العمال لهزيمة تاريخية في الانتخابات المحلية والإقليمية، حيث أيد الناخبون أحزاب أقصى اليمين والأحزاب القومية في انتخابات يوم الخميس الماضي. وحقق حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للمهاجرين مكاسب في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن الأحزاب القومية في اسكتلندا وويلز حصلت على النصيب الأكبر من المقاعد. تعليقا على الوجهة المحتملة لقواته في حال سحبها من ألمانيا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بولندا قد تكون الوجهة لذلك.
2: We have a great relationship with Poland. I have a great relationship with the president. You remember, I endorsed him, and he won. And he came from way behind, and he won. He's a great fighter. He's a great guy. I like him a lot. So that's possible.
1: أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فقلل بدوره من أهمية انسحاب المرتقب ل5000 جندي أمريكي من ألمانيا، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بشأن تقليص إضافي للقوات الأمريكية في أوروبا. وأوضح روبيو أن خفض القوات الذي أعلنه البنتاغون الأسبوع الماضي كان مخططا له بشكل مسبق، مشيرا إلى أن القوات المنسحبة تمثل أقل من 14% من الوجود العسكري لبلاده في ألمانيا. أما على الجانب الاقتصادي، فأعلنت الولايات المتحدة أنها ستعود إلى فرض رسوم جمركية أعلى على سلع الاتحاد الأوروبي إذا لم تلتزم بروكسل بالموعد النهائي المحدد في 4 يوليو. وصرح الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير لفوكس بيزنس أن المسؤولين التجاريين الأوروبيين يعملون على إجراء التغييرات اللازمة.
3: 7-8 months later, the EU has not actually implemented any single part of their trade deal obligations. Whereas during, for the past 7 months, the US has been in compliance. We adjusted our tariffs. They have lower tariffs on autos than the rest of the world. So at some point, you have to say, well, if the EU is not in compliance, we'll wait to be in compliance until they are as well. I just came back from Europe, where I spoke with a number of my counterparts from different countries and from the European Commission, and I would say their minds are focused. They have told me they're committed to compliance. We hope that's the case, but we're watching very closely. And if it's not the case, then the U.S. will go back to its other tariff structure for the EU.
1: أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ حتى يوم الجمعة عن 6 حالات مؤكدة وحالتين محتملتين لفيروس هانتا. كما أعلنت المنظمة بأن مديرها العام تيدروس أدهانوم سيتوجه اليوم إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية لتنسيق عملية إجلاء ركاب السفينة السياحية التي تفشى فيها فيروس هانتا. بدوره وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع بشأن فيروس هانتا بأنه يبدو على ما يرام. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه يعتقد بأن انتقال فيروس هانتا ليس سهلا، معبرا عن أمله في أن يكون هذا الاعتقاد صحيحا.
4: لم يكن مقدرا لهذه السفينة أن تكمل مسارها، فما كان رحلة سياحية استكشافية فاخرة تجوب جنوب القارة القطبية إلى شمال المحيط الأطلسي مرورا بأفريقيا، تحول لكابوس صحي ينذر العالم بقدوم جائحة جديدة. السفينة الموبوءة أنفي هونديوس التي انطلقت من مدينة أوشوايا أقصى جنوب الأرجنتين في الفاتح من أبريل الماضي، تم عزلها لأيام قبالة سواحل الرأس الأخضر غرب أفريقيا عقب تفشي فيروس هانتا على متنها، قبل أن تغادر نحو جزر الكناري الإسبانية لإجلاء الركاب وإجراء التحقيقات الوبائية الضرورية. ومع تنامي المخاوف من شبح جائحة جديدة، شرعت عدة دول في اختفاء أثر ركاب السفينة لاحتواء العدوى، وسط تطمينات بأن الوضع لا يشير إلى بداية وباء عالمي. منظمة الصحة العالمية طمأنت إلى أن الوضع الحالي لا ينظر ببداية وباء أو جائحة.

0: عالمية، لكنه فرصة للتذكير وفقها بأهمية الاستثمار في الأبحاث حول هانتا والعلاجات الضرورية للفيروس. ولغاية اليوم سجلت المنظمة 5 حالات مؤكدة بالفيروس، من بينها 3 وفيات، لكنها لا تستبعد تسجيل مزيد من الحالات في قادم الأيام. وفي الولايات المتحدة عبر الرئيس ترامب عن آماله في أن يكون الوضع تحت السيطرة، فيما تعمل 4 ولايات أمريكية على تقييم الوضع الصحي للعائدين من السفينة الموبوءة. يتزامن هذا مع إعلان الشركة الهولندية المشغلة للسفينة أنفي هونديوس بأنها تعمل حالياً على تحديد بيانات جميع الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن السفينة منذ 20 من شهر مارس الماضي. فهل ينتهي مصير هذه السفينة بحالات عدوى محدودة يتم احتواؤها، أم تحمل للعالم بوادر جائحة جديدة؟ مولود جودي، العربية.
1: نهاية هذه النشرة إلى عناوينها. واشنطن تترقب الرد الإيراني وتبقي خياراتها مطروحة، وإسرائيل تبحث استئناف الحرب لضرب منشآت الطاقة. البحرين تكشف عن تنظيم جديد مرتبط بالحرس الثوري وتوقف 41 شخصا متورطين في الخلية. واشنطن تكشف عن دعم تجاري روسي لإيران عبر بحر قزوين ودعم صيني عسكري للجيش الإيراني. تفاصيل جديدة حول صحة المرشد الإيراني، تقييمات تؤكد أنه يتعافى ويشارك في صياغة استراتيجية الحرب.
2: выполняющих сегодня задачи специальной военной операции.
1: روسيا تحتفل بعيد النصر على خجل رغم الهدنة وتقول إن طرق السلام مع أوكرانيا طويلة جدا.
2: выполняющих сегодня задачи специальной военной операции.
1: بهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم، والزميل محمد طميحي يلقاكم بعد دقائق.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
7: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. توقعات برد إيران على المقترح الأمريكي خلال ساعات، وترامب جاهز لكل السيناريوهات. البحرين تكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وتعتقل العشرات من أفراده. اتهامات أمريكية لموسكو بمساعدة طهران عسكريا ولإعادة بناء ترسانتها من الأسلحة. تجدد القتال في السودان، مواجهات بين الجيش والدعم السريع للسيطرة على منطقة التوكما بجنوب كردفان. مايثوس يقلق البيت الأبيض، نموذج ذكاء اصطناعي قادر على اكتشاف الثغرات ومهاجمة الشركات. بانتظار أن ترسل طهران ردها على المقترح الأمريكي، يبقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كافة الخيارات مطروحة على الطاولة، منها العسكري ومنها استمرار التفاوض. مصادر مطلعة كشفت لصحيفة وول ستريت جورنال أن المحادثات قد تستأنف الأسبوع المقبل في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وبحسب المصادر، عربت إيران لأول مرة عن انفتاحها على مناقشة البرنامج النووي دون تفاصيل عن مدة أي تعليق للتخصيب، مع معارضة نقل المواد النووية للولايات المتحدة. من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي أنه يتوقع خلال ساعات رد إيران. وحول تأخر إيران في الرد على المقترح الأمريكي، أفادت مصادر أمريكية لنيويورك بوست أن رد إيران على المقترح متأخر بسبب الاقتتال الداخلي على السلطة. وأكدت المصادر أن الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي يؤيدون التفاوض، لكن الحرس الثوري يعرقل المفاوضات لأن بقاءه في السلطة مرتبط باستمرار الحرب بحسب المصادر. نتابع هذه التطورات بالتحليل مع ضيوفي من جدة، رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر، ومن إسلام آباد الصحفي عبد الرحمن حياة. أهلا بكم، أول أبدأ معك دكتور عبد العزيز. كل العالم وليس فقط الولايات المتحدة تنتظر الرد الإيراني.
1: مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولمشاهدين عربية في كل مكان. في الحقيقة طبعا

0: الجميع ينتظر هذا الرد، لكن لا يجب أن نكون مفرطين في التفاؤل في موضوع الرد، لأنه السؤال هو الآن مثل ما ذكر تقريركم أنه إذا كان المرشد له دور في هذا الرد وهو يحتاج إلى وقت. إيران بالنسبة لها هنالك تجربة فيما يتعلق باستهداف القيادات الموجودة، فلذلك لا تحاول أن تستخدم أي وسائل تواصل أو تقنية أو كذا، فهي كلها تتم على اللقاء الشخصي. وهذا ما أوضح الرئيس الإيراني في مقابلته الساعة والنصف اللي يقول أنه أمضاها مع الخامنئي، كانت يعني مقابلة شخصية وتم فيها الحوار. فهو السؤال إذا كان هو ما زال على قدرة باتخاذ قرارات، فهذا يتطلب نوع من الوقت. وأيضا هو أسلوب إيراني متبع، التمطيط والتطويل وأخذ الوقت في هذه هي يعني عادة وطبيعة إيرانية في المفاوضات، لمن يعرف المفاوضات الإيرانية. نحن الآن تقريبا شهر على صفحة واحدة نوايا و14 بند حتى يتم الرد عليها، لكن السؤال هل الرد يعني هنالك احتمالات مختلفة، هل الرد سوف يكون متوافق مع الرغبات الأمريكية أو لا، هل الرد سوف يكون راح يكون في بعض تعديلات يعني متطلبات أو تمسك بمتطلبات إيرانية مهمة في هذا الجانب، هل الرد سوف يكون له مدى زمني، لأنه المفترض أنه إذا تمت الموافقة هنالك شهر سوف يكون للمفاوضات، هل إيران سوف تكتفي بشهر؟ إحنا الآن أكثر من شهر على ورقة واحدة وعلى أن البنود الأساسية التفاوض فيها والاستخدام والمصطلحات ربما يأخذ وقت، ربما إيران تراهن على استخدام الوقت كذريعة للضغط. بالنسبة للرئيس الأمريكي هو يريد أن يطمن الناخب الأمريكي أنه هو يقوم بما يجب عليه القيام به وهو التفاوض، والتفاوض هذا حتى إذا وصل إلى طريق مسدود فيكون الخيار بالنسبة له في العمل العسكري قد استنفذ فيه الوسائل الممكنة وموضوع التفاوض عبر الطرق الدبلوماسية السلمية.
1: عبد الرحمن حياة، هل هناك أي موعد محدد لدى إسلام أباد لتسلم الرد الإيراني؟
2: نعم، بعد التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين، لازلنا نتابع ونترقب في إسلام أباد، لا جديد حتى الآن، الجميع ينتظر الرد من الجانب الإيراني، ننتظر هذا الرد منذ اليومين الماضيين واليوم أيضا نتوقع هذا الرد، لكن الدوائر القريبة من عملية الوساطة في إسلام أباد تتوقع أن الرد قادما خلال الساعات القادمة. وهناك أيضا تفاؤل كالعادة، الجانب الباكستاني دائما يكون متفائل ولا يدي بأي يعني لا يكشف عن التفاصيل، حفاظا على موقفه كمحايد كوسيط محايد، لكن دائما يشير إلى وجود تفاؤل وإيجابية.
1: طيب سيد عبد العزيز بن صقر، هناك نقطة مهمة لابد من الإشارة إليها، قلت بأننا لا يجب أن نفرط بالتفاؤل فيما يتعلق بالرد الإيراني، ولكن هل هذا الرد هو ما سيحدد مستقبل المواجهة في المنطقة، أقصد المزيد من المفاوضات في إسلام أباد أم المزيد من التصعيد العسكري؟
0: طبعا هنالك احتمالات، والاحتمال الأول هو أن يكون الرد مقبول إلى حد كبير للولايات المتحدة، ويبقى نقطة أو نقطتين مهمة، لأنه الولايات المتحدة قبلت أن تقدم تنازلات، سواء بالنسبة هي كانت تطالب دائما بصفر تخصيبي وكانت تطالب بصفر برنامج نووي، الآن هنالك قبول في بقاء البرنامج النووي وإنخفاض نسبة التخصيب أو الامتناع لمدة زمنية معينة كانت 20 سنة، الآن في تفاوض على من 12 إلى 15 سنة، بمعنى أنه المبدأ بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية سواء في البرنامج النووي أو الصاروخي أو الجماعات المسلحة غير الحكومية الموجودة كأذرع لإيران، هنالك قبول في المساومة في هذا، لكن هي تريد أن تستنزف كل ما يمكن من إمكانية حول أنه نحن حاولنا، بذلنا جهد، أعطيناهم الخيارات، قدمنا تنازلات، ولكن لا يمكن القبول بهذا التمسك الإيراني والتشدد، وهذا ما سوف يبرر إذا كان هنالك أي عمل عسكري، وأيضا يعطي الفرصة للتجهيزات العسكرية المطلوبة والعودة إلى موضوع الستين يوم. إحنا شفنا أمس لما كان ضرب للسفينتين كيف ردت إيران وكيف ردت الولايات المتحدة عليها، هذا يعني أن القوة البحرية والقوة العسكرية ما زالت موجودة بكامل قدراتها وأنها جاهزة للذهاب إلى أي عمل عسكري سواء في مضيق هرمز أو في داخل إيران. هو يظل السؤال أن الولايات المتحدة تشعر بأهمية موضوع مضيق هرمز بالدرجة الأولى، هل الرد الإيراني اليوم يقبل بفتح المضيق أو أيضا سوف يجمد

0: وضع المضيق لمدة شهر إلى أن يتم الوصول إلى اتفاق شمولي. هذا ما سوف يعني نلاحظه في الساعات القادمة.
1: عبد الرحمن حياة، ماذا نتوقع في الرد الإيراني؟ هناك حديث عن تأجيل حتى التفاوض بشأن الملف النووي الإيراني، وهو الملف الأساسي في هذه المواجهة. أضف إلى ذلك بأن التطورات على الأرض لا توحي بشكل أو بآخر، خاصة في مضيق هرمز، بتقدم في هذه المفاوضات.
2: نعم، لا شك أن يعني أنا نتابع الوساطة التي تبذلها باكستان والاتصالات التي تجري بين واشنطن وطهران منذ أكثر من شهر. يعني المسؤولون الباكستانيون أكدوا أكثر مرة بأن الجانبان قريبان جدا من التوصل إلى اتفاق سلام، باستثناء بقاء الخلاف على بعض القضايا الشائكة، أهمها الملف النووي الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد الدخول في أي اتفاق سلام مع إيران إلا بعد نزع سلاحها النووي. إيران متمسكة منذ البداية ببرنامجها النووي، تعتبره حق سيادي لها كما لدول العالم الأخرى. أعتقد أن الوسيط الباكستاني حاول أن يعالج هذه المسألة الخلافية بين الطرفين. بعض المسؤولين في باكستان يرون أنه سيتم الخروج بحل وسط، بحيث تخفض الولايات المتحدة جزءا من سقف تطلعاتها ومن الجانب الإيراني، وفي المقابل يقدم الجانب الإيراني بعض التنازلات فيما يتعلق ببرنامجه النووي، بحيث أن تعلن إيران تجميد الجانب العسكري من برنامجها النووي، أي لن تسعى لامتلاك قنبلة نووية، أي أنها لن تخصب اليورانيوم إلى درجة يمكنها من التحول إلى قوة تملك السلاح النووي، مع السماح لها بتطوير برنامجها النووي أو استخدام برنامجها النووي للأغراض السلمية والمدنية مثل الطب وتوليد الطاقة، وأن يتم تجميد اليورانيوم الإيراني المخصب داخل الأراضي الإيرانية وعدم إخراجه من إيران أو تسليمه لأي دولة، لكن يبقى تحت رقابة دولية، تحت لجنة تشكلها اللجنة الدولية للطاقة الذرية، وأن تكون هناك ضمانات من قبل مجلس الأمن الدولي على أن لا تعاود الولايات المتحدة بشن ضربات عسكرية على إيران. هذا ما سمعناه من الدوائر القريبة لعملية الوساطة التي تبذلها باكستان، ونفس الشيء لاحظناه من القوة الداعمة للوساطة الباكستانية. جميع الدول التي تدعم الوساطة الباكستانية والوسيط الباكستاني أيضا يريدان تحقيق شيئان، هما إنهاء الحرب، صمود الهدنة لكي تتحول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب بشكل تام، إعادة فتح مضيق هرمز على وضعه السابق دون أن يكون لإيران أي هيمنة عليه أو أي تحكم. هذا ما تريده جميع دول المنطقة، القوى العالمية المتأثرة بارتفاع أسعار النفط. باقي القضايا الشائكة ترى باكستان والدول الأخرى الداعمة للوساطة الباكستانية أنه يمكن التفاوض عليها خلال جلسات قادمة، لا يمكن حسمها في جلسة أو جلستين لأنها قضية شائكة معقدة مزمنة. الرئيس الأمريكي يعني يتوقع أنه سيتمكن من حلها خلال 30 يوم، هذا حسب توقع الجانب الأمريكي. ما يزيد التفاؤل الباكستاني هو تلقيه مؤشرات من الجانب الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب حريص على الإعلان ولو على الأقل عن اتفاق سلام إيطالي قبيل توجهه إلى الصين الأسبوع المقبل. يعني في باكستان
1: قصير جدا، نتحدث عن
2: يعني الأسبوع لم يبقى
1: مايو تحديدا، ربما
2: نعم
1: قريب من هذا.
2: بهذا السبب بهذا السبب المسؤولون في باكستان يتوقعون أن الأسبوع القادم سوف يكون أسبوعا حاسما نحو السلام.
1: إذن المزيد من التفاؤل. ولكن ضيوفي الأعزاء، مشاهدينا الأعزاء، دعونا ننتقل إلى شأن آخر مرتبط بالمفاوضات قبل استكمال هذا الحوار. يتعلق هذه المرة بالمرشد الجديد مجتبى خامنئي ودوره في هذه المفاوضات، لكن بعد هذا التقرير.
3: خيوط الدولة الإيرانية باتت أشبه بالعرائس المتحركة، فهوية الممسك بأطرافها مجهولة طالما أنها تدار من خلف الستار. رغم تواريه عن الأنظار منذ الهجوم الذي غيب والده، إلا أن المقربين منه يؤكدون أن المرشد مجتبى خامنئي بصحة جيدة ولا يزال في مرحلة التعافي من حروق بالغة الشدة، بحسب مصادر لـ CNN.

0: لكنه يعيش نمطا بدائيا بالتواصل بعيدا عن أعين التكنولوجيا، معتمدا على وسطاء موثقين كسعة لنقل رسائله. ليتحول مكانه إلى لغز استخباراتي عصي على تأكيد البصري حتى اللحظة، وجزء من تكتيك إدارة الأزمة وصراع البقاء.
1: خامنئي يتعافى من إصابته وهو الآن بصحة جيدة.
0: وفيما الضبابية تحيط بموازين القوى في طهران، أحدث التقييمات الاستخباراتية الأمريكية وضعت مجتبى خامنئي كالعقل المدبر لاستراتيجيات المواجهة والتفاوض رغم غيابه عن السمع والنظر.
2: لا يوجد ما يشير إلى أن مجتبى خامنئي يصدر الأوامر بشكل مستمر، لكن لا يوجد أيضا ما يثبت عكس ذلك.
0: غير أن مشاركة خامنئي بصياغة استراتيجية الحرب أمر استبعدته مصادر أخرى كما نقلت CNN، مضيفة أنه بمعزل إلى حد كبير عن عملية صنع القرار، ورجحت تجديد قبضة الحرس الثوري على الحكم والعمليات الفعلية اليومية. لا بل استغلال الجنرالات لغيابه وتعذر الوصول إليه إلا نادراً، وذلك بهدف توظيف سلطته لخدمة أجنداتهم الخاصة. فالحرس الثوري يستغل ذروة نفوذه حالياً لفرض كلمته في ملفات السلام وتعزيز مصالحه الاستراتيجية عبر هجمات مدروسة تستفز واشنطن، لكن دون تفجير الوضع.
3: نعود إلى حوارنا ونبدأ مرة أخرى مع دكتور عبد العزيز بن صقر. دكتور عبد العزيز، دائماً ما يتم الحديث عن وجود خلاف داخل إيران ما بين صقور وحمام، المرشد الإيراني من جهة كوسيط ما بين الحرس الثوري وآخرين، وتحدث هنا عن الرئيس بزجشان، عن رئيس البرلمان قليباف، وحتى عن وزير الخارجية، ولكن هل هناك بالفعل انقسام أم أن المرشد ما زال يسيطر على الأمور في طهران؟
4: يعني من الواضح من التصرفات اللي بتتصرفها إيران وطريقة ردة الفعل أن هنالك سيطرة قوية، وهذه السيطرة القوية المتشددة هي اللي سمحت باستمرار الوضع إلى الآن بالنسبة لإيران. لكن أنا بالنسبة لي هنالك ثلاثة نقاط رئيسية مطالب بها، سواء إصلاحي أو محافظ حرس ثوري أو غيره، وهو وقف عمليات الاقتتال، الوجود ضمانة بعدم تكرارها، والسماح بالإفراج عن بعض المبالغ المحترزة الكبيرة وعن العقوبات الاقتصادية الموجودة حتى تستطيع إيران أن تستمر. هذه متطلبات أساسية، عشان إذا المتطلبات الأساسية هذه تحقق باستمرار بعض العمليات وردة الفعل حتى يتم التأكيد على الوضع المسيطر، يعني إنه الحرس الثوري مسيطر، فهو ما زال مسيطر وما زال فيه. لكن الانضباطية، نوعية الأوامر، التوقيت، هذه الأشياء تدل على أن هنالك ما زال في شخصية مهمة مثل المجتبى ما زالت موجودة تدي هذه التعليمات، ولكن بسبب الخبرة السابقة في قتل القيادات وتواجدها لا يريدون استخدام أي وسائل تقنية والاعتماد فقط على الطريقة التقليدية، وهذا يتطلب وقت يعني موجود. ولكن الأهداف الأساسية ما في تغيير فيها، سواء لمن يفاوض أو من يرغب في التوجه للتفاوض أو الجناح المتشدد، يعني تظل الأهداف الأساسية ثابتة.
3: عبد الرحمن، الحياة هناك نقطة مهمة لابد من الإشارة إليها، خاصة بعد الزيارة الأخيرة لقائد الجيش إلى طهران. سؤال مهم، من يتفاوض نيابة على الإيرانيين من وجهة نظر إسلام أباد؟
5: نعم، قائد الجيش البكستاني المشير عاصم منير قام بزيارة عامة إلى إيران بعد أن لاحظت باكستان وجود خلل في النظام الإيراني وصعوبة في التعامل بشكل مباشر مع الجهة التي تتحكم في القرار الإيراني. الزيارة كانت في الأصل ليوم واحد لكنها امتدت إلى 3 أيام. التقى خلالها المشير عاصم منير بالقيادة السياسية الممثلة في الرئيس مسعود بزكشيان ووزير الخارجية عباس عراقي، ثم التقى بالقيادة التي تمثل الشعب الإيراني يعني رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف، ثم زار مقر خاتم الأنبياء يعني التقى بقيادة الحرس الثوري لكي يفهم التركيبة الداخلية للنظام الإيراني. لكن لم يتوقف في اللقاء باللقاء بالمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي. أعتقد أن ما توصلت إليه إسلامباد هو أن القيادة السياسية في إيران تريد الخروج بحل

0: سلمي يضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الإيراني من خلال التوصل إلى اتفاق سلام يضمن إعادة فتح الأصول الإيرانية المجمدة، رفع العقوبات المفروضة على إيران لكي تساهم إيران كباقي دول المنطقة في تنمية شعبها وتحقيق التقدم لشعبها. لكن هناك قيادة أخرى خلف هذه القيادة، وهي قيادة الحرس الثوري التي تسير وفق تعليمات المرشد الغائب في إيران. هذه القيادة تعتبر نفسها بأنها هي الطرف المنتصر، وأنه يجب عليها أن لا تقدم أي تنازلات وأن لا تدخل في أي حوار حتى مع الجانب الأمريكي، وعدم الدخول في أي اتفاق سلام. فيوجد خلل، لا زال هذا الخلل في النظام الإيراني موجود، ولا زال هذا الخلل هو الذي يحول دون نجاح الوساطة الباكستانية. لأننا لو نلاحظ، الرد الإيراني كان متوقع يوم الخميس
1: طيب،
0: ثم يوم الجمعة
1: إذا
0: ثم
1: تقول
0: اليوم.
1: بأن هذا الخلل الذي ربما لا يرقى إلى مستوى انقسام هو يؤثر بشكل كبير على تأخر الرد وعلى نوع الرد الإيراني. ولكن أخيرا دكتور عبد العزيز، هناك اتفاق يلوح في الأفق قريب أو بعيد، لابد من وصول إلى اتفاق. إلى أي مدى دول المنطقة، دول الخليج العربي ممثلة في هذا الاتفاق فيما يتعلق بمصالح المنطقة، وقف الهجمات الإيرانية، حرية الملاحة في مضيق هرمز، حتى لا يتكرر ما حدث بعد 28 من فبراير؟
2: على مطالبها الغير قابل للنقاش، وهي حرية الملاحة وعدم فرض الرسوم بالنسبة لمضيق هرمز، وأن هذا يخص العالم بأجمع ولا يخصنا فقط في المنطقة. نحن إحدى المناطق والدول المتأثرة بهذا، ولكن مطالبنا التأثير هو التأثير الدولي بشكل كبير. وأيضا هي لديها مطالب بعدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الإيرانية التي تمت على دول الخليج الست. هي أيضا مطالبها بعدم تمكين الجماعات المسلحة في الدول الموجودة في المنطقة، وعدم تشجيع الجماعات المسلحة غير الحكومية والميليشيات. أيضا مطالبها بالنسبة لحرية الملاحة وأمن الطاقة، هذه من ضمن المطالب فيها. فهي مطالبها لم تتغير، وهي أوصلتها وعبرت عنها للقيادة الأمريكية، وتتمنى أن تؤخذ في الحسبان. ولكن أنا مثلا ما استدعى انتباهي أنه في التعديلات وفي البنود الأخيرة موضوع الصواريخ لم يتم ذكره، كانت أول أمريكا تصر على هذا الجانب ولم يتم ذكره. بالنسبة لنا، الولايات المتحدة هي من قرر أن تخوض هذه الحرب مع إسرائيل. بسبب هذه الحرب أغلق مضيق هرمز، هي مسؤولة عن فتح هذا المضيق. بالمقابل هي لم تقدم الحماية للدول الخليجية، ربما ساعدتها بأنواع التسليح والأنظمة، ولكنها لم تقدم الحماية لها. هي أيضا ما زالت مسؤولة بالنسبة للادعاءات، هي كانت تدعي بأنها سوف تغير النظام، النظام لم يتغير وهو موجود. هي ادعت بأنها سوف تدمر القدرة النووية، والآن تعترف بأن هنالك ما زال قدرات نووية وصاروخية موجودة. فنحن أمام المطالب الخليجية ثابتة، الولايات المتحدة ما زال عليها دور كبير بحكم أنها هي من اتخذ هذا القرار. هل سوف نتجه إلى، يعني حتى من يومين لما كان مشروع هرمز مطروح، هي كانت ترى أن الاعتداء هو على السفن الأمريكية وليس على كل دول المنطقة، ولذلك هي قالت بأن الرد سوف يكون على مصادر النيران. هل الآن سوف تبقى في الرد على مصادر النيران، أو راح تذهب إلى عملية عسكرية كبيرة بتأثير أكبر؟ لا نعلم، يعني حسب التطورات وحسب الأشياء. لكن مثل ما ذكرت أول، أن الرئيس الأمريكي يريد، عنده مشكلتين، عنده قضية قانونية فيما يخص الكونغرس والتشريع، حتى هو استنفذ 60 يوم ولم يطلب التمديد. فهل هو سوف يبدأ عملية جديدة ب60 يوم جديدة، أو أنه هو سوف يظل يعتمد على ما قاله بهو الرد على مصادر النيران؟ هذه كلها احتمالات ما زالت موجودة إلى الآن بشكل واضح.
1: رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صخر، شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا لضيفنا من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة. أعلنت السلطات الإيرانية مصادرتها لأكثر من 260 عقارا، وذلك بحجة أن أصحابها يتصرفون ضد الدولة. المتحدث باسم السلطة القضائية وصف مالكي العقارات بمرتزقة يعملون ضد الوطن، وفق ما نقلته وكالة إسنا. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، وأكدت الوزارة أنه تم القبض

على 41 شخصا من التنظيم، مضيفة أن الاتهامات تشمل التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن عمليات البحث والتحري لا تزال مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق

0: مواجهة ما رصد من نشاطات تمس الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمنها واستقرارها. وأشادت الخارجية السعودية بكفاءة أجهزة الأمن البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديدا للأمن الوطني البحريني. وإثر كشفها عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية، ووصف ذلك بالإنجاز الأمني الذي يعكس المتابعة العالية والمستمرة. أمين عام مجلس التعاون أبدى الدعم الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها، كما أكد على وحدة صف دول مجلس التعاون في مواجهة الإرهاب وتعزيز منظومة الأمن الجماعي. معنا من المنامة الكاتب الصحفي البحريني أحمد جعفر. أهلا بك سيد أحمد، حدثنا أكثر عن هذه الخلية، وهل كان هناك أي دور لهذه الخلية في الهجمات الأخيرة التي استهدفت البحرين وكان مصدرها إيران؟
1: مساء الخير، تحياتي لك ولجميع المشاهدين العربية. أولا يجب التأكيد أن السلطات في المنامة اليوم وفق البيان الرسمي لم تعلن عن أسماء أو هويات المتهمين حتى الآن، وأكد البيان أن عمليات البحث والتحري لا تزال مستمرة، ولذلك من المتوقع صدور بيانات لاحقة في هذا الإطار. لكن كل المؤشرات يعني الأولية في البحرين تشير إلى أن أغلب هؤلاء الذين تم اعتقالهم أو تم القبض عليهم عفوا، وعددهم 41 شخصا، هم من رجال الدين الشيعة الذين يؤمنون بمبدأ ولاية الفقيه في إيران، ويعملون بشكل مباشر وغير مباشر في نشر هذا المفهوم الذي تعتمده إيران في دستورها كمبدأ لتصدير الثورة. نعم.
0: طب ولكن هناك نقطة مهمة نريد أن نفرق، هل نتحدث هنا عن علاقة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني سيد أحمد، أم نتحدث عن مجرد فكر أو تأييد وليس عمل مخابراتي مثلا؟
1: بحسب البيان الرسمي نعم، هناك علاقة مباشرة بالحرس الثوري ومبدأ ولاية الفقيه، أي الاثنين معا وليس فقط الفكر. إذن يعني البيان الأول يشير بوضوح إلى أن هذه الإجراءات هي إجراءات لحماية السيادة الوطنية من يعني ليس فقط تعاطف، بل ربما تخابر واضح وصريح مع الحرس الثوري الإيراني، لا سيما وأن البحرين اكتشفت عدد من الخلايا الإرهابية أيضا التي تخابرت مع الحرس الثوري خلال الحرب الأخيرة.
0: طيب أيضا فيما يتعلق بتوقيت هذه الخلية والكشف عن هذه الخلية، هل قامت بأعمال خلال الفترة الماضية الأسابيع بعد بداية المواجهات، أم أن الرصد بحسب البيان على الأقل كان سابقا لهذا التاريخ؟
1: أعتقد أن ما قامت به وزارة الداخلية هي جهود استباقية، لم تكن هناك أعمال، وهذا يعود لليقظة الأمنية العالية والجاهزية الكبيرة لأفراد أجهزة الأمن في مملكة البحرين، ولذلك يعني المزاج الشعبي والرسمي في البحرين يشيد بيقظة وزارة الداخلية في هذه الحملة الاستباقية وإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص الذين حاولوا زعزعة أمن واستقرار البحرين. وهنا وزارة الداخلية والسلطات تؤكد في نهاية المطاف أن أمن البحرين واستقرار الدولة هو خط أحمر بصرف النظر عن الدين أو المذهب. نعم.
0: كاتب الصحفي البحريني أحمد جعفر، شكرا جزيلا لك. هذه الساعة مستمرة وفيها بعد الفاصل. واشنطن تفرض عقوبات على بكين بتهمة مساعدة إيران في الحصول على أسلحة ومواد لتصنيع المسيرات.

0: العالم. باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق.

أهلا بكم من جديد. قال المستشار الألماني فريدريتش ميرت إن أوروبا ترغب في الحفاظ على استمرارية عمل حلف شمال الأطلسي على الرغم من الخلافات مع الولايات المتحدة التي كشفت عنها حرب إيران. وتفاقم التوتر بين أوروبا وواشنطن بعد رفض ألمانيا ودول أوروبية أخرى دعم الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير الماضي. ميرت أقر في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السويدي بوجود خلافات مع واشنطن، مشيرا إلى أن أولوية أوروبا هي وقف الصراع وضمان عدم تمكن إيران من إنتاج أسلحة نووية. كشف مسؤول أمريكي لصحيفة نيويورك تايمز أن روسيا تواصل إرسال شحنات إلى إيران عبر بحر قزوين في خطوة تهدف إلى مساعدتها على إعادة بناء ترسانتها العسكرية بعد الأضرار التي لحقت بها مؤخرا. وفي ذات الصدد أضاف مسؤولون أمريكيون للصحيفة أن موسكو صدرت إلى طهران سلعا ومعدات عبر بحر قزوين عقب إغلاق مضيق هرمز، مشيرين إلى أن بعض الشحنات تضمنت مكونات خاصة بالطائرات المسيرة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات من بينهم عدة شركات في الصين وهونغ كونغ. ومن ضمن الشركات الصينية المعاقبة 3 شركات للأقمار الاصطناعية التجارية، وذلك لتقديمها صور أقمار صناعية مكنت إيران من تنفيذ ضربات على مواقع في الشرق الأوسط وأيضا أصول عسكرية أمريكية. كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات أخرى لاتهامها بمساعدة الجيش الإيراني في الحصول على أسلحة ومواد خام تستخدم في تصنيع طائرات شاهد المسيرة. تأتي هذه العقوبات قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة للصين والمقررة في 15 من هذا الشهر. العقوبات الأمريكية طالت شركة The Earth Eye الصينية، وهي شركة لمحطات الأقمار الصناعية الأرضية. اتهمتها واشنطن بتزويد طهران بصور أقمار صناعية. وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد أفادت في أبريل بأن الحرس الثوري حصل على قمر صناعي صيني بني وأطلق بواسطة شركة The Earth Eye وساعدت طهران في استهداف وصول عسكرية أمريكية. أيضا تمت معاقبة شركة ميزار فيجن، وهي شركة متخصصة في الاستخبارات الجغرافية المكانية، وكانت وفرت صورا للحشود العسكرية الأمريكية قبل انطلاق الحرب. وأيضا شركة تشانغ غوانغ ساتلايت تكنولوجي، وهي مجموعة متخصصة في صور الأقمار الصناعية التجارية. وقالت واشنطن إنها زودت إيران بصور لأصول عسكرية أمريكية، وأيضا زودت الحوثيين بصور في العام الماضي. معنا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا. بانتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، كيف تجري الاستعدادات لزيارة الرئيس ترامب؟

0: لا بكين.
1: بداية واشنطن ترفع اللهجة عاليا ضد الصين في هذه المرحلة مع العقوبات التي فرضت على الشركات الصينية، على اعتبار بأنه التقارير أشارت أنه المساعدات الصينية لإيران لا زالت مستمرة، وهذا أغضب الإدارة بشكل كبير، ليس فقط عبر شبكات الالتفاف عن العقوبات، بل أيضا عن المكونات التكنولوجية لاستمرار دعم الصناعة العسكرية الإيرانية. هذه العقوبات هي بشكل واضح الإدارة أرادت أن تقول أنه هذا الموضوع هو خط أحمر ولن تقبل به الولايات المتحدة، على الرغم من القمة الأمريكية الصينية المرتقبة بعد أيام، وأنه واشنطن لن تتهاون أبدا مع مساعدات من هذا النوع للإيرانيين وخاصة من الصينيين. وبالتالي الآن القمة مستمرة، ولكن أعلنت واشنطن بشكل واضح أن هذه الخطوط الحمر لا يمكن تخطيها، لا يمكن لبكين أن تتخطاها بهذه المرحلة. ولكن بكل أثناء ذلك هناك انتظار للرد الإيراني بشكل واضح على ما طرحته الولايات المتحدة من نقاط في اتفاق إطار عام. تقارير صحفية أمريكية تقول بأنه الإيرانيين سلموا ردهم إلى الوسطاء، إلى الوسيط الباكستاني تحديدا، وبانتظار ما ستؤول إليه الساعات المقبلة، التي تعتبر هنا حاسمة جدا، إما باتجاه انفراج تدريجي أو ربما تصعيد عسكري جديد. وبحسب تصريحات الرئيس ترامب، إذا ما كان الرد الإيراني سلبي سنكون أمام نسخة مطورة من مشروع الحرية، وسيكون هناك تصعيد عسكري ضد إيران بمرحلة مقبلة إذا كان الرد الإيراني سلبي. ولكن أيضا هناك تعويل على أن يكون هناك رد إيجابي قبل توجه الرئيس ترامب إلى الصين للقاء المرتقب مع الرئيس الصيني بعد أيام.
0: إذا كان الرد بالفعل قد وصل إلى إسلام آباد، لن يستغرق وقت طويل للوصول إلى واشنطن، ولكن إلى أي مدى تحتل هذه الزيارة إلى الصين؟ وكانت هذه الزيارة بشكل أو بآخر تم الحديث عنها حتى قبل المواجهة في الخليج العربي، إلى أي مدى تحتل إيران حيز كبير من هذه القمة؟
1: تماما، سيكون ملف الإيراني من الملفات المهمة على جدول أعمال هذه القمة. كون الرئيس ترامب يريد أن يتحدث عن هذا الموضوع، عن وقف دعم الصين لإيران بهذه المرحلة، لأنه لن يسمح للصين بأن تدعم إيران بإن كان إعادة بناء قدراتها العسكرية التي دمرت في العمليات العسكرية، في عمليات الغضب الملحمي، أو حتى مساعدة الصين للإيرانيين بالصمود عسكريا واقتصاديا في ظل الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة. هذه أيضا من الخطوط الحمر التي تريد الإدارة مناقشتها مع الصينيين، وتوضيح أنه لا يمكن للصين التدخل بهذه المرحلة، على اعتبار بأنه موضوع إيران هو ملف مهم بالنسبة للولايات المتحدة، ومن الخطوط الحمر الأساسية في هذه المرحلة للإدارة الأمريكية. الولايات المتحدة والرئيس ترامب يعولون على تعاون من الصين بهذا الموضوع، ولكن بطبيعة الحال سيكون هناك تفاصيل أكثر بهذه الزيارة، وتعليقات الرئيس ترامب بالتأكيد ستعطينا فكرة عن توجه الصين بالمرحلة المقبلة كيف سيكون.
0: شكرا ريتا. كشفت بيانات الجمارك الصينية انخفاض واردات الصين من النفط بنحو 20% بسبب الأوضاع المتوترة في مضيق هرمز، ويعد هذا أدنى مستوى لها منذ يوليو عام 2022، فيما انخفضت واردات الغاز بنحو 13%. وذكرت البيانات أن واردات الطاقة الصينية انخفضت بشكل حاد في شهر أبريل الماضي نتيجة التوقف شبه التام للشحنات عبر المضيق، ما أدى إلى شل قناة حيوية للنفط الخام والغاز الطبيعي. رصدت كاميرا العربية السفن العالقة في مياه الخليج العربي بسبب التهديدات الإيرانية لمضيق هرمز، وأظهرت الصور شبه توقف للحركة في المياه.

سنعود إليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل ونتابع. خشية من ضربة أوكرانية، موسكو تقلص احتفالات عيد النصر وتلغي عادة استعراض الأسلحة.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
7: استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قصر الشعب في دمشق خلال زيارة له إلى سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية إن سلام ترأس وفدا لبنانيا بهدف بحث تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصاد والنقل والطاقة. قتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة برج رحال جنوب لبنان وسط تصعيد متواصل على المناطق الحدودية. وشن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات حاروف وكفر تبنيت، إضافة إلى غارة استهدفت بلدة حداثة. كما تعرضت النبطية لغارات إسرائيلية في حين استهدفت غارتان بلدة المنصوري جنوب لبنان. في السودان هدوء حذر يخيم على منطقة التوكم الواقع شرقي مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بعد مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال للسيطرة على المنطقة التي يسيطر عليها أصلا الجيش. وفي غرب كردفان أكدت مصادر العربية أن مسيرات الجيش السوداني استهدفت مركبات لقوات الدعم السريع داخل مدينة أبو زبد تحديدا. وكانت قوات الدعم السريع وفقا للمصادر قدمت دعما عسكريا لقواتها من الحدود الغربية للسودان لمدينة النهود بغرب كردفان في الساعات الماضية. إنسانيا، كشف مفوض المساعدات الإنسانية بالولاية الشمالية شمالية السودان وائل محمد شريف عن وصول أعداد النازحين القادمين لشمال السودان من دارفور وكردفان إلى 600,000 نازح، معظمهم وصل بعد السيطرة على الفاشر أواخر أكتوبر الماضي. وأوضح المفوض أنهم يعملون على إنشاء مراكز جديدة لواء النازحين بمحليتي دلجو وحلفة ومناطق أخرى. الآن إلى وقفتنا الرياضية وديما محمد الساعة.
8: شكرا لك محمد، ومرحبا بكم مشاهدينا. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، توج الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فريق الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي بعد فوزه على الخلود في النهائي الذي أقيم على ملعب الإماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

0: الخلود امتص حمس الهلال سريعاً بثلاث لمسات سريعة هي كل ما احتاجه الخلود لوضع إنريكي وجهاً لوجه مع ياسين بونو. روميرو يرسم اللوحة الأولى للفريق القادم من الرأس. بعد الهدف ظهر التوتر على لاعبي أزرق العاصمة. كرة بنزيما طار لها كوزان والفرنسي أراد ركلة جزاء. أما الضغط الهلالي سيكون ثقيلاً على الحارس الأرجنتيني. إنريكي قرأ تحركات المدافعين وخدعهم للمرة الثانية. الجماهير الهلالية رفعت التيفو الخاصة بها بعد مرور نصف ساعة. هاتان للمرة الثانية يستعين بالطاقم الطبي ولاعبو الهلال يحيطون به. ضغط الهلال أدى لانفجار الحناجر في المدرجات بعد أن سكنت كرة ناصر الدوسري شباك الخلود. أزرق الرياض أراد إنهاء الشوط متقدماً. تسديدة حملت معها عبق العطر الفرنسي ثيو يهدي إنزاغي التقدم قبل التوجه لغرف الملابس. الشوط الثاني ينطلق واللعب سجال بين الفريقين. الجماهير الزرقاء تشجع ومحمد كنو يطيح بالكرة عاليا. تسديدة من بين سبع تسديدات أطلقها لاعب الهلال خارج الخشبة الثلاث. ثيو هرنانديز سقط دون احتكاك وبعد لحظات غادر أرض الملعب. في الأنفاس الأخيرة من اللقاء سلطان مندش لم يتمكن من وضع الكرة في الشباك الخالية. هي ثالث الفرص المحققة للهلال في هذا اللقاء. بعدها بلحظات أطلق الحكم صافرة النهاية. الهلال يتوج بطلا لكأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه والخلود يحل وصيفا في أول ظهور له بالنهائي. عصام عامر العربية.
1: تستضيف الدرعية في السعودية مساء اليوم قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا 2027 وترسم القرعة ملامح البطولة من خلال تحديد دور المجموعات ليتم توزيع 24 منتخب على 6 مجموعات يضم كل منها 4 فرق ومن المقرر أن تقام البطولة في يناير من العام المقبل.

0: يحل القادسية ضيفا على الفيحاء في الجولة 32 من الدوري السعودي لكرة القدم، ويسعى الفريق الضيف لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في المسابقة وتعزيز موقعه في المركز الرابع الذي يحتله ب 68 نقطة. مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الفريق القدساوي بخمسة أهداف دون مقابل. وفي مباراة ثانية بالدوري السعودي يلتقي الخليج والاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويسعى الاتفاق لخطف نقاط المباراة والإبقاء على أماله في حجز مركز مؤهل للبطولة الخليجية الموسم المقبل، إذ يحتل المركز السابع ب 46 نقطة، بينما يتواجد الخليج في المركز الحادي عشر ب 37 نقطة. من جهته يستضيف النجمة صاحب المركز الأخير فريق الحزم الذي يحتل المركز التاسع. مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما. نتحول إلى الدوري الإنجليزي، حيث يستضيف ملعب الاتحاد مواجهة مانشستر سيتي وبرنتفورد ضمن منافسات الجولات 36 من البطولة. ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بعدما فقد نقطتين ثمينتين في الجولات الماضية بتعادله أمام إيفرتون. رصيد نادي مانشستر سيتي وصل ب 71 نقطة في المركز الثاني للمسابقة، ويتصدر نادي أرسنال الترتيب برصيد 76 نقطة. يلعب لاتسيو أمام ضيفه إنتر ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي، وسبق لإنتر ميلان ضمان نيل اللقب منذ إلى اللقاء. عود إليك محمد.
1: ديما طماعة تريد تقرأ أخبار أكثر من الرياضة، لكن هناك المزيد من الأخبار السياسية التي سنتحدث عنها اليوم قبل ختام هذه النشرة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية شنت هجمات بالطائرات المسيرة والمدفعية استهدفت مواقع عسكرية وأهدافا مدنية داخل روسيا. وأكدت الوزارة أن موسكو ردت على انتهاكات أوكرانيا لاتفاق وقف إطلاق النار بحسب تعبيرها. من جهته قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن الاتفاق مع أوكرانيا ينص على وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام فقط وليس لفترة أطول. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن الطريق لا يزال طويلا جدا للتوصل لاتفاق سلام بشأن أوكرانيا وفقا لما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية. وأكدت الوكالة أن موسكو وكييف اتفقتا على وقف إطلاق نار لمدة 3 أيام بوساطة من واشنطن من 9 مايو حتى 11 منه. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل في تمديد وقف إطلاق النار. شارك فوج من القوات الكورية الشمالية في العرض العسكري بالساحة الحمراء في موسكو اليوم بمناسبة الذكرى 81 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها. تأتي هذه السابقة بعدما أرسلت بيونغ يانغ جنودها للقتال إلى جانب قوات روسيا لصد توغل أوكراني في منطقة كورسك الروسية. وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة بالمستوى المهني العالي والانضباط الذي أظهره الجنود الكوريون في كورسك. تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن يستمع إلى الناخبين بعد أن تعرض حزب العمال لهزيمة تاريخية في الانتخابات المحلية والإقليمية، حيث أيد الناخبون أحزاب أقصى اليمين والأحزاب القومية في انتخابات يوم الخميس الماضي. وحقق حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للمهاجرين مكاسب في جميع أنحاء البلاد، في حين حصلت الأحزاب القومية في اسكتلندا وويلز على النصيب الأكبر من المقاعد. عين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيس الوزراء الأسبق جوردون براون مبعوثا خاصا له لشؤون التمويل العالمي. وقال مكتب ستارمر إن براون الذي ينسب إليه الفضل في إنقاذ البنوك خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 واحد من كبار قادة حزب العمال سينضم

0: إلى فريقه أيضا للمساعدة في تعزيز الأمن المالي. ويواجه ستارمر موقفا صعبا بعد أن مني بحزب أو حزب العمال بأسوأ خسائر للحزب في انتخابات محلية منذ عام 1995. قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي إن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا وهولندا أكدت أنها سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من على متن سفينة السياحية إم في هونديوس المتجهة إلى إسبانيا والتي تشهد تفشيا لفيروس هانتا. وأضاف الوزير أن الاتحاد الأوروبي سيرسل طائرتين أخريين لنقل باقي المواطنين الأوروبيين. كما أضاف أن الولايات المتحدة وبريطانيا أكدتا أيضا أنه يجري الترتيب لإرسال طائرات من أجل المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لم تتمكن بلدانهم من إرسال طائرات لنقلهم. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن نموذج ذكاء اصطناعي مايثوس الذي طورته شركة أنثروبيك أثار قلقا داخل البيت الأبيض بعد قدرته على اكتشاف ثغرات إلكترونية بشكل ذاتي. لقد يسمح بتنفيذ هجمات تستهدف بنوكا صغيرة ومستشفيات ومحطات مياه.
1: الأخبار من العربية FM.
0: عبر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خلال اجتماع مع رؤساء كبرى شركات التكنولوجيا عن مخاوفه من سرعة تطور هذه التقنيات وضرورة مواجهة مخاطرها الأمنية. وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية طلبت من شركة أنثروبيك تأجيل توسيع استخدام مايثوس فيما يدرس البيت الأبيض إصدار إجراءات جديدة لفرض رقابة على أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورا. في ختام هذه الساعة تذكير بالعناوين. توقعات برد إيران على المقترح الأمريكي خلال ساعات وترامب جاهز لكل السيناريوهات. البحرين تكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وتعتقل العشرات من أفراده. اتهامات أمريكية لموسكو بمساعدة طهران عسكريا من خلال بحر قزوين. تجدد القتال في السودان، مواجهة بين الجيش والدعم السريع للسيطرة على منطقة التكمة. نهاية هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: الشحنة العربية اف ام بتوقيت الرياض نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين ايديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
2: في الفترات السابقة حسن وانت تعرف ذلك كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
0: من السياسة الى الاقتصاد،
3: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
0: إلى الرياضة
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
6: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
7: عبر شبكة مراسلين.
8: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
7: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهين،
9: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
7: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
10: الجيش الإسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
7: تغطية خاصة،
11: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
7: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
12: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
13: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
14: أكسر الكاميرا خلاص.
15: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

0: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
1: تحليل.
2: يعني أنت تتكلم فنياً.
3: القادسية المفروض الأول.
4: إذا اللاعبين يضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
5: وش أسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
6: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
7: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
8: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
9: العربية FM.
10: العربية FM.
9: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
10: لتعرف أكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: واشنطن تنتظر ردا إيرانيا وتؤكد أن كل الخيارات مطروحة. وحكومة نتنياهو تطالب إدارة ترامب بعدم إطالة أمد التفاوض. الداخلية البحرينية تطيح بتنظيم جديد مرتبط بالحرس الثوري. من عناوين هذه النشرة إلى تفاصيلها يقدمها لكم حسن الطرزي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز إن ترامب يبقي كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وفي تصريحات لموقع ذا أتلانتيك وصفت ويلز الحصار البحري الأمريكي على إيران بأنه ناجح للغاية ويخنق الاقتصاد الإيراني. هذا وأفادت مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ينتظر ردا من إيران على آخر المقترحات لا يرغب في استئناف العمليات القتالية ضد إيران بل في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب. في هذه الأثناء أكد مسؤولون أمريكيون مطلعون لشبكة ABC أن واشنطن لم تتلقى حتى الآن ردا نهائيا من إيران بشأن مسودة المقترح الذي يهدف إلى إنهاء الحرب. أضاف هؤلاء أن هناك محادثات مستمرة مع إيران عبر وسطاء مختلفين. وحول تأخير رد إيران على المقترح الأمريكي أفادت مصادر أمريكية لنيويورك بوست بأن رد إيران على المقترح متأخر بسبب الاقتتال الداخلي على السلطة في طهران. وأكدت المصادر أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي يؤيدون التفاوض، لكن الحرس الثوري يعرقل المفاوضات لأن بقائه في السلطة مرتبط باستمرار الحرب، وذلك بحسب المصادر ذاتها. في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لوول ستريت جورنال أن محادثات الولايات المتحدة وإيران قد تستأنف الأسبوع المقبل في العاصمة الباكستانية. وأعربت إيران لأول مرة بحسب المصادر عن انفتاحها على مناقشة البرنامج النووي من دون تفاصيل عن مدة تعليق تخصيب اليورانيوم مع معارضة نقل المواد النووية إلى الولايات المتحدة. وقال مسؤولون أمريكيون إن هناك وثائق متعددة تتضمن صفقات محتملة تم تبادلها بين واشنطن وطهران وعواصم الدول الوسيطة. هذا وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن القضية النووية الإيرانية لا يمكن حلها إلا دبلوماسيا. وأضاف غروسي عبر حسابه على منصة إكس أن شروط أي اتفاق مستدام حول الملف النووي الإيراني يجب أن تشمل رقابة دولية فعالة وتحقيق

0: موثوقا وخبرة فنية في القضايا النووية الرئيسية. للمزيد حول كل ما تقدم ينضم إلينا من واشنطن المحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك معنا سيد طارق. هل وصل أي رد إيراني إلى إدارة ترامب؟
1: تحية لك أستاذ حسن ولجمهورك الكريم. يعني حتى الآن لا توجد إشارة إلى أن الرد قد وصل بالفعل، والكل في انتظار هذا الرد الذي تأخر بالفعل يعني أكثر من يوم، وكان المفترض أن يصل الخميس، ثم تحدث الرئيس دونالد ترامب أنه قد يصل الجمعة، وها نحن ننتظر حتى الآن لم يصل أي رد، وقد يكون ذلك بسبب الخلافات الداخلية بين المتشددين والبراغماتيين أو الأكثر عمليا، ولكن في كل الأحوال قد يكون ذلك أيضا يعني نوع من إظهار هذا الانقسام للجانب الأمريكي، حتى يعني يقبل الأمريكيون بنوع من يعني التنازل في بعض الأمور، أو يعني يخففون من شروطهم التي يضعونها حتى الآن، خاصة ما يتعلق بضرورة حصول الولايات المتحدة على كامل اليورانيوم عالي التخصيب الذي يصل إلى 60%، والذي يعني يبدو أن إيران حتى الآن لا توافق على هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك ربما أيضا يريدون تقصير الفترة التي ستوقف فيها الإيرانيون عن تخصيب اليورانيوم، والتي يعني قبل الأمريكيون بفترة تتراوح بين 12 عاما و15 عاما، بينما كان الإيرانيون في البداية يقولون أنهم يريدون وقفها 5 أعوام فقط، و5 أعوام أخرى يكون فيها التخصيب على درجة متدنية للغاية. لذلك قد تكون تلك مناورة من الجانب الإيراني، وألا يكون هناك بالفعل انقسام داخلي، وقد يكون هناك انقسام لا ندري ما هي حقيقة الأمر.
0: يعني حتى لو كان هناك انقسام أستاذ طارق، هل هذا يمنع بالفعل من أن ترد إيران يعني في المواعيد؟ لأنه في نهاية الأمر هناك قوة دولية يعني متداخلة في هذا الموضوع على رأسها الولايات المتحدة، ف يعني ألا ترى أنه مثلا تصرفات من هذا النوع يكون فيها تلاعب وتضييع وقت متعمد في ظروف حساسة لا تحتمل؟
1: هو متعمد، أنا أتصور أنه متعمد، والدليل على ذلك أنهم يعرفون أن الرئيس دونالد ترامب هو أيضا يحتاج إلى حسم هذا الموضوع بالشكل اللائق الذي يناسبه، وهو يريد اتفاقا أفضل بكثير عن اتفاق عام 2015، وهو يتعرض لضغوط داخلية في الولايات المتحدة، سواء من الجمهوريين الذين هم يستعدون يعني جولة انتخابات حاسمة في نوفمبر المقبل، أو بسبب يعني ضعف شعبية الرئيس دونالد ترامب. هم يعرفون ذلك الإيرانيون، وربما يريدون التأخير اليوم تلو الآخر، وربما أسبوع تلو الآخر، حتى يعني يظهرون أنهم في وضع أفضل، وأنه ليس بالإمكان أفضل مما يقدمونه على الطاولة في المفاوضات المرتقبة في إسلام أباد. لذلك أنا أتصور أن هذا تكتيك، لكنه قد يكون مكشوفا لدى الأمريكيين، لأن في النهاية الأمريكيون لديهم يعني خطوط حمراء لا يجب تزوجها فيما يتعلق بالملف النووي على وجه التحديد.
0: ما هو الرد الذي يمكن مثلا معه أن يقرر ترامب أنه لم يعد مجديا استمرار مسار التفاوض، وعلينا أن نعود إلى الحرب من جديد؟
1: يعني إذا رفض الإيرانيون أعتقد تسليم يعني كافة اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة أو إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في هذه الحالة ربما يعني يدفع هذا الرئيس دونالد ترامب إلى العودة للحرب. أيضا يعني إذا أصروا على فكرة أن تكون هناك فقط 5 سنوات توقف عن التخصيب، هذا أيضا لا يرضي الولايات المتحدة، التي يعني ربما يكون الحد الأدنى بالنسبة إليها 10 سنوات. مقارنة باتفاق الذي وقع في 2015 لم يكن هناك أي توقف عن التخصيب في إيران على الإطلاق، لكن كانت هناك كنسبة متدنية للغاية يعني أقل من 1%، وازدادت تدريجيا مع مرور السنوات حتى انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018.
0: جميل. طيب يعني نحن نتحدث، وكنت قد أشرت يعني حضرتك إلى أنه ربما يكون هناك تعمد بالفعل من الجانب الإيراني لإضاعة الوقت، هل يراهن على قمة بكين؟
1: نعم، هذا من المؤكد، لأنه الفرض العقوبات التي شهدناها بالأمس من وزارة الخزانة الأمريكية فيما يتعلق بعدد من

0: مصافي التكرير الصينية المستقلة، بالإضافة إلى أفراد آخرين سواء كان ذلك في الصين أو في هونغ كونغ. هذا يشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يذهب إلى بكين يوم الجمعة، الخميس والجمعة القادمين، وفي يده يعني ورقة مهمة يضغط بها على الجانب الصيني، وهو يعلم أن الصينيين أيضا يريدون من الولايات المتحدة الكثير من الأشياء، والملف الإيراني فرض نفسه على أجواء هذه القمة المهمة بين أكبر عملاقين اقتصاديين في العالم. والرئيس دونالد ترامب يذهب بعد نحو 9 سنوات من الانقطاع، آخر زيارة له كانت في عام 2017 في نوفمبر، وبالتالي هو يراهن على أن الصين يمكن أن تمارس دورا مهما في الضغط على الإيرانيين لفتح مضيق هرمز، وهذا هو ما يهم الجانب الأمريكي، لأن هذه هي الورقة الوحيدة التي بيد إيران وهو يريد أن ينزعها. والصينيون يحتاجون للبترول والنفط الإيراني الذي يحصلون عليه بأسعار بخسة، وهم الآن ربما يضطرون في ظل الحصار الأمريكي المستمر في شرائه من السوق الدولية بأسعار مضاعفة عن الأسعار التي يحصلون عليها من إيران، وبالتالي الصين سوف تستفيد أيضا وكذلك العالم كله، وهو يريد من الصين التي هي شريك استراتيجي لإيران، وهناك اتفاقيات استراتيجية بينهما في مجالات متعددة بما فيها يعني الجانب العسكري والجانب الاقتصادي، يريد من بكين أن تمارس ما يتوقعه من ضغوط ونفوذ على الجانب الإيراني. لهذا يعني سنرى ما يستطيع بالفعل دونالد ترامب أن يفعله في بكين، خاصة وأن الصينيون أيضا يعني مستاءون من صفقة الأسلحة الأخيرة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى تايوان، وهذا أمر حساس جدا بالنسبة إليهم، وقد يسومون الجانب الأمريكي بهذا الملف أيضا مقابل تدخلهم بثقل في الجانب الإيراني.
1: يعني بالأخير الموضوع يمكن أن ينتهي بشيء من المفاوضات الخاصة بمصالح كل من الجانبين الصيني والأمريكي قبل الحديث بالضرورة عن مصالح الجانب الإيراني. في سؤالي الأخير لحضرتك، هناك قلق كبير أستاذ طارق حول موقف نتنياهو من أي اتفاق محتمل بين الأمريكيين والإيرانيين، هل تهتم واشنطن بذلك حقيقة؟ هل ما نسمعه في الإعلام دقيق عندما يتحدثون عن هذه القضية، أم هناك اعتبارات أخرى يفكر بها الرئيس الأمريكي خلف الأبواب المغلقة؟
0: كان يعني الرئيس ترامب يحاول التملص من الضغوط الإسرائيلية، وهي ضغوط ثقيلة لما لدى يعني اللوبي الإسرائيلي من ثقل داخل الولايات المتحدة ومن ضغوط أخرى يعني يستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يمارسها على الرئيس الأمريكي. لكن في النهاية هناك مجموعة اعتبارات أخرى هي التي تبدو حاكمة أكثر الآن في واشنطن، منها الوضع الداخلي، الاستياء من الحرب، استمرار يعني تزايد أسعار البنزين في مضخات الوقود الأمريكية، والتي يعني وصلت إلى نحو ما يقارب $4.50 للجالون، وهذا يعني لم يحدث منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى التضخم والضغوط الإعلامية أيضا في الشارع الأمريكي. هذا كله يجعل الرئيس دونالد ترامب يعني يميل أكثر إلى الحل الدبلوماسي، وهو يحاول أن يمارس الضغوط ويعني يمهل الإيرانيين مهلة زمنية حتى يحسموا أمرهم في التنازلات التي يتوقعها. لكن إذا لم يحصل على أي من التنازلات المهمة واستمر الإيرانيون في المماطلة، أعتقد أنه في هذه الحالة سوف يذهب مع الإسرائيليين في شن عملية كبيرة ومؤلمة للجانب الإيراني.
1: سؤالك يقودني لسؤال أخير، يعني لن أطيل عليك فيه، إجابة سريعة. في يونيو الماضي سمح ترامب للإسرائيليين بتنفيذ هجوم منفرد على إيران، هل يمكن أن يسمح لهم في هذه المرة أن ينفذوا عملية منفردة؟
0: لا، الوضع تغير. يعني في السابق كان من الممكن أن يقوم بذلك الإسرائيليون فقط، لكن الآن أصبحت الخيوط متشابكة والمصالح متشابكة، والقوات الأمريكية موجودة في المنطقة وفي يعني في خليج عمان والخليج العربي، وبالتالي إيران لن تفصل بين القوات الإسرائيلية والقوات الأمريكية وستهاجم الجميع، وهذا يدركه حتى يعني مارك روبيو في بداية هذه الحرب حينما سألوه عن سبب، فقال كان الإسرائيليون سيقومون بمهاجمة الإيرانيين والإيرانيين سيهاجمون الولايات المتحدة وبالتالي سنرد، وكان هذا مبرره للذهاب إلى هذه

0: الحرب. واعتقد انه هذا يعني ما يقوله روبيو هو صحيح بدرجه كبيره، لانه هذا يعني انه ايران لن تفرق بين من هاجموها في يعني يونيو الماضي، وهم تحالف استراتيجي طويل الامد بين تل ابيب وواشنطن، وبالتالي اعتقد انه سيكون من الصعب على الاسرائيليين ان يفعلوا اي شيء وحدهم، وهم لا يستطيعون عمليا القيام بذلك، لانه الطائرات الاسرائيليه تحتاج الى الدفاعات الجوية الأمريكية، وتحتاج إلى طائرات تزويد بالوقود وكل والتنسيق الاستخباراتي، كل ذلك لا يستطيعون بمفردهم القيام بهذه العملية من دون موافقة أمريكية ودعم أمريكي أو على الأقل ضوء أخضر.
1: المحلل السياسي طارق الشامي كنت معي من واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وفي الأخبار أيضا، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، وأكدت الوزارة إلقاء القبض على 41 شخصا من التنظيم، وأن الاتهامات تشمل التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن عمليات البحث والتحري لا تزال مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم. هذا وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن دعم المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمن المملكة واستقرارها. وأشادت وزارة الخارجية السعودية بكفاءة أجهزة الأمن البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديدا للأمن الوطني البحريني. وفي السياق ذاته، أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بكفاءة الأجهزة الأمنية في البحرين إثر كشفها عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني. البديوي أكد دعم المجلس الكامل لكل ما تتخذه المنامة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها. وللمزيد حول ما تقدم، ينضم إلينا من المنامة الكاتب الصحفي جعفر سلمان. أهلا بك معنا سيد جعفر، ما الذي يحصل في البحرين؟
2: مساء الخير وأجمل تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
1: الذي
2: يحصل في البحرين، الذي يحصل في البحرين باختصار يعني هو إلقاء القبض على مجموعة كبيرة بلغ عددها 41 شخص، وهي بحسب وصف وزارة الداخلية هي المجموعة الرئيسية المرتبطة بالحرس الثوري ونظام ولاية الفقيه. كانت وزارة الداخلية في البحرين قبل يومين أصدرت بيانا قالت فيه بأنها عازمة على حماية المجتمع من هذه الأفكار، شرحت فيه كيف يتم ترويج هذه الأفكار ومنذ يعني واستهداف المجتمع الشيعي تحديدا الذي كان يستهدف فيه الشباب منذ سن مبكرة جدا. وتكفلت وضمنت أو قالت وزارة الداخلية بأنها في صدد حماية مواطنيها الشيعة من هذا التفكير. ويأتي اليوم طبعا ويتم الإعلان عن القبض على هذه المجموعة المرتبطة بالحرس الثوري.
1: جميل، يعني هل هم من جماعة دوار اللؤلؤة؟ هل لهم علاقة بتلك الأحداث أو بتلك الحقبة وما تبعها من تطورات ومشاكل سياسية عاشتها المملكة بعد ذلك؟
2: طبعا الكثير من الأسماء مرتبطة بتلك الفترة بالفعل، هذه الأسماء المعلنة اليوم. أما الأسماء المعلنة قبل ذلك، يعني بعضهم كانوا صغار السن في فترة دوار اللؤلؤي قبل 15 عاما
1: تقريبا،
2: كانوا صغار السن. أما اليوم نحن نتكلم عن رجال دين، بعضهم يعني أعمارهم بلغت الخمسينات الستينات من العمر، حتى لدرجة أنه لا يمكن وصفهم بأنهم جماعة مغرر بها، فهم رجال دين خريجين حوزات علمية متمكنون من المادة التي يتعاملون معها، وأقصد المادة التي يتعامل معها. لكن لو نلاحظ أيضا، ولست أعرف إن كان الأمر على ارتباط أو لا، هناك ما يشبه سقوط أحجار الدومينو واحدة تلو الأخرى. يعني رأينا خلية في الكويت تتلوها خلية في البحرين، في السعودية، في قطر، في الإمارات، نعود إلى البحرين، نعود إلى الكويت، وكأن القضية لا أعرف إذا كانت مرتبطة أو لا، لكن من

0: ناحية منطقية لابد للمرء أن يتساءل إن كان هناك اتصال فعلي بين هذه المجموعات وهذه الخلايا، خصوصا وأنها تم كشفها جميعا في وقت زمني متقارب جدا.
1: بالفعل
0: كذلك
1: هذا
0: بعض
1: لافت
0: الخلايا
1: للنظر
0: التي
1: يعني
0: تفضل
1: بالفعل. تفضل أكمل أكمل.
0: كذلك بعض الخلايا التي تم اكتشافها في البحرين مؤخرا، يعني لا توجد خلية واحدة تم اكتشافها، هناك مجموعة من الخلايا، وربما أيضا ينطبق عليها نفس الأمر، أي نظرية أحجار الدومينو تسقط واحدة ويسقط بعضها الآخرون. ويبقى التساؤل الآن، هل وصلنا إلى نهاية المطاف أم لا يزال هناك الكثير لتكتشفه وزارة الداخلية؟ أعتقد الأيام القادمة ستجيب على هذا التساؤل.
1: الحقيقة يعني ما أثرته بالفعل جدير بالتوقف أستاذ جعفر، لأنه المنطقة لها خبرة سابقة مع تنظيمات متشددة أخرى مثل تنظيم القاعدة، كان يعمل تنظيمات محلية ثم تنظيمات على إطار أوسع ربما إقليمية كانت تشمل مكاتب أو فروع في بعض الدول. ربما بالفعل يعني الشيء اللي أثرته جدير بالتوقف والتنبه. طيب أنا لفت نظري الحقيقة سيدي الكريم، قبل أيام كان هناك متعاطفين داخل البرلمان، يعني أسماء معروفة في المجتمع وأسماء قريبة من مراكز صنع القرار في المملكة. أين كان هؤلاء عن رقابة الحكومة في الفترة السابقة؟
0: بالنسبة للثلاثة نواب الذين لا أقول فقط تعاطفوا، القضية هي خروج عن إجماع وطني وإجماع خليجي أيضا، ربما بسبب حسابات انتخابية قادمة، أي محاولة الظهور ومحاولة كسب معارك انتخابية قبل أن تبدأ، لكن كان الموقف وكانت اللغة أيضا المستعملة هي ما أثارت الشارع البحريني، لدرجة أن الشارع البحريني ثار على هؤلاء النواب الثلاثة، خرج جلالة الملك طبعا طلبهم باعتذار للشعب وتأخروا في الاعتذار أمانة. لذلك قام مجلس النواب نائبا تلو الآخر بالتوقيع على سحب العضوية البرلمانية، وهو أمر طبعا قانوني موجود فيه، موجود بحسب اللائحة الداخلية للمجلس وموجود بحسب الدستور البحريني. فقام كل النواب الـ37، يعني عدد البرلمان البحريني 40 نائب، نحن نتكلم عن 37 نائبا قاموا بطلب إسقاط عضوية البرلمانية عن هؤلاء بسبب ذلك الموقف الذي اتخذوه. في الحرب يا سيدي لا توجد هناك مناطق رمادية، لا يجب
1: صحيح.
0: أن تكون هناك
1: صحيح.
0: مناطق رمادية، فما بال مواقف تصطف مع خصوم الدولة. لا أعتقد بأن المجتمع البحريني سيتقبل ذلك ولا المجتمع الخليجي أيضا.
1: سؤال الأخير لحضرتك سيدي الكريم، ما الذي تريده إيران من دول الخليج؟ ماذا تريد من البحرين؟
0: البحرين مستهدفة من إيران ليس الآن، هذا الاستهداف عمره 47 عاما، أي منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران، منذ أن قامت الثورة في إيران هناك إعلانات ليس سرية بل علنية عن رغبة إيران بتصدير الثورة، وذلك بعد أن أعلن السيد الخميني بأن حكام الساحل العربي للخليج العربي هم طواغيت وحاول تصدير هذه الثورة. ما يريد الإيرانيون هو أمثلة مشابهة لما يحدث في لبنان والعراق واليمن، أي التغلب داخل المجتمع باستعمال العاطفة الدينية من خلال الترويج لفكرة الولي الفقيه، ومن ثم خلق دولة داخل الدولة. يعني ما يجري في لبنان، هناك جماعة مسلحة قوية التسليح ومدعومة إيرانيا تتصرف وكأنها دولة داخل الدولة، بحيث هذه الدولة تنهار باعتبارها دولة. كذلك الأمر في العراق، كذلك الأمر في اليمن، هذا ما تحاول إيران صناعته في هذه الدول، تصدير ثورتها وخلق دول داخل الدول تكون بمثابة الأذرع إليها. لكن الحمد لله في الخليج بسبب وجود دول قوية فإن هذه المحاولات فشلت ولله الحمد، وستفشل في المستقبل إن شاء الله.
1: أنا سعيد جدا بوجودك معنا سيد جعفر، وأتمنى أن يتجدد اللقاء مع حضرتك لنبحث مزيد يعني من القضايا المهمة ونتعمق أكثر. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي
0: شكرا
1: جعفر
0: جزيلا.
1: سلمان، كنت معي من المنامة.

0: الاتحاد الأوروبي حج الحبيب أن وقف الصراع في جنوب لبنان يتطلب عملا من الأطراف المعنية كافة.
1: لكي يؤدي وقف إطلاق النار إلى السلام نحتاج إلى الشجاعة السياسية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا

0: استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الذي بدأ زيارة رسمية إلى سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية إن سلام ترأس وفدا لبنانيا بهدف بحث تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات وخاصة الاقتصاد والنقل والطاقة. من بيروت ينضم إلينا المحلل السياسي بشارة خير الله، أهلا بك معنا. ماذا يفعل نواف سلام في دمشق اليوم؟
1: مساء الخير لك وللمستمعين والمشاهدين الكرام.
0: أهلا بك.
1: رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يزور سوريا للمرة الثانية لتوطيد العلاقات بين دولتين. هذه الزيارة تتميز أنها من دولة إلى دولة خلافا لما كانت العلاقات أيام النظام آل الأسد، عندما كان يعني يتعاطى مع ميليشيات داخل لبنان ولا يتعاطى مع الدولة اللبنانية كما يحصل اليوم. هناك مشتركات كثيرة بين لبنان وسوريا، أهم هو ضبط الحدود. يعني إذا شفنا من أيام قليلة النظام السوري الجديد ضبط عناصر من حزب الله، قال أنهم يريدون تنفيذ عملية اغتيال. حزب الله نفى، ثم هذا النظام أبرز صور وفيديوهات تؤكد حصول العملية. هناك أشياء كثيرة مشتركة، أهم ملف بين سوريا ولبنان هو الملف الأمني، لكن هناك ملفات اقتصادية، هناك اتفاقيات تعقد بين الوزارات المشتركة، يعني وزارة الداخلية اللبنانية مع وزارة الداخلية السورية، وزارة الزراعة اللبنانية مع وزارة الزراعة السورية، وزارة الصناعة اللبنانية مع نظيرتها السورية. هناك أشياء كثيرة، لكن يبقى الأهم هو الملف الأمني، ثم ملف النزوح السوري وضبط الحدود، ويأتي أيضا الملف النفطي. يعني في اتفاقيات لاستجرار الغاز، لكن بعد يعني شوي ما بعد شوية وقت.
0: الطريق من دمشق إلى بيروت أقرب أم الطريق من بيروت إلى دمشق؟
1: عفوا،
0: ما هما الأقرب؟ يعني الطريق من بيروت إلى دمشق أم الطريق من دمشق إلى بيروت، أيهما أقرب؟
1: هي نفس المسافة ذهابا وإيابا مثل بعض.
0: لا أنا أقصد من حيث التفاهم السياسي اليوم، يعني من الذي يمكن أن يصل الآخر أسرع من الطرف الثاني؟ لأنه شاهدنا مثلا حتى هذه اللحظة الرئيس اللبناني جوزيف عون لم يصل إلى دمشق، الرئيس السوري أحمد الشرع لم يصل إلى بيروت، لكن في المقابل شاهدنا زيارات متبادلة على مستوى رئيس الحكومة اللبنانية، فلذلك أسأل.
1: بعتقد كل شيء بوقته حلو، يعني سيأتي يوم ويزور الرئيس السوري بيروت ويستقبل استقبال يعني استقبال مهم يليق يعني بمقام سوريا. كل شيء له وقته،
0: كل شيء له وقته. يبدو أنك تجيبني يعني إجابة دبلوماسية فيها شيء من التحفظ، بس على أي حال
1: نحن نتمنى، يعني إذا بدك أكثر من دبلوماسية، نتمنى زيارة الرئيس السوري إلى لبنان، لكن بعتقد أنا أنه نظام كان له 40 أو 50 سنة متحكم بسوريا، يعني وسوريا تعبانة جدا.
0: صحيح.
1: يحتاج الرئيس السوري إلى مزيد من الوقت لترميم يعني ترميم الجسم السوري أكثر، حتى يستطيع زيارة لبنان بأريحية، لأن لبنان بتشعباته وبتركيباته منه مثل الولايات المتحدة الأمريكية يلي بيزورها، يعني بعد لبنان تركيبة هشة. إذا بده يزور الرئيس السوري هناك اختلافات، هناك من معه، هناك من ضده، هناك من يعني بعد التركيبة اللبنانية بتقديري أنا مش على ذوقه بركي للرئيس السوري، لكن أهلا وسهلا به طبعا. يعني لبنان الرسمي
0: كأنك تشير بأن المانع من الطرف السوري وليس من الطرف اللبناني.
1: أنا أعتقد أن الطرف اللبناني لديه كامل الرغبة في أن يستقبل الرئيس السوري.
0: جميل.
1: الرئيس السوري بركي يعني لا يزال يحتسب بركي، لأنه بلبنان في حزب الله الذي يعني نكل بالشعب السوري بالحرب. يعني أنا بقول السبب الحقيقي هو حزب الله.
0: هذا سؤال أو جواب يعني مهم، أتمنى أن الوقت يسعفنا في مرة مقبلة للتوسع فيه أكثر. الكاتب والمحلل السياسي بشارة خير الله، كنت معي من بيروت، أشكرك.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: ختاماً، وفي مباريات الجولة 32 من دوري روشن يحل الاتفاق ضيفاً على الخليج والحزم ضيفاً على النجمة. وفي آخر لقاءات الليلة يتواجه القادسية مع الفيحاء في المجمعة. وتمتد الجولة يومي الأحد والاثنين المقبلين وتختتم بلقاء القمة الذي يجمع النصر متصدر البطولة مع الهلال أقرب منافسيه بفارق 5 نقاط. أشكر لكم متابعتكم، دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
3: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
4: تلقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
6: كنت تود يعني كنت
7: الحديث إنه نعم إنه تحدث عن البدائل. السكة الحديدية، وقلنا إنه السكة الحديدية يعني لا هذا حل بائس، يعني حل بيلجأ إليه تهريب المهربين وكذا، لأنه الكباسيتي 50 حاوية في كل قطار، يعني كل 3 أيام، وعندك أنت يعني ممكن السفينة تأخذها 2 مليون. الإيرانيون بحر قزوين أصلا هم بيستخدموه لأنه مغلق، بيستخدموه
8: بحيرة كبرى،
7: نعم بيستخدموه في التهريب وفي الوصول إلى روسيا بالسلع واستخدام سلع أخرى كانوا بيهربوا من خلاله، الدرونز والأشياء دي بعد ما إنه تصلهم السبير بارتس. لكن نحن لماذا أشرت إلى بحر قزوين؟ لأنه الإيرانيين بالأرقام مدفوعات ماي وجون اللي هي مايو اللي نحن فيه ويونيو من النفط لم تصلهم بعد طبعا، أو في هي حوالي بين 3 إلى 4 مليار. كما قال الأستاذ مسعود إنه الأرقام والهيكلية بتاعت الاقتصاد اللي قامت من 43 سنة على تغذية وجود المنظومة هذه بالمال لم تعد موجودة، يعني كل يوم بتنفد. لذلك نحن اليوم لما نتحدث عن تنازل نقول الرشاد التعقل، لأنه المطالب مع يعني المطالب المشروعة أن تكف أذاك عن الناس بالصواريخ وبالتصدير الثورة وهذه الألغام، وفي نفس الوقت الملف النووي تبعك أنت لا تحتاج، وأنت تقول إنه دي يعني مسألة أصلا دينية يجب أن لا نمتلك أسلحة نووية، وفي نفس الوقت تجيش كل المال وتجيش كل الإمكانات لهذا الشيء. اليوم نحن لسنا في اضطراب، الأمر واضح جدا، هذا النظام يتداعى.
6: نعم.
7: والعاقل من يقول ويرشد الإيرانيين إنه لابد أن ننظر إلى جوهر الأمور. نعم. والموضوعات بدل من أنه نشتت.
6: شكرا جزيلا لك أحمد الكرشي الصحفي في شبكة العربية، كما أشكر أيضا المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، شكرا جزيلا لكما. أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري على أن يعقد

ينعقد أولى اجتماعاته قريبا، وذلك في ختام زيارته إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع. وأكد سلام أهمية تعزيز ضبط الحدود اللبنانية السورية ومكافحة التهريب، مشيرا إلى توافق الجانبين على مواصلة الحوار والتنسيق لتسهيل عودة النازحين، إضافة إلى بحث آليات تنفيذ اتفاقية نقل السجناء. وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية أن بيروت ودمشق تعملان على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن نتائج الزيارة ستتضح خلال الفترة المقبلة. قتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة برج رحال جنوب لبنان وسط تصعيد متواصل على المناطق الحدودية. وشن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات حاروف وكفر تنبيت، وإضافة إلى غارة استهدفت بلدة حداثة. كما تعرضت النبطية لغارات إسرائيلية، في حين استهدفت غارتان بلدة المنصوري جنوب لبنان.

إلى السودان، حيث يسود هدوء حذر في منطقة التكمة الواقعة شرقي مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بعد مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال للسيطرة على منطقة التكمة والتي يسيطر عليها الجيش. وفي غرب كردفان، أكدت مصادر العربية أن مسيرات الجيش استهدفت مركبات لقوات الدعم السريع داخل مدينة أبو زبد. وكانت قوات الدعم السريع وفقا للمصادر قدمت دعما عسكريا لقواتها من الحدود الغربية للسودان لمدينة النهود بغرب كردفان في الساعة الماضية. إنسانيا، كشف مفوض المساعدات الإنسانية بالولاية الشمالية شمال السودان وائل محمد شريف عن وصول أعداد النازحين القادمين لشمال السودان من دارفور وكردفان إلى 600,000 نازح، معظمهم وصل بعد السيطرة على الفاشر أواخر أكتوبر الماضي. وأوضح المفوض أنهم يعملون على إنشاء مراكز جديدة لإيواء النازحين بمحليتي دلقو وحلفة ومناطق أخرى.

0: والآن إلى أخبار الرياضة مع زميلة ديما السائح.
1: شكرا لك كريستيانو، ومرحبا بكم مشاهدينا. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، توج الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فريق الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي بعد فوزه على الخلود في النهائي الذي أقيم على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

الخلود امتص حمس الهلال سريعا بثلاث لمسات سريعة، هي كل ما احتاجه الخلود لوضع إنريكي وجها لوجه مع ياسين بونو. روميرو يرسم اللوحة الأولى للفريق القادم من الرأس. بعد الهدف ظهر التوتر على لاعبي أزرق العاصمة. كرة بنزيما طار لها كوزاني، والفرنسي أراد ركلة جزاء. أما الضغط الهلالي سيكون ثقيلا على الحارس الأرجنتيني. إنريكي قرأ تحركات المدافعين وخدعهم للمرة الثانية. الجماهير الهلالية رفعت التيفو الخاصة بها بعد مرور نصف ساعة. حتى للمرة الثانية يستعين بالطاقم الطبي ولاعبو الهلال يحيطون به. ضغط الهلال أدى لانفجار الحناجر في المدرجات بعد أن سكنت كرة ناصر الدوسري شباك الخلود. ناصر الدوسري يدرك التعادل الزعيم. أزرق الريال

0: الرياض أراد إنهاء الشوط متقدما، تسديدة حملت معها عبق العطر الفرنسي ثيو يهدي إنزاغي التقدم قبل التوجه لغرف الملابس. الشوط الثاني ينطلق واللعب سجال بين الفريقين. الجماهير الزرقاء تشجع ومحمد كنو يطيح بالكرة عاليا، تسديدة من بين 7 تسديدات أطلقها لاعب الهلال خارج الخشبة الثلاث. ثيو هرنانديز سقط دون احتكاك وبعد لحظات غادر أرض الملعب. في الأنفاس الأخيرة من اللقاء سلطان مندش لم يتمكن من وضع الكرة في الشباك الخالية، هي ثالث الفرص المحققة للهلال في هذا اللقاء. بعدها بلحظات أطلق الحكم صافرة النهاية. الهلال يتوج بطلا لكأس الملك للمرة 10 في تاريخه، والخلود يحل وصيفا في أول ظهور له بالنهائي. عصام عامر، العربية.
1: ألف مبروك يا زعيم، الكأس الغالية من يد سمو سيدي ولي العهد، الهلال بطلا لكأس الملك للمرة 10.

تستضيف الدرعية في السعودية مساء اليوم قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا 2027، وترسم القرعة ملامح البطولة من خلال تحديد دور المجموعات، ليتم توزيع 24 منتخبة على 6 مجموعات يضم كل منها 4 فرق. ومن المقرر أن تقام البطولة في يناير من العام المقبل.

هي حلو القادسية ضيفا على الفيحاء بالجولة 32 من الدوري السعودي لكرة القدم، ويسعى الفريق الضيف لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في المسابقة وتعزيز موقعه في المركز الرابع الذي يحتله ب 68 نقطة. مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الفريق القدساوي بخمسة أهداف دون مقابل. وفي مباراة ثانية بالدوري السعودي يلتقي الخليج والاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويسعى الاتفاق لخطف نقاط المباراة والإبقاء على أماله في حجز مركز المؤهل للبطولة الخليجية الموسم المقبل، إذ يحتل المركز السابع ب 46 نقطة، بينما يتواجد الخليج في المركز الحادي عشر ب 37 نقطة. من جهته يستضيف النجمة صاحب المركز الأخير فريق الحزم الذي يحتل المركز التاسع. مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما. نتحول إلى الدوري الإنجليزي، حيث يستضيف ملعب الاتحاد مواجهة مانشستر سيتي وبرينتفورد ضمن منافسات الجولة 36 من البطولة، ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بعدما فقد نقطتين ثمينتين في الجولة الماضية بتعادله أمام إيفرتون. رصيد نادي مانشستر سيتي وصل ل 71 نقطة في المركز الثاني للمسابقة، ويتصدر نادي أرسنال الترتيب برصيد 76 نقطة. يلعب الأتلتيكو

0: أمام ضيفه إنتر ميلان ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وسبق لإنتر ميلان ضمان نيل اللقب منذ الجولة الماضية للبطولة، وذلك للمرة 21 بتاريخه. ويتجدد لقاء الفريقين لاحقا يوم الثلاثاء في نهائي كأس إيطاليا بالعاصمة روما. على وقع الدوري الإيطالي ننهي الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك كريستيان.
1: قال المستشار الألماني فريدريتش ميرتس إن أوروبا ترغب في الحفاظ على استمرارية عمل حلف شمال الأطلسي على الرغم من الخلافات مع الولايات المتحدة التي كشفت عنها حرب إيران. وأقر ميرتس في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السويدي بوجود خلافات مع واشنطن، مشيرا إلى أن أولوية أوروبا هي وقف الصراع وضمان عدم تمكن إيران من إنتاج أسلحة نووية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية شنت هجمات بالطائرات المسيرة والمدفعية استهدفت مواقع عسكرية وأهدافا مدنية داخل روسيا. وأكدت الوزارة أن موسكو ردت على انتهاكات أوكرانيا لاتفاق وقف إطلاق النار بحسب تعبيرها. من جهته قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن الاتفاق مع أوكرانيا ينص على وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام فقط وليس لفترة أطول. هذا وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الطريق لا يزال طويلا جدا للتوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا وفقا لما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية. إلى ذلك شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فعاليات الاحتفال بيوم النصر في ساحة الحمراء في موسكو في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي السابق على ألمانيا النازية. وتوصف فعاليات هذا العام بالاحتفالات المصغرة حيث لم يتم استعراض العتاد العسكري الثقيل كما هو معتاد. وتقام الاحتفالات في ظل هدنة هشة بين روسيا وأوكرانيا وتهديد روسي بقصف كييف في حال استهدفت الفعاليات. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم النصر بالعيد المقدس لروسيا. وقال بوتين في كلمته خلال الاحتفال إن المقاتلين الروس في حرب أوكرانيا يقاومون ما وصفه بالعدوان المدعوم من الناتو، مضيفا أن الانتصار على النازية يلهم المشاركين في الحرب.
2: إن الإنجاز العظيم لجيل المنتصرين يلهم الجنود الذين ينفذون اليوم مهام العملية العسكرية الخاصة. إنهم يقاومون قوة عدوانية مسلحة ومدعومة من قبل حلف شمال الأطلسي بأكمله، وعلى الرغم من ذلك يواصل أبطالنا التقدم.
1: شارك فوج من القوات الكورية الشمالية في العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو اليوم بمناسبة الذكرى 81 للنصر على ألمانيا النازية حلفائها. تأتي هذه السابقة بعدما أرسلت بيونغ يانغ جنودها للقتال إلى جانب قوات روسية لصد توغل أوكراني في منطقة كورسك الروسية. وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة بالمستوى المهني العالي والانضباط الذي أظهره الجنود الكوريون في كورسك. تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن يستمع إلى الناخبين بعد أن تعرض حزب العمال لهزيمة تاريخية في الانتخابات المحلية والإقليمية، حيث أيد الناخبون أحزاب أقصى اليمين والأحزاب القومية في انتخابات يوم الخميس الماضي. وحقق حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للمهاجرين مكاسب في جميع أنحاء البلاد، في حين حصلت الأحزاب القومية في اسكتلندا وويلز على النصيب الأكبر من المقاعد. عين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيس الوزراء الأسبق جوردن براون مبعوثا خاصا له لشؤون التمويل العالمية. وقال مكتب ستارمر إن براون الذي ينسب إليه الفضل في إنقاذ البنوك خلال الأزمة المالية عام 2008 وأحد كبار قادة الحزب العمال، وسينضم إلى فريقه للمساعدة في تعزيز الأمن المالي. ويواجه ستارمر موقفا صعبا بعد أن مني حزب العمال بأسوأ خسائر لحزب حاكم في انتخابات محلية منذ عام 1995. قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي إن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا وهولندا أكدت أنها سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من

متن السفينة السياحية ام في هونديديوس المتجهة إلى إسبانيا والتي تشهد تفشيا لفيروس هانتا. وأضاف الوزير أن الاتحاد الأوروبي سيرسل طائرتين لنقل باقي المواطنين الأوروبيين. كما أضاف أن الولايات المتحدة وبريطانيا أكدتا أيضا أنه يجري الترتيب لإرسال طائرات من أجل المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لم تتمكن بلدانهم من إرسال طائرات لنقلهم. نهاية هذه النشرة إلى عناوينها. مع انتظار رد طهران، ترامب يبقي باب الخيارات مفتوحا وأنباء عن جولة حوار الأسبوع المقبل. صحيفة نيويورك تايمز تعيد تأخر رد طهران إلى خلافات داخل النظام الإيراني والحرس الثوري. الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني في البحرين والقبض على 41 متورطا. متحدث باسم الكرملين يقول إن الطريق لا يزال طويلا بشأن التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا. إسبانيا تقول إن دولا أوروبية ستجلي رعاياها من على متن سفينة شهدت انتشارا لفيروس هانتا. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة

0: على شاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
6: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
7: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
8: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
6: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
9: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
10: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: الوقت يؤثر
11: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
12: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
13: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحد.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
8: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة.

نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أرسلت البحرية الملكية البريطانية سفينة حربية إلى الشرق الأوسط استعدادا للانضمام إلى مهمة حماية الملاحة في مضيق هرمز. وتتمركز المدمرة دراغون مستقبلا وهي من طراز 45 في المنطقة لتكون جاهزة للانضمام إلى المبادرة المصممة لطمأنة السفن التجارية التي تحاول المرور عبر الممر المائي. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن دعم المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمنها واستقرارها. وأشادت الخارجية السعودية بكفاءة أجهزة الأمن البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديدا للأمن الوطني البحريني. شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي مانويل ماكرون على ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار. وأكد السيسي خلال استقباله ماكرون في الإسكندرية على موقف القاهرة الدعم لأمن واستقرار الدول العربية، كما أكد رفض مصر القاطع لأي مساس بسيادتها، معربا عن تطلعه إلى سرعة تسوية الأزمة الراهنة بما يعيد السلم والاستقرار إلى الشرق الأوسط. كشف مسؤول أمريكي لصحيفة نيويورك تايمز أن روسيا تواصل إرسال شحنات إلى إيران عبر بحر قزوين في خطوة تهدف إلى مساعدتها على إعادة بناء ترسانتها العسكرية بعد الأضرار التي لحقت بها مؤخرا. وأضاف مسؤولون أمريكيون للصحيفة أن موسكو صدرت إلى طهران سلعا ومعدات، حتى أن بعض الشحنات تضمنت مكونات خاصة بالطائرات المسيرة. أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري، وذلك في ختام زيارته إلى دمشق. وأكد سلام أهمية تعزيز ضبط الحدود اللبنانية السورية ومكافحة التهريب، مشيرا إلى توافق الجانبين على مواصلة الحوار والتنسيق لتسهيل عودة النازحين، إضافة إلى بحث آليات تنفيذ اتفاقية نقل السجناء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: منذ 28 من فبراير تكبدت إيران خسائر كبيرة بلغت نحو 270 مليار دولار بسبب الضربات، و4 مليارات و800 مليون دولار جراء الحصار. مع مقتل قيادة بارزة ورغم اضطراب أسواق الطاقة واستمرار الغموض السياسي لم يسقط النظام. فهل هي مناورة أم مجازفة؟ وهل تستطيع الصمود؟ محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.

0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً

مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت صعوبة الاقتراب، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. بين خبرة عقود في استغلال الوقت وضغط غير مسبوق تحت الحصار والبحر، المفاوض الإيراني مناور أم انتحاري؟

0: ما خود را برای این لحظات آماده کردیم و برای همه سناریوها برنامه ریزی کردیم.
1: هي انتحار، هي مش ممكن تكون منورة،
2: هي في حالة الدفاع عن النفس.
3: خليش شو خصو،
4: هي الآن منتحرة أصلاً،
5: ما حدا بيوقف بوجه أمريكا.
6: هي ند قوي للولايات المتحدة،
7: إمكانياتها ما تسمحش.
8: البدو يطلع شو بيعمل؟
9: انتحار. كل ما هن عم يعملوا حرب عليها كل ما هي عم تقوى.
10: الآن هي تعاني من حالة اقتصادية غير عادية، المواطن لديها يعيش في كرب.
11: هلا عم تراهن إيران على النووي اللي عندها.
12: ليس هناك رهان على شيء معين إلا على الوقت،
13: لأن إيران نفسها في الحرب طويل جدا.
14: معروفة هي بالصبر الاستراتيجي.
13: الوقت مش في مصلحة إيران.
15: النظام الإيراني ميت سريريا الآن بدليل لا توجد قيادة.
16: لا أعتقد أنها ستقوم لها قائمة.

0: في قانون السوق كل شيء خاضع للربح والخسارة، احتمالا تضعهما الظروف والحاجة وربما التوقيت وكما الأسواق تكون المفاوضات. نتحدث هنا عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية. إيران وعلى مدى عقود تحملت خسائر جمة جراء العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، راهنت على سياسة الصبر الاستراتيجي، تحملت الضغوط من أجل ما تعتبره حقها في امتلاك برنامج النووي، وعندما تعرضت للهجوم هاجمت الجار القريب قبل العدو البعيد. سكنت الحرب قليلا وعادت المفاوضات لسيرتها الأولى النووي، لكن بعد ماذا؟ بلد محاصر يعصف به التضخم وانهيار العملة، النفط الذي يعتبر عماد اقتصادها محبوس في آباره، قدرات ردع تقول التقديرات إنها شبه مدمرة، ومع كل يوم يمضي تزداد الخسائر وتكبر. لكن يعرف عن الإيرانيين أنهم يحسنون استغلال الوقت والمناورة، حتى ترامب نفسه اعترف بذلك. لكن يبقى السؤال، هل استحق الأمر كل هذا؟ وهل بقي لدى طهران ما تراهن عليه أم أنها تنتحر؟
1: في العاصمة الإيرانية بعض الزوايا تبدو هكذا وأخرى هكذا. تقول التقديرات إنه غيض من فيض مما لم يظهر. في تحليل أجرته بلومبرغ مؤخرا، فإن خسائر إيران جراء الحرب الأخيرة بلغت نحو 270 مليار دولار، خسائر تزداد مع الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. مع غياب الحلول وتفاقم الأزمات، يطرح السؤال الأبرز، على ماذا تراهن إيران؟ سؤال ربما أجاب عليه إسماعيل بقائي، متحدث وزارة الخارجية الإيرانية.
2: أمريكا يك أبر قدرت است. شما چه أبزاري وبشتواني دارد براي مقابلة با أن دارد؟ چرا عقب نشيني نمي كنيد؟ يا كتاه نمي آيد؟
3: ما هم أبر قدرتي.
1: تجادل إيران أنها قصفت إسرائيل بشكل لم يحدث منذ عقود، وأغلقت هرمز ما أدى لإشعال أسعار النفط العالمية، وهي اليوم

0: تضع العالم أمام شلل في التنقلات الجوية، لكن لغة الأرقام تظهر إحصائيات صعبة من الخسائر. فإيران فقدت الصفوف الأولى من قياداتها السياسية وحتى العسكرية، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، بل وحتى نجله مجتبى المختفي عن الأنظار منذ توليه منصبه. ولهذا يصفها الرئيس الأمريكي بأنها دولة بلا قادة أو قيادة، وفقدت قدرات دفاعية هامة على رأسها أسلحة الجو والدفاعات الجوية والبحرية، وهي محاصرة ينهار اقتصادها الذي كان يعاني أصلاً منذ عقود من العقوبات الدولية، كما يعصف تضخم بعملتها وعمالتها. نفطها يخبو وقد يجف إلى غير رجعة، وباتت دولة منبوذة من الجوار ومعظم دول العالم. بين واشنطن وطهران وكما المسافات تكثر إحصائيات الفوز والخسارة، لكن الرهان على ما يبدو أصبح رهانا على الوقت وقدرة التحمل في مياه مفتوحة. فمن سيغرق أولا؟
1: محل نقاش. أرحب بضيوفي معنا في هذه الحلقة من فرنسا، المحلل السياسي الأستاذ هلال العبيدي. مرحبا بك أستاذ هلال. ومن الكويت ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ أحمد المليفي. أهلا بك أستاذ أحمد. وينضم إلينا الدكتور عباس خميار، الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بك معنا سيد خميار. ومن العراق أيضا ينضم إلينا الباحث السياسي نبيل العزاوي. مرحبا بك سيد نبيل. بداية أستاذ هلال، رغم كل الصمود الذي تبديه إيران دوما، والتي لم تخرج يوما من أي مفاوضات خاسرة حتى باعتراف خصمها الرئيس الأمريكي نفسه، إلا أنك تعتبر أن ما يقوم به المفاوض الإيراني هو انتحار وليس مناورة، لماذا؟
2: تحية لحضرتك مدام رشا وضيوفك الكرام والمشاهدين. حقيقة يعني إيران تاريخيا هي تستمر بحروب طويلة، يعني حربها مثلا في عام 1804 1913، 9 سنوات حاربت إيران الفارسية الدولة الروسية، يعني وخسرت هذه الحرب بالمطاولة، هي تطاول والمفاوض الإيراني يعني لا تصل إلى اتفاق، لكنها خسرت أجزاء، يعني خسرت القوقاز، ثم في حربها من عام 1926 1928 ايضا خسرت، يعني أرمينيا خسرت جزء من اراضي أذربيجان. لذلك العبرة بالنتائج، المطاولة هي يعني خسارة بالنتيجة لإيران. حرب 8 سنوات مع العراق ماذا أدت؟ أدت إلى تجرع الخميني كأس السم، وأيضا لم تؤدي إلى نتيجة. لذلك هذه المطاولة اليوم في هذه الحرب، ما أريد أن أصل إليه أن المفاوض الإيراني هو انتحاري، لأن الحرس الثوري هو حرس انتحاري، هم لا يمثلون أنفسهم، هم يمثلون بلد. يعني هناك علينا أن نفرق بين إيران الثورة وإيران الدولة، هم الآن يمثلون إيران الثورة وإيران الدولة، ولا يملكون سوى ورقتين فقط، ورقة الضغط على الداخل يعني لتركيعه وإذلاله عن طريق سلة الطعام، والآن نشاهد الارتفاع في الأسعار والوضع الاقتصادي الصعب وانهيار العملة، ويملكون المراوغة في الخارج. لذلك هم لا يريدون، يعني الحرس الثوري،
1: ولكن الكثيرون يعتبرون أن هذه المراوغة
2: مع الولايات المتحدة الأمريكية،
1: هذه المراوغة أو هذه المناورة من قبل يعني توصيفات عديدة تعد ميزة للمفاوض الإيراني، قادر على أن يستغل الوقت حتى آخر اللحظات.
2: كل يوم يمر يضيق الحبل على المفاوض الإيراني، كل يوم يمر يضيق الخناق على الحرس الثوري الإيراني. هناك استحقاقات في اليوم الثاني لوصول إلى، حتى لو وصلنا إلى تفاهمات، أنا لا أؤمن أن هذه الحرب ستنتهي بتفاهمات، لا أعتقد ذلك. هذه الحرب ستنتهي بتركيع النظام في إيران. وأعتقد أيضا أن هذا كل مسيرة، كل صاروخ أطلقت على دول الجوار، هناك توثيق لهذه الحالات، وسيدفعها الدولة في إيران، ستدفع كل هذه،
1: ولكن إذا كان الوضع

0: كده
1: الوقت
0: في الحقيقة أن يعني ترامب لم ينجح حتى الآن،
1: ليس في صالحهم ستعلم.
0: نعم، ولكن حتى الآن الرئيس ترامب لم يستطيع أن يجبرهم على أي اتفاق لا يريدونه، وبالتالي البعض يعتقد أنه أن من هذا المنطلق هم بارعون.
1: لذلك أنا أقول أنها لن تنتهي بالمفاوضات، هناك شروط. يعني ماذا يتبقى من النظام إذا تخلى عن المشروع النووي وهو صدع رؤوسنا 47 عام بمشروعه النووي؟ ماذا يتبقى من النظام إذا تخلى عن أذرعه؟ ماذا يتبقى من النظام إذا تخلى عن برنامجه الباليستي وكل هذه؟
0: ولم يتخلى حتى اللحظة، ولكن
1: للنقاش،
0: ولكن
1: ثم أين هو اليوم؟ اليوم اليوم يا مدام رشا، اليوم يعني تخلوا حتى عن فكرة السردية الإيرانية بتحرير القدس، بمحو إسرائيل من الوجود، تخلوا عنها. أصبح الهدف اليوم أمام أتباعهم هو فقط بقاء النظام، هم يعتبرون منتصرين إذا بقى هذا النظام. يعني
0: طيب،
1: هذا بقاء النظام يعتبروه إنجاز وانتصار.
0: نعم، لأنقل
1: حتى هذه السردية لم تصمد حقيقة.
0: طيب، أنقل إلى دكتور عباس خميار، استمعت إلى ما قاله السيد العبيد الآن. هو يرى أن الوقت ليس لصالح إيران، وإذا كانت تعتبر أن هذه ميزة لها كمناور في هذه المفاوضات، فإن ما تقوم به هو انتحار بالنسبة له. بماذا ترد عليه؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا ولكل المشاهدين. هذه سردية ورواية أمريكية نسمعها على مدى 47 عاما. عندما يتحدثون عن التاريخ الإيراني، هو جهل بامتياز بالنسبة لهذا التاريخ. عندما دخل ستالين ورؤساء ثلاثة، بريطانيا وأمريكا وروسيا، دخلوا إيران، كانت قبل الثورة. عندما دخلوا السفارة الروسية في طهران واجتمعوا، ولن يسمحوا لشاه إيران أن يدخل هذه المفاوضات، وقسموا إيران. بعد انتصار الثورة لن يستطيع أحد، ولا كل الحرب التي شنت على إيران لمدة 8 سنوات بتسليح أمريكي وغربي وتمويل عربي اعترفت بها الدول العربية بعد ذلك، لا تستطيع أن تستلزم من إيران شبرا واحدا، وما زالت الأمور في هذا الاتجاه. هذا إما حقد إما جهل بالنسبة للواقع الإيراني. الحقيقة الأمور ليست
0: إيران دكتور خميار، التقديرات تشير إلى أن الوضع الداخلي مزري للغاية، العملة، الاقتصاد، الأرقام المعيشية، البنية التحتية، الحصار على الموانئ الإيرانية، ألا تعد كل هذه خسائر تدفع البعض للاعتقاد أن استخدام المناور الإيراني للوقت هو نوع من الخسائر المتراكمة على مدى الأيام؟
2: قلت هذه رواية أمريكية، وهذه الضبابية وهذه الصورة القاتمة تعطيها الاستخبارات الأمريكية والحرب النفسية. من يكون الآن في إيران ويشاهد الملايين في شوارع إيران ولليوم 70 في ساحاتها وفي شوارعها وفي ميادينها في طهران وفي كل المدن الإيرانية، والذين يضغطون على المفاوض الإيراني أن لا يستسلم، يعرف ماذا أقول. حرب شنت على إيران بهذه الدرجة وبهذه الشدة، لن ينقطع الكهرباء عنها ساعة واحدة. هذه سردية أمريكية هي ضمن الحرب النفسية التي تشن على طهران ونسمعها.
0: طيب، ما هي المفاوضات التي ربحت فيها إيران تاريخيا لتقدم لنا بعض النماذج؟ يعني الأستاذ العبيدي أشار إلى الخسائر التي منيت بها إيران في الكثير من المفاوضات، ما هي المفاوضات التي ربحت فيها إيران؟
2: المفاوضات يعني عندما نضع الأهداف الأمريكية أو الأهداف العدائية في مختلف الأزمات، نضعها ونضع النتائج تلك الحروب والأزمات، نعرف جيدا بأن إسقاط هذه الأهداف هو بحد ذاته مكسب وانتصار كبير. أتى الرئيس ترامب وهدد وقصف وقتل واستهدف القيادة واستهدف الشعب الإيراني
0: ولكن أنا أسألك تاريخيا عن المفاوضين الإيرانيين، يعني في حرب العراق ما أشار السيد
2: اسمحي لي لأكمل. عندما نضع هذه الحرب التي هي حرب بلا يعني الحرب الأكبر بلا استثناء

0: لما نضع الأهداف الأمريكية التي كانت تريد الإبادة، إبادة الشعب الإيراني، وهذا ما اعترف به نتنياهو والرئيس ترامب. عندما نصل الآن إلى هذه الدرجة، الذين هم يطلبوا ويتوسلوا ويتوسطوا من دول أخرى لكي تقوم إيران بتقبل المفاوضات، هذا يعني بحد ذاته انتصار وبحد ذاته مكسب.
1: ولكن أنا لا أناقش مفهوم الانتصار يا دكتور أو الهزيمة.
0: عدم تقسيم إيران وعدم،
1: طيب أنا لا أناقش مع حضرتك مفهوم الانتصار والهزيمة، أنا أناقش هنا مسألة المفاوض وكيف يتحرك الإيراني. أنا أسألك، في حرب العراق كما قال السيد الهلالي خسر خامنئي وتجرع الصوم، في اتفاق أوباما حتى رغم كل عيوبه في 2015 قبلت إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، إذن ما هي المكاسب التي تحصلون عليها بعد مضي وقت طويل في المفاوضات؟
0: تسمحي لي أكمل ولا لا؟
1: تفضل.
0: صدام حسين كان يريد أن يتغدى في منطقة في مدينة أهواز ويتعشى في طهران، وكان بدعم عربي مالي كبير ودعم عسكري غربي كبير أيضا، أراد تقسيم إيران وتجزئة إيران وانفصال محافظة خوزستان ومحافظات أخرى عن إيران، وفي النهاية استسلم وطلب النجدة من هذه الدول، ومن ثم لن تخسر إيران شبرا واحدا من أراضيها، هذا بحد ذاته يعتبر انتصار كبير.
1: طب ما هو الثمن الذي تجرعه إذن الخميني إذا كانت الانتصارات كانت تلاحق إيران بهذه الصورة، ما هو الثمن الذي تجرعه؟
0: الذي قاله الإمام الخميني رحمة الله عليه كان يتحدث عن وقف إطلاق النار، لأنه كان يريد أن يعني كانت إيران تريد أن تحاكم المعتدي عليها والذي شن الحرب عليها، ولكن نعرف ماذا حدث على المستوى الإقليمي وعلى مستوى الدعم اللامتناهي للطاغية في تلك الوقت صدام حسين، ومن ثم تجرع السوم لوقف إطلاق النار، ولكنه لن يخسر شبرا واحدا
1: طيب
0: من أراضيه.
1: يا دكتور لا أنقل هذا الحديث لأستاذ أحمد
0: إيران. طيب بالنسبة لألفين، اسمحي لي، أنت سألتي يجب أن أجيب.
1: طيب
0: بالنسبة لألفين فقط. بالنسبة ل 2015 إيران قبلت التفاوض وقبلت، لأن أساسا المشروع لم يكن مشروع نووي عسكري وإنما كان مشروع سلمي. إيران قبلت التفاوض واتفقت مع الدول الترويكا الأوروبية ومعها الصين وروسيا على نسبة مهمة جدا، وهذه النسبة لا تمكن إيران من صنع قنبلة نووية التي لا تريدها أصلا.
1: نعم.
0: لذلك ترامب هو الذي خسر هذه المفاوضات.
1: طيب واضحة الفكرة يا دكتور عباس، واضحة الفكرة. أنقل إلى الأستاذ أحمد في الكويت، كما استمعت إلى دكتور خميار الآن هو يقول متى خسرت إيران؟ إيران لم تخسر يوما، قدمت نموذجا في الصمود، نجحت في عدم التخلي عن ثوابتها الوطنية، لم يحتل شبر من أراضيها، أرغم ترامب على طلب التفاوض بل والتوسط لدى الدول لإقناع إيران بالتفاوض، بماذا ترد عليه؟
2: تحية لك أستاذة رشا، وتحية لضيوفك الكرام، وتحية للمشاهدين الكرام. حقيقة يعني أعرج على فقط يعني سريعا على قضية هل الجانب أو المفاوض الإيراني يعني ناجح أم خاسر، أو نقول انتحاري أو مفاوض جيد. أنا أعتقد أن المفاوض الإيراني هو يفاوض على حافة التصعيد، وهو يراهن على أن الطرف الآخر قد يكون متردد، وهو أيضا يراهن على أن الطرف الآخر قد لا يريد إسقاط النظام وإنما يريد يعني بعض المكاسب. وهذه المراهنة حقيقة قد تأتي ثمارها وقد تكون خطيرة للغاية. أقول قد تأتي ثمارها إذا كان يعني هو يستغل عامل الوقت، لأن كل يوم في متغيرات في هذا العالم، وهم يراهنون حتى على حياة ترامب أنه قد يستقر قد لا يستقر، كل هذه المراهنات هم يراهنون عليها. ولكن الخطورة في الموضوع أن هناك عندنا فريقين من المفاوضين، عندنا فريق ما يسمى بالمفاوض الرسمي ممثل بالرئيس الإيراني وممثل برئيس

مجلس الشورى وممثل أيضا بالوزير الخارجية، وهؤلاء الثلاثة يعتبرون مفاوضين يعني رسميين عاقلين مفاوضين جيدين. ولكن هناك خطورة كبيرة وعظيمة أن في المقابل هناك من يغلب هؤلاء.

0: الطرف المقابل يعني لا يريد تصفيته، هذا قد ينجح مع آخرين لكن لا ينجح أبدا مع ترامب. أنا أريد أقول يعني معلومة عن ترامب، أنا أجزم على أن منذ يعني ظهور هذا النظام الإيراني منذ 47 سنة إلى هذه اللحظة لم يواجه ألاعيب هذا النظام ومراوغة هذا النظام، وأنا أقول مراوغة هذه اللفظة الذي أطلقها ترامب عليهم على فكرة، لم يواجه أحدا يعرف كيف يواجههم وكما يقال يجعلهم في الزاوية الضيقة ويكشفهم حق يعني كما يقال العلم بالشيء صحيح. هو ترامب، ترامب هو أنجح رجل على وجه الأرض استطاع أن يفاوض هؤلاء، لأنهم حقيقة هم يحسنون المراوغة بشكل لا يصدقه عقل، ولكن هذه المراوغة قد تنجح كما قلنا مع صدام حسين مع مش عارف مين. وأنا حقيقة أستغرب من هذا الأخ الخنياري الذي يقول أنه يعني حاول هناك صدام من قبل أن يعني يواجه النظام الإيراني ولم يستطع. هناك فرق شاسع يا خنيار بين صدام وبين ترامب، هناك فرق بين مدى يعني لا حد له من الأرض إلى السماء. ولذلك حتى هذه السردية التي يقول أن يعني إيران منذ 40 سنة ومنذ أكثر لم تركع ولم إلى آخره، أنا أقول لك أن النظام الإيراني منذ 40 سنة وهو ليس عنده غير سردية واحدة، أن الشيطان الأكبر هو أمريكا. ومنذ 47 سنة للعلم عزيز المشاهد، منذ أن ولد هذا النظام الخميني إلى هذا إلى ما قبل تقريبا شهور قليلة، لم تحصل حرب على وجه الأرض حقيقية بين إيران وبين النظام الأمريكي وبين النظام الإسرائيلي تحديدا، لم تحصل أبدا إلا قبل هذه الشهور البسيطة. وهذا يدل على أكذوبة ما يسمى بالشيطان الأكبر، وسنواجههم وسنقتلهم حتى ما كانوا يمنون به. حتى ما كانوا يمنون
1: يكمل وسترد عليه دكتور خميار، يكمل
2: جملته لأنه هو
0: حتى ما كانوا يعني يكذبون به على هؤلاء المساكين في غزة وأنها حربهم وأنهم سيواجهون الموت معهم، رأيناهم اليوم لا يعترفون لا بغزة ولا بأهل غزة ولا حتى لبنان هذه التي يعني استطاعوا أن يجعلوها كما يقال من ضمن شروطهم أن يتوقف الاعتداء عليه. وهو تدخل على فكرة، تدخل في الحق اللبناني وفي الدولة اللبنانية، ومع ذلك نحن نقول أن حتى هذا التدخل قد يكون هو فقط لذر رماد في العيون، وإلا اليوم النظام الإيراني يريد فقط شيء واحد، يريد أن يبقى. وأنا أقول لكم سر عزيزي المشاهد، هذا السر يتمثل كالتالي، أن هذا ما يسمى باحتلال مضيق هرمز، هم احتلوه، هو أصلا لم يكن من ضمن الأجندات ومن ضمن المصائب في هذا المكان، هم أحدثوه واحتلوه ليقولوا للمفاوض الأمريكي، يقول له نطلق هذا الاحتلال
1: ونطلق. طب ما هذه قدرة على المناورة، استطاع
0: قابل أن تتركونا.
1: لا لا لا،
2: لكي أرد
1: سترد يا دكتور خميار، بالتأكيد يا دكتور سترد، ولكن أعاقب فقط.
0: ولكن أنا أقول سوف لن تقبل أمريكا بهذا الشرط المفضوح.
1: طيب، ولكن في النهاية
0: الغبي. هم أمريكا لن تقبل إلا بخلع هذا النظام، أنا أقول لكم لن تقبل أمريكا طيب. إلا بإسقاط هذا النظام، وهناك أسباب أخرى سأقول لماذا.
1: طيب،
0: في
1: ليرد دكتور خميار، تفضل دكتور خميار لأنقل إلى ضيفي من العراق أيضا السيد نبيل حتى لا أكون ظالمة في توزيع الوقت. سريعا دكتور خميار.
2: هذا الحديث الهابط الذي سمعناه هو يأتي من الشخص ومن أسيادي الذين دعموا.
1: لا دكتور، يعني هو تحدث معك بلغة مهذبة للغاية، أنا لن أسمح بأن يتم. لا، هو لم يهين، وأنا أقيم الحوار والمشاهد أيضا. أرجوك، المسألة ليست شخصية، أنا أقدر حضرتك جدا دكتور عباس، ولكن لو سمحت في إطار مناقشة الأفكار وليس.
0: خنيار، أنا أعذرك لأن تحتك شيء يغلي.
1: طيب،
0: أنا أعذرك لأن تحتك شيء يغلي.
1: أدير الحوار،
0: أنت تحترق، أنا أعذرك يا خنيار.
1: احترام المشاهد. تفضل.
2: عندما دعموا صدام حسين ومن ثم احتلوا الكويت، هؤلاء هربوا وتركوا للمقاومين الذي هو يتحدث عنهم.
1: من هرب يا دكتور؟ من هرب يا دكتور؟ هذا الأمر غير مقبول. أنت تتحدث عن الشعب الكويتي، لم يهرب أحد يا دكتور.

0: أنت لم تقاطعيه ولكنك تقاطعيني، وهذه أنا أعرف طريقتك، بس خليني أحكي. نحن
1: يعني
0: عندما
1: المفترض أن تهين الشعب الكويتي وأن أصمت، أنت تقول
0: لا
1: أنهم
0: أنا
1: يهربون،
0: أقول
1: من هرب يا دكتور؟
0: الذين هربوا هم يهربوا يعرفهم، الذين هربوا هم يعرفهم
1: من هم؟
0: من هرب، الذين كانوا يجب أن يقفوا ويحرروا الكويت هم هربوا، لكن في نفس الوقت نحن
1: وقفوا
0: في إيران
1: وحرروا
0: فتحنا
1: وطنهم يا
0: مع
1: دكتور. أنت الشعب الإيراني له احترامه والشعب الكويتي له
0: يعني
1: احترامه أيضا، أرجوك.
0: أنا لا أهين الشعب الكويتي، أنت يعني تريدين أن تغير الحوار. أنا لا، أنا أقول هذا الشخص والمجموعة الذين هربوا، لم أقول الشعب الكويتي. الشعب الكويتي بقى وصمد وقاوم. هؤلاء الذين مولوا صدام حسين ضد إيران بحربه ضد إيران لمدة 8 سنوات، هؤلاء الذين هربوا، ومن ثم عندما هربوا إيران فتحت أجوائها وفتحت أبوابها وفتحت أراضيها واستقبلتهم بكل
1: ولكن
0: محبة
1: أرجوك يا دكتور
0: وبكل
1: عباس، يا دكتور
0: ولكل محبة.
1: الحلقة
0: إيران دخلت لإطفاء آبار
1: يا دكتور يا دكتور
0: التي
1: يا دكتور
0: أشعلها صدام حسين،
1: لو سمحت يا دكتور
0: الوقت.
1: الحلقة عن المفاوض الإيراني، هل هو مناور أم انتحاري؟ أرجو أن نحافظ على، وإحنا اتفقنا مع حضرتك وإحنا نعد لهذه الحلقة أن هذا هو مفهوم الحلقة كما اتفقنا مع بقية الضيوف، أنت تقول أنه مفاوض بارع وليس انتحاري. السيد أحمد والسيد هلال يرون أنه مفاوض انتحاري، هذه وجهات النظر التي يجب أن نركز عليها. سيد نبيل إذا كان يمكن أن تعقب، يقول السيد هلالي ويقول السيد مليفي أن الوقت هذه المرة ليس في صالح إيران، وأن اللعبة التي كانت تستطيع أن تربح بها في مفاوضات سابقة لن تربح بها مع شخصية مثل الرئيس ترامب، ماذا تعقب؟
2: شكرا لحضرتك، تحية إليك للضيوف الكرام. هسه بعيدا عن السردية التاريخية اللي تفضل الضيوف وتناقشوا واختلفوا بها، خلينا نتكلم بالواقعية الآنية. الآن 3 قضايا تذهب للانتحار. هو يعني دائما نقول الإشكال واليأس والانكسار يؤديان إلى الانتحار. هذه 3 أمور أني كقارئ كباحث أني ما لاحظتها بهذه المعركة التي حصلت. لم يحدث هنالك انكسار، لم يحصل هنالك انهزام، بل ذهبت إيران بقضية يمكن لأول مرة راح أطرحها بأنه عولمت هذه الحرب، بمعنى أنها أصبحت القضية قضية المضيق، قضية عالمية. العالم كله من شرقه إلى غربه من أقصاه إلى أقصاه يتكلم عن كيفية فتح المضيق، وكأنه انتهت كل الأمور، والأمور جيدة جدا، والباليستي والنووي وكل الإشكالات في كفة وفتح المضيق في كفة. هذه قضية. القضية الثانية أنه إيران اليوم بصراحة أتكلم يعني نوع من الندية البراغماتية اللي عندها، تناورني أناورك، تحاربني أحاربك، تفاوضني أفاوضك، وكأنه أصبح للولايات المتحدة ند عتيد صعب أن يعني تتناغم وياه. وبالتالي بالمقارنة اللي حصلت كمقارنة بسيطة، من الذي تأذى أو من الذي دفع الضرائب؟ هل الشعب الإيراني أم العالم؟ الشعب الإيراني اليوم أنا اطلعت على تقارير بأنه هنالك رخاء، وهنالك هي دولة أصلا دولة منتجة، يعني منتجة دائما غير يعني ما تستورد. 2، هنالك إشكال بالولايات المتحدة لأول مرة بتاريخ الولايات المتحدة أستاذة رشا، هنالك إشكال، الإشكال الاقتصادي يسمى بالعجز التوأم، وهذا أخطر أنواع الإشكال حينما تمر به دولة. ويقولون أحد أعضاء الكونغرس يتكلم قبل يومين يقول لسنا منظمة مجتمع مدني ولسنا منظمة خيرية، نعطي هبات بالمليارات وتوجد إشكالات، وإلا لماذا المظاهرات التي، هل المظاهرات خرجت في إيران أم خرجت في الولايات المتحدة؟ على هذا الأساس أبني تصوري وأقول.
1: طيب يعني
2: من
1: الأوضاع الاقتصادية صعبة للغاية التي اعترف بها الرئيس الإيراني نفسه بالأمس، الرئيس بازشكيان تحدث عن هذا الوضع الاقتصادي السيء. أيضا قليباف قال إن السياسة الأمريكية والإسرائيلية تحاول محاصرة الاقتصاد الإيراني وتحاول الضغط عليه. هذه فعلا اعترافات من القادة أنفسهم.
2: فعلا فعلا هنالك مشكلة اقتصادية، يعني هذا احنا بالتحليل الواقعي دا نتكلم. التحليل الواقعي يقول نعم اكو اشكال اقتصادي كبير، لكن هل ان هذا الاشكال الاقتصادي كانت ردودة على الشعب الإيراني وهنالك مشكلة في الغذاء والماء والكهرباء؟ 47 سنة أستاذ إيران

0: متحضرة لهذا اليوم، واللي يقرأ بالسردية الإيرانية وبعقل الإيرانيين ماكو شيء بقاموسهم اسمه استسلام أو انهزام، أكون أو لا أكون. هكذا رأيت الإيرانيين حينما بحثت في يعني فلسفة وفكر وعقيدة الإيرانيين.
1: طيب
0: في
1: هذه المعركة أي تفاوض لكي يكون المفاوض الإيراني رابح لابد أن يحقق الأمن والسلام والرفاهية للشعب الإيراني. هل حقق المفاوض الإيراني هذا الأمر أم لا؟
0: المفاوض الإيراني أثبت للعالم، وليس كلامنا، ارجعي لكلام الجارديان، تقول المفاوض الإيراني عنيد، أثبت للعالم أنه ليس بالسهل. يعني كانت السردية بالبداية بأربعة أيام أو خمسة أيام هكذا قالوا، وأنه ستنتهي إيران وتكون هنالك تأليب للشارع الرأي، هنالك مشكلة إيرانية. أنا حقيقة وجدت أن إيراني محكومين بالإعدام، عادوا لإيران يقولون نموت في إيران، لأن النظام أصبح على خطر، وبالتالي يجب أن يكون تعاضد. الاقتصاد الإيراني نعم هنالك مشكلة كبيرة، لكن هذه المشكلة تعززت بأنه هنالك أكو بالعقلية الإيرانية أنه كل ما تكون أزمة كلما تكون هنالك إدارة أزمة. بفن العلاقات وبفن إدارة الأزمات إيران نجحت بإدارة هذه الحرب. أكو حرب في علم الحروب وأكو إدارة حرب. في الآن ترامب الذي متذبذب، يعني لأول مرة نتكلم أن هنالك من يقول بأنه هنالك سردية أمريكية تقول بأنه وجب إنهاء هذه الحرب، لأن الإيرانيين سوف لن يعني ليس في أربعة أشهر أو أربعين سنة سينهزمون، أكون أو لا أكون. وبالتالي هنالك مفاجآت. إيران تكلمت بورقة مضيق هرمز، لكن نسينا ورقة أخطر وأعمق، هي ورقة باب المندب. أحد ضيوفك أعرج على يعني سرديته يمكن من الكويت، يقول بأنه ترامب أفضل مفاوض عرفة التاريخ أو مفاوض كبير. يا سيدي الكريم، أي مفاوض كريم؟ هذا الرجل هو يفاوض نفسه، يقول أفاوض مجموعة من الإيرانيين، وبالتالي يقولون من الذي يفاوض هذا الشخص؟ يفاوض نفسه، لا يوجد جهة يفاوضها، وبالتالي يقول انتهت إيران، إذا يفاوض من؟
1: طيب
0: يعني ما اعرف من هي الجهه اللي يفاوضها.
1: طيب
0: يقول
1: لننقل،
0: انا سادمر
1: طيب
0: الحضاره وادمر التاريخ واعيد الى طيب العصر طيب الحجري.
1: طيب
0: تسمحي لي بهذه الثانيه؟
1: لا،
0: هذا يؤطر جرائم حرب، هذه جريمه حرب.
2: يحزنني ان العزاوي العراقي
0: مشكله كبيره،
2: هو المفاوض عن ايران. انا يحزنني
1: الحقيقه. طيب ارجو ان نضبط الحوار،
0: خلينا نخاطب العقل البشري.
1: اكمل الجمله سريعا يا سيد نبيل، لانتقل الى السيد المليفي يعاقب. لدينا فاصل بس، ولكن لديك جمله سريعه، تفضل.
0: خلي نتجرد من اي انتماء ونتكلم بالواقعيه، خلينا نخاطب العقول البشريه بالواقعيه. الواقعيه اين تكون نتكلم بها؟ واي خلل نتكلم بالخلل حتى نوصل للنتيجه من خلال حوار هذا.
1: طيب انقل لي يا سيد مليفي تعقيب سريع قبل ان انتقل الى فاصل واعود بعده للسيد العبيدي، ولكن قل لي، هو يقول لك قدمت إيران نموذجا في الصمود، لم تستسلم، لم ترضخ للضغوط الأمريكية، صحيح أنها تعاني من أوضاع اقتصادية ولكن الشعب ملتف حول قيادته، ألا ترى أن كل هذه هي مكاسب نجح المفاوض الإيراني في تحقيقها نتيجة عدم تقديمه أي تنازلات للجانب الأمريكي؟
2: دعني أمر مرور سريع على قبل أن أصل للمفاوض. أنا أقول، هل تعلم أيها المستمع أو المشاهد الكريم أن الشاه حين ترك إيران كان سعر التومان الإيراني المليون تومان يعادل 200 ألف دولار؟ المليون تومان يعادل 200 ألف دولار. اليوم الذي خرج الشاه من إيران، هل تعلم كم سعر اليوم المليون تومان إيراني اليوم
3: سنة.
2: يعادل أقل من 20 دولار؟
1: يعني نحن لا يجب أن نعود إلى هذا التاريخ يا سادة. التاريخ يعني طويل، التاريخ طويل. أنا أسألك بشكل واضح، هذا المفاوض الإيراني نجح حتى اللحظة في الصمود على طاولة المفاوضات ولم يقدم أي تنازلات لأمريكا؟
3: جهل بكل ما تملك الكلمة من معنى.
1: طيب لو سمحت يا دكتور،
3: يتحدث قبل 50 سنة.
1: يا دكتور،
3: يا دكتور
1: لو
3: سمحت، يا عم العالم تغير.
1: يا دكتور لو سمحت،
3: يتحدث قبل 50 سنة.
1: طيب لو سمحت دعني أدير الحوار. يا سيد مليفي، على طاولة المفاوضات لم يقدم المفاوض الإيراني أي تنازل حتى الآن كما ذكر دكتور خميار وكما ذكر السيد نبيل، ما الذي يجعلك تقول أنه انتحاري؟ هو لم يقدم تنازلات.

0: جيد جيد. على كل حال أنا حقيقة يعني إذا كان يوجد للأخوة حب مهدئ أرجو أن يأخذوه ليستقروا قليلا.
1: طيب من طيب نأخذ جميعا مهدئ شيء نحتاج جميعا إلى مهدئات هذه الأيام.
0: أما قضية
2: لا عندنا مشكلة نتفاوض مع جائر
0: أنهم استطاعوا أن يديروا الحوار بشكل يعني أطول وإلى آخره. هذه مراوغة وذكرها ترامب، لست أنا من يقول هذا الكلام، ترامب من ذكر أنهم مراوغين، ولكن في المقابل هذه المراوغة كم ستعطيهم أمد؟ اليوم لا يعلمون أن ممكن يصبح الصبح وليس هناك صبح، قد يصبح صبح وليس هناك صبح في إيران. المصيبة أنتم تتحدثون عن من يملك القرار ومن يملك أن يمحو.
1: طيب
0: هذا الذي يقول إيران تقطع عنه الكهرباء، هذه الكهرباء هي سويتش أون أوف بيد ترامب، إذا شاء اليوم يطفئكم وينيركم.
1: طيب
0: يعني كثير من الكلمات مردودة عليكم. وأخيرا أقول أنا أستغرب من هذا العراقي الذي نصب نفسه مدافعا عن إيران. أين وطنك؟ أنت محتل يا رجل، أنت من يدير العراق إيراني، أنت المفروض تدافع عن وطنك ضد إيران، أنت تنصب نفسك مدافع عن الإيراني. هذا شيء والله مخجل يعني.
1: طيب لو سمحت لو سمحت يا سيد هلال، هو وفقا وفقا لهذا العرض السيد نبيل والسيد خميار يقولون بشكل واضح أن المفاوض الإيراني رابح حتى اللحظة، لم يقدم تنازلات، صامد، لم يخسر. هم يرون هذا الأمر، بماذا ترد عليهم؟
3: يعني تاريخيا انا ذكرت يا ست رشا، تاريخيا بلاد فارس
1: ارجوك لا انا اعود للتاريخ استاذنك يا دكتور يا سيد هلال
3: تاريخيا يعني
1: لا اريد ان اعود الى التاريخ
3: الان
1: حدثني عن المفاوضات الحاليه. نعم
3: الان من يتكلم عن الواقعيه السياسيه والمفاوض الايراني، يعني مع الاسف ضيفك من بغداد يمكن لا يدرك ان الانترنت في ايران صار له 68 يوم مقطوع. لماذا؟ لنسأله لماذا مقطوع الانترنت؟ هل هذا جزء من الرخاء الاجتماعي الذي تعيشه إيران أم خوفا من الشعب؟ هناك حالة انكسار وهو ذكرها في داخل المجتمع الإيراني، ولكن من يخرج إلى الشارع يقتل، وشاهدنا عمليات القتل للمتظاهرين السلميين من قبل الحرس الثوري والباسيج. لذلك علينا أن نكون واقعيين، أن لا نعطي صك غفران للحرس الثوري. هؤلاء قتلة ومجرمون، وأول من قتلوا شعبهم بكل دم بارد، وكلنا
2: مجرم
3: شاهدنا
2: الفيديوهات
3: والقتلى في المستشفيات. اسمح لي مقاطعتك، اسمح لي أكمل.
1: طيب أنا أريد أن أحافظ على أدبيات هذا الحوار. طيب فصل قصير ياسين ونعود مرة بعد ذلك لمواصلة هذا الحوار. فصل قصير.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أخرى إلى محل النقاش وأذهب إلى السيد هلال ليكمل ما كان يطرحه قبل الفاصل. السيد هلال، بالمفاوضات الحالية هل إيران

0: وتبارح حتى اللحظة باعتبار أنه لم يقدم تنازلات كما ذكر الدكتور خميار وسيد نبيل، أم أنك ترى أنه بذلك يضع نفسه على حافة الهاوية والانتحار؟
1: ست رشا، الولايات المتحدة الأمريكية تملك كل الوقت وتملك كل الوسائل، وكما هي المفاوض الإيراني يتلاعب أيضا ترامب يتلاعب بهم. ترامب لديه مصالح الآن يقضيها، لديه بترول يبيعه الآن، حتى قلق مضيق هرمز يصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية ولا يؤذي الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس الوقت ترامب يراهن على سحب الأوروبيين إلى حربه من خلال غلق مضيق هرمز. لذلك الإيراني الآن بدون أن يدري يؤدي خدمة إلى ترامب في ضمن مفاوضات ترامب، لأن هناك استراتيجية موضوعة، والداخل الإيراني هو الذي يعاني. الأنترنت مقطوع، سعر المواد الغذائية مرتفع،
2: هذا الكلام نفس الانترنت،
1: عدم تصدير البترول،
2: هاي السردية نفسها استاذ هلال
1: من البترول.
2: اي تترك هاي السردية
0: لو سمحت يا سيد نبيل، اعطي له الحق وساعود اليك.
2: ارجوك هاي السردية، لا لا لا، هاي سردية الانترنت ما راح تفيدك، ما راح تفيدك. اتكلم بالواقعية، الواقعية
1: اعرف
2: انت ما اعرف انت عايش في كوكب الارض.
0: لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا هنقفل على الضيف اللي يتجاوز. على فكرة نستطيع ان نفعل ذلك.
1: لا تدري انهم يقتلون المتظاهرين
3: رشا؟
1: لا تدري انهم يقتلون المتظاهرين
3: رشا؟ اسمح لي،
1: من يخرج الى الشارع يقتل، لان حكم عسكري.
2: انت تكرر الوطنيه وده تطعن بالوطنيه وده تطعن، انت ما اعرف انت شنو انتمائك، انت ما اعرف انت تطعن بالوطنيه والانتماء، انت منو نصبك انت تدافع عن الشعوب؟
1: انت شنو شغله بانتمائي؟ ناقش الموضوع
2: عن الامريكان وكانك امريكي.
1: انت منو شغل؟ انت
2: انسان عربي،
1: منو قال لك تدافع عن ايران؟
0: يا ساده يا ساده يا
2: ساده، اي امريكي
0: يا ساده؟
2: نسيت الجرائم الصهيونيه، حرب غزه، مئات الالاف اوبيدو اليوم في جنوب لبنان، في اين انت من هذا
0: هو يقول لك
1: وقتهم في حرب. طيب
0: لو سمحتوا،
1: ايران من وقت الغزاويين
0: سمحتوا،
1: وانسحبت ايران مثل الجرذ، انسحبوا
0: لو سمحتوا. لو
2: هذا كلامك، هذا كلامك، هذا كلامك لا يدين،
0: يا سادة يا سادة يا سادة يا سادة، انتم قادة رأي، من المفترض ان تظهروا للمشاهدين برأي موضوعي هادئ يطرح بشكل واقعي ونستمع الى بعضنا البعض. يا سيد نبيل اعطي له الفرصة ليكمل ثم اتي. انت قطعته وهو يتحدث
1: عن بلدك.
2: هو اللي بدأ،
0: لا لو سمحت،
2: هو بدا طعن بالعراقيه، طعن بعراقيتي وانا سكتت.
0: لم يطعن، لم يطعن في عراقيتك. الذي تحدث هو السيد المليفي حينما قال لك دافع عن العراق وليس عن ايران. ولكن
3: رشا كون انت موضوعيه.
0: طيب
2: اذا كلامي للشخص اللي طعن، انا
0: طيب
2: كلامي للشخص.
0: طيب اللي طعن يا سادة يا سادة يا سادة، ننظم الحوار،
3: كوني حياديا.
0: ساوزع الوقت على كل طرف. يا دكتور على فكره، الدكتور عباس لن اشتبك معك الليله، يعني لن اشتبك معك الليل ارجوك. انا واخده مهدئ زي ما السيد المليفي قال، لن اشتبك معك الليل. اعود الى السيد هلال ليقول اجابته باختصار لانقل الى بقيه الضيوف. تفضل سيدي هلال باختصار شديد لو سمحت.
1: يا سيدتي، الانترنت مقطوع في ايران، السعر الغذاء، سعر الدواء، هناك حصار، هناك قتل يومي ممنهج، يوميا يعدمون الناس في ايران، يوميا من المتظاهرين الذين خرجوا ضد هذا النظام. هذا النظام آيل للسقوط، وهي مسألة ايام اسابيع. هناك شرق اوسط جديد يتشكل، وهذه السرديات التاريخية عفى عليها الزمن. لا يجوز لهذا النظام ان يملك سلاح نووي. هذا نظام رجعي في ديمقراطي، يؤمن بالخرافات، يؤمن بالدجل. هذا النظام ليس له وجود في المنطقة. لذلك أعتقد أنها مسألة أيام وسنخلص من هذه السردية.
0: طيب.
1: التي ادعوا أنقل فيها تحرير فلسطين وتحرير القدس.
0: أنقل لدكتور عباس.
1: يحاولون البقاء على على على هذا النظام، يحاولون فقط البقاء، يعتبروا إنجاز.
0: طيب يا سيد خميار، هو يقول لحضرتك أن المؤشرات على الأرض تقول أن إيران في وضع اقتصادي ربما وصلت به إلى حافة الهاوية، وأن مرور الوقت وليس لصالح إيران كما كانت تعتقد دائما. هناك نزيف الآن على الأرض من الاقتصاد الإيراني، من تدمير قدرات إيران العسكرية والمدنية على حد سواء. إذا كنتم تعتقدون أن الوقت لصالحكم فهو ليس لصالحكم، لأنه يعني الخسائر. لترد حضرتك.
3: طيب أولا اسمحي لي ولا تقاطعوني كلام لم تقاطعيه. النقطة الأولى، المجرم تعرفين من هو المجرم؟ المجرم الذي حكم في محكمة لاهاي، المحكمة الجنائية الدولية، لقتله 70,000 فلسطيني من أطفال ونساء. هو ذلك المجرم، والمجرمون الذين اشد من اشد

0: يعتمدوا إجراما هو من دافع ومن يدافع في الإعلام عنهم ومنهم ضيفك.
1: لا أحد يدافع عن نتنياهو لو سمحت، لو سمحت
0: يتحدث هذا
1: لا لا لا غير صحيح. لا قلت لي لا تقطعين حينما تتهم ضيفي.
0: هو قال الحرس مجرمون.
1: لو سمحت قال الحرس هو قال قال هو أن الحرس يقتل المواطنين الإيرانيين.
0: قال الحرس مجرمون وهو أكثر أكثر إجراما الذي يدافع عن نتنياهو.
1: هو لم يدافع عن نتنياهو. أنا لم أسمع كلمة نتنياهو كلمة واحدة. لم
0: لا لا يدافع عن ترامب. يدافع عن ترامب. ترامب
1: هو لم يدافع عن ترامب ايضا. هو لم يدافع عن ترامب. هو يقول الحرس الثوري يقتل المواطنين.
0: شوف شوفي طريقتك كيف قاطعتيه.
1: طيب
0: قاطعتي
1: يعني عايز تخليه يقول كلام على لسانه لم يقله وامرره.
0: لا
1: يعني
0: ما هو عندما يدافع عن ترامب، عندما يدافع عن السياسه الامريكيه، يعني يدافع عن المدافع الاول والداعم الاول.
2: ماذا تقول عندما تقتلون المتظاهرين؟ جاوبني. ماذا تقول عندما تقتلون المتظاهرين؟ جاوبني.
0: لن اقاطعك اخرس.
1: طيب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا دكتور، يا دكتور ضبط اعصابنا على الهواء. ضبط اعصابنا على الهواء. انا لا اصدق ان هذه لغه حوار يا دكتور.
0: لا يقاطعوني.
1: طيب ولكن ليس من حق حضرتك ان تستخدم هذا الفعل. ليس من حقك.
0: انا لم اقاطعه.
1: ليس من حقك ادبيا ان تقول له اخرس.
0: أنا لم أقاطعه. لا تقاطعوني.
1: طيب قل له لا تقاطعني. هذه كلمة منضبطة. اتفضل رد يا دكتور عباس.
0: النقطة الثانية ضيفك عندما يتحدث، ضيفك من الكويت يتحدث عن ترامب هنيئا له بسبب قدوته ل
1: طب ما ترد على المضمون يا دكتور. رد على المضمون. ده. هو بيقول لحضرتك ان ايران تنزف وان الايام ليست في صالح ايران كما
0: انا أعطى. سمعته مش من الضرورة تكرري. انا سمعته وأريد أن أجيب واسمحي لي لكي أجيبه. ترامب الذي هو يعني يعتبره أسوة وقدوة، هذا ترامب هو الذي يعتبر هذا الشخص الكويتي بأنه بقرة حلوب.
1: يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد عباس أرجوك يا دكتور عباس. ده أنت أكاديمي. أنت أكاديمي يا دكتور عباس. أنت أكاديمي. طيب أكاديمي. طيب لو سمحت رد على ما قاله في مسألة النزيف الإيراني وأن الوقت ليس لصالحكم كما تعتقدون. رد على هذا الكلام.
0: رشا هذا كلام ترامب. ترامب يقول بقرة حلوب. بش
1: أنا أريدك أن ترد على ما طرحه.
0: هو
1: ما علاقة هذا بالحوار؟ رد على مضمون الإجابات. رد على مضمون الإجابات.
0: رئيس جمهورية في العالم وأكبر مفاوض وأحسن إنسان.
2: دعني رد عليه أستاذ رشا. دعني رد عليه.
0: أنا أقول ترامب يعتبر هذا الشخص وامثاله يعتبرون.
1: لا لا لا لا لا ليست هذه اللغه يا دكتور عباس. انت الاكاديمي. رد على الافكار المطروحه لو سمحت.
0: انا انقل
1: تنقل ماذا؟
0: فرضنا
1: هذه ليست مفاوضات للمضيع فيها الوقت. هذه ليست مفاوضات للمضيع فيها الوقت.
0: الذي يعتبره قدوه. انا انقل ما يقوله.
1: طب لو سمحت رد على السؤال. ايران تنزف وستغرق مع مرور الايام اذا استمر نهجها التفاوضي بهذا الشكل. تتفق أم تختلف؟ هذا هو السؤال.
0: بالتأكيد أختلف. إيران رفعت رأس الأمة. إيران وقفت بكل صمود. إيران وقفت وما زالت تقف. هذه الملايين الجموع البشرية التي نشاهدها في هذه اللحظة في الساحات وفي الميادين في العاصمة طهران وفي المدن الأخرى، هؤلاء يدافعون عن الأمة، يدافعون عن الكرامة،
2: واحد ما أعطيه دولار عشان يقف بالساحة،
0: يدافعون عن يدافعون عن السيادة.
1: يا دكتور لا أسألك ما الملايين خرجت قبل ذلك أيضا للتنديد بسياسات النظام. نعم والأوضاع نعم الاقتصادية خرجت بذلك أيضا. أنا لا أسألك عن هذا. أنا أسألك
0: هذه السردية أمريكية. هذه السردية أمريكية.
2: طيب كيف رشا أرجو يسمح أن يكون لي
0: كيف يسمح الرئيس الأمريكي؟
1: تعقيب لأن الوقت انتهى. تعقيب لأن الوقت انتهى. تفضل يا سيد ميل. تعقيب سريع لو سمحت.
2: نعم أنا أقول بالنسبة لما يتعلق في هذه الكلام الذي يعني الأخ تفضل فيه
1: باختصار لأن الوقت انتهى
2: من إيران ونحن لا نريد أن ننزل إلى نعم. أنا أقول على كل حال أن ما يتكلم عن إنجازات إيران ليس لها إنجازات إلا شيء واحد. إيران هي من احتلت العراق. إيران من احتلت اليمن. إيران من احتلت لبنان. إيران من أشعلت الحروب في المنطقة. إيران من دخلت خلايا الإرهاب في المنطقة.
1: يعني أنا
2: سبب الكوفيد 19. إيران حتى مع إسرائيل.
3: إيران سبب الكورونا. إيران سبب يا أخي
2: إيران سبب وجودك أنت الآن معنا ونسمع ترهاتك. إيران هي اللي جلبت

0: مثلك ناس معك
1: مع الاسف. لا
2: هذا هذا حوار، هذا حوار لا يستطيع ابدا يا ساده لو سمحتوا. احنا الحوار كان بشكل واضح، مناور ام انتحاري المفاوض الايراني. اعود الى السيد هلال سريعا. سيد هلال، هم يقولون انهم لم يخسرونا وان الله.
1: استاذ رشا ما اعطيتيني مجال، ما اعطيتيني مجال ارد.
2: طب اتفضل رد جمله سريعه لو سمحت، جمله سريعه.
3: هو دوره كيف
1: من يمتلك السلاح النووي، من يمتلك ويهدد العالم اسرائيل، من يضرب العالم دون احد ان يلتفت الى ويتكلم. الضيوف من الكويت يمكن، مع الاسف. لذلك اقول وبجمله واحده، على الكل ان يراجع حساباته. ايران ما بعد هذه الحرب هي ليست ايران ما قبل الحرب.
2: طيب انتهى وقت هذه الحلقه،
1: وحتى دول الخليج.
2: شكرا لكم، شكرا لكم، وصلنا لختام محل نقاش. الى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
6: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
5: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
7: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
5: من السياسة إلى الاقتصاد،
8: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
5: إلى الرياضة،
9: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
5: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
10: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
5: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
1: العربية FM،
11: العربية FM،
1: تضعك في الصورة لتعرف أكثر،
11: لتعرف أكثر.
2: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
1: العربية FM،
11: العربية FM،
1: تضعك في الصورة لتعرف أكثر،
11: لتعرف أكثر.
1: في زحام اليوم تختلط العناوين،
12: وفي غمرة الإشارات تتشابه الألوان.
1: قف، لدينا ما يبحث عنك.
12: القصة، الخبر، القضية.
13: كثير من العمل والجهد وكثير من
1: استعد وشاركنا الحوار.
12: هذا المساء
1: عناوين تهمك وألوان تشبهك،
12: أوراق غنية وملفات ثرية.
14: فأستخدم تكنيك اللي هو بابا أنا بروح الحديقة.
1: هذا المساء
12: انطلق معنا إلى محطات منوعة.
15: ضاقت الدنيا علينا.
1: اجتماعية،
12: ثقافية،
1: رياضية،
12: اقتصادية.
1: من الأحد إلى الخميس،
12: من الخامسة وحتى 7 مساء بتوقيت الرياض.
1: هذا المساء

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: واشنطن تنتظر رداً إيرانياً وتؤكد أن كل الخيارات مطروحة. الداخلية البحرينية تطيح بتنظيم جديد مرتبط بالحرس الثوري. وسط هدنة هشة، روسيا تقيم احتفالات مصغرة بيوم النصر. من عناوين هذه النشرة إلى تفاصيلها يقدمها لكم حسن طرزي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبقي كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وفي تصريحات لموقع ذا أتلانتيك وصفت ويلز الحصار البحري الأمريكي على إيران بأنه ناجح للغاية، وقالت إنه يخنق الاقتصاد الإيراني. هذا وأفادت مصادر بأن ترامب الذي ينتظر ردا من إيران على آخر المقترحات لا يرغب في استئناف العمليات القتالية ضد إيران، بل في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب. في هذه الأثناء أكد مسؤولون أمريكيون مطلعون لشبكة ABC أن واشنطن لم تتلق حتى الآن ردا نهائيا من إيران بشأن مسودة المقترح الذي يهدف إلى إنهاء الحرب. وأضاف هؤلاء أن هناك محادثات مستمرة مع إيران عبر وسطاء مختلفين. وحول تأخير إيران في الرد على المقترح الأمريكي، أفادت مصادر أمريكية لنيويورك بوست بأن رد إيران على المقترح متأخر بسبب الاقتتال الداخلي على السلطة. وأكدت المصادر أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي يؤيدون التفاوض، لكن الحرس الثوري يعرقل هذه الجهود لأن بقاءه في السلطة مرتبط باستمرار الحرب، وذلك بحسب المصادر ذاتها. وبعد تضارب المعلومات حول أوضاعه الصحية، أكد مقربون من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أنه يتعافى وبصحة جيدة وفق ما نقله إعلام محلي. المزيد في هذا التقرير.
2: خيوط الدولة الإيرانية باتت أشبه بالعرائس المتحركة، فهوية الممسك بأطرافها مجهولة طالما أنها تدار من خلف الستار. رغم تواريه عن الأنظار منذ الهجوم الذي غيب والده، إلا أن المقربين منه يؤكدون أن المرشد مجتبى خامنئي بصحة جيدة ولا يزال في مرحلة التعافي من حروق بالغة الشدة بحسب مصادر لCNN، لكنه يعيش نمطا بدائيا بالتواصل بعيدا عن أعين التكنولوجيا، معتمدا على وسطاء موثقين كسعة لنقل رسائله، ليتحول مكانه إلى لغز استخباراتي عصي على تأكيد البصري حتى اللحظة، وجزء من تكتيك إدارة الأزمة وصراع البقاء.
3: خامنئي يتعافى من إصابته وهو الآن بصحة جيدة.
2: وفيما الضبابية تحيط بموازين القوى في طهران، أحدث التقييمات الاستخباراتية الأمريكية وضعت مجتبى خامنئي كالعقل المدبر لاستراتيجيات المواجهة والتفاوض رغم غيابه عن السمع والنظر.
4: لا يوجد ما يشير إلى أن مجتبى خامنئي يصدر الأوامر بشكل مستمر، لكن لا يوجد أيضا ما يثبت عكس ذلك.
2: غير أن مشاركة خامنئي بصياغة استراتيجية الحرب أمر استبعدته مصادر أخرى كما نقلت CNN، مضيفة أنه بمعزل إلى حد كبير عن عملية صنع القرار، ورجحت تجديد قبضة الحرس الثوري على الحكم والعمليات الفعلية اليومية لا بل استغلال الجنرالات لغيابه وتعذر الوصول إليه إلا نادرا، وذلك بهدف توظيف سلطته لخدمة أجنداتهم الخاصة. فالحرس الثوري يستغل ذروة نفوذه حالياً لفرض كلمته في ملفات السلام وتعزيز مصالحه الاستراتيجية عبر هجمات مدروسة تستفز واشنطن لكن دون تفجير الوضع.

0: محاولات تستفز واشنطن ولكن من دون تفجير الوضع. والسؤال الكبير، أين هو المرشد الإيراني مجتبى خامنئي؟ هذا السؤال أطرحه على ضيفي من الرياض الكاتب الصحفي سلمان الشريدة. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سلمان. إذن لا يزال الغموض يكتنف مصير المرشد الإيراني، أين يمكن أن يكون باعتقادك وما هي حالته العامة؟
1: أهلا بك وأهلا بالسيدات والسادة في العربية. في الحقيقة يعني هناك الكثير من التساؤلات حول ما يجري للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، خصوصا بعد إعلان يعني الجانب الإسرائيلي وكذلك الجانب الأمريكي في أنه تم استهدافه في الأيام الأولى من الاستهدافات الأمريكية على إيران. وبالتالي كان يعني هناك حديث حول إصابته وإصابة بالغة، ولكن من اللافت جدا أن لم يكن هناك أي يعني صور له أو حتى مقاطع صوتية، وبالتالي كل الرسائل التي ربما يتم تداولها المنسوبة إليه كانت عبر يعني النصوص مكتوبة ومنشورة عبر الصحف أو عبر المواقع،
0: ولا أحد يعرف إن كانت بالفعل قد صدرت عنه شخصيا أم أحد يكتب بالإنابة عنه.
1: وهذا ما أربي إليه بالضبط. نعم، فبالتالي ربما هناك كثير من التكهنات والتساؤلات، ومن المرجح أنها أيضا لم تكن، وبالتالي ممكن أن ترجح أن هذه الرسائل ليست منسوبة إليه، وإنما هي محاولة لصنع شخصية تقود المشهد في ظل الإرباك الإيراني بعد استهداف علي خامنئي وكذلك 40 قياديا مما تلوه أيضا من القيادات الإيرانية السياسية.
0: طيب، في ظل حالة من هذا النوع، يعني بلد كبير بحجم إيران، بلد يخوض حربا الآن في للشهر الثاني، يعني متوقف العمليات القتالية لكن تداعيات هذه الحرب ما زالت مستمرة، بلد يعيش عقوبات أمريكية ودولية كبيرة جدا، في غياب المرشد الذي يعتبر قائد البلاد، من يتولى دفة الأمور؟
1: في البداية بعد يعني الكثير من الأطروحات التي طرحت أنه من الواضح أن هناك قيادات ربما تقود المشهد، في البداية بعد علي خامنئي كان هناك يعني هناك عدد من القيادات، هناك يعني كان هناك شخصية تم استهدافها بعد ذلك لاريجاني، بعده كان أعتقد أن اليوم ما يقود المشهد في إيران ليست السياسات أو السياسيين أو الدبلوماسيين، ولكن أنا أعتقد أنه الحرس الثوري، وبالتالي تجد أن هناك عراقيل وهناك يعني محاولة لعدم الوصول إلى اتفاقيات سياسية ودبلوماسية، وهذا يرجح أنه ليس هناك يعني نظرة دبلوماسية وسياسية في عملية التفاوض وعملية أيضا الوصول إلى نقاط ربما تكون مهمة جدا للجانب الإيراني، خصوصا الجانب الإيراني اليوم يتعرض إلى استهدافات وكذلك أيضا ضعف كبير على كافة المستويات، سواء على المستويات الاقتصادية في الداخل الإيراني أو على مستويات أيضا يعني المواقع الحيوية.
0: يعني كأن الحالة مثلا هناك عربة قوة تدفعها إلى اليمين وقوة تدفعها إلى اليسار وقوة تدفعها إلى الأمام وقوة تدفعها إلى الخلف، بالتالي لن تصل إلى أي مكان. وهذا يقودني الحقيقة أستاذ سلمان للحديث عن مسألة الغموض في الرد الإيراني المرتقب بالنسبة للولايات المتحدة. يعني مضت مهلة 48 ساعة التي كان قد تحدث عنها الرئيس الأمريكي ولم نسمع حتى الآن، ربما وصل الرد يعني من إيران على آخر المقترحات الأمريكية، لكن على الأقل لم يعلن شيء للجمهور حتى هذه اللحظة. هل برأيك إيران تماطل ما تزال أم أرسلت ردا يعني لم يعجب الأمريكيين؟ ما هي الصورة يعني من وجهة نظرك؟
1: من الواضح جدا أن ليس هناك نقاط التقاء بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي خلال الفترة الماضية. كل المفاوضات والتهدئة ربما تستفيد منها دول المنطقة، لأن دول المنطقة لا تريد الانزلاقات إلى مزيد من الفوضى، وكذلك أيضا شاهدنا هناك استهدافات إيرانية لدول مجلس التعاون الخليجي رغم صحيح يعني عدم المبرر لهذه الاستهدافات وهي خارج دائرة الصراع، ولكن ورغم أيضا مساعيها الدبلوماسية في التهدئة. وبالتالي أنا أعتقد أن المماطلة وكذلك أيضا محاولة الهروب أو محاولة أيضا كسب الوقت هي من الجانب الإيراني، ولا أعتقد أنها تريد وصول إلى رغم أنها يعني قدم إليها الكثير من يعني من الجانب الباكستاني محاولات إلى الوصول إلى نقاط التقاء، نقاط أيضا دبلوماسية سياسية تخرجها أيضا من هذا الاستهداف الأمريكي وكذلك أيضا من العملية عمل

0: العملية الضائقة الاقتصادية. أنا أعتقد يعني ربما الولايات المتحدة الأمريكية، يعني نحن نعرف أن دائما في العمليات العسكرية وكذلك أيضا مثل هذه الأمور التي شاهدناها خلال الفترة الماضية لابد أن يقع أخطاء، وبالتالي الجانب الأمريكي ربما أخطأ في عملية أن لا الإبقاء على شخصية ربما تكون مؤثرة في الجانب الإيراني حتى يتم التفاوض معها. وبالتالي أنا أعتقد اليوم نحن أمام مشهد في إيران، مشهد فوضوي لا يمكن الوصول إلى أي جوانب سياسية أو دبلوماسية أو نقاط التقاء حتى نستطيع. وبالتالي يعني كل الاطروحات التي طرحتها الولايات المتحده الامريكيه انا اعتقد انها اطروحات منطقيه، وهي ليست يعني نقاط ربما تعجيزيه او محاوله ابتزاز او المحاوله الانتقال الى عمليات او الضغط عليها حتى ننتقل الى عمليه عسكريه، ولكن انا اعتقد انها كلها يعني هي تعتبر من ضمن القانون الدول الانساني في والقانون الدولي والقانون الدولي والمعاهدات والمواثيق في عدم استهداف الدول
1: يعني طبعا
0: الجوار.
1: بدون شك الحديث عن الموضوع النووي لا أحد يختلف فيه إلا إيران، يعني لها وجهة نظر مختلفة في هذا الموضوع. على أي حال أود أن أختم معك يعني بالسؤال، عادة أستاذ سلمان الدول الناجحة تريد أن يكون محيطها يتألف من دول ناجحة تساعدها على الاستقرار وعلى التنمية المشتركة، لماذا لا تريد إيران لدول الخليج أن تنجح؟ لماذا تعامل دول الخليج بهذه الطريقة؟
0: أنا أعتقد يعني هناك اختلاف في المشاريع، هناك مشاريع خليجية تنموية، وهذه رسالة دول مجلس التعاون الخليجي في أن تجعل المنطقة أوروبا الجديدة، وهذه هذا ما ذكره سمو ولي العهد خلال يعني منتدى الاستثمار 2018، ونشاهد أيضا أن رؤية المملكة 2030 التي أيضا أصبحت يعني رؤية مؤثرة على المستوى الدولي، كذلك أيضا هي إشراك دول المنطقة تريد النهوض باقتصاديات دول المنطقة، تصفير جميع الخلافات، أن لا يكون هناك منطقة المنطقة تكون منطقة لأن لا تكون منطقة صراع، أن تكون منطقة تنموية حيوية تقع في مركز وقلب العالم يستفيد من خلالها كافة الدول. ولكن أنا أعتقد أن المشروع الإيراني هو على خلاف ذلك، وبالتالي هذا الاختلاف نجده من منذ أكثر من 40 عام. يعني هناك مشاريع توسعية، هناك أيديولوجية إيرانية، وبالتالي هنا يقع الاصطدام بين دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك إيران. أنا أعتقد أن النقطة الأهم أن دول الخليج لم تعد تتعامل مع الملف الإيراني باعتباره ملفا أمريكيا إيرانيا اليوم، هو يعني بات ملفا يمس الأمن الخليجي مباشر، خصوصا بعد الاستهدافات التي طالت منشآت مدنية واقتصادية.
1: لا شك أن هذا الواقع غير الكثير في هذه المعادلة. على أي حال الكاتب الصحفي سلمان الشريدة كنت معي من الرياض، أشكرك شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم من جديد. تقدم ملموس في آخر تطورات تشكيل الحكومة العراقية بعد تسليم رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي البرنامج الحكومي إلى رئيس مجلس النواب. برنامج يتضمن 14 محورا على أن يعرض للتصويت عليه في مجلس النواب العراقي في الأيام المقبلة. نتابع هذا التقرير ثم نفتح الملف.
2: على وقع تحديات أمنية واقتصادية متراكمة، دخل مسار تشكيل الحكومة العراقية مرحلة حاسمة بتسليم رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي برنامجه الحكومي للبرلمان في لقاء مع رئيس المجلس النيابي يسبق جلسة منح الثقة المرتقبة.
3: وقبلها وخلال 20 يوما المتبقية من المهلة الدستورية، يتوقع أن يثري البرنامج الحكومي النقاش في المجلس النيابي لتتضح وجهات النظر وردود الفعل من فحواه.
4: سيقدم المكلف برنامج موسع تفصيلي بعد المصادقة على الحكومة. أعتقد أن الحكومة يعني لديها تحديات كبيرة، ستواجه معضلات الشح المالية، الوضع الاقتصادي.
3: برنامج حكومة علي الزيدي يتركز على محاور أمنية واقتصادية وسياسية. أهم التحديات التي تضمنها البرنامج: حصر السلاح بيد الدولة وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، مرورا بإصلاحات داخلية للاقتصاد، وصولا إلى إعادة رسم علاقات العراق الخارجية والنأي به عن التوترات الإقليمية.
1: وفي موقف داعم لرئيس الوزراء العراق المكلف علي الزيدي، أعرب الرئيس الأمريكي

0: الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لاختيار الزيدي، وقال إن هذا الخيار انتصار عظيم. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري. أهلا بك معنا دكتور، سعداء بوجودك معنا.
1: أنا أسعد أستاذ.
0: يا أهلا وسهلا بك. إذن مثل ما تابعنا في هذا التقرير، يعني في هناك خطوط عريضة لهذه الحكومة أو مهمات عريضة، محاور رئيسية: حصر السلاح بيد الدولة، تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع أمريكا، والنائب العراق عن الصراعات الإقليمية. هل من المتوقع أن ينجح رئيس الوزراء المكلف في هذه الملفات؟
1: هي ملفات معقدة من وجهة نظري، لكنها تمثل تحديا أولا لإثبات قدرته السياسية كرئيس وزراء خارج المنظومة التقليدية من جانب، ومن جانب آخر يعني تؤشر هذه الملفات على مستوى الأزمة الداخلية أولا، والأمر الآخر الأزمة ما بين العراق من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. أتصور من أن المكلف الأستاذ علي الزيدي ورئيس الوزراء القادم، يعني إذا ما منح الثقة يدرك.
0: هل تتوقع أن يمنح الثقة؟ هذا سؤال كبير.
1: نعم يمنح الثقة، يعني بحكم عوامل عديدة. أولا أن الإطار التنسيقي وجد بهذه الشخصية طوق إنقاذ له، يعني خصوصا وأن الإطار التنسيقي عانى نتيجة التصادم ما بين نور المالكي من جهة ومحمد السوداني من جهة أخرى، إلى لحظة كان قد استشعر الإطار التنسيقي من أنه سينقسم ويتشظى إلى أربعة محاور أو
0: يعني
1: جهات.
0: أنت متفائل؟ طيب
1: لا، ليس متفائلا يعني بشكل كبير جدا أستاذ حسن حتى أكون دقيقا، لكن في قضية منح الثقة هو سيمنح الثقة يعني لكن التفاؤل يبنى ما بعد منح الثقة، كيف سينفذ برنامجه الحكومي. يعني هو دفع بمنهاج حكومي، لكن تمام. البرنامج الحكومي هو الأهم. يعني نعم هو يعني يدرك حساسية اللحظة في العراق، يعني خصوصا فيما يرتبط بالتفكيك الميليشيات من جهة، وأيضا محاربة الفساد من جهة أخرى، فك الارتباط وإنهاء النفوذ الإيراني من جهة ثالثة، لكن بما لا يقبل الشك هناك تحديات داخلية. يعني أتصور من أن شكل الحكومة القادمة يعني على مستوى الكابينة، الوزراء، استقلاليتهم، ارتباطهم مع الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، فضلا عن ذلك طاقمه، من سيرافق رئيس الوزراء القادم؟
0: يعني هذا في ظل المحاصصة السياسية ربما يكون الطاقم يعني غير ذا تأثير كبير جدا، نوعية الوزراء، لأنه لا أدري إن كان هناك وزراء تكنوقراط سيكونون في حكومتي. لكن على أي حال، هذا يذكرني بحديث زعيم التيار الصدري يوم أمس مقتدى الصدر، قال لا نريد محاصصة في هذه الحكومة، وتحدث عن عناوين عريضة ربما تحدث عنها في مناسبات سابقة. لكن هل بالفعل الظروف الإقليمية الآن تساعد علي الزيدي على تشكيل حكومة قادرة على تجاوز حدود المحاصصة؟
1: لا أتصور ذلك. يعني قد يندفع باتجاه عدم اختيار شخصيات لتسلم الحقائب الوزارية بعيدة إلى حد كبير عن قضية الانتماء الحزبي، لكن بالنهاية أتصور من أنه سيترك له هامش من الحرية لاختيار شخصيات قد تبدو مستقلة لكنها منتمية إلى حد ما أو ضمن البيئة السياسية للأحزاب التي يعني حصلت على مقاعد في البرلمان العراقي. أخطر ما يواجهه هو الاشتراط الأمريكي المتمثل بممانعة إدارة الرئيس، بل ترامب نفسه يمانع أن تتسنم بعض الشخصيات المرتبطة بالفصائل المسلحة حقائب وزارية. هذا هو التحدي.
0: هذا تحدي كبير من دون شك، لكن أيضا ترحيب ترامب الكبير والبالغ باختيار علي الزيدي، واعتبره انتصار عظيم وقال عنه اختيار عظيم لتشكيل الحكومة العراقية، هل هذا يضحي إلى حد ما بحظوظ علي الزيدي عند إيران في المستقبل أو بالملف الإيراني أو شيء من هذا القبيل؟ لأنه نعرف تاريخيا العراق كان يحاول أن يوازن دائما بين إيران وبين أمريكا، وكثيرا ما كان يفشل في هذا التحدي ويسقط بالأخير في تبعات هذه المحاولات. هل يستطيع علي الزيدي؟
1: هذا أيضا يمثل يعني ملف حساس جدا، يعني حكومة

0: محمد الشاع السوداني كسرت مبدأ التوازن، خصوصا الحرب الأخيرة، عدم قدرتها على ضبط الفصائل المسلحة، طبيعة الهجمات التي قامت بها الميليشيات على دول الخليج العربي ومن ضمنها المملكة العربية السعودية. أنا أعتقد الاتصال الأخير الذي تم بين المكلف علي الزيدي وما بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، طلب بزشكيان من علي الزيدي أن يتحدث مع ترامب، ولذلك إيران أيضا قد تجد بالزيدي بوابة ونافذة نحو
1: دقيقة. طلب بزشكيان الرئيس الإيراني طلب من رئيس الحكومة العراقي المكلف علي الزيدي أن يتحدث مع ترامب،
0: مع ترامب بشكل يعني واضح وصريح من خلال بيان صدر يعني باتفاق يعني كل من رئيس الوزراء المكلف والرئاسة الإيرانية. أنا أعتقد هذا، حتى أجيب على ما طرحته حضرتك أستاذ حسن، هذه النقطة إيران تعول عليها على أن يكون العراق مرة أخرى دولة جسرية، لكن جوهر قد يكون ما طرحته في فرضية السؤال حضرتك هو هل ستتخلى إيران عن العراق؟ يعني أنا أعتقد من الصعوبة في ظل هذه الأجواء الإقليمية، من الصعوبة بمكان أن تتخلى إيران وأن تقبل أولا بالتخلي عن حلفائها الفصائل المسلحة أو حتى كون العراق دولة جسرية من الناحية الدبلوماسية والسياسية أو حتى رئة اقتصادية. هي لا تزال تعتبر العراق ورقة رابحة، ورقة ضاغطة، لكن بالنهاية مستقبل هذه العلاقة ما بين إيران والعراق مرتبطة بالصفقة المنتظرة ما بين واشنطن من جهة وطهران من جهة أخرى. ماذا ستفضي إليه؟ هل ستشمل أذرع إيران مساحات النفوذ الإيرانية في العراق وفي لبنان؟ أنا أعتقد علينا أن ننتظر،
1: علينا أن ننتظر. كلها أسئلة كبيرة. السيد إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: كشفت مصادر مطلعة لوول ستريت جورنال أن محادثات الولايات المتحدة وإيران قد تستأنف الأسبوع المقبل في العاصمة الباكستانية، وأعربت إيران لأول مرة بحسب المصادر عن انفتاحها على مناقشة البرنامج النووي من دون تفاصيل عن مدة تعليق تخصيب اليورانيوم، مع معارضة نقل المواد النووية إلى الولايات المتحدة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، وأكدت إلقاء القبض على 41 شخصا من التنظيم، وأن الاتهامات تشمل التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني. في السودان، هدوء حذر يخيم على منطقة التكمة الواقعة شرقي مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بعد مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال للسيطرة على المنطقة التي يسيطر عليها الجيش. وفي غرب كردفان، أكدت مصادر العربية أن مسيرات الجيش استهدفت مركبات لقوات الدعم السريع داخل مدينة أبو زبد، وكانت قوات الدعم السريع وفقا للمصادر قدمت دعما عسكريا لقواتها من الحدود الغربية السودان لمدينة النهود غرب كردفان في الساعات الماضية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في أخبارنا أيضا، أكدت المسؤولة عن إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي حجة الحبيب أن وقف الصراع في جنوب لبنان يتطلب عملا من الأطراف المعنية كافة.
2: لكي يؤدي وقف إطلاق النار إلى السلام، نحتاج إلى الشجاعة السياسية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع. يجب على حزب الله أن يوقف هجماته وأن يتم نزع سلاحه، ويجب على إسرائيل أن تنهي هذا القصف الذي استهدف مراراً البنية التحتية المدنية والجسور والمستشفيات والمدارس.
1: من الأخبار السياسية والاقتصادية إلى أخبار الملاعب والرياضة. في مباريات الجولة 32 من دوري روشن يحل الاتفاق ضيفاً على الخليج،

ويحل الحزم ضيفا على النجمة. وفي آخر لقاءات الليلة يتواجه القادسية مع الفيحاء في المجمعة. وتمتد الجولة يومي الأحد والاثنين المقبلين، وتختتم بلقاء القمة الذي يجمع النصر متصدر

0: دوري روشن ومتبقي جولتين فقط إلى نهاية الموسم. نتكلم على أندية تبحث عن الاستمرار في المنافسة مثل ما حضرتك تفضلت مباراة الهلال والنصر، أندية تحاول الابتعاد عن مناطق الهبوط. طبعا اليوم نتكلم في دوري روشن، نادي النجمة متديل القائمة يلي الخلود الأخدود عفوا ويلي نادي الرياض، فأكيد هذه الأندية تحاول البحث عن الابتعاد عن الهبوط من دوري روشن والذهاب إلى دوري يلو، بالإضافة إلى الأندية اللي تبحث عن مقعد مؤهل للأبطال، البقاء في قائمة الدوري. فيعني هذه المنافسة تكون في آخر الموسم، كل نادي يبحث عن هدف معين. طبعا بالنسبة للقاءات اليوم لما نتكلم على مواجهة الاتفاق والخليج، الاتفاق هذا الموسم يعني أداء مقنع مقارنة بالموسم الماضي اللي كان مع المدرب ستيفن جيرارد وبعدين تمت إقالته وتعيين سعد الشهري. فإلى الآن سعد الشهري من نهاية الموسم الماضي إلى هذا الموسم مقنع بالنسبة لجماهير الاتفاق، لكن أكيد الطموح بشكل أكبر للموسم القادم. أكيد جميل. طبعا بالنسبة لنادي الخليج، لما نتكلم اليوم على نادي الخليج اللي هو في الترتيب 11 في الدوري، فيعني الاستمرار في دوري روشن هذه هي أكبر طموحات نادي الخليج، مع أن نادي الخليج كان مقدم بداية جدا ممتازة ولاعبين وجوشوا كين كان من المنافسين على الهدافين، لكن يمكن شوي صارت فيه تخبطات في الفترة الأخيرة، تغيير المدرب بحكم أن المدرب دونيس أصبح مدرب المنتخب السعودي. فيعني لكن استمراره في دوري روشن أتوقع هذا عمل جيد بالانتظار الموسم القادم.
1: أنا عندي سؤالين سريعات بس لابد أسألك إياهم أخي محمد. السؤال الأول، الهلال والنصر، ما توقعاتك وإن كان الوقت ما زال مبكرا؟
0: والله شوف، إذا اليوم نتكلم كرويا وعلى مستوى الأداء، النصر هو النادي الأكثر استحقاقا لتحقيق لقب دوري روشن بناء على الأداء، بناء على الأرقام، الأقوى هجوميا من الجولة الماضية، أتوقع كان هو حتى الأكثر دفاعيا كقوة دفاعية. فالنصر صراحة هو الذي يستحق، لكن الهلال رغم استياء جماهير الهلال من أداء الهلال هذا الموسم مع المدرب سيموني إنزاغي، النتائج غير مقنعة، تعثرات وتعادلات، إلا أن الهلال يبقى في المباريات الكبيرة، المباريات اللي فيها الحسم يظهر بشكل آخر. فمباراة على ملعب النصر في الأول بارك صعبة التكهنات فيها، لكن يعني أشوف أنه ممكن النصر يكون أقرب للفوز، خصوصا إحنا عارفين النصر من 2019 كان آخر دوري، فأكيد الطموحات، الجماهير وحضورها في الملعب، دعم الإدارة والإعلام يعني لنادي
1: ورونالدو المتعطش أيضا. طيب سؤالي الأخير لك وبشكل سريع، بالأمس شاهدنا الهلال والخلود في نهائي كأس الملك، هل أقنعك الهلال؟
0: لا أبدا، الهلال كان غير مقنع، ويمكن من حسن حظ الهلال ان المنافس، مع كل الاحترام لنادي الخلود ورئيسه بن هاربورغ، لكن ممكن لو كان منافس اكثر شراسه في الملعب وبدون تراجع كان ممكن المباراه تكون اصعب، خصوصا ان الهلال استقبل الهدف الاول في بدايه المباراه. لا ابدا مو مقنع، حتى في الجولات الاخيره امام الخليج، امام ضمك، اداء الهلال ابدا مش مقنع، وهذا السبب في كلامي من شوي ان الى الان جماهير الهلال عندها تخوف، هل فعلا الهلال مع إنزاغي قادر على حسم الدوري والفوز على النصر في الأول بارك؟ هذا التخوف موجود عند جماهير الهلال، فهي ممكن تروح لجهة النصر أكثر من الهلال كتحقيق لللقب.
1: الإعلام الرياضي محمد جوهر، كنت معي من الرياض، أشكرك شكرا جزيلا. مستمعينا بهذا أصل بكم إلى ختام هذه النشرة، أشكر لكم متابعتكم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
3: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين نقلاً عن مصادر فلسطين.

0: اللبنانية الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
2: 20,000 مبنى دمروا، وشعرت إيران حق بأن هذا سيتطلب 10 أو 15 عام لإعادة إعمار ذلك كله. وبالتالي لماذا لا ترغب إيران في السلم؟ أنا أتساءل، أن تعلمت في باكستان وفي بريطانيا. أولا في بريطانيا نقول ضع نفسك ما كان الشخص الآخر، فلو كنت أنا إيراني فأنا سأرغب في السلم مع الولايات المتحدة، لا أريد أن أسلم سلاحي كما قال الرئيس ترامب. هو كان يرغب في الاستسلام، الإيرانيون لن يقبلوا الاستسلام. إذا كان لديك هذا النوع من اللغة، وأعطيك مثال عن الهند، تعاملت مع الهند، هذا البلد الذي خضنا معه الكثير من الحروب. ولكن بالنسبة لقضية كشمير، عندما كنت وزير الخارجية اقتربنا من حل، وأشرت لذلك في كتاب. كان هناك قاعدة ذهبية وهي لا يجب أن تقول أي شيء يؤلم الطرف الآخر، ولم نقل كلمة آلمت الهند، والعكس بالنسبة للهند. وهذا سمح لنا بتوصل لإطار للتسوية، وكان أمرا لا يصدق، وهذا بفضل الدبلوماسية. فكل يوم يتم تبادل الرسائل لاعتبارات سياسية.
3: ولكن يقولون أن المفاوض الإيراني دائما بارع في هذه المسألة، مسألة المماطلة وشراء الوقت، وربما في هذه الأزمة تحديدا يعتقدون أن الوقت مفيد لهم، لأنه ستكون هناك انتخابات تمهيدية قريبة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن مصلحة الرئيس الأمريكي أن ينهي الحرب قبل هذه الانتخابات وإلا سيخسر. إيران يبدو أنها تستخدم هذه الطريقة في التفكير، هل تعتقد أنها ستنجح؟
2: ربما هم يفكرون بهذه الطريقة، لن أتفاجأ بذا. لو كنت وزير خارجية باكستان الآن كما كنت من قبل، أفكر بمصلحة إيران القومية، فالإيرانيون ربما يفكرون بذلك، هذا أمر وارد. ولكن لو فكر الإنسان بمصلحة إيران على المدى البعيد، فهي تحتاج لسلام مع دول الخليج والولايات المتحدة، ليس ثمة سبيل آخر يسمح لإيران بالازدهار.
3: طيب لماذا لا تفعل هذا؟ لماذا تستمر في الاعتداءات على الدول العربية الخليجية وهي محيطها الإقليمي، وفي نفس الوقت ترفض الجلوس على التفاوض أو على طاولة التفاوض رغم كل هذه الصعوبات التي تواجهها كما ذكرت؟
2: دعيني أعطيك مثال. في حالتين عندما كان هناك مفاوضات تجري تعرضت إيران للقصف، لو كنت في هذا الموقف ماذا سيكون ردك؟ هل ستثقين بالأمريكيين؟
3: إيران لا تثق بالأمريكيين. هل تكون العقبة هي مسألة وجود ضامن، وهل يمكن أن تكون الصين هي الضامن؟ لا أعلم إذا كنت قد استمعت إلى سؤالي. عقبة الضامن هنا يمكن أن يقوم بها أو تقوم بها الصين؟ يمكن أن تدعم باكستان هذا الأمر؟
2: دعيني أسألك سؤال مقابل. بعد أن 5 دول أعضاء في دول 5 أعضاء في مجلس الأمن زائد ألمانيا ضمنوا الاتفاق، لكن ما حدث بعد ذلك؟ هل تفهمين ما أقصده؟ فإن هذا هو الواقع على الأرض، ما أراه هو أن الواقع على الأرض يتغير بسرعة، ونظام العالم وفي مرحلة تحول. إذن نعتقد أن الأمريكا، وقد قرأت وأنا بالتأكيد أنت تقرأين أيضا بشأن تغير النظام العالمي الجديد، ولا سيما فيما يتعلق أرجاء مختلفة من العالم، فالإيرانيون ربما يرون بأن هذا وقت مناسب للتوصل الاتفاق. وأنت تسألينني مرارا وتكرارا فيما إذا كانت إيران تماطل وتشتري الوقت، ربما هم يفعلون ذلك، ولكن أقول لك لو كنت إيراني سأفكر بأنه لا يمكن أن أرفع الحصار عن مدي قرمز.

0: والأمور سوف تكون وردية، لن يحدث ذلك، وبالتالي هم يرغبون في ضمانات، وهذا والأوروبيون لهم مصلحة في الخليج فيمكن أن يضمنوا، وكذلك جنوب شرق آسيا.
1: طب هل نفهم من ذلك في العقبة الحالية للتفاوض أن مسألة عدم توافر ضمانات من قبل ترامب هي التي تصعب الاتفاق؟ لم يتم الوصول إلى مسألة ضمانات حتى اللحظة؟
0: أنت وضعت إصبعك على الجرح. كما أسلفت فأعدت الدول دائمة العضوية الخمس وألمانيا أعطوا ضمانات لم يتم احترامها. البعض ألمحوا إلى أن يكون هناك قرار من الكونغرس الأمريكي بعد انتهاك قرارات مجلس الأمن. لا أقول أن هذا ما تقترحه باكستان، ولكن طالما أنك تسأليني عن الضمانات، هم يرغبون في ضمانات تؤدي إلى حل المشكلة وإحلال السلام في المنطقة. هذه نصيحتي للجميع بما فيهم إسرائيل. لا يمكن أن تفكر إسرائيل بأنها ستهيمن على المنطقة. لن يكون هناك سلام ما لم تهتم كل الدول في هذا السلام في المنطقة. وبلد يمكن أن يضغط على إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أعتقد أن أضرار جسيمة تمت، ولا سيما فيما يتعلق بوضع مضيق هرمز. يقول ان الولايات المتحده لا ترغب في حصول ايران على السلاح النووي، ولكنها منحتهم هذه القنبله الحراريه وهو مضيق هرمز. اذا يجب الاصرار على حل مشكله المضيق. ولكن صحيح هناك انعدام للثقه، ولكن اذا سالتين عن الضمانات حتى القرار من الكونغرس فيمكن أن يتم انتهاكه من قبل الإدارة اللاحقة. إذن هذا واقع على الأرض سوف يحدد فيما إذا كانت الولايات المتحدة.
1: طيب، ولكن الإدارة الأمريكية أثبتت أنها تمنح الوسيط الباكستاني العديد من الفرص لإنجاح الدبلوماسية، وحتى رئيس الحكومة تحدث عن هذا الأمر، وقائد الجيش أيضا وافقوا على مد وقف إطلاق النار ودون أجل زمني محدد، بمعنى أنهم أرادوا أن يفسحوا المجال للدبلوماسية. أيضا يقال، وكنت في إسلام أباد في الأسبوع الماضي وسمعت أن هناك مبادرة باكستانية لأن يكون هناك فتح جزئي لمضيق هرمز مقابل رفع العقوبات أو رفع الحصار عن إيران تدريجيا. هل يمكن أن يكون هذا هو السبيل؟
0: طالما أنك تقولين هذا فلا، ليس لدي سبب أن أناقض ذلك. فباكستان نقلت الكثير من الرسائل. باكستان ترغب في القيام بدور الوسيط، ونحاول أن نقدم.
1: ما الذي يعوق نجاحها؟ هذا سؤالي. ما الذي يعوق نجاح الوسيط الباكستاني؟
0: شعوري الشخصي هو أن الولايات المتحدة وإيران لن يحصل على أي شيء، والرئيس ترامب سوف يذهب إلى الصين وإذا لم يتم حل مشكلة قبل ذلك. قل لك لماذا؟ إن من مصلحة القوتين العظميين أن تناقش مسائل أخرى مثل التهديدات التي تواجهها البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي. إذن هناك حاجة لبروتوكول توقعه الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك هناك مشكلة التجارة التي تعاني من الرسوم المفروضة. وعشت المرحلة التي شهدت أزمة الصواريخ في كوبا، وتوصل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن مدى هذه الصواريخ والقنبلة النووية. أنا متأكد بأن هذا يجب أن يكون على الجدول أعمال القوتين العظمين. ما رأينا إذا لم يتم تسوية هذه الأزمة كل القضايا الأخرى سوف تبقى عالقة. وكذلك
1: ولكن هل سنصل إلى اتفاق قريب أم أن الحرب ستعود؟
0: سوري
1: هل سنصل إلى اتفاق قريبا؟

0: أم أن المواجهة العسكرية ستعود؟
1: أعطيك جواب منطقي. ماذا سوف تحصل عليه أمريكا في حال تم استئناف المواجهة العسكرية؟ الولايات المتحدة قلنا سوف تدمر محطات توليد الطاقة والجسور في إيران. إن صواريخ إيران لن تصل إلى واشنطن، لكن الأمر المؤسف أنها يمكن أن تصل إلى الدول العربية الشقيقة وطبعا إسرائيل. إذن ماذا سوف تحصل عليه الولايات المتحدة؟ سيكون هذا طبعا دمار للمنطقة. وأعتقد السعودية بعثت برسالة واضحة للرئيس ترامب هذه المبادرة الأخيرة بشأن مرافقة السفن التجارية من قبل السفن الحربية الأمريكية. كان أن المملكة العربية السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان صاحب السمو الملكي تباحث مع الرئيس الأمريكي بهذا الشأن. نحن نتبنى نفس نرى أن هذا سوف يجعل الأمور تسوء ولن تتحسن إطلاقا.
0: ولكني سألتك، ما الذي يعوق نجاح هذه الجهود حتى اللحظة؟ نحن على الأرض لا نرى نجاح لهذه الجهود يترجم عمليا. ما زال المضيق مغلق، ما زال وقف إطلاق النار مهدد، ما زال الحصار الإيراني موجود، ما زالت الصواريخ تطلق وتتجدد المواجهات بين الحين والآخر. لا اختراق حتى اللحظة، لماذا؟
1: أعتقد تحقق الكثير. أنا أختلف مع ذلك مع كل الاحترام. هناك اتفاق لوقف إطلاق، يجب عدم التقليل من أهمية وقف إطلاق النار. اسألي أولئك الذين قتلوا، ولن أريد أن أخوض في التفاصيل لأن هذا يؤلمني، رؤية الكثير من المدنيين الذين قتلوا. أنا كباكستاني أفتخر بأن حكومة بلادي بذلت هذه الجهود، لأن إنقاذ حياة واحدة يعني الكثير بالنسبة لي.
0: طيب، حينما كنت وزيرا للخارجية كنت على تواصل بكوندوليزا رايس، وكنت يعني حتى حينما لجأت إليك في 2006 أثناء اجتياح الجنوب اللبناني وقالت بشكل واضح عليك أن تحذر الإيرانيين من مسألة إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب. كانت هناك رسائل تصل وهناك استجابة سواء من جانب إيران أو من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا لا تحدث الاستجابة هذه الأيام؟ هل تطرح على نفسك هذا السؤال حينما تجلس منفردا؟
1: أعتذر لك، أنت تسألينني أن كان هناك رسائل تنقل، ولكن في عهد إدارة بوش لم يكن هناك رغبة لدى الإدارة الأمريكية في التوصل لاتفاق مع إيران، لكن الرئيس أوباما رأى بأن الوقت مناسب. أحاول هنا أن أشرح وأعطيك جواب. وفي الوقت الذي بذلت فيه جهود لعزل الاتحاد السوفيتي وعلى مدى سنوات طويلة، فإن الرئيس الأمريكي جون كينيدي رأى بأنه لا يمكن الاستمرار في ذلك، وتم التوصل اتفاق بشأن الأسلحة النووية. إذن تاريخين الجهود الأمريكية كانت على الدوام تسعى لعزل إيران، وهذا منذ عام 1979 ونحن جيران ونتفاهم. وكنت شابا في تلك الأيام ورأيت مغادرة شاه إيران، وكان ذلك أو التقدنا بشاه إيران.
0: لماذا يرفض الإيرانيون حتى اللحظة تجرع السم كما فعل الخميني؟ لماذا يرفض المسؤولون؟
1: عن الولايات المتحدة، إن أمريكا لم تنسى الشاه إطلاقا، وإنما كانت ترغب في منحه 15 مفاعل نووي. إن الأمر لا يعود للإيرانيين، وإنما إن الإدارة الأمريكية

0: الحالية هي التي لم تستطع هضم الوضع مثل ما قام به الرئيس روزفلت، حيث قرر تحدث إلى الاتحاد السوفيتي من أجل مصلحة العالم وعلى الولايات المتحدة، والآن إيران أن تتوصل إلى طريقة تعامل أساسي. هذا أمر مهم، وإلا سيكون هناك
1: عدة مشاكل. سؤالي الأخير لك، نعم سؤالي الأخير لك معالي الوزير، بعد ساعات من الآن ماذا تتوقع من إيران؟ كيف سيكون الرد الإيراني؟ نحن ليس لدينا معلومات كثيرة، ولكن أنت لديك الخبرة، ماذا سيكون الرد الإيراني للوسيط الباكستاني على المقترح الأمريكي؟
0: أعتقد أن الرد سوف يكون على شكل ما هو يتردد في وسائل الإعلام، فسوف يكون هناك بعض الأمور التي تحدث الآن وأخرى تتأجل. وعندما تعاملت مع قضية كشمير مع الهند كان هناك اتفاق إطاري، لا يحدث كل شيء في نفس اليوم، فبالنسبة لأي اتفاق من هذا القبيل ف بالتأكيد هناك اختلافات بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. هذا لا يعني أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى ونسيان المراحل التالية، ويجب التفكير بكل القضايا بما في ذلك الملف النووي. إذن لا أعتقد أن الأمر سوف يستغرق وقت طويل، لأن هناك حركة عبور متوقفة، وقلت إذا ما لم يتم توصيل اتفاق فإن أمريكا قد تقصف إيران مجددا، لن تحقق. وأقول إن وضعا كارثيا سوف تواجه دول الخليج والباكستانيون أيضا، لأن يوجد لدينا 5 إلى 6 ملايين باكستاني يعملون في المنطقة، وحياتهم وحياة إخوتنا العرب سوف تتضرر كثيرا.
1: شكرا لك معالي الوزير، وزير خارجية الباكستاني الأسبق خورشيد محمود قصوري من لاهور، شكرا لك على هذه المقابلة. أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري على أن يعقد أولى اجتماعاته قريبا، وذلك في ختام زيارته إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع. وأكد سلام أهمية تعزيز ضبط الحدود اللبنانية السورية ومكافحة التهريب، مشيرا إلى توافق الجانبين على مواصلة الحوار والتنسيق لتسهيل عودة النازحين، إضافة إلى بحث آليات تنفيذ اتفاقية نقل السجناء. وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية أن بيروت ودمشق تعملان على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن نتائج الزيارة ستتضح خلال الفترة المقبلة.
2: واستقر الرأي على الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك على أن يعقد اجتماع له في دمشق خلال الأسابيع المقبلة. وتناولت المباحثات اللبنانية السورية تفعيل وتحسين سبل الربط الكهربائي لتسهيل استجدار لبنان الكهرباء من سوريا وعبرها، وإبرام اتفاقية عبور غاز طبيعي، والسعي إلى تحقيق ذلك في أقرب فرصة ممكنة.
1: ونبقى معكم في هذه الساعة الإخبارية من العربية، ولدينا بعد هذا الفاصل: الجيش السوداني يعلن تحرير منطقة الكيلي بالمحور الجنوبي لولاية النيل الأزرق.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أعلنت القوات المسلحة السودانية تحرير منطقة الكيلي، حيث تمكنت قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها من تحرير المنطقة الواقعة على تخوم مدينة الكرمك بالمحور الجنوبي لولاية النيل الأزرق، وذلك بعد معارك ضد دعم السريع وقوات جوزيف. وحسب بيان الجيش، فقد كبدت القوات النظامية ما وصفه البيان بالميليشيا المتمردة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما فر من تبقى من أفراد الدعم. وأكدت قيادة الفرقة الرابعة أن العمليات العسكرية مستمرة حتى تطهير كامل لكافة المناطق المسؤولة ودحر التمرد وتأمين الحدود.
1: منطقة الكيلي.
0: في وقت تتفاقم فيه الأزمة الصحية داخل قطاع غزة، تتزايد معاناة آلاف المرضى والجرحى العالقين على قوائم الانتظار للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج. ورغم بدء العمل بآلية الإجراء الطبي بعد اتفاقية التهدئة وفتح معبر رفح بشكل محدود، فإن أعداد المغادرين لا تزال ضئيلة مقارنة بآلاف الحالات الحرجة التي تنتظر فرصة للنجاة.
2: منذ أشهر تنتظر هناء مصبح فرصة السفر للعلاج خارج قطاع غزة بعد إصابة تعرضت لها خلال الحرب. أجرت في غزة عدة عمليات جراحية، لكن حالتها لا تزال تتدهور وسط نقص الإمكانيات الطبية وتأخر السفر للعلاج.
3: الحين أنا مصابة، عندي كلوستمي وبتعبني كثير، عملت 6 عمليات والعملية الأخيرة ما نجحتش، عملت تحويل عشان أثبت أسافر وأنا ما سافرتش، والمعبر بيفتح 3 أيام في الأسبوع، يعني كتير، يعني في بيطلعوا 50 منهم 50 لا، فنضلينا إحنا على قد هيك مش هنطلع.
2: الفتى وصفي ينتظر أيضا دوره للسفر بعدما عجزت مستشفيات القطاع عن توفير العلاج اللازم لحالته.
4: ابني بيعاني من مدة طويلة، وخصوصا في فترة الحرب، لعدم وجود العلاج، يعني توفر العلاج، وإنه بنستنى، يعني إنه مدة بنستنى إنه يطلع برا يسافر يعالجوه برا.
2: ومنذ بدء العمل بآلية الإجلاء الطبي بعد اتفاق التهدئة وفتح معبر رفح بشكل محدود، تمكن نحو 700 مريض فقط من مغادرة قطاع غزة للعلاج. آلية الإجلاء الطبي معقدة، تبدأ بتحويلة طبية معتمدة من وزارة الصحة، ثم تنسيق الأسماء عبر منظمة الصحة العالمية، لتصل إلى المرحلة الأهم والأطول، الحصول على الموافقات اللازمة من إسرائيل للسفر عبر معبر رفح أو معبر كرم أبو سالم.
5: لدينا في قطاع غزة أكثر من 20,000 مريض ومصاب، هم بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة، والاحتلال ما زال يتلكأ في إجلاء هؤلاء المرضى والمصابين للعلاج خارج قطاع غزة. ومن بين هؤلاء المصابين أكثر من 5,000 طفل هم بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة.
2: ما بين 6 إلى 10 مرضى يفقدون حياتهم يوميا قبل أن يصل دورهم للعلاج في الخارج، وفق وزارة الصحة في القطاع التي تؤكد أن أكثر من 20,000 مريض وجريح بحاجة إلى السفر للعلاج، بينهم أطفال ومرضى سرطان وحالات حرجة. لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
0: تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنه سوف يستمع إلى الناخبين، مضيفا أن الحكومة ارتكبت أخطاء غير ضرورية، وذلك بعد أن تعرض حزب العمال لهزيمة تاريخية والإقليمية، حيث أيد الناخبون أحزاب أقصى اليمين والأحزاب القومية في انتخابات يوم الخميس الماضي، وحقق حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للمهاجرين مكاسب في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن الأحزاب القومية في اسكتلندا وويلز

حصلت على النصيب الأكبر من المقاعد. إلى العناوين. واشنطن تنتظر الرد الإيراني، وبريطانيا ترسل مدمرة في مهامة بمضيق هرمز. إيران تعاني من الحصار، لا إنترنت وقفزات كبيرة في أسعار المواد الغذائية. الكشف عن تنظيم مرتبط بالحركة الثورية الإيرانية في البحرين والقبض على 41 متورطا. بعد زيارة نواف سلام لدمشق، اتفاق سوري لبناني على إطلاق مجلس أعمال مشترك. في غزة، ورغم التهدئة، آلاف المرضى على قوائم الانتظار والإخلاء الطبي محدود. إلى اللقاء.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، نبدأها من العناوين. أمريكا تؤكد استمرار الحصار الكامل على إيران، و 58 سفينة تحول مسارها منذ بدئه. على وقع أزمة الطاقة في البلاد

0: الرئيس الإيراني يدعو المواطنين لترشيد الاستهلاك. الرئيس ترامب يقول بأنه لا يزال يدرس مسألة سحب القوات الأمريكية من إيطاليا.
1: زيارتنا اليوم ليس فقط لمتابعة ما بدأناه منذ عام وأكثر.
0: بعد زيارة نواف سلام لدمشق، اتفاق سوري لبناني على إطلاق مجلس أعمال مشترك. روسيا تقيم احتفالا محدودا بيوم النصر، وقوات كوريا الشمالية تشارك للمرة الأولى. أهلا بكم. فيما تنتظر واشنطن رد طهران على المقترح الأمريكي، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال مستمرا بشكل كامل، مضيفة أن قواتها حولت مسار 58 سفينة تجارية وحيدت 4 أخرى منذ بدء الحصار على إيران. أرسلت البحرية البريطانية سفينة حربية إلى الشرق الأوسط استعدادا للانضمام إلى مهمة دولية لحماية الملاحة في مضيق هرمز. المدمرة دراغون من طراز 45 ستتمركز في المنطقة لتكون جاهزة للانضمام إلى المبادرة المصممة لطمأنة السفن التجارية التي تحاول المرور عبر الممر المائي بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا فور توقف الأعمال العسكرية بين إيران والقوات الأمريكية الإسرائيلية. تنضم إلينا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا، هل هناك أي جديد فيما يتعلق بالرد الإيراني الذي لا تزال واشنطن تنتظره؟
2: حتى اللحظة الجديد يبقى بتصريح الرئيس ترامب عن أنه بانتظار الجواب الإيراني، وقال بأنه سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، مع إصراره على أنه الإيرانيين لا زالوا يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. إذن نحن لازلنا بفترة الساعات الحاسمة كما تفضل الإدارة تسميتها في هذه المرحلة، على الرغم من أنه بعض الصحف الأمريكية تتضارب المعلومات فيما بينها. هناك من يقول بأنه قد تم تسليم الرد للوسيط الباكستاني، وصحف أخرى تقول بأنه إيران لم تسلم بعد إجابتها، وذلك بسبب انقسامات في الداخل الإيراني تؤدي إلى عدم وجود رؤية موحدة إيرانية للرد على المطالب الأمريكية بهذه المرحلة.
0: وذلك هناك
2: أيضا كل هذه التفاصيل مع تقارير استخباراتية حيال ذلك.
0: هناك أيضا تقارير تتحدث عن إمكانية استئناف المفاوضات في الأسبوع المقبل، وبأن إيران وافقت على مناقشة برنامجها النووي. هل الأجواء في واشنطن تشي بذلك؟
2: حتى اللحظة الإجابة الإيرانية هي التي ستحدد الاتجاه الذي ستذهب إليه الأمور. إذا كان رد إيجابي، لأنه هذه المرحلة الأولى ستكون على إطار عام يتضمن هذه العناوين العريضة ومنها البرنامج النووي الإيراني، ومن بعدها يكون هناك مفاوضات لـ30 يوما حول التفاصيل المتبقية، الآليات التي ستتبع تقنيا حيال لتنفيذ كل البنود المذكورة. ولكن كبداية هناك اتفاق على العناوين العريضة، توقيع إطار عام أو ورقة تفاهم عام، ومن بعدها يكون التفاوض مباشرة ولمدة 30 يوما فقط للاتفاق على كل التفاصيل. هذا ما فسرته الإدارة الأمريكية للصحفيين حيال كيف ستجري الأمور من بعد الإجابة الإيرانية وما هي الخطوات التالية. ولكن حتى اللحظة لازلنا بانتظار تأكيدات من الإدارة الأمريكية على استلام الرد الإيراني كمرحلة أولى، وإذا ما كان إيجابي أم سلبي. لأنه إذا سيكون سلبي هناك مسار مختلف كليا، سيكون هناك تصعيد عسكري والحديث عن نسخة متطورة من مشروع الحرية، نسخة أكثر دراماتيكية من دون تحديد إلى أي مدى هي دراماتيكية، وأيضا استمرار الحصار الاقتصادي البحري على إيران، وأيضا بالموازاة كل ذلك استمرار الحرب، العقوبات الاقتصادية على إيران وملاحقة كل الطرق التي كانت تلتف فيها إيران على العقوبات لمنعها بتاتا من أن يكون لها شريان حياة بهذا القطاع.
0: شكرا لك مراسلة العربية ريتا سليمان، كنت معنا من واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تتلقى الولايات المتحدة قريبا ردا

0: من إيران على مسودة الاتفاق التي تهدف لإنهاء الحرب. وأضاف ترامب في تصريح لقناة فرنسية LCI أن طهران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكان المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدا ضرورة إطلاق تعبئة وطنية لإصلاح أنماط الاستهلاك. وخلال اجتماع خصص لمراجعة خطط الحكومة لإدارة استهلاك الطاقة، وصف بازشكان هذه الخطوة بأنها ضرورة ملحة. أفادت وكالة التسنيم الإيرانية بأن معدلات التضخم السنوي للسلع الغذائية الأساسية في إيران سجلت مستويات غير مسبوقة خلال أبريل في ظل الارتفاع الحاد للأسعار عقب الحرب الأخيرة. وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإيراني، ارتفع سعر الزيت النباتي الصلب بنسبة 375% مقارنة بأبريل من العام الماضي، ليسجل أعلى معدل تضخم بين السلع الغذائية. في المقابل سجلت أقل معدلات التضخم في الزبدة الحيوانية وحليب الأطفال المجفف. وبانتظار أن ترسل طهران ردها على المقترح الأمريكي، يبقي الرئيس دونالد ترامب كافة الخيارات مطروحة على الطاولة، منها العسكري ومنها استمرار التفاوض. مصادر مطلعة كشفت لصحيفة وول ستريت جورنال أن المحادثات قد تستأنف الأسبوع المقبل في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وبحسب المصادر، أعربت إيران لأول مرة عن انفتاحها على مناقشة البرنامج النووي دون تفاصيل عن مدة أي تعليق لتخصيب اليورانيوم مع معارضة نقل المواد النووية للولايات المتحدة. وحول تأخير إيران في الرد على المقترح الأمريكي، أفادت مصادر أمريكية لنيويورك بوست أن رد إيران على المقترح متأخر بسبب الاقتتال الداخلي على السلطة. وأكدت المصادر أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي يؤيدون التفاوض، لكن الحرس الثوري يعرقل المفاوضات لأن بقائه في السلطة مرتبط باستمرار الحرب بحسب المصادر. وإلى فقرتنا النقاشية حول المفاوضات الأمريكية الإيرانية وإمكانية عودة التصعيد، ينضم إلينا في الاستوديو مصطفى شلش، مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية، ورئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، والصحفي في شبكة العربية أحمد القرشي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور إحسان، لماذا باعتقادك تأخر الرد الإيراني حتى اللحظة؟
1: شكرا على الاستضافة. من وجهة نظري هناك عدة أسباب. أولا أن إيران تريد أن تظهر على أنها هي من تمسك الوقت أولا وتمسك الاشتراطات ثانيا، هذا من جانب. من جانب آخر أيضا، فيما يبدو بأن طهران وقد تحقق من خلال هذه المناورة بعدم الرد السريع جزء من المكاسب اتجاه ترامب، خصوصا وهو حدد فترة 48 ساعة لغرض القبول بالرد. الأمر الثالث هو أن زيارة ترامب إلى الصين أعطى مؤشر إلى إيران على أن ترامب إذا ما تسلم الرد، يعني برفض الورقة، خصوصا وأن النائب الإيراني إبراهيم رضائي عد هذه الورقة أشبه بقائمة أمنيات بغض النظر، بالتالي سوف لن يقوم بضربة خلال الساعات القادمة لأن هناك زيارة إلى الصين. الأمر الرابع أنا أعتقد هو يأتي في إطار يعني نقاشات كبيرة هناك، لكن لا أقول انقسامات، نقاشات حول هذه الورقة يعني في الداخل الإيراني في دوائر صنع القرار أو دائرة صنع القرار عفوا، هي في ضرورة تعديل ومن ثم كسب مزيد من الوقت واللعب بشكل واضح جدا على إمكانية يعني استفزاز ترامب، الذي تعتقد إيران بأن إطالة أمد المفاوضات قد تدفعه إلى مزيد من التنازلات.
0: طيب دعني أنقل هذه النقطة إلى أستاذ مصطفى. يعني

0: قضية أنه يمكن أن تجبر هذه المماطلة ترامب على تقديم المزيد من التنازلات. هنا بالفعل البعض يرى بأنه أعطاهم مهلة 48 ساعة للرد على هذا المقترح، وحتى الآن لم يردوا، وممكن أن يمدد المهلة، وبالسابق أيضا كان هناك مهل لم يلتزم بها. إلى أي مدى فعلا يمكن للإيرانيين أن يستفيدوا من هذا الموضوع؟ على الأقل يمكن ليس عمليا، ولكن لتصوير بأنهم يعني نوعا ما يمكن أن يستفزوا ترامب كما قال دكتور إحسان، أو يمكن أن يبدو بصورة الذين يعني يحافظون على كلمتهم أكثر منه.
1: يعني بعيدا عن البروباغندا الإيرانية، الوقت ليس في صالح الإيرانيين. الوقت هو الآن لأول مرة في هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة نتيجة الحصار اللي بتفرضه على السواحل الإيرانية. والنهاردة شفنا ضربات استهدفت تقريبا عدة ناقلات نفط حاولت إيران أن هي برضو تعمل على خلخلة هذا الحصار أو تجعلهم يتجاوزوا الحصار الأمريكي. ترامب عنده ترتيبات كبيرة جدا فيما يتعلق بزيارته إلى الصين. هذه مسألة تتعلق بالحرب الاقتصادية الكبيرة اللي كانت ما بين واشنطن وبكين. في نقطة أخرى أن كمان المفاوضات الأمريكية الصينية لا شك هتتناول الملف الإيراني. لذا الوقت بالنسبة لترامب مهم جدا كمان لإعادة ترتيب سياساته فيما يتعلق بطريقة التعامل مع إيران. الإيرانيين في كل هذه الأمور بيحاولوا أن هم يخلقوا ممكن شروط أفضل للتفاوض لو كانوا تمكنوا على الأقل بمعرفة طريق لكسر عمليات الحصار أو لتخفيف هذا الحصار عليهم. في كمان نقطة الأمريكان بالنسبة لهم الوقت مهم فيها، هي إعادة ترتيب المنظومة الدولية في مجلس الأمن والاتصالات الكبيرة ما بين سواء دول الخليج والروس والصينيين والولايات المتحدة، كذلك فيها حديث مع الروس تتعلق بالملف الأوكراني. كل هذه الأمور تجعل من إيران هي ملف مهم جدا، لكن الوقت هنا فيه ليس مهما. في النهاية لا يريد الرئيس ترامب الذهاب إلى مفاوضات تخلق بيئة أو تخلق اتفاق مشابه ل 2015. في النهاية الرئيس ترامب خرج من هذا الاتفاق لأنه كان به نوع من العورات الكبيرة، لم يكن يعني يناقش كل الملفات المهمة والحيوية. في النهاية التعويل كثيرا على ما يقوله الإيرانيين الحقيقة ما فيهوش بعد من الدقة حتى الرقمية ولا حتى المعلوماتية بما يتماشى مع هذه المعطيات اللي احنا بنشوفها النهارده.
0: استاذ احمد، ذكر استاذ مصطفى زياره الصين، والكثير من المراقبين دائما يتحدثون عنها عندما نتحدث عن المماطله الايرانيه وما الذي يمكن ان يحدث بعد هذا المقترح. البند الاساسي بهذه الزياره هو قضيه الرسوم الجمركيه وتمديد الهدنه التجاريه التي كانت يعني ابرمت بين الطرفين، ويقال حتى اكثر من ذلك بانه الصين فعليا لا تملك سطوه على إيران من أجل أن تمارس ضغوط عليها. هل تعتقد ذلك؟
2: من ناحية اليوم نرى ما تسمى بدبلوماسية الحافة. يعني إيران ليس لها ترامب يقول اليوم غدا بعد غد أوراق الأوراق يعني كما يقولون المنسوجة داخل الأزمة دي كلها موجودة في يد ترامب. بالأمس رأينا يعني إنه كيف استطاعت الطائرات الأمريكية إنها تعطل فقط الماكينات سفينتين لم تحدث فيهم أي خسائر. يعني هنالك كنترول كامل، هنالك تحكم كامل في مسار الأمور. لذلك الإيرانيون اليوم الرئيس بزشكيان ماذا يقول؟ يتحدث عن نمط جديد لاستهلاك الطاقة. وزير الجهاد الزراعي ماذا يقول؟ يقول هنالك 10 منتجات زراعية أساسية تضاعفت أسعارها وبقت ما أصبحت ليست متناول يد الإيرانيين العاديين بسبب التخزين وبسبب يعني كما يقولون التجار، يعني إنه بيخزنوا هذه المنتجات. نحن نتحدث اليوم عن الصين. الصين اليوم وارداتها ارتفعت 14% عن أبريل. نحن اليوم في عن مارس، يعني سجلات أبريل بتقول 14%. هنالك الصين لديها مسألة التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الرقائق، الكمبيوتر، دي تمثل بالنسبة لها شريان الحياة الأساسي. كل هذا الولايات المتحدة تمسك ب يعني أطرافه. لذلك اليوم تعويل، يعني أنا كنت بسمع إبراهيم رضائي

0: والآن كريستيان من الذي يتحدث؟ يعني قاليباف من يوم الخميس لم يتحدث، يتحدث علي الصفري اللي هو مستشار المتحدث باسم الخارجية، يتحدث باسم إيران. نعم. إنه سنفعل وسنفعل وسنفعل، فهم انتظارهم لهذه الزيارة، الزيارة هذه لن تزيد عليهم إلا الضغوط وأن يلتزموا بالقضية الأساسية. القضية الأساسية هي النووي، القضية الأساسية هي الصواريخ.
1: نعم.
0: لابد أن يظهروا أنهم ذاهبون في هذا الاتجاه. وغير ذلك هم
1: طيب سيفقدوا. كيف يمكن دكتور إحسان مثلا أن يماطلوا إلى هذا الحد، مع العلم بأن الحصار البحري كان يقال بأنه يمكن أن يصمدوا فقط شهرين، يعني حتى تصدير النفط يمكن للأنابيب أن تتعطل بسبب وجود وفرة في النفط، وحاولوا أن يخزنوا بالسفن العائمة. أيضا اليوم هناك كما ذكر أستاذ أحمد هناك تضخم بالأرقام، تحدثنا عن الزيت مثلا، السلع الاستهلاكية للحياة اليومية كم تضخمت. هناك جلسة مرتقبة للبرلمان أيضا لبحث التضخم، الرئيس تحدث عن ترشيد استهلاك الطاقة، وبالتالي في ظل هذا الوضع كيف لا يزالون صامدين نوعا ما؟
2: أولا هم يعتمدون على يعني بروباغاندا بأن هذه الحرب تمس عقيدة النظام السياسي هناك في محاولة للدفع بسردية الصمود يعني بالنسبة للشعب الإيراني. هذا من جانب. من جانب آخر سيدتي لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار من أن النظام الإيراني تعامل وتعاطى مع احتجاجات في الداخل الإيراني، وهذا وطبيعة التعاطي الاستخدام المفرط بالقوة وقضية الإعدامات التي لا تزال مستمرة هناك في إيران، هذا قد يكون أحد الكوابح من أن يستشعر تحركا في الداخل الإيراني. فضلا عن ذلك إيران يعني بنت عقيدتها يعني على مستوى المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى إسرائيل، ولذلك كل سياساتها على مستوى ما يفوق الأربعة عقود هو كان في انتظار هذه اللحظة. يعني هم بالأمس القريب يعني ما بعد إسقاط الاتفاق النووي وفرض العقوبات استعدوا للحظة المواجهة، ومنذ تولي أو فوز ترامب بولاية ثانية كانوا يعتقدون من أن المواجهة قادمة. أنا أعتقد على الرغم من كل الضغوط وعملية الخنق المزدوج يعني سواء كانت على مستوى الحصار البحري أو حتى على مستوى المستوى العسكري، لكن لا يزال هناك هامش يعني من المناورة. لكن هذا لا يعني يعني في قضية كيف يتعاطون، هذا لا يعني إمكانية أن يستمروا، لا زال هناك متسع من الوقت لكنه ضيق جدا أمام النظام السياسي الإيراني. نعم. ولذلك لا أتصور بأن الصمود قد يستمر بشكل كبير جدا
1: أكثر من ذلك. أستاذ مصطفى اليوم كان هناك تقارير تتحدث عن السلع مهربة عبر بحر قزوين، روسيا تهربها لهم. بالبداية سمعنا بسلع يعني للحياة اليومية، سلع استهلاكية، ومن ثم مكونات لطائرات مسيرة. إلى أي مدى فعلا يمكن لهذا الالتفاف الروسي أن يسعفهم بهذا الوقت؟
3: ولا شك العلاقة الإيرانية الروسية أخذت بعدا استراتيجيا بسبب حرب الروسية الأوكرانية، وكلا الطرفين تبادل هذه التكنولوجيا. كان في مصنع كبير للطائرات الإيرانية يعني فتح في روسيا، قد يكون هذا جزء من التبادل المعلوماتي، ولكن ده نقدر نقول كمان أن بقاء النظام في إيران وصموده أمام هذه اللحظة وبدء كمان أخبار عن عودة المرشد إلى ممارسة مهامه يتم تصريفها مع البلدان سواء روسيا أو الصين بأن النظام باقي ويجب إعادة مده على الأقل بما يعيق الاستراتيجية الأمريكية قدر الإمكان للحصول على شروط أفضل. في النهاية الروس عندهم مفاوضات شاقة جدا مع الولايات المتحدة فيما يتعلق مع أوكرانيا، فلإحداث توازن ما بين الطرفين على الأقل يصعب كمان المسألة في إيران. لكن قد إيه هذه التكنولوجيا هتكون مهمة، قد إيه هتكون مغيرة في الحروب؟ طبعا هي خطيرة جدا على بلدان الجوار. في النهاية قد تكون المسيرات كفائتها لا تستطيع الوصول إلى يعني ممكن إسرائيل كعدو أول، لكنها قد تستهدف دول الجوار ما يضغط حتى على الولايات المتحدة، قد تستهدف قطع البحرية للولايات المتحدة. كل هذه الأمور خطيرة جدا، لكن في النهاية سيبقى القرار أمريكيا روسيا على وقف مثل هذه الأمور. ولكن روسيا بالنهاية كانت بالنسبة لها هذه الطرق للتهريب كانت أيضا

0: ايضا وجدت لمحاوله الالتفاف على العقوبات الاوروبيه والامريكيه
1: كانت مفروض عليها. طيب صحيح. استاذ احمد، فيما لو لم يكن هذا الرد مرضيا للجانب الامريكي، هل باعتقادك وارد أن يعود الرئيس ترامب إلى العمليات العسكرية على غرار العمليات السابقة، خصوصا بأن إسرائيل تدفع بهذا الاتجاه؟ هي تقول له أضرب منشآت الطاقة، هذا سيجبر الإيرانيين على العودة إلى طاولة المفاوضات فقط في خلال 24 ساعة. أم تعتقد بأن الأمور الداخلية هي أهم بالنسبة إليه، خصوصا وبأننا يعني بعد كم شهر هناك الانتخابات النصفية، أيضا قضية عدم التمديد يعني انتهت مهلة 60 يوم للعمليات العسكرية، وأيضا في جدل في الداخل الأمريكي على إمكانية التمديد لهذه المهلة. كل ذلك سيشل يدي ترامب ولن يعود بكل الأحوال إلى العمليات العسكرية.
2: أعتقد يعني حتى أنه ترامب سيسافر إلى بكين الأسبوع المقبل، لكن تم فرض عقوبات قاسية على شركات عدة تتعلق بنقل بعض التكنولوجيا
1: لصور الأقمار الصناعية.
2: نعم، المنظومة التي أعدت ضد إيران إذا كان الحرب وتدمير البنى يعني الأساسية في إيران، إذا كنا بنتكلم عن الحصار البحري very effective، يعني الدرجة التي مفعول هذه العملية ككل في النظام الإيراني قوية جدا جدا. لذلك بالنسبة لي يعني السينك تانكس كل الناس اللي بتنظر إلى الوضع الآن ترى من الواقعية إنه لا يستعجل
1: العمليات العسكرية، لأن الحصار
2: العمليات العسكرية
1: مفعول،
2: لأنه كل ما نحن نتحدث أيضا عن انتخابات في نوفمبر ونتحدث عن المنطقة تريد الاستقرار وتريد الأمور تهدأ الهدوء. نعم. لذلك هنالك خيارات كثيرة، من بينها الخيار العسكري الذي تبحث عنه إسرائيل. يعني إسرائيل طبعا يعني ده بالنسبة لها الحلم اللي وجدته بسبب العناد والغباء الإيراني في عدم الرشاد وليس الخنوع ولكن العقلانية في أنه هذه أنتم بتقولوا مش عايزين سلاح نووي، لماذا تريدون التكنولوجيا النووية وتخفونها وتطورونها وكذا وكذا، أنتم لا تريدون أن تعتدوا على الجيران وكذا، لماذا تطورون الصواريخ؟ فالخيارات قد أمام ترامب خيارات واقعية جدا جدا في هدوء، لأنه لا أرى أن هنالك استعجال في أي عمل ما دام المنظومة تعمل بقوة وبنجاعة.
1: شكرا لك الصحفي في شبكة العربية أحمد القرشي. أشكر أيضا مصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية، والشكر كذلك لرئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشماري. شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا.
1: قبالة جزيرة خارك الشريان وتصدير النفط الإيراني، تكشف صور الأقمار الصناعية بقعة نفطية ضخمة تمتد على نحو 45 كيلومترا غرب الجزيرة. صور تكشف ما هو أبعد من تلوث بحري، لتطرح مؤشرات على أزمة في تصريف النفط الإيراني بين فائض لا يجد طريقه إلى الأسواق وناقلات تستخدم كمخازن عائمة تحت ضغط العقوبات.
3: ليست بقعة نفطية عابرة، بل إشارة إنذار تتشكل فوق جزيرة خارك الإيرانية، أحد أهم مفاصل الطاقة في العالم. هنا حيث يلتقي الضغط العسكري بالاختناق النفطي، وتبدأ المؤشرات بالظهور على سطح البحر. خلال الفترة بين 6 و 8 من مايو، رصدت أقمار برنامج كوبرنيكوس بقعة نفطية كبيرة غرب جزيرة خارك. المركز الذي يمر عبره نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. الصور أظهرت بقعة بلون رمادي وأبيض تمتد لمساحة تتراوح بين أكثر من 20 ميلا مربعا، أي نحو 45 كيلومترا مربعا وفق تقديرات الخبراء، مع ترجيحات بتسرب يتجاوز 3000 برميل من النفط. موقع البقعة النفطية ليس عادياً، فجزيرة خارك التي لا يتجاوز طولها 8 كيلومترات تعد نقطة ارتكاز لصادرات إيران النفطية، ومعظمها يتجه إلى

الصين، ما يجعل أي خلل فيها ذا تأثير مباشر على تدفقات الطاقة. السبب إلى الآن غير محسوم، لكن المعطيات تقود إلى مسارين رئيسيين، إما تسرب من خط أنابيب بحري قديم يربط الجزيرة بحق

0: مباشرة بالحصار البحري، فالولايات المتحدة تفرض طوقا على الموانئ الإيرانية مع تقييد حركة السفن في مضيق هرمز، الممر الذي يمر عبره ما بين 20 إلى 50% من النفط المنقول بحرا عالميا. النتيجة هنا احتجاز مئات السفن في الخليج العربي، تراجع الصادرات، واقتراب إيران من استنفاد طاقتها التخزينية، ما يرفع مخاطر التسربات والحوادث في منشآت حيوية مثل خارك. لكن الأخطر تقنياً، إيقاف الإنتاج ليس حلاً سريعاً، لأن آبار النفط كما يقول خبراء لا يمكن إغلاقها وإعادة تشغيلها بسهولة، إذ قد يؤدي ذلك إلى انسداد الأنابيب أو تضررها، ما يجعل العودة للإنتاج أبطأ وأكثر كلفة. حتى الآن الصور لا تظهر تسرباً نشطاً مستمراً، لكن المؤشر واضح، ما ظهر على السطح قد يكون فقط بداية لما هو أعمق. ميرنا حامد، العربية.
1: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، وأكدت الوزارة أنه تم القبض على 41 شخصا من التنظيم، مضيفة أن الاتهامات تشمل التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن عمليات البحث والتحري لا تزال مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم. أعربت وزارة الخارجية السعودية دعم المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمنها واستقرارها. وأشادت الخارجية السعودية بكفاءة أجهزة الأمن البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديدا للأمن الوطني البحريني. هذا وأشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي بكفاءة الأجهزة الأمنية في البحرين، ووصف ذلك بالإنجاز الأمني الذي يعكس المتابعة العالية والمستمرة. أمين عام مجلس التعاون الخليجي أبدى الدعم الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها، كما أكد على وحدة صف دول مجلس التعاون في مواجهة الإرهاب وتعزيز منظومة الأمن الجماعي. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. مراسلة العربية في لبنان تفيد بارتفاع أعداد قتل غارات السكسكي إلى 9.
2: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه،
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
6: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.

0: أحييكم من جديد ونتابع من لبنان، حيث أفادت مراسلة العربية بارتفاع حصيلة قتل الغارات الإسرائيلية على بلدة السكسكية جنوب لبنان إلى 9. هذا وفي آخر تصريح لوزارة الصحة اللبنانية أعلنت فيه إصابة 15 جريحا بينهم 3 أطفال. كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في مدينة صور جنوب لبنان، وذلك في ظل تصعيد مستمر في جنوب لبنان.
1: غارت من جل البحر، غارة مسيرة على سيارة كيا.
0: أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري على أن يعقد أولى اجتماعاته قريبا، وذلك في ختام زيارته إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع. وأكد سلام أهمية تعزيز ضبط الحدود اللبنانية السورية ومكافحة التهريب، مشيرا إلى توافق الجانبين على مواصلة الحوار والتنسيق لتسهيل عودة النازحين، إضافة إلى بحث آليات تنفيذ اتفاقية نقل السجناء. وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية أن بيروت ودمشق تعملان على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن نتائج الزيارة ستتضح خلال الفترة المقبلة.
2: واستقر الرأي على الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك على أن يعقد اجتماع له في دمشق خلال الأسابيع المقبلة. وتناولت المباحثات اللبنانية السورية تفعيل وتحسين سبل الربط الكهربائي لتسهيل استجدار لبنان الكهرباء من سوريا وعبرها، وإبرام اتفاقية عبور غاز طبيعي، والسعي إلى تحقيق ذلك في أقرب فرصة ممكنة.
0: وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال زيارته إلى دمشق على تعزيز آليات تنفيذ اتفاقية نقل السجناء والتعاون القضائي بين البلدين.
2: خلال هذه الزيارة متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين حول نقل السجناء المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، وتداولنا في مواصلة العمل من أجل معالجة قضية الموقوفين السوريين وكشف مصير المفقودين والمختفين قسرا في كلا البلدين.
0: قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قسرة إنه بحث مع نظيره التركي ياشار جولر ورئيس هيئة الأركان العامة التركية سبل تعزيز التعاون العسكري، وذلك على هامش معرض للصناعات الدفاعية في اسطنبول. أعلنت القوات المسلحة السودانية تحرير منطقة الكيل الدمازين، حيث تمكنت قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها من تحرير المنطقة الواقعة على تخوم مدينة الكرمك بالمحور الجنوبي لولاية النيل الأزرق، وذلك بعد معارك ضد الدعم السريع وقوات جوزيف توكا. وبحسب بيان الجيش، كبدت القوات النظامية ما وصفه البيان بالميليشيا المتمردة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما فر من تبقى من أفراد الدعم. وأكدت قيادة الفرقة الرابعة أن العمليات العسكرية مستمرة حتى تطهير كامل مناطق المسؤولية ودحر التمرد وتأمين الحدود.
3: مبروك مبروك مبروك مريالو.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يزال يدرس مسألة سحب القوات الأمريكية من إيطاليا. وفي تصريحات لصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية، أشار ترامب إلى أن روما لم تكن حاضرة عندما احتاجتها واشنطن، وذلك ردا على سؤال بشأن احتمال مشاركة إيطاليا في توفير كاسحة ألغام بمضيق هرمز عقب انتهاء الحرب في إيران. قال المستشار الألماني فريدريتش ميرتس إن أوروبا ترغب في الحفاظ على استمرارية عمل حلف شمال الأطلسي على الرغم من الخلافات مع الولايات المتحدة التي كشفت عنها حرب إيران. وأقر ميرتس في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السويدي بوجود خلافات مع واشنطن، مشيرا إلى أن الأولوية أوروبا هي وقف الصراع وضمان عدم تمكن إيران من إنتاج أسلحة نووية.
1: Troops and cooperation in Germany. NATO strength does not depend on troop numbers alone, but on unity of purpose. And that is still shared. I have no doubt that America is highly interested in having a strong European part of NATO on their side, and vice versa. We are remaining interested and highly interested in having the American army and the American military support on our side. Because this is something we are having in common and we are trying to achieve that.
0: من جانبه قال سفير الولايات المتحدة لدى حلف الناتو ماثيو وايتكر إن الحلف يمر حاليا بمرحلة إعادة هيكلة شاملة، وشدد على أن واشنطن تنتظر من حلفائها في تحالف الأطلسي شراكات فعلية لا تتحمل بموجبها الولايات المتحدة تكاليف باهظة للدفاع عن أوروبا.
2: We speak, NATO is going through a factory reset. We are returning the alliance to its war-fighting roots. And NATO 3.0 puts lethality and results for the American people first. The era of America footing an outsized bill for Europe's defense has ended. Led by President Trump's America First foreign policy, the United States demands actions, not words, from our allies. We want partnerships, not dependencies. Allies who answer the call will find a stronger partner in the United States. And we are paying attention to who steps up to meet the moment and who doesn't. Thanks to President Trump's leadership, NATO is now moving from commitments to capabilities, but there is still more work to be done. Here at US NATO, we are working every day to urge allies to build an alliance that respects the American taxpayer and delivers real hard power. That's NATO 3.0.
0: معنا من مدينة بون الألمانية الباحث في المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد. أهلا بك أستاذ جاسم. هل تعتقد بأن ترامب جدي بهذا التهديد بأنه سيسحب الجنود المتمركزين في إيطاليا على غرار ما فعل في ألمانيا؟
3: من المتوقع أن يقوم ترامب بسحب القوات من إيطاليا وربما من بقية دول أوروبا. هذا القرار الذي اتخذه ترامب هو لأسباب بصراحة ربما سياسية وموقف سياسي مع دول أوروبا أكثر مما يكون إعادة تموضع أو أسباب اقتصادية. هو يجد في سحب القوات رسالة مباشرة إلى دول أوروبا وأعضاء الناتو بأنها هي بين مزدوجين عقوبة إلى دول أوروبا بسبب عدم التحاق دول أوروبا والناتو في دعم.
0: نعم، هو قال ذلك صراحة. كيف يمكن لذلك أن يؤثر على الدول الأوروبية؟ أم أن وجود هذه المجموعات أو هؤلاء الجنود هو فقط رمزي؟
3: هو ليس رمزي، لكن المشكلة هي يعني ما بعد سحب هذه الجنود، يعني ما بعد سحب هذه الجنود ربما تكون هنالك قرارات أخرى. ما عدا ذلك يعتمد أيضا ما هي نوع الفصائل والكتائب والفرق التي سوف يقوم بسحبها. هي موقف سياسي، وأعتقد أنه من الناحية الأمنية ومن ناحية الدفاع بدون شك أنه سوف يترك مستقبلا وليس الآن فراغ استراتيجي في مجالات الأمن والدفاع. ولا ننسى أنه أيضا سوف تخسر الولايات المتحدة الكثير من قدراتها في دول أوروبا، خاصة ألمانيا. قاعدة رامشتاين تعتبر ركيزة إلى البنتاغون وإلى قيادة وسيطرة البنتاغون من داخل أوروبا في حروبها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

0: أوروبا وفي مناطق أخرى من العالم.
1: دائما ما ترد الدول الأوروبية على هذه التهديدات الأمريكية بأنه حان الوقت لأن يكون يعني لديها جيش موحد، لديها
0: بالضبط.
1: منظومة عسكرية موحدة، منظومة دفاعية. باعتقادك هل تدرس جديا القيام بذلك، وهل هي قادرة بهذه الظروف الصعبة على البدء بمشروع مماثل؟
0: نعم، هي جادة بأن يكون هنالك قوة أوروبية، وهذه القوة الأوروبية تم التخطيط لها ربما منذ عام 2016، ومن المتوقع أن تحصل دول أوروبا حتى عام 2030 ربما إلى قوة أوروبية موحدة. وهذه القوة الأوروبية الموحدة لا يعني هنالك جيش أوروبي موحد. القوة الأوروبية تختلف عن الجيش الأوروبي الموحد، لكن أجد أنه أوروبا الاستراتيجية هي وجود استقلال استراتيجي في مجال الأمن والدفاع، لكن تبقى الولايات المتحدة هي الشريك وهي العمود الرئيس في أمن دول أوروبا أمام أي تهديدات محتملة خاصة من روسيا.
1: شكرا لك جاسم محمد، الباحث في المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات، شكرا لك. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يطلع على تقرير أو تقارير تشير إلى خرق روسيا لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، والذي يمتد من اليوم وحتى 11 مايو، معربا عن تشكيكه في حدوث ذلك. وفي مقابلة مع قناة فرنسية LCI، أعرب ترامب عن أمله في تمديد الهدنة بين الطرفين لأكثر من 3 أيام. عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو في موسكو، ورحب بوتين خلال الاجتماع بالعودة التدريجية للتعاون الثنائي الذي كان قد جمد خلال حكم السلطات السلوفاكية السابقة. وكان فيكو قد انتقد علنا سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا في السابق، وأبلغ الرئيس الروسي خلال الاجتماع أنه يؤيد إقامة علاقات طبيعية وودية مع موسكو.
2: بالطبع ندرك أن هذه الأمور معقدة حاليا بسبب الأحداث المتعلقة بالوضع في أوكرانيا والمناخ السياسي الخارجي، وهو نهج تصادمي كما نرى تفرضه علينا جميعا دول الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي. ومع ذلك تسعى حكومتكم في الوقت نفسه إلى اتباع سياسة خارجية سيادية وانتهاج نهج براغماتي تجاه روسيا. ونرحب بالعودة التدريجية للتعاون الثنائي الذي كان قد توقف فعليا بسبب جهود السلطات السلوفاكية السابقة.
1: دعت الصين ألمانيا للاطلاع بدور بناء في حث الاتحاد الأوروبي على عدم الانجرار أكثر نحو الحمائية. وذكر وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو أن بلاده تأمل في أن تساعد ألمانيا في بناء علاقات اقتصادية وتجارية عادلة وشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي بحسب وكالة بلومبرغ. وأضاف الوزير أن الحفاظ على استقرار طويل الأمد في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي أمر ضروري من أجل الاقتصاد العالمي وسط تعقيدات وتحديات دولية. تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنه سيستمع إلى الناخبين، مضيفا أن الحكومة ارتكبت أخطاء غير ضرورية، وذلك بعد أن تعرض حزب العمال لهزيمة تاريخية في الانتخابات المحلية والإقليمية، حيث أيد الناخبون أحزاب أقصى اليمين والأحزاب القومية في انتخابات يوم الخميس الماضي. وحقق حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للمهاجرين مكاسب في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن الأحزاب القومية في اسكتلندا وويلز حصلت على النصيب الأكبر من المقاعد. عين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيس الوزراء الأسبق جوردن براون مبعوثا خاصا له لشؤون التمويل العالمية. وقال مكتب ستارمر إن براون الذي ينسب إليه الفضل في إنقاذ البنوك خلال أزمة المالية عام 2008 وأحد كبار قادة حزب العمال، سينضم إلى فريقه للمساعدة في تعزيز الأمن المالي. ويواجه ستارمر موقفا صعبا بعد أن مني حزب العمال بأسوأ خسائر لحزب حاكم في انتخابات محلية منذ عام 1995.

0: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن نموذج الذكاء الاصطناعي مايثوس الذي طورته شركة أنثروبيك أثار قلقا داخل البيت الأبيض بعد قدرته على اكتشاف ثغرات إلكترونية بشكل ذاتي، ما قد يسمح بتنفيذ هجمات تستهدف بنوكا صغيرة ومستشفيات ومحطات مياه. وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية طلبت من شركة أنثروبيك تأجيل توسيع استخدام مايثوس فيما يدرس البيت الأبيض إصدار إجراءات جديدة لفرض رقابة على أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطوراً. البنتاغون والبيت الأبيض يفتحان اليوم بابا ظل موصدا لعقود بإطلاق منصة رقمية تعيد تقديم ملفات الظواهر الغامضة بوصفها قضية رسمية تتجاوز حدود الخيال العلمي ونظريات المؤامرة. نتابع.
1: بعد سنوات من الغموض بدأت واشنطن فتح أحد أكثر ملفاتها إثارة للجدل، منصة رسمية تتدفق منها الوثائق والتقارير المرتبطة بالظواهر غير الطبيعية. ملف لطالما نظرت إليه واشنطن بعين الشك.
2: وجهت وزارة الحرب والوكالات ذات الصلة بنشر الملفات الحكومية المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة والحياة الفضائية. إنها مسائل معقدة لكنها مهمة للغاية للرأي العام.
1: البداية من أبولو 11 وما تلاها، بينما استنزفت نظرية المؤامرة عقودا من الجدل بشأن تزييف الرحلة، تأتي الوثائق الجديدة لتقدم مشهدا أغرب من الخيال. رواد الفضاء سجلوا ومضات ضوئية مجهولة وجسيمات عابرة راقبت رحلات أبولو 12 و17. 160 ملفا سريا في الدفعة الأولى تضم محاضر رسمي من نازا وأرشيف الاستخبارات المركزية، ومن بينها شهادة حية لمشغل طائرة مسيرة في سبتمبر 2023 يروي فيها بذهول تفاصيل الواقعة.
3: رأيت جسما مستقيما بضوء ساطع شق السماء لثوان قبل أن يختفي في العدم.
1: شبكة فوكس نيوز سلطت الضوء على صور أبولو تظهر ثلاث نقاط غامضة تحلق في سماء القمر، وهو ما أعاد الاعتبار لروايات الرواد القديمة عن أجسام مجهولة. من شتاء 1969 إلى ثورة ترامب في ربيع 2026، الحكاية التي بدأت بصور غامضة وتساؤلات صامتة، الآن الستار رفع والأسئلة باتت أكبر من أي وقت مضى. علي الماجري، العربية.
0: قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي إن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا وهولندا أكدت أنها سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من على متن السفينة السياحية MV هونديوس المتجهة إلى إسبانيا والتي تشهد تفشيا لفيروس هانتا. وأضاف الوزير أن الاتحاد الأوروبي سيرسل طائرتين لنقل باقي المواطنين الأوروبيين، كما أضاف أن الولايات المتحدة وبريطانيا أكدتا أيضا أنه يجري الترتيب لإرسال طائرات من أجل المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لم تتمكن بلدانهم من إرسال الطائرات لنقلهم. نهاية هذه النشرة إلى العناوين. أمريكا تؤكد استمرار الحصار الكامل على إيران و 58 سفينة تحول مسارها منذ بدءه. على وقع أزمة الطاقة في البلاد، الرئيس الإيراني يدعو المواطنين لترشيد الاستهلاك. الرئيس ترامب يقول بأنه لا يزال يدرس مسألة سحب القوات الأمريكية من إيطاليا. بعد زيارة نواف سلام لدمشق، اتفاق سوري لبناني على إطلاق مجلس أعمال مشترك. وروسيا تقيم احتفالا محدودا بيوم النصر، وقوات كوريا الشمالية تشارك للمرة الأولى. إلى اللقاء.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه. أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
5: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
7: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
8: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
9: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
8: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
10: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
11: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
8: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
12: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
13: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي

0: لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
4: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
7: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذه الساعة الإخبارية الجديدة، والبداية مع العناوين. ترامب يقول إنه يتوقع ردا قريبا من إيران، ويؤكد إيران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. الجيش الأمريكي يكشف عن تحييد 4 سفن وتحويل مسار 58 منذ بدء الحصار. وبريطانيا ترسل مدمرة دراجون إلى الشرق الأوسط في مهمة بمضيق هرمز. البحرين تكشف تنظيما مرتبطا بالحرس الثوري الإيراني وتلقي القبض على 41 متورطا. بعد إسبانيا وألمانيا، ترامب يدرس سحب القوات الأمريكية من إيطاليا.

بكم مشاهدينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تتلقى الولايات المتحدة قريبا ردا من إيران على مسودة الاتفاق التي تهدف لإنهاء الحرب. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة LCI الفرنسية بأن طهران لا تزال ترغب بشدة في إبرام الاتفاق. قالت القيادة المركزية الأمريكية بأن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال مستمرا بشكل كامل، مضيفة بأن قواتها حولت مسار 58 سفينة تجارية وحيدت 4 أخرى منذ بدء الحصار على إيران. أرسلت البحرية البريطانية سفينة حربية إلى الشرق الأوسط استعدادا للانضمام إلى مهمة دولية لحماية الملاحة في مضيق هرمز. المدمرة دراغون من طراز 54 أو 45 ستتمركز في المنطقة لتكون جاهزة للانضمام إلى المبادرة المصممة لطمأنة السفن التجارية التي تحاول المرور عبر الممر المائي بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا فور توقف الأعمال العسكرية بين إيران والقوات الأمريكية الإسرائيلية.

يمر مشاهدينا عبر مضيق هرمز نحو 20% من تجارة النفط والغاز المسال عالميا، لكن أهمية المضيق لا تقتصر على الطاقة فقط، إذ تعبر من قاعه أيضا كابلات الإنترنت الدولية التي تربط بين قارات العالم. في هذا السياق نقلت وكالة فارس بأن طهران قد تصنف هذه الكابلات ضمن الأصول الاستراتيجية بعدما لوحت خلال الحرب بإمكانية استهداف طرق الملاحة وأيضا خطوط الاتصالات في الخليج. وتثير هذه التهديدات مخاوف من احتمال استهداف البنية التحتية الرقمية العالمية، خاصة بأن مضيق هرمز يمر عبره جزء مهم من حركة الإنترنت الدولية تقدر بنحو 17%. ومن أهم الكابلات الحيوية كابل فالكون، يتميز بتصميم فريد يعرف بالحلقة أو رينك سيستم، يربط بين دول الخليج ببعضها البعض، وهو جسر بين الشرق والغرب، يمتد بطول 10300 كيلومتر ليربط السويس في مصر وأيضا غربا بمومباي في الهند شرقا. أما الكابل الآخر والذي يعتبر مهم أيضا في مضيق هرمز، فهذا الكابل يعرف بنظام GPI، وهو ما يميزه عن غيره كونه مصمما خصيصا لخدمة مراكز البيانات العملاقة. هذه البيانات هي العصب الرابط بين العراق والكويت وقطر والإمارات بمراكز البيانات العالمية في أوروبا بطول يبلغ 5270 كيلومتر. نتعرف أيضا على كابل آخر يعتبر مهم في هذا المضيق، EIG، وهو البوابة الرقمية لأوروبا وللهند، ويمتد من الهند إلى ألمانيا مرورا بإيران وعمان بطول 15000 كيلومتر. أيضا من الكابلات المهمة تو أفريكا، هو المشروع الأضخم حاليا في هذا المضيق بقيادة ميتا وشركاء دوليين، ويعد من أطول الكابلات في العالم، نتحدث عن 54000 كيلومتر، يربط عشرات الدول في إفريقيا وأوروبا وأيضا آسيا. هذه الكابلات الرقمية كلها التي ذكرناها هي كابلات عملاقة، يسهل استهدافها، وهو سهل أيضا لأنها تقع ضمن نطاق المياه الضحلة على عمق 60 مترا، ونتحدث عن 60 مترا فقط، وبالتالي هذا العمق البسيط يجعلها فريسة سهلة لأي عمل تخريبي، سواء عبر طائرات مسيرة بحرية أو ألغام ذكية أو حتى غواصين متخصصين. أي استهداف للبوابة الرقمية في مضيق هرمز ينذر بزلزال رقمي واقتصادي، حيث سنشهد توقفا مفاجئا للخدمات السحابية، المعاملات البنكية الدولية، وأيضا تعطل التجارة الإلكترونية وغيرها من التجارات. لكن ما الحل في حال تم فعلا التعرض لهذه الكابلات؟ في حال تم التعرض لها في مضيق هرمز

0: تعرضت هنا طبعا لاستهداف شامل، فإن مشاهدينا ستارلينك والحلول الفضائية الأخرى تعتبر طوق نجاة ممكن، كونها توفر اتصال سريع ومستقل عن الكابلات الأرضية والبحرية، ويصعب استهداف عسكريا لأنها تعتمد على آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة وليس الكابلات.
1: بحارة تقطعت بهم السبل، عالقة سفنهم بين الخليج العربي وخليج عمان بسبب إغلاق مضيق هرمز، لتتحول سفنهم إلى سجن عائم. هذا البحار شميم صابر، عالقة سفينته في البحر منذ 28 من فبراير الماضي، هو وأكثر من 20,000 بحار آخرين. صابر كشف لصحيفة وول ستريت جورنال أوضاعهم الإنسانية الصعبة وحالهم الذي أصبح وكأنهم رهائن يستخدمها الحرس الثوري. وفيما يعاني بحارة السفن المجمدة بانتظار فتح المضيق، تدور المسيرات الإيرانية فوق رؤوسهم، وسؤال واحد يشغلهم: متى تنتهي أزمة هرمز؟ فالطعام والماء يتناقص يوميا، ولم يبقى من الزاد إلا القليل.
2: There was so many issues raised by the seafarers that there was shortage of the food and some ships started rationing of the water nearly 2 hours in the morning, 2 hours in the evening. And including the major failure was the seafarers were not able to communicate with their family.
1: المنظمة البحرية الدولية كشفت أن 10 بحارة لقوا حتفهم منذ بدء الحرب، وأن أكثر من 30 سفينة أصيبت بمسيرات وصواريخ إيرانية. لم تنتهي قصة البحارة، فلحظات الرعب تأتي عندما تنقطع خدمة الهاتف الذي أصبح الوسيلة الوحيدة التي تربطهم بالعالم الخارجي. وهذا المقطع نشرته صحيفة وول ستريت جورنال من بحارة عالقين تظهر سفينة قريبة منهم تلتهمها النيران. أزمة إغلاق المضيق ليست اقتصادياً فقط، بل أصبحت إنسانية أيضاً. في ظل حصار بحارة قابعين في سفنهم يعانون الأمرين منذ أكثر من شهرين. رفع السعد، العربية.
0: من واشنطن تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا، بانتظار الرد الإيراني، الرئيس ترامب قال بأنه يتوقع أن يستلم الرد في الساعات المقبلة، عن أي مهلة نتحدث؟ وما الذي عناه الرئيس ترامب بالأمس عندما تحدث عن احتمال جديد، أو يعني هناك أطر جديدة ممكن أن يتعامل بها مع إيران في حال لم يكون الرد مقبول بالنسبة له؟
3: حتى اللحظة ليس هناك من سقف زمني حددته الإدارة الأمريكية أو الرئيس ترامب لاستلام الرد الإيراني. هو دائما يتحدث عن ساعات حاسمة. منذ الأمس الجمعة كان يتحدث بأنه سنحصل على الرد الإيراني مساء الجمعة، ولكن ها نحن الآن في يوم السبت ولم نحصل أو لم تحصل الولايات المتحدة الأمريكية على الرد الرسمي من إيران حتى اللحظة من الوسيط الباكستاني. بغض النظر عن المهلة، ولكن يبدو أن الرئيس ترامب يريد أعطاء كل المهل اللازمة للمسار الدبلوماسي لأن ينجح هذا المسار، بغض النظر عن كل الاستعدادات للإدارة الأمريكية، لأنه بحال كان الرد الإيراني سلبي سيكون هناك تصعيد عسكري بحسب تصريحات الرئيس ترامب، ومن الممكن أن نكون أمام نسخة متطورة من مشروع الحرية من دون تحديد بأي اتجاه ستكون متطورة أكثر دراماتيكيا، ولكن بأي مرحلة، هل سيكون هناك قصف عسكري أو عودة للعمليات العسكرية والاستهدافات؟ حتى اللحظة ليس هناك من إجابة واضحة من الرئيس ترامب، رفض تحديد هذه النقطة. أيضا الحصار البحري على الاقتصادي على إيران مستمر أيضا، ولكن بموازاة كل ذلك وبانتظار الرد الإيراني هناك حرب أخرى تخوضها الولايات المتحدة لا تقل أهمية عن أي عملية عسكرية، استهدافات عسكرية في الداخل الإيراني أو حتى الحصار البحري الاقتصادي. هي حرب التي تقودها وزارة الخزانة الأمريكية على كل الشركات التي حاولت في الفترة الماضية والسنوات الماضية مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات، بمعنى أنه هذا هناك جهد استخباراتي مهم جدا تقوم به وزارة الخزانة، وهي حرب مالية أيضا على إيران لا تقل

0: المصدرة وعن الحرب العسكرية. وزارة الخزانة تنشط بهذه الساعات أيضا لاستهداف شركات صينية وأجنبية. ساعدت إيران على الالتفاف على العقوبات في السنوات السابقة لمنع حصول إيران على أي أموال يمكن أن تساعدها في هذه المرحلة على الأقل لإعادة بناء ترسانتها العسكرية أو حتى مساعدة الشبكات بالالتفاف على العقوبات. بكل هذه الخيارات أمام الإدارة الأمريكية، هذه الحرب لا تزال مستمرة ولو كانت بطرق غير مباشرة، بانتظار طبعا الرد الإيراني وكيف سيكون أيضا صداه في داخل الإدارة الأمريكية. وحتى هناك حديث في عن استعدادات فريق الأمن القومي وفريق البيت الأبيض بمتابعة كل هذه الحيثيات، وهم على استعداد لاستلام الرد الإيراني في أي لحظة إن كان حتى ولو كان بساعات متأخرة من الليل.
1: ريتا، يعني بموازاة ذلك هناك عمليات توقيف جديدة لسفن إيرانية تحاول كسر الحصار الأمريكي بمضيق هرمز، هل هناك أي معطيات جديدة من قبل يعني البحرية الأمريكية حول هذه النقطة؟ وماذا عن التحضيرات الأمريكية للقمة الصينية الأمريكية بما أن موضوع إيران سيكون أيضا ضمن الملفات المهمة التي سيتم بحثها بين الرئيسين؟
0: القيادة المركزية كانت ذكرت بأن الحصار البحري مستمر وهناك منع لأي سفن بالتوجه إلى الشواطئ الإيرانية، ولو كانت سفن فارغة غير محملة بأي حمولة. هذا أمر مبتوت فيه، ولكن هناك أيضا تقارير صحفية عن استهداف لسفن إيرانية في هذه المرحلة، ولكن من دون أي إيضاحات لا من البنتاغون ولا من القيادة المركزية حيال هذه الاستهدافات حتى اللحظة. أما فيما خص التحضير للقمة الأمريكية الصينية، على الرغم من التعويل الكبير على هذه القمة أو هذا اللقاء، إلا أنه فرض العقوبات على شركات صينية يعني بأنه الإدارة رفعت من نبرة صوتها ضد إيران ضد الصين بهذه المرحلة، على اعتبار توضيح الخطوط الحمر التي لن تقبل بها الإدارة الأمريكية بأنه بكين تتخطاها، وهي مساعدة إيران بهذه المرحلة إن كان على التفاف على العقوبات أو حتى إعادة بناء ترسانتها العسكرية. من هنا نتحدث عن إمكانية مساعدة إيران تكنولوجيا وحتى بموضوع شبكات الالتفاف على العقوبات الأمريكية الاقتصادية ضد إيران. بهذه المرحلة تقول الولايات المتحدة أن إيران سيكون موضوع مهم على جدول أعمال هذه القمة، ولكن هناك خطوط حمر لن تسمح للصين بأن تتخطاها على الأقل بهذه المرحلة، رغم أنه كان هناك أسئلة لمسؤولين أمريكيين في الأيام الماضية حول الرؤية الأمريكية لدور يمكن أن تلعبه الصين بهذه المرحلة في موضوع إيران وفي موضوع المفاوضات. ذكر المسؤولين الأمريكيين وخاصة وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنه الولايات المتحدة والإدارة تحديدا تعول على دور إيجابي للصين لدفع الإيرانيين نحو المفاوضات والمسار التفاوضي والقبول بالنقاط العريضة التي وضعتها الولايات المتحدة، لأنه غير ذلك سيكون هناك مزيد من الدمار للإيرانيين ومزيد من التصعيد العسكري، وهذا أيضا سيضر بالصين مباشرة من بعد إيران.
1: شكرا لك ريتا سليمان، حدثتنا من واشنطن. مشاهدينا نكمل معكم هذه الساعة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، وأكدت الوزارة بأنه تم القبض على 41 شخصا من التنظيم، مضيفة بأن الاتهامات تشمل التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن عمليات البحث والتحري لا تزال مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أعمال في هذا التنظيم. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن دعمها ودعم المملكة طبعا الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمنها واستقرارها. وأشادت الخارجية السعودية بكفاءة أجهزة

أجهزة الأمن البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديدا للأمن الوطني البحريني. وإثر كشف البحرين عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم نبداوي بكفاءة الأجهزة الأمنية في البحرين، ووصف ذلك بالإنجاز الأمني الذي يعكس المتابعة العالية والمستمرة. أمين عام مجلس التعاون الخليجي أبدى الدعم الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها، كما أكد على وحدة صف دول مجلس التعاون في مواجهة الإرهاب وتعزيز منظومة الأمن الجماعي. تابعونا مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل. الرئيس الإيراني يجدد دعوة المواطنين لترشيد استهلاك الطاقة.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
6: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، بالعودة إلى الخبر الذي قرأت قبل هذا الفاصل عن إلقاء القبض على خلية في البحرين تابعة للحرس الثوري الإيراني. سينضم إلينا من المنامة عضو مجلس النواب البحريني السابق جمال داود. أهلا وسهلا بك أستاذ جمال. يعني معنى الكشف عن هذه الخلية بهذا التوقيت، خصوصا إذا ما عدت لما صدر عن السلطات البحرينية، هناك مراجعات أمنية كبيرة والنتائج كانت خطيرة بحسب البيان الرسمي.
8: مساء الخير، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما في شك التوقيت هو في غاية الأهمية نظرا لتبعات الاعتداء الغاشم الإيراني الذي بدأ منذ حوالي أكثر من 40 يوم.
7: على ما يبدو بأن الصوت والصورة تتقطع، ما زلت معنا أستاذ جمال؟ فقدنا الاتصال بأستاذ جمال. المشاهدين سأكمل بانتظار أن يعود إلينا الضيف من المنامة. هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان علي الزيدي بمناسبة تكليفه رئيسا للوزراء في العراق، وتمنى ولي العهد السعودي لعلي الزيدي التوفيق فيما يخدم العراق وشعبه. كما أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه للعمل مع رئيس الحكومة العراقية المكلف على تعزيز التعاون في المجالات كافة. شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، وأكد السيسي خلال استقباله ماكرون في الإسكندرية على موقف القاهرة الداعم

0: لأمن واستقرار الدول العربية، كما أكد رفض مصر القاطع لأي مساس بسيادتها، معربا عن تطلعه إلى سرعة تسوية أي تسوية الأزمة الراهنة بما يعيد السلم والاستقرار إلى الشرق الأوسط. دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدا ضرورة إطلاق تعبئة وطنية لإصلاح أنماط الاستهلاك. وخلال اجتماع خصص لمراجعة خطط الحكومة لإدارة استهلاك الطاقة، وصف بيزشكيان هذه الخطوة بأنها ضرورة ملحة. أيضا بالأخبار الإيرانية، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن معدلات التضخم السنوي للسلع الغذائية الأساسية في إيران سجلت مستويات غير مسبوقة خلال إبريل في ظل الارتفاع الحاد للأسعار عقب الحرب الأخيرة. وبحسب بيانات مركز الأحصاء الإيراني، ارتفع سعر الزيت النباتي الصلب بنسبة 375% مقارنة بإبريل من العام الماضي، ليسجل أعلى معدل تضخم بين السلع الغذائية. في المقابل سجلت أقل معدلات التضخم في الزبدة الحيوانية وحليب الأطفال المجفف. قال معاون وزير الاتصالات الإيراني بأن قطع الإنترنت يمكن أن يساعد فقط خلال فترات زمنية قصيرة، لكنه على المدى الطويل سيشكل تهديد أمني. ودخل انقطاع الإنترنت في إيران أسبوعه 11 في وقت لا يستطيع فيه المواطنون العاديون في البلاد الوصول إلى الإنترنت الدولي إلا مقابل تكاليف باهظة، بينما لا يواجه المسؤولون الحكوميون أي عوائق في الوصول إليه. وليس من الواضح متى سيعود الإنترنت إلى منازل المواطنين. هذا وقال نائب واحد على الأقل في البرلمان إنه لا ينبغي حاليا انتظار عودة الإنترنت. كشفت صحيفة تليغراف البريطانية عن أساليب جديدة وصفتها بالخطيرة والملتوية بات ينتهجها الجناح المتشدد في إيران لإجهاض أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، ما يعكس استمرار حالة الانقسام الحاد داخل النظام الإيراني للخروج من حالة الحرب الحالية مع واشنطن. المزيد مشاهدينا عن هذا الموضوع في هذا التقرير.
1: خلف هذا التوقيت ترقب وأمال وتخوين من الداخل الإيراني، فما بدا تأنيا إيرانيا في الرد على مسودة واشنطن الأخيرة بات نهجا منسجما من جناح واسع داخل أروقة الحكم في طهران يسعى لإجهاض أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة في استمرار الانقسام الداخلي الحاد داخل النظام الإيراني. صحيفة تليغراف البريطانية كشفت عن أساليب جديدة وصفتها بالقذرة والملتوية بات ينتهجها الجناح المتشدد في إيران لتعطيل أي اتفاق قد ينهي حالة الحرب مع واشنطن. وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية عباس عراقجي بات متهما من قبل المتشددين في إيران بالمساعدة في اغتيال المرشد السابق علي خامنائي وتسريب موقعه لواشنطن قبل مقتله، في محاولة يائسة وفقها لعرقلة محادثات السلام مع الولايات المتحدة في وقت بدأت تظهر فيه بوادر تقدم في المفاوضات بين البلدين. الأمين العام لحزب الله الإيراني محمد باقر خرازي ألمح إلى أن عراقجي تعمد كشف موقع علي خامنائي عقب لقاء جمعه بالأخير قبل مقتله في 28 من فبراير الماضي، كما هدد أيضا بتنظيم احتجاجات واسعة لإسقاط حكومة بيزشكيان إذا أقدمت على توقيع اتفاق مماثل لاتفاق 2015 مع واشنطن. يتزامن هذا مع جولة دبلوماسية مكثفة لعراقجي خلال الأسابيع الأخيرة في مسعى للتوصل لاتفاق مقبول لدى مراكز القوى المتصدعة في إيران ولواشنطن أيضا. وهنا تعكس تصريحات المتشددين في إيران خشية واضحة من التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة، غير أن الواقع يشير وفق صحيفة تليغراف إلى أن المعارضين المتشددين لخيار المفاوضات يشكلون أقلية داخل المؤسسات السياسية في إيران، وهو ما ترجمه بيان دعم فريق التفاوض الذي حاز على موافقة 261 عضواً من أصل 290 نائباً في البرلمان الإيراني، ما يشير لاستمرار الدعم من قبل المرشد الحالي مجتبى خامنائي للقيادة السياسية الحالية بشأن عملية التفاوض. وخلف هذا الانقسام في الداخل الإيراني تتقاطع مصالح المتشددين والرافضين لأي اتفاق مع مستغلي العقوبات والمنتفعين من الإبقاء على حالة الحرب الحالية مع واشنطن على حساب شعب يدفع ثمن هذه الفوضى. مولود جودي، العربية.

للحديث مشاهدينا عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية واحتمالية التوصل لاتفاق، سينضم إلي في الاستوديو المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفك، وأيضا في الاستوديو الخبير في الشؤون الأمريكية حسن الطرزي ومستشار العربية للشؤون

0: ولكن هناك أمر يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. الشرطة لم تكن الآن بعد أن تعرض هذا المرشد إلى الضربات خلال وجوده في مكان مقتل والده وتعرضه لجروح عميقة وأيضا ظروفه الأمنية جعلته منعزل عن مراكز اتخاذ القرار في إيران، وهذه العملية جعلت مراكز القرار تنتظر دائما حتى تصل إلى الضوء الأخضر منه للتفاوض للرد على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك تشتت.
1: اسمح لي. نعم. توافق ما قالوا تقرير اليوم بأن من يدير العمليات اليومية هو الحرس الثوري؟
0: لا، أنا لا أوافق مع ذلك. لا، هذا ليس هكذا. هناك مراكز اتخاذ القرار، مراكز اتخاذ القرار في إيران، الحرس الثوري جزء من مراكز اتخاذ القرار. هناك مجلس أعلى للأمن القومي، والجميع يعيدون بالنهاية الأمر إلى المرشد. والتقرير أيضا يشير إلى ذلك، يشير بأن في النهاية المرشد هو يتدخل في اتخاذ القرارات. ويوم أمس أيضا تقرير آخر قال بأن المرشد يتدخل في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ولكن هناك تشتت في اتخاذ القرار، لأن كل جهة تتخذ قراراتها بشكل منفصل. حتى تنسق مع بعضها يجب أن تراعي كافة القضايا الأمنية، وحتى تنسق مع المرشد الأمن يأخذ وقتا. ولكن أنا أعتقد هذا النظام لا يزال نظام شديد المركزية، ولا يوجد شيء أعلى من كلمة المرشد، وهو القائد الأعلى للحرس الثوري. هذا هو الواقع. ولكن دون أدنى شك الحرس الثوري هو العمود الفقري لهذا النظام. الحرس الثوري هو القوة الأمنية الأولى، الحرس الثوري القوة العسكرية الأولى، والحرس الثوري القوة الاقتصادية الأولى في إيران بصفته أكبر مقاول في إيران.
1: أستاذ رياض، اليوم بعض التقارير الغربية ذهبت إلى توصيف اختباء المرشد مجتبى خامنئي بحالة اختباء بن لادن. بالمعنى العسكري ما معناها؟
2: يعني هو من ناحية العسكرية، يعني هي
1: أو الأمنية إذا صح التعبير،
0: أمنية،
2: يعني هي أن فقط قلة يعلمون بمكان تواجده، وهو يتواصل عبر يعني شخصان أو ثلاث أشخاص يثق بهم، هم من يقوم بإرسال الرسائل خطية بينه وبين مراكز القرار الأخرى. لا اتصال سلكي أو لا سلكي إلكتروني أو غيره يمكن أن يتم رصده، وبالتالي هناك أقصى درجات الحيطة والحذر لإخفاء لإبقاء مكان تواجده سري وغير معلوم عن جهات استخباراتية تحديدا الإسرائيلية أو الأمريكية. ومن هنا هذه آلية العمل، كما نذكر أيام بن لادن. بن لادن كانت يعني يمكن شخص واحد أو شخصان في كل تنظيم يعلمون أين هو متواجد في أي وقت كان، يعني
1: صحيح.
2: وبالنهاية تم اكتشاف موقع بن لادن عبر الوصول ليده اليمنى الذي كان يرسل الرسائل، هذه الوسيلة الوحيدة كانت التواصل معه. هذه يعني من ناحية الأمنية هذا ما يعني. انعكاسه على الوضع على العكس العسكري هنا هي أن أي قرار كبير على الوضع العسكري يجب، يعني هو سيكون خارجه، هو يعطي التوجيه الاستراتيجي، إنما القرارات التكتيكية أو القرارات السريعة تكون من الحرس الثوري أو القوات المسلحة بشكل مباشر، لأن يجب عليهم أن لا ينتظروا العودة إليه لسبب عدم وجود أي وسائل تواصل سريعة معهم.
1: وبالتالي توافق على أنه العمليات اليومية يدير الحرس الثوري
2: العسكرية. العسكرية
1: عسكرية.
2: طبعاً.
1: أستاذ حسن، التأخير في الرد، رئيس ترامب قال يتوقع بأن يصل الرد للساعات المقبلة. التأخير هل يعني نعزوه إلى صعوبة الوصول إلى المرشد وأخذ الضوء الأخضر، أو ما حصل من تصعيد بمضيق هرمز؟
3: مساء الخير ليال. أنا بدي أختلف شوي مرة أخرى مع مسعود. أعتقد أن كل ما قاله الأستاذ مسعود كان صحيحا 100% لحد صباح يوم 28 من فبراير الماضي. بعد ذلك بساعات تغيرت المعادلة في طهران. إصابة

0: أرشد بحروق في وجهه، فقد النطق، لا أعرف هل هو حالة نفسية أم بالفعل تضررت الأوتار الصوتية مع هذه الإصابة.
1: لكن هل هناك شيء مؤكد حول حالته الصحية؟
0: هذا ما قالته، هذا ما قالته المصادر في البداية، لكن حتى الآن نحن لم نسمع منه صوتا ولم نرى له صورة. هذا يؤكد أنه في خلل بالصورة، قد يكون بالفعل الوجه تشوه، وهناك خلل بالصوت، ربما فقد صوته على الإطلاق، لا نعرف، كلها تكهنات. إنما الذي نتأكد منه حتى هذه اللحظة إنه المريض عندما يذهب إلى الطبيب يعطيه حبة مسكن، إذا كان المسكن قويا يقول له لا تقود السيارة منفردا، لا تعود إلى البيت منفردا. فكيف لمرشد أصيب بكل هذه الإصابات؟ قتل كل من كان بجانبه بما فيهم والده، زوجته، أبنائه، وصف كبير من قيادات. كيف يمكن لشخص بهذه الحالة نفسيا، ليس فقط جسديا، يعني بعد كل هذه الصدمات، أن يقود بلدا فيه 90 مليون بني آدم وفي حرب مع أمريكا والقوات الإسرائيلية؟ هذه مهمة ليست سهلة. لذلك حتى لو كان قادرا على قيادة البلد، ما زلت أقول إن الحالة النفسية والصحية التي هو فيها الآن تترك فجوات وثغرات سيهب الآخرون لسدها، هنا سيحصل الاصطدام، ومن هنا تتولد المشاكل داخل المطبخ، مطبخ القرار الإيراني.
1: وبالتالي التأخير عائد إلى هذه النقطة؟
0: ليس بالضرورة. هناك عدة وجهات نظر، قلت في مرة سابقة أنه كل من هو تحت المرشد الآن محمل بعبء نفسي، عبء أدبي، يقول أنا لا أريد أن أخون الأمانة والعهد الذي بيني وبين المرشد الحالي أو المرشد السابق. لذلك هو يجتهد ويتصرف بما يراه هو مناسبا كقائد، وضمن مجال قيادته يحرك ويتحرك. لذلك تحصل التناقضات، تحصل بعض التفاوتات والانقسامات والاختلافات في الرأي التي بالنتيجة قد تدخل البلاد في معمعة جديدة.
1: أستاذ مسعود، سأغلق موضوع يعني مصير المرشد، ولكن سؤال سريع، لماذا بعد بزشكيان بهذا التوقيت، توقيت توقيع اتفاق الإطار، خرج تحدث بأنه ذهب زار المرشد، اليوم كان هناك أو بالأمس مسؤول إيراني تحدث إلى الجماهير، حدثهم عن كيف حصل الاستهداف لبيت المرشد، وما طبيعة يعني الجروح التي تعرض لها مجتبى خامنئي، لماذا الآن كل هذه التفاصيل وليس قبل توقيته؟
2: الحديث حول جروحه ليست جديدة، تحدثنا عنه كثيرا في السابق، تحدثنا بأن وجهه من جهة هناك حروق في وجهه،
1: وأيضا ما أقصد لماذا المسؤولين الإيرانيين الآن يتحدثون بإسهاب؟
2: لأنهم يريدوا يؤكدوا، اطمئنوا بأنه في حالة صحية قد يمكن تقديمه في يوم ما للجماهير. لا، الآن هو في حالة الغيبة، ربما تكون الغيبة الصغرى في هذه المرحلة، ولكن أنا أعتقد بأن الاستشارات معه تتم. مسعود بزشكيان معروف عنه إنسان إلى حد ما إنسان صادق عندما ينقل، معروف عند المعارضيه ومؤيديه، هو من النوع الذي ينقل ما يعرفه بسرعة، وبعض الأحيان يضع الحكومة في موقف محرج حتى. بزشكيان كان واضح بأن المرشد هو في حالة جيدة، ولكن هو يخضع للعلاج، علاجه أن يخرج رجل دين بلحية غير مكتملة، بوجه غير مكتمل، هذا سوف يؤثر على الكاريزما الدينية التي خلف شخصيته السياسية. هذه الكاريزما الدينية هي التي تعطيه القوة السياسية والقوة التي تجعله الولي الفقيه الصاحب الصلاحيات المطلقة. لذا هذه الأمور تختلف عن أن نتعاطى معه كأنه نتعاطى مع أي زعيم آخر، هذه الأمور تتداخل مع بعض في هذه الشخصية. ولكن أنا أعتقد بأن هناك تشتت، هناك تشتت في اتخاذ القرار، تشتت في التوصل إلى القرارات بسرعة. إيران صحيح نظام ديكتاتوري، ولكن الديكتاتورية مؤسساتية. في حالة غياب المرشد هناك سلطة تأخذ القوة من المرشد، اسم هذه السلطة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. من هم في أعضاء في المجلس الأمن القومي؟ قادة الحرس الثوري، قادة الجيش، رئيس البرلمان، رئيس الجمهورية، وزير الأمن والاستخبارات، هم 13 شخص كلهم يمثلون المؤسسات والسلطات السيادية. يكفي أحدهم أن يكون مرتبط بالمرشد وينقل القرارات، وهو طبعا تكون حلقة ضيقة، ولكن أنا أعترف هناك تشتت، وهذا التشتت هو الذي يؤخر اتخاذ القرارات.
1: أستاذ رياض، الرئيس ترامب بالأمس قال في حال لم يتم التوصل إلى توقيع

0: الاتفاق بالساعات المقبلة تحدث عن تطبيق وأن يعود إلى مشروع الحرية بلس، ما معنى ذلك بالمعنى العسكري، وأيضا العودة إلى ما أسماها الأساليب القديمة؟
1: لنوضح شيء، الحرب من ناحية عمليات القصف اليومي هذه متوقفة منذ إعلان وقف إطلاق النار. إنما الحرب من ناحية فرض الحصار بالقوة العسكرية لم تنتهي. الحصار آلية فرضه هي عمل عسكري، هي استمرار للحرب إنما بوتيرة أخف. لأن ما يجري الآن هو منع هذه السفن من الدخول والخروج إلى الموانئ الإيرانية، واستخدمت القوة أكثر من مرة لمنع ذلك. يعني اليوم القيادة المركزية تتحدث عن تحييد 4 سفن، وهذا بالإضافة إلى إغراق أكثر من 6 زوارق للحرس الثوري في عملية يعني فرض هذا الحصار. والخميس كان هناك قصف لموانئ ومنشآت ومراكز في إيران انطلقت منها تهديدات لهذه السفن، وبالتالي العمل العسكري مستمر. ما يشير إليه الرئيس ترامب أنه سيعيد فرض أو تطبيق مشروع الحرية، وهي أنه سيعمد مجددا لعملية إخراج السفن بقوة العسكرية، سيكون هناك اصطدام يومي، عمليات قد تكون هذه المرة بعمليات استباقية لفتح الممرات وتأمين خروج هذه السفن حتى ولو بالقوة، وطبعا إجراءات إضافية يعني عودة للسابق، ناحية أن ستكون هناك قصف بالعمق الإيراني لتدمير أهداف يعني متعددة. إنما شيء كثير مهم، يعني
0: قبل أن تكمل هذه الفكرة، عندما يقول مشروع الحرية بلس استخدام أكبر للقوة،
1: بلس تكون استخدام أكثر للقوة أو مشاركة إضافية، مشاركة أوسع من دول إضافية في يعني أخرى في تطبيق هذا الإجراء، وبالتالي هي يعني الاستمرار وتفعيل وتصعيد آلية وشكل العمل العسكري. إنما يعني المهم جدا، فرض الحصار يأتي بنتائج جدا قوية داخليا توازي القصف إن لم يكن أكثر، من ناحية أنها تقوم اليوم بضرب يعني الاقتصاد والوضع يعني الاجتماع الاقتصادي داخليا، وهذا ينعكس سلبا على الأمور الأمنية وبشكل غير مباشر على الوضع العسكري. وبالتالي هذا الحصار هو عمل عسكري يؤدي إلى النتائج المطلوبة، هي عامل الوقت الذي قد يدفع الرئيس ترامب لاستئناف العمل العسكري في حال كان هناك رد سلبي من الجانب طهران.
0: أستاذ حسن، سأعود إلى شيء ذكر فيه الرئيس ترامب بالأمس، وهو تقرير لموقع نابوليتان نيوز بأن 53% من الناخبين قالوا إن منع إيران من امتلاك سلاح نووي أهم من إنهاء الحرب. هل دخل الرئيس ترامب بالتحضير للانتخابات فعلياً؟
2: هو هذا الاستطلاع الذي أشرت إليه قديم، بعض الشيء ليس حديثاً، إنما ترامب أعاد نشره ربما يعني لأمر ما في نفسه. لكن آخر الاستطلاعات، أتذكر الأسبوع الماضي كان هناك استطلاع رأي نفذته عدة جهات في واشنطن، كشف أن نحو 87% من الجمهوريين يؤيدون ترامب في كل ما فعله في الحرب مع إيران، ويؤيدونه أيضا لو قرر استئناف العمليات القتالية. النسبة مختلفة طبعا في لو نظرنا إليها بشكل عام على مستوى الناخبين في أمريكا. الموسم الانتخابي في الولايات المتحدة بدأ تقريبا منذ أعتقد منذ مارس الماضي، التحضيرات الانتخابات التحضيرية في بعض الولايات، كان هناك انتخابات محلية في عدة ولايات، بعضها حسم وبعضها كان تحضيريا تمهيديا للانتخابات النصفية المرتقبة في نوفمبر المقبل. لذلك هذه السنة كلها يكون فيها أنشطة ليس فقط من الرئيس الأمريكي وإنما حتى من

0: الأعضاء في الكونغرس الأمريكي ومن الأعضاء في المجالس المحلية في الولايات وهيئات أخرى تعين أو تحدد بالانتخاب، يكون كله في حراك سياسي كبير جدا. الآن مثل ما بنعرف يعني الناخب الأمريكي يتأثر بكل شيء، قراره يتأثر حتى قبل التصويت بخمس دقائق ممكن يغير رأيه بسبب ارتفاع غلاء الأسعار المواد التموينية، غلاء المعيشة، ارتفاع أسعار المحروقات، هذا يغير كثيرا. لكن ما دأب الرئيس الأمريكي على تأكيده خلال الفترة الماضية كان يقول للناخبين الأمريكيين: هل تتحملون ارتفاع تكاليف المعيشة بعض الشيء وارتفاع أسعار المحروقات، أم تتحملون إيران نووية تهدد مصالحنا وتهدد الشرق الأوسط؟ كان يقول إن المقارنة واضحة، يعني لا تحتاج إلى كثير من التفكير، لكن ربما بالنسبة للناخب الأمر مختلف. لذلك يلجأ السياسيون في العادة إلى محاولة إقناع الناخبين بطرق مختلفة، ويبحثون يعني عن كل شيء يبدو خارج الصندوق من أجل استقطاب الناخبين.
1: الاستطلاعات هي أهم شيء في الانتخابات الأمريكية.
0: ترامب أثبت عكسها.
1: ترامب أثبت عكسها. نعم. طب بجملة لماذا؟
0: في 2015 انتخابات الرئاسة كانت الاستطلاعات تميل لمصلحة هيلاري كلينتون.
1: أي بالأرقام التي تخص. نعم. صحيح، هذا صحيح جدا. ولكن أتحدث يعني بالإطار العام الرسمي
0: طبعاً.
1: دائما مهمة
0: مهم
1: جدا
0: طبعاً.
1: ومؤشر مهم طبعاً. جدا. أستاذ مسعود، زيادة لافتة لحركة التجارة عن طريق بحر قزوين عن طريق روسيا، مع أنه لا البنية التحتية مجهزة ولا أصلا تستطيع أن تعود أكثر من 5%، ما الذي يحاول أن يفعله الإيرانيون الآن بظل هذا الحصار المطبق؟
2: الغريق يتشبث بكل حشيش دون أدنى شك. هم يبحثون عن طرق أخرى بديلة، ولكن الاقتصاد الإيراني البحري مبني على السواحل الإيرانية الجنوبية من الخليج العربي إلى بحر عمان. لا يمكن أن تجد إيران بهذه السرعة البديل. بحر قزوين هي في واقع الأمر بحيرة، هي أكبر بحيرة على الكرة الأرضية، لذا يطلق عليها اسم بحر. هي غير متصلة بالبحار الحرة في العالم، لذا بين روسيا وإيران ودول آسيا الوسطى والقوقاز هي في هذه الدائرة. هذه الدائرة لا يمكنها أن تؤمن مطالب إيران في مختلف المجالات، ولا يمكنها أن تكون طريقا سهلا للالتفاف على الحصار المحكم التي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية. لذا الآن التأخر في القرار الذي قد تتأخر إيران كثيرا في اتخاذ هذا القرار، أعتقد بأنه سوف يؤثر سلبا على الاقتصاد الإيراني. أعطيك نموذج سريع. اليوم خرج تقرير يتحدث عن ارتفاع الأسعار.
1: شاهدت الفلافل، موضوع الفلافل
2: الإيراني. لا ليس موضوع الفلافل، موضوع
1: هو مؤشر مهم جدا. نعم. أيضا يعني نعم. يتحدثون عن سعر قرص الفلافل خيالي بالنسبة للسعر السابق.
2: نعم، والزيت الزيت بلغ 370% ارتفع سعر الزيت، الحليب المجفف 71%، الزبدة 48%، كل هذه الأسعار ترتفع. لذا من هو المسؤول؟ المرشد الذي بيده القرار، ولكن يحاول من خلال عدم التدخل المباشر أن يتملص من مسؤولية الحرب أو من مسؤولية تقديم التنازلات في المستقبل كما فعل والده.
1: سأسألكم أسئلة سريعة لأن وقتنا شرف على الانتهاء. أستاذ رياض، هناك ضغط يعني أمريكي على الصين قبل القمة التي ستعقد بالموضوع الاقتصادي وأيضا بالموضوع العسكري وبموضوع ارتباط المصالح الصينية الإيرانية، إلى أي مدى الصين قادرة على تقديم أي مساعدة لإيران الآن؟
3: الصين قد يقول البعض أن الصين ليست فعلا طرف حيادي كما تقدم عادة في هذا الصراع. الصين قدمت الكثير من المساعدات العسكرية إلى إيران، العديد من المنظومات التوجيه وقطع للمسيرات هي صينية، الوقود الصلب الذي استخدم في الصواريخ البالستية خاصة في الحرب الأخيرة جزء كبير منه أتى من الصين، لأن منشآت تصنيع الوقود الصلب دمرت بحرب 12 يوم.
1: نعم.
3: أيضا يعني في دفاعات الجوي عدة أمور الصين ساهمت عسكريا، كما تساهم أيضا روسيا عسكريا عبر إرسال مسيرات وغيرها من الأمور،
1: وبالتالي
3: هذه من الأمور التي ترامب

0: سيكون فيها يعني موضوع حديث فيما يخص علاقات إيران، وطبعا موضوع الطاقة ويعني الاعتماد يعني أو شراء الصين له كميات من الطاقة، العلاقات يعني الاستراتيجية ما بين الصين وإيران طبعا ستكون موضوع نقاش.
1: أستاذ حسن سأختم معك على عجالة، إضافة إلى الحرب حرب الحصار هناك حرب مالية عبر وزارة الخزانة لإيقاف الالتفاف على العقوبات الأمريكية، إلى أي مدى هي جدية وستضر بإيران ستدفعها إلى طاولة التفاوض؟
2: All the way. لن تتوقف هذه العقوبات، كل يوم سنسمع عن عقوبات جديدة، لأنه هذا ما دأب عليه ترامب من إدارته الأولى. تقريبا كل صباح كنا نستيقظ في واشنطن على حزمة عقوبات جديدة موجهة لإيران، كان بطلها مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق ووزير الخزانة الآخر في ذلك الوقت، والآن سكوت بيسنت يواصل هذه المهمة. أود أن أضيف فقط على قصة الصين أن الصين تنتظر لتضغط على إيران، تنتظر طلبا مباشرا من ترامب، دخلوا بليز، ينتظرون هذا الطلب لأنهم سيحصلون على ثمن في المقابل.
1: شكرا لك أستاذ مسعود، أستاذ رياض وأستاذ حسن، شكرا لكم على هذه المعطيات. مشاهدينا نكمل هذه الساعة. أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري على أن يعقد أولى اجتماعاته قريبا، وذلك في ختام زيارته إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع. وأكد سلام أهمية تعزيز ضبط الحدود اللبنانية السورية ومكافحة التهريب، مشيرا إلى توافق الجانبين على مواصلة الحوار والتنسيق لتسهيل عودة النازحين، إضافة إلى بحث آليات تنفيذ اتفاقية نقل السجناء.
3: واستقر الرأي على الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك على أن يعقد اجتماع له في دمشق خلال الأسابيع المقبلة. وتناولت المباحثات اللبنانية السورية تفعيل وتحسين سبل الربط الكهربائي لتسهيل استجرار لبنان الكهرباء من سوريا وعبرها، وإبرام اتفاقية عبور غاز طبيعي، والسعي إلى تحقيق ذلك في أقرب فرصة ممكنة.
1: أعلنت القوات المسلحة السودانية تحرير منطقة الكيلي، حيث تمكنت قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها من تحرير المنطقة الواقعة على تخوم مدينة الكرمك بالمحور الجنوبي لولاية النيل الأزرق بعد معارك ضد الدعم السريع. وبحسب بيان للجيش فقد كبدت القوات النظامية وما وصفه البيان بالميليشيا المتمردة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما فر من تبقى من أفراد الدعم. وأكدت قيادة الفرقة الرابعة بأن العمليات العسكرية مستمرة حتى تطهير كامل للمناطق أي مناطق المسؤولية ودحر التمرد وتأمين الحدود.
4: منطقة الكيلي.
5: أديله. مبروك. مبروك. مبروك. فريالو.
1: تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنه سوف يستمع إلى الناخبين، مضيفا بأن الحكومة ارتكبت أخطاء غير ضرورية، وذلك بعد أن تعرض حزب العمال لهزيمة تاريخية في الانتخابات المحلية والإقليمية، حيث أيد الناخبون أحزاب أقصى اليمين والأحزاب القومية في انتخابات يوم الخميس الماضي، وحقق حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للمهاجرين مكاسب في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن الأحزاب القومية في اسكتلندا وويلز حصلت على النصيب الأكبر من المقاعد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يزال يدرس مسألة سحب القوات الأمريكية من إيطاليا. وفي تصريحات لصحيفة إيطالية أشار ترامب إلى أن روما لم تكن حاضرة عند احتجاجها وعندما احتجتها واشنطن، وذلك ردا على سؤال بشأن احتمال مشاركة إيطاليا في توفير كاسحات ألغام بمضيق هرمز عقب انتهاء الحرب في إيران. قال المستشار الألماني ميرتس بأن قوة حلف الناتو تعتمد على وحدة الهدف وليس على عدد القوات، كما أنه أضاف بأنه يريد دعما عسكريا أمريكيا في إطار حلف شمال الأطلسي.
6: Troops and cooperation in Germany, NATO strength does not depend on troop

0: numbers alone, but on unity of purpose. And that is still shared. I have no doubt that America is highly interested in having a strong European part of NATO on their side, and vice versa. We are remaining interested and highly interested in having the American army and the American military support on our side. This is something we are having in common, and we are trying to achieve that.
1: تبادلت روسيا وأوكرانيا اتهامات بانتهاك وقف اطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 3 أيام. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن ما وصفتها بجماعات مسلحة أوكرانية شنت هجمات بالطائرات المسيرة على مواقع لقواتها، فيما أشارت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى أن عدد الهجمات الروسية منذ بداية اليوم بلغ 51. من جهته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يطلع على تقارير تشير إلى خلق خرق روسيا لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، والذي يمتد من اليوم وحتى 11 مايو، معربا عن تشككه في حدوث ذلك. وقال في مقابلة مع قناة LCE الفرنسية، أعرب فيها ترامب عن أمله في تمديد الهدنة بين الطرفين لأكثر من 3 أيام. عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو في موسكو، ورحب بوتين خلال الاجتماع بالعودة التدريجية للتعاون الثنائي الذي كان قد جمد خلال حكم السلطات السلوفاكية السابقة. وكان فيكو قد انتقد علنا سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا في السابق، وأبلغ الرئيس الروسي خلال الاجتماع بأنه يؤيد إقامة علاقات طبيعية مع موسكو.
2: بالطبع ندرك أن هذه الأمور معقدة حاليا بسبب الأحداث المتعلقة بالوضع في أوكرانيا والمناخ السياسي الخارجي، وهو نهج تصادمي كما نرى تفرضه علينا جميعا دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. ومع ذلك تسعى حكومتكم في الوقت نفسه إلى اتباع سياسة خارجية سيادية وانتهاج نهج براغماتي تجاه روسيا. ونرحب بالعودة التدريجية للتعاون الثنائي الذي كان قد توقف فعليا بسبب جهود السلطات السلوفاكية السابقة.
1: أعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية بأنها تعمل لليوم الثالث على منع انتشار حريق غابات واسع النطاق في منطقة العزل الخاصة بمحطة تشيرنوبيل النووية.

مشاهدينا تذكير بأبرز العناوين. ترامب يقول إنه يتوقع ردا قريبا من إيران ويؤكد إيران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. الجيش الأمريكي يكشف عن تحييد 4 سفن وتحويل مسار 58 منذ بدء الحصار. بريطانيا ترسل مدمرة دراجون إلى الشرق الأوسط في مهمة بمضيق هرمز. والبحرين تكشف تنظيما مرتبطا بالحرس الثوري الإيراني وتلقي القبض على 41 متورطا. بعد إسبانيا وألمانيا، ترامب يدرس سحب القوات الأمريكية من إيطاليا. ختام هذه النشرة، على رأس الساعة يلقاكم الزميل طاهر بركي، ابقوا مع العربية.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف،
0: نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. مان تو مان لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين،
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
2: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: هنقفلها، هنقفلها،
10: أقفل الكاميرا خلاص.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
1: أسعد الله مساكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية على العربية FM. نحييكم ونرحب بكم من استديوهات العربية FM من الرياض، ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وعلى مدى ساعة. وهذه تحيات فريق العمل، من التقديم أخوكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد سارة القحطاني، والتنسيق لوعد الدوسري، والإخراج لزميلي علي نقيدان. برنامج ليالي العربية يا أصدقاء مساحة حوار مختلفة، نفتح فيها ملفات متنوعة تمسكم أنتم مستمعين الكرام، ونستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين، ونقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل، قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية.
0: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
1: في حلقة اليوم نتحدث عن الذكاء الاصطناعي بين الفرص والمخاوف. ضيفنا اليوم الدكتور وليد الشعلان، أكاديمي وخبير في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 20 عام في الأمن الرقمي والتحول التقني، شغل عدد من المناصب القيادية من أبرزها عمادة كلية الحاسب والمعلومات والإشراف على مركز الدفاع السيبراني في وزارة التعليم، حصل على الماجستير والدكتوراه في أمن المعلومات من جامعة هولوي الملكية في لندن، وله حضور علمي وفكري في المؤتمرات والبحث العلمي وصناعة المحتوى المعرفي. باسمي واسمكم مستمعينا الكرام، أرحب بضيفي في هذه الليلة الدكتور وليد الشعلان. حياك الله دكتور.
2: الله يحييك.
1: هلا وسهلا،
2: سعيد جدا أكون معك اليوم.
1: حياك الله، احنا أسعد ونورت وشرفت، ويا هلا وسهلا فيك.
2: الله يطول عمرك. شكرا.
1: اليوم حديثنا عن الذكاء الاصطناعي، ما بين من يراه فرصة حقيقية ومن هو يعني متخوف من هذا التطور وهذا التحول الكبير اللي شهد الذكاء الاصطناعي. ولكن قبل ذلك، يعني كمحور أول، وافقت المملكة على تسمية هذا العام، احنا نتحدث عن عام 2026، بعام الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس مدى أهمية هذا التحول. سؤالي لك دكتور، يعني ماذا يعني تسمية عام كامل وهو 2026 بعام الذكاء الاصطناعي؟
2: أعتقد يعني حدث كبير، ويعني التزام المملكة العربية السعودية في تبني توجه استراتيجي نحو يعني القيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي. طبعا هذه تسمية العام بعام الذكاء الاصطناعي لها عدة محاور، موضوع يشمل تدريب كوادر وطنية مؤهلة في مجال الذكاء الاصطناعي، تبني تقنيات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، العلاقات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، وأيضا الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي. وأعتقد المملكة بس في هالفترة القصيرة من بعد تسمية العام بعام الذكاء الاصطناعي خطت خطوات كبيرة في هالمجال. يعني
1: نعم،
2: ترى في مؤشر ستانفورد المؤخر اللي صدر مؤخرا، المملكة العربية للسعودية الأولى عالميا في دمج تقنيات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
1: بالحديث عن المستقبل والتحول هذا الكبير، وما بين من يرى أنه فرصة وما من يرى أنه في حالة من التخوف، هل نعيش اليوم تحول يشبه مثلا بدايات دخول الكهرباء، بداية نشأة الحاسب، بداية نشأة أو دخول الهواتف المتنقلة، هل نعيش نفس الفكرة؟ يعني ما بين سلبياتها وإيجابياتها، ودائما يقال ما

0: هو كل ما هو جديد محارب في البداية والإنسان عدو ما يجهل، أم أن الوضع مختلف؟
1: أنا سعيد بهالسؤال ماجد، لأنه بكل صراحة لا. واللي يعتقد هذا الاعتقاد ما هو مستوعب حجم التغييرات الكبيرة اللي ستأتي واللي بدأت إرهاصاتها، يعني حاليا بدأت. إحنا ما نشهده اليوم لم نشهده سابقا في حالة الثورة التقنية ولا الصناعية ولا الزراعية ولا أي ثورة من الثورات البشرية، سميها ما شئت، يعني على مدى قرون من الزمن ما نشهد اليوم غير مسبوق، أن يكون لدينا آلات تفكر كما نفكر وتعمل كما نعمل وتتطور كما نتطور. هذه حادثة غير مسبوقة، بكل انعكاسات كبيرة اقتصاديا وفكريا وحتى إبداعيا بالمناسبة في كل المجالات.
0: يعني الموضوع مش شيء تقني جديد محارب في البداية ثم يتعود الناس.
1: بتعوداني
0: يعني الموضوع مختلف،
1: وتحس بس ما راح مثلا ما راح يخلق وظائف موازية مثل ما سوت الثورة الصناعية. انتهت الوظائف اليدوية، صار عندنا وظائف في المصنع. الثورة التقنية، انتهت الوظائف في المصنع، صار عندنا وظائف في الحاسب. ثورة الذكاء الاصطناعي تختلف.
0: بالحديث عن الطرح، انت دائما لك يعني ناشط في الموضوع هذا، سواء في الندوات او حتى على حسابك في السوشيال ميديا، في كثير من طرحك وتحديدا عن الذكاء الاصطناعي تربط بين الذكاء الاصطناعي والامن السبراني، وكان الموضوع فيه حرب او معركه او كانك دكتور متخوف من نقطه. يعني ودي تفسر لي سر هذا الارتباط ما بين الامن وما بين التطور الكبير للذكاء الاصطناعي.
1: مباشرة مع تطور أي نقلة حوسبية كبيرة من ضمنها مثلا الذكاء الصناعي، نواجه هجمات سبرانية وأفكار جديدة في مجال التقني. فعلا فعلا صعب، يعني صعب مهمتنا كمختصين بالأمن السبراني. الذكاء الصناعي يستخدم اليوم في الهجمات واللي أصبحت أكثر تعقيدا، أصبح عندنا شيء نسميه زيرو داي أتاكس. هذه هجمات اللي ما كنا نعرفها سابقا، هجمات جديدة كثرت كثير باستخدام الذكاء الصناعي. الهجوم الموجه كثر كثير بالذكاء الصناعي.
0: وبالمقابل وش طبيعة هذه الهجمات؟ معليش،
1: يعني بحاول أبسطها قدر المستطاع. أي. ماجد، يمكن
0: اللي هي الأولى زيرو داي أتاك
1: مثلا إذا تبي نتكلم عنها. إحنا عادة، مو عادة بس، أغلب الهجمات تكون هجمات معروفة، ثغرات معروفة يتم استغلالها بطريقة معروفة، يصير عنها اختراق معروف. الهجمات اللي ما ندري عنها أول مرة تصير في شركتنا اليوم ولا في مؤسستنا ولا كذا، هذه نسميها زيرو داي، ما غير مسبوقة. زمان وتيرتها قليلة ماجد، يعني تحتاج أنها تكون موجهة وأنها تكون محلل الجهة اللي بتخترقها وعارف أنظمتهم وعارف كل شيء. اليوم باستخدام الذكاء الاصطناعي أصبح ابتكار، خلنا نقول هالنوع من الهجمات أسهل بكثير. بس أنا اللي بقوله أنه أيضا الذكاء الاصطناعي يساعدنا في رد هالنوع من الهجمات. أنا يمكن آخر بحثين ثلاثة أبحاث منشورة لي كلها ترى في هالمجال، في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السبراني. وأعتقد أنه قريبا جدا يصير الأمن السبراني بمنظومته الشاملة إداريا إلى فيزيائيا بتصير كلها تدار بالذكاء الاصطناعي.
0: دكتور، لو جينا للأساس، يعني وهذا سؤال يعني مطروح لدى الكثير وتساؤل عند الكثير من الناس، للذكاء الاصطناعي اليوم كيف يعمل؟ يعني في السابق كنا نشوف مثلا شبكات الحاسب أو الحاسب بشكل عام، يعني هي مجرد أوامر توضع ويعمل الجهاز على يعني بناء على هذه الأوامر. هل الطريقة متشابهة في اليوم في محركات الذكاء الاصطناعي المختلفة أو برامج الذكاء الاصطناعي المختلفة، أم أنه يعني في اختلاف كبير؟
1: هو إن أذنت لي ماجد، بس خلينا نعرف وش هو الذكاء الاصطناعي. يعني الذكاء الاصطناعي هو أنك تجعل الآلة مصطنعة، artificial، في ناس يقولون صناعي، هو مو صناعي، اصطناعي، لأنه يصطنع ذكاء الإنسان. فأنا كيف أخلي الآلة تحاكي ذكاء الإنسان؟ فهذا تعريفه بسيط جدا، والفكرة ترى قديم، يعني من الخمسينات والناس تفكر فيه، من أول ما اخترع الحاسب والناس تفكر فيه، أنه كيف أخلي الآلة تفكر كما أفكر أنا. الذكاء الاصطناعي مبني على مفهوم تعلم الآلة، والآلة إحنا نعلمها بثلاث طرق تشبه على فكرة طريقة تعلم الإنسان: التعلم الموجه، التعلم غير الموجه، والتعلم من الأخطاء. الآلة تتعلم بالثلاث طرق هذه. إحنا بتعليم الآلة بهالطرق اللي إحنا تحاكي تقريبا طريقة تعليمنا للبشر، يكون عندنا منتجنا اللي في النهاية يحلل كما نحلل، يفكر كما نفكر، وبالعكس يتفوق علينا أنه أسرع بكثير ويتقبل البيانات كمعالجة أكبر بكثير. فهذه ببساطة فكرة الذكاء الاصطناعي، يعني بسطتها لك ما تفعل.
0: يعني نقدر نقول أنه ما ينتظر معلومات، هو يتعلم منك،
1: يتعلم ويبني عليها تحليله الخاص.
0: وين الخطورة في الموضوع هذا؟
1: الخطورة أنه الخطورة كبيرة، بس
0: يعني جانب يعني أنا بيها منك أنت كمتخصص. أنا يوم ذكاء

0: اخترت للموضوع هذا انا خفت صراحه.
1: اي لا تونا جايين على شيء
0: يعني
1: خوف
0: اكثر. فودي في هذه النقطه في نقطه مصدر المعلومه او المتحكم. يعني في السابق كان هناك مصدر، الان كانك تقول انت كل شخص هو مصدر لمعلومة.
1: خليني أعطيك جار من جانب الخطر. إحنا كبشر كيف نتعلم؟ إحنا نحتاج نكون مهيئين نفسيا، صح؟ نحتاج بعض الحين تجارب حسية، نتأثر بالعوامل الخارجية. تعلمنا محدود ترى، ما نقدر نتعلم 17,000 كتاب في يوم، صح؟ هذه طريقة تعلمنا. الآلة كيف تتعلم؟ تغذيها بمليارات البايتات بشكل مؤتمت، ما تتأثر بالعوامل الخارجية، تعلم سرعة. وش ينشأ عنه هذا؟ أنه أنت قدراتك تقل في مقابل قدرات الآلة الكبيرة. فيوما ما أقول لك ماجد ليش تقدم هالبرنامج، أنا ممكن أجيب آلة تقدمه بطريقة أكثر دقة.
0: يا الله لا يقوله.
1: أنا لازم أفكر فيه.
0: هذه ترى على فكرة من ضمن التحديات. وأيضا كان هناك تجربة أذكر كان زميلنا المراسل عبد الرحمن العصيمي وجه له تحية، كان مع الزميل خالد مدخلي في نشرة الرابعة في منتدى الإعلام، وكان فعلا موجود يعني محاكي للمراسل روبوت كان موجود وقدم بطريقة جدا مذهلة دفعتنا إلى هذا التساؤل. وهذا أيضا محور راح نتطرق له، أو بما أنك ذكرته راح نتكلم يعني الجوانب الإبداعية. يعني كنت في حديث قبل الحلقة مع أكثر من زميل، اليوم الذكاء الاصطناعي يؤلف ويرسم ويكتب ويقوم بمهام يعني تكاد تكون يعني أو إنجاز التعبير هي إبداعية وتحتاج إلى جزء من الأنسنة. دخوله في هذه المجالات ألا يشكل على الإبداع الطبيعي شكل خطر؟
1: هذا الموضوع له عدة محاور بصراحة باجد. أو شيء إحنا كبشر لازم نعرف أنه دائما نتعامل بسذاجة مع التقنيات الجديدة. في كاتبة غربية مشهورة اسمها جوانا ماسيجوسكا كتبت تغريدة قبل سنتين وصار عليها ملايين التفاؤلات. قالت في تغريدتها مشكلتنا مع الذكاء الاصطناعي التوجيه. أنا كنت أريد الذكاء الاصطناعي أن يغسل الملابس والصحون بينما أتفرغ أنا للكتابة والفن. لا أريد الذكاء الاصطناعي أن يتفرغ هو للكتابة والفن بينما أنا أغسل الملابس والصحون. أنا لما شفت التغريدة قلت جوانا هذه ساذجة جدا. يعني أنت قبلت الذكاء الاصطناعي في مجال البزنس فستقبله على علاته، سيخترق كل المجالات. الحين في مجال إبداع الإنساني الشركات الذكاء الاصطناعي وتدعمها الحكومات طبعا خصوصا أمريكا وبريطانيا، يمكن اللي حصل في قمة الذكاء الاصطناعي في فرنسا العام الماضي أثار ضجة كبيرة. تقول هذا اللي قاعد يصير اليوم. المفروض لو ماجد عنده كتاب أو فيلم أو أغنية أو أي جانب من جوانب الإبداع الإنساني أو رسمة أو شعر، أنا بأخذه بدون إذن ماجد وأدرب عليه نماذج الذكاء الاصطناعي اللي عندي. طب إذا زعل ماجد وقال هذه حقوقي، جوابهم كان أنه كيف يتعلم الإنسان؟ ماجد كيف تعلم الشعر؟ قرأ قصائد كثير. اللي الرسام كيف تعلم الرسم؟ شاف رسمات كثير. اللي يعزف كيف تعلم العزف؟ سمع معزوفات كثير. فأنا من حقي أن أتعلم كآلة بنفس ما تعلم بطريقة تعلم البشر. وإن كان اعتراضك أنه أنت تكسب مال، فأيضا اللي يتعلم من البشر بالطريقة التقليدية سيكسب مال من هذا. فالجدل كبير جدا. أنا أعتقد أنه ما الفن أصبح مفهوم اليوم مو بس بالجمال، يعني الجمال أصبح معيار من المعايير. أعتقد أنه معيار المعاناة الإنسانية واللمسة البشرية مهمة اليوم لإعطاء زخم للأعمال الفنية. لأنه حقيقة ماجد إحنا ما نقدر نقول نبي ذكاء اصطناعي بس ما يسوي فن. لا، تبي ذكاء اصطناعي بيسوي فن. هل هذا الشيء جيد ولا لا؟ أنا برأيي اليوم لا. بس الجيل اللي قاعد ينشأ اليوم وش كيف ينظر له بعد 50 سنة أنا ما أدري.
0: حتى صارت يعني أذكر في الولايات المتحدة وكذلك في بريطانيا مظاهرات ضد الفكرة هذه من كتاب وعازفين. لأنه اليوم حتى الذكاء الاصطناعي بما أنك ذكرت الفن حتى الغنى يعني يغني
1: طبعا. لا يمثل. في ممثل الآن
0: كل شيء.
1: في ممثل الآن ماجد لها بروفايل لها حساب في الانستغرام، ممثلة شهيرة يعني وهي بالذكاء الاصطناعي. نعم. وتقول أي فيلم أحد يسوي فيلم بالذكاء الاصطناعي أنا ممكن أمثل في شخصية وهمية يعني. وهذا ترى سيزيد يعني مع اعتماد اليوم الأفلام على الذكاء الاصطناعي. في أفلام في هوليوود اليوم أصبح تصويرها جزء كبير منه بالذكاء الاصطناعي، من ضمنها يعني مو بإعلان بس من ضمنها فيلم مارفل القادم اللي الناس ينتظرون ترك كثير من الأشياء المشاهد في صورة بالذكاء الاصطناعي. كل ما يزيد اعتمادنا على الذكاء الاصطناعي كل ما

0: يقل الإسهام البشري فيه.
1: هذه الفكرة دكتور، يعني كيف راح يكون شكل الفن والجوانب الإبداعية إذا تمكن فعلا أو تم خلينا نقول الاستغناء، لأنه هذا أيضا محور في كثير من الناس يشوفون أنه بيهدد وظائف في المستقبل وكذا. إحنا بدأنا بالجانب الإبداعي، الجانب الفني، الجانب اللي يعني مليء بالمشاعر، ونتكلم عن الفن، كيف راح يكون شكله ما إذا تمكن من الذكاء الاصطناعي وصارت مخرجات هذا الفن من الذكاء الاصطناعي؟
0: يعني أنا الفنان داخل يتكلم، ما راح أقول لك يعني المتخصص بالحاسب أو كذا، بقول إنه أعمال منتجات فنية جميلة جدا لكن خالية من الروح وباردة. أنا هذا اللي أنا أشوفها كذا، لكن غيري ممكن يقول لا والله أنا أبغى أسمع أغنية محمد عبده على طريقة مايكل جاكسون، أبغى أسمع، عرفت الناس اللي يلعبون بالذكاء الاصطناعي، أو أبغى أنا أعمل قائمتي الخاصة من الأغاني اللي تناسب ذوقي، أبغى كل يوم أغنية حسب ما صار اليوم تهاوش مع مديري، أبي أغنية يسوي لي ذكاء صناعي عن هوشتي مع مديري.
1: في
0: ناس أصلا الجيل الجديد يتقبل مثل هالأمور ترى أكثر مننا، لكن حقيقة أنا أشعر بألم أنه هالزخم الإنساني يخفت ويخبو شيئا فشيئا.
1: يعني ممكن أنه ينهي هذه الجوانب
0: ممكن
1: السنوات القادمة. يس. يعني ما رح نشوف
0: سريح، أنا ما رح
1: أيوه بالعكس، أنا هذا اللي عاجبني. الله يعطيك العافية.
0: ممكن ممكن ممكن،
1: يعني ممكن في السنوات القادمة ما رح نشوف شعار، ما رح نشوف
0: ما راح نشوف شعار. لا أنا ما أقول سيقل،
1: يعني هل سيرفع أو نسبة الكمال فبالتالي الخطأ البشري يكون مرفوض؟
0: أي بس ممكن يكون الخطأ البشري حلو،
1: هو هذا اللي جملنا حنا طبيعتنا كذا.
0: أي ممكن يكون هذه بصمة الإنسانية في الموضوع. ممكن، لأن ما راح يقول إنه سيلغي الفنانين، لكن الفن بقيمته
1: بس الطلب عليهم حيقل
0: اعتقد. تخيل ماجد انت الحين ما شاء الله مذيع ناجح وصوتك وادائك الجميل هذا، وبكره تصحى الصبح وتلقى واحد مسوي بودكاست بصوتك وشكلك وكذا. هذا ترى اللي اقوله ما هو صعب، برامج الاي اي توين، اعطيك تطبيقات واجد اليوم اقدر اسوي توين الماجد وافتح فيه بودكاست. مؤلمه يعني بس هذا الواقع.
1: صح، لكن بالمناسبه يعني كان في تغريده او تدوينه لإيلون ماسك تحدث عن النقطه هذه، انه يجب ان نفكر ما بعد الذكاء الاصطناعي.
0: إيلون ماسك كان يتكلم انه لازم نفكر بالعالم بعد الوظائف، ما بعد عصر الوظائف.
1: هذه نقطه جدليه، يعني في ناس كثير تقول لك لا هذه مجرد ثوره للشيء الجديد وبتجي فتره وتنتهي، يعني ما في أحد حيعوض مكان الإنسان. وفي من يقرأ بشكل عميق ويرى أو يشعر بخطر حقيقي على وظائفه.
0: دارون أسماغلو أخذ نوبل عام 24 في الاقتصاد، يقول من هنا إلى 2030 عدد الوظائف اللي بنفقدها وعدد إسهام الذكاء الصناعي في الدخل القومي للدول ما راح يتراوح 1% إلى 5%، بس بعد 2030 ماجد إحنا مقبلين على نقلة حقيقية كبيرة. It's exponential، يعني once انها طلعت تبي تطلع. اليوم كنا نتكلم انا وياك اقول لك ترى يمكن يجي يوم نقول تذكر يمكن نروح عند اطباء، يعني فكره تصير غريبه شوي. مصطفى سليمان الشهير اللي هو رئيس الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت كتب كتاب قبل سنتين انا قراته، كان فيه عباره استوقفتني كثير، يقول سننظر الى العالم عام 2036، سننظر الى العالم عام 2022 قبل ما تطلع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي أسوأ من نظرتنا اليوم للعصور الوسطى يا ماجد.
1: أوه.
0: وهذا شوف توقعه متى؟ 2036، ترى ما بقى لها شيء.
1: ما بقى شيء.
0: ليش هو بنى هالتصور؟ لأنه قال في وظائف كثير بتتغير، في أشياء كثير بتتغير، في مفاهيم كثير بتتغير، في قيم كثير بتتغير. يمكن اليوم حديثنا بنتطرق لبعض.
1: بالحديث عن الوظائف، يعني كمتخصص ومتابع لهذا التطور الكبير، برأيك يعني خلال السنوات القادمة إيش الوظائف اللي راح تنتهي؟
0: أجين ما أقدر أقول تنتهي ماجد، صعبة كلمة ثقيلة، بس
1: لا يعني خلنا
0: نتأثر. خاف خوف الناس أنا.
1: لا في شيء إحنا بنكون واقعيين يعني جدا في.
0: أنا أعتقد أكثر وظائف المهددة هي وظائف الحاسب.
1: وظائف الحاسب.
0: نعم، وتحديدا عشان أبدأ بنفسي تحديدا وظائف الأمن السبراني بتتأثر، ما راح أقول لك تنتهي بس حتى تأثر. اليوم الرقابة الرقمية صعب أنها تعتمد على بشر في مواجهة آلات، تحتاج برضو رقابة فيها جزء كبير من الذكاء الاصطناعي.
1: والجوانب الثانية
0: أعتقد الطب بيتأثر أكيد.
1: الطب
0: إيه نعم،
1: شلون؟

0: طب.
1: كثير من المهام اللي يؤدونها الأطباء خصوصا في التشخيص تحديدا ممكن الاستعاضة عنها، طبعا ما تكلم خلال سنة أو سنتين، لكن في المستقبل أنا قاعد أحاول استشر في المستقبل معك ماجد، ممكن الذكاء الصناعي يؤدي أدوار تكون أكثر دقة وأسرع.
0: والجوانب الفنية والإبداعية
1: هذه عاد تكلمنا فيها واجد. أنا أقول لك أنا يعني أعتقد أنه سنكون أمام منتجات جميلة جدا خالية من الروح. أنا برأيي خالية من الروح. أجان ترى الجيل الجديد ما جدا ترى تفكيرهم
0: لا بالعكس تعجبه.
1: خليني أقول لك دراسة على عجال ما بيطول عليك حصلت في بريطانيا العام الماضي. سألوا أشخاص، مجموعة كبيرة من الناس، هل لو خيرت أنك تعالج أنت طبيب بشري أو طبيب بشري يستعين بالذكاء الاصطناعي أو طبيب كامل بالذكاء الاصطناعي، وش تختار منهم؟ علما أنه الذكاء الاصطناعي هو أدقهم. كل اللي أعمارهم فوق 45 قالوا بشري، واللي أعمارهم من 25 إلى 45 قالوا بشري بس يستعين بالذكاء الاصطناعي، واللي أعمارهم أقل من 25 ماجد نسبة تصل إلى 86% قالوا لا أنا بذكاء اصطناعي بس. فترى نظرة الجيل الجديد تختلف عن النشوة،
0: هو شيء يعني يحتاج وقفة أصلا يخوف. طيب عندنا على طار الجيل الجديد اليوم، يعني ما في جهاز ما أو جوال ما يخلى من تشات جي بي تي. في إحدى كتاباتك وصفت بدايات تشات جي بي تي بعبارة العالم يقفز نحو المجهول،
1: ما شاء الله عليك.
0: بينما كان كثير يشوفون أن مثل ما ذكرت لك في بداية الحلقة أنه شيء جديد ولازم نواكبه، ويعني شيء شئنا ما بين راح يصير جزء من حياتنا اليومية. وش اللي كنت تشوفه في؟
1: والله ماجد تسمح لي أسهب هذا شوي بس.
0: أكيد خذ راحتك.
1: أنا الله يجزاكم خير وجبت المقطع القديم هذا له أكثر من 3-4 سنين.
0: لا عندنا معدة ما شاء الله. سارة القحطاني نوجه لها تحية.
1: الله يجزاه خير أبدعت صراحة. المقال فعلا قديم. أنا ماجد كان عندي لقاء إذاعي في إحدى الإذاعات قبل 3 سنوات. وتكلمت وقلت ترى يا جماعة الذكاء الاصطناعي منتبه وكذا. رجعت بيتي ما بداني وصلت إلا الناس في منصة إكس مستلميني، هذا يخوف الناس، أنت خوفتنا، أنت تبالغ، أنت كذا. سبحان الله ما كملت 24 ساعة وحصلت موجة الاستقالات الرهيبة من جيفري هانتون وأليكس كوهين وغيرهم، هذا في أوبن AI وهذا في جوجل، وهذا استقالوا تحذيرا للناس من الذكاء الاصطناعي. قلت الحمد لله أنصفوني في وقتها لأنه الناس كانوا يشعرون أني أبالغ. نيويورك بوست نشرت أبحاث الشهر الماضي تقول لأول مرة في التاريخ المرصود اللي رصدنا فيه قياس مخرجات تعلم عند الطلاب، لأول مرة في التاريخ المرصود الجيل هذا، أنا آسف كلمة قاسية شوي بس بستخدم عبارة اللي قالتها نيويورك بوست عشان ما أصير أنا، الجيل هذا أغبى من الجيل اللي قبله لأول مرة. استخدم كلمة أغبى، أنا كلمة أغبى قاسية يعني ما هي حتى كلمة علمية، بس هذا الهيدلاين حق نيويورك كان نيويورك بوست. يقولون لما قاسوا مخرجات التعلم لأول مرة جين زي جيل جديد هذا جاب درجات أقل، وعشان كذا كان فيه إجراءات صارمة في أمريكا، أكثر من ولاية في أمريكا، الدول الإسكندنافية ومعهم هولندا قرروا يلغون الآيبادات من المدارس، يلغون السمارت بوردز من المدارس، خلونا نرجع للصبورة والورقة والقلم. يبدو هذه أثرت سرعة الوصول للمعلومة بهالطريقة، نزول القدرات الاجتماعية اللغوية والمهارات التحدث ومهارات التحليل خلى الناس يقولون لا لا خلينا نعيد الحسابات. فأنت تتكلم عن تطبيق في جيبك بيأثر عليك نفسيا فكريا، المعلومات أصبحت متطايرة، مدة الانتباه attention span أصبحت غريبة، التعفن الدماغي يمكن سمعت عنه مصطلح كثير أصبح مخيف. لا لا تشات جي بي تي يا رجل، انا اكتب روايات اجد صعوبه ماجد اني اكتب روايه في ظل وجود تشات جي بي تي، لانه اغلب المشاكل البلوت الحبكه ممكن تحلها بسؤال للجوال ويجاوبك وتخلص يعني.
0: خلاص والعالم معد عندها صبر يعني فعلا
1: العالم اصبح غريب.
0: في هذه النقطه ايضا يعني في السابق يعني كنا على طار الطلاب، انا شفت منشور كذا ولعله كوميدي في والله ما أذكر المنصة، بس كانت صورة لأسد متخرج لابس زي التخرج، فكان تعليق تحت يقول مهما كانت الحياة قاسية عليك تذكر بأنك تخرجت قبل الـ AI. وهذا تأكيد على كلامك. هل فعلا الجيل الحالي اللي بيستخدم هو جزء أساسي، هل فعلا مثل ما ذكرت الصحيفة حيكون ما نبي

0: تقول غباء، ولكن أقل مهارة من الجيل السابق.
1: قد يكون عنده يعني أمور يتميز فيها، التعامل مع التقنية أكيد بيكون أسرع وفاهم في التقنية أكثر، لكن في مهارات معينة أكيد حيكون أقل، وهذه قياساتها اللي أقول لك.
0: وش المهارات اللي

0: ماجد كنا نتكلم تقول أنا أخاف أستخدم الذكاء الصناعي كل يوم عشان ما تعود عليه.
1: صد فعلا.
0: لأنك ستفقد هالمهارة، فما بالك بجيل ينشأ من لما هو في الابتدائية مثلا، وهو إذا واجهته معضلة حل معادلة أو شيء من هالقبيل قال شات جي بي تي حل لي هالمعادلة. طبعا كل الكلام على شات جي بي تي ترى هو مثال، ولا كل
1: هو مثال لأنه هو الدارج عند الـ عند الـ عند الناس يعني. إيه؟
0: فتخيل احنا مثلا عشان نحل معادله من الدرجه الثانيه والثالثه كنا نقعد ونفكر ونسوي موازنه ونقل سين الى الطرف الاخر واقسم على اثنين. هو ما يحتاج يسوي هذا كله يعني، وقد ينظر لك، وانا ترى اتحاور مع الاطفال كثير بالموضوع، قد ينظر لك، انا اسف مره ثانيه على هالتعبير شوي قاسي، قد ينظر لك انك غبي انك تحاول تحلها. ليش؟ اقنعني ليش. انا اقدر اجيب لك الجواب،
1: خلاص الموضوع بسيط،
0: في 10 ثواني انت قاعد تحل. ليه يعني؟ ما له مبرر.
1: بس هذه نقطة أيضا يعني، وصول المعلومة وسرعة وصول المعلومة يعني، من ضمن النقاط وكنا نتناقش أنا وياك فيها قبل الحلقة يعني، بما أننا ذكرنا شات جي بي تي، شات جي بي تي مستحيل يطلعك غلطان.
0: هذه خطيرة.
1: مستحيل يقول لك لا المفروض أنك ما تسوي كذا. يعني في كل المواضيع اللي تطرحها، طبعا ناهيك عن استخدام الناس له بشكل كبير جدا وكأنه شريك حياة، إلى أنه في حالة من الدعم اللي ربما تكون لدى البعض أو لدى المتخصصين فيها نوع من المبالغة، فبالتالي يصير المستخدم مسلم لكل ما يصدر من من من شات جي بي تي.
0: خطيرة. استخدام الأول للذكاء الصناعي التوليدي في 2025 كان كمستشار نفسي. هذه خطيرة فعلا. على طاري ماجد نقول القدرات البشرية، في فيلم اسمه والي مر عليك من ديزني، الروبوت هذا اللي يتركه الحال، شفت كيف جايب البشر في المستقبل كسالة جدا وأغبياء وكذا. في فيلم اسمه آيديوكراسي، واحد اخترع آلة 2006 قديم، اخترع آلة سفر بالزمن، فسافر للمستقبل 50 سنة على أمل أن يجد البشر بعد 50 سنة كيف تطوروا وأصبحوا كذا، فوجئ ببشر أغبياء جدا جدا يعني بالفيلم طبعا يبالغ، بسبب الذكاء الاصطناعي. فترى هالنظرة اللي أنا أقولها ما هي نظرة أنا متفرد فيها أو أنا قاعد أخوف الناس، لا، حقيقة اعتمادنا المتزايد على الذكاء الاصطناعي سيقلل من قدراتنا الذهنية، فلازم إحنا بقى نكون واعيين لهالموضوع، نمرن نفسنا، ما نعتمد في كل شيء على الذكاء الاصطناعي، ونشوف لنا طريقة نستفيد من الذكاء الاصطناعي الاستفادة القصوى دون أن تقل مهاراتنا المعرفية والسلوكية.
1: وش أخطر شيء رصدت دكتور؟ سواء من خلال طلابك أو من خلال حياتك اليومية في استخدام تحديدا مثلا خلينا نقول شات جي بي تي، وهو المثال الأقرب لأنه موجود في كل جهاز وهو أقرب شيء يعني يستخدمه
0: يعني
1: الناس.
0: صراحة على أكثر من صعيد ماجد، لو قلنا على صعيد الأمن السبراني، حقيقة من أخطر الأمور اللي واجهناها أنه كثير من العاملين في الشركات أو في الجهات والهيئات والجهات الرسمية، إذا جاي طلب منه مديره شيء رفع كل الملفات اللي عنده على هالتطبيق، احنا صرنا مكشوفين يعني. انا اذكر احد الزملاء في جامعه بريطانيه يقول لي انه ببحث بسيط عملناه في جامعه اكسفورد، احنا عندنا اسرار تصنيع الاقوى السيارات في العالم ويمكن اهم الطائرات في العالم. شيء مرعب ترى. اي موظفين هالشركات الكبيره اللي تعتقد عندهم الوعي الكافي، للاسف لانه الذكاء الاصطناعي سهل وظيفتهم كثير. ارفع هالاكسل شيت، ارفع هالتصاميم وخلي يعطيني تحليل بسرعة وقت. فاحنا كأمن سبراني حقيقة نخاف من تسرب البيانات بهالشكل المخيف. الخصوصية عليها مخاوف كبيرة جدا، وايضا استخدام الذكاء الاصطناعي في يعني انت ممكن تروح تقول مو بشرط شات جي بي تي، كلود اي واحد، تقول له طور لي هجمة معينة على الوزارة الفلانية او على الشركة الفلانية، ممكن يطور لك يعطيك الكود. على صعيد الابناء انا اعتقد أكبر مشكلة أنه اليوم أصبحوا يتلقون المعلومة منه مباشرة، ومعلومته عادة ما تكون محايدة، ويأخذونها كمسلمات. وهذه خطيرة.
1: الخصوصية طبعا فيها من كلامك معدومة
0: جدا
1: جدا معدومة. طب وش توصي يعني في الناس اللي استخدموا؟
0: تدري ماجد في تطبيق بقول لك اسمه بعد ما نخلص، ما بيسوي له تحديث، في تطبيق بأمريكا أذهلني. أنا في محاضرتي الأخيرة في حياة مخرزة ما قلت للأعزاء الحضور، قلت أنا يعني شككني في كل ما درسته في الأمن السبراني فعلا يعني أذهلني. في تطبيق في أمريكا يقول لك تعال يا ماجد أبعطيك مثلا $10 على كل ساعة مكالمات، بشرط أنه كل مكالماتك مع أصحابك مع أهلك مع عملك تعطيني إياها تتسجل أوتوماتيك بتجيني عشان أدرب نماذج الذكاء الاصطناعي.
1: هذا شفت التطبيق
0: مخيف.
1: واحد من الشباب
0: تعرف
1: يعني جايب لي اياك بزنس.
0: شفت كيف؟
1: قلت يا حبيبي وين
0: حجم الناس اللي سجلوا فيه يا ماجد. انا ابهرني الناس ما عندها خلاف تتنازل عن خصوصيتها.

0: شكل. أنا ما كنت أتخيل كذا.
1: والهدف إنه سولف وبعطيك مقابل.
0: والناس يجهلون ترى لما لما تيجي تقول لابن الحلال ليش تسوي كذا، يقولك يا الله أكبر وش الأسرار اللي عندك. لا الموضوع مخيف. في مبحث عندنا كبير في سكيورتي، عنوان المبحث هذا إنه ليش المفروض أخاف على خصوصيتي حتى لو ما كان عندي شيء أخفيه. هذه نظرية كبيرة أنا عملت عنها يعني حلقات بودكاست وعملت عنها كتب.
1: إيه صح، هذا يعني
0: الناس مو فاهمين ليش. عشان كذا نحاول نشرح لهم إنه حتى لو ما عندك شيء تخفيه لازم تحافظ على خصوصيتك، الموضوع خطير يعني.
1: طيب على على على طاري التوليد وكذا، يعني اليوم ما في منصة تواصل اجتماعي ما تخلى من مقطع أو صورة مركبة. وفي السابق كنا نسمع بأنه أو كان يقال بأن الصورة لا تكذب.
0: صحيح.
1: اليوم يعني لمختلف الشخصيات، وفي أشياء تاريخية وفي أشياء قديمة لأشخاص قد توفوا وكذا، وفي معتقدات وفي ثوابت وفي قوانين، تجد هذا التعديل. اليوم مع هذا الضخ الكبير للمقاطع المتولدة من الذكاء الاصطناعي، كيف الفرد ممكن اليوم يميز ما بين الشيء الحقيقي والشيء المصطنع أو المولد بالذكاء الاصطناعي؟
0: والله ماجد الموضوع كل ماله يصعب، كل ما له يصعب. يعني اليوم أنا أقولهم إذا تكلم مع واحد وشك إنه ذكاء اصطناعي قل له حط ثلاثة أصابع قدام وجهك، ترى عادة اليوم بيلخبط بس بالمستقبل أكيد بتنحل الموضوع.
1: لا دقيقة، وش النقطة هذه؟
0: إذا أنت تتكلم مع واحد وشك إنه هو ذكاء اصطناعي، وهذه صارت كثير يعني شركات كثير نضحك عليهم بشيء زي كذا، فأطلب منه قل له ضع ثلاث أصابع أمام وجهك. غالبا ترى مجرد ما يضع ثلاث أصابع بيطلع له أصبع زيادة يعني. فهذه من تريكس الخدع اللي نستخدمها عشان نكشف، بس الخدع كلها بتحل مستقبلا. الموضوع صعب جدا. الديب فيك عادة احنا نحاربه بالذكاء الاصطناعي، احنا نحاول بالذكاء الاصطناعي نكتشف الذكاء الاصطناعي. انا يعني كتبت ابحاث فيها. لكن احنا نعيش اليوم في عصر سمي رسميا بوست تروث ايرا، عصر ما بعد الحقيقة. اي شيء تشوفه تشك فيه وصعب انك تتحقق. والغريب اني راجعت ميثاق حقوق الانسان ما لقيت فيه حق من حقوق الانسان اسمه الحق بمعرفه الحقيقه. عشان كذا انا في حياتي مخرزن دائما اقول اتمنى من الامم المتحده ان تدرج الحق في معرفه الحقيقه من ضمن حقوق الانسان. لانه اليوم احنا نعيش في عالم انت ما تدري هل تشوفه صح ولا مو صح. كنا نتكلم اليوم عن الاستاذ عبد الرحمن راشد تعليقه على
1: رئيسة الإيطالي. نعم. الإيطالي.
0: في حدث صار في اكتوبر الماضي 2025، تذكر انسرق اللوفر؟ طلعت صوره مشهوره، الشرطه فرنسيين واقفين، مرق امامهم شاب صغير يمكن عمره 20 سنه 19 بس جميل ولابس لبس غريب كانه من فيلم شارلوك هولمز وكذا. انتشرت الصوره في الاسوشيتد بريس، فالناس طبعا طلع عليها خبر اشاعه انه هذا محقق عبقري زي شارلوك هولمز، جابوه الشرطه الفرنسيه حتى يحل لغز سرقه اللوفر. فطلعوا الاسوشيتد بريس قال لا يا جماعه هذا واحد مار بالشارع والصوره عفويه وكذا. طلعوا الناس قالوا لا هذا ذكاء اصطناعي. يا جماعة الخير مو بذكاء اصطناعي، إلا ذكاء اصطناعي. طلع المصور قال هذا الرو ديتا، كل شباب هنا عارفين في التصوير عارفين الرو ديتا، هذا الملف خذوها والله مو ذكاء اصطناعي، إلا ذكاء اصطناعي. وإلى اليوم في ديبيت في نقاش في هل هو ذكاء اصطناعي ولا مو ذكاء اصطناعي. رغم الأدلة الناس اليوم ما عاد تصدق ولا عاد كل شيء تشوفه تشك فيه اليوم.
1: نعم.
0: والمخيف ماجد المستقبل شو بيصير.
1: هذه نقطة مهمة بالحديث عن يعني عن الصورة اللي طبعا كانت تعليق من الأستاذ عبد الرحمن الراشد على على رئيسة تقريبا رئيسة وزراء بريطانيا
0: إيطاليا
1: كان فعلا توليد صورة لها بالذكاء الاصطناعي، فكانت جدا منزعجة وذكرت انه التعليق انه ربما هذه يعني افضل صورة طلعت لي بالذكاء الاصطناعي. ويعني يتم فيها دكتور يعني تدمير سمعة.
0: صحيح.
1: تغيير مسار حياة كامل. فاليوم يعني كيف فعلا الشخص يقدر يحد من هذه الممارسات، او كيف ممكن انه أنا كمتلقي عادي أقدر أفرق بين أنه هذا لا والله مولد بالذكاء الاصطناعي خصوصا مع الدقة الرهيبة اللي قاعدة تصير، وما بين أنه لا والله هذه صورة حقيقية؟
0: أنا أعتقد العبء الأكبر في هالموضوع ينصب على مختصين الذكاء الاصطناعي والحاسب في إيجاد خوارزميات تكتشف هالتزييف العميق ديب فيك. كثير من هالتزييف العميق ترى اليوم يكشف. يعني أنا اليوم ما شلت همه كثير، بس أنا أخشى في المستقبل بعد 10 15 20 سنة وش حيصير.
1: وش تخاف منه في المستقبل؟

0: ما نعرف وش الحقيقي وش اللي مو بحقيقي.
1: طب هل ترى بأنه إحنا بحاجة إلى جهة لمراقبة مثل هذا المحتوى؟
0: الموضوع يفوق جهد يعني جهات ومنظمات منفردة سايلوز وكذا. لا هذا مفروض هم عالمي، يكون في قوانين وتشريعات عالمية، ويكون في توجه عالمي لإيقاف عند حد. احنا يعني شوي انا على المستوى الشخصي تضايقت والله في قمه الذكاء الاصطناعي في فرنسا اللي حصلت العام الماضي، لما رفضت الولايات المتحده وبريطانيا التوقيع على الاتفاقيه. كانت حتحد من من من هالامور، لكن بالاخير في دول تنظر لهالموضوع ك ك ك ك كفرصه استثماريه ضخمه ما تبي يعني تفوتها. لكن بالنهايه انا ارجع بس عشان اطمنك ماجد واطمن كثير من المستمعين، يعني انه اليوم ترى عندنا قدره جيده في كشف التزييف العميق، ما هي 100% بس ترى يعني بعض التطبيقات تصل الى 98%. لكن احنا هاجسنا دائما في المستقبل. واجابتنا على سؤالك ما هو دوري انا كمستخدم، اعتقد العبء الاكبر ما هو عليك كمستخدم، العبء على المختصين انهم يساعدونك في الكشف عن مثل هالامور. يعني اتمنى يكون في تطبيق مثلا في المستقبل، تخيل ماجد عندنا تطبيق في المستقبل يكون معك في جوالك ويكتشف لك اي تزييف عميق، ترفع له الصوره او كذا. إيه ليش لا
1: تطبيق يكشف
0: اليوم موجود بس ما متاح للمستخدمين بهالسهوله. انا اقول ان شاء الله بالمستقبل يكون شيء يعني من الاشياء من اسلوب الحياه حقنا، اي شيء تشوفه تسال هالتطبيق ويعلمك يعني.
1: طيب استخدام محركات الذكاء الاصطناعي المختلفه في التعليم لدى الطلاب، هو شيء طلابك يستخدمون ولا لا؟
0: يستخدمون وهذا
1: كيف تتعامل معهم دكتور؟ عادي ما عندك مشكلة ولا؟
0: صديقي العزيز وزميلكم ياسر العمر لما سألني الصيف الماضي في البرنامج وقال لي أنت كيف تقبل أن طلابك يستخدمون الذكاء الاصطناعي؟ قلت له يا ياسر ما عاد هو خيار، ما عاد هو خيار. طبعا أنا ما أقبل، إحنا عندنا برامج الكشف عن استخدام الذكاء الاصطناعي فأقدر أعرف نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي. أنا ما أقبل نسوي لي بحث كامل بالذكاء الاصطناعي. لكن ما عندي مشكلة تستعين فيه وتقول لي وين استعنت فيه. أنا استعنت والله في النقطة الفلانية، في البحث الفلاني، في الفكرة الفلانية. لأنه حقيقة ماجد ما عنده خيار، ما عنده خيار. يعني لا تتوقع أنك تقدر تمنع.
1: بس ما تشوف أنه يأثر على مستوى الطالب؟ يعني أنت دورك اليوم في هذه المرحلة كطالب، طبعا أتكلم، أنك تدرس، تجتهد، تبحث عن المعلومة، يعني خصوصا في الدراسات العليا أنت تسمى باحث.
0: صحيح.
1: فما تشوف أن هذا بسبب وجود الذكاء الاصطناعي واستخدام الطلاب لهذه التقنية انتفى هذا الشرط؟
0: احنا نحاول نخليه ما ينتفي، نحاول نقننه. يعني نحاول نخليه يستفيد من الذكاء الاصطناعي بنفس الوقت ما يفقد هالمهارات البحثية والتحليلية. اليوم ماجد حتى في عالم البحث الأكاديمي، البحث العلمي، كثير من المجلات العلمية اليوم صارت تقبل استخدام الباحث الذكاء الاصطناعي بشرط ما يتجاوز نسبة معينة ويكون في إفصاح. كيف حصل هذا؟ العالم يبدو وصل قناعتي اللي أنا كنت أقول أنه لا مناص يعني استخدام الذكاء الاصطناعي موجود. ممكن تعرف كيف تستخدمه، ممكن في عملك ماجد ساعات تحتاجه، يعني في حدود ضيقة في إطار مقننة لا يمنع يعني. بس أني أقول طلابي لا تستخدم الذكاء الاصطناعي أبدا whatsoever،
1: هذا مستحيل يعني. صار
0: ما أعتقد أنه قرار حكيم يعني.
1: طيب أنت ذكرت أنه تعلم كيف تستخدمه، ما هي الطريقة الصحيحة باستخدام الذكاء الصناعي؟
0: يعني ما نقدر عاد في هالحلقة نقول الطريقة يعني كاملة، بس خليني أعطيك أمثلة
1: الأساسيات مثلا. خلينا نقول
0: يعني مثلا ماجد أنت تبحث، طالب دراسات عليا وسألته عن معلومة عن بحث معين أو سوي لك جدول معين، لازم شيء تتأكد أنه صحيح بنفسك. لازم تسأله على المصادر وترجع بنفسك للمصادر، لازم تمشي وراء. دائما نقول استخدم خاصية البحث العميق، التفكير العميق في التطبيقات هذه حتى تشوف خطوة بخطوة كيف وصل للحل. فأنا أحاول أستخدمه كمساعد لي مو بديل لي. كثير من المعلومات ترى اللي أعطيها الذكاء الصناعي ما تكون دقيقة، ولما تقول تعزز دائما كنت لاحظ ماجد يعطيك معلومة خطأ تقول هذه خطأ، يقول فعلا أنا آسف هذه خطأ، طب ليش أعطيتني إياها وأنا قايل لك أعطني المصدر. فلازم تتابع معه، معلومات كثير يعطيها مو بدقيقة. بالطريقة هذه لو سوينا اللي قلته قبل شوي أنه أعطني المصادر، أعطني طريقة التفكير، ترجع تأكد منها بنفسك، ترى أنت استفدت منه بنفس الوقت مهاراتك البحثية ما زالت موجودة.
1: بس دكتور في هذه المحادثة يعني لما تكون معاه نصل في بعض الحالات إلى طريق مسدود، يعني وصل أذكر في موضوع كذا كنت أتناقش أنا واحد من الزملاء وطلبت منه دراسة في موضوع مختلف بس حددت جامعة هارفارد، أعطاني دراسة بعنوان باسم باحث برابط بس لما جيت دخلت للرابط لقيت أوكي يعني رابط الجامعة

0: ولكن ايرور
1: خطير. طلع قد يكون هلوس، قد يكون اعطاك شيء ما له علاقه، قد يكون. عشان كذا يعني انت الحين ما شاء الله ماجد،
0: يعني هذا اللي يخوف، عرفت؟ يعطيك كانه فعلا مسلم مصدر، يعني بالضبط. اللي ما يبحث وراه
1: بالضبط
0: ممكن يعني يتوهق صدق.
1: قد تزيد دقته في المستقبل بس في عالمنا اليوم لازم تتابع وراه.
0: لا بس فكره التعزيز هذا بالمعنى العامي، حتى في البحث العلمي، حتى في البحث عن المعلومه، يعني انا افهم مثلا مساله التعزيز كدعم نفسي اوكي مقبول، ولكن اني مثلا اجيب له يعني شيء من الشرق واطلبه في الغرب يعني بطريقه انسجام اصلا غير منطقيه ويلبي، هذا مدى اثره على
1: اثره سيء اثره، وهذه من اكثر
0: على البحث العلمي مثلا
1: اثره سيء، وهذه من اكثر الاشياء اللي ينتقد فيها تطبيقات الذكاء الصناعي التوليدي اليوم. اثره خطير ترى، نفسيا علميا فكريا التعزيز هذا خطير. انت قلت لي اليوم ماجد تستخدم الاعدادات حقت صريح بس ما زال
0: لا هي طبعا ثلاث اعدادات وانت عارف، اللي هو انه يكون داعم وانه يكون متوسط الحده ويكون صريح. حتى في الصريح يدعم، انت صح في في في كل شيء. يعني ماذا تاثير هذا على خلينا نقول على النش على جيل زد مثل ما ذكر؟
1: والله تاثيره سيء. يعني تخيل لو طفل صغير قال له، ترى هذا مثال جاء في بالي الان وانا اسولف معك، وقال له نكته مثلا طرفه معينه، وقال اجمل طرفه سمعتها بحياتي، وراح قالها للزملاء وتنمروا عليه مثلا. هذا مثال ترى سخيف بس جاء في بالي الان. قس عليها الى اشياء اكبر بكثير. حتى عزيز غير المبرر أكيد تأثيره سيء. ترى على الفكرة بيبدأ يتوقع الناس كلهم يعززوا له، ويشوف اللي ما يعزز له هذا عنده إشكالية. أنا بحكم عمادتي للكلية ماجد سنوات طويلة، كنت دائما أقول، أشوف حتى قبل ما تنفجر هالثورة حق الذكاء الصناعي التوليدي، كنت أقول زملائي كثير، ما تلاحظون أنه سنة عن سنة مهارات التواصل عند الطلاب تقل؟ يخجلون أكثر، ما يعرفون يتواصلون، بعضهم يصير أجريسيف بعد بزيادة، بعضهم ما عنده أصدقاء إلا أونلاين، ما عنده أصدقاء حقيقيين، بعضهم فما بالك اليوم. يعني أنا أعرف ناس اليوم إذا ركب السيارة، صدق والله، وترى بعضهم دكاترة، يشغل تشات جي بي تي يبدأ يسولف معه طول الطريق. والله ما دريت فلان قال كذا، واليوم جانا زارنا فلان، وعندي صديق يا أخي ودي أكلمه، ذكرني أكلمه الأسبوع الجاي، ويبدأ يسولف يدخل معاه جو يعني لين يوصل بيته.
0: هل الذكاء الاصطناعي اليوم للناس اللي تستخدمه بالطريقة هذه يخلق حالة من النرجسية والانفصال عن الواقع؟
1: جدا جدا. إلا والله شفت فيلم هير؟ بيلك تشوفه ماجد.
0: لا ضروري في
1: فيلم تنبأ باللي وصلنا اليوم، انه نبدا نعامل الذكاء الصناعي كبشر فيأثر على علاقاتنا الاجتماعيه ويضيق دائرتنا، ونبغى
0: النموذج الكامل المثالي
1: اللي
0: ما يتهاوش معي ما فعلا،
1: ويعطيني معلومات ويحجز لي ويتصل لي ويسوي لي جدول، وش احسن منه؟ احسن صديق في الدنيا.
0: صحيح. طيب في يعني نقطة تتحدث عن الهوية والثقافة، وفي حديث سابق لك حول الذكاء الاصطناعي والوثائق التاريخية استخدمت دكتور وصف يعني دقيق، تقول بين تهديد الموثوقية وتوكيدها، ويعني تحدثت عن الحضارة البريطانية وكيف تصنع الأمم أفكارها قبل قوتها. ماذا يحدث عندما تصبح الحقيقة رواية رقمية قابل للتعديل؟ وإحنا نتكلم هنا عن التاريخ، المبادئ، الثقافة، الهوية الثقافية.
1: أنا ترى من ضمن هواياتي اقتناء المخطوطات، فهذا هاجس كان عندي موضوع الوثائق، وساعدت كثيرا جدا لما دارت الملك عبدالعزيز طلبوا مني أعمل لهم محاضرة عن الذكاء الاصطناعي والوثائق. تعرفهم ما شاء الله يعني محترفين جدا وواصلين مستوى كبير في حفظ السجلات والوثائق، سواء كانت صوتية، مكتوبة، ورقية، كتب، عندهم ما شاء الله كل أنواع الوثائق، فيديو. فسعد جدا، عملت لهم دراسة في بدايتها كيف أنا ممكن أخترق هالوثائق وأزورها. يعني أنا لمست في عيون الحضور الإحباط، يعني أنا باستخدام الذكاء الاصطناعي ممكن أعمل لك وثيقة، حتى أزور الكربون ديتينج، حتى أزور. عرضت لهم صديقي بيري نايتنغيل، كان نائب رئيس تنفيذي في شركة WPP العالمية، عمل مشروع في 2016 اسمه The Rembrandt Project، زوروا فيه لوحة لرامبرنت الرسام المشهور قبل مئات السنين متوفي، لكن بالذكاء الاصطناعي حتى الستروكس، البرش ستروكس، ضربات الفرشاة قلدوها بالضبط، وعرضوها على 200 خبير في الرسمات، وكلهم صدقوا انها له وقالوا هذه فعلا لوحة مفقودة. استعرضت معهم تفاصيل هالمشروع اسمه The Rembrandt Project، قلت يا جماعة ترى الذكاء الاصطناعي اليوم يبي صعب حياتكم، فشوي حسيتهم تضايقوا ومبسطتنا. بعدين جبت لهم الجانب الآخر

0: للذكاء الاصطناعي، انه كيف بالذكاء الاصطناعي اقدر اكتشف التزوير، اقدر اكتشف كثير من الاخطاء، اقدر اسهل حياتكم ويمكن تسهيل الحياه اكثر من اكتشاف التزوير.
1: بس بعد. الموضوع خطير جدا.
0: بالضبط، عشان كذا انا قلت لهم سمينا المحاضره الذكاء الاصطناعي بين تهديد الموثوقيه وتوكيدها. يعتمد كيف تستخدم.
1: طيب عندما يتعلق الموضوع بمثل يعني هذه رسمه، لكن الاشياء المتعلقه بالتاريخ بالهويه، كيف ممكن نحمي التاريخ والهويه من هذا العبث؟
0: هذا اللي نقوله بالذكاء الاصطناعي. تخيل اليوم انا اقدر، مو بس الذكاء الاصطناعي، بالتقنيه بشكل عام، تخيل اليوم انا اقدر احمي كل ما لدي من وثائق تاريخيه بنسخ رقميه موقعه رقميا، ديجيتال سيجنتشرز، غير قابله للتزوير، بحيث انه لو بكره جانا واحد لو بعد ألف سنه وقال هذه وثيقه قديمه، اقول لا والله يا اخي هذه الوثيقه الاصليه موجوده عندي نسخه رقميه مثلا. يعني هذه واحده من الافكار يعني. فاستطيع اليوم بوسائل التقنيه الحديثه اني احمي كثير من الوثائق اللي عندي اليوم. الامور الملموسه تانجبل، مخطوطه، كتاب، لوحه، هذه لها طرقها الاخرى بالتحقق من موثوقيتها، الكاربون ديتينج يمكن اشهرها. بس انا ما اخاف على السجلات والوثائق اليوم. انا قاعد افكر سجلات وثائق بعد 200-300 سنه، ان الله يعني من على هالكوكب البقاء يعني. وش بيصير في إرثنا التاريخي حتى لو كان محفوظ وقتها؟ هل الناس أصلاً تهتم فيه أساساً؟
1: وش أكثر شيء يخوفك من الذكاء الصناعي؟
0: والله ما جد
1: أكثر شيء كده تحس أنه هاجس لك
0: اليوم،
1: أو الدافع اللي خلاك حتى تكون يعني في حديثنا حتى تحت الهواء، أنه حسيت بمسؤولية اجتماعية كبيرة وصرت يعني تغرد أو تدون بشكل كبير لتوعية الناس.
0: محاضرات حيوات مخرزمة اللي أنا أسويها كل فترة، هذه جزء من هالهاجس بصراحة ماجد. شوف أنا مشكلة تنازعني شخصيتين، شخصية الأديب والكاتب وشخصية المتخصص بالذكاء الاصطناعي والأمن السبراني. ففعلا عندي معضلة في مجالي العلمي في الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي وكذا. أكثر ما يخيفني اليوم هو الهجمات السبرانية حقيقة والتأثير الكبير على الخصوصية، هذا أمر مخيف جدا. في الجانب الإنساني خلنا نقول موضوع التهديد للوظائف، موضوع إعادة تشكيل علاقاتنا الاجتماعية وتفكيرنا واللايف ستايل حقنا، وأيضا بصراحة ماجد الموضوع اللي يمكن تشارك الهم أنا وياك، موضوع تأثيره على الإبداع الإنساني. لعل هذه الخمس أمثلة اللي قلت لك إياها الآن هي أكثر ما يخيفني من الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بيسهل حياتنا كثير خاصة في المجال الطبي. أنا أعتقد أنه بيكون فيه اكتشافات، اختراقات كبيرة، بريك ثروز قريبة في المجال الذكاء في الطب. فهو فيه له جانب إيجابي، بيسهل حياتنا بأشياء كثير، بيساعدنا بأشياء كثير، لكن له جانب بعد شوي يخوف بصراحة. بس الحل ترى مو بني أبعده، الحل إن تو امبريسيت.
1: أي توي بقول لك وش الحل؟ طيب
0: يعني
1: شئنا أم أبينا هو جزء أصبح.
0: إذن ندخل بقوة، نتملك، إحنا نتحكم فيه، إحنا نرسم مستقبله، إحنا نحدد وش اللي يصلح وش اللي ما يصلح، إحنا نعرف إذا فيه تهديد من الذكاء الصناعي أستشرف وأعرف كيف أحله قبل ما يصير. في تهديد على الوظائف أشوف الوظائف بديلة، أشوف مثل ما قال إيلون ماسك عالم ما بعد الوظائف. في تهديد على الخصوصية أشوف كيف أحمي خصوصيتي. أما الانعزال والبعد عنه ما هو حل أبدا، العالم ما راح ينتظرك.
1: على طاري العالم ما ينتظرك، أنا هذه من ضمن الأشياء يعني، بما أننا تكلمنا عن الوظائف في السابق وأنت متخصص حاسب، كان السي في هذا السي في قوي اللي يملك الرخصة الدولية لقيادة الحاسب. بعدين طلع بعدها مسألة اللي هو إتقان برامج الأوفيس
0: والشهادات المهنية،
1: والشهادات المهنية، وعندي دورة أو عندي شهادة استخدام حاسب. اليوم مع وجود الذكاء الاصطناعي وظهور الدورات هذه اللي هي دورات كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل جيد أو بشكل صحيح، هل انتهت فكرة إتقان برامج الأوفيس في السيرة الذاتية؟ كيف بيكون شكل السيرة الذاتية في المستقبل، أو يعني إن جاز التعبير غدا القريب؟
0: أول شيء قلت أوفيس ذكرتني بشيء. لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، شركة هيومين السعودية في الذكاء الاصطناعي أعلنوا عن نظام تشغيل بالذكاء الاصطناعي. فأنسى موضوع أوفيس هذا خلاص. أي. الحين موضوع تخطى هالبرامج للأسف.
1: بس يعني خلك حنين، ترى الناس في كاتبين إلى الآن متقن للبرامج.
0: عشانك أقول هالشهادة ذي يمكن مستقبل ما تكون فيدة مرة. لكن حقيقة في المستقبل القريب أعتقد أنه ترى في جانبين. إتقان المهارات البسيطة هذه. ترى كان زمان يقولك يجيد العمل على الآل كاتبة، صار يجيد العمل على الكيبورد، تمشي المهارات.
1: بعدين كان بعدها مسمى الرخصة الدولية لقيادة الحاسب، يعني اسم كده تحس إنه بوزيشن لحالة.
0: بس أنا بوصل ماجد إنه مثل هالمهارات صح يمكن أهميتها تقل، بس في المقابل مثل المهارات الحسابية الكبيرة بعد تقل. بمعنى

0: انت مش متخصص في الحاسب صح ماجد؟ اليوم تقدر تسوي برنامج خطير، انا اؤكد لك. خلني اقعد معك بس نص ساعه بعد الحلقه وبخليك تسوي تطبيقك وترفعه على الاب ستور وان شاء الله تكسب منه فلوس. في برامج اذا تبي اعطيك امثله يعني اسمي لك يعني تطبيقات تعمل لك البرنامج وتسوي له تيستينج تختبره وتجربه وتحجز لك السيرفر وترفعه على السيرفر وتنزلك في الاب ستور. فصح انه هالشهاده ما عادت تهمك كثير، لكن الذكاء الاصطناعي قرب لك كثير من المهارات التقنيه وضعها بين يديك. فالاميه الحقيقيه اليوم هي اميه عدم معرفة التعامل مع التطبيقات في الذكاء الاصطناعي. ترى أنا كثير أسأل اللي يجون حضور في محاضراتنا خاصة الببليك لكتشرز، يعني الطلاب كلهم حاسبة، بس اللي يجون في ببليك في أحد ما عمره استخدم الذكاء الاصطناعي؟ تفاجئ ماجد والله كثير.
1: آه في ناس ما قلت.
0: وهذا ترى غير مقبول. أنا بناتي عاني منهم يعني. بناتي طالعين لي شوي في إنهم أولد سكول فما يبغوا يستخدموا الذكاء الاصطناعي كثير عشان ما يأثر على مهاراتهم. وأنا والله يعاني معهم، وهذا يمكن أنا الأب الوحيد اللي اليوم كان يقول بناته استخدموا الذكاء الاصطناعي تعلموا عليه لأنه يعني مهم جدا.
1: طيب نجينا يعني نتحدث خلاص، طب انتهى موضوع استخدام الحاسب في الوظائف. اليوم الوظائف ماذا تحتاج، أو أنا اليوم كموظف ماذا أحتاج أن أتقن في عالم الذكاء الاصطناعي عشان أحافظ أو تجيني فرصة وظيفية؟
0: طيب مو شرط أنك تحتاجه في وظيفتك. أنا مرة سألت الحضور معليش أستشهد كثير بس عشان هذيك المحاضرات يعني لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، كم اليوم واحد فيكم مديره جاء وقال نبي ذكاء اصطناعي هو ما يدري وش يبي فيه يعني. بس نبي ذكاء اصطناعي، كل الناس عندهم ذكاء اصطناعي. تفاجأت ماجد الناس كلهم رافعين إيديهم يعني، رجعنا مديرنا وقال نبي ذكاء اصطناعي فوشوا طيب ما عاد بس نبي ركبوا لنا ذكاء اصطناعي
1: شوفوا لنا
0: حل. ذكروني بالكارغو كالت، اللي في نظرية اقتصادية اسمها الكارغو كالت، فكرة انه في شيء الناس كلهم قاعدين خلنا نسوي ما ادري يكسب ما يكسب خلنا نسوي زي
1: نواكب اهم شيء.
0: فمو شرط انه يعني في كل وظيفة اليوم مهم الذكاء الصناعي، بس الذكاء الصناعي اليوم هو سلاح لك للمستقبل. فجابتنا سؤالك يعتمد على وظيفتك وش يعني، والله انت مسؤول اليوم مدير يا اخي، خلي الذكاء الصناعي يرد على ايميلاتك، يرتب لك جدولك، يلخص لك اجتماعاتك. في مهارات مهارات الناعمه خلينا نقول بالذكاء الاصطناعي اصبحت كبيره جدا. لكن انت محلل مالي في لها، انت محامي في لها استخدامات، انت مبرمج في لها استخدامات. فيعتمد على طبيعه عملك، الذكاء الاصطناعي ممكن يخدمك في جانب معينه منه. بس بشكل عام لازم تعلم الذكاء الاصطناعي، مو شيء تتعلمه، لازم تتعامل
1: على طاري مو شيء تتعلمه دكتور. لأن في الفترة الأخيرة انتشرت دورات، وأنه الآن مثل ما ذكرت في السابق كان يقال أن الأمية الحديثة هي الشخص اللي ما يتقن استخدام الحاسب، والآن صار في ترويج لمثل هذه الدورات أنه راح تفيدك في عملك ويجب ولازم يعني تلحق بالركب وكذا. فهل الموضوع يحتمل فعلا انه دوره او دبلوم او كذا انه اتعلم كيف استخدمه بشكل؟
0: يعتمد والله ماجد على على على القدرات المعرفيه للحضور يعني. اذا كان الناس ما عمرهم تعاملوا مع الحاسب يعني بشكل كبير، بيختلف عن الناس متخصصين في الحاسب، يعتمد الموضوع. بس بشكل عام التعامل مع التطبيقات البسيطه لانها سهله، تتكلم معه ويرد عليك يعني. اعتقد يعني ورشه عمل كم ساعه، واذا كان هو يعرف يستخدم الجوال والانترنت واللي اغلب الناس اليوم
1: يعني الشخص اللي يعرف يستخدم او يجيد الحاسب من السهل عليه انه
0: صحيح. انا مو مشكلتي باستخدامه، تبي الصدق ماجد مو مشكلتي انه يعرف يستخدمه، سهل جدا. انا مشكلتي كيف يستفيد منه الاستفاده القصوى بدون ما ياثر على الجوانب اللي لنا فتره قبل شوي نتكلم عنها يعني. بس انك تسال شات جي بي تي ويجاوبك اي واحد يقدر يسويها، بس كيف تساله بدون ما تفصح معلومات سريه؟ كيف تساله بدون ما بدون ما تتاثر باستشاراته النفسيه والتعزيز اللي انت تقوله؟ كيف تتاكد من معلومته انها صحيحه؟ كيف وكيف وكيف وكيف كيف تحلل كيف كذا؟ هذه اللي الناس محتاجه تتعلمها
1: يعني. دكتور على طاري هذه النقطه ممكن ما تطرقنا لها، اللي تتعامل معه كداعم نفسي او اخصائي نفسي، وش رايك؟
0: اقول لك خطيره يعني 2025 هذه احصائيه حقيقيه ماجد، ماني ببالغ يعني. الاستخدام الأول لتطبيقات الذكاء الصناعي التوليدي في العالم كاستشاري نفسي، وهذا أمر أعتقد حتى اللي سووا هالتطبيقات ما توقعوا أنه بيصير بهالسرعة، وهذا خطير فعلا خطير.
1: مدى خطره أو تأثيره على الشخص
0: خطير جدا، بيعطيك استشارات غير دقيقة بالأخير،
1: لانه هو داعم اكثر من كونه
0: لا
1: معالج.
0: لا اللي مختصين في علم النفس يمكن يفهمون اكثر مني او في الطب النفسي بعد. التشخيص مو سهل، تعرف بعض الامراض النفسيه ماجد تحتاج 6 جلسات عشان تشخص انت
1: بينما هو يعطيك في ثواني،
0: شفت كيف؟
1: جميل. احنا نتشكرك كل الشكر لوجودك معنا. انا والله تفاجأت من الوقت، لكن كما يقال الاوقات الجميله تمضي بسرعه. شرفتنا ونورتنا الدكتور وليد الشعلان، أكاديمي وخبير في مجال الأمن السبراني والذكاء.

0: الاصطناعي. والشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام ليطيب المتابعة. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس الموعد. كونوا على الموعد، إلى اللقاء.
1: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
4: لا تدخل هنا من غير استئذان.
5: الموت بيدخل من غير استئذان.
3: وهل الأبطال يشبهوننا؟
6: أرجع يا فلاح أرجع.
3: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
7: والله لا خلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو أتحالف مع إبليس.
3: سايكو دراما.
8: أنا ماني خلق اسمه شيء، اللي فيني كافي.
9: وش فيك وأنا مكس من العالي؟
3: يأتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع عصام عبد السلام وسارة هوساوي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: لكل القصص اللي لازم تعرفها لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذه الساعة الإخبارية الجديدة، والبداية مع العناوين. ترامب يقول إن طهران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. إسرائيل تتحدث عن تعهد ترامب لنتنياهو بعدم التنازل بشأن اليورانيوم المخصب. الجيش الأمريكي يكشف عن تحييد 4 سفن منذ بدء الحصار، وبريطانيا ترسل مدمرة نحو هرمز. وبعد أطباق الحصار الأمريكي، الرئيس الإيراني يدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة. بوتين يختار المستشار الألماني الأسبق للوساطة بين روسيا والاتحاد الأوروبي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تتلقى الولايات المتحدة قريبا ردا من إيران على مسودة الاتفاق التي تهدف لإنهاء الحرب. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة LCE الفرنسية بأن طهران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله بأن الرئيس دونالد ترامب تعهد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات حيال مسألة اليورانيوم المخصب في المفاوضات الجارية مع إيران. وفي نفس الوقت أكد المسؤول ذاته بأن إسرائيل تستعد للسيناريوهات كافة، سواء تجدد القتال أو من خلال توقيع اتفاق. كما أكد بأن العودة للقتال ضد إيران ستسرع من إسقاط النظام، مضيفا بأن الجيش الإسرائيلي قدم توجيهات لنتنياهو ذات طابع هجومي خلال المناقشات الأخيرة. أفاد مسؤولون أمريكيون ومصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال بأن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في الصحراء العراقية بهدف دعم العمليات ضد إيران خلال الحرب. وأضافت المصادر بأن الموقع ضم قوات خاصة وشكل مركزا لوجستيا لسلاح الجو الإسرائيلي قبيل اندلاع الحرب، وذلك بعلم الولايات المتحدة. وبحسب المصادر، كادت القاعدة تكشف مطلع مارس بعدما أبلغ

0: أحد السكان عن تحركات عسكرية غير معتادة في المنطقة، بينها تحليق لمروحيات. وعلى أثر ذلك أرسل الجيش العراقي قوة للتحقيق قبل أن تتعرض لغارات جوية. قالت القيادة المركزية الأمريكية بأن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال مستمر بشكل كامل، مضيفة بأن قواتها حولت مسار 58 سفينة تجارية وحيدت 4 أخرى منذ بدء الحصار على إيران. أرسلت البحرية البريطانية سفينة حربية إلى الشرق الأوسط استعدادا للانضمام إلى مهمة دولية لحماية الملاحة في مضيق هرمز. المدمرة دراغون من طراز 45 ستتمركز في المنطقة لتكون جاهزة للانضمام إلى المبادرة المصممة لطمأنة السفن التجارية التي تحاول المرور عبر الممر المائي بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا فور توقف الأعمال العسكرية بين إيران والقوات الأمريكية الإسرائيلية. من واشنطن تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا، هل هناك أي تصريحات جديدة حول الرد الإيراني على المقترح الأمريكي؟
1: حتى اللحظة ليس هناك أي تصريح أمريكي على استلام الولايات المتحدة لرد إيراني على النقاط التي اقترحتها واشنطن فيما خص المفاوضات أو توقيع اتفاق إطار عام مع الإيرانيين. ترامب وصف الساعات المقبلة بأنها حاسمة، وبتصريح لصحيفة فرنسية ذكر بأنه الإيرانيين مصرين بشدة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة من دون توضيح إطار زمني لموعد حصول الولايات المتحدة على الرد الإيراني وبأي صيغة ستكون، إن كانت عبر الوسيط الباكستاني أو الرد بشكل عام. الجدير ذكره بأنه على الرغم من أنه الإدارة الأمريكية تعطي المجال حتى آخر رمق للدبلوماسية وإمكانية التوصل إلى اتفاق وحلحلة العقد النهائية في الاتفاق، تصر الإدارة على القول بأنه كل الخيارات مطروحة بهذه الساعات. إن كان الرد الإيراني سلبي سيكون هناك تصعيد عسكري، وتحدث ترامب عن أنه سنكون أمام نسخة متطورة من عملية مشروع الحرية، نسخة أكثر دراماتيكية من دون أي إيضاحات إضافية. وإذا كان الرد إيجابي سيكون هناك توقيع لهذه الورقة وربما مفاوضات لبحث التفاصيل والآليات لتنفيذ النقاط التي تم التوقيع عليها والاتفاق عليها بمرحلة لاحقة مع فريق تقني ربما لبحث كل هذه التفاصيل والآليات.
0: طيب، أمام كل هذا ريتا، هل هناك أي أخبار عن الوساطة الباكستانية، خصوصا وأن كان هناك حديث عن يعني تحضير إلى ما بعد توقيع هذه الورقة إذا ما كانت المفاوضات ستستأنف في باكستان أو العودة إلى جنيف مجددا؟
1: طرح اسم جنيف أيضا على اعتبار بأنه الوساطة الباكستانية ستقودها في جنيف، على غرار ما حصل في الوساطات السابقة وخاصة مع سلطنة عمان. في جنيف نفسها كانت هذه الاجتماعات بقيادة سلطنة عمان. بهذا الإطار هذه الصيغ مطروحة، ولكن تأتي في مرحلة لاحقة من الحصول على الرد الإيراني، لأنه المسار سيختلف تماما إذا ما كان سلبي أم إيجابي كما ذكرنا. ولكن حتى هذه اللحظة ليس فقط الحديث عن وساطة باكستان، حتى هناك اجتماع مع مسؤولين أمريكيين، بين مسؤولين أمريكيين وتحديدا نائب الرئيس جي دي فانس الذي يعود بقوة إلى مشهد المفاوضات وملف المفاوضات، التقى مع مسؤولين إن كان من دول خليجية عربية وأيضا مسؤولين آخرين لبحث أيضا سبل الوساطات مع الإيرانيين بجوانب عدة وبقنوات مختلفة، لأن الولايات المتحدة تعتبر أنه الوساطات والمسار الدبلوماسي مهم وليس فقط قناة واحدة يجب أن تستلم، وذلك كإشارة وإصرار من قبلها على المسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين. أيضا بهذا السياق كل الخيارات مطروحة أيضا في مسار دبلوماسي، إن كانت في جنيف، إن كانت في إسلام أباد أو غيرها من القنوات الدبلوماسية التي يمكن أن تقود هذه المفاوضات. الولايات المتحدة

0: واحدة تعطي كل الفرص اللازمة لنجاح هذا المسار، لأنه تعلم الإدارة تماما أنه الخيار العسكري على الرغم من أنه جهوزية تامة في الولايات المتحدة والقوات الأمريكية لهذا الخيار، إلا أنه سيكون له تداعيات اقتصادية ربما لن تكون بالنسبة القوية على الولايات المتحدة، ولكن على الاقتصاد العالمي سيكون تأثيرها كبير. ولكن الرئيس ترامب دائما يفضل المسار الدبلوماسي عوضا عن المسار العسكري.
1: شكرا لك من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. قبالة جزيرة خارك شريان تصدير النفط الإيراني تكشف صور الأقمار الصناعية، بقعة نفطية ضخمة تمتد على نحو 45 كيلومتر غربي الجزيرة. صور تكشف ما هو أبعد من تلوث بحري لتطرح مؤشرات على أزمة في تصريف النفط الإيرانية، بين فائض لا يجد طريقه إلى الأسواق وناقلات تستخدم كمخازن عائمة تحت ضغط العقوبات.
2: ليست بقعة نفطية عابرة، بل إشارة إنذار تتشكل فوق جزيرة خارك الإيرانية، أحد أهم مفاصل الطاقة في العالم. هنا حيث يلتقي الضغط العسكري بالاختناق النفطي، وتبدأ المؤشرات بالظهور على سطح البحر. خلال الفترة بين 6 و 8 من مايو، رصدت أقمار برنامج كوبرنيكوس بقعة نفطية كبيرة غرب جزيرة خارك، المركز الذي يمر عبره نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. الصور أظهرت بقعة بلون رمادي وأبيض تمتد لمساحة تتراوح بين أكثر من 20 ميلاً مرباً، أي نحو 45 كيلومتراً مرباً وفق تقديرات الخبراء، مع ترجيحات بتسرب يتجاوز 3000 برميل من النفط. موقع البقعة النفطية ليس عادياً، فجزيرة خارك التي لا يتجاوز طولها 8 كيلومترات تعد نقطة ارتكاز لصادرات إيران النفطية، ومعظمها يتجه إلى الصين، ما يجعل أي خلل فيها ذا تأثير مباشر على تدفقات الطاقة. السبب إلى الآن غير محسوم، لكن المعطيات تقود إلى مسارين رئيسيين، إما تسرب من خط أنابيب بحري قديم يربط الجزيرة بحقل أبوذر النفطي غرباً، وهو خط شهد تسربات سابقة آخرها في أكتوبر 2024، أو تصريف نفطي اضطراري في البحر مع اقتراب مرافق التخزين من الامتلاء وتكدس كميات كبيرة من الخام داخل الناقلات. الاحتمال الثاني يرتبط مباشرة بالحصار البحري، فالولايات المتحدة تفرض طوقاً على الموانئ الإيرانية مع تقييد حركة السفن في مضيق هرمز، الممر الذي يمر عبره ما بين 20 إلى 50% من النفط المنقول بحراً عالمياً. النتيجة هنا احتجاز مئات السفن في الخليج العربي، تراجع الصادرات، واقتراب إيران من استنفاد طاقتها التخزينية، ما يرفع مخاطر التسربات والحوادث في منشآت حيوية مثل خارك. لكن الأخطر تقنياً، إيقاف الإنتاج ليس حلاً سريعاً، لأن آبار النفط كما يقول خبراء لا يمكن إغلاقها وإعادة تشغيلها بسهولة، إذ قد يؤدي ذلك إلى انسداد الأنابيب أو تضررها، ما يجعل العودة للإنتاج أبطأ وأكثر كلفة. حتى الآن الصور لا تظهر تسرباً ناشطاً مستمراً، لكن المؤشر واضح، ما ظهر على السطح قد يكون فقط بداية لما هو أعمق. ميرنا حامد، العربية.
1: هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان علي الزيدي بمناسبة تكليفه رئيسا للوزراء في العراق، وأتمنى ولي العهد السعودي لعلي الزيدي التوفيق فيما يخدم العراق وشعبه. كما أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه للعمل مع رئيس الحكومة العراقية المكلف على تعزيز التعاون في المجالات كافة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، وأكدت الوزارة بأنه تم القبض على 41 شخصا من التنظيم، مضيفة بأن الاتهامات تشمل التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن عمليات البحث والتحري لا تزال مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أعمال

0: بهذا التنظيم. أعربت وزارة الخارجية السعودية دعم المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمنها واستقرارها. وأشادت الخارجية السعودية بكفاءة أجهزة الأمن البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديدا للأمن الوطني البحريني. وإثر كشف البحرين عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي بكفاءة الأجهزة الأمنية في البحرين، ووصف ذلك بالإنجاز الأمني الذي يعكس المتابعة العالية والمستمرة. أمين عام مجلس التعاون الخليجي أبدى الدعم الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها، كما أكد على وحدة صف دول مجلس التعاون في مواجهة الإرهاب وتعزيز منظومة الأمن الجماعي. دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدا ضرورة إطلاق تعبئة وطنية لإصلاح أنماط الاستهلاك. وخلال اجتماع خصص لمراجعة خطط الحكومة لإدارة استهلاك الطاقة، وصف بيزشكيان هذه الخطوة بأنها ضرورة ملحة. مشاهدينا، من عمان ينضم إلينا وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة، ومن المنامة معنا النائب في البرلمان البحريني أحمد السلوم، ومن طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين رويويران. أهلا وسهلا بكم. سأبدأ معك أستاذ معايطة، بداية الكل بانتظار الرد الإيراني، هل نتوقع رد إيجابي أم لا؟
1: أولا مساء الخير لحضرتك ولضيوفك الكرام والمشاهدين. الحقيقة العلاقة أو التفاوض الإيراني الأمريكي مرصود من بداياته لما كان بمسقط، ثم جنيف، ثم الحرب، ثم في أسلام أباد إلى اليوم. اليوم عندنا مشهد واضح أن هنالك تباين كبير جدا بين المطالب التي تطلبها الولايات المتحدة أو الشروط التي تريد من إيران أن تلتزم بها أو يعني تستسلم لها، وبين طريقة إيران بالتفاوض، وبين ما يمكن للإيرانيين أن يتحدثوا فيه. إذا بنتذكر جميعا لما كانت المفاوضات في مسقط، كان الحديث الأمريكي عن 15 شرط أو 10 شروط، منها النووي ومنها الصواريخ البالستية، أدوات إيران بالإقليم وأشياء أخرى. والإيرانيين كانوا يتحدثوا في حينه عن تفاصيل في المشروع النووي، يعني نسب التخصيب وبعض التفاصيل الأخرى اللي كانت بعيدة جدا عن الشروط الأمريكية. ثم لما ذهبنا إلى الحرب وانتهت، كان التفاوض في، وكان الاعتقاد الأمريكي ربما أن هذه الحرب قد تغير من طريقة إيران أو تجعلها تدفعها إلى مربع آخر. الحرب انتهت، ذهبوا إلى إسلام أباد، شاهدنا بالجولة الوحيدة التي تمت منذ ذلك الوقت أن كان الفرق واسع والتباين كبير بين ما يطلبه الأمريكان وما يفكر فيه الإيرانيون في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك كل التسريبات التي كانت تخرج من ذلك الوقت، بما فيها اللي كانت قبل يومين، الحديث عن ورقة تفاهم إيرانية أمريكية، ثم يجري التفاوض بعد ذلك على بقية النقاط وعلى بقية الأمور، ثبت أن كل هذه الأمور هي عبارة عن حمل كاذب سياسي أو وهم أو محاولة تفاؤل من الجهات. أنا بعتقد حتى اليوم أن التفاوض بالمفهوم الذي كان موجود أو ضمن شروط طريقة إيران وما يمكن أن تقدمه إيران حتى الآن، وبين ما يطلبه الأمريكان، هنالك المسافة واسعة جدا، ولذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة من هذا التفاوض. إذا إيران لم تغير طريقتها ولم تبدي استجابة مختلفة على الشروط الأمريكية، أو أن تغير أمريكا شروطها ومطالبها، بعتقد أنه رح نضل ندور إحنا بأسابيع طويلة منذ انتهاء الحرب لليوم، ونحن نسمع عن أشياء تفاؤل، يأس تفاؤل يأس، ثم الحديث هل تكون بجنيف أو إسلام أباد، وثبت بعد ذلك أنه ليس هنالك أمر آخر. لكن الورقة اللي يتحدث عنها الأمريكان بانتظارها من إيران، حتى لو أرسلت ستكون بعتقد في سياق الشكل القديم، ولن تحمل شيئا جديدا، لأنه منطلقات إيران بالتفاوض، السقف الذي وضعته لنفسها أهدافها، بعتقد بتخليها في ذات السياق من الاستجابات وليس أمرا آخر.
0: طيب أستاذ أحمد، هناك من يرجع التأخر بالرد إلى خلافات داخلية. قبل قليل تابعنا تسريبات جديدة بالإعلام الأمريكي، بالأمس هذا الصباح الكثير من التقارير تتحدث عن هذا الموضوع. هل ما يحصل بالداخل الإيراني اليوم برأيك هو تشتت بالقرار، أم أنه فعلا هناك

0: هناك انقسام على مستوى القيادات والخروج برؤية موحدة تقدم إلى الجانب الأمريكي؟
1: في البداية طبعا أحب أشكركم على هذا الاستضافة، وأحب أن أؤكد يعني إحنا من بدأنا المفاوضات ودخلنا في هذه الرحلة الطويلة اللي إحنا ما نعرف أبعادها، وكل يوم فيها مستجدات مختلفة وكل يوم في أمور غير مختلفة، نشوف أن هي تبين أن هناك فعلا عدة يعني جهات داخل إيران وهي غير متفقة. يعني هناك عدة جهات، بعضها يميل إلى الحلول الدبلوماسية، يميل إلى وجود اتفاقيات، يميل إلى إنهاء هذه يعني الحرب أو إنهاء هذه الأمور، ولكن هناك الطرف الآخر اللي هو الحرس الثوري اللي هو يميل إلى أن يصعد هذه الأمور ويبقى الأمور كما هي، ويكون في تصعيد بالحرب ويكون هناك هجمات يعني، وهذا اللي احنا نشوفه. هذه كلها أمور توقف هذا النوع من المفاوضات، توقف هذا الهدنة، ولا ما تخلينا احنا نواصل العمل وننهي هذا الموضوع. فهذه في حد ذاتها مشكلة كبيرة، وهذا ما راح يخلي يكون هناك استقرار في إيران، ولا راح يخلي هذه العملية تتم، وهذا راح يعد يعني بالأثر السلبي على إيران أكبر من حتى الدول الأخرى، لأن اليوم محتاجين أن يكون هناك رأي ورأي واضح، ويكون هناك قرار وقرار عاقل ومتزن للخروج من هذه الأزمة. والله يعني الأمور ما راح تكون يعني بالطريقة المحمودة، وراح تتصعد بطريقة أكبر، وبيكون الخاسر الأكبر هم يعني الشعب الإيراني، وأيضا من وراء القيادات أو الرأي أو القرار في إيران.
0: نعم دكتور حسين، يعني أمام كل هذا هناك من يعتبر بأن القرار بداية وأخيرا هو للمرشد الإيراني، ولكن اللافت بالساعات الماضية بالأمس حديث الرئيس الإيراني عن لقائه بالمرشد، أيضا اليوم وبالأمس كان هناك مسؤولين وقادة إيرانيين يتحدثون عن وضعه الصحي، كيف تم الهجوم، ما الذي حصل، يعني الحديث الآن بهذا التوقيت كأنه تمهيد لظهوره بمرحلة ما، هل نحن أمام يعني مرحلة قصيرة قبل ظهور مجتبى خامنئي؟
2: تحياتي لك والضيفين الكريمين والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن عدم ظهور المرشد يأتي على خلفية أمنية واضحة، الحرب لا زالت مستمرة، ووقف إطلاق النار ينقض يوميا من قبل الطرف الأمريكي، وإيران مضطرة للرد عليه. من هنا موضوع ظهوره هو ليس موضوع ترف، لا، موضوع أمني بحت لا يسمح بالظهور، خاصة أن أمريكا قامت باغتيال المرشد الراحل السابق. ومن هنا موضوع المرشد في تصوري موضوع طبيعي في ظل الحرب، ولكن فيما يخص المفاوضات والورقة الأمريكية، يعني مجلس الأمن القومي واضح هو يحمل صلاحيات، ولقاء رئيس الجمهورية مع المرشد يوم أمس يعني أخذ التوجيهات في هذا الإطار،
0: نعم،
2: لاستصدار رد إيراني على هذه الورقة. ولكن في تصوري المفاوضات بين إيران وأمريكا هي ضمن إطار سقفين، سقف الاتفاق، وفي تصوري هناك فرق كبير بين السقف الذي تطرحه أمريكا والسقف الذي تطرحه إيران، وهذا ما يجعل الاتفاق صعب جدا، وتفاهم فقط في موضوع وقف إطلاق نار، رفع الحصار البحري، وفتح مضيق هرمز، هذا الأمر، ويعني بعدها أنه سيكون هناك حوار بين الطرفين في ظل ظرف مختلف، هذا الأمر ممكن. من هنا التفاهم أتصور قد يكون ممكنا، ولكن الاتفاق في ظل يعني الجشع التفاوضي الذي تمارسه أمريكا قد لا يكون ممكنا الآن.
0: طيب أستاذ سميح، تعليقا على ما قاله ضيفي الآن، قبل هذه الحرب كان هناك مفاوضات استمرت لسنوات، توصلنا إلى اتفاق نووي ثم علق الاتفاق ثم انتهك الاتفاق، وأيضا قبل الحرب بأيام كانوا الإيرانيين والأمريكيين على طاولة التفاوض بجنيف، ولم ينتج عن كل جولات التفاوض أي شيء، إنما ذهبنا إلى حرب، وكانت حرب يعني الأكبر بين الجانبين على الأقل بالتاريخ الحديث. طيب اليوم

0: العودة إلى طاولة التفاوض وترحيل كل الملفات الأساسية التي على أساسها قامت هذه الحرب، هل ممكن أن ينتج شيء مختلف بما أن الإيراني دائما ما يأخذ النفس الطويل واستراتيجية الأمد الطويل بالتفاوض؟
1: هو على المنطق بضوء المطالب الأمريكية وضوء طريقة إيران أو ما تقدمه إيران لن ينتج شيء. احنا كل اللي بنشوفه زي ما حكيت لحضرتك محاولات، وهناك محاولات للإبقاء على الوساطة الباكستانية حية، رغم أنه أنا قناعتي أنه هذه الوساطة عمليا يعني في غرفة الإنعاش وشبه انتهت من حيث التأثير.
0: كان هناك تلميح إيراني أساسا لهذا الموضوع.
1: تمام، اليوم الإيران تحاول أن تأخذ أمريكا إلى مربع مختلف عن التفاوض على مضمون التفاوض. إيران اليوم تتحدث عن إنهاء الحصار الأمريكي على الشواطئ الإيرانية وتتحدث مقابل فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. هذا المربع الذي تريد إيران لأن يحقق مصالحها في الموجود، ولا تقدم أي شيء ضمن الشروط الأمريكية الكبرى. لكن الولايات المتحدة التي جاءت إلى إيران وخاضت الحرب مع إسرائيل وتم كل هذا، لا تستطيع ترامب أن يعود إلى واشنطن وأن ينهي الحرب فقط مقابل فتح مضيق هرمز وإنهاء مقابل إنهاء الحرب. هذا سيكون في ثمن باهظ على ترامب وعلى الولايات المتحدة، هيبتها على رمزيتها على قدرتها على صورتها بالعالم، أنها جاءت وحاربت ولم تصل لشيء، ثم انتهى الاتفاق إلى شيء لم يكن قبل الحرب. يعني إغلاق مضيق هرمز لم يكن شيء موجود قبل الحرب، هو من نتائج العمليات العسكرية. فهذا الأمر صعب على الولايات المتحدة. زائد بدي أضيف لحضرتك أنه إحنا لا ننسى الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي لديه مجموعة من الأمور، هو صحيح يستجيب لترامب من حيث وقف العمليات العسكرية ويستجيب لترامب في الهدوء تجاه إيران، لكن لديه شروط، وكان قبل قليل بالأخبار أنه ترامب ملتزم للشروط الإيرانية. الشروط الإسرائيلية أو المطالب الإسرائيلية التي يطلبها من ترامب هي النووي وهي الصاروخ البالستية بشكل أساسي، وهذا الأمر إيران تحاول أن تخرج الشروط الأمريكية خارج دائرة التفاوض، ثم تصل إلى تفاهم متعلق بما نتج عن الحرب وهو مضيق هرمز والحصار، ثم تقول نتفاوض بعد ذلك على كل القضايا بعد حين. وهذا الأمر هو جزء من استراتيجية إيران، أنه بعد هيك بنحكي بس خلينا نخلص الحرب وننهي هذا الموضوع. وهذا الأمر سيكون ضارا جدا بالرئيس الأمريكي شخصيا في موقعه والولايات المتحدة، زائد أنه سيكون أيضا غير محقق للشروط التي يطلبها نتنياهو من ترامب ويلتزم ترامب فيها لإسرائيل. أنا بعتقد إذا بدنا نحكي عن تفاهم أمني بالصيغة الأمنية بما يتعلق مضيق هرمز، هذا الأمر ممكن لكنه ثمن باهظ على ترامب. إذا متحدث عن تفاوض بالشروط الأمريكية واستجابات إيرانية، هذا غير ممكن، لأنه إيران تعتقد لليوم أن بقاها على الوضع الحالي حتى بانتظار إذا عادت الحرب وضربات عسكرية أقل كلفة على إيران وعلى النظام الإيراني من أن تستسلم للشروط الأمريكية. فالمعادلة صفرية، يعني في تعقيدات كبيرة جدا، إلا إذا إيران تغيرت أو ترامب تغير في شروطه. لكن بالمعادلة الموجودة ولا أحد منهم يستطيع أن يذهب أن يغير شروطه. يعني إيران لا تستطيع أن تستسلم لشروط ترامب وأن تسلمها اليورانيوم المخصب وأن تلغي والصواريخ البالستية وأدواتها بالإقليم وسياساتها بالإقليم تغيرها أبدا، لأنه هذا يعني نهاية النظام الإيراني.
0: على كل حال هذه النقطة
1: أن يعود إلى الأمريكان.
0: نقطة إسرائيل تحديدا سأنقلها إلى دكتور حسين بعد قليل، ولكن أستاذ أحمد، اليوم هناك نوع من الطرح الضمني الإيراني بأنه يتم ضبط الإسرائيلي عبر الجانب الأمريكي ويتم ضبط حزب الله عبر الجانب الإيراني كمخرج لهذا الموضوع، بما أن الجانب الإسرائيلي لديه هواجز منذ بداية هذه الحرب منذ ما قبل الحرب، ونتنياهو أيضا لديه حسابات سياسية داخلية. أي خروج من هذه الحرب بدون تحقيق الأهداف الرئيسية سيكون لها تداعيات أساسية وكبيرة على الدخل وعلى الانتخابات. هل برأيك هذا الطرح ممكن أن يلقى ترحيب من الإدارة الأمريكية؟
2: طبعا هذا الطرح هو مطروح وموجود، وهذا يحقق توازن بين الجانبين. لكن احنا ايضا كدول مجلس تعاون يوم احنا دخلنا هذه الحرب، وهذه الحرب بينت لنا امور كثيرة. احنا ايضا في دول مجلس التعاون لدينا مطالب. احنا اليوم نتكلم ان يجب ان يكون هناك ضمانات لأمن منطقة الخليج، نبغي ضمانات

ايضا اليوم احنا اكتشفنا خلايا موجوده في دول مجلس التعاون، اكتشفنا هناك تدخل يعني مباشر من ايران في دول مجلس التعاون في مملكه البحرين والدول الخليجيه. هذه الامور تعتبر تدخل داخلي.

0: شفنا هجمات، وشفنا هجمات غير مبرره وهجمات ما كنا نتوقعها، وهاجموا فيها دول مجلس التعاون وما كانوا طرف في هذا الموضوع.
1: حتى خلال يعني وقف اطلاق النار شهدنا الهجمات على دوله الامارات، ولكن
0: وايضا
1: كانت غير
0: استمرت
1: مبرره.
0: الهجمات في
1: دكتور
0: دوله
1: حسين،
0: الكويت من خلال
1: نعم
0: العراق او ايضا من الامارات، يعني هذه كلها ما تطمئن وما تخلي ان احنا نرجع ونطمئن ان احنا نكون كما كنا قبل هذه الحرب.
1: طيب دكتور حسين، النقطة التي تحدث عنها أستاذ أحمد، بالفترة الماضية تابعنا عمليات إعدام، عمليات يعني ترهيب لكل من تقول عنه السلطات الإيرانية بأنه مرتبط بالخارج ويخدم الأجندة الخارجية ويوصف بأنه عميل. طب لماذا تسمح لنفس طهران اليوم بأن تزرع خلايا بدول المنطقة وتهز أمن القوم وتزعزع أمن واستقرار عبر ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني؟ ما لا ترضون على نفسكم، لماذا ترضون على دول الجيران؟
2: يعني لحد الآن أولا إيران لم تؤيد هذا الاتهام ولم تقبل به. يعني إيران تقول أن ما يطرح هو مزاعم لتبرير سياسات داخلية في دول المنطقة، وهذا الكلام مردود، وإيران لا تقبل.
1: هناك وثائق،
2: يعني هذا الكلام،
1: هناك وثائق وتسجيلات ومستندات، إن كان لجمع أموال أو حتى لاستخدام جامعات أو منصات أو غيرها لتمرير هذه الأفكار، وبالتالي يعني الشيء موثق قانونا بالداخل وليس فقط بالبحرين، هناك الكويت أيضا، هناك الإمارات، وبالتالي نتحدث عن كل دول مجلس التعاون تقريبا.
2: لا يعني جمع أموال، هل هو هذا عمل إرهابي؟ هل أن يكون لأي شخص موقف سياسي هذا عمل إرهابي؟
1: موقف سياسي يعني يتعارض مع سياسة يعني الدولة، عندما تقول الدولة بأنها تعرضت لعمل من دولة تصنفها بالعدائية على الأقل بالفترة الماضية منذ بدء الحرب، وبالتالي بنظام الدولة وبالقانون هو عمل عدائي. يعني تخيل اليوم هناك خلية بالداخل الإيراني تجمع الأموال لصالح إسرائيل أو لصالح أي دولة بالمنطقة تصنفها إيران بأنها دولة عدائية.
2: لا يعني شوفي، اولا هناك استهداف لفئه معينه سواء كان في الكويت او في البحرين. انا لا اريد ان ادخل في مهاترات يعني مذهبيه سياسيه الى اخره. يعني هناك استهداف لفئه معينه بصوره كيديه على خلفيه الحرب. هذه الاتهامات تطرح ايضا، انا لا اريد ان ادخل في مدى صحه هذا الموضوع، ولكن في تصوري أن استعداء المواطنين على أساس مذهبي ليس صحيحا ولن يؤدي إلى يعني أي أثر إيجابي على لحبة التضامن أو التضامن الاجتماعي في أي بلد كان، سواء كان في المنطقة أو خارجها.
1: أستاذ أحمد، هل الاستهداف اليوم هو لطائفة واحدة؟
0: هاي يعني كلام غير صحيح اطلاقا. يعني الاجراءات اليوم يعني تستهدف افرادا وتنظيما محددا ثبت تورطه وفق ما اعلنته الجهات المختصه، وهي لا تستهدف اي طائفه او مكون. اليوم احنا البحرين مجتمع واحد، مجتمع مترابط، والطائفه يعني الجعفريه جزء اصيل وكريم من النسيج الوطني، واحنا يعني راينا موقف يعني الاوقاف الجعفريه في مملكه البحرين، وايضا واضح في دعم الاجراءات الامنيه ورفضها لهذه الشائعات، ويعني وان تكون القضيه قضيه طائفيه، وهي ليست قضيه طائفيه بل هي قضيه قانون وامن وطني. يعني اليوم احنا نشوف ان هناك خطوره ان الحرس الثوري يعني وهو ليس جهه عاديه تكون له ادرع معروفه في هذه المنطقه وتدعم يعني بعض التنظيمات والتدخل في شؤون هذه الدول، وهذا يعني يكون هناك يعني شفنا ان هناك اتصال مباشر او دعم او جمع اموال يتم ارسالها لايران. فاحنا اليوم يعني ليس امام مساله يتم تجاوزها او مساله راي سياسي او او او, أو مساله يعني راي خاص او تجمع، لا احنا اليوم نتكلم ان هناك باب، وهذا الباب له علاقه بالتخابر والتمويل والارتباط باجندات خارجيه تستهدف

0: أمن البحرين والمنطقة بأكملها. فهذه القضية يعني هي قضية أمن وطني بالدرجة الأولى، وليست هي قضية يعني تصنف على أنها تستهدف فئة أو تستهدف طائفة.
1: أستاذ سميح، بنفس الإطار، بما أنه فتح الموضوع أيضا بالداخل الأردني، يعني كان هناك محاولات لهز الأمن الوطني والداخلي عبر الجماعة الإسلامية التي يعني موضوعها بعيد كل البعد عن الموضوع الطائفي، وبالتالي هل هذا الأسلوب هو أسلوب معتمد بكل دول المنطقة وليس فقط بدول الخليج، حيث قال ضيفي بأن الموضوع هو طائفي بحت؟
2: هو الحديث عن هاي القصة حديث يمتد عشرات السنين، ولا يد صاي. اليوم في أحداث ساخنة في دول الخليج، شقانا بالخليج، البحرين والكويت والإمارات وبقية دول الخليج، لكن قصة إيران مع الإقليم وتدخلها بالإقليم قصة قديمة يعني عبر عشرات السنين، وهذه لا تنكر يعني. والإيرانيين كنا يعني موجودين لهم يعني قوة عسكرية، ميليشيات تتبع لهم في العراق وفي لبنان في اليمن وفي سوريا، كانوا متواجدين بكثافة، صحيح حجة نصرة النظام السابق، لكن كانوا متواجدين موجودين. إيران لا تخفي ذلك. احنا كنا نشوف قاسم سليماني يتجول من سوريا إلى العراق، وهو قتل في العراق يعني مش في إيران، وفي لبنان، وكان يعلن حسن نصر الله دائما في لبنان في خطاباته أن كان يقول بوضوح، وله خطاب شهير في الموضوع، أن طعامنا وشرابنا وسلاحنا ورواتبنا وملابسنا كلها من إيران. إيران ليست حديثة عهد في قصة الوجود في المنطقة، هي وكان يفاخر سليماني بأنه نسيطر على القرار في 4 عواصم، وهذا أمر موضوع يعني لا يمكن إنكاره. هسا التطور الجديد في الفترة الماضية، فترة العدوان على دول الخليج، كان واضح أنه في الحروب بيكون في حركة من نوع آخر. لذلك ليس مصلحة البحرين بالمناسبة أو الكويت أو الإمارات أن تعلن عن شيء، أن تفتعل وجود خلايا، لأنه هذا بهز يعني مكلف عليها. لكن لما بيكون في شيء حقيقي من
1: مكلف على نظام الأمن والاستقرار التي أرسته على مدى سنوات طويلة جدا،
2: طبعا أنه تعلن أنه في تمام. فالقصة ليست جديدة. أنا بعتقد أنه واجب إيران يجب أن تتعامل بطريقة أخرى، لا تنكر هذا الموضوع أو تتعامل معه باعتباره أنه افتراء كذا. هي الواجب أن تذهب باتجاه هذه الدول وتتفاهم معها وتلغي هذه المسائل وتفتح أبواب لإلغاء هذه المسائل ووقفها، وليس العكس. إيران تستطيع أن تقول أن هذا استهداف لطائفة معينة في البحرين، لكن عمليا على الأرض في شيء أنتجت هذه المرحلة، وعدم الثقة بإيران في عمل وفي دول أخرى. احنا كنا نعاني من الميليشيات اللي كانت تتبع للحزب الله، وميليشيات إيرانية كانوا بالجنوب السوري، وكان أيضا جزء من قوات النظام السابق الفرقة الرابعة، كان محاولات تهريب مخدرات وأسلحة على مدار وهذا الأمر كان الأردن يتحدث فيه مع الحكومة الإيرانية، وكان وزير الخارجية الأردني يتحدث أكثر من مرة مع عبد اللهيان قبل لما كان وزير الخارجية. الأمر موجود، حالة موجودة عشرات السنين. أنا بعتقد إيران مصلحتها المباشرة أن تنقي الأجواء مع جيرانها ومع المنطقة العربية، لأنه يعني هي في نهاية المطاف هذه الجغرافيا قدر على الجميع. بده يكون تعب، بس مش بالإنكار ويقول أنه الحكومة فلا تستهدف. ما حدا بده يستهدف، ما حدا معني أن يطور مجتمعه وأن يجعل يعني يشعر حالة بمجتمعه بشكل سلبي.
1: وقتنا انتهى. بكلمة، هل تتوقع اتفاق أو تصعيد؟
2: أنا بعتقد أنه الأمريكان بالهم طويل، ربما خياراتهم لم تكون محسومة، لكن بعتقد اتفاق بالوضع الحالي حتى اليوم بشروط الطرفين وبطريقة عمل الطرفين بالتفاوض أمر ليس قريبا، ربما بشكل أو بآخر.
1: أستاذ أحمد، أيضا بكلمتين، اتفاق أو تصعيد؟
0: يعني أحس أن يعني أمريكا ما زالت تحاول أن تصل إلى اتفاق. احنا نسعى أن هذا الاتفاق يكون دول مجلس التعاون جزء فيه، لكن هذا الاتفاق يمكن ياخذ وقت اطول، بس انا ما اعتقد انه بيكون اكثر من اسبوعين، لان لازم في هذه الفتره يتم حد وضع لجميع هذه الامور.
1: دكتور حسين، اتفاق جمود طويل او تصعيد؟
3: يعني في تصوري يعني شيء دون الاتفاق، تفاهم معين بين ايران وامريكا، والورقه الامريكيه اساسا تبدا بهذا المفهوم، ان يكون هناك

0: بداية تفاهم وأن يكون هناك حوار بين الطرفين لمدة شهر. أتصور أن هذا الشهر قد يمتد إلى أكثر من ذلك.
1: شكرا لك دكتور حسين، وشكرا لك أيضا من عمان وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة، من المنامة النائب في البرلمان البحريني أحمد السلوم، ومن طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين رويرة.
2: خلف هذا التوقيت ترقب وأمال وتخوين من الداخل الإيراني، فما بدا تأنيا إيرانيا في الرد على مسودة واشنطن الأخيرة بات نهجا منسجما من جناح واسع داخل أروقة الحكم في طهران يسعى لإجهاض أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة في استمرار الانقسام الداخلي الحاد داخل النظام الإيراني. صحيفة والتليغراف البريطانية كشفت عن أساليب جديدة وصفتها بالقذرة والملتوية بات ينتهجها الجناح المتشدد في إيران لتعطيل أي اتفاق قد ينهي حالة الحرب مع واشنطن. وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية عباس عراقجي بات متهما من قبل المتشددين في إيران بالمساعدة في اغتيال المرشد السابق علي خامنائي وتسريب موقعه لواشنطن قبل مقتله، في محاولة يائسة وفقها لعرقلة محادثات السلام مع الولايات المتحدة في وقت بدأت تظهر فيه بوادر تقدم في المفاوضات بين البلدين. الأمين العام لحزب الله الإيراني محمد باقر خرازي ألمح إلى أن عراقجي تعمد كشف موقع علي خامنائي عقب لقاء جمعه بالأخير قبل مقتله في 28 من فبراير الماضي، كما هدد أيضا بتنظيم احتجاجات واسعة لإسقاط حكومة بازشكيان إذا أقدمت على توقيع اتفاق مماثل لاتفاق 2015 مع واشنطن. يتزامن هذا مع جولة دبلوماسية مكثفة لعراقجي خلال الأسابيع الأخيرة في مسعى للتوصل لاتفاق مقبول لدى مراكز القوى المتصدعة في إيران ولواشنطن أيضا. وهنا تعكس تصريحات المتشددين في إيران خشية واضحة من التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة، غير أن الواقع يشير وفق صحيفة التلغراف إلى أن المعارضين المتشددين لخيار المفاوضات يشكلون أقلية داخل المؤسسة السياسية في إيران، وهو ما ترجمه بيان دعم فريق التفاوض الذي حاز على موافقة 261 عضوا من أصل 290 نائبا في البرلمان الإيراني، ما يشير لاستمرار الدعم من قبل المرشد الحالي مجتبى خامنائي للقيادة السياسية الحالية بشأن عملية التفاوض. وخلف هذا الانقسام في الداخل الإيراني تتقاطع مصالح المتشددين والرافضين لأي اتفاق مع مستغلي العقوبات والمنتفعين من الإبقاء على حالة الحرب الحالية مع واشنطن على حساب شعب يدفع ثمن هذه الفوضى. مولود جودي، العربية.
1: أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في انتهاء الصراع الإيراني في أسرع وقت ممكن، لكنه أشار إلى أنه إذا لم تنتهي الحرب فسيكون الجميع خاسرين وفق تعبيره. كما شدد بوتين على أن روسيا لا تزال مستعدة لتسلم اليورانيوم الإيراني المخصب، مضيفا بأن طهران يمكنها الوثوق بنقله إلى دولة ثالثة.
3: نفذنا ذلك في 2015 وإيران كانت تثق بنا لأننا لم نخل يوما بأي اتفاق، فنحن نستمر بنشاطات وبرامج نووية سلمية في إيران مثل محطة بوشهر، وقلت نحن مستعدون لتكرار هذه التجربة. في البداية وافق الجميع، ممثلو الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، لكن بعد ذلك شددت الولايات المتحدة موقفها وطالبت بنقل اليورانيوم إلى أراضيها. مقترحاتنا على الطاولة، وأعتقد أنها مقترحات جيدة لو وافق الجميع على ذلك، وإيران يمكن أن تثق تماما أن المواد نقلت إلى دولة صديقة.
1: أفادت وكالة التسنيم الإيرانية بأن معدلات التضخم السنوي للسلع الغذائية الأساسية في إيران سجلت مستويات غير مسبوقة خلال أبريل في ظل الارتفاع الحاد للأسعار عقب الحرب الأخيرة. وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإيراني، ارتفع سعر الزيت النباتي الصلب بنسبة 375% مقارنة بأبريل من العام الماضي، ليسجل أعلى معدل تضخم بين السلع الغذائية. في المقابل سجلت أقل معدلات التضخم في الزبدة الحيوانية وحليب الأطفال المجفف. قال معاون وزير الاتصالات الإيراني بأن قطع الإنترنت يمكن

0: أن يساعد فقط خلال فترات زمنية قصيرة، لكنه على المدى الطويل يشكل تهديدا أمنيا. ودخل انقطاع الإنترنت في إيران أسبوعه 11 في وقت لا يستطيع فيه المواطنون العاديون في البلاد الوصول إلى الإنترنت الدولي إلا مقابل تكاليف باهظة، بينما لا يواجه المسؤولون الحكوميون أي عوائق في الوصول إليه. وليس من الواضح متى سيعود الإنترنت إلى منازل المواطنين، هذا وقال نائب واحد على الأقل في البرلمان إنه لا ينبغي حاليا انتظار عودة الإنترنت. أعلنت مراسلة العربية عن ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على بلدة سكسكية جنوبي لبنان إلى 9 قتلى. وفي آخر تصريح لوزارة الصحة اللبنانية أعلنت فيه مقتل 7 أشخاص في الغارات على السكسكية بينهم طفلة، فيما أصيب 15 جريحا من بينهم 3 أطفال. اعتبرت مسؤولة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي بأنه لا يوجد مبرر لاستهداف إسرائيل المستشفيات وسيارات الإسعاف في جنوب لبنان.
1: Hospitals and ambulances targeted and journalists attacked for simply doing their job. There is no justification for this. International humanitarian law must be respected.
0: أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري على أن يعقد أولى اجتماعاته قريبا، وذلك في ختام زيارته إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع. وأكد سلام أهمية تعزيز ضبط الحدود اللبنانية السورية ومكافحة التهريب، مشيرا إلى توافق الجانبين على مواصلة الحوار والتنسيق لتسهيل عودة النازحين، إضافة إلى بحث آليات تنفيذ اتفاقية نقل السجناء.
2: بحثنا أيضا خلال هذه الزيارة متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين حول نقل السجناء المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، وتداولنا في مواصلة العمل من أجل معالجة قضية الموقوفين السوريين وكشف مصير المفقودين والمختفين قسرا في كلا البلدين. وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلاً عن المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع. وتوافقنا على ضرورة استمرار الحوار والتعاون في تسهيل العودة الآمنة الكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم وتنظيم العمالة السورية في لبنان.
0: تتابعونا مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل. بعد هزيمة حزب العمال، ستارمر يعترف بأخطاء الحكومة ويتعهد بالاستماع إلى الناخبين.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: أهلا بكم من جديد. تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنه سوف يستمع إلى الناخبين، مضيفا بأن الحكومة ارتكبت أخطاء غير ضرورية، وذلك بعدما تعرض حزب العمال لهزيمة تاريخية في الانتخابات المحلية والإقليمية، حيث أيد الناخبون أحزاب أقصى اليمين والأحزاب القومية في انتخابات يوم الخميس الماضي، وحقق حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للمهاجرين مكاسب في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن الأحزاب القومية في اسكتلندا وويلز حصلت على النصيب الأكبر من المقاعد. اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اسم المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر ليكون وسيطا في المحادثات بين روسيا وأوروبا، ويعد شرودر صديقا لبوتين منذ أن كان مستشارا لألمانيا خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2005. وقال شرودر في تصريحات سابقة عام 2024 إن صداقته ببوتين يمكن أن تساهم في إنهاء الحرب في أوكرانيا. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، مشيرا إلى إمكانية عقد لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دولة ثالثة، شرط أن يكون الاجتماع مخصصا لتوقيع اتفاق السلام وليس لإجراء محادثات فقط. وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي بأن رئيس الوزراء السلوفاكي أبلغه باستعداد زيلينسكي لعقد لقاء معه. كما أوضح الرئيس الروسي بأن نظيره الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تسوية النزاع في أوكرانيا، لكنه شدد على أن القضية تبقى شأنا روسيا أوكرانيا بالدرجة الأولى. تبادلت روسيا وأوكرانيا اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 3 أيام. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن ما وصفتها بجماعات مسلحة أوكرانية شنت هجمات بالطائرات المسيرة على مواقع لقواتها، فيما أشارت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى أن عدد الهجمات الروسية منذ بداية اليوم بلغ 51 هجمة. من جهته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يطلع على تقارير تشير إلى خرق روسيا لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، والذي يمتد من اليوم وحتى 11 من مايو، معربا عن تشككه في حدوث ذلك. وفي مقابلة مع قناة LCE الفرنسية، أعرب ترامب عن أمله في تمديد الهدنة بين الطرفين لأكثر من 3 أيام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يزال يدرس مسألة سحب القوات الأمريكية من إيطاليا. وفي تصريحات لصحيفة إيطالية أشار ترامب إلى أن روما لم تكن حاضرة عندما احتجتها واشنطن، وذلك ردا على سؤال بشأن احتمال مشاركة إيطاليا في توفير كاسحات الغام بمضيق هرمز عقب انتهاء الحرب في إيران. قال المستشار الألماني ميرتس بأن قوة حلف الناتو تعتمد على وحدة الهدف وليس على عدد القوات، كما أنه أضاف بأنه يريد دعما عسكريا أمريكيا في إطار حلف الشمال الأطلسي.
1: In Germany, NATO strength does not depend on troop numbers alone, but on unity of purpose, and that is still shared. I have no doubt that America is highly interested in having a strong European part of NATO on their side, and vice versa. We are remaining interested and highly interested in having the American army and the American military support on our side. Because this is something we are having in common, and we are trying to.
0: أعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية بأنها تعمل لليوم الثالث على منع انتشار حريق غابات واسع النطاق في منطقة العزل الخاصة بمحطة تشيرنوبيل النووية. وأكدت فرق الطوارئ تأثر 1200 هكتار بالحريق الذي نشب نتيجة الطقس الجاف وهبات الرياح القوية.

في الختام مشاهدينا تذكير بأبرز العناوين. ترامب يقول إن طهران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق.

إسرائيل تتحدث عن تعهد ترامب لنتنياهو بعدم التنازل بشأن اليورانيوم المخصب. الجيش الأمريكي يكشف عن تحييد 4 سفن منذ بدء الحصار، وبريطانيا ترسل مدمرة نحو هرمز. وبعد أطباق الحصار الأمريكي، الرئيس الإيراني يدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة. بوتين يختار المستشار الألماني الأسبق شرودو للوساطة بين روسيا والاتحاد الأوروبي. ختام هذه الساعة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
7: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
8: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق راجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء من العربية. قالت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف التقيا أمس في ميامي برئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، حيث ركز الاجتماع على الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تتلقى الولايات المتحدة قريبا ردا من إيران على مسودة الاتفاق التي تهدف لإنهاء الحرب. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة LCI الفرنسية أن طهران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات حيال مسألة اليورانيوم المخصب في المفاوضات الجارية مع إيران، لكن إسرائيل تستعد للسيناريوهات كافة. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في انتهاء الصراع الإيراني في أسرع وقت ممكن، لكنه أشار إلى أنه إذا لم تنتهي الحرب فسيكون الجميع خاسرا وفق تعبيره. وشدد بوتين على أن روسيا لا تزال مستعدة لتسلم اليورانيوم الإيراني المخصب، مضيفا أن طهران يمكنها الوثوق بنقله إلى دولة ثالثة. هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان علي الزيدي لمناسبة تكليفه رئيسا للوزراء في العراق، وتمنى ولي العهد السعودي لعلي الزيدي التوفيق فيما يخدم العراق وشعبه. كما أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه للعمل مع رئيس الحكومة العراقية المكلف على تعزيز التعاون في المجالات كافة. أعلنت مراسلة العربية معلوماتنا بخصوص ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على بلدة سكسكي جنوب لبنان إلى 9 قتلى. الموجز انتهى، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. بعد قليل يلقاكم الزميل بتال الجوس ومعه برنامجه الرياضي في المرمى. إلى اللقاء.
1: في المرمى مساء جديد، طابت اوقاتكم. السعوديه الى جوار عمان والكويت وفلسطين في قرعه اسيا. حامل اللقب قطر مع اليابان، الوصيف الاردن مع اوزباكستان. ومواجهه متجدده بين استراليا والعراق، خامس مواجهه تجمع الامارات وكوريا الجنوبيه. قصر سلوى 3 قرون من التاريخ احتضنت الاسيويين. الهلال والأهلي المصري خلف ريال مدريد في قائمة الأطول غيابا عن منصات التتويج.

السلام عليكم. استضاف قصر سلوى التاريخي بالدرعية في السعودية سبت قرعة نهاية بطولة كأس آسيا 2027، ورسمت القرعة ملامح البطولة من خلال تحديد أدوار المجموعات الأولى، وتم توزيع 24 منتخبا على 6 مجموعات يضم كل منهما 4 فرق. ومن المقرر أن تلعب البطولة من 7 يناير إلى 5 فبراير من عام 2027.

موعد كبير تنتظره المدن السعودية التي ستستضيف البطولة. أذهب بكم إلى وقفة ثم نعود لنفتح هذا الملف الكبير. وفي السعودية تعود لملاعبة الكويت في ديربي الخليج آسيويا، وحامل اللقب مرتين متتاليتين في صدام كبير أمام اليابان. أما الوصيف الأردن فيلاعب أوزباكستان.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

منذ ثلاثة قرون وقصر سلوى يقف شامخا في حي الطريف التاريخي بالدرعية. صرح أقيم على مساحة تقارب 10,000 متر مربع لم يكن مجرد مقر للسكن، بل كان بوصلة الحكم ومنطلق التأسيس. جمع بين الوظيفة الإدارية والتحصين العسكري والعمق الثقافي والديني في آن واحد. انتقلت الأسرة الحاكمة من حي غصيبة إلى حي الطريف، وفي عهد الإمام عبد العزيز بن محمد وضع حجر الأساس لقصر سلوى عام 1765 ليصبح مقر الحكم طوال فترة الدولة السعودية الأولى، وبتكلفة قدرت حينها بنحو 200,000 ريال، مما يعكس الثقل الاقتصادي والسياسي للدولة. 7 وحدات متكاملة بنيت على مراحل متعاقبة، كل واحدة أضافها إمام جديد لتشكل فصلاً في رواية القصر. الوحدة الأولى نواة البناء وعينه على وادي حنيفة، والثالثة أضخمها وأعلاها. 3 طوابق كانت تحتضن مجلس الحكم، أما الوحدة الرابعة فخص فيها الإمام سعود بن عبد العزيز كل زوجة بمسكن مستقل، وأفرد لأبنائه 12 أماكن إقامتهم. ما يجمع هذه الوحدات كلها هو لغة معمارية واحدة، أحجار محلية وأخشاب وطين، وعلى واجهاتها مثلثات نافذة في تشكيلات هرمية وأفقية ورأسية، لم تكن زينة فحسب، بل للتهوية وإضاءة والفن في الوقت ذاته. مساء السبت وعلى هذه الأرض بالتحديد كشف الستار عن مجموعات كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية للمرة الأولى في تاريخها، من قصر شهد ميلاد دولة تطلق البلاد حلمها في استعادة عرش القارة. محمد القناص، العربية.

0: إذا الآسيويون كانوا اليوم في قصر سلوى التاريخ الذي يحمل آثارا ورموزا تاريخية لهذه البلاد وعلى تاريخها، نذهب إلى هناك وينضم لنا مراسلنا نايف ثقيل. نايف مساء الخير، أهلا بك معنا. نايف، أنت أمام قصر سلوى الآن أكيد؟
1: أهلا بك.
0: صحيح؟
1: بالتأكيد.
0: أي.
1: صحيح.
0: طيب ماذا تنقل لنا؟
1: بالتالي خليني أبدأ من آخر ما شاهده قصر سلوى قبل قليل. للتو انتهى الاجتماع الخاص ما بين الاتحاد الآسيوي والذي يتضمن لجنة المسابقات الآسيوية وأيضا اللجنة المحلية السعودية لكأس آسيا 2027. كان هناك مناقشات لتسكين المباريات حسب المجموعات في المدن الثلاث والملاعب الثلاث. طبعا هي أعلنت في السابق ولكن لم أعلن الجدول ولكن لم تسكن المباريات. للتو انتهى الاجتماع، كان هناك مناقشات مع اللجنة المحلية، تم إجراء تقريبا الاتحاد الآسيوي اقترح جدول واللجنة المحلية استطاعت أو بعد النقاش تم تغيير تقريبا 10% إلى 15% من الجدول بحيث تتناسب مع الوضع.

0: التي تراها اللجنة المحلية المنظمة مثلا، هناك بعض المنتخبات بتال لديها جالية كبيرة في المنطقة الغربية، لذلك نقلت مبارياتها في جدة، هناك بعض الجاليات في الشرقية، أيضا بعض مباريات دول الخليج تم وضعها في استاد أرامكو، ولكن حسب المستطاع وحسب الاشتراطات التي وضعتها اللجنة أو الاتحاد الآسيوي، بحيث أن كل ملعب لابد أن يتم إغلاقه يومين بعد كل مباراة حتى يتم تجهيز أرضيته. أيضا المنتخب السعودي سيكون في الملاعب الكبيرة ذات السعة الجماهيرية الكبيرة حتى تتسع أو تتسع للحضور الجماهيري.
1: نعم.
0: أيضا هناك خبر يعني حصلنا عليه من الأعزاء في اللجنة المنظمة المحلية، غدا الساعة يوم الأحد الساعة 8:27 ستطرح التذاكر، التذاكر العامة ستكون حصريا على منصة أهلا، ستكون أسعارها من 30 ريال في دور المجموعات وتتصاعد حتى 250 ريال في المباراة النهائية. هذه فقط بالتالي التذاكر العامة، في لكن هناك تذاكر منصة تذاكر
1: لا أتكلم عن
0: الذهبية ومنطقة البوكسات.
1: الافتتاح أكيد السعوديين يسألون عن الافتتاح، يعني ستطرح الآن ولا وقت لاحق؟
0: الافتتاح ستكون جميع التذاكر ستطرح غدا الأحد الساعة 8:27 جميع التذاكر.
1: طيب
0: تذاكر الجميع البطولة ستطرح غدا، ولكن ستكون حصرية أول 48 ساعة لأحد الرعاة اللي هي بطاقة، من يملك بطاقة فيزا سيتمكن من الشراء خلال 48 ساعة المقبلة، وبعدها ستطرح للعامة، ومن ثم سيكون هناك حملة دولية بقيادة أو بتشارك عدد من الجهات في السعودية للتسويق للبطولة دوليا وجذب جماهير من خارج السعودية. أيضا بالتالي فيما يخص الحضور الجماهيري ستكون التذاكر مختلطة، فقط في كل مباراة ستحدد خلف المرميين ستكون لرابطة المنتخبين المتنافسين، ولكن بقية المدرجات ستكون متاحة لأي منتخب ما عدا المنتخب السعودي.
1: جميل جميل.
0: بحكم أن المستضيف.
1: جميل. نايف، من داخل القرعة وش تنقل لنا؟ طبعا القرعة اللي قيمت في قصر سلوى التاريخي، قصر عظيم وكبير 10,000 متر، واحد من أكبر القصور في العالم. كيف كان يعني من الآسيويين ودخولهم للقصر؟ هل تم أخذهم في جولة؟ يعني صف لي الظروف اللي أحاطت بإجراء القرعة في قصر تاريخي.
0: يعني للأمانة بالتالي يمكن أن حضرت أكثر من قرعة، تنظيم يعني على أعلى مستوى، عادة تكون هذه حفل القرعة عادة يكون في أماكن مغلقة، اليوم كان في مكان مفتوح، وكان أغلب الضيوف يعني سعيدين جدا بالعرض السعودية وبالعرضات التراثية والثقافية أو التراثية السعودية، التقطوا الصور أمام قصر سلوى، كان فيها حديث جانبي، أيضا حتى التنظيم الإعلامي كان مميز بالتالي. لكن إذا في مجال أضيف فيما يخص الملاعب،
1: تفضل.
0: اللي يعني تم الاتفاق على أن بالعادة جرت العادة أن تقوم اللجنة المحلية المنظمة بتسليم الملعب ملاعب كأس آسيا قبل 40 يوم من انطلاق أول مباراة، مباراة الافتتاح، ولكن تم الاتفاق على أن تكون لمدة أسبوعين حتى لا يتأثر الدوري المحلي السعودي، مع التزام السعودية بأن خلال هذه الأسبوعين تلتزم بتغيير الهوية البصرية وتجهيز أرضية الملعب. جميع الملاعب ستكون جاهزة بحسب التوقيت المتفق عليه مع الاتحاد الآسيوي. سيكون هناك مشروع تجهيز لملعب نادي الشباب ومرسول بارك وكينغدوم أرينا، سيتم إضفاء بعض التعديلات في المنطقة الخارجية اللوجستية ليكون هناك تجربة للجمهور أكثر سلاسة، بالإضافة إلى مناطق الفان زون التي ستكون متواجدة في الثلاث مدن المستضيفة.
1: جميل. نايف، انت يعني من كثر ما تغطي ملاعب برا يعني نسيت الملاعب الداخليه، صار اسمها الاول بارك مو مرسول بارك، صار صحفي عالمي، نسيت ملاعبنا.
0: عموما بالتالي بينشال الاسم يعني بيصير ملعب جامعة الملك.
1: صحيح
0: اعتذر يعني.
1: لا لا، هو في كل يعني بس عشان اوضح بعد هالنقطه، الاتحاد الاسيوي لا يقبل الاسماء التجاريه في ملاعبه، فلذلك الأسماء اللي تحمل أسماء تجارية
0: سيتم
1: سيتم بقائها بنفس الأسماء، يعني جامعة الملك سعود حتى لم

0: لعب عليها النصر آسيويا. إذا تدخل موقع الآسيوي تلقاه يكتب جامعة ملك سعود ما يكتب الأول بارك، لأنه هذا نظام الاتحاد الآسيوي إنه ما يعني ما يروج الأسماء التجارية. طيب نايف الساعة كم؟ بس أأكد مرة ثانية التذاكر الساعة كم راح تنزل؟ خلنا نأكد للناس اللي بيحجزون مباراة الافتتاح
1: الساعة
0: بكرة الساعة كم تبدأ النزول تصاعديا ولا دفعة واحدة؟
1: دفعة واحدة بالتالي حسب التأكيد.
0: الساعة كم تكون البداية؟
1: ستطرح دفعة واحدة لكن الساعة 8:27 دقيقة 20:27 توقيت السعودية.
0: ممتاز. الساعة 8 اللي بيشتري تذكرة يروح يشتري مباشرة، مو بيجي ليلة
1: أسعارها بالتالي من 30 إلى 250.
0: ممتاز. مو بيجي ليلة المباراة يقول دق على الناس يقول يلا دبروا لي تذكرة من الحين. الساعة 8 التذاكر. شكرا نايف ثقيل.
1: شكرا بالتالي.

0: وعد البطي وعبد عطيف التحقان بنا في الاستوديو، حياكم الله. عد، المجموعة قوية ولا سهلة للسعودية؟ نبدأ بالمجموعة الأولى.
1: والله الحقيقة يعني مجموعة مريحة، خلينا نقول مع إيماني التام أنه
0: المجموعة العربية الوحيدة هي كلهم عرب.
1: لا، والفرق أنت لو تشوف المستويات يعني عمان الفرق الثانية الخمسة ما كنت أتمنى يكونوا معنا مع التقدير لمنتخب عمان. يعني الأمر بصراحة بالنسبة لمجموعتنا جيدة، وإن كنت ما أقلق على كل المنتخبات للتأهل للدور الثاني.
0: التنافسية اللي بتحول الكويت والسعودية إلى ديربي بتكون صعبة؟ والله صعب المباراة؟
1: لا بصراحة، مع احترامي للمنتخب الكويت، التاريخ صحيح كان يعني قمة. قعدنا ترى فترة طويلة ما فزنا على منتخب الكويت رغم أننا تجاوزناهم فنيا، لكن أكيد اليوم لا، الوضع مختلف تماما. يعني يمكن منتخب فلسطين على فكرة قد يكون فيه يعني في صعوبة شوي لأنه هو المستوى الثالث، لكني بالعموم أنا يعني ما أشوف في مشكلة على أكثر المنتخبات اللي في المستوى الأول تقريبا وفي المستوى الثاني للتأهل للدور الثاني.
0: جميل. آخر مباراة للسعودية والكويت في آسيا تذكرها؟
1: آخر مباراة للسعودية؟
0: لا، أول مباراة. يلا، آخر مباراة بتذكرها. أول مباراة.
1: أول مباراة 84.
0: تذكر أول واحدة.
1: أول مباراة في آسيا 84 وفزنا 1-0 محيس الجمعان في آخر دقيقة.
0: يلا آخر واحدة أجل.
1: آخر مباراة لعبنا مع الكويت في
0: بيروت
1: وفزنا لنواف التمياط، سجل هدف ذهبي.
0: صح؟ طب اللي في الوسط متى؟ الوسط كانت في شو اسمه، في قطر ولا لا؟
1: اللي
0: كان 88 في، لا 88
1: الا في قطر.
0: ايه. صفر صفر
1: وتعادلنا 0-0.
0: اي،
1: وتأهلنا احنا. ايه. على اول المجموعه. صحيح
0: صحيح. عبد، السعوديه باقي 6 شهور ترى على البطوله، مو بكثير. جاهزه؟ ما اتكلم كفنيا، فنيا كمنتخب

0: مع بناء على المجموعه.
1: انا يمكن اول شيء مسي عليكم جميعا، يمكن اطلقت التصريح السابق ترى عشان بطوله اسيا وكاس العالم، ما اطلقت عشان بطوله العرب لهذاك الوقت. بعيدين عن المنتخبات اللي على نفس المستوى اللي صنفنا
0: اللي في المستوى الاول.
1: لينا بعيدين
0: كلهم نتكلم على اليابان، كوريا الجنوبيه، استراليا، ايران، اوزباكستان.
1: اعتقد يعني اليابان بعيد عننا كلنا. استراليا وكوريا متقاربين، اوزباكستان وايران متقاربين، السعوديه كفنيا نتكلم في اخر الفتره. انا اعتقد انه فنيا لازم نلعب على وتر، او خلينا نقول على نقطه الارض والجمهور. هي النقطه اللي حتعطينا فوارق كبيره. اعتقد
0: وانت ما قد لعبت اسيويا ضد عمان ولا فلسطين ولا الكويت؟
1: لا
0: في النهايات ما لعبت ضدهم.
1: لا ما قد لعبت عمان، لعبت نهائي
2: عمان
1: لعبت نهائي بطولة الخليج.
0: لا نتكلم آسيا الحين، حكي آسيا بس.
1: آسيا هي لا شاركت انتين.
0: 2007 ما كانوا موجودين.
1: لا كان كوريا، اندونيسيا. كوريا، اندونيسيا، باكستان.
0: طيب السعودية بتطلع من كأس العالم في شهر 6.
1: صحيح.
0: البطولة في يناير، يعني عندك 7 و8 و9
2: كأس الخليج.
0: طبعا قبلها بيكون في كأس خليج برضو في السعودية. وش الإعداد الأفضل لهذه البطولة؟ السعودية آخر مرة فازت بالكأس سنة 96 عمر.
2: صحيح.
0: إيش الإعداد الأفضل عشان توصل تتجاوز هذه المجموعة وتوصل لأدوار الإقصائية وتتعداها؟
3: تعال أنا يعني عندي رأي مسبق.
0: أي.
3: كأس العالم لن يكون هو المعيار ولا المقياس. أي. ليش؟ كأس العالم اللاعب ما يلعب تحت الضغط.
0: نعم.
3: ولا هو مطلوب منه أن يجيب بطولة أي نتيجة. اللاعب إذا ما يكون تحت الضغط بيأدي بشكل جيد. عشان كذا أنا أقول استثمار كأس العالم للإعداد الجيد. تصور كأس الخليج في الضغوط اللي بتكون على اللاعبين أكثر من كأس العالم، لأنه كأس العالم أنت العب حقق نتيجة جيدة مشرفة. نعم. مو بتحت الضغط. أنا في رأيي الشخصي كأس العالم الخطوة الأولى، الخطوة الثانية كأس الخليج لأنها فيها صعوبة، لأن تعرف الديربيات اللي تصير منطقة واحدة، ودائما عندنا مشكلة في كأس الخليج
0: تنافسية خاصة.
3: نعم. لكن كأس آسيا هي الهدف بالنسبة لي. يعني كأس العالم نتيجة مشرفة، كأس الخليج خطوة مهم أنك تكسب الشارع الرياضي وتأدي، لكني مو هو الهدف الأكبر بالنسبة لي.
0: نعم.
3: لكن كأس آسيا عدم الوصول على الأقل للنهائي قد يعني خاصة لأول مرة، ما أدري عبدو يعرف الشيء ذا ولا لا، أول مرة السعودية تستضيف كأس آسيا.
0: صحيح.
3: يعني تصور كل هالفترة الزمنية ما كنا نستضيف. يمكن ترى في أسباب أنك لما فزت 84 و88 كل مرة تتأهل بدون يعني ذيك. نعم. الأيام بدون تصفيات إذا فزت فيها. لكن اليوم حنا مطالبين بدراسة هذا الأمر. أنا في رأيي كأس عالم
0: جميل.
3: خطوة إلى أن وصول كأس آسيا وهي الهدف.
0: عبدو شفت الإعداد 5 شهور ترى.
1: اليوم الكأس آسيا حصير في نص الموسم،
0: في يناير،
1: في نص الموسم. يعني أنت اليوم طيب عندنا المنتخب السعودي عنده نقطتين، خلنا نتكلم بصراحة، الجودة والرتم، عدد الدقائق الملعوبة للاعب
0: السعودي لازم يشتغل عليهم.
1: عدد الدقائق الملعوبة، الجودة ما عندك الوقت، ما حيسعفك الوقت. هذه خالصين منها يعني. الرتم أو عدد الدقائق الملعوبة هذه اللي لازم حنا برضو يعني نكون أقل شيء قريبين من الصف الثاني. يعني ما أبغى اللاعبين نقول المستوى الأول يلعبون دقائق من أقل شيء في المستوى الثاني، ترى المنتخبات الثانية حيكون عدد الدقائق الملعوبة لهم كبير. فبالتالي الجانب البدني وهذا جدا مهم جدا ما حتعوضه إلا أن اللاعبين يشاركون بشكل أكبر. طيب وش حلولها هذه؟ واحدة عندك بطولة خليج بس عدد مبارياتها غير كافي.
0: نعم.
1: والشيء الثاني العدد اللاعبين

0: لك عاد
1: اي عندي
0: بابا.
1: تعليق على عبده ورده. الحين الكلام اللي قاله كله ممتاز، ما عدا عندي نقطه اللي هي الجوده. كيف اصنع جوده اليوم؟
0: هو يقول ما تقدر، هو يقول ما تقدر، ما قصدي
1: يعني انا قصدي انه خلال 5 شهور ولا 6 شهور الامر لا، يعني يجب ان اقول هذا واقع. اثنين، انا ترى ماني شايف النظره السوداويه تماما انه ما عندنا، لا في ما اقول لك انه افضل من منتخباتنا السابقة، يعني من 88 إلى 2018 تقريبا، وجودة اللاعب عندنا أفضل من الجودة الحالية، لكن كيف أنا بتعامل معها؟ يعني في مدرب يعطيك مستواك 7/10 يقدر يعطيك تخليك تقدم 9/10، وعندي مثال في لاعب بصراحة اللي هو فراس البريكان. فراس يلعب راس حربة ويلعب طرف يمين ولعب طرف يسار ولعب 9.5 وفي كل مرة يؤدي أكثر، حتى مع الأهلي بالمناسبة يلعب دقائق أقل، لكن كل ما حضر. أنا قصدي الأمر هذا، حكاية الجودة، ما ودي بعد اللاعبين يرتكنون مثل هذا الأمر، إنه إحنا جودة اللاعب جودة اللاعب، لكنها أنا أعترف أنها أقل من السابق، لكن أيضا في منتخبات أخرى اليوم خاصة لمستوى الثاني والثالث هم أقل. أنا أتفق مع الكابتن عبدو في المستوى الأول، وبالذات ترى أوزبكستان، ترى أوزبكستان قاعدة تصنع فريق من الصفر، من تحت 16 18 20 فازوا ببطولات الفئات السنية، لأنهم بصراحة قاعدين يخططون تخطيط أكثر من رائع، المنتخب الأوزبكي تحديدا، زائد طبعا اليابان اللي فارق عن الجميع. لكني أقول لا، يعني على أرضنا الأمر مهم. باللعب في يناير أنا أشوف أنه من صالحنا بصراحة، اللعب في يناير أمر جيد، يعني ترى أنك تلعب الأجواء تصير مناسبة، نهاية الموسم اللاعبين ما يكونوا في أفضل حالاتهم، أنا أشوف أنه يعني
0: هي في السنوات الأخيرة دائما آسيا في يناير دائما، ويناير السعودية باردة يعني المدن أغلبها، ما عاد
2: جدة دافئة من 2011 أتوقع، من 2011 صارت كلها في يناير،
0: كلها في يناير.
2: لكن في نقطة بدي بس فعلا حنا أوكي ما أنت متكلم، لكن لذلك أنا ركزت على البدنية لأن عشان تعوض جزء من اللي أنت فهمت الفكرة
0: موجود عندك
2: إيه، فما أبغى يعني تعرف البدني اليوم، الحالة البدنية وعدد الدقائق الملعوبة هو مهم جدا أن تكون أقل شيء في الفورمة.
0: زين
1: صحيح أوافقك المرة.
0: عادل، من اللاعب السعودي اللي إذا قلت لك كاساسية يجي في بالك في تاريخ السعودية؟
1: تبغى لاعب الحين الحالي ولا من زمان؟ من أول
0: تاريخ السعودية في كاسية
1: شو بتال؟ أنت الحين بخليك في كل بطولة بعطيك لاعب.
0: لا أنا قلت واحد.
1: 84 ماجد عبد الله، ليش؟ سجل في أول مباراة ضد كوريا كنا خاسرين.
0: لعيبة بدون بدون ما
1: ماجد 88 يوسف ثنيان 92 اللي خسرنا في النهائي كان سعيد العويران أيضا من اللاعبين البارزين وخالد مسعد. 96 يوسف ثنيان كان منعطف مهم في البطولة. 2000 كان صديق عبده محمد الشلهوب كان بداياته ترى على فكرة، وسجل هاتريك أمام المنتخب الأوزبكي. 2004 ودي ننساها تماما. 2007 وصلنا للنهائي ومشاركة عبده والمجموعة الطيبة اللي كانت
0: قبل القرار التأديبي بإبعاد عبده.
2: ما كملت
1: لا موجود كان
2: كملت فيها
0: كملت احتياط ولا طلعوكم من المنتخب؟
2: لا كملت في لا
0: بس ما لعبت.
2: لعبت آخر مباراة لما تسجل منتخب العراق.
0: إيه لعبت البدايات وفي النص ما لعبت يومك صرحت.
2: أوزبكستان واليابان ما لعبت.
1: يعني
0: جميل المنتخبات عبد تبغى تجاوب على نفس السؤال؟
2: أنا ذاكرتي دائما مرتبطة في 96 بخالد مسعد ومحمد داعية.
0: إيه
2: ويوسف الثنيان طبعا، هذه البطولة اللي أنا حضرتها يعني نشأت عليها يعني.
0: جميل بعد وهي 5 شهور يعني مو مسافة لا طويلة ولا قصيرة في كرة القدم، مين أكثر واحد جاهز؟ منتخبات
1: المنتخبات ولا اللاعبين؟
0: لا منتخبات
1: ودي أقول لاعبين
0: طيب. لسنا ما يبقى.
1: سعود عبد الحميد بس بقول
0: لا نتكلم عن اللاعب
1: المنتخبات؟ أنت قصدك في كل اليابان طبعا
0: لا أجهز؟
1: في كل الحالات اليابان هو
2: عنده فريقين اليابان
0: طيب عنده أربعة
1: أنا اليابان وشايل هم أوزبكستان
2: لكن عندي ملاحظة تصنيف اندونيسيا ما عجبني إن الرابع، أنا أشوف اندونيسيا كان مفروض يكون في الثانية والثالث.
1: هذه
0: حسب فيفا تصنيف فيفا. عبدو مين المنتخب الأجهز برضو أنت؟ اليابان اليابان وتايلاند وقطر واندونيسيا طبعا هذه مجموعة اليابان. شكرا عبدو، شكرا عادل،
1: شكرا.

0: ونذكر بأن السعودية اليوم أجريت فيها قرعة كأس آسيا 2027 ستلعب في يناير المقبل. لأول مرة السعودية تستضيف هذه الكأس. القرعة أقيمت في قصر سلوى الشهير في حي طريف أو حي في الدرعية التاريخية. معنا واحد من أهل الدرعية دكتور تركي. حياك الله دكتور صالح. كابتن صالح حياك الله.
1: الله يحييك.
0: يعني تركي كلمني عن قصر سلوى بما أنك من أهل الدرعية.
2: طيب يعني أول شيء يعني القرعة كانت رائعة جدا والمكان استثنائي طبعا. كثير من الناس يسمعون قصر سلوى ما يدرون أصلا ليش سمي بهذا الاسم. طبعا هذا القصر هو كان مؤسس الدولة السعودية الأولى في 1727 الإمام محمد بن سعود. كان هذا القصر اللي هو يذهب له اللي طبعا سلوى هو يروح يرتاح فيه ويتسلى فيه. يعني تعرف مع
0: سلوى من السلوان
2: انه هو يعني هذا المكان بالنسبه له يعني يرد الروح بالنسبه له ويجلس مع الكثير من يعني المقربين له واتخذ قرارات كثير في هذا المكان. لكنه فعلا كان المكان اللي يسلى فيه مع نفسه ويحس براحه لانه هو لو شفته هو ابرز يعني هو المرتفع
0: في المرتفع
2: فاصلا كمطل يرد الروح لما تجلس فيه تجد انه فعلا.
0: وتم بناء القصر في هذا المكان اللي هو سلوى
2: صحيح. وبنى أيضا واحد من أبناء الدرعية كان بن حزيم هو من بنى هذا القصر الجميل وكان أكبر أعتقدنا إلى اليوم يعني
0: 10,000 متر
2: يعني 10,000 متر وهو الأكبر في الشرق الأوسط مو في الشرق الأوسط في نجد على الأقل في ذيك الفترة عاد ما ندري عاد أكبر أو لا. طبعا بالنسبة لليونسكو هي صنفتها واحد من أهم المناطق التراثية وهو مصنف ك يعني قيمة صحيح. تراثية عمرانية عالمية فقيمته ليست فقط بالنسبه لنا
0: مر بمراحل تاريخيه
2: صحيح.
0: يعني
2: طبعا هدم في فتره من فترات ورجع ترميمه ولكن اليوم كان شامخ ويدل فعلا على ارتباط السعوديه من التاسيس الى اليوم مع الرؤيه قاعد يرجع هذا التراث بشكل اكثر من رائع ويقدم وجه صحيح. جميل للسعوديه
0: جميل. صالح مجموعه السعوديه ابغى اسمع تعليقك عليها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله بالتال وحبيبنا تركي واهلا بالساده المشاهدين. والله المجموعه يعني بالنسبه لنا زينه الحقيقه يعني قرعه زينه يعني الكويت ليست الكويت وفلسطين يعني في الوضع اللي هم فيه اوكي يعني بين فتره وفتره يقدموا مستويات ولكن في الاخير في المتناول منتخب في المتناول عمان لا منتخب جيد الحقيقه ولكن في الاخير باستمرار احنا وياهم.
0: اظن السعوديه لعبت مع فلسطين كاس ووقت اضافي
1: صحيح
0: وقت اضافي كاس العرب قبل اشهر.
1: اي نعم هم قدموا مستويات
0: وعمان السعوديه لعبت معها يعني فازت ايضا بصعوبه في كاس العرب
1: بالضبط بالضبط. لكن انا اقصد في الاخير يعني هذول مقارنه انت بالاخرين لا يعني قرعه جيده تعتبر
0: جميل. اسيا اصلا اجمالا تستحق 24

0: 20 منتخب في يعني في النهائيات انها تقدم بطولة نسخة قوية 24.
1: والله انت عارف الان الاتجاه كله الان في زيادة عدد.
0: انا شايف المنتخبات يعني المجموعات الدور الاول ما في مباراة تشاف واجد بصراحة، يمكن قطر واليابان، كوريا والامارات، يعني بقية المجموعات تحسها سهلة يعني.
1: لا استراليا، العراق ايضا، وسوريا، وعندك ايران والصين وقرقستان، كلها منتخباتها جيدة يعني.
0: طيب مشاهدة. تركي، مجموعة سعودية،
2: يعني هي مجموعة تعودنا عليها، عمان بالذات دائما موجود مع المنتخب السعودي في آسيا كثير، في تصفيات كأس العالم كثير، فالمواجهات اللي بين المنتخب السعودي والعماني ما فيها كثير من المفاجآت، يعني دائما هذه العلاقة القديمة الجديدة. فلسطين أيضا المقابلة اللي يعني بتكون المباراة الافتتاحية، واعتقدنا جيدة بالنسبة للمنتخب السعودي انه يبدأ مع يعني الفريق الفلسطيني، طبعا مو تقليل، ولكن انت تخاف من الفرق اللي عندها الخبرة وعندك التنافس التقليدي، يعني يمكن لو لعب منتخب سعودي مع الكويتي في الافتتاح يمكن نجد كأن احنا نتكلم عن دورة الخليج، ونعرف التنافس الكبير بين السعودية وبين الكويت التاريخي. لكن بالنسبة لي افتتاح جيد انك تبدأ مع المنتخب الفلسطيني، مجموعة معقولة، يعني المنتخب السعودي لازم يحرص على انه يطلع بالمركز الاول، لي يعني ما يدخل في حسابات ممكن يلعب مع منتخبات من الصف الاول ويعني يتعب، لكن اذا اخذ المركز الاول بيلعب مع ثالث من واحد من المجموعات، فهذه أيضا ممكن تكون بداية جيدة. لكن بشكل عام هي مجموعة متوازنة لا تقارن بالمجموعة السادسة اللي اعتقدناها المجموعة
0: أصعب مجموعة بالنسبة لك.
2: اليابان وقطر، إندونيسيا أيضا شفناها في التصفيات وصل للملحق، وتايلند دائما يتطور ويلعب بشكل صحيح. فأنا أتصور أن هذه المجموعة هي الأقوى، بعدها المجموعة الرابعة اللي فيها يعني أستراليا والعراق، طاجكستان أيضا قدم مستويات جيدة في صحيح. أكثر من بطولة، طبعا سنغافورة أقل لأنه
0: يعني السادسة هي المجموعة تقريبا الوحيدة إذا استثنينا الكويت يعني بتراجع، الوحيدة اللي فيها بطلين حاليين يعني
2: صحيح.
0: اليابان وقطر
2: وستة ألقاب يعني موجودة، مجموعة السعودية فيها أربع ألقاب، لكن هي أكثر مجموعة فيها ألقاب هي
0: حديثة السادسة. ألقاب حديثة خلينا نقول
1: يعني صحيح. يعني منتخب فاز في السابق
0: صحيح. صالح، باقي خمسة شهور، وش الطريقة المثلى لإعداد المنتخب؟
1: والله عندك مجموعة مناسبات الآن يعني داخل متداخلة مع بعض، بالتالي وعندك مدرب جديد أيضا.
0: عطني أفكارك.
1: ما هو كلها الأفكار خاضعة للمساحة اللعب، كلها مساحة اللعب، إذا ما كان في مساحة لعب نرجع نتكلم الآن نفس
0: عن اللاعبين.
1: عن اللاعبين طبعا، مش عارف بعد الفترة هذه يحق لنا الآن نعيد مرة ثانية الكلام مرة أخرى أنه في الموسم القادم إن شاء الله هل في قرارات جديدة ولا لا، لأنه
0: خلينا نفترض أن الوضع كما هو، وش أفضل طريقة للإعداد؟
1: خلاص يعني هو كما هو، لأنك تبغى لاعب يلعب تجربة وتشوفه، وبالعكس على أساس أنك يكون عنده تراكم خبرات بحيث أنك تكون لاعب منتخب.
0: خلينا نجيك من جهة ثانية بسؤال ثاني مختلف، يعني نفس السياق ولكن مختلف شوي. الموسم السعودي بيبدأ في نهاية أغسطس بشهر 8، والبطولة بتكون في شهر 1، يعني بتلعب السعودي الدوري، المنافسات السعودية بتلعب تقريبا 4 أشهر المفروض، لكن في ديسمبر بيبدأ الإعداد للبطولة، خلينا نقول أول ديسمبر مثلا أو منتصف ديسمبر. هل من المفترض أنه السعودية أول مرة تستضيف البطولة، هل من المفترض أنه يكون في جدولة مختلفة عن أي موسم آخر؟
1: هذه من التجارب ذات
0: عطنا أفكار.
1: نفس الشيء، كل ما كان هناك مساحة للمنتخب أنه أو مدرب المنتخب أنه يعسكر في المجموعة اللاعبين اللي يختارهم بحيث أنه يعطيهم أفكاره، هذا أفضل. تقول لي عاد مشاكل الجدولة، تقول لي مثلا مسابقات الأخرى، هذه مشاكل الاتحاد السعودي.
0: بس أنت ما يقدر توقف الدوري لفترة طويلة.
1: هنا الكلام تعادل الأسطوانة هذه ما أكثر من مرة، هذه قضية كلها برمتها لجنة المسابقات الاتحاد السعودي، نقول إحنا عندنا الآن مسابقة أو كأس آسيا، إحنا أبطاله، إحنا من زعماء آسيا، بالتالي لابد
0: سابقاً
1: نعيد الكرة مرة أخرى.
0: لا صحيح، عشان نكون صادقين مع الناس، سابقاً
1: إحنا اليابان أكثر من كلقاب. إحنا لما نقول إحنا أبطال صحيح، إحنا نجوم من آسيا صحيح، نجوم كلاعبين وأيضاً كأندية لا تنسى، بالتالي حتى يكون هناك قرارات أخرى بحيث إنك تذلل الصعاب وتسهل أمور المنتخب، يا ليت لأنها تقام عندنا. بالتالي هذه كل كلامك وسؤالك يوجه لإخواننا في الاتحاد السعودي.
0: نبغى أفكارك يعني، ما أبغى السؤال يعني.
1: هي أفكاري كذا، أنهم يعني لازم شيء
0: نسألهم. تركي،
2: بالنسبة لي الأهم هو كأس العالم. إذا أنت قد

0: قدمت مشاركة جيدة في كأس العالم تقدر تبني عليها، والعكس بالعكس، لأنه حتى المنتخب السعودي لما حقق أفضل نتائجه بعد كأس العالم طبعا في 94 كان أداء رائع، جاء بعدها أخذ دور خيجة أول مرة ورجع استعاد آسيا في 96 أيضا للمرة الثالثة. فهذا بالنسبة لي لا يمكن أنك تعزل مشاركتنا في آسيا عن مشاركتنا في كأس العالم. الاستعداد لكأس العالم والأداء في كأس العالم والظهور بشكل جيد في كأس العالم هو اللي يعطي هذا الطموح. أما إذا أنت شاركت في كأس العالم ما كانت مشاركة جيدة، أتصور أن هذا بيلقي ضلالة على دورة الخليج وأيضا آسيا. بالنسبة للجدولة ويعني يجب أن احنا نكون منطقيين، يعني عندنا دوري متابع على مستوى العالم ويجب أن يكون أيضا له أولويته، وأنك أنت ما تبدأ تحوس الدوري بهذا الشكل اللي مرة توقف الدوري ومرة ترجع الدوري ومباريات مؤجلة. فأنا دائما مع احترام الدوري وأن الدوري يبقى تقدر تشارك بلعيبة المنتخب ويمشي الدوري، ما بالنسبة لي ما في مانع، لأنه عندك عدد كبير من اللاعبين
1: 10
0: يعني 10 لاعبين يقدرون يلعبون، وتقدر تسمح حتى بالمواليد أنهم يلعبون ويشاركون في هذه المرحلة.
1: صالح
2: هذه الأفكار،
1: هذه أفكار مو أنت تقول تروح الاتحاد السعودي،
2: كلها تناقش كلها ما نطرح. سبق أن الكلام ذا كله طرح مو جديدة بالتالي، لكن ما شفنا على أرض الواقع شيء.
1: إحنا بالتالي نبغى أنت تعطيهم كم يعني ناقد أفكار، تقول لهم هذه أفكار ناقشوها.
2: سبق أن قلنا أنا وياك طرحنا
1: الحين توي سألك يا صالح،
2: عفوا بالتال سبق طرحنا ما سوى شيء، يعني لا حياة لمن تنادي مع الاتحاد السعودي هذا. بالتالي انت سألني الآن أقول لك أفكار كثيرة، كل الأفكار اللي نقولها الآن ترى طرحت ما يطبقون شيء. قلنا أنا وياك هنا قلنا دوري رديف، حتى
1: مش بالضرورة
2: شوف حنا من ذاك اليوم اللي وصلنا فيه
1: تكلمنا فيه دائما مو بالضرورة أنها تطبق، بس نقول يعني
2: طيب هو احنا نقول، لكن الآن بالنسبة للمنتخب الآن يقول لك إحنا عندنا دوري طيب جيد، الآن ممكن تفرغ لعيبة المنتخب؟ هذا طرح ترى في السابق لم يعمل فيها. بالتالي وصلنا المرحلة هذه اللي نتكلم فيها إنه طيب. والله إحنا بنروح بنقدم مستوى في كأس العالم
1: طيب.
2: منين تقدم مستوى؟ لعيبتك ما يلعبون.
1: مبكر طبعا هالحديث، بس يعني مجرد عناوين هيدلاينز للزملاء في الاخوان في الاتحاد السعودي، يعني نحاول نساعدهم شوي.
0: صحيح.
1: بعض
0: الايام والله بالتالي لما نطرح اشياء انهم يستجيبون لها. اتذكر انا وياك طرحنا يعني مباريات اللي في رمضان اللي هي نصف النهائي لكاس خادم الحرمين الشريفين، وطالبناهم انها تكون المباراه في يوم واحد بدل ما تكون مباراتين، وتعرف هي في العشر الاواخر، وفعلا استجابوا لهذا الطلب. ولا يعني احيانا بعض الافكار طبعا احنا نقترح، لكن هم الادرى وقاعدين يشوفون طيب. الشيء من زاويه تطبيقيه اكثر.
1: ابى اختم معكم السؤال اللي ختمت مع عبدو وعادل. صالح لما نقول كاس اسيا مين اللاعب السعودي يجي في بالك على طول؟ لما نقول المنتخب السعودي في اسيا
2: الان
1: لا السعوديه في اسيا، السعوديه في اسيا
2: تاريخها السعوديه. أيوة. والله ما اقدر افرق بين محيس وماجد صراحه. لازم اثنين مع بعض
1: على مدى التاريخ اتكلم. ترى عادل اختار في كل بطوله واحد، طبعا انا قلت لاعب ابغى لاعب على مدى التاريخ، بس هو اختار كل بطوله اختار واحد، وكذلك عبدو اختار بس خالد مسعد.
2: انت تقول على مدى التاريخ،
1: انا اقول على مدى التاريخ يعني
2: لان
1: يعني اذا قلنا البرازيل في كاس العالم راح تقول بليه.
2: صحيح صحيح،
1: رغم انه جاء بعدها جيل وجابوا كاس العالم.
2: انا ما من بدايه محيسن وايضا توهج ماجد في الحقيقه، فالاثنين هذول راسخين في الذهن.
1: تركي من اللي راسخ في ذهنك اذا قلت السعوديه في كاس اسيا؟
0: طبعا ما في شكل الجيل الاول اللي حقق اللي هو يعني البنيه الاساسيه
1: المؤسسين.
0: اي المؤسسين هذول اللي اعطونا الطموح. ليش دائما اقول لما تحقق بطولات ترفع الطموح؟ يعني ما كنا نطمح ان ناخذ كاس اسيا، لكن هم اعطونا يعني بطوله ما كنا اصلا يعني نشارك فيها اول مره نشارك واخذناها. لذلك ماجد عبد الله دائما راسخ في الذاكرة. الجيل اللي بعده محمد دعيع ما في شك أنه كان واحد من نجوم المنتخب على مستوى كأس العالم وعلى مستوى 96 كان نجم. بعدها ياسر القحطاني، نواف تمياط، عدد من اللاعبين الرائعين، لكن اللي ما توفقوا وحصلوا البطولة، لكن يبقى بكل تأكيد
1: ما جابوا اللي ما جابوه. نقول لهم راسخين،
0: لا أنا أقول لك راسخين، ولكن يعني ما توفقوا، يعني أنه أدائهم الرائع ما تتوج بطولة، لكن يبقى بالنسبة لي ماجد عبد الله.
1: طيب شفت صحيح المطلق في 88؟
0: لا أتذكر هدف في سوريا.
1: بسلك إيه؟ صدفة الجول صح؟
0: لا لا لا لا بالعكس، كان أعتقد أنه صالح أعطى
1: بيزعل منه صالح
0: أعطى
1: كل شيء في الجول يا صالح ما شفت
0: لا لا لا لا لا مباراة
2: يعني لاعب
1: هي كانت قطعة كورة بشوتها
2: لاعب طالع من المحور عشان يروح 18 ويسدد وين بوديها؟
1: يعني مو صدفة يا تركي؟
0: لا لا
2: لا لا أنت في الجمالية، شوف في الجمالية اللي صارت فيه طبعا ما حد يحدد فيها، بس أنك مسدد على

0: مسدد العقل. على فكرة أنا أيضا راسخ في ذهني 88 لأن كانت جميلة الحياة وكان منتخب يعتبر منتخب الأساطير، بالتالي هذه ما أقدر أنساها أيضا في ذهنية الجماهير السعودية كلها. ولكن محيسن وماجد تحديدا
1: في 84
0: قدموا شيء رائع سعيد في 84.
1: جميل. طبعا هي دائما الصورة النمطية اللي ترسخ في أذهان الناس هي تعبر عن مرحلتهم اللي عاشوها.
0: صحيح.
1: اللي عاشوا 84 بتعبر و88 اللي عاشوا اللي ما عاشوا ل 96 لقب 96 بيذكرون جيل 96، فهذا شيء طبيعي. شكرا تركي.
2: شكرا.
1: شكرا صالح.
0: شكرا لك.
1: القول مو صدفه بس احب امازحك. وقفه ثانيه واخيره بعد الاتفاق يهزم الخليج والقادسيه يتجاوز الفيحاء. الهلال والاهلي المصري خلف ريال مدريد في قائمه الاطول غيابا عن منصه التتويج.
3: لتنطلق لتتسابق

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

حياكم الله في الجولة 32 من دوري روشن. خسر الخليج أمام الاتفاق بخمسة أهداف دون رد. تعادل النجم أمام الحزم بهدفين لكل منهما، والفيحة خسر أمام ضيفه القادسية بهدفين لواحد. واليوم لحد تلعب مباراتين في الجولة 32 من الدوري الرياضي. يستضيف الفتح في 7:05 بتوقيت العاصمة في على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، والاتحاد يلاقي ضمك في 9 مساء في ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة. الهلال توج البارحة بكأس الملك للمرة 10 في السعودية، والهلال لا يغيب عن البطولات، لكن ما هي أطول مدة لا يغيبها فريق في العالم، أو أقل مدة لا يغيب فيها فريق في العالم عن البطولات؟ ألقاكم.

الهلال عاش 6 سنوات متتالية لم يخوض فيها أي مباراة نهائية، كانت بين عامي 69 و75، كما غاب إجمالا عن جميع منصات التتويج بين عامي 65 و77، أي لمدة 11 عاما، وكانت تلك أطول فترة يغيب فيها الفريق الأزرق عن التتويجات. الهلال يملك 91 لقبا بمعدل لقب فاصلة 3 لكل موسم. في أوروبا خطف الجالاكتيكوس مع ريال مدريد الأضواء من الجميع، لكن بحضورهم عاش الفريق أطول فترة له في تاريخه دون ألقاب، 3 مواسم دون التتويج بأي لقب بين عامي 2003 و2006. الريال يفوز بما معدله

موسم، علما أن الدوري الإسباني انطلق بعد تأسيس النادي بثلاثين عاما. في مقاطعة بافاريا الألمانية، مرور موسم واحد دون بطولات يعد كارثة في بايرن ميونخ، فكيف الحال إن امتد الموسم الواحد إلى موسمين أو أكثر؟ لكن تاريخيا ابتعد بايرن ميونخ عن الألقاب لنحو 30 عاما بين عامي 1925 و1955، حيث كان ينظر له في العهد النازي على أنه نادي اليهود، وكان يتم تهميشه عمدا في تلك الفترة. معدل الألقاب لديه حاليا أقل من لقب في الموسم الواحد. يوفنتوس الأكثر تتويجا في إيطاليا ابتعد عن التتويجات لعشرين عاما كانت في بداية القرن الماضي، كما ساهمت الحرب العالمية الأولى في طول فترة الصيام عن الألقاب. يملك معدل ألقاب يفوق نصف لقب لكل موسم للنادي الذي تأسس عام 1897. المارد الأحمر في أفريقيا، الأهلي، خسارة مسابقة الدوري لديه كفيلة بإطلاق جرس الإنذار في أروقة النادي، لكن في ستينيات القرن الماضي عانى الأهلي من سنوات عجاف بين عامي 62 و74، لكن الآن هو الأكثر تتويجا بأكثر من 150 لقبا وبمعدل يقترب من لقب ونصف للموسم الواحد. عصام عامر، العربية.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
2: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية في العناوين. ترامب يؤكد رغبة إيران في إبرام اتفاق ويتعهد لنتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات بشأن اليورانيوم المخصب. إعلام بريطاني تحدث عن وثيقة سرية للتعاون العسكري الروسي الإيراني يشمل دعم طهران بمسيرات متطورة. بعد زيارة لنواف سلام إلى دمشق، الداخلية السورية تؤكد للعربية أن لبنان شريك حقيقي وموثوق لضبط الحدود. بوتين يتهم الغرب بتأجيج الصراع في أوكرانيا ويعبر عن أمله بانتهاء الأزمة قريبا. في مواجهة صعود حزب الإصلاح المناهض للمهاجرين، رئيس وزراء اسكتلندا يدعو إلى الاستقلال قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة. البداية من ميامي، حيث قالت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف التقيا أمس في ميامي برئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث ركز الاجتماع على الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في إيران. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع أن تتلقى الولايات المتحدة قريبا ردا من إيران على مسودة الاتفاق التي تهدف لإنهاء الحرب. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة LCI الفرنسية أن طهران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. وفي إسرائيل، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات حيال مسألة اليورانيوم المخصب في المفاوضات الجارية مع إيران، لكن إسرائيل تستعد للسيناريوهات كافة. معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك معنا أستاذ طارق. باعتقادك، بما توحي آخر المعلومات والتصريحات والتسريبات، هل سنكون أمام جولة مفاوضات جديدة في إسلام أباد أم أمام جولة تصعيد جديدة محتملة؟
1: يعني أعتقد أنه الرئيس دونالد ترامب قال مرارا وتكرارا أنه هناك أمل كبير في الوصول إلى اتفاق، وهو ما زال يعني يتمسك بهذا الرأي على الرغم من أنه قاله منذ يعني نحو شهر حتى الآن، ويعني يكرر هذا الكلام كثيرا، لكننا لم نصل إلى أي نتيجة حتى هذه اللحظة. ومع ذلك تشير يعني بعض الدلائل الأخيرة إلى أنه الإيرانيين يدرسون المشروع المكون من 14 نقطة، وهم ربما لديهم بعض التعليقات أو التحفظات عليها، وربما يؤدي ذلك إلى يعني تقديم المشروع الإيراني معدلا إلى الجانب الأمريكي، ومن ثم قد يقبل الأمريكيون بهذه التعديلات ويعتبرونها أنها أساسا جيدا لبدء مفاوضات، أو يرفضونها، وفي هذه الحالة سنكون في يعني

0: ضم مجموعة من الخيارات أمام الرئيس دونالد ترامب، إما أن يذهب إلى إعادة تفعيل مشروع الحرية بحيث يجبر يعني إيران على قبول فكرة أن تسير السفن المحتجزة داخل الخليج خروجا ودخولا مرة أخرى تحت الحماية الأمريكية، أو وتعرض نفسها ل يعني مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة إذا هي اعترضت، أو أنه يذهب إلى طريق يعني شن عملية عسكرية مؤلمة وإنما قصيرة لإجبار الإيرانيين على تقديم مزيد من التنازلات، أو أنه يظل يعني ينتظر ردا من إيران. لهذا أعتقد أنه يعني الخيارات بالفعل كلها تبدو أنها متاحة، ولكنها خيارات صعبة في واقع الأمر، لأن هناك أخطار مع كل منها أمام الرئيس دونالد ترامب.
1: ما الذي يجعل ترامب يعطي إيران كل هذا الوقت؟
0: يعني هذا السؤال وجيه للغاية. أعتقد أنه هناك ضغوط داخلية كبيرة جدا على الرئيس ترامب، هو لا يريد أن يذهب إلى الحرب إلا مضطرا وفي ظروف محددة، وبالتالي الوضع الحالي لا يسمح له بشن هذه الحرب مرة أخرى، لأنه لا يضمن أن هذه الحرب أو استعادتها مرة أخرى سيجبر الإيرانيين على تقديم تنازلات ربما يؤدي بهم هذا إلى مزيد من التشدد رغم المصاعب الداخلية التي تواجهها إيران. ويعني لاحظنا أن هناك دعوات الآن بترشيد الكهرباء والبنزين وما إلى ذلك، هذا يشير إلى المصاعب المتفاقمة على الإيرانيين والشعب الإيراني.
1: نعم.
0: لكن ترامب في نفس الوقت لا أحد يخفي أنه يتعرض لضغوط، هناك يعني عدم ثقة لدى الأمريكيين في أن هذه العملية العسكرية يمكن أن تؤتي ثمارها، هناك شعبية منخفضة للحرب، هناك ضغوط من الجمهوريين الذين يستعدون لخوض غمار الانتخابات النصفية في للكونغرس في شهر نوفمبر المقبل، وهذا كله يجعله مترددا، فضلا عن الاستحقاقات المهمة التي ستواجهها الولايات المتحدة من بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ينبغي أن تتم في حالة لا تكون فيها الولايات المتحدة في حالة حرب، أيضا كذلك الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، وهو
1: نعم.
0: احتفال مهم يراهن الرئيس دونالد ترامب على حضور قيادات عالمية فيه.
1: الخارجية الأمريكية تقول الآن روبيو التقى رئيس الوزراء القطري، وروبيو أكد لرئيس وزراء قطر أهمية استمرار التنسيق لردع التهديدات. ما الذي يمكن أن يكون قد دار في مثل هكذا اجتماع على صعيد روبيو رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، إضافة إلى وجود ويتكوف فيه؟ يعني اجتماع على هذا المستوى، ما الذي يمكن أن يكون قد ناقش، وما الذي يمكن أن يحمل من قرارات أو توجهات على صعيد هذه الحرب؟
0: أنا أعتقد أن الجانب القطري يحاول يعني تهدئة الأمريكيين وألا يذهبوا في طريق الحرب، لأنه يعني الدور الدوحة منذ عدة أسابيع يتجه في إطار التهدئة بين الجانبين، ويحاول لعب دور وساطة موازي للدور الباكستاني أو لنقل مكمل له. وأعتقد أنه الجانب الأمريكي يتفهم هذا، لأنه يعني كثير من الدول لا تريد تأجيج الموقف الآن، لكنها أيضا تريد حالة الموقف الإيراني بالشكل
1: نعم.
0: المناسب. لهذا ينبغي من وجهة النظر الأمريكية يعني الاستماع إلى كافة وجهات النظر، وهي ستقرر في النهاية ما الذي يناسبها في العمل مع إيران واتخاذ الخطوة القادمة التي قد تكون سلما أو حربا.
1: الوثيقة السرية التي تحدثت عنها الإيكونومست فيما يتعلق بالتعاون الروسي الإيراني في مجال المسيرات، ما دلالات مثل هكذا وثيقة، وإلى أي مدى يجب أن نستنتج منها الكثير من العبر فيما يتعلق بمستقبل هذه الحرب؟
0: يعني هو أثير هذا الكلام من قبل، لكنه الآن طالما أن هناك وثيقة فهذا يؤكد يعني ما قيل قبل عدة أسابيع في خضم الحرب، وتردد أنه الروس يدعمون الإيرانيين ب يعني مسيرات أكثر تقدما من شاهد التي يستخدمها الإيرانيون، وهي يعني دقيقة في استهدافاتها بدرجة أكبر. هذا يعني تورط الروس في هذه الحرب بدرجة أكبر مما كان متوقعا، وربما يعني هذا لا يقتصر

0: فقط على التصنيع العسكري أو الإرسال يعني هذه المسيرات بشكل مباشر إلى الإيرانيين، وإنما يعكس أيضا يعني مدى الاستراتيجية التي تتبعها موسكو في محاولة إرهاق الأمريكيين والتسبب في إثارة كثير من القلق في المنطقة، لأنه يعني ربما يكون موقف الرئيس بوتين هو إذا أنتم تستمرون في دعم أوكرانيا كما قال مؤخرا في الاحتفال في الميدان الأحمر بموسكو، فإنه يعني ربما يريد الانتقام والمساومة بحلحلة الوضع في أوكرانيا بحلحلة الوضع في إيران. إيران في النهاية هي حليف استراتيجي مع موسكو ومع بكين، والرئيس أيضا دونالد ترامب يراهن حينما يزور بكين يومي الخميس والجمعة القادمين على دور صيني مهم في دعم الجهود الأمريكية في موافقة إيران على رفع يعني الحصار الذي تقوم به على حركة الشحن العالمية، لأن الصين في النهاية متضررة أيضا لأنها تستورد غالبية يعني النفط الإيراني، ومن المهم أن يعني لها أن يتم رفع هذه المسألة لأن الكل يعاني في حقيقة الأمر وليس يعني دول العالم الثالث ودول العالم الغربي والولايات المتحدة فقط.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي طارق شامي من واشنطن، تحياتي إليك.
0: شكرا.
1: أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في انتهاء أزمة إيران في أسرع وقت ممكن، لكنه أشار إلى أنه إذا لم تنتهي الحرب فسيكون الجميع خاسرا وفق تعبيره. كما شدد بوتين على أن روسيا لا تزال مستعدة لتسلم اليورانيوم الإيراني المخصب، مضيفا أن طهران يمكنها الوثوق بنقله إلى دولة ثالثة. كشفت مجلة The Economist عن وثيقة سرية تتحدث عن تعاون عسكري روسي إيراني يشمل دعم طهران بمسيرات متطورة إضافة إلى تدريب عناصرها مع سيناريوهات محتملة لاستهداف القوات الأمريكية في المنطقة. المزيد في التقرير الآتي.
2: وثيقة سرية تكشف عن تعاون عسكري بين موسكو وطهران ذي صلة بحرب إيران. الوثيقة بحسب ما كشفته مجلة The Economist تتحدث عن خطط لدعم إيران بطائرات مسيرة متطورة يصعب التشويش عليها، استخدمت سابقاً في الحرب الأوكرانية، إلى جانب برامج لتدريب عناصر إيرانية على تشغيلها ضد القوات الأمريكية في المنطقة. الوثيقة السرية أكدت أن موسكو درست سيناريوهات لمواجهة أي تحرك أمريكي محتمل في مضيق هرمز وجزيرة خارك عبر استخدام أسراب من المسيرات لاستهداف الزوارق وقوات الإنزال الأمريكية. وبلغة أكثر تفصيلاً، الوثيقة نسبت لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية GRU، وهي تشير إلى مقترحات لتزويد طهران بآلاف المسيرات قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى موجهة بالأقمار الصناعية. وفي مقابل تسريبات الوثيقة خرجت تصريحة أمريكية كشفتها صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين تفيد بأن روسيا أرسلت لإيران شحنات عبر بحر قزوين بعد إغلاق مضيق هرمز تضمنت مكونات لطائرات مسيرة ومعدات ساعدت طهران على إعادة بناء جزء من ترسانتها العسكرية.

0: يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من تجارة النفط والغاز المسال عالميا، لكن أهمية المضيق لا تقتصر على الطاقة فقط، إذ تعبر من قاعه أيضا كابلات الإنترنت الدولية التي تربط بين قارات العالم. وفي هذا السياق نقلت وكالة فارس أن طهران قد تصنف هذه الكابلات ضمن الأصول الاستراتيجية بعدما لوحت خلال الحرب بإمكانية استهداف طرق الملاحة وخطوط الاتصالات في الخليج. تثير هذه التهديدات مخاوف من احتمال استهداف البنية التحتية الرقمية العالمية، خاصة وأن مضيق هرمز يمر عبره جزء مهم من حركة الإنترنت الدولية تقدر بنحو 17%. ومن أهم الكابلات الحيوية كابل فالكون، وهو يتميز بتصميم فريد يعرف بالحلقة أو رينك سيستم، يربط دول الخليج ببعضها، وهو جسر بين الشرق والغرب يمتد بطول 10,300 كيلومتر ليربط السويس في مصر غربا بمومباي في الهند شرقا. كابل آخر مهم في مضيق هرمز يعرف بنظام جي بي آي، وهو يميزه أو ما يميزه عن غيره هو كونه مصمما خصيصا لخدمة مراكز البيانات العملاقة، وهو العصب الرابط بين العراق والكويت وقطر والإمارات بمراكز البيانات العالمية في أوروبا بطول 5,270 كيلومترا. نتعرف أيضا الآن على كابل EIG، وهو البوابة الرقمية لأوروبا والهند، يمتد من الهند إلى ألمانيا مرورا بإيران وعمان بطول 15,000 كيلومتر. كابل أفريكا 2 بدوره هو المشروع الأضخم حاليا في المضيق بقيادة متى وشركاء دوليين، ويعد من أطول الكابلات في العالم. نتحدث عن 54,000 كيلومتر يربط عشرات الدول في أفريقيا وأوروبا وآسيا. هذه الكابلات الرقمية العملاقة يسهل استهدافها لأنها تقع ضمن نطاق المياه الضحلة على عمق 60 مترا فقط، وبالتالي هذا العمق البسيط يجعلها فريسة سهلة لأي عمل تخريبي، سواء عبر طائرات مسيرة بحرية أو ألغام ذكية أو حتى غواصين متخصصين. أي استهداف للبوابة الرقمية في المضيق ينذر بزلزال رقمي واقتصادي، حيث سنشهد توقفا مفاجئا للخدمات السحابية، المعاملات البنكية الدولية، إضافة إلى تعطل التجارة الإلكترونية وغير ذلك. لكن ما هو الحل؟ في حال تعرض الكابلات البحرية في مضيق هرمز لاستهداف شامل، فإن ستارلينك والحلول الفضائية الأخرى تعتبر طوق نجاة، لكونها توفر اتصالا سريعا ومستقلا عن الكابلات الأرضية والبحرية، ويصعب استهدافها عسكريا لأنها تعتمد على آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة.
1: بحارة تقطعت بهم السبل، عالقة سفنهم بين الخليج العربي وخليج عمان بسبب إغلاق مضيق هرمز، لتتحول سفنهم إلى سجن عائم. هذا البحار شميم صابر، عالقة سفينته في البحر منذ 28 من فبراير الماضي، هو وأكثر من 20,000 بحار آخرين. صابر كشف لصحيفة وول ستريت جورنال أوضاعهم الإنسانية الصعبة وحالهم الذي أصبح وكأنهم رهائن يستخدمها الحرس الثوري. وفيما يعاني بحارة السفن المجمدة بانتظار فتح المضيق، تدور المسيرات الإيرانية فوق رؤوسهم، وسؤال واحد يشغلهم: متى تنتهي أزمة هرمز؟ فالطعام والماء يتناقص يوميا، ولم يبقى من الزاد إلا القليل.
2: There was so many issues raised by the seafarers that there was shortage of the food and some ships started rationing of the water nearly 2 hours in the morning, 2 hours in the evening. And including the major failure was the seafarers were not able to communicate with their family.
1: المنظمة البحرية الدولية كشفت أن 10 بحارة لقوا حتفهم منذ بدء الحرب، وأن أكثر من 30 سفينة أصيبت بمسيرات وصواريخ إيرانية. لم تنتهي قصة البحارة، فلحظات الرعب تأتي عندما تنقطع خدمة الهاتف الذي أصبح الوسيلة

0: الوحيدة التي تربطهم بالعالم الخارجي. وهذا المقطع نشرته صحيفة وول ستريت جورنال من بحارة عالقين تظهر سفينة قريبة منهم تلتهمها النيران. أزمة إغلاق المضيق ليست اقتصادياً فقط، بل أصبحت إنسانية أيضاً. في ظل حصار بحارة قابعين في سفنهم يعانون الأمرين منذ أكثر من شهرين. رفع السعد، العربية.
1: هل تخيلت يوماً أن يتوقف ضخ النفط ليس بسبب نقص المادة، بل لأن الأنابيب فقدت قدرتها على التنفس؟ هذا ما يحذر منه كبار المحللين اليوم مع وصول المخزونات الإيرانية إلى نقطة الحد الأدنى للتشغيل. فمنذ تعطيل الملاحة في هرمز أصبحت بعض الدول مكشوفة تماما أمام الصدمة القادمة.
2: بين دخان المصافي وضباب الحرب تتمايل مخاوف العالم وتترنح أسواق الطاقة. شهران على تعطيل هرمز كان كفيلين بفقدان أكثر من مليار برميل من الإمدادات. الصدمة قد تضرب في أي لحظة. وفقاً لبيانات بلومبرغ، يهبط المخزون العالمي بمعدل 4.8 مليون برميل يومياً. هذا النزيف يتجاوز أي ذروة سجلتها وكالة الطاقة الدولية في تاريخها، حيث يمثل 60% من هذا التآكل والباقي من الوقود المكرر. الأرقام الصادمة لم تتوقف عند معدلات السحب، بل تجاوزتها إلى تحذيرات من شلل تقني يصيب إمدادات الطاقة.
3: استمرار الحصار سيدفع المخزونات نحو الحد الأدنى للتشغيل بحلول سبتمبر المقبل، وهي النقطة التي تفقد فيها الأنابيب قدرتها الميكانيكية على الضخ.
2: ماذا يعني هذا بلغة الواقع؟ ببساطة، الأمر يشبه خزان الوقود في سيارتك. المحرك قد يتوقف والشوائب قد تندفع للمضخة حتى قبل أن يشير العداد إلى الصفر المطلق. هكذا هو حال شرايين النفط، فالخزانات والأنابيب لا يمكن إفراغها تماما دون أن ينهار النظام ميكانيكيا. بينما تقترب مخزونات وقود الطائرات في أوروبا من مستويات حرجة، تعيش دول مثل إندونيسيا وباكستان حالة من الرعب، حيث قد تلامس قاع الخزانات خلال شهر واحد فقط. حتى واشنطن، موطن الملاذ الأخير، ينزف احتياطيها الاستراتيجي ليصل إلى قاع لم يشهده منذ عام 1982. 80 مليون برميل تبخرت من مخزن الطوارئ، بينما هوت مخزونات الديزل إلى مستويات هي الأدنى منذ عقدين. حتى لو فتحت الممرات المائية غدا، فإن الأزمة لن تنتهي. الخبراء في شيفرون يؤكدون أن العالم سيدخل في موجة شراء جنونية لإعادة ملء الخزانات الفارغة. علي الماجري، العربية.
1: قبالة جزيرة خارك، شريان تصدير النفط الإيراني، تكشف صور الأقمار الصناعية بقعة نفطية ضخمة تمتد على نحو 45 كيلومترا غرب الجزيرة. صور تكشف ما هو أبعد من تلوث بحري، لتطرح مؤشرات على أزمة في تصريف النفط الإيراني، بين فائض لا يجد طريقه إلى الأسواق وناقلات تستخدم كمخازن عائمة تحت ضغط العقوبات.
3: ليست بقعة نفطية عابرة، بل إشارة إنذار تتشكل فوق جزيرة خارك الإيرانية، أحد أهم مفاصل الطاقة في العالم. هنا حيث يلتقي الضغط العسكري بالاختناق النفطي، وتبدأ المؤشرات بالظهور على سطح البحر. خلال الفترة بين 6 و 8 من مايو، رصدت أقمار برنامج كوبرنيكوس بقعة نفطية كبيرة غرب جزيرة خارك، المركز الذي يمر عبره نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. الصور أظهرت بقعة بلون رمادي وأبيض تمتد لمساحة تتراوح بين أكثر من 20 ميلاً مربعاً، أي نحو

0: 45 كيلومترا مربعا وفق تقديرات الخبراء، مع ترجيحات بتسرب يتجاوز 3000 برميل من النفط. موقع البقعة النفطية ليس عادياً، فجزيرة خارك التي لا يتجاوز طولها 8 كيلومترات تعد نقطة ارتكاز لصادرات إيران النفطية، ومعظمها يتجه إلى الصين، ما يجعل أي خلل فيها ذا تأثير مباشر على تدفقات الطاقة. السبب إلى الآن غير محسوم، لكن المعطيات تقود إلى مسارين رئيسيين: إما تسرب من خط أنابيب بحري قديم يربط الجزيرة بحقل أبوذر النفطي غرباً، وهو خط شهد تسربات سابقة آخرها في أكتوبر 2024، أو تصريف نفطي اضطراري في البحر مع اقتراب مرافق التخزين من الامتلاء وتكدس كميات كبيرة من الخام داخل الناقلات. الاحتمال الثاني يرتبط مباشرة بالحصار البحري، فالولايات المتحدة تفرض طوقاً على الموانئ الإيرانية مع تقييد حركة السفن في مضيق هرمز، الممر الذي يمر عبره ما بين 20 إلى 50% من النفط المنقول بحراً عالمياً. النتيجة هنا احتجاز مئات السفن في الخليج العربي، تراجع الصادرات، واقتراب إيران من استنفاد طاقتها التخزينية، ما يرفع مخاطر التسربات والحوادث في منشآت حيوية مثل خارك. لكن الأخطر تقنياً، إيقاف الإنتاج ليس حلاً سريعاً، لأن آبار النفط كما يقول خبراء لا يمكن إغلاقها وإعادة تشغيلها بسهولة، إذ قد يؤدي ذلك إلى انسداد الأنابيب أو تضررها، ما يجعل العودة للإنتاج أبطأ وأكثر كلفة. حتى الآن الصور لا تظهر تسرباً نشطاً مستمراً، لكن المؤشر واضح، ما ظهر على السطح قد يكون فقط بداية لما هو أعمق. ميرنا حامد، العربية.
1: نشرتنا مستمرة وفيها أيضاً إعلام إسرائيلي يقول إن محادثات لبنان وإسرائيل ستركز على نزع سلاح حزب الله والحدود. لدينا أيضاً القبض على وجيه العبد الله مدير مكتب الشؤون العسكرية للأسد.

0: الوقت يخسر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحد.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: أهلا بكم من جديد. هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان علي الزيدي لمناسبة تكليفه رئيسا للوزراء في العراق، وتمنى ولي العهد السعودي لعلي الزيدي التوفيق فيما يخدم العراق وشعبه. كما أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه للعمل مع رئيس الحكومة العراقية المكلف على تعزيز التعاون في المجالات كافة. في ختام زيارته دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن هذه الزيارة تأتي استكمالا لمسار بدأ منذ عام وأكثر، مؤكدا أهمية العلاقة بين الدولتين في كل المجالات. سلام أكد في ختام الزيارة أنه لن يسمح باستخدام لبنان من جديد منصة لإيذاء سوريا.
5: ومثل ما لبنان عانى طويلا يعني من تدخل سوري بشؤونه، كمان سوريا عانت من تدخل أطراف لبنان.

لبنانيين في سوريا. هيدي نحن جينا طوينا هالصفحة وقلنا ما نفتح صفحة جديدة. انفتحت صفحة جديدة. اليوم الفرق نحن بهمنا نرفع هالعلاقة الجديدة لمستوى أعلى من التعاون.

0: لبنان منصة للإيذاء لأي من أشقائه العرب وفي طليعتهم سوريا.
1: قال رئيس الحكومة اللبنانية أيضا أن المباحثات تناولت متابعة تنفيذ اتفاق نقل السجناء بين الجانبين، إلى جانب التأكيد على ضرورة ضبط الحدود ومكافحة عمليات التهريب.
0: وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلا عن المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع. وتوافقنا على ضرورة استمرار الحوار والتعاون في تسهيل العودة الآمنة الكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم وتنظيم العمالة السورية في لبنان.
1: هذا وشدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أيضا وأيضا على أن بلاده لن تسمح بأي حال من الأحوال باستخدام لبنان منصة لإلحاق الضرر بأي من إخوانه العرب بما في ذلك سوريا، بحسب قوله
0: أنه بأي شكل من الأشكال نحن لن نسمح أنه يعاد استخدام لبنان منصة للإيذاء لأي من أشقائه العرب وفي طليعتهم سوريا.
1: المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أكد اتخاذ خطوات لبناء الثقة والشراكة مع لبنان، وشدد البابا في مقابلة مع العربية على أن لبنان شريك حقيقي وموثوق لضبط الحدود وموثوق به لضبط الحدود مع سوريا.
2: بالنسبة لعملنا في وزارة الداخلية، نحن ننظر إلى الأشقاء في الجانب اللبناني في الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية اللبنانية على أنهم شركاء حقيقيون ومهمون في موضوع ضبط الحدود السورية اللبنانية، ومهتمون بتعزيز هذه الشراكة ومهتمون بتقوية ودعم الأجهزة الأمنية اللبنانية وأجهزة إنفاذ القانون في لبنان، وأيضا زيادة التنسيق بين الجانبين السوري واللبناني في عديد القضايا المشتركة على رأس موضوع الحدود والتهريب، وأيضا موضوع سيطرة الميليشيات والسلاح المنفلت والخارج عن نطاق الدولة والخارج عن الأجهزة الرسمية القانونية، وأيضا موضوع تسهيل عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا.
1: معنا من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادي، أهلا بك معنا أستاذ علي. هل كانت زيارة سلام ناجحة؟
3: نعم، هذه المعلومات التي لدينا بأنها كانت ناجحة بالنسبة للوفد اللبناني، ولا سيما بأن هذه الزيارة هي زيارة يعني لم تكن زيارة رئيس حكومة وحده، إنما كان مصحوبا بعدد من الوزراء، كل وزير مختص بشأن من الشؤون العالقة بين البلدين كما أسلف. لكن بالمعنى السياسي نعم، هي زيارة مهمة على صعيد التعاون بين البلدين، بناء الثقة بين البلدين، إعادة بناء الثقة بين البلدين التي تضررت كثيرا على مدى العقود الأربعة الماضية، لا سيما في المراحل الأخيرة يعني بسبب تدخل حزب الله في سوريا وتورطه في الحرب السورية وتورطه في القتال وفي القتل في سوريا، إضافة إلى مسألة الحساسة وهي مسألة الجارين اللذين يحاولان أن يتطلعا إلى المستقبل. نعم. إلى مستقبل مختلف.
1: لكن ما الذي حققته عمليا هذه الزيارة، أو ما الذي يعني يجب أن تحققه مستقبلا؟
3: حتى الآن طبعا هناك تفاهمات، وإنما لم تحصل اتفاقات ولم يتم التوقيع على معاهدات أو اتفاقات، إنما العلاقة يبدو أنها ممتازة حسب ما فهمنا، وبأن الرئيس الشرع كان يعني مهتما جدا بهذه الزيارة، ولا سيما بأنه ثمة تقاطع. وإذا ما ذهبنا إلى المسألة السياسية، تقديري بأنه المسألة السياسية هي العميقة، هي الأعمق. متى ما حلت المسألة السياسية بين البلدين فإن كل المسائل الأخرى يمكن إيجاد حلول لها بالتفاوض وبالتفاهم، وخصوصا بتقاطع المصلحة. المصلحة المتقاطعة بين البلدين هي مسألة الحدود، ومسألة الحدود خطيرة للغاية لأنها تمس الأمن القومي اللبناني والأمن القومي السوري كما تعرفون. مسألة ضبط الحدود هي مسألة واضحة من تقصد، يعني الرئيس نواف سلام واضح من كان يقصد في هذا الإطار، وهي مسألة لا سيما التهريب، تهريب الأسلحة ومسألة المتعلقة بنشاطات وأنشطة حزب الله عند الحدود وخلف الحدود للناحية السورية، لا سيما بعدما ضبطت السلطات السورية في الأشهر القليلة الماضية أكثر من خلية من الخلايا التابعة لحزب الله تعمل على الأراضي.

0: هي السورية آخرها قبل 10 أيام. إذن هذا تقاطع في المصالح وتوافق.
1: ولكن إلى أي مدى فعلا سيكون لبنان قادرا على ضبط حدوده وعلى الالتزام بكل ما يعد به طالما لم يحل بعد مشاكله الداخلية فيما يتعلق بالقوة خارج نطاق الدولة؟
0: يعني مسألة نزع السلاح، نعم نزع السلاح هي الإشكالية الأساسية في لبنان، وهذه الزيارة وكل هذا وهذه المواضيع المطروحة ولا سيما السياسية الأمنية هي التي تقوي من حجة الدولة بأنه لا يمكن الاستمرار بهذا الانفلات عند الحدود، ولا سيما أن الموضوع لا يقتصر فقط على تهريب السلع وفقط على تهريب المخدرات التي يمكن ضبطها بوسائل أمنية طبيعية وعادية، إنما المشكلة هي السلاح والعمل المسلح والأعمال التي تمس بالأمن السوري وبالأمن اللبناني. علينا أن لا ننسى بأنه هناك تجميع كبير لعنصرين عند الحدود لجهة لبنان. أولا هناك قوى مسلحة تابعة لحزب الله، للعشائر التابعة لحزب الله والتي تعمل في مجال التهريب، تهريب المخدرات، إنما هناك أيضا مسألة العناصر والضباط من التابعين للنظام السابق الذين تم تجميع عدد كبير منهم في أحد المخيمات قرب الحدود لناحية مدينة الهرمل فيما يسمى بمعسكر الإمام علي الموجود على مداخل مدينة الهرمل، وحيث يمنع على السلطات اللبنانية بأن تدخلها وأن تدقق في هويات وفي من يسكن هذا المعسكر، والمعسكر يضم عدة آلاف من العناصر التابعين للنظام السوري. أضف إلى ذلك بأن هناك أيضا العدي السوري السابق طبعا، إضافة إلى أن هناك العديد من الضباط المهمين الموجودين بحماية حزب الله في لبنان ويتحركون بحرية نسبية في كل الأراضي اللبنانية وصولا إلى بيروت والضاحية الجنوبية وحتى بيروت الإدارية، وهذه إشكالية يجب حلها تتطلع الحكومة اللبنانية إلى معالجتها، لأنها مصرة بأن تنزع أي قنابل موقوتة في العلاقة بين لبنان وسوريا.
1: مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادي من بيروت، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على وجيه العالي العبدالله الذي شغل ل13 عاما منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية لبشار الأسد، وذلك خلال عملية أمنية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب. وأوضحت الداخلية السورية أن العملية تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف لمراهقة كبار الضباط المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في عهد الأسد تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة العادلة. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستركز على نزع سلاح حزب الله وقضايا الحدود، كما ستبحث في كيفية العمل على اتفاق مستقبلي. وقالت قناة I24 نيوز إن الانسحاب من جنوب لبنان ليس مطروحا قبل نزع سلاح حزب الله. بقونا معكم لنتابع أيضا. 70 قتيلا على الأقل في هجمات لمتطرفين في وسط مالي. ولدينا أيضا مدير عام منظمة الصحة العالمية في إسبانيا قبيل وصول السفينة المنكوبة بفيروس هانتر.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد إلى تطورات حرب أوكرانيا، حيث اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب مجددا بتأجيج الصراع في أوكرانيا، لكن بوتين عبر عن اعتقاده بأن هذا الصراع يقترب من نهايته.
1: لقد وعد الغرب بتقديم المساعدة لأوكرانيا، ثم بدأوا بتأجيج الصراع الذي لا يزال مستمرا حتى اليوم مع روسيا. أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته، لكنه أمر خطير.
0: نذكر بالأخبار العاجلة عن إعلام إسرائيلي، المسؤولون قلقون من إبرام اتفاق جزئي بين أمريكا وإيران، وأي اتفاق جزئي مع إيران لن يقدم حلا شاملا للقضية النووية، كما ينقل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤولين. بوتين أضاف أنه لن يلتقي بالرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين البلدين.
1: أخبرني رئيس وزراء سلوفاكيا عن اجتماعه، لكن لم تكن هناك رسالة محددة. سمعت مجددا أن الجانب الأوكراني مستعد لعقد اجتماع شخصي. نعم، سمعت ذلك، لكن هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها مثل هذه التصريحات. من يرغب في اللقاء فليأتوا إلى موسكو وسنلتقي. من الممكن أيضا عقد اجتماع في دولة ثالثة، ولكن فقط بعد التوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن معاهدة سلام من منظور تاريخي طويل الأمد للمشاركة في هذا الحدث وتوقيع المعاهدة.
0: من كوبنهاجن سامر الياس، مستشار العربية للشؤون الروسية والأوراسية، أهلا بك. هل تصريحات بوتين توحي بإمكانية حدوث انفراجة حقيقية؟
2: مساء الخير. لا أعتقد ذلك. أعتقد بأن الرئيس فلاديمير بوتين بإعادة طرحه أنه مستعد للقاء زيلينسكي في موسكو، هو يريد ذات الشروط ما لم يفصح عنه الرئيس فلاديمير بوتين اليوم. كان تحدث عنه مساعده والسياسي لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف عندما قال بأن أوكرانيا تعلم ما هو المطلوب منها، والمطلوب من أوكرانيا حسب الجانب الروسي هو الانسحاب من منطقة دونيتسك، إضافة إلى الإقرار بحق روسيا في الصراع وعلى التي ضمتها في خريف عام 2022 ونسيان الحرب، إضافة إلى الموضوع المتعلق بدورة عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو أو أي دفاعية دولية وعدم قطعها على الأرض.
0: عندما يقول بوتين يمكن عقد اجتماع في دولة ثالثة، من يرغب في اللقاء فليأتوا إلى موسكو ونلتقي. من الممكن أيضا عقد اجتماع في دولة ثالثة، ولكن اعذرني ما سمعتك بس لأكمل الجملة، ولكن فقط بعد التوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن معاهدة سلام من منظور تاريخي طويل الأمد. ماذا يعني ذلك؟
2: المنظور التاريخي بالنسبة لروسيا هو عودة نوفغروديا، وهي المناطق التي تضم دونيتسك، لوغانسك، زاباروجيا، إضافة إلى خريسون وشبه جزيرة القرم، إلى الوطن الأم روسيا، حيث أنه يعتبر أن هذه المناطق كانت منحة البلاشفة والشيوعيين لأوكرانيا، وأنها كانت تاريخيا تعود إلى روسيا. أيضا الشكل السلام طويل الأمد بالنسبة لروسيا هو أن تكون أوكرانيا منطقة عازلة بينها وبين الغرب، وألا تنضم إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، نظرا لأن الصواريخ يمكن أن تصيب العمق الروسي من كييف ومن خاركوف ومن المدن الأوكرانية أقرب بكثير. في حال نصب الناتو أي صواريخ هناك، فإن شمال غرب روسيا والمدن المليونية الأساسية في غرب روسيا هي معرضة لضربات صاروخية وربما تكون

0: النووية في حال انتشر الناتو على الأراضي الأوكرانية. روسيا عمليا تريد أن تكون أوكرانيا تابعة لها كما كانت تابعة في العهد الإمبراطوري قبل الثورة الشيوعية، وكما كانت في العهد السوفيتي. هذا أقصى ما تريده روسيا، ولكن إذا أرادت أوكرانيا أن تكون مستقلة
1: نعم
0: تكون بعلاقات جيدة مع روسيا، وألا تشر أي قوات غربية، وألا تكون تابعة لأي تحالف دفاعي مناهض لروسيا.
1: أسألك أيضا، لماذا اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اسم المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر ليكون وسيطا في المحادثات بين روسيا وأوروبا؟ شرودر طبعا معروف أنه صديق لبوتين منذ أن كان مستشارا لألمانيا خلال الفترة من عام 98 حتى 2005. وشرودر نفسه كان قال في تصريحات سابقة عام 2024 إن صداقته لبوتين يمكن أن تسهم في إنهاء الحرب في أوكرانيا، ولكن نحاول أن نفهم منك أكثر أستاذ سامر.
0: نعم، أولا جيرهارد شرودر هو قام بتغييرات نوعية ومهمة في موضوع العلاقات الروسية الألمانية، وضخ المزيد من القوة إلى هذه العلاقات عبر إقراره مشروعات مثل السير الشمالي نورد ستريم الثاني، وهو كان أيضا جزءا من أو رئيسا لهذه الشركة التي أسست وبنت خط أنابيب نورد ستريم الذي ينقل 110 مليارات متر مكعب من روسيا إلى ألمانيا، وهذا كان اتفاق تاريخي مهم. هو لاحقا كان ايضا عضوا في مجلس اداره روس نفت وصديق شخصي بالنسبه للجانب الروسي. اليوم هو لا يرى في الجانب الروسي وبوتين تحديدا لا يرى في القيادات سواء الالمانيه او القيادات الاوروبيه نظير للقيادات التي ذهبت في اوقات سابقه. هو يرى بانهم ضعفاء وتابعون للولايات المتحدة الأمريكية، أو أنهم غير قادرين على القيام بمهماتهم، لذلك يحملون إلى أوقات كان فيها جاك شيراك أو كان فيها شارل ديغول حتى في زمن الاتحاد السوفيتي السابق، ويقول بأن أوروبا تفتقر إلى قيادات مهمة يمكن أن تفضل مصالح الشعوب الأوروبية وتراعي مصالح هذه الشعوب
1: نعم
0: الأوروبية، وأن هذه القيادات هي عمليا تضر بأوروبا. لذلك جيرهارد شرودر هو من النماذج التي تفضل روسيا التعامل معها بشكل كبير.
1: لكن ماذا يمكن أن يكون موقف أوكرانيا، أوروبا وأمريكا؟
0: الجانب الأوروبي أولا هو لا يريد إنهاء هذه الحرب حتى يصبح واثقا بأنه قادر على الدفاع عن أوروبا. أوروبا أهملت لفترة طويلة موضوع الدفاعات ولم تستثمر في بناء قوات مسلحة مهمة منذ
1: نعم لا
0: عام
1: أقصد اسم جيرهارد شرودر
0: 1991
1: لو
0: منذ
1: سمحت.
0: انتهاء الحرب المدنية. جيرهارد شرودر أعتقد بأن الزمن ذهب إلى هذا الموضوع. اليوم أوروبا هي مع خيار الاستعداد للحرب، ولذلك أي وساطات بالنسبة له بالنسبة لجيرهارد شرودر أو غيره هي وساطات مرفوضة لأوروبا من دون أن تراعي حقوق أوكرانيا بشكل أكبر وصمودها لفترة أطول حتى تتمكن أوروبا من بناء دفاعاتها أكثر استعدادا أو تحسبا لأي غزو روسي ممكن. بالمناسبة الجانب الروسي كان رفض أي وساطات ألمانية وفرنسية، وأكثر من مرة الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس أشاروا إلى خديعة قامت بها فرنسا وألمانيا في زمن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عندما قالوا بأن اتفاقيات مينسك عام 2014 و2015 كانت من أجل تمرير الوقت وتمكين أوكرانيا من تعزيز قواتها وليس من أجل حل هذه المشكلة، وكان هذا أحد الأسباب لرفض أي مبادرات أوروبية عندما قام المسؤولون الأوروبيين بزيارة روسيا قبل بداية الحرب في
1: تمام،
0: شهر شباط آذار عام 2022.
1: معلومات وتوضيحات وافية. شكرا جزيلا سامر إلياس، مستشار العربية للشؤون الروسية والأوراسية من كوبنهاجن، تحياتي إليك. أعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية أنها تعمل لليوم الثالث على منع انتشار حريق غابات واسع النطاق في منطقة العزل الخاصة بمحطة تشيرنوبل النووية، وأكدت فرق الطوارئ تأثر 1200 هكتار بالحريق الذي نشب نتيجة الطقس الجاف وهبات الرياح القوية في انتشار النيران، مشددة على أن الوضع تحت السيطرة بالكامل. قبل أيام فقط من توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 3 شركات صينية للأقمار الصناعية التجارية بزعم تقديمها دعما لإيران. المزيد في سياق التقرير الآتي.
2: قبل موعد الزيارة المرتقبة والمصافحة بين

0: الرئيسين الأمريكي والصيني وصلت التحذيرات لبكين من أي تعاون أمني واستخباراتي مع إيران مع تلويح بالعقوبات. وبذروة التحضير للقاء السياسي فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على 4 جهات من بينها 3 مجموعات صينية، أما الهدف الرابع فتمثل بالذراع التصديرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية. وتقول الخارجية الأمريكية إن الجهات الصينية تلك مكنت إيران من تنفيذ ضربات عسكرية ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، كما أظهرت وثائق عسكرية إيرانية حصلت عليها صحيفة فاينانشال تايمز أن الحرس الثوري تمكن من الوصول إلى محطات أرضية للتحكم بالأقمار الصناعية تديرها شركة إمبوسات، وهي مزود لخدمات التحكم بالأقمار الصناعية ومقرها بكين. وتحدثت تقارير غربية عن حصول الحرس الثوري على بيانات فضائية لرصد مواقع عسكرية قبل أن يستهدف بعضها بفترات قصيرة خلال الحرب. ورغم ذلك تعول واشنطن على بكين بشأن أزمة مضيق هرمز تحديداً، وبدا ذلك جلياً في تلميح وزير الخارجية الأمريكي مؤخراً إلى أمله في أن تدفع الصين إيران إلى تخفيف قبضتها على مضيق هرمز. وعلى الرغم من أن تقارير تشير إلى أن بكين تشعر بالسعادة تلقائياً كلما انشغل الجيش الأمريكي في مكان آخر من العالم، فإنها لفتت في الوقت نفسه إلى أن هناك أسباب ملموسة تدفع الصين إلى الرغبة في إنهاء حرب إيران. حنان المصري، العربية.
1: قتل 70 شخصا على الأقل في هجمات جديدة لمتطرفين وسط مالي في الأيام الأخيرة. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن موجة الهجمات الجديدة في وسط مالي التي شنتها الجماعات المسلحة رفعت عدد القتلى إلى أكثر من 70، في وقت ذكر مسؤول محلي آخر أن الحصيلة بلغت 80 قتيلا. دعا رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني إلى الاستقلال قبل الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة، مرجحا أن يفوز فيها حزب إصلاح بريطانيا المناهض للهجرة. جاءت هذه التصريحات بعد نشر نتائج الانتخابات المحلية والإقليمية التي أظهرت تحقيق حزب الإصلاح اليميني بزعامة فراج نتائج إيجابية مفاجئة في انتخابات برلماني اسكتلندا وويلز لأول مرة. وقال سويني إن ما ينتظر المملكة المتحدة هو احتمال أن يكون فراج رئيس وزرائه، بل أن يكون فراج رئيس وزرائه، رغم أن الانتخابات العامة في المملكة لن تجرى قبل عام 2029. زار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس برفقة وزيري الصحة والداخلية الإسبانيين ميناء غرناديلا في تنيريفي قبيل وصول سفينة الرحلات البحرية المنكوبة بفيروس هانتا. هذا وأكدت السلطات الإسبانية أن الركاب وأفراد الطاقم الذين سيغادرون السفينة لن يكون لهم أي اتصال بالسكان المحليين، ولن يتم إنزالهم إلا بعد تجهيز رحلات الإجلاء لنقلهم إلى وجهاتهم. أبرز الأخبار الرياضية في التقرير الآتي.
2: سحبت قرعة كأس آسيا 2027 حيث أوقعت السعودية البلد المضيف إلى جانب الكويت وعمان وفلسطين. يستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب كامب نو ضمن مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم. وضمن مباريات الدوري السعودي لكرة القدم يستضيف الاتحاد فريق ضمك في جدة. بقي مانشستر سيتي في سباق الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي بفوزه على ضيف برينتفورد 3 أهداف دون مقابل. وضمن الدوري الإنجليزي يتطلع أرسنال إلى الفوز على مضيف وستهام يونايتد للحفاظ على حظوظه بالفوز ببطولة المسابقة.
1: إلى العناوين. ترامب يؤكد رغبة إيران في إبرام اتفاق ويتعهد لنتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات بشأن اليورانيوم المخصب. إعلام بريطاني يتحدث عن وثيقة سرية عن تعاون عسكري روسي إيراني يشمل دعم طهران بمسيرات متطورة. بعد زيارة لنواف سلام إلى دمشق الداخلية السورية تؤكد للعربية أن لبنان شريك حقيقي وموثوق لضبط الحدود. بوتين يتهم الغرب بتأجيج الصراع في أوكرانيا ويعبر عن

امله بانتهاء الازمه قريبا. في مواجهه صعود حزب الاصلاح المناهض للمهاجرين، رئيس وزراء اسكتلندا يدعو الى الاستقلال قبل الانتخابات العامه في المملكه المتحده. الى اللقاء.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة، الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: هذه إشارة توقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وعند حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
6: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق راجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة جديدة إخبارية من العربية، نبدأها بالعناوين. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لا تزال ترغب في إبرام اتفاق ويتوقع أن ترسل ردها قريبا. إعلام أمريكي يكشف عن موقع لوجستي أنشأته إسرائيل بصحراء العراق لدعم حملتها ضد إيران. بعد زيارة السلام لدمشق، الداخلية السورية تؤكد للعربية أنه تم بناء شراكة حقيقية مع لبنان. بوتين يبدي استعداده للاجتماع مع زيلنسكي في دولة ثالثة، ولكن بعد التوصل لاتفاق سلام. مصادر محلية في مالي تتحدث عن عشرات القتلى في هجمات جديدة لمتطرفين في وسط البلاد. أهلا بكم مشاهدينا. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مارك روبيو عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، وأكد روبيو خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الوثيق المستمر لردع التهديدات وتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تتلقى الولايات المتحدة قريبا ردا من إيران على مسودة الاتفاق التي تهدف لإنهاء الحرب. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة LCI الفرنسية أن طهران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. وفي إسرائيل مشاهدين، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات حيال مسألة اليورانيوم المخصب في المفاوضات الجارية مع إيران، لكن إسرائيل تستعد لكافة السيناريوهات. وأفاد مسؤولون أمريكيون ومصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال بأن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في الصحراء العراقية بهدف دعم العمليات ضد إيران خلال الحرب. وأضافت المصادر أن الموقع ضم قوات خاصة وشكل مركزا لوجستيا لسلاح الجو الإسرائيلية قبيل اندلاع الحرب، وذلك بعلم الولايات المتحدة. وبحسب المصادر، كادت القاعدة تكشف مطلع مارس بعدما أبلغ أحد السكان عن تحركات عسكرية غير معتادة في المنطقة، بينها تحليق مروحيات. وعلى إثر ذلك أرسل الجيش العراقي قوة للتحقيق قبل أن تتعرض لغارة جوية. معنا مشاهدينا من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي محمد الصوحي. أهلا بك سيد محمد معنا في هذه النشرة. ما زلنا نترقب إذن حتى الآن الرد الإيراني. هل لديك تصور حول الأسباب الحقيقية لتأخر هذا الرد، إذا ما كنا نتحدث عن أسباب تقنية ولوجستية أيضا داخلية، أم بخلافات سياسية لدى مراكز القرار في إيران حول طبيعة الرد وحدود التنازلات الممكنة أيضا للأمريكيين؟
1: هناك العديد من الأسباب. طبعا الرئيس الأمريكي كثيرا ما يتحدث عن الانقسامات داخل الحكومة أو السلطة داخل إيران، هذا كان مفهوما خصوصا مع اغتيال علي خامنئي المرشد الأعلى وإعادة تشكيل القيادة في السلطة هناك، هذا مفهوم أنه يتسبب في تعطيل. الأمر الآخر أنه المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي كان مصابا بشدة، الوصول إليه يحتاج إلى الوقت لأنه مقطوع عنه الاتصالات الإلكترونية بشكل كامل، فبالتالي يحتاجون إلى طرق بدائية تماما في الوصول إليه وأخذ التعليمات منهم. لكن أنا اعتقادي أنه مع الأنباء الجديدة عن أنه مجتبى خامنئي استعاد صحته وأنه أصبح قادرا على الإدارة واتخاذ القرارات، هذا سيقلل جدا من الانقسامات التي كانت هناك تقارير عديدة عنها، لأنه

0: كمرشد أعلى جديد وعلاقته قوية بحرس الثوري، هذا سيجعله أكثر قدرة على إدارة الأمور بشكل أفضل. لكن ستظل هناك مشاكل مرتبطة باتخاذ القرارات بشكل عام، خصوصا في مثل هذه القضايا المصيرية.
1: طيب فيما يتعلق بالرد سيد محمد، إذا ما وصل اليوم أو غدا أو بعد غد، إلى أي حد تعتقد أنه سيكون إيجابيا بحسب وجهة النظر الأمريكية؟
0: سيكون نعم ولكن يس بات، هذا هو الأسلوب الذي يتم التعامل به مع مثل هذه القضايا، بحيث أنه لا يغلق الباب تماما ولا يجعل المسألة متفق عليها بشكل نهائي. فنحن نتحدث عن مقترحات أمريكية في إطار مفاهيم مذكرة تفاهم، هذا ما يتم به وصف هذه البيانات التي أو المقترحات التي قدمتها واشنطن. إذن نحن لا نتحدث هنا عن تفاصيل، وبالتالي من الممكن الرد بإجابات تفتح الباب للتفاهم، ولكن دون أن تعطي موافقة إيرانية على بعض الأمور الأساسية. وأنا هنا أتحدث عن قضية اليورانيوم المخصب التي ذكرتموها منذ قليل في الأخبار، إنه إسرائيل لا تريد البرنامج النووي من الأساس، تريد تفكيكا كاملا له، بمعنى العودة إلى زيرو تخصيب، وفي نفس الوقت التسليم الكامل لما لدى إيران من يورانيوم مخصب بدرجات مختلفة. إيران ترفض هذا كله، والرئيس الأمريكي كان يبدي بعض المرونة عندما يتم الحديث عن تعليق وليس إنهاء وليس زيرو تخصيب، التعليق لمدة 10 سنين، 12 سنة أو 20 سنة كما قدمها جيدي فانس نائب الرئيس في إسلام أباد، هذا كله معناه القبول بالمبدأ. إسرائيل ترفض ذلك وترفض رفع العقوبات، وهذا شيء أساسي، ومن هنا أنا اعتقادي أنه سيظل هناك خلاف كبير، وهذا ما قد يعطل الاتفاق.
1: وإذا ما كانت هناك رد إيجابي إيراني إذن كما تفضلت، هل يفتح ذلك، أو ردا إيجابيا مشروطا كما تفضلت، هل يفتح ذلك الباب أمام جولة تالية من التفاوض تكون سلسة وواضحة ومباشرة أم لا؟ يعني ما نشهده الآن هو تأجيل الملفات الحساسة، وبالتالي ستتفجر الخلافات في المرحلة التالية.
0: شوف، الجانب الإيراني يجيد اللعب بالوقت، هذه صنعته، والرئيس الأمريكي في حالة ضغط أنه لا يريد أن يذهب إلى الصين بينما هناك سخونة في الأجواء في المنطقة، لأنه يريد نجاح هذه الزيارة، واستمرار الوضع الحالي بل تصاعده قد يضر بفرص هذه الزيارة في تحقيق أي نتائج إيجابية. ومن هنا سيظل هناك التوتر القائم. الجانب الإيراني سيحاول التعطيل قدر الإمكان، هو يشعر بأنه لديه الآن الورقة الأقوى بالنسبة لمضيق هورمز. الجانب الأمريكي لا يعتقد أنه هناك إمكانية لإعادة فتحه بالقوة العسكرية على الأقل في الوقت الحالي، بالإضافة إلى مشاكل أخرى مرتبطة بطبيعة علاقة واشنطن بدول المنطقة التي أبدت كثير منها الامتعاض من بعض السياسات الأمريكية الأخيرة. ومن هنا الجانب الإيراني يجيد اللعب بهذه الأمور كلها وهذه الكروت كلها، لكن سيكون على الرئيس الأمريكي أن يقرر ماذا يفعل، لأنه حقيقة هذا مأزق استراتيجي، هو لا يستطيع أن ينسحب الآن في ظل الأوضاع القائمة وسيطرة إيران على المضيق، وفي نفس الوقت هو لا يريد العودة للحرب والقوة العسكرية لأنها فشلت في إسقاط النظام، فشلت في فتح المضيق، فشلت في الحصول على اليورانيوم المخصب، فلا يوجد إلا وسائل دبلوماسية على الأقل في الوقت الحالي، ومن هنا الوضع الاستراتيجي الذي يمثل مأزقا بالنسبة للقرار النهائي في واشنطن.
1: شكرا لك من نيويورك، كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي محمد السطوحي.
2: خلف هذا التوقيت ترقب وأمال وتخوين من الداخل الإيراني، فما بدا تأنيا إيرانيا في الرد على مسودة واشنطن الأخيرة بات نهجا منسجما من جناح واسع داخل أروقة الحكم في طهران، يسعى لإجهاض أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة في استمرار الانقسام الداخلي الحاد داخل النظام الإيراني. صحيفة وتليغراف البريطانية كشفت عن أساليب جديدة وصفتها بالقذرة والملتوية بات ينتهجها الجناح المتشدد في إيران لتعطيل أي اتفاق قد ينهي حالة الحرب مع واشنطن. وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية عباس عراقجي بات متهماً من قبل المتشددين في إيران بالمساعدة في اغتيال المرشد السابق علي خامنائي وتسريب موقعه لواشنطن قبل مقتله، في محاولة يائسة وفقها لعرقلة محادثات السلام مع الولايات المتحدة في وقت بدأت تظهر فيه بوادر تقدم في المفاوضات بين البلدين. الأمين العام لحزب

0: الإيراني محمد باقر خرازي ألمح إلى أن عراقجي تعمد كشف موقع علي خامنئي عقب لقاء جمعه بالأخير قبل مقتله في 28 من فبراير الماضي، كما هدد أيضاً بتنظيم احتجاجات واسعة لإسقاط حكومة بازشكيان إذا أقدمت على توقيع اتفاق مماثل لاتفاق 2015 مع واشنطن. يتزامن هذا مع جولة دبلوماسية مكثفة لعراقجي خلال الأسابيع الأخيرة في مسعى للتوصل لاتفاق مقبول لدى مراكز القوى المتصدعة في إيران ولواشنطن أيضا. وهنا تعكس تصريحات المتشددين في إيران خشية واضحة من التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة، غير أن الواقع يشير وفق صحيفة التلغراف إلى أن المعارضين المتشددين لخيار المفاوضات يشكلون أقلية داخل المؤسسة السياسية في إيران، وهو ما ترجمه بيان دعم فريق التفاوض الذي حاز على موافقة 261 عضوا من أصل 290 نائبا في البرلمان الإيراني، ما يشير لاستمرار الدعم من قبل المرشد الحالي مجتبى خامنئي للقيادة السياسية الحالية بشأن عملية التفاوض. وخلف هذا الانقسام في الداخل الإيراني تتقاطع مصالح المتشددين والرافضين لأي اتفاق مع مستغلي العقوبات والمنتفعين من الإبقاء على حالة الحرب الحالية مع واشنطن على حساب شعب يدفع ثمن هذه الفوضى. مولوجودي، العربية.
1: أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في انتهاء أزمة إيران في أسرع وقت ممكن، لكنه أشار إلى أنه إذا لم تنتهي الحرب فسيكون الجميع خاسرين وفق تعبيره. كما شدد بوتين على أن روسيا لا تزال مستعدة لتسلم اليورانيوم الإيراني المخصب، مضيفا أن طهران يمكنها الوثوق بنقله إلى دولة ثالثة. مجلة ذا إيكونوميست مشاهدين تكشف عن وثيقة سرية تتحدث عن تعاون عسكري روسي إيراني يشمل دعم طهران لمسيرات متطورة وتدريب عناصرها مع سيناريوهات محتملة لاستهداف القوات الأمريكية في المنطقة. المزيد في التقرير التالي.
2: وثيقة سرية تكشف عن تعاون عسكري بين موسكو وطهران ذي صلة بحرب إيران. الوثيقة بحسب ما كشفته مجلة The Economist تتحدث عن خطط لدعم إيران بطائرات مسيرة متطورة يصعب التشويش عليها، استخدمت سابقاً في الحرب الأوكرانية، إلى جانب برامج لتدريب عناصر إيرانية على تشغيلها ضد القوات الأمريكية في المنطقة. الوثيقة السرية أكدت أن موسكو درست سيناريوهات لمواجهة أي تحرك أمريكي محتمل في مضيق هرمز وجزيرة خارك عبر استخدام أسراب من المسيرات لاستهداف الزوارق وقوات الإنزال الأمريكية. وبلغة أكثر تفصيلاً، الوثيقة نسبت لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية GRU، وهي تشير إلى مقترحات لتزويد طهران بآلاف المسيرات قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى موجهة بالأقمار الصناعية. وفي مقابل تسريبات الوثيقة خرجت تصريحات أمريكية كشفتها صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين تفيد بأن روسيا أرسلت لإيران شحنات عبر بحر قزوين بعد إغلاق مضيق هرمز، تضمنت مكونات لطائرات مسيرة ومعدات ساعدت طهران على إعادة بناء جزء من ترسانتها العسكرية.
1: يمر عبر مضيق هرمز مشاهدينا نحو 20% من تجارة النفط والغاز المسال عالمية، لكن أهمية المضيق لا تقتصر على الطاقة فقط، إذ تعبر من قاعه أيضا كابلات الإنترنت الدولية التي تربط قدرات العالم أو قارة العالم. في هذا السياق مشاهدينا، نقلت وكالة فارس أن طهران قد تصنف هذه الكابلات ضمن الأصول الاستراتيجية بعدما لوحت خلال الحرب إمكانية استهداف طرق الملاحة وخطوط الاتصالات في الخليج. وتثير هذه التهديدات مخاوف من احتمال استهداف البنية التحتية الرقمية العالمية، خاصة أن مضيق هرمز يمر عبره جزء مهم من هذه الكابلات أو من حركة الإنترنت الدولية تقدر بنحو 7 17%. ومن أهم الكابلات الحيوية مشاهدينا كابل فالكون، يتميز هذا الكابل بتصميم فريد يعرف بالحلقة أو رينج سيستم، يربط دول الخليج ببعضها، وهو جسر أيضا.

0: أيضا بين الشرق والغرب يمتد بطول 10300 كيلومتر ليربط السويس في مصر غربا ببومباي في الهند شرقا. كابل آخر مهم مشاهدينا في مضيق هرمز يعرف بنظام جي بي آي. يميز هذا الكابل عن غيره كونه مصمم خصيصا لخدمة مراكز البيانات العملاقة، وهو العصب الرابط بين العراق والكويت وقطر والإمارات بمراكز البيانات العالمية في أوروبا بطول 5270 كيلومترا. نتعرف أيضا على كابل EIG وهو البوابة الرقمية لأوروبا والهند، يمتد من الهند إلى ألمانيا مرورا بإيران وعمان بطول 15000 كيلومتر. أما كابل أفريكا 2 بدوره هو المشروع الأضخم حاليا في المضيق بقيادة ميتا وشركاء دوليين، ويعد من أطول الكابلات في العالم. نتحدث هنا مشاهدين عن 54000 كيلومتر تربط عشرات الدول في أفريقيا وأوروبا وآسيا كذلك. هذه الكابلات الرقمية مشاهدين العملاقة يسهل استهدافها لأنها تقع ضمن نطاق المياه الضحلة على عمق 60 مترا فقط، وبالتالي هذا العمق البسيط يجعلها فريسة سهلة لأي عمل تخريبي، سواء عبر مسيرات بحرية أو ألغام ذكية أو حتى غواصين متخصصين. أي استهداف للبوابة الرقمية في المضيق ينذر بزلزال رقمي واقتصادي، حيث سنشهد توقفا مفاجئا للخدمات السحابية، المعاملات البنكية كذلك، وتعطلا للتجارة الإلكترونية وغيرها. لكن السؤال، ما هو الحل؟ في حال تعرض هذه الكابلات البحرية في مضيق هرمز لاستهداف شامل، فإن ستارلينك والحلول الفضائية الأخرى تعتبر طوق نجاة، كونها توفر اتصالا سريعا ومستقلا عن الكابلات الأرضية والبحرية، ويصعب استهدافها أيضا عسكريا. لماذا؟ لأنها تعتمد على آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة.
1: بحارة تقطعت بهم السبل، عالقة سفنهم بين الخليج العربي وخليج عمان بسبب إغلاق مضيق هرمز، لتتحول سفنهم إلى سجن عائم. هذا البحار شميم صابر، عالقة سفينته في البحر منذ 28 من فبراير الماضي، هو وأكثر من 20000 بحار آخرين. صابر كشف لصحيفة وول ستريت جورنال أوضاعهم الإنسانية الصعبة وحالهم الذي أصبح وكأنهم رهائن يستخدمها الحرس الثوري. وفيما يعاني بحارة السفن المجمدة بانتظار فتح المضيق، تدور المسيرات الإيرانية فوق رؤوسهم، وسؤال واحد يشغلهم: متى تنتهي أزمة هرمز؟ فالطعام والماء يتناقص يوميا، ولم يبقى من الزاد إلا القليل.
2: There was so many issues raised by the seafarers that there was shortage of the food and some ships started rationing of the water nearly 2 hours in the morning, 2 hours in the evening. And including the major failure was the seafarers were not able to communicate with their family.
1: المنظمة البحرية الدولية كشفت أن 10 بحارة لقوا حتفهم منذ بدء الحرب، وأن أكثر من 30 سفينة أصيبت بمسيرات وصواريخ إيرانية. لم تنتهي قصة البحارة، فلحظات الرعب تأتي عندما تنقطع خدمة الهاتف الذي أصبح الوسيلة الوحيدة التي تربطهم بالعالم الخارجي. وهذا المقطع نشرته صحيفة وول ستريت جورنال من بحارة عالقين تظهر سفينة قريبة منهم تلتهمها النيران. أزمة إغلاق المضيق ليست اقتصادياً فقط، بل أصبحت إنسانية أيضاً. في ظل حصار بحارة قابعين في سفنهم يعانون الأمرين منذ أكثر من شهرين. رفع السعد، العربية.
0: هل تخيلت يوماً أن يتوقف ضخ النفط ليس بسبب نقص المادة، بل لأن الأنابيب فقدت قدرتها على التنفس؟ هذا ما يحذر منه كبار المحللين اليوم مع وصول المخزونات الإيرانية إلى نقطة الحد الأدنى للتشغيل. فمنذ تعطيل الملاحة في هرمز أصبحت بعض الدول مكشوفة تماماً أمام الصدمة القادمة.
3: بين دخان المصافي وضباب الحرب تتمايل مخاوف العالم وتترنح أسواق الطاقة. شهران على تعطيل هرمز كان كفيلين بفقدان أكثر من مليار برميل من الإمدادات. الصدمة قد تضرب في أي لحظة. وفقاً لبيانات

0: يهبط المخزون العالمي بمعدل 4.8 مليون برميل يومياً. هذا النزيف يتجاوز أي ذروة سجلتها وكالة الطاقة الدولية في تاريخها، حيث يمثل 60% من هذا التآكل، والباقي من الوقود المكرر. الأرقام الصادمة لم تتوقف عند معدلات السحب، بل تجاوزتها إلى تحذيرات من شلل تقني يصيب إمدادات الطاقة.
1: استمرار الحصار سيدفع المخزونات نحو الحد الأدنى للتشغيل بحلول سبتمبر المقبل، وهي النقطة التي تفقد فيها الأنابيب قدرتها الميكانيكية على الضخ.
0: ماذا يعني هذا بلغة الواقع؟ ببساطة، الأمر يشبه خزان الوقود في سيارتك. المحرك قد يتوقف، والشوائب قد تندفع للمضخة حتى قبل أن يشير العداد إلى الصفر المطلق. هكذا هو حال شرايين النفط، فالخزانات والأنابيب لا يمكن إفراغها تماماً دون أن ينهار النظام ميكانيكياً. بينما تقترب مخزونات وقود الطائرات في أوروبا من مستويات حرجة، تعيش دول مثل إندونيسيا وباكستان حالة من الرعب، حيث قد تلامس قاع الخزانات خلال شهر واحد فقط. حتى واشنطن، موطن الملاذ الأخير، ينزف احتياطيها الاستراتيجي ليصل إلى قاع لم يشهده منذ عام 1982. 80 مليون برميل تبخرت من مخزن الطوارئ، بينما هوت مخزونات الديزل إلى مستويات هي الأدنى منذ عقدين. حتى لو فتحت الممرات المائية غدا، فإن الأزمة لن تنتهي. الخبراء في شيفرون يؤكدون أن العالم سيدخل في موجة شراء جنونية لإعادة ملء الخزانات الفارغة. علي الماجري، العربية.
2: نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. بوتين يتهم الغرب بتأجيج الصراع في أوكرانيا، ويعبر عن أمله في انتهاء الأزمة قريبا. ولدينا أيضا حريق الغابات قرب محطة تشيرنوبيل النووية مستمر لليوم الثالث على التوالي.

0: عليك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: أن تصدير النفط الإيراني تكشف صور الأقمار الصناعية، بقعة نفطية ضخمة تمتد على نحو 45 كيلومترا غرب الجزيرة، صور تكشف ما هو أبعد من تلوث بحري، لتطرح مؤشرات على أزمة في تصريف النفط الإيراني بين فائض لا يجد طريقه إلى الأسواق وناقلات تستخدم كمخازن عائمة تحت ضغط العقوبات.
1: ليست بقعة نفطية عابرة، بل إشارة إنذار تتشكل فوق جزيرة خارك الإيرانية، أحد أهم مفاصل الطاقة في العالم. هنا حيث يلتقي الضغط العسكري بالاختناق النفطي، وتبدأ المؤشرات بالظهور على سطح البحر. خلال الفترة بين 6 و 8 من مايو، رصدت أقمار برنامج كوبرنيكوس بقعة نفطية كبيرة غرب جزيرة خارك، المركز الذي يمر عبره نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. الصور أظهرت بقعة بلون رمادي وأبيض تمتد لمساحة تتراوح بين أكثر من 20 ميلاً مربعاً، أي نحو 45 كيلومتراً مربعاً وفق تقديرات الخبراء، مع ترجيحات بتسرب يتجاوز 3000 برميل من النفط. موقع البقعة النفطية ليس عادياً، فجزيرة خارك التي لا يتجاوز طولها 8 كيلومترات تعد نقطة ارتكاز لصادرات إيران النفطية، ومعظمها يتجه إلى الصين، ما يجعل أي خلل فيها ذا تأثير مباشر على تدفقات الطاقة. السبب إلى الآن غير محسوم، لكن المعطيات تقود إلى مسارين رئيسيين، إما تسرب من خط أنابيب بحري قديم يربط الجزيرة بحقل أبوذر النفطي غرباً، وهو خط شهد تسربات سابقة آخرها في أكتوبر 2024، أو تصريف نفطي اضطراري في البحر مع اقتراب مرافق التخزين من الامتلاء وتكدس كميات كبيرة من الخام داخل الناقلات. الاحتمال الثاني يرتبط مباشرة بالحصار البحري، فالولايات المتحدة تفرض طوقاً على الموانئ الإيرانية مع تقييد حركة السفن في مضيق هرمز، الممر الذي يمر عبره ما بين 20 إلى 50% من النفط المنقول بحراً عالمياً. النتيجة هنا احتجاز مئات السفن في الخليج العربي، تراجع الصادرات، واقتراب إيران من استنفاد طاقتها التخزينية، ما يرفع مخاطر التسربات والحوادث في منشآت حيوية مثل خارك. لكن الأخطر تقنياً، إيقاف الإنتاج ليس حلاً سريعاً، لأن آبار النفط كما يقول خبراء لا يمكن إغلاقها وإعادة تشغيلها بسهولة، إذ قد يؤدي ذلك إلى انسداد الأنابيب أو تضررها، ما يجعل العودة للإنتاج أبطأ وأكثر كلفة. حتى الآن الصور لا تظهر تسرباً نشطاً مستمراً، لكن المؤشر واضح، ما ظهر على السطح قد يكون فقط بداية لما هو أعمق. ميرنا حامد، العربية.
0: هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان علي الزيدي بمناسبة تكليفه رئيسا للوزراء في العراق، وتمنى ولي العهد السعودي للزيدي التوفيق فيما يخدم العراق وشعبه. كما أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه للعمل مع رئيس الحكومة العراقية المكلف على تعزيز التعاون في المجالات كافة. في ختام زيارته لسوريا ولقائه بالرئيس أحمد الشرع، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الزيارة تأتي استكمالا لمسار بدأ منذ عام وأكثر، مؤكدا أهمية العلاقة بين الدولتين في كل المجالات. سلام أكد في ختام الزيارة أنه لن يسمح باستخدام لبنان من جديد منصة لإيذاء سوريا.
2: ومثل ما لبنان عانى طويلا يعني من تدخل سوري بشؤونه، كمان سوريا عانت من تدخل اطراف لبنانيين في سوريا. هيدي نحن جينا طوينا هالصفحه وقلنا ما نفتح صفحه جديده، انفتحت صفحه جديده. اليوم الفرق نحن بهمنا نرفع العلاقه الجديده لمستوى اعلى من التعاون. مشان هيك انا جيت اليوم مع يعني الوزراء المعنيين باكثر القطاعات يلي فيها امور عالقه ويلي بتهم البلدين. باي شكل من الاشكال نحن لن نسمح انه يعاد استخدام لبنان منصه للايذاء لاي من اشقائه العرب وفي طليعتهم سوريا.
0: وقال رئيس الحكومه

0: اللبنانية إن المباحثات تناولت متابعة تنفيذ اتفاق نقل السجناء بين الجانبين، إلى جانب التأكيد على ضرورة ضبط الحدود ومكافحة عمليات التهريب.
1: وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلا عن المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع. وتوافقنا على ضرورة استمرار الحوار والتعاون فيه.

0: أنه بأي شكل من الأشكال نحن لن نسمح أنه يعاد استخدام لبنان منصة للإزاء لأي من أشقائه العرب وفي طليعتهم سوريا.
1: أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على وجيه علي العبد الله الذي شغل ل13 عاما منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية لبشار الأسد، وذلك خلال عملية أمنية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب. وأوضحت الداخلية السورية أن العملية تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف لملاحقة كبار الضباط المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في عهد الأسد تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة العادلة. وفي مقابلة مع العربية أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا اتخاذ خطوات بناءة أو خطوات بناء ثقة وشراكة مع لبنان. وشدد البابا في مقابلة مع العربية على أن لبنان شريك حقيقي وموثوق لضبط الحدود مع سوريا.
2: بالنسبة لعملنا في وزارة الداخلية نحن ننظر إلى الأشقاء في الجانب اللبناني في الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية اللبنانية على أنهم شركاء حقيقيون ومهمون في موضوع ضبط الحدود السورية اللبنانية، ومهتمون بتعزيز هذه الشراكة ومهتمون بتقوية ودعم الأجهزة الأمنية اللبنانية وأجهزة إنفاذ القانون في لبنان، وأيضا زيادة التنسيق بين الجانبين السوري واللبناني في عديد القضايا المشتركة على رأس موضوع الحدود والتهريب، وأيضا موضوع سيطرة الميليشيات والسلاح المنفلت والخارج عن نطاق الدولة والخارج عن الأجهزة الرسمية القانونية، وأيضا موضوع تسهيل عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا.
1: وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية إن حزب الله يوفر مأوى في لبنان لمجرمي النظام السابق، وأعاد التأكيد على أن دمشق تريد إعادة كل من تورط بدماء السوريين وفر إلى لبنان.
2: الأشقاء اللبنانيون يبدون اهتماما كبيرا بموضوع أن تكون العدالة الانتقالية في سوريا كأفضل ما يكون، وأن يعاد كل من تورط بدماء الشعب السوري وتورط بانتهاكات ضد الشعب السوري أن يعاد إلى سوريا وأن يحاكم محاكمة عادلة، وهم يدركون تماما خطورة هؤلاء الأشخاص، وللأسف هم كثر في لبنان لأن هناك من يقدم لهم الحماية ومن يقدم لهم الرعاية. نحن نقصد ميليشيا حزب الله بالدرجة الأولى، وندرك تماما بأن هؤلاء المجرمين الفارين من سوريا إلى لبنان بعد تورطهم بانتهاكات ضد الشعب السوري، وربما كثير منهم أيضا متورط بانتهاكات ضد الشعب اللبناني في فترة بقاء جيش نظام بشار الأسد في لبنان وجيش حافظ الأسد في لبنان، وندرك بأنهم خلايا وقنابل موقوتة ستستغلها إيران في لحظة من اللحظات لضرب استقرار لبنان ولإدخال مكونات الشعب اللبناني في صراع الكل في غنى عنه، والمصلحة اللبنانية تقتضي عكس ذلك.
1: في شأن لبناني آخر، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستركز على نزع سلاح حزب الله وقضايا الحدود، كما ستبحث كيفية العمل على اتفاق مستقبلي. وقالت قناة آي 24 نيوز إن الانسحاب من جنوب لبنان ليس مطروحا قبل نزع سلاح حزب الله. اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب مجددا بتأجيج الصراع في أوكرانيا، لكنه عبر عن اعتقاده بأن هذا الصراع يقترب من نهايته.
3: لقد وعد الغرب بتقديم المساعدة لأوكرانيا، ثم بدأوا بتأجيج الصراع الذي لا يزال مستمرا حتى اليوم مع روسيا. أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته، لكنه أمر خطير.
1: بوتين أضاف أنه لن يلتقي بالرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.
3: أخبرني رئيس وزراء سلوفاكيا عن اجتماعه، لكن لم تكن هناك رسالة محددة. سمعت مجددا أن الجانب الأوكراني مستعد لعقد اجتماع شخصي. نعم، سمعت ذلك، لكن هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها مثل هذه التصريحات. من يرغب في اللقاء فليأتوا إلى موسكو وسنلتقي. من الممكن أيضا عقد اجتماع في دولة ثالثة، ولكن فقط بعد التوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن معاهدة سلام من منظور تاريخي طويل الأمد للمشاركة في هذا الحدث وتوقيع المعاهدة.
1: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح اسم المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر ليكون وسيطا في المحادثات بين روسيا وأوروبا. ومعنا من موسكو مشاهدينا مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجا. أهلا بك سيد بريجا معنا في هذه الساعة الإخبارية. إذا الرئيس

0: بوتين لم يرفض لقاء زيلينسكي بل اشترط الاتفاق أولا. هل يعكس هذا الموقف استعدادا روسيا حقيقيا للتسوية أم محاولة لفرض معادلة تفاوضية معقدة أمام كييف؟
1: هذا لكم سادة المشاهدين. أعتقد روسيا كانت دائما منفتحة على الحوار مع الطرف الأوكراني، حتى التفاوض على المسائل العالقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، لكن يعني حتى الآن نرى أن أوكرانيا أيضا تعاند في مسألة الأراضي التي ضمتها روسيا بعد الاستفتاء الذي حدث في عام 2022، وهي زاباروجيا كيرسون دونيتسك ولوغانسك، وهي أيضا مسألة مهمة طالما روسيا سبب أحد أسباب ما تسميه موسكو بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كان إتمام السيطرة على هذه المناطق، لا سيما مقاطعة دونباس التي كانت روسيا تراه بأنه كان هناك اضطهاد للقومية الروسية وكان هناك مشاكل داخلية في هذه المناطق، ما أدى لحدوث ما حدث في عام 2022. لذلك هذا الملف هو أحد أهم الملفات، لا سيما أيضا ملف العقوبات التي فرضت على الاقتصاد الروسي بعد عام 2022 من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يؤثر على نمو الاقتصاد الروسي. وهناك حتى باعتراف من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع الحكومة الروسية، هناك تباطؤ لنمو الاقتصاد الروسي. لذلك كل هذه المسائل، المسائل الاقتصادية، المسائل المتعلقة بالأراضي، المسائل الأمنية المتعلقة بعدم تهديد أوكرانيا لوحدة الأراضي الروسية وعدم زعزعة الاستقرار الطرف الروسي وعدم محاولة المساس بوحدة الأراضي الروسية، هي أيضا مسألة مهمة قد يتم
0: هذا مفهوم
1: يعني
0: تدريجا،
1: العمل عليها ضمن الاتفاق. نعم
0: نعم، لكن لماذا لا يتم التعامل مع لقاء القمة كمدخل للتفاوض، يكسر الجمود، يبني الثقة، يفتح مسارات تفاهم مباشرة بين الطرفين حول الملفات التي أشرت إليها، بدلا من اعتبارهم محطة ختامية؟ إذا كانت الملفات الكبرى، وهذا قد يسأل عنه البعض، إذا كانت الملفات الكبرى تحسم مسبقا، فما جدوى وما أهمية اللقاء أو لقاء قمة بعد ذلك؟
1: يعني اعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد الذهاب الى هذه المفاوضات بشكل ضعيف، هو يريد ان يخرج كمنتصر من هذه الازمه، من ما تسميه موسكو بالعمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا، بمساله الاراضي، بمساله الامنيه العالقه، لا سيما لان هناك ايضا عبء داخل روسيا، عبء كبير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى المسائل المتعلقه بالعمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا، لان هناك ضغط كل يوم يزداد بسبب الضربات والاستهدافات اليوميه الاوكرانيه للعمق الروسي، الجنوب الروسي المستهدف، المناطق المدنيه، المنشآت الصناعيه وغيرها، وهذا الشيء يؤثر طبعا على القرار الذي سوف يتم العمل عليه. روسيا لا تريد أن يتكرر ما حدث في عام 2014 عندما تم توقيع اتفاقية مينسك ولم يتم تطبيقها، لا سيما أنه العمليات العسكرية الأوكرانية استمرت في مقاطعة دونباس في شرق أوكرانيا آنذاك ضد الانفصاليين، وهذا أدى إلى تغيير التوجه الروسي لدعم الانفصاليين وضم هذه المناطق وفق الاستفتاء الذي حدث فيها.
0: هل نفهم من حديث الرئيس بوتين اليوم أن موسكو باتت ترى في زيلينسكي شريكا شرعيا للتوقيع معه على اتفاق السلام بعد أن شككت مرارا في شرعيته بعد انتهاء ولايته، أم أن هذه النقطة كانت تستخدم في الأساس يعني كورقة ضغط ليس أكثر؟
1: أعتقد كانت تستعمل كورقة ضغط، يعني حتى موقف روسيا تجاه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية قد يتغير إذا سوف يتم التفاهم على الملف الأوكراني. يعني في نهاية الأمر التعامل سوف يكون أكثر مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الأصول المجمدة الروسية هي موجودة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، هناك حديث عن مشروع روسي أمريكي مشترك لإعادة الإعمار والمشاريع الاقتصادية، وهذا الشيء سوف يتم التعامل معه مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفهم ذلك جيدا بأن روسيا تحتاج أن يتم العمل على هذه الملفات، لأن هناك ضغطا متزايدا بسبب العقوبات التي فرضت على الاقتصاد الروسي، أيضا الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، كلها تزيد من يعني المشاكل الداخلية، كما أيضا الاستهدافات اليومية من طرف الأوكراني والتدابير الأمنية. ذلك المسار التفاوضي الآن سوف يزداد، قد يكون هناك اتفاق، فعليا هناك حديث بأن هناك حدث اتفاق في ألياسكا بين ترامب وبوتين، هذا الاتفاق لم يتم الإعلان عنه، لكن قد يحتاج إلى أن يكون هناك موافقة من قبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والطرف الأوكراني لكي يتم الجلوس على طاولة المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
0: شكرا لك من موسكو.

معنا مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بيجا، تحياتي. أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية أنها تعمل لليوم الثالث على منع انتشار حريق غابات واسع النطاق في منطقة العزل الخاصة بمحطة تشيرنوبل النووية. وأكدت فرق الطوارئ تأثر 1200 هكتار بالحريق الذي نشب نتيجة الطقس الجاف وهبات الرياح القوية في انتشار النيران، مشددة على أن الوضع تحت السيطرة بالكامل.

نشرتنا مستمرة وفيها رئيس وزراء اسكتلندا يدعو إلى الاستقلال في مواجهة صعود حزب الإصلاح، ومدير عام منظمة الصحة العالمية في إسبانيا قبيل وصول السفيرة المنكوبة بفيروس هانتر.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قبل أيام فقط من توجه الرئيس دونالد ترامب إلى بكين لعقد قمة مع الرئيس شي جين بينغ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 3 شركات صينية للأقمار الصناعية التجارية بزعم تقديمها دعما لإيران. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: قبل موعد الزيارة المرتقبة والمصافحة بين الرئيسين الأمريكي والصيني، وصلت التحذيرات لبكين من أي تعاون أمني واستخباراتي مع إيران مع تلويح بالعقوبات. وبذروة التحضير للقاء السياسي، فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على 4 جهات من بينها 3 مجموعات صينية، أما الهدف الرابع فتمثل بالذراع التصديرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية. وتقول الخارجية الأمريكية إن الجهات الصينية تلك مكنت إيران من تنفيذ ضربات عسكرية ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. كما أظهرت وثائق عسكرية إيرانية حصلت عليها صحيفة فاينانشال تايمز أن الحرس الثوري تمكن من الوصول إلى محطات أرضية للتحكم بالأقمار الصناعية تديرها شركة إمبوسات، وهي مزود لخدمات التحكم بالأقمار الصناعية ومقرها بكين. وتحدثت تقارير غربية عن حصول الحرس الثوري على بيانات فضائية لرصد مواقع عسكرية قبل أن يستهدف بعضها بفترات قصيرة خلال الحرب. ورغم ذلك تعول واشنطن على بكين بشأن أزمة مضيق هرمز تحديداً. وبدا ذلك جلياً في تلميح وزير الخارجية الأمريكي مؤخراً إلى أمله في أن تدفع الصين إيران إلى تخفيف قبضتها على مضيق هرمز. وعلى الرغم من أن تقارير تشير إلى أن بكين تشعر بالسعادة تلقائياً كلما انشغل الجيش الأمريكي في مكان آخر من العالم، فإنها لفتت في الوقت نفسه إلى أن هناك أسباباً ملموسة تدفع الصين إلى الرغبة في إنهاء حرب إيران. حنان المصري، العربية.
4: قتل 70 شخصا على الأقل في هجمات جديدة لمتطرفين وسط مالي في الأيام الأخيرة. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن موجة الهجمات الجديدة في وسط مالي التي

0: أعلنتها الجماعات المسلحة رفعت عدد القتلى إلى أكثر من 70، في وقت ذكر مسؤول محلي آخر أن الحصيلة بلغت 80 قتيلا. معنا من كيدال في مالي موفد العربية إبراهيم مصطفى، أهلا بك إبراهيم، تفاصيل أكثر حول هذه الموجة الجديدة من الهجمات وكيف يبدو الوضع الميداني الآن؟
1: مرحبا. الوضع الميداني ما يزال على حاله منذ الهجمات المفاجئة في 25 إبريل الماضي في الجنوب. جبهة النصرة تعزز جهودها لحرق العاصمة باماكو عبر المحاور التي تربطها بمدن الداخل المالي وبموانئ إفريقيا، خصوصا مينائي داكار وأبيدجان اللذين يمونان العاصمة باماكو بالوقود والمواد الغذائية الأساسية. هذا اليوم اعترض مسلحون حافلات نقل وأحرقوا 6 منها على محور باماكو سيغو في رسالة إلى سالك الطريق بأن قرار قطعها جدي لا رجعة فيه.
0: نعم.
1: في الجنوب المالي كله وفق ما يعلنه الجيش هناك مناوشات وعمليات ضد جماعات مسلحة، والجماعات المسلحة أيضا تعلن هي الأخرى عن عمليات تستهدف الجيش المالي وقوات فيلق إفريقيا الروسي الداعمة له. هذا بخصوص الشمال. بخصوص الجنوب هناك نقطة هامة، اليوم كانت باماكو ومدن أخرى ميدانا لتظاهرات حشدت لها الحكومة من أجل تحية القوات المسلحة ودعم التماسك والوحدة الوطنية.
0: نعم.
1: وفق تعبير الناطق باسم الحكومة الذي ترأس هذه التظاهرة في العاصمة باماكو.
0: طيب، ولكن يعني عذرني على المقاطعة، هناك من يتساءل يعني لماذا يبدو وسط مالي تحديدا يعني هو الأكثر هشاشة أمام تمدد الجماعات المسلحة في مالي مقارنة ببقية المناطق؟ طبعا، وهل يمكن وصف ما يحدث الآن يعني بانهيار أمني واسع وشامل في هذه المناطق؟
1: الواقع عزيزي أن الانتشار المسلح للحركة الأزرادية ولجماعة النصرة يطال كل الأراضي المالية. في الشمال الجبهة وحليفتها النصرة يسيطران على كيدال وتساليت وأيضا القوات تتجمع حول مدينة جاو، إحدى أهم مدن الإقليم، وحول تيمبكتو ذات الرمزية الكبيرة. هناك انتشار مسلح على كامل التراب المالي.
0: نعم.
1: لكن الفرق الوحيد أن الشمال هو الآن أكثر هدوء من الجنوب، ولكنه بالتأكيد سيكون هدوء ما قبل العاصفة. البارحة شن الطيران المالي أو النيجري، لأن النيجر تساعد مالي في حربها. نعم. هذه غارة قرب معسكر جلهوك.
0: طيب.
1: القريب من تساليت لم تسفر عن أضرار بحسب الجبهة.
0: واضح.
1: القوات
0: طيب.
1: القوات متداخلة وكأن كل منها ينتظر اللحظة المناسبة لمباغتة.
0: نعم.
1: الآخر.
0: طيب، هذا ما سمح به الوقت إبراهيم، ربما نفرد لك مساحة أوسع لضيق الوقت الآن. شكرا لك على كل هذه المعلومات من كيدال في مالي موفد العربية إبراهيم مصطفى. دعا رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني إلى الاستقلال قبل الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة، مرجحا أن يفوز فيها حزب إصلاح بريطانيا المناهض للهجرة. جاءت هذه التصريحات بعد نشر نتائج الانتخابات المحلية والإقليمية التي أظهرت تحقيق حزب الإصلاح اليميني بزعامة فراج نتائج إيجابية مفاجئة في انتخابات برلماني اسكتلندا وويلز لأول مرة. وقال سويني إن ما ينتظر المملكة المتحدة هو احتمال أن يكون فراج رئيس وزرائها، رغم أن الانتخابات العامة في المملكة لن تجرى قبل عام 2029.

0: البنتاغون والبيت الأبيض يفتحان اليوم بابا ظل موصدا لعقود بإطلاق منصة رقمية تعيد تقديم ملفات الظواهر الغامضة بوصفها قضية رسمية تتجاوز حدود الخيال العلمي ونظريات المؤامرة. نتابع.
1: بعد سنوات من الغموض بدأت واشنطن فتح أحد أكثر ملفاتها إثارة للجدل، منصة رسمية تتدفق منها الوثائق والتقارير المرتبطة بالظواهر غير الطبيعية. ملف لطالما نظرت إليه واشنطن بعين الشك.
2: وجهت وزارة الحرب والوكالات ذات الصلة بنشر الملفات الحكومية المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة والحياة الفضائية. إنها مسائل معقدة لكنها مهمة للغاية للرأي العام.
1: البداية من أبولو 11 وما تلاها، بينما استنزفت نظرية المؤامرة عقودا من الجدل بشأن تزييف الرحلة، تأتي الوثائق الجديدة لتقدم مشهدا أغرب من الخيال. رواد الفضاء سجلوا ومضات ضوئية مجهولة وجسيمات عابرة راقبت رحلات أبولو 12 و17. 160 ملفا سريا في الدفعة الأولى تضم محاضر رسمية من نازا وأرشيف الاستخبارات المركزية، ومن بينها شهادة حية لمشغل طائرة مسيرة في سبتمبر 2023 يروي فيها بذهول تفاصيل الواقعة.
3: رأيت جسما مستقيما بضوء ساطع شق السماء لثوان قبل أن يختفي في العدم.
1: شبكة فوكس نيوز سلطت الضوء على صور أبولو تظهر ثلاث نقاط غامضة تحلق في سماء القمر، وهو ما أعاد الاعتبار لروايات الرواد القديمة عن أجسام مجهولة. من شتاء 1969 إلى ثورة ترامب في ربيع 2026، الحكاية التي بدأت بصور غامضة وتساؤلات صامتة، الآن الستار رفع والأسئلة باتت أكبر من أي وقت مضى. علي الماجري، العربية.
0: زار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم برفقة وزيري الصحة والداخلية الإسبانيين ميناء غرناديلا في تينيريفي قبيل وصول سفينة الرحلات البحرية المنكوب بفيروس هانتا. هذا وأكدت السلطات الإسبانية أن الركاب وأفراد الطاقم الذين سيغادرون السفينة لن يكون لهم أي اتصال بالسكان المحليين، ولن يتم إنزالهم إلا بعد تجهيز رحلات الإجلاء لنقلهم إلى وجهاتهم. في نهاية هذه الساعة الإخبارية نذكر بالعناوين. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لا تزال ترغب في إبرام اتفاق ويتوقع أن ترسل ردها قريبا. إعلام أمريكي يكشف عن موقع لوجستي أنشأته إسرائيل بصحراء العراق لدعم حملتها ضد إيران. بعد زيارة سلام لدمشق الداخلية السورية تؤكد للعربية أنه تم بناء شراكة حقيقية مع لبنان. بوتين يبدي استعداده للاجتماع مع زيلنسكي في دولة ثالثة ولكن بعد التوصل لاتفاق سلام. مصادر محلية في مالي تتحدث عن عشرات القتلى في هجمات جديدة لمتطرفين في وسط البلاد. نهاية النشرة، في أمان الله.

0: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العرب.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
8: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
9: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
11: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.